اهلا بكم احبائنا واصدقائنا وشركائنا في كل مكان في العالم. حلقه جديده، حلقه خاصه جدا من اللقاء الشهري المتميز من قنوات الكارما. بشكر رب جدا على اللقاء المره دي، ومعانا احبائنا الغاليين اخويا الغالي اخويا مازن البطرسه. برحب بيك اخ مازن.

0: ليلة مميزة، الدرس التاسع من رحلة 2026.
1: yes.
0: نتعلم من الرب ويعلمنا أشياء عظيمة من لدنه لشعبه وإلنا كلنا حتى نكمل مسيرتنا في غربة هاي الحياة. حبيب.
1: أمين أمين باسم المسيح. أشكرك أخ مازن، كمان معايا أخويا الغالي بطل رب يستخدمه بكل قوة معانا الأخ أندرو حبيب. أهلا بك أخ أندرو،
2: أهلا بك،
1: جدا وجودك معانا.
2: أهلا بك أخ صامول، الرب يباركك. أشكر جدا الرب من أجلك ومن أجل الرؤية اللي الرب وضع على قلبك ومن أجل تجاوبك مع صوت الرب وطاعتك لصوت الرب أنه تتحمل المسؤولية وتقف لوقت مثل هذا. بشكر رب جدا لأجل قناة القرمة، بشكر رب جدا لأجل أخونا مازن اللي الرب بيستخدمه بقوة في كل مرة، الرب بيعطيله فكرة بنتعلم منها درس، بيكون وقت مبارك. وبشوف جدا كتير جدا التعليقات الإيجابية اللي بتيجي من حضراتكم أن الحلقات دي بالذات حلقات لها طبع خاص، فيها رسائل قوية وفيها حضور إلهي. بشكر رب جدا لأجل كل شخص محب وبيصلي وبيعدد وبيشجع عمل الرب في قناة الكرمة.
1: أمين. هبقى النهاردة لقاء متميز وموضوع خطير مهم جدا، أديكم فكرة بسيطة كده عنه وبعدين هنتكلم مع بعض، وهطلب من الأخ أندرو إن هو يقودنا في الصلاة وهرنم مع الأخ مازن. بس يا ترى فكرنا قبل كده، العالم بيقول لنا أحيانا بنفكر بطريقة مختلفة. العالم ممكن يقول لك إيه، فكر فكر إيجابي ودخل الطرق بتاع التنمية الاجتماعية
2: والبشرية
1: علشان التنمية البشرية عشان حياتك تتغير. بس هل يا ترى فكرت إيه اللي بيشكل قيمك؟ إيه اللي بيشكل حياتك؟ يا ترى هو المجتمع؟ يا ترى هو الناس اللي حواليك؟ يا ترى هو عدد اللايكس في السوشيال ميديا والفولورز؟ يا ترى هو الألام اللي انت عديت بيها؟ يا ترى رأي الناس فيك؟ يا ترى الفلوس اللي معاك؟ يا ترى البلد اللي انت جاي منها؟ ايه اللي بيشكل طريقة تفكيرك؟ ولا ممكن بعض الناس يقول يا ترى هو الكتاب المقدس؟ ايه اللي بيشكل طريقة تفكيرنا؟ عارفين العالم بيتنافس معانا ان ياخد وقتنا، واحنا دي عارفينها كويس قوي، ايه اللي ياخد منك وقت اكتر. والسوشيال ميديا لما تفتح الفيسبوك عمال يجيب لك حاجه ورا حاجه ورا حاجه ورا حاجه، عشان طول ما انت تقعد قدام الابلكيشن ده ولا قدام التطبيق ده ولا قدام الجهاز ده، ده هو بيستفيد وبيعمل اعلانات وبياخد حاجات كتيره. فاللي بيحصل انه مش بيتنافس بس على وقتنا، ده للاسف بيتنافس على عقلنا. عقلنا دلوقتي هو اللي بقى في المصياده. النهارده هنتكلم كتير، النهارده هنتكلم ومش بنقول انه فكر بطريقه مختلفه زي التنميه البشريه، نو احنا هنتكلم كلام تاني، انه احنا مختلفين، مش امثل وافكر بطريقه مختلفه. نو الكتاب المقدس النهارده بيعلمنا حاجات خطيره، العالم بيعلمنا حاجات انه ممكن لو عدينا في وقت الم لازم ابقى حالي وصعب ومش عارف ايه. الكتاب ممكن يكون في بعض المواقف يقول لك احسبوا كل فرح، فتيجي في مفاهيم متناقضة عن العالم. خليك معانا النهاردة، موضوع شيق وموضوع مهم، وموضوع في نهاية الحلقة انا بصلي انه نطلع مع نهاية الحلقة النهاردة نصلي بمفهوم مختلف وبطريقة مختلفة، ونكون فاهمين الواقع اللي احنا عايشين فيه بطريقة مختلفة. انا هطلب في البداية ان اخونا الاخ اندرو يقودنا في الصلاة، وبعدين نرنم مع الاخ مازن اقول حاجة بسيطة كده عن اللي حاصل في قناة الكارما في الوقت ده في كام دقيقة، ونخش مع بعض في الموضوع الاساسي الخطير اللي ربنا عايز يتكلمنا فيه النهاردة. فضل اخ.
2: امين. خلونا نيجي بنفس واحدة بروح واحد، خلونا نطلب ونرفع قلوبنا طالبين وجه الرب. يا رب انا بشكرك قدي وبعظمك لاجل محبتك ولاجل صلاحك ولاجل خيرك ولاجل نعمتك ولاجل يا رب العمل اللي عملته لاجل خلاصنا ولاجل نجاتنا. لولا عملك يا سيدنا رب ولولا نعمتك ما كان لينا حق ان احنا نتواجد، ولا كان لينا الحق ان احنا نرفع عنينا ونقول لك يا ابا الاب، ولا كان لينا الحق ان احنا ندخل الى قدس الاقداس يا سيدنا رب. لكن نشكرك لانه الثمن الدفع، بنشكرك لان يا رب اعلنت حبك لينا ومددت ايدك لينا، بشكرك لأنه الخلاص تم، خلاصي تم، خلاصنا تم على الصليب من خلال عمل الرب يسوع المسيح. شكرا لك يا رب لأنك تريد أن نلقى

0: جميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، لأن ليست مشيئتك أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لأجل هذا يا رب بترسل أولادك، ولأجل هذا جعلتنا سفراء ليك على الأرض، وضعت فينا خدمة المصالحة، ولأجل هذا يا رب أوجدت قناة الكارما لوقت مثل هذا، إعلان للحق يا رب منار وفنار يا رب يرشد الكثيرين منها، تذاع كلمة الله بكل قوة وبكل جرأة بكل حق. يا سيدنا رب بصلي لأجل هذه المنارة يا رب أنك تحفظها وتباركها وتثمر فيها أكتر ويكون لها اتساع أكتر وأكتر. بصلي لأجل يا رب بركة لوقتنا، وبصلي لأجل يا رب اسمك يتعظم في وسطينا، وتدينا نعمة بالروح القدس لكل اللي على قلبك اللي عايز توصله لينا النهاردة يا رب. كلمنا يا رب، قود الحلقة بالكامل من جهة التسبيح، من جهة التأملات، المشاركات، الوقت الصلاة، من جهة كل مجمل الحلقة بين ايديك. منتظرين قيادة منك يا رب، ومنتظرين انك ترسل رسائل خاصة بكلمات خاصة لكل احبائنا اللي بيشاهدونا يا رب. يكون في يا رب تغيير، ويكون في تجاوب، ويكون في لمسات، ويكون في يا رب كلمات خاصة واصلة لاخواتنا. سيدنا رب اربط المشاهد بالوقت ده يا رب، واعطي ان ما يكونش فيه تشتيت ولا اي نوع من السرحان او الاجهاد، لكن يا رب نكون يا رب وقت مبارك يا رب، يكون لسان حالنا حقا قد راينا الرب وفرح قلوبنا. دمك علينا يا رب، حضورك يملانا، انت اللي قود الحلقه، في اسم الرب يسوع امين.
1: امين.

الكتاب المقدس بمزمور 24 بيقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. العدد الثالث بيقول من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه. والعدد الرابع بيجاوب على هذا السؤال اللي بيسأله إلينا الله في هذا المساء: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إلهي خلاصه. والعدد السادس بيقول هذا هو الجيل، هذا هو الجيل الطالبه الملتمسون وجهك يا يعقوب. يا رب احنا جاي

ونحن نلتمس وجهك في هذا المساء، وجهك نطلب، لا تحجب وجهك عنا. أشكرك، أشكرك لأنك أنت الطاهر الذي يطهرنا، أشكرك لأنك أنت القدوس الذي يقدسنا، أشكرك لأنه أنت وحدك القدير الصالح الجبار المهوب الساكن في وسطنا. من نحن أيها السيد الرب لنصعد إلى جبل الرب؟ من يقوم في موضع قدسك؟ أنت من قالت كلمتك أنك أنت القدوس المرتفع الساكن في الموضع المرتفع المقدس ومع المتواضع القلب والمنصحق الروح. نأتي إليك يا سيد الرب بتواضع، بانكسار، بوقار، باحترام لشخصك القدوس. أنت وحدك القدوس، أنت من لك الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، أنت من أسستها على البحار. ما أعظم اسمك، ما أرهبك، ما أقدسك. أتينا نقترب إليك مش على استحقاق فينا ولا على حساب أعمال عملناها، ولكن على حساب دم يسوع ابنك الذي يقدسنا ويطهرنا ويغسلنا ويقدمنا أمامك أيها القدوس. شكرا يا روح الله القدوس. ما أروع اسمك، ما أروع اسمك، ما أروع اسمك.

شكرا يا رب لأنك أنت من ذبحت واشتريتنا بدمك من كل قبيلة وشعب وأمة ولسان. نباركك نباركك نباركك أنت العظيم.

0: امين امين. ربي يباركك خماز ان نرجع ونكمل تاني مع حضرتك. وربنا يدينا وقت حلو ونناقش مع بعض الموضوع الشيق اللي رب حطه على قلبك النهارده ونتناقش فيه مع بعض ونتعلم منه حاجات جديده. وخاصه الكتاب بيقول لنا كل الحاجات اللي كنا اتكلمنا فيها في الاول دي, لكن الكتاب ليه راي تاني بيقول لا تشاكلوا اهل هذا الدهر. كل ده مش هو ده اللي انا عايزه
1: بالظبط.
0: فهنتكلم كتير بعد شويه, بس خليني اقول لكم حاجه سريعه. بشكر رب جدا لاجل عمله في قناه رود كارما. بشكر رب لاجل كل نفس بتسلم حياتها للمسيح كل يوم. الارسال شغال, قناه جديده شغاله, اون نيشنز بتسمعوا وتشوفوا لغات مختلفه. بشكر رب جدا. بشكر رب على المؤتمرات, كل ما افتح الاقي 3 4 5 لايف. فبشكر رب جدا على الامكانيه ان احنا بنقدر نعمل ده بالامكانيات القليله اللي عندنا. بشكر رب لاجل الاجهزه, بشكر رب لاجل كل اللي بيحصل في قنوات الكارما اللي الهدف منه واحد بس, ان يمجد اسم يسوع, نجيب نفوس لجلاله, نعيش صح. النهارده هشارك معاكم بعض الارقام في دقائق بسيطه وبعدين نتكلم في موضوعنا. عارفين في الشهرين دول بتوع الصيف دلوقتي المدارس خلاص بتدخل, الجامعات بتدخل, بنشوف مدارس دخلت اوريدي, مدارس داخله الاسبوع الجاي. فالصيف خلص, شهرين الصيف عدوا, لكن عارفين طلعنا قد ايه لايفات من قناه الكارما في الشهرين بتوع الصيف دول؟ شهر 7 نص 6 و7 وجزء من شهر 8. عارفين قد ايه كام لايف؟ عارفين كام ساعه لايف طلعت على قنوات الكارما؟ عندنا 597 ساعة من البرامج اللايف طلعت. واو. في الشهرين ونص دول 597 ساعة لايف. كل ساعة فيها خدام مختلفين من بلاد مختلفة. النهاردة كنت بتفرج الصبح, طالعين من درمواس, طالعين من منيا, طالعين من حتت مختلفة, يمكن بلاد مش كل الناس تعرف عنها. نعم.
1: كم شهر؟
0: في شهرين ونص.
1: شهرين ونص.
0: انت بتتكلم ده غير اللايفات العادية.
1: 570 576 يعني 4 أسابيع من غير توقف.
0: حوالي
1: بالأسبوع
0: حوالي
1: 668 ساعة. عندك شهر كامل لايف شهرين ونص.
0: حوالي 600 ساعة. تخيل. ومن حتت مختلفة, من بلاد مختلفة, من قارات مختلفة. وبشكر رب جدا. أنا أعرف ناس قاعدين قدام الشاشة ليل ونهار, يخلص اللايف ده يقلب يسمع اللايف ده. وأعرف ناس بيكتبوا وراء الآيات وبيتعلموا وحياتهم بتتغير. ده غير البرامج اللايف بتاعت الأكاديمية, غير برامج اللايف اللي بتتعمل جوه مبنى قناة الكارما, غير اللايف اللي في الكنائس. عارفين قد إيه 41 كنيسة بيتذاع على قنوات الكارما؟ بشكر ربنا جدا. امتياز. أنا كل ما أقعد أتفرج على القنوات وأتفرج على اللايف يقول لي رب بمجد اسمك, بمجد اسمك. بشكرك لانك بتدينا الفرصة ان احنا نزيع رسالتك, بدل ما العالم عمال يبث جنك في ودان الناس. نفتح السوشيال ميديا, نفتح الانستجرام, نفتح الفيسبوك, نفتح رسائل مخلطة ومغلطة لكلمة ربنا وافكار سامة, وللأسف بتأثر علينا يا اخ مازن. يعني احنا ممكن يكون حتى المؤمنين, يعني ممكن نكون مؤمنين, لكن طريقة تفكيرنا اللي بيشكلها هو العالم للأسف. فالمفاهيم بتاعتنا عن النجاح, عن قيمتنا في نفسينا,

0: عن كل الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها اكيد بعد شوية بيشكلها. ممكن يكون واحنا مؤمنين مش واخدين بالنا لكن اللي بيشكلها العالم. عشان كده النهاردة شايف الحلقة دي خطيرة. خلينا في دقيقتين هنطلع دقيقتين فاصل. الدقيقتين دول هنشوف فيهم اربعة بروموز. واحد 34 ثانية, واحد 34 ثانية, واحد 58 ثانية. هنطلعهم مع بعض اقل من دقيقتين كمان او دقيقتين. اول واحد هنشوف اللي هو 597 ساعة من برامج البث المباشر اللي طلعت على قناة الكارما. مش هنشوف 597 ساعة ده, هم كلهم 34 ثانية هنشوفهم بسرعة. وهقول حاجتين تاني. في برنامج بدأ يتذاع هنشوف منه 34 ثانية اسمه احلى من العسل, وده عبارة 52 حلقة وكل حلقة عبارة عن 8 دقايق, وسجلناه للأسيس أليكس وسجلناه في الشرق الأوسط. هنشوف منه 34 ثانية. لكن الحاجة الجميلة بقى في برنامج لايف جديد طالع الأسبوع اللي بعد الجاي. برنامج لايف هنشوف عنه برومو حاجة و30 ثانية. البرنامج ده اسمه بدون رتوش. الضيوف بتوعه نعرف وبنشوف أحد المذيعات منهم الأخت نورة محمد, بنشوفها كل أسبوع, بس معاها اثنين من أخوات الرائعات كمان, معاها الأخت سونيا ومعاها الأخت ساندي. هنشوف 34 ثانية منه كده, وبعدين هنشوف الثلاثة دول ورا بعض ونرجع نكمل حلقتنا عشان ما نضيعش وقت الحلقة. وأنا بعمل كده أنا عايز أشجعكم أنكم تصلوا لأجل قناة الكارما, تصلوا لأجل العمل. العمل كبير جبار, العمل كبير ومحتاج ركب تصلي لأجل العمل ده في كل مكان في العالم. الحروب عارفين احنا داخلين لايف النهاردة, جاي الأخت مسؤولة عن الحاجات الإدارية أمريكانية جاية داخلة ورايا تقول لي في مشكلة في التكييف بتاعة الأوضة اللي فيها بعض الأجهزة اللي موجودة, وفي فاتحين مراوح حاطينها على الأرض علشان في مشكلة. ترى من فضلك احنا داخلين على لايف, من فضلكم يعني خلونا. بس اللي أنا عايز أقوله إن الحروب شغالة, إبليس بيحارب زي ما بيحاربك بيحاربنا إحنا كمان. فإحنا محتاجين صلاة. صلي معانا لأجل عمل الرب في الكارما, عمل كبير وجبار, محتاجين صلواتكم. حاجة تانية من فضلك كون شريك معانا في العمل في قناة الكارما. قناة الكارما ما تقدرش لا هتكمل بالرب, لكن سداد المصاريف ربنا عمل بالطريقة اللي هو عملها أنه بيسدد احتياجات الكارما من خلال حضرتك ومن خلال حضرتك. فمن فضلك كون شريك شهري. أنا أطلب منك شجع واحد جديد أن يكون شريك شهري معنا جديد في قناة الكارما. نقدر نعمل كده؟ صلي لأجل العمل, شارك معنا في قناة الكارما. طبعا اتفرج على البرامج, اشترك في الأكاديمية, احضر برامج البث المباشر, ادرس كتاب مقدس, تابع الحلقات خاصة الحلقات الشهرية اللي النهاردة حلقة رقم 9 من الحاجات اللي 26 في سنة 26 اللي ربنا بيعلمنا فيها حاجات قوية جدا. خلونا نتفرج مع بعض على البروموز دي ونرجع ونكمل مع أحبانا في الاستوديو.
1: فترة الصيف في شهر يونيو ويوليو وأغسطس قدرنا نذيع على شبكة قنوات الكارما 86 نهضة ومؤتمر, ما يعادل 346 اجتماع بإجمالي 597 ساعة بس مباشر من أماكن مختلفة جوه مصر وبره مصر. 597 ساعة خدمة وصلاة وتسبيح وكلمة ربنا وصلت لبيوت وقلوب في أماكن كتير من كنايس وخدمات كتير, لكن بقلب واحد وهدف واحد إن كلمة ربنا توصل لكل إنسان محتاج يسمعها. إحنا مش بننقل اجتماعات, إحنا بنوصل رسالة الإنجيل وبنشارك في تتميم الوصية العظمى اللي وصانا بيها الرب. اذهبوا إلى العالم أجمع وإكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وإنت كمان تقدر تشاركنا في الخدمة علشان مع بعض نقدر نوصل رسالة الإنجيل للعالم أجمع.
2: الحياة مراحل, طفولة وشباب وشيخوخة,
3: ولكل مرحلة تحديات.
4: كل اللي محتاجينه نتكلم فيها بصراحة ونكون جادين في طرح المشكلة.
5: الموضوع مش بسيط
3: حتى لو كوميديا سوداء,
4: يعني كلام في المليان بدون لف ولا دوران,
3: ونشيل الأقنعة وتظهر حقيقتنا
4: ونعرف نواجه مشاكلنا بدون خوف

0: قريبا على شاشة قنوات الكرمة.
1: هي الحرب فيها جمال. أحب في التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.
2: أمين. مبارك اسم الرب. ولما نتفرج على قناة الكارما تلاقي برنامج أحسن من برنامج، كل برنامج أحلى من التاني، وبدل القناة مش اتنين ولا تلاتة، تمانية موجودين تمجد بيهم اسم يسوع. وفي الحقيقة محتاجين أكتر من كده بكتير، ويا ليت كل شعب الرب أنبياء.
3: أمين.
2: لأنه في آلاف القنوات اللي بتذيع وبتبث ضد اللي احنا بنقوله.
3: يا رب.
2: فربنا يساعدنا ونكمل ونمجد اسم يسوع ونغير أفكارنا. النهاردة الحلقة بتاعتنا بعنوان فكر غير.
3: فكر غير.
2: فهرجع ليك يا خمازن، شارك معنا اللي رب حطه على قلبك، ولأنه ده فعلا موضوع خطير وموضوع مهم. في فرق كبير بين حتى المؤمنين، ممكن يكون واحد ممكن سلم حياته للمسيح.
4: أيوة.
2: مؤمن، ما أقدرش أشك في إيمانه، لكن تصرفاته بتخليني
4: أيوة. شوف أخ صموئيل، أول شيء بحب أشكر الرب من أجل اللي أنت قلته من دقائق على عمل الرب في قناة الكرمة. عمل حقيقي حي، الرب عظيم، واللي بيعمله مش إشي قليل، إشي كبير. وكثير من الأحيان إحنا لأنه اعتدنا على الأمور اللي بيعملها الرب، فربما بنمر عن الأمور بسرعة. 576 ساعة لايف لمجد الرب، هذا شيء مميز، ونحن ما منعظم العمل، احنا منعظم الرب اللي بيعمل هذا العمل، شيء ما كناش عمرنا نتخيله أخ صموئيل. لكن أنا بشكر الرب من أجل عمله الحي الحقيقي. وحضرتك وإنت بتقول فجأة وإنت بتتكلم عن اللي بيعمله الرب بالكرمة، وقبل ما نحط البرومو بتقول بس بحب أطلب منكم تصلوا من أجل الكرمة عشان في حروبات كبيرة على الكرمة. خلينا أقول لك أخ صموئيل، أطمنك وأحذر نفسي وأحذرنا، أوكي؟ العمل الكبير دايماً عليه حروب كبيرة، والرب عماله بيعمل عمل كبير بالكرمة والحروب كبيرة بالكرمة، لكن الرب أكبر من الحروب اللي جاية على الكرمة. حي قدوس، الماضي بيشهد عنه، 22 سنة بتشهد عن أمانة يسوع. مش بس 22 سنة، أنا عن نفسي بقول عمري 55 سنة، 55 سنة بتشهد عن أمانة يسوع. مش كلام منابر ولا كلام مجاملات، وأنا أنا بعرف أنت نفس الانطباع، وأخوي أندرو نفس الانطباع. إحنا نخدم إله عظيم، أمين، قادر حكيم، إله القدرة وإله الحكمة. في الحلقات الماضية أخ صموئيل، وأنا بدي أدخل على تغيير الفكر أو غير أو يعني فكر غير، يعني فكر بطريقة مختلفة، وهي الفكرة إنه فكر غير. بالأيام الماضية قضينا وقت أخ أندرو بنتكلم عن روميا، وبروميا أول 11 إصحاح بتكلموا من أروع. إذا بتحب تعرف عن اللي عمله الرب من أجل، نروح على روميا اقرأ أول 11 إصحاح، راح تشوف اللي عمله الرب من أجلنا. وآخر أربع إصحاحات، روميا 16 إصحاح مش هيك، آخر أربع إصحاحات بتكلم عن كيف لازم نعيش نتيجة للي عمله الرب من أجلنا. فبولس الرسول بأول 11 إصحاح اتكلم اتكلم اتكلم، بعدين وقف بالآخر آخر ثلاث آيات بصحاح 11 قال يا لغنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، وطرقه عن الاستقصاء، من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا، من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا ومن أعطاه ومن سبق فأعطاه فيكافأ. يعني مين اللي قدر يعطي قبل ما يعطي الرب؟ ما حدش، هو اللي سبق وهو اللي أعطى من عنده، لأن له ومنه وبه كل المجد إلى الأبد. أمين. عدد 12 بإصحاح 12 أول آية بإصحاح 12 خلص من اللي عمله الرب من أجلنا وانبهر، فقال يا لغنى الله وحكمته ومعرفته. أول آية بيقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله، بدأ بده يقول عن نتيجة اللي عمله الرب، فأطلب إليكم.

0: أيها الإخوة أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. وبقول بعدها الآية اللي حضرتك قلتها: ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. وبكمل، فهون احنا وقفنا عند فكر غير. فكر غير، الرب طلب منا بسبب اللي عمله كثير إلنا أمرين: أطلب إليكم برأفة الله، أول شيء قرار أقدم جسدي ذبيحة حية. أخ أندرو، أنا بعرف حضرتك يعني بحب أنه نشبع من هاي الكلمات، لأنه هاي كلمات محورية. أخ صموئيل، اللي في 4-5 كلمات وضعهم الرب قدامي وإحنا بنصلي الحلقة: قرار، أفكار، اختيار، أسلوب حياة، انتصار. أرجع أقولهم كمان مرة: قرار، أفكار، اختيار، أسلوب حياة، وانتصار. فاللي بيطلبوا منا، وأول طلب الرب بيطلبوا منا إحنا كمؤمنين وغير مؤمنين، إنه نأخذ قرار. إيش القرار اللي بنأخذه؟
1: قدمه.
0: إيش القرار اللي بنأخذه؟ أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية. القرار يتبعه أفكار، ويا ما أكثر الأفكار في هاي الأيام أخ صموئيل. وبجوز اليوم مش رح نركز على القرار، رح نركز على الأفكار. وهاي فكرة إنه نغير فكرنا وأسلوب تفكيرنا أخ صموئيل. الـ AI، الميديا، كل شيء عمالنا منشوفه، يعني مش بس بشكل أفكارنا، صار يشكل كل إشي. إيش ما بدك موجود منه، بعمل لك منه شكل، بعمل لك منه جوهر، بعمل لك منه كيان، بعمل لك منه مجتمع، بعمل لك منه إيش ما بدك. اطلب اللي أنت عايزه، حتشوف انه في اشي بلاقيك. بس مش الرب مش بيطلب منا نغير الافكار زي ما حضرتك انت قلت، انه بس غير فكرك، خذ الفكر المناسب بالمجتمع الافضل وتغير عليه. لا، مش هيك اللي بيقوله الرب. مش هيك اللي: لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا. تغيير اسلوب الافكار اخ صموئيل، اغير اسلوب فكري من اسلوب المجتمع اللي انا فيه والاي اي وكله، وانه اعرف فكر الله، فكر الكتاب. عشان هيك في آية تانية I think موجودة بكورنثوس الأولى بيقول: ليكن لنا فكر المسيح. فكر المسيح، فليكن لكم فكر المسيح.
2: فيليب 2.
0: فاللي عايز أقوله أخ صموئيل، إنه فكر غير، اليوم الرب بيطلب منا إنه نبدأ ننتبه للأفكار اللي بتجينا. أخ أندرو، وإيش أسلوب التفكير اللي بفكر فيه؟ في مقولة أخ صموئيل بحبها جدا جدا، بتقول: أسلوب تفكيري بيحدد مصيري.
2: صحيح،
0: أسلوب تفكيري بحدد مصيري. أنت عارف أنه بعد القرار بداية كل الأشياء الثانية هي بالأفكار. إيش الفكر اللي بسمحه لنفسي؟ هو الفكر اللي بحدد مين أنا وليش أنا ووين أنا. يعني مين أنا؟ هويتي. ليش أنا؟ هدف حياتي. وين أنا؟ نهايتي. يعني وأنا بصلي أخ أندرو اليوم الرب يعطينا أفكار مبلورة حتى نعرف الأفكار. مش بيقول في آية تانية بتقول إنه نحذر من فكر عدو الخير. لا تجهلوا أفكاره.
2: لا تجهلوا أفكاره.
0: لا تجهل أفكار عدو الخير. وإحنا الرب اليوم بوقفنا بهذا الدرس أخ صموئيل، إنه ننتبه يا ترى إيش أسلوب التفكير اللي إحنا منفكر فيه اليوم، عشان نقدر نعيش حياتنا بأمانة قدام الرب. أخ أندرو،
2: أمين أمين. النقطة المفتاحية اللي حضرتك انطلقت منها يا أخ مازن: أطلب إليكم برأفة الله.
0: أيوة.
2: وكان رسول بولس بيقول الموضوع ده صعب. عشان كده ما قالش
0: محتاج رأفة الله.
2: صعب، ما أسهل الكلام عن التغيير.
0: أيوة.
2: أصعب حاجة التغيير، مؤلم، التغيير مكلف. أن تغير شيء في طبعك، في عادتك، في أفكارك، شيء يحتاج إلى مجهود.
0: أيوة.
2: عشان كده مفتاح الآية دي: فأطلب إليكم برأفة أن تقدموا. يعني عايزة خطوة أنا اللي بقدم نفسي.
0: قرارك.
2: وبص يا أخي مازن، ذبيحة حية. ذبيحة.
0: عمرك شفت ذبيحة وحية؟
2: الاثنين عكس بعض، ما يركبوش.
0: واحد يذبح والثاني حي.
2: ذبيحة يعني أنا مت عن شيء قديم. حية يعني أنا متجه لاتجاه جديد.
0: أيوة.
2: أنا خلاص بقت ماشي مع رب. ليه؟ لأن احنا في المسيح صرنا خليقة جديدة. أيوة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذل كل
0: قد صار
2: قد جديد. صار جديدا. هل أنا عندي الشجاعة أن أنا أقدم نفسي ذبيحة حية؟ هل أنا عندي الرغبة؟ هل أنا مدرك لخطورة أن أنا أعيش بنفس المبادئ وبنفس الطريقة اللي أنا كنت موجود بها؟ إذا فكرت بنفس الطريقة مفيش حاجة تتغير. في مثل او انت شاطر في الحاجات دي.

0: مازن بيقول لك لو انت بتعمل نفس الحاجه ومتوقع ان في حاجه هتحصل.
1: اينشتاين مقوله اينشتاين اينشتاين انه doing the same thing over and over and over and expecting different results is insanity. سماه جنون.
0: بالضبط.
1: الجنون هو انك تعمل نفس الشيء نفس الشيء وتتوقع نتائج مختلفه
0: خالص.
1: ايوه.
0: فاحنا لو فضلنا عايشين بنفس الطريقه بتاع حياتنا ونتوقع نتائج مختلفة روحية مش هيحصل
1: حتى بعد الخلاص. أخي أندرو
0: ما هو بنتكلم بعد
1: أيوة
0: الخلاص.
1: أيوة.
0: احنا هنا يا أخي مازن انت قريت آية لناس خدوا خطوة.
1: أيوة.
0: عشان كده قال لهم فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا
1: يلي أدركتوا نعمة الرب
0: يلي خدتوا الخلاص
1: يلي أخدتوا الخلاص. أيوة.
0: ودخلتوا في علاقة مع الرب. مش هتقف عند النقطة دي. مرات احنا بنشبهها بزي أخي مازن إنسان دخل لبيت واحد يستضيفه فأول ما دخل وقف ورا البوابة المدخل الرئيسي للبيت. مرات ناس كتير جدا في علاقتها مع الله واقفة ورا الباب يدوب دخلت. واقفة ورا الباب لكن هي ما دخلتش جوه ما دخلتش للعمق. ما تمتعتش بالشركة والعلاقة. حياتها واقفة محلك سر. النهاردة ربنا بيحط ايده على نقطة مهمة جدا. ابدأ النهاردة قول له يا رب انا في مشكلة في طريقة تفكيري. انا يا رب بسبب تفكيري بدخل في محاكات صعبة جدا وبعرض نفسي لإزاءات وضرر.
1: أيوة.
0: وبدخل في صراعات وبتبوظ علاقات. وي يا رب النهاردة أنا باخد القرار اللي أنت حطيته على قلب أخويا مازن يا رب ويبدأ يقرأ معانا الآية الجميلة الموجودة في رومية 12 واحد
1: إليكم.
0: فأطلب إليكم وكأن بولس بيقول يعني أنا عارف أنه صعب بس اتكلوا على رأفة الله واعملوا كده. فأطلب إليكم طلب ما فيهوش لغة أمر لكن طلب في لغة تحمل الحب وتحمل الشفقة.
1: هللويا.
0: وتحمل إحساس أن الأمر ده صعب. في مقولة صينية أخ مازن وأخ صامول أكيد أنت عارفها. أخ مازن والأخ صامول لما بيقول كده حكمة صينية راقب أفكارك لأنها ستتحول إلى عادات وراقب عاداتك لأنها ستتحول إلى شخصيتك وراقب شخصيتك لأن هذه ستكون حياتك.
1: أيوة. مجدا للرب.
0: الفكر بي بي
1: بيشكل كل حاجة.
0: لا بيتحول مع الوقت لعادة. يعني خلاص هي عادة اعتدت عليها والعادة خلاص بقت شكل شخصيتي مع الوقت وشكل شخصيتي خلاص هو ده الحياة اللي أنا عايشها.
1: أخي أندرو ممكن بس على هاي الفكرة والرب بيشهد بقال يعني زي يومين بفكر بموضوع بهذا الموضوع إنه كيف أفكارنا واحنا مش مقررين نحكي على هذا الامر
0: بالضبط
1: بس كيف افكارنا عدو الخير بيستغلها. اخ صموئيل عدو الخير ما بيهاجمني بالفكر بكل الاحيان بامور شريره لا بيهاجمنا باشياء صغيره بس على زي ما قال اخوي اندرو مع اعادتها عده مرات بتصير وكانها اشياء عاديه
0: بالضبط عاده
1: بتصير عاده انه شيء صغير يعني غلطة صغيرة بس بتصير تعملها هي مش غلطة صغيرة هي غلطة كبيرة بس انه تعملها مرة ويعني اهم مشيت مرقها مرقها
2: مرة في يعني مرة في مرة
1: مرة في مرة بتصير زي اكنه هاي it's like اسلوب حياتي يعني وين لتنتبه انه انت ماشي بالطريق الغلط وهاي بتركب عليها اشياء تخيل انت تاخد شغلة وتصير تبني عليها حياتك تصير تبني عليها امور ثانيه تصير تصدق وهنا الحذر اخ صموئيل هنا الحذر لانه شوف اخ صموئيل واحد من اثنين الفكر يا بملا العالم يا بملا الرب ما في بالنص
0: 100%
1: ما فيش بالنص
0: 100%
1: ما فيش تقول انا بمنطقه حياديه انا حوقف يا هنا
0: استحالة
1: مستحيل
0: اصل اجيبه منين
1: ما فيش
0: اجيبه منين
1: ما في مقدره عند الانسان من حد ذاته انه يمنع التفكير ما بتقدرش بس بتقدر تمنعي عشش الأفكار في رأسك
0: بزر.
1: فأنت إذا مش معشش فكر الكتاب برأسك تأكد 100% كمؤمن اللي معشش برأسك فكر العالم
0: مع الوعاء ده اللي جوانا لازم يتملي
1: لازم يكون
0: هيتملي.
1: دايما مليان
0: سوري يعني لو ما فيش أفكار ما فيش إنتاج
1: فيش أفكار فيش حياة يعني
0: فيش
1: من غير
0: حياة.
1: أفكار فيش حياة
0: ما أنت يعني أنا مش قادر أتخيل واحد ما بيفكرش
1: هاي الحقيقة
2: فكرة بتجينا كل يوم
0: 6000 فكرة كل يوم يستقبل الإنسان 6000 فكرة سوري يا أخي مازن منها 90% افكار هدامه.

0: في كان
1: باشكال مختلفه.
0: بس عشان اقوله اخوي اندرو كان في دراسه قديمه قالوا عدد افكار الانسان من 60 ل 70 الف فكره ومنها 70% الحديثه. عملوا
1: شغله جديده. لا انا بتكلم على 6000 فكره بتستقبلها مش اللي موجوده جوايا بتدور جوايا.
0: اللي بيخطر على راسك
1: اللي بتيجي من بره
0: اللي الافكار اللي بتعصرها
1: كل يوم. تخيل كل يوم 6000 فكره تخبط في دماغك.
0: لو 10 عششوا براسك
2: انا اللي بقرر
0: من 6000
2: ايه انا اللي بقرر ايه فيهم
1: امتحن
2: اللي انا
1: الامتحان
2: اكتر وديها وقت اكتر. لازم امتحن كل
1: الامتحان فكرة. امتحان الافكار
0: اقسم وقيل. ومعلش انا بنكون صريحين اليوم عشان نكون اصعب شيء في حياة المؤمن الافكار. اصعب شيء في حياة المؤمن الافكار
1: لانه بيتبنى عليها كل حاجة.
0: لانه بتتحول للعادات والعادات تتحول لاسلوب حياة واسلوب حياة بتتحول
1: لشخصية
0: نتيجة الحياة شخصيتك. نتيجة
1: شخصيتك.
0: بس هاي الصراع اليومي هاي الحرب اليومية اللي احنا بنواجهها. وخلينا اقول لك بكل صدق إذا ما انتبهنا لها أخ صموئيل إحنا تلقائيا خسرانين المعركة. اللي قصدي أقوله إذا إحنا مفكرين إنه عشان إحنا نتكلم بهذا الموضوع لأنه إذا فكرنا إنه خلاص ما الأفكار بتيجي وامشي مع اللي ماشيين الكل ماشي. أخ صموئيل أكبر تحدي بواجهني كل يوم إنه كيف أعيش حسب الكتاب في العالم في المحيط اللي أنا فيه في المجتمع اللي أنا فيه. لأنه فعلا أخ صموئيل التيكس جهاد. يعني أنا لما بقول بولس الرسول جهدت الجهاد الحسن مش دائما بس انه مشيت وتعبت واتعب جهدت الجهاد الحسن باسلوب تفكيري جهدت الجهاد الحسن انه ارفض العدو الخير بافكاره اللي جايتني.
2: انك بتفكر ضد التيار طول الوقت بتفكر ضد العالم طول الوقت كل العالم بيقول لك حاجات مختلفه. السوشيال ميديا طول النهار التلفزيون طول النهار الميديا طول النهار كل حاجه بتقول لك بطريقه بتبرمج تحاول تبرمجنا بطريقه معينه ضد الكتاب تماما.
0: بالضبط بالضبط اخ صموئيل. يعني كلمه لا تشاكلوا هذا الدهر وانا بفكر يعني بل ورتني هذول الثلاث ايات يعني مش بس لمسوا القلب اخ اندرو. لايك بولس الرسول وضعنا قدام شيء احنا مرات من من بنحمل الرب مسؤوليته.
1: لا
0: بس هو
1: بولس هنا بيحطه في مواجهه.
0: بيحطه هي مواجهه
1: بيحطنا في مواجهه مع نفسنا.
0: لما بيقول لا تشاكلوا هذا مش ان مش بيقول انه بس انت خلص اقعد واتخبى وزي ما انت قلت اتخبى ورا الباب وكل شيء تمام. لا لا تشاكلوا معناتها اخ صموئيل انه انت بدك تحارب عشان ما تقبلش القالب اللي العالم عايز يحطك فيه.
1: بالضبط
0: يعني يعني
1: وجايه من تشكيل.
0: ما هو بدي اقول لك انت
1: لا تشاكل جايه من تشكيل
0: انه يحطك بقالب العالم. قالب العالم بالوقت الحالي اخ صموئيل بيقول لك ما فيش شيء اسمه ميل اند فيميل. اوكي ما فيش شيء اسمه
1: حلال وحرام.
0: في شيء اسمه ذاتس ماي تروث انه هذا انه تفكيري حقي.
1: يعني متاسف اخ مازن في شعار في وسط الشباب يقول لك جسمي وانا حر فيه.
0: اتس ماي بودي.
1: انت مالكش
0: اتس ماي بودي.
1: وانا حر فيه اعمل فيه اطلع كذا اطلع انا حر.
0: اخ صموئيل انا يعني احنا كلنا شايفين الظلم قدامنا بس الخطر علينا انه احنا نسمح لهي الامور انه مع تكرارها الكثير. وهاي الميديا اخ صموئيل
1: هتصدقها
0: الميديا
1: او هتتعامل معها عادي
0: تعيد تعيد تعيد الكذبه بيكمز التروث والتروث بتصير تبني عليها مستقبل. قديش احتياجنا في هاي الايام. وهي مره ثانيه بنشكر الرب من اجل انه اوجد عمل زي قناه الكرم بكل صدق اخ صموئيل. ما في مجال بالعالم الا اذا انت اخذت القرار وعملت اختيار انك انت تملى فكرك من فكر الرب.
1: صحيح
0: ولا تغوص بالعالم وايش بوحل الخطيه يعني بوحل الخطيه يعني صدقني اخ صموئيل واحنا علينا خطر كمؤمنين انه احنا نشكل
1: اولادنا والاجيال اللي جايه.
0: ما الخطر الاكبر انه ما احنا بنشكل حياه اولادنا.
1: بالزبط.
0: احنا لحياه اولادنا لما بقول لا تشاكلوا هذا الدهر. الدهر ما كانش عمره قصده انه يقول ما تدخل بالمجتمع ولا تنخرط بالناس. بتكلم على الاساليب تبعت العالم بتكلم على الافكار تبعت العالم. فمهم جدا اخ صموئيل ان ننتبه لهذا الشيء انه فكر غير. لازم تفكير يكون اذا انا بفكر زي العالم اخ صموئيل انا في خطر وانا مش ماشي الطريق.
1: حاجه ثانيه ان العالم نجح انه يخلينا نتعامل ونقبل افكار غلط وتحت مبدا الحريه. يعني متاسف في الستينات كانت في افعال معموله النهارده غير مقبوله في الستينات
0: افعال بس اليوم اصبحت وكانها طبيعيه جدا
1: وخلاص بقيت تدريجيا عينك تألفها.

0: وبقيت تدريجيا تتعايش معاها وبتتعامل معاها ومش قادر تقول حاجه تحت مبدا ملويين دراعك فيه اسمه مبدا الحريه. كل واحد حر، مالكش دعوه، ما تتكلمش، خليك في جسمك انت، انت مسؤول. وهيفضل يحصرك يحصرك يحصرك لحد ما يوصلك لمرحله خليت في نقطه تفكيرك
1: حقيقة.
0: وبعد كده يقول لك تفكيرك غير ملائم للمجتمع
1: حقيقة.
0: وده اللي بيوصله ابليس في الزمن الحالي.
2: فاحنا بنتكلم مثلا عن حاجه زي الحريه، لكن في مفاهيم تانية كمان
0: كتير،
2: الايدنتيتي، شخصيتي،
1: ما هو
2: اللي بيشكلها
1: واقسم
0: هي إيه هي نفسها هي دي.
1: اول طيب احنا حكينا المشكله، ايه الحل؟ اول حل للمشكله اللي حضرتك قلته، الحل للمشكله انه اعرف هويتي، عرفت انه افكر غير لازم يبدا بانه اعرف هويتي ايش.
0: طيب ماذا تفعل لناس مش عارفه هوي؟ انت من سنتين اخ مازن كنا قاعدين هنا في عيد الحصاد وقلت حسبه خطيره جدا، قلت انه الاحصائيات بتقول ان 82% من الشباب مش عارفين اي حاجه عن اي حاجه،
1: مش عارفين
0: عن الهدف
1: مستقبلهم.
0: عن مستقبلهم والهدف اللي هم عايشين لاجله. ازاي النهارده بيتكلم شخص اعرف هويتك وهو بيقول لك انت عارف ان في جيل كتير جدا النهارده بنقرا عنه بيقول لك انا ليه في الحياه؟ ابويا وامي قرروا يكونوا عندهم، اشمعنى انا ما كنتش عايز اكون موجود في الحياه. الكلام ده كله محوره ايه؟ غياب القيمه، غياب انت ايه؟ انت ايه؟
1: ايوه
0: انت مين؟ لان هو شايف نفسه في العالم سلعه
1: حقيقه،
0: احنا سلعه
1: حقيقه
0: بيتاجر فينا. الـ الـ الاتصالات في كل شيء، احنا سلعه لدرجه ان انت وانت قاعد تتكلم في اي حاجه هتفتح الموبايل هتلاقيها.
1: هو
0: صح
1: اللي بحبه في شخص الرب يسوع وفي حياتنا المسيحيه انه اخ صموئيل احنا عايشين حياه حقيقيه في يسوع، حياه حقيقيه
0: الهدف والمعنى.
1: اللي قصدي اقوله احنا مش الرب معطينا روحه القدوس اللي اذكى من كل العالم وكل اساليب العالم. السؤال الكبير، هل احنا بنسمح لروح الرب انه يعطينا نعيش الحكمه او انه احنا مش عايزين هذا الشيء؟ يعني ارجع لموضوع الهويتنا واللي بتكلم عليه الاخ اندرو، اذا بتسال اغلب الشباب اخ صموئيل وجزء
0: وللاسف جوه الكنائس كمان
1: بجوز اكثر من برا الكنائس، انا بقول لك اخ صموئيل قبل كم شهر كنت مع مجموعه شباب وكنا بنتكلم عن الاجيال، كنا بنتكلم على الجيل تبعنا، الجيل صرنا انا يعتبروني من الجيل الكبار جدا القديم قوي فبنتكلم على الجيل. فواحدة من الامور اللي ذكروها الشباب انه الجيل بتاعنا، تخيل اخ صموئيل ما هون خلاف عدو الخير اللي هو قال احنا الجيل الكبير احنا مش حساسين للاشخاص برا بالعالم، انه لازم نحترم اراء العالم، بانه نحترم انه عايز يكون الطريقه الاسلوب اللي عايز يعيشه لازم نحترمه ولازم نعطيه المجال ونقبله. لا
0: احنا كنا قاعدين متاسف يا اخ مازن مع اخونا الحبيب يوسف وكان معاه ابنه فكان بيسال ابنه من شويه، ربنا يباركك يا اخ يوسف، بيقول لابنه طريقه تفكيرك انه لو انت هل انت تقدر تقاوم الاسلام او تقاوم امتداد الاسلام او تقاوم الشريعه الاسلاميه؟ فالشاب زي اي شاب، بابا كل واحد حر، بدا يشرح له خطوره الشريعه. فالشباب واقفين عند حته، بابا كل واحد حر، ماليش حق ان انا اقول
2: لك الحريه،
1: مفاهيم الحريه اخ صموئيل واول
0: اتغيرت.
1: اركب على اللي بيقوله الاخ اندرو، بس اللي وين المغزى وصل مع الشباب، في لخبطه كبيره اخ صموئيل بين الشخص والفعل. الشخص نفسه وقيمته ومحله ومكانته وانه الله خلقه وانه له قيمه، هذا الشيء يختلف كليا عن اللي بيفعله الشخص.
0: دمجوا الاثنين مع بعض،
1: ما هو دمجوا الاثنين الشخصيه مع الفعل،
0: مع الفعل،
1: فصار هون. وهذا عدو الخير اللي عايزه، عايز يدمرنا ازاي.
0: وبدا يقول للناس ان الله بيكرهك مش بيكره الفعل.
1: اخ صموئيل العدو الخير عايزنا نفكر انه فعلي يحدد هويتي. الكتاب المقدس بيقول هويتك بتحدد فعلك.
0: واللي قبليها يا اخي مازن مع تاسف،
1: قيمتك
0: بتحدد هويتك
1: وهويتك بتحدد فعلك.
0: هويتك بتحدد فعلك
1: 100%. قيمتك بايش وبمين
0: بالضبط؟
1: هويتك بايش وبمين
0: بالضبط،
1: فعلك بايش وبمين.
0: طيب فعلك نتاج هويتك، هويتك نتاج قيمتك. انت مين؟ قيمتك
1: مش منك،
0: انت مين؟ انت ابن للرب،
2: وده اللي بيضربها ابليس رايت اواي.
0: القيمه
1: اذا بدك تلخص اللي بيصير دلوقتي بالعالم، بالعالم.

0: الوقت الحالي من هاي الناحيه هو هذا الشيء، انه الضرب الميديا عمالها بتضرب بشخصيه بقيمه الانسان، بشخصيه الانسان، بهويه الانسان، وبتعطي للانسان صلاحيه انه يفعل اكبر الاعمال الفاحشه. ارجع من التكوين لغايه دلوقت، كل ما الانسان ينسى شو قيمته وينسى شو هويته، افعاله دائما مشي
1: تكوين واحد. الله خلق الانسان على صورته وشبهه.
0: ايوه
1: سقط في تكوين خمسة، آدم ولد ابن على صورته،
0: على صورة آدم.
1: فالتشويه جه
0: ومن هناك بدأ تشويه العالم.
2: كمل كل واحد بقى
1: خلاص شوه. احنا نسخ مقررة نفس الطريقة ونفس. لكن سمعت حاجة في غاية الأهمية، لما الرب يسوع المسيح قال عن نفسه إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت، إن بقيت وحدها لا تأتي بثمر. أيوة. لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. الفكرة اللي سمعتها وجميلة أخ مازن، فكرة غير عادية. قال لك إيه؟ حبة الحنطة لما تقع في الأرض بتجيب نوعها. فالمسيح هنا بيقول إيه؟ أنا هموت عشان أجيب نوعي، النوع بتاعي. حبة الحنطة ما بتجيبش شعير، حبة الحنطة ما بتجيبش قطن، حبة الحنطة بتجيب قمح زيها. فكأن موت المسيح هللويا. عشان يطلع إنتاج زيه بالضبط،
0: زيه بالضبط. من غير موته ما فيش إنتاجه،
1: إنتاجه هو.
0: إنتاجه هو طبعا.
1: فهنا كأنه بيقول إيه؟ آدم عمل نسل لصورته.
0: أيوة.
1: والمسيح جاي بموته يعمل يا جماعة
2: نسل جديد،
1: نسل جديد، بس إيه؟ مش لصورة آدم، لصورتنا إحنا. وده اللي بيحصل في المعمودية. المعمودية عبارة عن إيه يا جماعة؟ هي تجسيد لقرار الإيمان. ففلان ابن آدم مات دفن في المية، وفلان للمسيح قام طالع من المية.
0: هللويا.
1: موت وحياة، هي دي المعمودية، دفن وقيام، دفن معه في المعمودية.
0: هللويا.
1: حتى كما أقيم ده نقوم نحن في جدة الحياة. يعني جدة الحياة حياة جديدة، حياة طبيعة المسيح، شكلها المسيح.
0: هللويا. هللويا.
2: يس.
1: ودي القيمة،
2: دي القيمة دي، ودي العالم بيحاول يشوشر قيمتنا. قيمة رقم واحد، بيحاول يشوشر كل المفاهيم، مفاهيم النجاح، مفاهيم الحرية، مفاهيم السعادة، مفاهيم الصح والغلط،
1: مفاهيم جسمي،
2: ايه الغلط،
1: كياني، كينونتي،
2: كل ده. عشان كده الرسالة بتقول لا تشكلوا
1: هذا العالم،
2: هذا الدهر، بل تغيروا
1: عن شكلكم،
2: عن شكلكم بتجديد.
1: عارف شكلكم هنا التانية ايه يا اخ مازن؟ تغير طبعك. في مثل للأسف خادع الناس، ومثل كذاب، يقول لك الطبع غلاب. والطبع ما بيتغيرش، لكن الكتاب بيقول ايه؟ غير طبعك، الطبع يتغير. ما فيش حاجة اسمها غير قابلة للتغيير. غير قابلة للتغيير يعني انت رافض التغيير.
0: ايوه.
1: غير طبعك. بيتغير طبع ازاي؟ بتجديد. فعل التجديد هنا فعل مضارع مستمر، عملية تجديد مستمرة. اللي قالها الأخ مازن هي عملية مراقبة للأفكار مستمرة، عملية امتحان للأفكار مستمرة. لأن الذهن يا جماعة هو مخزن الأفكار. إيه هو الذهن؟ الذهن هو مخزن للأفكار، هو بيستقبل اللي بره، يحلل وينتج، يستقبل. هو مصنع. إن الذهن عبارة عن حاجتين، مصنع لتخزين الأفكار ومصنع لإنتاج الأفكار. الذهن يستقبل ويخزن وينتج. فالأفكار اللي طالع مننا هي عبارة عن أفكار سبق الذهن وخزنها. عشان كده عملية خطيرة جدا الذهن ده،
2: وأنا دوري
1: عملية خطيرة قوي،
2: وأنا دوري الحكم، أنا دوري
1: المراقب،
2: أنا دوري المراقب،
1: اللي المغربل
2: لده. وفي ده جهاد بقى، ده
1: لو ما عملتش كده انا كده كده بستقبل.
0: اقول لك يعني
1: انا كده كده بستقبل
0: 100%. في ايه في الكتاب اي ثينك كورنثوس الاولى بتقول واما لنا واما لك فليكن لكم فكر المسيح. اي ثينك كورنثوس الاولى مش كده؟
2: فكر المسيح جميل.
0: والايه الثانيه اللي موجوده اخ اندرو بناء على كلام حضرتك، مستأثرين كل فكر لطاعه
1: ده. كورنثوس الثانيه 10،
0: الثانيه 10 اللي هي مستأثرين
1: هادمين حصون.
0: ايوه.
1: وظنون
0: ظنون. ايوه.
2: وكل علو
1: كل ارتفع ضد معرفه. مستأثرين. عارف مستأثر يعني؟ أسير.
0: ما أنا عايز أربطها بهاي وظيفتي.
1: آه أسير.
0: هاي وظيفتي.
1: آه
0: هاي
1: أسير. تخيل يا أخ مازن مستأسرين يعني كأنك بتأسر حاجة.
2: وجبها عند المسيح.
0: أسرها وأخذ فكر المسيح.
1: آه. أمسكها أستأسر
0: ما قلنا فكر المسيح.
1: أخدعها لطاعة المسيح.
0: هاي الطبع غلاب. الطبع مش غلاب. الغلاب إن

0: انت تمسك الفكره وانت تقول ان الفكره ما لهاش سيطره عليا.
1: بالظبط.
0: انا ايه لفكر المسيح؟
1: نعم.
0: تبدا من فكر المسيح. وين المصدر؟ توصل للمصدر. اخ سموئيل ما فيش يعني قلناها من البدايه، يا انت بتتشكل من الرب يا انه العالم راح
1: يشكلك. العالم بيشكلك.
0: ما فيش بين الاثنين. واليوم الرب بيطلب منا، بيقولنا وبيقول لي وبيقول لك وبيقول للجميع، فكر غير.
1: مش كل فكره تيجي على دماغك

0: ومش لازم
1: كل فكرة.
0: ان كل فكره بتيجي اسيبها لانها بتتعامل مع جرح جوايا او بتغذي مشكله سببتها الخطيه او التربيه جوايا. يعني ممكن افكار انا بستقبلها ان انا بتغذي شعور بالحساسيه المفرطه جوايا. ممكن افكار تيجي تغذي شعور باحساس برثاء النفس فاستقبلها. الله عايزنا نتخلص من الامراض دي يا جماعه.
2: ايوه
0: دي امراض معطله للتغيير، ده اللي بيسموها الحيل الدفاعيه. والله عايزنا نتخلص من الامراض دي،
2: انه يكون مغلوب على امرك بانك سامح للفكر انه يستلمك.
0: بالزبط.
2: الفكر اللي بيجيك، اللي بيجيني بشعر فيه، اللي بيجيني يعني بيجيني الفكر الحزين هحزن، بيجيني الفكر
0: الكئيب هكتئب. في سفر الامثال. أيوة. لانه كما شعر في نفسه هكذا
2: يكون.
0: هكذا يكون.
1: لانه في افكار كثيره بتيجي، يعني مثلا ابليس ممكن يرمي عليك انا لوحدي انا مهمل.
0: بالزبط.
1: يجي الفكره دي
0: انا محدش بيحبني.
1: امثله عمليه دلوقتي. احنا بناخد امثله عمليه. تيجي الفكره دي، دي فكره من ربنا ولا لا؟ الكتاب المقدس بيقول ايه في الموضوع ده؟ لا اهملك ولا اتركك. عين عليك في ايات قد كده بترفض الفكره اللي رماها عليها.
2: في ايات اكبر من هيك. اخ صموئيل بروميا مش روميا باشعيا، اشعيا 27 بيقول مش بس انه بيرمي علينا الافكار، الرب نفسه قال لاني انا عالم الافكار التي انا مفتكر بها عنكم. ارميه
0: 21
1: 29
0: لان انا عارف الافكار التي انا مفتكر بها.
2: ما هو من هنا افكار سلام
0: بس لا شر. يبقى الشر مصدره حاجه ثانيه.
2: ما هي اللي انا عايز اوصل له. انه الافكار حتجيك، افكار الشر مش من الرب. افكار الشر مش من الرب مهما كان الفكر، مش من الرب. افكار الشر مش من الرب مهما كان الفكر، مهما كانت تقول طب ما انا وضعي مش كويس، فكر الشر مش من الرب. طب انا وضعي تعبان، فكر الشر مش من الرب. طب انا حالتي، فكر الشر مش من الرب. وفكر الشر اخ صموئيل مش معناته إشي شرير. لا. يعني بمعنى انه إشي كبير، شر كبير.
0: لا زي ما انت قلت فكره صغيره،
2: فكره صغيره انه لا تعطوا لابليس مكانا. عرفت انه بس
0: بتبقى ممكن إيش في مشاعر.
2: في اي ثاني مشاعر غلط. يعني مشاعر صموئيل وانا بنفكر بالحلقه على فكر غير، سالت نفسي سؤال. اوكي بقول هل ابليس بيعرف فكري؟ وهذا السؤال بسأل للجميع.
0: بيستنتج فكري.
2: هل ابليس بيعرف فكري انا كانسان؟
1: هو بيسمع كل كلمة بتكلم بيها ومنها بيستنتج، لكن مقدرش يقرف.
2: خليني أقول لك
0: بيستنتج. أنا قناعتي الشخصية عارف أنا بعمل إيه.
2: ممكن أقول لك إيش قناعتي الشخصية وبنفس الوقت يعني مش بس قناعتي، this is more يعني it's my it's أسلوبي. أوكي. أسلوب حياتي. أوكي. عندي قناعة شخصية. رقم واحد، إبليس ما بيعرف فكري. الله الوحيد اللي بيعرف فكر الإنسان
0: الداخل.
2: بس
0: إبليس بيستنتج من خلال سلوكيات.
2: شوف أنا بتوقع توقع كبير على موضوع الاستنتاج. هيك بيصير في الإنسان. إذا أنت إجاك فكر تقدرش توقف الأفكار، 6000 فكرة جديدة تدخل رأسك كل يوم. أوكي. عدد أفكار الإنسان باليوم 60-70 ألف فكرة برأسه غير جديدة.
0: مصنع
2: أفكار. مش هتقدر توقف الأفكار. بس إيش بيصير أخ صموئيل؟ تيجي فكرة سيئة، تيجي تمسكها أنت بتحطها برأسك، بتعشش، تسمح لها أنه تدخل برأسك. عارف هيحصل إيه؟ هي قناعتي أخ صموئيل عم بجوز غلطان، بس هي استنتاجي من أسلوب حياتي بأنه كيف عدو الخير يمسك علي المماسك. أوكي. رقم واحد، تيجي الفكرة على الرأس بتعشش بالرأس، بصير أفكر فيها. أكثر إشي بصير بالأفكار الشريرة والسلبية لما تدخل الرأس بتكبر فجأة.
0: صح.
2: بتكبر فجأة. إنه بتصير تتهيأ، بصير الدماغ أخ صموئيل
0: المخ
2: في عنده قدرة على التخيل. أوكي. وخصوصا التخيل بالأمور اللي الخطيرة، لأنه انخلقنا بطبيعة إنه احذر من الشر. يعني الولد الصغير بيعرف شوي شوي يتعلم الخوف من النار واللي بيحب، فدائما إحنا خايفين من هاي الأمور. فهاي الأمور تكبر براسنا كثير. الفكرة تدخل بالراس أخ صموئيل، لما تصير تفكر سلبيا على طول بتروح من الراس على قلبي بينتج خوف. لما بتروح الفكرة السلبية
0: بتروح من هون
2: بتصير
0: سرعة.
2: خايف على ابني، خايف على بنتي، خايف على، بصير يضرب القلب. على طول لما بيضرب القلب بصير لساني ينطق فيها. عشان هيك الرب قال من
0: فضلة القلب
2: يتكلم اللسان. فهي بتبلش بفكرة براسي وصلت لقلبي، الفكرة السلبية بقلبي بصير أنا الرب لا يسمح صار هيك، بصير تحكي الأمر السلبي، عدو الخير بمسك الممسك عليك وبصير يعمل لك الحوسه كلها، بانه بيربط لك الافكار.

0: صدقني يا اخ صموئيل، انا بشجعنا نفكر فيها. الفكر السلبي اكثر شيء بدمر الانسان.
1: طبعا
0: الفكر السلبي مش بتبدا من النتائج العمليه، مش من الاشياء اللي بتحصل من برا. الدمار والانتصار الاثنين بيبدوا بالفكر اخ صموئيل.
1: عشان كده غير التهيؤ. والمسيح قال كده في مرقس 7. أيوة. قال من داخل قلوب الناس تخرج الشرور،
0: من داخل القلب.
1: يعني المشكله في جوه. المشكله في الشخصيه اللي جوه
2: وكبير. ولسه هنكمل وعندنا حاجات كتيره. خلينا ناخد بس كلمتين بسرعه ونرجع نكمل الموضوع. معانا اخونا مصطفى من بنسلفانيا. اهلا بيك مصطفى، اتفضل لو سمعني.
3: الو،
2: اتفضل حضرتك.
3: مساء الخير.
2: مساء النور.
3: لو الله عايز الناس يفكروا بشكل مختلف، ليه المسيحيين محتاجين عقائد معينة وتعليم الكنيسة عشان يحددوا يعتقدوا به وتمني جبا على هذا السؤال؟
1: ايه علاقة ده بدا يا مصطفى؟ طب ليه انت نفس السؤال يترد ليك؟ لو الله عايز الناس تفكر بطريقة مختلفة، ليه انت محتاج للإسلام والشريعة الإسلامية عشان تفكر، وشيوخ يبدأوا يبرمجوك ويخلوك تفكر بطريقة معينة ويسيطروا على دماغك؟ نفس الأمر، ملاش علاقة. تعليم الكتابي يا مصطفى هي أقوال الله اللي الله بيراها أنها هي الأنسب والأصلح لتشكيل شخصية الإنسان، وده اللي قاله داود النبي، لتكن أقوال
0: أفكار قلبي مرضية
1: مرضية أمامك يا الله. أفكار قلبي جاية منين؟ من أقوال فمه، من كلمته. فكلمة الله هي اللي بتشكل، وكلمة الله هي اللي بتغير. الأسلوب اللي الله إداه لتغيير الإنسان حاجتين: الروح القدس، روح الله الساكن جوه الإنسان، وكلمة الله. دول المصدرين اللي الله بيستخدمه، الأدوات اللي الله بيستخدمه لتشكيل شخصية الإنسان. ما فيش حاجة اسمها ملهاش فايدة، لا، كل شيء له فايدة في تغيير حياة الإنسان.
2: أمين. شكرا ليك مصطفى. كمان معنا مكالمة من أخونا الغالي أخ يوسف من ميشيغان. أهلا بك يا أخ يوسف، برحب بيك مرة تانية في كاليفورنيا.
4: ألو.
2: أهلا بك يا أخ يوسف،
1: اشتقنا لك.
4: ازيكم؟
2: نشكر ربنا.
4: أخ مازن
0: حبيبه،
4: أومس أشوفك بس طلعت.
0: الله يسامحك، أنا أجيت بس يعني حاب اشوفه.
4: كانوا لي مو اكيد راح يجي.
0: لا كيف مو اكيد؟
1: يعني كان لسه مش عارفين الدنيا تمشي ازاي. بس انا بعت لك رساله يا اخ يوسف ان الاخ مازن هنا.
4: بس صرت بعيد.
2: وانا اتصلت بيك بالتليفون كمان.
0: ما فيش شيء بعيد بكاليفورنيا.
4: رجعت خابرتك اخ صامويل.
2: أيوة.
4: ما جاوبتني.
2: أيوة. لا سوري كمان.
4: أيوة بس انا اريد في شيء خلي يعرفون شعب المسيح. انا جيت على كرمه قديمه يراد لها ابديت، إرادة تجديد. شعب المسيح يعني إذاعة جزيرة أحسن، عربية أحسن، ليش عندهم مؤول أساسات أبدين كل سنة؟ الكرمة صار لـ 15-20 سنة ما مسوي أبدين.
1: أنت بتوصل يا أخي يوسف،
4: مثل ما سوينا الأجهزة لازم نسوي هم كرمة.
0: أيوة
1: أخي يوسف، بتقصد المبنى الأجهزة ولا بتقصد إيه؟
4: لا انسايد.
2: يقول لك المكان اللي انت عارفه
0: ريمودلينج.
2: ريمودلينج
0: شوف القديمه. ريمودلينج
4: يراضي له ابدي تصور. يعني هي غاليه مثل الاجهزه، يعني هي يراضي لها صامويل وان داي شو اسمه عيد الحصاد يوم واحد يراضي مو اكثر.
0: حبيبي اخ يوسف،
1: احنا مشتاقين لك يا اخ يوسف، انت راجل بركه.
4: اول مازن اقدر اشوفك بكره
1: بنعمة الرب.
0: بإذن الرب يسوع.
1: أنت هترجع إمتى يا أخي يوسف من مشوارك؟
4: تقريبا الساعة 9.
1: يا خبر، كان نفسنا نخرج مع بعد شوي.
4: I know شفت بس لو كنت مأكدين ما كنت أطلع، كنت أبقى.
1: معلش هي جت
0: حقك علي أخ يوسف حبيبي، أنا دائما معلق الأحبة لآخر لحظة.
2: وبكرة يا أخ مازن.
0: هي على الرب.
1: فأنت بقى يا أخي يوسف قول له لازم أشوفك بكرة. ألو الأخ يوسف معنا؟
4: باشر هو موجود.
2: باشر.
0: بإذن يسوع حبيبي، بإذن يسوع حبيبي أخ يوسف.
4: إن شاء الله أنا بكرة أشوفك.
0: بإذن يسوع.
4: يا شعب المسيح كرمه إرادتها أبديت إنسايد.
0: أمين يا رب.
2: أمين. شكرك يا اخي يوسف.
4: بس مو اني شفت عندكم نجار يعني هو

0: لا لا ده شاب خادم هنا
1: شغلات جديدة.
0: أخ يوسف اللي أنت شفته ده شاب خادم هنا متطوع أن يعمل الأمر ده عشان ما يحصلش أي تكليف خارجي.
1: طيب بس يراد الأبديت،
2: يراد شوية فلوس. أنا
0: معاك، ربنا يبعت.
2: بنصلي ربنا يحط على قلب أحباء زي حضرتك وأحباء تانيين، يحط قدام معانا ويكملوا مع صلواتهم ويشاركوا معانا في العمل، وفي اسم يسوع تفضل تكمل الكارما لمجد اسم يسوع، تقدم مادة قوية بطريقة مناسبة للعالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي والزمن اللي احنا عايشين فيه. شكرا
0: لك يا يوسف. كنا بنتكلم عن فكرة التغيير وان الشباب مختلفين في افكارهم عننا ككبار. لا يبقى كده خرج الاخ.
2: سمعنا يا اخ يوسف، هو اشتغل نافيجيتور.
0: يبقى بلاش خلاص. امين.
2: سمعنا يا اخ يوسف؟
0: لا لا خلاص. هل سمعتني يا اخ يوسف؟
1: بغير طريقة.
0: فانا يعني ذكرت الحديث اللي دار بينك وبين ابنك. اخ يوسف، فانا ذكرت الحديث اللي دار بينك وبين ابنك على طريقة تفكير الشباب مختلفة عن طريقة تفكيرنا. الو تفضل.
1: السيد المسيح يسأل اكثر من نقعد بمكان نبشر حتى يصير ابديت، يكون يعني احلى حلو. شوف انا يعجبني الكنائس مالنا تكون احلى وحلوه، نسويها ابديت لانه يستاهل السيد المسيح. يعني يا جماعه هي المشكله فلوس، هاي الفلوس هم وسخ الدنيا. ليش احنا نفضل هذا الوسخ على يعني على المظاهر مال السيد المسيح او على اسمه؟ ليش؟ مو عيب. خلي الصحون اول واحد اني يعني لازم يكون شيء لايق بالسيد المسيح. لازم.
2: امين.
1: يعني عيب، يعني احنا مسيحيين كثير بالعالم، اكثر من المسلمين، اكثر من اليهود، اكثر من كلهم.
0: امين. الرب يحفظكم في الطريق يا اخي يوسف، والرب يسيك حواليكم وترجعوا بالسلامه، ونشوفك بكره بنعمه الرب.
2: امين امين امين.
0: امين. هو موجود ولا طلع؟
2: مش قادرين نسمع لانه النافيجيتور
0: اوكي
2: هو قفل.
0: اوكي.
3: امين.
2: اتفضل يا خميس.
3: نقول ترنيمه.
2: يس. امين. احنا عندنا لسه

0: هللويا، مبارك اسم الرب.
1: أنا عايز أشبع منه. أنا عايز أرتوي فيه. أنا عايز في كل اليوم أكون أنا دايب فيه، دايب في يسوع. تعرف أخ أندرو، السكر ما بتشوفه لما يكون داخل الدرينك، لكن بحل طعم الدرينك.
0: طبعا.
1: كلمة الله بجوز ما أنت تكون ماسكها وأنت ماشي، لكن لما تكون عايشها بتكون تحلي الحياة. صحيح. وتحلي كل شيء في الحياة اللي أنت فيها. الحياة. كلمتك أنت السراج. كلمتك لي السراج، هيك بيقول عنه بالمزمور 119، سراج لرجلي
0: كلامك
1: ونور لسبيلي. كلمتك لي السراج. واسمع، في الصليب صار للعلاج. مليني بروحك، لا أحتاج غيرك يا يسوع. اليوم إذا عايزين فكر غير أخ صموئيل، الفكر الغير إنه يجي يملانا من فكر المسيح. نيجي نقول له تعال خد، بستأثر كل فكر عندي، وتعال أنت إملاني بفكر المسيح. وبتحلى بحلى اليوم، مرشدي طول الطريق، معلمي وأوفى صديق. وقت الحرب وسط الضيق ما فيش زيه يسوع، هو المعلم وهو أوفى صديق في الحياة.
0: أمين أمين أمين.
1: هللويا.
0: أمين في اسم يسوع. فكل فكرة جنة
1: أيوة.
0: نستأثرها نجيبها ونشوف الكتاب بيقول لنا ايه عن الفكرة دي.
2: أيوة. يبقى في مرجعية.
1: مرجعية.
2: اللي هو الكتاب المقدس.
1: أيوة.
0: الكتاب المقدس. الله بيقول
2: ايه. نمتحن افكارنا في ضوء الكلمة.
0: في ضوء كلمة ربنا. بالضبط. ممكن واحد قاعد يقول انا فكرت الفكرة دي، فممكن تكون الفكرة دي من ربنا وربنا بيقول لي كذا. في حين انها ممكن تكون عكس الكلام الكتاب. فامتحن الافكار في ضوء الكتاب. الكتاب المقدس.
2: لان الافكار البشرية ممكن تودينا في حتة صعبة. أول حاجة في سفر الأعمال الرسل صح 7، استفانوس هو بيتكلم عن موسى، بيقول آية خطيرة جدا، بيقول إن في موسى في وقت وقت خطر على باله أن يفتقد إخوته، طلع بطريقة بشرية بتوقيت ليس توقيت الله. النتيجة عمل إيه؟ قتل في الأخير، قتل وهرب.
1: أيوة.
2: بهدل الدنيا.
1: أيوة.
2: لكن لما جات الكلمة الإلهية وأرسله الله إلى مصر، بيقول لك هذا موسى اللي رفضوه قبلوا. الكلمة الإلهية لما أنا أبني حياتي على كلمة الله وأبني أفكاري وأخضع كل فكر جوايا إلى طاعة المسيح، الأمر بيختلف.
1: مجدا للرب. أو أنا 100% أخ صموئيل أبني على كلام أخوي أندرو. قلنا على الفكرة وخطورة الفكرة. خليني أقول لك الأمر الثاني أخ صموئيل لليوم، وهذا بجزء الخطر وين الحل
2: في نفس
1: الوقت. الخطر أخ صموئيل، قبل كم يوم، قبل كم أسبوع كنت مع شخص معي بالشغل، هو بيقول إنه مؤمن يعني، وبيحاول بكل طريقة. أنا بشغلي بيكون يعني هم عارفين إنه أنا مؤمن، فال يعني بعض الأحبة بيقول لك أنا مؤمن بس عشان عايز حاجة،
2: كنوع من ال
1: عرفت
2: يفرحك يعني،
1: يفرحني وبنفس الوقت يعني إنه أنا من اللي من جماعتك يعني. أصلك وأنا

0: بالك مني
1: اه يعني دير بالك علي خد بالك مني اه بس هذا الاخ اجى علي اخ صموئيل وانا بحبه من كل قلبي شخص من يعني شخص رائع يعني you know. فبقول له يعني بنتكلم وبقول اه انا بروح على الكنيسه every Sunday وبروح على الكنيسه كل احد ومن وقت لوقت بقول لي انا الواعظ هي اللي فهمته من الوعظه يو you نو know.
0: فبساله ملخص الوعظة.
1: بيجيب لي ملخص انه ايش الاشياء اللي استفادها بالوعظه يو you نو know. فبساله يعني بقول له طيب يعني علاقتك بالرب مبنيه على اي اسس على ايش المرجعيه اللي عندك يو you نو know. تعرف وين وصل اخ صموئيل الكلام انه شخص بيقول لك انا مؤمن لكن ما بتذكرش اخر مره فتح فيها الكتاب المقدس ما بيعرف امتى اخر مره فتح فيها الكتاب المقدس وهذا سؤال لنا يا ترى ايش مرجعيتنا
0: اخر اي مرجعيتنا
1: ايش مرجعيتنا امتى اخر مره انا فتحت الكتاب
0: صحيح.
1: عشان اشبع منه عشان اعرف ايش مبدا حياتي ايش اسلوب حياتي اكبر خطر اخ صموئيل في مجله بتابعها من وقت لوقت كنت أتابعها وكنت أتابعها وكانت أخبارها يعني من الأخبار السعيدة عن الخدام أوكي مؤخرا قلبت 180 درجة
0: المجلة نفسها
1: صارت بس تقول على فضائح الخدام صدقا بقول لك بكل صدق إيش ما بدك بقول لك الخادم الفلاني يوم السبت الماضي إجت دخلوا على بيته وسطوا مش عارف الخادم الفلاني مليون دولار اختلاس الخادم الفلاني مش عارف إيش كلهم كنايس مشهورة أخ صموئيل أوكي؟ بس أنا مش عماني بشوه بسمعة خدام حاشا بس اللي قصدي أقوله اوعك تبني مرجعيتك بس عشان سمعت من الخادم مرجعيتنا كلمة الله الكتاب المقدس مع احترامي للجميع الوعد حلو والوعد بشجع وأمين الكتاب بيقولنا إنه نوعد بعضنا البعض مش هيك بيقول إنه كان بينكم مشقة كان على أحد شيء تشجعوا بعضكم بالترنيم وبالوعد الوعد هو التشجيع بس اوعك تبني حياتك على الوعد فقط لازم نرجع لمرجعيتي اللي هي كتاب المقدس وكلمة الله
0: وده اللي كان بيعمله أهل بيريا
1: أيوة
0: يسمعوا من بولس يرجعوا ده بولس بس يرجعوا وراه فحسين الكتب هل هي هكذا
1: فحسينه مدققين أيوة عارفين بالزبط
0: يعني اللي بتقوله ده يا بولس
2: كتابي
0: جوه الكتاب كتابي ولا لا
2: ده البولس ما بالك بقى احنا عندنا
1: اخ صموئيل من غير ذكر اسامي اشهر كنيسه في امريكا بعدد سكانها بعدد اللي فيها
0: بعدد اللي فيها يعني.
1: الشخص اللي المسؤول عن الكنيسه لا يؤمن بالكتاب المقدس بكل حذافيره بالعكس يؤمن بانه الانسان من نفسه هو صالح وبينتج أشياء كويسة وعنده الفكر الإيجابي بغير حياتك وبيعمل لك اللي أنت عايزه مش مبني على الكتاب المقدس
0: احذر يا مؤمن
1: احذر ما احذر يا مؤمن احذر يا مؤمن قيمتك أنا أرجع على الأخ أندرو قيمتك مش قيمتنا مش فينا أخ صموئيل قيمتنا بالرب يسوع اللي فينا مرجعيتنا مش شخص وإنسان مرجعيتنا الكتاب المقدس وأخطر أمرين بحارب فيهم عدو الخير في هذه الأيام أخ صموئيل بداية الحلقة حضرتك قلت عنصر الوقت أصعب إشي هلا في حياتنا عنصر لقيلي وقت في أشياء ما في حياتي الوقت مشغول all the time يا ترى وأنا بكلم نفسي أميت آخر مرة أنت فتحت الكتاب المقدس عشان تشبع من الرب عشان تقول له يا رب كلمني بكلمتك عندي تحدي أخ صموئيل
2: أنت بتقول حاجة مهمة يا أخ مازن مش أقرأ الكتاب عشان أعرف قصص
1: لا
2: عشان أعرف أرد
1: مش أبني المعلومات
2: مش معلومات
0: أو أقرأ الكتاب كأنه عالم الأبراج عشان اعرف المستقبل
1: انه
0: او يا رب هتعمل لي ايه معايا بكره
2: الكلام الكتاب المقدس فيه عمق
0: ده انفاس الله
2: رائع
0: انفاس الله
1: تفتح الكتاب المقدس عجبتني مره هي مقوله مش عارف قراتها او سمعتها محل بيقول انت بتفتح الكتاب مش عشان تقراه الكتاب بيقراك
2: يفحص
1: الكتاب بيقراك الكتاب بيقراني يفحصني يشكلني اخ صموئيل في من انا وبنقول على تحديات شخصيه اخ اندرو بكل وضوح 2025 كان عندي هذا التحدي انت بجوز بتتذكر باول حلقه تكلمنا عن شعاري ب 2026 هي ايه كانت ايتين واحده بهوشع 4 لايه رقم 2 10 2 بتقول قد قسموا قلوبهم وبنيت عليها من مزمور 86 عدد 11 وحد قلبي علمني يا رب طريقك اسلك في حقك وحد قلبي لخوف اسمك كان عندي تحدي ببدايه السنه اخ صموئيل او بنهايه السنه وبدايه السنه انه صرت ألاقي تحدي أكبر من أي وقت تاني بأنه أفتح الكلمة وأقعد أقرأ الكلمة وأشبع منها فوضعت على نفسي عهد أخ صموئيل بحب بس عشان أشجع نفسي وأشجع الحبة، كل مرة أفتح الكتاب المقدس وأخذت على عهد على نفسي عهد إنه

0: يوم افتح الكلمه. بس صرت قبل ما افتح الكلمه حطيت زي شعار اذكر نفسي كل مره بفتح فيه كلمه الرب انه اقول فيه هذه هي كلمه الرب، وهذا شيء بحب اذكرنا فيه، هذه هي كلمه الله، الله يكلمني من خلاله. انا ما يقول الكتاب اني انا، واستطيع ان افعل ما يقول اني استطيع ان افعل، وان املك ما يقول الكتاب اني استطيع ان املك.
1: رائع.
0: لذلك افتح قلبي اليوم، افتح قلبي كل يوم لاسمع كلمه من الرب، كلمه تغير حياتي الى الابد.
2: هللويا.
0: وانا بصلي انه كلنا نكون مؤمنين بهذه الكلمه، انه هذه هي كلمه الله، الله يكلمني من خلالها. انا ما تقول الكلمه اني انا، مش ما اقول انا اني انا، ما تقول الكلمه اني انا، واستطيع ان افعل ما يقول الكتاب اني استطيع ان افعل، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، هيك الكتاب بيقول. عشان هيك انا باجي بفتح كلمه الله، افتح قلبي لاسمع كلمه من الرب حتى تغير حياتي الى الابد. وانا بصلي في هذا اليوم يكون عندنا هذه المرجعيه.
1: ده كلام خطير جدا جدا جدا. واحنا بنتكلم على الكلام ده حضرتك بتقول انا الشخص اللي بيقول عن الكتاب المقدس،
0: انا ما يقول الكتاب اني انا.
1: ايوه العالم بيقول غير كده خالص. العالم بيقول مين انا، لبسي ايه، وظيفتي ايه، معايا كام،
0: مركزي ايه،
1: مركزي ايه، متابعيني على السوشيال ميديا كلهم ايه، لقبي ايه، الحاجات دي كلها. نو الكتاب المقدس بيقول ايه؟ بيقول غير كده تماما. تماما. فانا شخصيتي مش اللي الناس بيقولوه.
0: اما انتم فهيكل الله وروح الله القدوس ساكن فيكم، هيك الكتاب بيقول. احنا مش احنا
1: فجنس مختار،
0: شعب
1: كهنوت. أيوة. ملوكي. الكتاب لاننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح
0: لأعمال صالحه قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.
1: هللويا. مين انا؟ اما كل الذين قبلوا فاعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. أيوة. انا ابن لله.
0: هللويا.
1: انا مش ما انتميش للعالم.
0: هللويا.
1: ما تمشيش عليا قوانين العالم.
0: هللويا.
1: ما يهمنيش لبسي ايه، شكلي ايه، متابعيني ايه، كم واحد بيحبوني، كم واحد بيقول لي كلام حلو، كم واحد بيقول لي كلام وحش.
0: هللويا.
1: مش اللي بيأثر فيا. وحد من 20 سنة قال لي انك انت فاشل، فعد طول حياتي افكر ان انا فاشل زي ما هو بيحصل. وممكن يتدمر حياته اللي حد قال له كلمة. انا حياتي انا مش اللي بيقولوا الناس.
0: أنا ما يقولوا
1: كلام الناس ما يفرقش معايا.
0: هللويا.
1: مدح الناس ما يفرقش معايا، ذم الناس ما يفرقش معايا، انا اللي بيقولوا الكتاب اني انا. وبناء على هذا فكري بيتبرمج بطريقة مختلفة.
0: أشكرك.
1: حياتي بتتعاش بطريقة أشكر. مختلفة.
0: أشكر.
1: شكلي نتائج الفروتس بتاعت حياتي، الاختبارات اللي ربنا بيستخدمني فيه في ملكوته شكله مختلف.
0: هللويا.
1: فشخصيتي بتتكون تماما بناء على كلمة الله اللي أنا بقعد قدامها كل يوم. يا ترى كل شهر بفتحها قد إيه؟
0: وهي أخ صموئيل يعني من أخطر الأمرين اللي بحياتنا بنصارعهم ومحتاجين تغيير الفكر فيهم. فكر غير،
1: فكر غير.
0: بالزبط. فكر غير بهويتك. مين انت وهويتك مين؟ فكر غير بمرجعيتك.
1: بالضبط.
0: مرجعيتك كلمه الله. بتاخذنا للنقطه الثالثه، وبجوز هي النقطه المحوريه الثالثه اخ صموئيل. لما بتعرف هويتك ولما بتعرف مرجعيتك بتعيش قصد حياتك،
2: الهدف.
0: تكون عارف الهدف، هدف حياتك.
1: يس.
0: هاي النقطه اخ صموئيل.
2: وده اللي بقول اسعى نحو الغرض.
0: نحو الغرض.
2: بس قبليها عرف هو مين.
0: ايوه، ما هو عارف هويته.
2: وقال لي اعرفه، هي هويتي اعرفه.
0: قيمتي في مين؟ قيمتي في مين؟ مرجعيتي فين؟ مرجعيتي كلمه الله اخ صموئيل. مرت فتره بحياتي كنت اخاف انه انا اكون اللي بيقوله الكتاب، عشان كنت افكر حياه الكتاب مش صعبه، انه لازم اكون منزوي ولوحدي وانت على الكتاب وفيش حدا بيعيش فيك. اكتشفت مع مرور الايام وانه تعيش الحق الكتابي بالعكس، احنا المثال اللي الناس لازم تتمثل فيه مش العكس. وهذا مش مصدر كبرياء، هذا مش مصدر كبرياء.
1: صحيح.
0: النور، النور اللي في داخلنا اخ صموئيل ما يحتاجه العالم.
1: بالضبط.
0: النور في داخلنا ما يحتاجه العالم.
2: هو الاحتياج الحقيقي في العالم.
0: الاحتياج الحقيقي للعالم. اخ صموئيل، كم مرة أنت مريت من عند أشخاص بيشوفوا فيك شيء مختلف وبصيروا بدهم بس يكونوا حواليك. ليه؟ لأنه مش عشان قيمتنا فينا، عشان يسوع اللي فينا.
1: صحيح.
0: وهذا أخ صموئيل، لما نعرف هويتنا ونكتشف مرجعيتنا ونعيش مرجعيتنا بنعيش هدف حياتنا. صح أخ أندرو.
2: صحيح صحيح. وده اللي قاله الرسول بولس، قال لي أعرفه قوة قيامته وشركة ألامه وتشبه لعلي أدرك الذي لأجله أدركنا أيضا المسيح.
0: هللويا.
2: المسيح جابني لهدف.
0: هللويا.

0: هللويا.
1: هو وضح لي انا مين ابن للرب، قال لي قمت فين، وقال لي الثمن اللي اتدفع فيه ايه، وقال لي ليه للهدف اللي انا اعيش لاجله. جزء كبير من التشويه اللي بيصيب الناس ان ما عندهمش اهداف يعيشوا لاجلها، عشان كده بيلوش، بيعمل اي حاجه في اي حاجه، وكانه زي ما قال سليمان الحكيم: الاذن لا تمتلئ من السمع. أيوه. العين لا تشبع من النظر. هو بيحاول يعمل اي حاجه بهدف اشباع نفسه، لكن هو نفسه
0: مافيش.
1: وده اللي قاله سليمان، انه بنيت لنفسي، بنيت لنفسي، وفي الاخر اكتشفت ايه؟ باطل الاباطيل. الكل باطل، لا منفعه تحت الشمس. ويكتب في الاخير: ختام الامر كله اتقى الله.
0: افعل الخير،
1: افعل الخير، اصنع وصايا. أيوه. هذا هو الانسان كله.
0: أيوه.
1: هي ان الانسان امانه وسلامه وهدفه ان يعيش في المسيح ويعرف الرب عايز ينتج من خلاله ايه.
0: هللويا.
1: نحن عمل مخلوقين في المسيح لاعمال صالحه قد سبق الله وعدا لكي ان نسلك فيها.
0: هللويا هللويا.
2: الموضوع خطير.
1: الاهداف الاهداف.
0: واللي عايز اقوله اخ صموئيل، بجوز احنا منتبهين للوقت عشان الوقت
2: يعني
0: دهمنا.
2: بس في حته مهمه، لانه
0: ما هو بجوز خلاصه كل اليوم وناخذ بس كم دقيقه على هذا الموضوع. طب يا ترى ابدا من فين؟ ابدا من فين
2: بالضبط؟ لانه المسيح ما جاش يديني افكار كويسه،
1: يعني ده حياه،
0: حياه تفكير. ايوه، وهون هاي يوحنا 10:10.
2: يس.
0: اما انا فقد اتيت لتكون لهم حياه ويكون لهم افضل.
1: نعم.
0: حياه، حياه، مش كلام. يس. مش كلام، مش
1: اقوال ماثوره
0: مش
1: ولا فلسفه،
0: مش راندي وماندي وغاندي وجاندي والجماعه هذول،
2: عشان انه بقول لك كلام.
0: وخليني اقول لك شيء ثاني، انه بالمسيحية والأشخاص في يسوع الاختبارات لا تعمم. أخصم
1: أكيد
0: لا تعمم. يس. اختباري يختلف عن اختبار الأخ أندرو، بيختلف عن اختبارك.
1: صح.
0: لكن لكل واحد من عند الرب شبع. لكل واحد من عند الرب قيمة مميزة. في شخص الرب يسوع.
1: صحيح.
0: مرجعية كاملة في كلمته، روح وحياك بيقول عنها الكتاب المقدس، لأنه كلمة الله مش بس روح وحياة. I think بعبرانيين 4 بيقول لأنه كلمة الله إيش بيقول؟ فعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين، تصل إلى مخارق، إلى مفارق النفس والروح والمفاصل. اللي قصدي أقوله كلمة الله حية، مرجعيتنا كلمة الله، وقادرة تشبع أي احتياج وأي ديزاير وأكبر من أي خطية في حياتي وأكبر من أي تحدي في حياتي إذا بقتنيها وبعيشها الكلمة. ورقم 3 أخ صموئيل، إنه قصد حياتي الحقيقي مش في أهداف حياتي اللي أنا حاطها لنفسي. قصد حياتي الحقيقي أن أحيا لا أنا،
2: بل
0: المسيح يحيا فيي. أخ صموئيل. يس. هذا المبدأ اللي إحنا بجزء متناسين عنه، وهنا العالم عماله بفهمنا. قضيت فترة قبل كم يوم بفكر بالأمريكان دريم، كانوا مرت أي سنين ولحديث الآن في ناس بيحلموا بالأمريكان دريم. يعني اقول لك ببساطة، الامريكان دريم از بست. عارف شو يعني بست اخ صموئيل؟ يعني بسط،
1: مش موجود
0: صدقني. بست اتس لايك يو نو وين يور اتس بست لايك انه اتحرق. اوكي. الحلم الامريكي محروق. فاذا انت متخيل انه الحلم الامريكي والحلم الحقيقي
1: في المسيح،
0: والمكان الصحيح انه اكون في المسيح. انه كان في، لا هي انه هل انا في كندا ولا انا في مصر، هل انا في الاردن ولا انا في استراليا، هل انا في
1: ولو كنت في مغاره
0: صدقني. ايوه.
1: انا في المسيح، هذا يكفي،
0: هذا يكفيني، وهذا مش كلام. واللي عايز اقوله اخ صموئيل، من وين نبدا؟ البدايه بتبدا
1: من عند الرب،
0: من قرار. قرار بيتبعه فكر. الفكر انه اطلب فكر المسيح واركض على الكلمه، وأركض عند يسوع وأقول له: أنا عملت قراري، بسلمك أفكاري، وجاي عشان أنت اختياري. بس القرار
1: صح.
0: بيتبعه أفكار ثم اختيار، والاختيار أخ صموئيل هو اللي بدل على القرار. الاختيار بدل على القرار. إيش اللي قصدي أقوله؟ إذا أنت قلت أنا قررت أتبع يسوع وأفكاري سلمتها للرب يسوع، واختياري انه انا اعيش الرب يسوع، اللي لازم اعمله اليوم انه اركض على يسوع واركض

0: على الكلمة وأبدأ من اليوم أكل الكلمة وأشبع من الرب. It takes time أخ صموئيل. الاختيار شوف في أنا وبتسي زوجتي بنتصارع دائما بأمر على إنه أنا مشغول ما عنديش وقت أنا هيك أنا هيك ودائما نتكلم أنا وياها على إنه بالحقيقة اللي ماخذ الأمر مهم ما في أمر مهم جدا إلا الشخص لقي له وقت الحقيقة. إذا شخص خذ أخ صموئيل بنتي عايزيتني لأنها مهمة عندي صدقني لو كل البزنس ولو كل الأشغال بيزي حعمل إيش حلاقي الهواء لأنها مهمة عندي. خذ عندك قيس على هذا الشيء وهذا نفس الإشي أخ صموئيل. قرار يتبع أفكار اختيار لازم يتبع أسلوب حياة وأسلوب حياة يبدأ اليوم إنك أنت تفعل اللي أنت قررته واللي أنت الأفكار اللي سلمتها والاختيار اللي عملته بإنك أنت تركض للرب وتركض للكلمة. So it takes time. الشيء الوحيد اللي لما بيضيع ما بتقدر ترجعه هو الوقت.
1: الوقت
0: هو الوقت أخ صموئيل. وإذا الرب بيطلب منا شيء أنا بعرف إنه في آية الكتاب المقدس بيقول يا ابني أعطيني
2: قلبك.
0: بس تعرف إيش أول علامة لإعطاء القلب؟ الوقت. مش الفلوس، الوقت. وقتي. لما أكون في محضر وأنا بعطيه وقتي كل شيء تاني رح يدفعه أخ صموئيل صدقني. بس لما ما عنده ما باخذ وقتي انه ما بعطوش وقتي كل شيء تاني رح يكون اوف اند اون متردد في مش اكيد مش عارف. اللي بعطي الرب وقته ومن كل قلبه الرب بشكل حياته بطريقه عجيبه اخ صموئيل. عشان هيك في ايه في الكتاب المقدس بتقول انه وفرت الوقت بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. عارف بركة الرب مش بتكلم بس على البركات المادية، البركة من كل ناحية إنه تغني ولا يزيد معها تعب. لما تكون أنت معطي وقتك للرب بيكون الرب مستثمر الوقت اللي أنت معطيه بإنه بفيد بأشياء كثيرة تانية. فاللي عايز أقوله بدك تبدأ ابدأ من كلمة الرب وابدأ بالوقتك بالمخدع وبالخلوة مع الرب يسوع.
3: أمين. والكتاب بيقول مفتدين الوقت لأن الأيام
0: شريرة.
3: الوقت مهم جدا جدا جدا. والكتاب انجيل مرقس بيذكر كلمه للوقت 42 مره 7 في 6 وكانه بيقول المسيح كان جاي كمثال لينا مقدر اهميه الوقت.
0: ايوه
3: ما ينفعش اجل حاجه. اكبر مشكله في التغيير لما يجي بكره. اكبر مشكله
0: تومورو ويل نيفر كم اخ اندرو. ما في شيء اسمه بكره. بكره عمره ما راح يجي.
3: اذا ما تغيرتش دلوقتي مش هتغير خالص.
0: ايوه
3: وإذا ما عملتش القرار دلوقتي عمري ما أخده. بقول كده أنا هبدأ يوم الاثنين أعمل كذا، أنا هبدأ يوم الاثنين أقرأ بطريقة مختلفة، أنا هبدأ يوم الثلاثة أعمل كذا. طول ما أنت بتأجل عمر البكرة ما هيجي. زي ما بقول الأخ ماذا خد خطوة دلوقتي. أول حاجة قدموا أنفسكم ذواتكم ذبيحة حية مرضية عبادتكم العقلية أمام الله.
0: فأطلب برأفة الله أن
3: تقدم نفسك للرب. أقول له يا رب أنا جاي بحتسب نفسي ذبيحة لكن ذبيحة حية. ذبيحة حية يعني فيها حياة بس حياة جديدة من المسيح بطابع جديد بفكر جديد بشخصية جديدة بطبع جديد. حاجة تانية أقول له يا رب نقي ذهنك كلمتك وشيل اللي مش منك وحط اللي منك. عشان كده بولس الرسول مدرك أهمية الذهن يمتلئ بإيه؟ وقال كده لتسكن فيكم كلمة المسيح
0: بغنى
3: بمل بعمق بغنى. ليه؟ لأنه الوعاء ده لو ما ملتوش بكلمة الله هيتملي بأكاذيب. لازم زي ما كان بيقول أخونا مازن لازم هيتملي أصله ما فيش حاجة اسمها فكر ما فيهوش فكر. هو اسمه فكر يعني فيه فكر. فإما يكون فينا فكر المسيح يا إما يكون فينا فكر العالم.
0: هللويا.
3: فكر العالم هيبهدلنا وبهدلنا وشوه صورة كتيرة جدا شوه كل حاجة جوانا. لكن فكر المسيح فكر بيبني. فكر المسيح فكر بيصحح. فكر المسيح فكر بيغير. فكر المسيح فكر بيشكل الشخصية. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. النتيجة إيه؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة. مش هنقدر نختبر. كلمة نختبر هنا معناه ايه؟ مش ان انا بجس هي سكر ولا لا. كلمة تختبر يعني تكتشف.
0: أيوة.
3: من بين العروض المعروضة عليك هيبقى عندك ذهن مستنير تقدر تعرف ان الطريق ده بتاع الرب.
2: امين.
1: حبقنا الوقت رائع والرب بيتكلم لينا، وزي ما بنقول ان الرب يسوع المسيح ما جاي

0: يدينا شوية مبادئ، لكن جه يدينا حياة. إن كان أحد في المسيح
1: فهو خليقة جديدة.
0: الأشياء خليقة العتيقة. جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو الكل قد صار جديدا. ده ما بيجيش بأفكار أكتبها على ورقة أحطها على المراية، لكن بيجي بحياة حقيقية، باختلاف تغيير حقيقي من الداخل. وده يجي إزاي؟ أولا تاخد خطوة. تيجي دلوقتي احنا بنرنم مع أخونا مازن، او احنا بناخد في الكام دقيقه الباقيين الكلمات الختاميه بتاعت البرنامج، تيجي وتقول يا رب تعالى وغير قلبي، تعالى يا رب خليني ابقى انسان خليقه جديده، تعالى اقبل حياتي، ان انا سلم حياتك للمسيح، سلم حياتك، سلم قراراتك، سلم
1: صحيح
0: كل اللي تعمله حطه قدام المسيح، وبعد كده قول يا رب استلمني بالكامل، غير قلبي، غير أفكاري، غير طبيعتي، طبيعتك هتبقى مختلفة. خلي بالك في مثل كانوا بنسمعه وبيقولوا الخدام، يقول لك في فرق بين الحمل وبين الخنزير، الاثنين ممكن يقعوا في الطين بس الحمل ما يقدرش يعيش في الطين، الخروف ما يقدرش يعيش في الطين، يطلع وينفض نفسه، لكن الخنزير يعمل ايه؟ يقعد يتمرغ في الطين. تعالى قول يا رب النهاردة تعالى نظفني، تعالى غير طبيعتي، تعالى غير حياتي، اسكن قلبي، في حاجة من جوه هتتغير، مش كلام بيتردد وخلاص، لكن طبيعة بتتغير. فتعالى قول له يا رب غير طبيعتي، غير حياتي، وبعدين كل حاجة هتختلف، كل حاجة هتختلف.
2: عليلي.
0: أمين.
2: صموئيل، وإحنا بنختم، قرار، أفكار، اختيار، أسلوب حياة اللي حضرتك تتكلم عليه، انتصار.
0: حليلي.
2: انتصار في يسوع، في انتصار، انتصار على الأفكار، انتصار على المجتمع اللي أنا عايش فيه والقوالب، القالب اللي عايزين يحطوني فيه مش رح يقدر ينتصر علي، لأنه عندي المسيح. انتصار على أسلوب حياة عشته بالماضي اللي قادر يعطيني الحياة الجديدة هو شخص الرب يسوع. ادخل اليوم لحياة الانتصار، وحياة الانتصار هي في يسوع وفي كلمة الرب يسوع.
0: أمين.
2: هو الرب يسوع، هو الحياة، هو الحياة.

0: باسم الرب. امين امين. شكرا لك يا خمازن، الرب يبارك
1: شكرا للرب.
0: هرجع لكلمات ختاميه معاك ومع الاخ اندرو ونختم مع بعض الحلقه.
2: نقطه مهمه جدا ان تكون بتغير فكرك وبتفكر بطريقه غير، يعني بطريقه مختلفه عن الاول، وده مش هيحصل الا من خلال فكر المسيح يكون فينا.
0: امين. مبارك اسم الرب. اخ مازن،
1: انا بحب اقول بالنهايه اخ صموئيل، هذا هو كتابي المقدس، الله يكلمني من خلاله، أنا ما يقول الكتاب أني أنا، وأستطيع أن أفعل ما يقول أني أستطيع أن أفعل، وأن أملك ما يقول أني أستطيع أن أملك. لذلك أخذت قرار على حياتي أنه أفتح قلبي اليوم، أفتح كتابي المقدس حتى يكلمني الله بكلمة تغير حياتي إلى الأبد. كلمة الله تغير الفكر وتغير الحياة وتعطي الانتصار في حياة المؤمن.
0: آمين. ربي يباركك، أشكرك، أشكرك جدا أخويا أندرو، أخويا مازن، حبيبي الكورة في ملعبك.
1: أيوة.
0: دلوقتي الرب اتكلم وقال لك تعمل إيه، ترجع سلم حياتك بالكامل ليه، تعيش ليه بالكامل.
1: هللويا.
0: قدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية. وبعد كده كمان الكتاب المقدس هو دستورنا، هو قانوننا،
1: مرجعي.
0: هو اللي بيقول، اللي بيقوله الكتاب المقدس اني انا، يبقى هو ده انا.
1: هللويا.
0: مش العالم. انا شجعك يكون لك وقت يومي تشبع مع كتاب مقدس، مش تقرا قرايه جرايد ولا قصص، لكن الايات اللي احنا قرناها الاخ مازن واحنا بنقرا الايات اللي في
2: رومية
0: 12 النهارده، كل كلمه محتاجه الواحد يقف قدامها وقت طويل عشان يهضمها، لأنها بتعني معاني قوية. دي كلمة الله. اشبع بيها وفكر كتاب بيقول كذا، يعني كلمات أنا مش نقدر نتكلم فيها تاني، لكن كل كلمة
1: حقيقة.
0: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ليه؟ عشان تختم

0: تختبره إرادة. مش تعرفوا إرادة الله تختبر. لا عشان تختبروا يعني عشان تعيشوا إرادة الله الإيه
1: الصالح المرضية
0: على حياتك اللي إبليس عايز يشوهها بالكامل.
2: صحيح.
0: كلمة الله بتقول لك أنت تقدر، إبليس يقول لك ما تقدرش، في آيات كلمة الله يقول لك أنت فاشل، سوري العالم يقول لك أنت فاشل، العالم يقول لك طب إزاي يوسف كان مع بيحب الرب
2: بيرمي شكوك
0: وراح واتسجن، ما يعرفش انه السجن هو كان وسيله انه ربنا يستخدمها. فافكار العالم في ناحيه خالص والكتاب المقدس وفكر الله في ناحيه ثانيه. اشجعك النهارده يكون ليك حياه مش معرفه، حياه مع المسيح، تختبر المسيح، يكون ليك وقت مع الكتاب المقدس كل يوم تشبع بيه وتسمح للكتاب المقدس انه يشكل فيك ويمتحنك ويختبرك وتبقى انسان تاني مختلف. لقاء شهري متميز كل شهر مع احبائنا الاخ مازن والاخ اندرو، ونشوفكم على خير احبائنا في اللقاء الجاي باسم يسوع. ربنا يبارككم والى اللقاء.
2: امين.

0: أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.
1: الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

صباح الخير، صباح الخير. أهلا بكل حد موجود في وسطينا ومعانا، وأهلا بكل حد بيتفرج علينا. تعالوا كده في بداية اجتماعنا وفرصة جديدة أن ندخل محضر ربنا ونسبحه. تعالوا نقف مع بعض ونقرأ من مزمور 84. هيظهر قدامنا على الشاشة. نقرأ مع بعض بصوت واحد. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي واصغي يا إله يعقوب. يا مجننة انظر يا الله والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك. يا رب جايين يا رب في بداية اجتماعنا، يا رب جايين يا رب في يوم جديد، يا رب انت رتبته لنا علشان ندخل محضرك. رب جايين عايزين نسبحك، رب جايين عايزين يا رب ننسى كل حاجة، ننسى رب كل انشغال، ننسى ان احنا بنبص على نفسنا وعلى ظروفنا وعلى كل حاجة محيطة بينا، ونبص عليك انت رب. رب عايزينك انت اللي تحضر في الوسط يا رب، عايزينك انت رب اللي تباركنا بحضورك النهاردة يا رب، لان ما احلى مساكنك يا رب الجنود. تعال يا رب ودينا ندخل محضرك وندخل لقدس الاقداس ونعين وجهك يا رب. يا رب شوق قلبنا النهاردة أن نعين وجهك، شوق قلبنا أنه نشوفك يا رب فنستمتع بحضورك، ونشوفك يا رب فنمتعك بكلامنا وتسبيحاتنا اللي طالعة ليك أنت وحدك يا رب.

خد وقت كده صلي، وخد وقت كده بص عليه، قول لي يا رب انت قدوس يا رب. رب منيتي وشهوتي يا رب ان ابقى زيك، منيتي وشهوتي يا رب انه عيني تتفتح عليك واشوفك يا رب. يا رب جايين يا رب النهارده عايزين نشوفك وندخل حضورك يا رب، نعاين حضورك، ندخل محضرك يا رب ونبص عليك يا رب. فعلا امتياز كبير لينا يا رب ان نكون لينا الحق ده، ان ندخل قدامك ونعاين حضورك يا رب. منيتنا وشهوتنا يا رب انه نكون زيك ونكون شبهك يا رب. في المزمور كده اللي قريناه كان بيقول طوبى للساكنين في بيتك، ما قالش طوبى للناس اللي بتيجي محضرك، لكن بيقول طوبى للساكنين، الساكنين في بيتك. يا رب شوقنا كده وطلبتنا انه to dwell in your presence، ان نكون يا رب طول الوقت معينين حضورك، طول الوقت انت تكون حاضر في وسطينا، واحنا نكون شايفين كده وبنحضر وشايفين حضورك في وسطينا، حضورك بيملانا. امين. عشان كده الترنيمه الجايه بتقول له انا طالب حضورك ولذه رضاك. هو ابرع جمال، هو يستاهل ان احنا نسبحه، نستاهل انه نيجي وعلشان نصر قلبه النهارده. امين.

مستحق التسبيح صح؟ كنا بقول له أنت القدير رب المشير، أنت العلي لا سواك، يستاهل أن نسبحه. بس تعبتوا من القعدة صح؟ حاسس أن احنا قعدنا حبة. تعالوا كده نقف مع بعض نقول له غنوا معايا شعب الرب، نقول له أنه مجد الرب في وسط كنيسته نعلنه بالتسبيح. احنا جايين احنا بنقول أن نتلذذ بحضوره، لكن هدف التسبيح الأساسي مش بس أن احنا ننبسط، دي outcome، ده النتيجة اللي بتحصل، لكن احنا جايين هدفنا نسبحه علشان هو ينبسط. تعالوا نقدم له كده ذبيحة التسبيح ونقول له غنوا معايا شعب الرب.

هللويا، يستاهل نسبحه. تعبتوا؟ ممكن تستريحوا لو تعبتوا، لكن حابب كده على قلبي نقول ترنيمتين كمان. فمزمور 84 زي ما كنا بنقراه.

الاجتماع بيقول طوبى للإنسان المتكل عليك. حاسس إنه بريفليج كبير قوي إنه يكون هو أبونا وإنه يكون لنا الفرصة إن نتكل على حد زيه. لو بصيت على أي حد في العالم بيبقى محتاج كده حد إنه يتكل عليه، محتاج إنه لو مثلا نقلت المكان جديد بتبقى أول حاجة عايز تعرفها لو حصل حاجة تكلم مين. يعني أنا فاكر بننقل في مكان جديد من كام شهر كده، فعامل لستة، طيب مين ينفع يساعد في مثلا الزرع، مين في السنو بلوينج، مين مش عارف ايه، مين مش عارف ايه، لو حصل حاجة، لو حصل امرجنسي في البيت هكلم مين. لكن بريفليج اعظم بكتير بقى بان انت تكون عندك ناس، ده اكيد حاجات سبورت بيبقى حاجة كويسة، لكن هو القدير، هو رب الجنود، هو اللي لينا الحق كده انه لينا البريفليج ان يكون هو متكلنا. امين. حضنه يريح لو تعبان، دراعه تسند لو ضعيف، هو ابونا اللي لينا الحق ان احنا نتكل عليه. الترنيمه الجايه كده بتقول له كل يوم عينك عليا طول الرحله وفي المشوار، مين عارفها؟ طيب هي مش صعبه قوي، مش صعبه قوي، فثلاث اعداد تعالوا كده نحاول نقولها مع بعض.

فعلا يا رب مالكش مثيل يا رب، انت ابرع جمال من كل بني البشر يا رب. عشان كده اتكلنا عليك يا رب، عشان كده يا رب ثقتنا فيك انت وحدك، ان اللي ابتدى معانا يا رب حياتنا، ان كل خطوه انت عينك علينا طول الرحله وفي المشوار يا رب، بنسلم لك حياتنا، بنسلم لك نفوسنا، لانك انت يا رب اللي هتقدر ترتب كل امور يا رب في ايدك يا رب. شكرا لانك انت ابونا، شكرا على البريفليج ده ان نكون اولادك وشعبك وغنم مراك. لكل مجد امين. تفضل استريح. النهارده معانا القسيس عبر الاثير زي ما بيقولوا، مش عارف ايه الاثير ده، بس عبر الانترنت، فنسمع ربنا النهارده مع القسيس عبر زوم. قسيس هادي، القسيس هادي معانا على زوم. تفضل قسيس.

0: تقريبا.
1: صباح الخير، ازيكم؟ وحشتونا جدا جدا. لو سامعيني وشايفيني كويس شاوروا. هايل. المرة الجاية بقى هطلب من الناس اللي قاعدين في الزاوية ورا يطلعوا قدام، عشان انا من هنا شايف الكنيسة صغيرة، وانا نفسي اعمل زوم بعدد الناس اللي موجودين من كتر ما انتوا وحشنا قوي. قبل ما اشارك الكلمة، في حد عايز يسلم عليكم، ف أرحب بميري إنها نفسها تشوفكم ولو إننا مش شايفينكم قوي.
2: وحشتونا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. حاسه اني عايزه اصلي معاكم قبل ما نبتدي،
3: لما نبتدي،
2: لانه انا عارفه ان الوقت ده صعب علينا كلنا، وصعب علينا واحنا بعيد عنكم، وصعب عليكم
3: صعب عليكم
2: وانتوا بتصلوا للكنيسة. فخلينا نصلي سوا. يا رب يسوع، أشكرك لأجل محبتك يا رب اللي أنت بتزرعها في قلوبنا. أشكرك لأنك إله أمين وصالح،
3: لأنك إله أمين للصالح،
2: قدوس
3: إله أمين للصالح،
2: قدوس
3: إله أمين للصالح.
2: يا رب أنت كلي القدرة والقوة،
3: كلي القدرة والقوة.
2: أنت تقول فيكون يا رب،
3: أنت تقول فيكون يا رب، أنت
2: يا رب بنصدق في عملك
3: يا رب، بنصدق في عملك يا رب، بنصدق
2: في صلاحك، في أمانتك،
3: في صلاحك، أمانتك، صلاحك،
2: ومحبتك كلهم مع بعض يا رب. لأنه مرات لما بنعدي بأوقات صعبة بنبقى في حاجة منهم واقعة، ممكن نبقى مش شايفين صلاحك، أو مش شايفين قدرتك، أو مش شايفين محبتك. لكن يا رب بنقول لك إن إحنا مصدقين في كل ده يا رب، مصدقين في حكمتك وفي صلاحك وفي محبتك وفي قدرتك. مصدقين يا رب إنك إله عظيم، وإنك عارف يا رب إنت بتعمل إيه كويس. واثقين فيك، واثقين في كل خطتك وفي كل حاجة أنت بتعملها، مستنيينك يا رب. يا رب أنا بطلب للكنيسة يا رب إنه كل واحد يا رب يصدق في كل دول يا رب، يصدق فيك أهم من أي حاجة تانية، ويفضل متمسك بيك وبإيمانه فيك وفي عملك أهم من أي حاجة تانية. إنه كل واحد يا رب يفضل ثابت فيك يا رب، لأنه الثبات فيك بيدي محبة، بيثبت ثبات في محبتك، وبالتالي ثبات يا رب في محبتنا لبعض وتمسكنا ببعض وتمسكنا يا رب بالكنيسة وبالجسد. يا رب بطلبك وبستناك لأجل الكنيسة ولأجل كل واحد يا رب يكون فعلا شايفك، وشايفك قدامه، شايفك قدامه بمحبتك، بصلاحك، بأمانتك. سيبكم مع الهادي.
1: أمين. مبسوط قوي إني يبقى عندي فرصة أشارك معاكم أكتر، ومرة تاني نفسي أنط كده جوه الشاشة وأبقى معاكم وإحنا قاعدين عمالين نشترك في العبادة، مستمتعين بقيادة توني وبالفريق وبكل الوشوش اللي شايفينها والناس اللي شايفها من بعيد قوي قوي عن طريق الزوم. مرة تاني نرجع النهاردة لإنجيل متى، وأنا بشكر ربنا قوي على وجود دكتور ماهر في الكنيسة من أسبوعين، ووجود القسيس محب الأسبوع اللي فات، ورسائل قوية، وواضح إنه ربنا على قلبه كنيستنا ومعتني بيها ومهتم بيها، لدرجة بقول يعني أشكر ربنا يمكن حتى إني مش موجود، لأني عارف إنه عنده ترتيبات صالحة، وإنه دايما بيبعت كلمة ودايما بيبعت ناس مشجعين عندهم رسالة من الرب لينا. احنا مكملين في انجيل متى، وعايزين النهارده نقف قدام كلمه جديده في الصلاه اللي علمها لنا رب يسوع. فزي ما تعودنا، لو ممكن نقف مع بعض ونقرا مره تانية نفس الكلمات اللي قرناها. هنقرا عددين بس بصوت خالص، نقرا مع بعض بصوت واحد. فصلوا انتم هكذا: ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. ودي اللي وقفنا قدامها المره اللي فاتت: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء.

السماء كذلك على الأرض. يا رب دي صلاتنا النهاردة، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. هذه هي كلمة الرب. تفضلوا نستريح. وأنا اخترت عنوان بسيط النهاردة وإحنا واقفين قدام ليأتي ملكوتك، وهو الملك الحقيقي. فاكرين إحنا قلنا الصلاة دي مش بنسميها قوي الصلاة الربانية، دي تسمية مش دقيقة لأن يسوع بيعلمها لنا، لكن هي مش صلاة الرب، لكن نقدر نقول عليها الصلاة النموذجية أو الصلاة المثالية اللي بيعلمنا نصلي زيها. ولو خدتوا بالكم هتلاقوا إن في كأن التدرج في الصلاة دي، من البداية اللي بنقول فيها أنت بابا أبانا الذي في السماوات، وبعدها بنقول يتقدس اسمك. فاكرين قلنا بابا الكل، اسم فوق كل اسم، قلنا المرة اللي فاتت إنه يا رب خلي اسمك يتقدس في عينينا وفي عيون العالم فنعرف أنت مين. فلما نعرف أنت مين نعرف نطلب كمان ليأتي ملكوتك، ودي اللي هنقف قدامها النهاردة. لما نشوف مين هو هيبقى الطبيعي ان احنا نقول له تعال املك وسطينا، وعلامة انه يملك وسطينا انه مشيئته تتحقق كما في السماء كذلك على الارض. عايز اقف قدام 3 اسئلة واحاول النهاردة اكون مختصر شوية. ايه هو ملكوت الله؟ احنا اتكلمنا كتير في خلال دراستنا لمتى عن ملكوت الله، لكن الحقيقة الموضوع ده ممكن نعمل عنه سلسلة طويلة جدا عن ما هو ملكوت الله، ايه طبيعة هذا الملكوت ونوع هذا الملكوت، ازاي يجي الملكوت وما الى ذلك. ايه هو ملكوت الله وايه معنى الصلاة بتاعت ليأتي ملكوتك؟ يعني لما بنقول ليأتي ملكوتك ايه اللي احنا متخيلين انه مفروض يحصل، ايه اللي المفروض نكون بنطلبه فعليا ونستنى نشوفه بيحصل في حياتنا وعلى الارض. وبين قوسين كده كتبت هل احنا محتاجين فعلا يأتي ملكوته؟ هل هو ده بجد اللي احنا محتاجينه؟ ثم السؤال الثالث، ازاي ملكوت الله يجي؟ ايه هو ملكوت الله؟ ايه معنى ليأتي ملكوتك؟ وهل فعلا محتاجينه؟ والسؤال الاخير، ازاي ملكوت الله يجي؟ ازاي لما نصلي الطلبة دي نشوفها بتتحقق فعليا وسطينا؟ عايز اقف بسرعه قدام الفكره الاولى، ويمكن دي تاخد اطول وقت، مش قادر اقول بسرعه قوي، لكن يتهيألي انها فكره مهمه قوي قوي قوي. ايه هو ملكوت الله؟ لو تفتكروا مره من وقت طويل كان في عظه بعنوان ملكوت تاني، ووقفنا اتكلمنا عن كلمه ملكوت، قلنا ان الكلمه دي ملكوت او ملك او سياده جت تقريبا 155 مره في العهد الجديد، والأكثر إنجيل استخدمها هو الإنجيل اللي إحنا بندرسه إنجيل متى، ويستخدم ملكوت السماوات بدل ملكوت الله. وفي جدل ما بين اللاهوتيين هل في فرق ما بين ملكوت الله وما بين ملكوت السماوات، لكن أغلبهم مجمع إن هم ملكوت السماوات هو نفسه ملكوت الله، لكن لأنه متى بيكتب ليهود بيستصعبوا يكتبوا اسم الله كتير يهوه، فبيستبدلوا بكلمة السماوات ملكوت السماوات. زي ما يجي مثلا في لوقا يقول أخطأت إلى السماء وقدامك، مقصود بيها أخطأت إلى الله، بس هو بيستخدم الكلمة الأبسط اللي الناس تستوعبها في الوقت ده. وملكوت الله كلمة معناها حكم أو سلطان أو سيادة الله، مش مجرد إقليم أو حدود جغرافية. لو تفتكروا قلنا ملكوت الله لا يقصد به مكان جغرافي أو دولة زمنية، بل سلطان الله الفعال، حكمه الذي يملك على القلوب والعالم. للأسف للأسف في ناس لغاية دلوقت بتطلب ملكوت الله بشكل جغرافي أو بشكل سياسي، عايزين ربنا يملك على دول معينة، على بلاد معينة، بطريقة سياسية، بطريقة عسكرية، مستنين ربنا يجي بالسيف أو بالسلاح ويملك. لكن ملكوت الله بحسب اللي بيوصفه الكتاب، مملكتي ليست من هذا العالم، الآن مملكتي ليست من هذا العالم. هيجي وقت ربنا هيحكم حكم فعلي. احنا الزوم قطع، الانترنت وقع يا جماعة. انا مهنج وعارف ان انا مش طالع اصلا، طلعت شوية ان انا متلخبط. بعدين الناس مش فاكرة كل حاجة مين. ممكن تتقالي بس دقيقة. لا هو أنا disconnected، أنا هدخل من على الموبايل.

أنا آسف، غالبا مشكلة في الكونكشن. هل دلوقتي شايفاني وسامعني؟ ممكن تشاورولي كده عشان أعرف. طيب كويس، أنا كده كمان شايفكم. شكرا. مش عايز أقف قدام الفكرة دي كتير، لكن أنا قلتها قبل كده. ملكوت الله ملكوت روحي لكنه حقيقي فعلي. كلمة روحي مش معناها حاجة في الهوا. وعشان نفهم الفكرة دي لازم ناخد الآية دي الأخيرة: كما في السماء كذلك على الأرض. للأسف إحنا دايما تخيلنا إنه السماء والأرض دول مكانين منفصلين، هما فعليا النهاردة كده، لكن بنتكلم عن السماء وعن الأرض كأنهم ملكوتين مختلفين. لكن الحقيقة إن أصل الحكاية في الكتاب المقدس مش كده. من البداية خالص السماء والأرض كانوا متحدين في جنة عدن. كان المشهد اللي بيوريه لنا سفر التكوين من 1 لـ3 إن الله ملك، الله خالق لكنه كمان ملك. ملك بيعيد النظام، بيخلق نظام من وسط الفوضى، بيعمل حدود ما بين المية وما بين الأرض، ما بين النور وما بين الظلمة. ملك بينظم الحياة على الأرض وبيخلق الجنة اللي هي مكان اتصال والتقاء السماء على الأرض، وبيحط الإنسان جواها ويقول له أنا عايزك تملك معايا. ركزوا معايا قوي في الفكرتين دول. ملكوت الله هو ملك الله كما في السماء كذلك على الأرض. الأصل إن هو عايز السماء والأرض يبقوا متحدين. بصوا الكلمات المشهورة: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. الله خلقنا عشان نحكم معاه، يتسلطون على سمك البحر، على طير السماء، على البهائم وعلى كل الأرض. باركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها. Have dominion، أنا عايزكم to subdue it، تسلطوا على سمك البحر، على طير السماء، أنا عايزكم تحكموا معايا. أنا خلقتك وخلقتك عشان تكون ملك. من البداية، من تكوين 1 لغاية سفر الرؤيا، يقف يقول جعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. ربنا خلقنا عشان نملك ونحكم معايا. لكن للأسف اختيار الإنسان واختيارنا لغاية النهاردة هو إننا نحكم أو نملك بالاستقلال عن الله. من اللحظة اللي فيها قررنا نستقل، انفصلت السماء عن الأرض، وابتدى الكتاب يستخدم تعريفات أو تعبيرات زي ملكوت الله، السماء، الحياة الأبدية، عشان يوصف ملك الله في السماء. لكن الأرض يتكلم عنها أنها العالم، الدهر الحالي، دهر الخطية والموت. حصل ليه الكلام ده؟ لأنه إبليس الحية أغرى وأغوى آدم، قال لها تكونان كالله، تقف أنت وتحكم مكان الله. فرأت المرأة، خدوا بالكم من الكلمة دي، ابتدت تشوف لنفسها، ابتدت هي اللي تقرر. وأنا وإنت بنعمل كده لغاية دلوقتي، أنا اللي بقرر لنفسي الخير والشر، أنا اللي بشوف لنفسي. يجي يقول رأى لوط لنفسه، بص وشاف وهو اللي اختار. إحنا اللي بقينا بنحكم، لكن بنحكم بالاستقلال عن الله. ومن اللحظة دي والله الملك بيدور على نقط فيها يلتقي السماء بالأرض. بدأ بأنه اختار شعب مستعبد في أرض مصر، اختار شعب عشان يسكن وسطيه وخرجه وعداه البحر. ويقف موسى والشعب يرنموا ويقولوا من مثلك ملك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب. هيعمل ايه الإله ده؟ يقول ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك، إلى مكان يسكن فيه الله، تيجي فيه السماء على الأرض، تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكنك المقدس. ربنا عايز زي ما كان ساكن مع آدم وحواء في جنة عدن، عايز يسكن وسط شعبه مرة تانية. المكان الذي هيأته يداك يا رب، الرب يملك إلى الدهر والأبد. وبعد كده ياخدهم ويديهم تعليمات خيمة الاجتماع، وموسى يطلع على الجبل ويشوف صورة في السماء يعمل زيها على الأرض عشان يجيب مرة تانية السماء على الأرض. ويقول في سفر الخروج كده في أصحاح 25:

عشرين يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. إذن ملكوت الله هي سكن الله وسط البشر، هي سكن الله وسط شعبه. يقول بحسب جميع ما أريك من مثال المسكن. شافوا فين؟ خدوا فوق الجبل وخلاه يشوفه. في سفر العبرانيين نعرف أنه شاف صورة في السماء وبيحققها على الأرض. أصحاح 40 من سفر الخروج لما نصبوا الخيمة يقول غطت السحابة خيمة الاجتماع، وتوني كان لسه بيكلمنا عن حضور الله. وملأ بهاء الرب المسكن، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها، وبهاء الرب ملأ المسكن. في سفر التثنية يقول على المكان ده المكان الذي يختاره الرب إلهكم ليضع اسمه فيه، سكناه تطلبون. بالإنجليش يقول and make his habitation there، المكان اللي بيختار انه يسكن فيه. وعلى مدار العهد القديم كله بيقدم لنا الله يهوه على انه ملك. في مزامير، مجموعه كبيره من المزامير بيسموها اللاهوتيين مزامير يهوه الملك. الرب قد ملك، لبس الجلال، لبس الرب القدره، ائتزر بها. ايضا تثبتت المسكونه لا تتزعزع، كرسيك مثبته، انت ملك من القدم منذ الأزل أنت. ومش بس ملك على شعب إسرائيل، لكن يقول رنموا لملكنا رنموا، لأن الله ملك الأرض كلها. الهدف أنه الله عايز يعيد سكناه وسط البشر، عايز السماء تيجي على الأرض، عايز ملكوته يجي من خلال شعب إسرائيل. مش عايز يفضل محصور في الحتة اللي في النص، لكن عايز يتسع ويملك على الأمم. ملك الله على الأمم، الله جلس على كرسي قدسه. لكن ايه رد فعل الشعب؟ او بمعنى تاني ايه رد فعلنا احنا لما يجي الله ويقول انا عايز املك وسطيكم؟ يجي في صمويل الاولى 8 الشعب ويجتمعوا عند صمويل القاضي والكاهن ويقولوا له هوذا انت قد شخت وابناك لم يسير في طريقك، فالان اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. لا، احنا مش عايزين هذا الملك. فساء الأمر في عيني صموئيل إذ قالوا أعطنا ملكا يقضي علينا. وصلى صموئيل إلى الرب، فقال الرب لصموئيل اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لأملك عليهم. لحظة صدق كده لما بقف وفكر، هل أنا كمان بعمل كده؟ أنا كمان بقول يا رب أنا برفضك، أنا مش عايزك. يمكن مش بقولها بكلماتي بس بأفعالي وبحياتي، زي ما هتكلم كمان شوية. مرات كتير ببقى مش بتعامل مع الله على إن هو الملك. لكن هل الله بييأس؟ أبدا. الحل بتاع الله يجي ربنا ويقول أنا مصر إني أبقى بملك عليكم، أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ويجيب ملك حسب قلبه هو داود، ويوعد داود الوعد اللي فضل رجاء شعب إسرائيل لمئات السنين قدام، أقيم بعدك نسلك. أنا هملك من خلال ملك يمثلني، ملك بيعبر عني، ملك هو مني. بعدك أقيم نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته، هو يبني بيتا مكان سكنة. واخدين بالكم الملك والسكنة مرتبطين طول الوقت. يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، السماء بتسكن على الأرض. هو يبني بيتا لإسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد، ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. هل كرسي داود كان ثابت إلى الأبد؟ ولا واضح أن هنا في نبوة عن شخص رب يسوع، عن المسيح الملك. إيه نوع الملك ده؟ هل شبه الملوك اللي كانوا موجودين في أصحاح 2 مزمور 72؟ مزمور مسياني جميل بيتكلم عن هذا الملك، يقول يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق. مين النهاردة ملك على مدار التاريخ يقدر يقول إن هو عمل وحقق الكلام ده؟ يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق، تحمل الجبال سلاما للشعب والأكام بالبر، يقضي لمساكين الشعب، يخلص بني البائسين ويسحق الظالم، ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له، يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء من الظلم والخطف، يفدي أنفسهم. مين هو هذا الملك الفادي؟ مين هذا الشخص؟
هو المسيح.

هي الملك رجاء إسرائيل. فاكرين المرة اللي فاتت قلت لكم إن في صلاة اسمها صلاة قديش كانوا بيصلوها طول الوقت، بيقولوا ليتعظم ويتقدس اسمه العظيم في العالم الذي خلقه بحسب مشيئته وليملك ملكوته. احنا مستنيين يا رب اليوم ده. كنت بدرس في مقدمة للعهد الجديد في كلية اللاهوت، بيتكلم عن 400 سنة الانتظار وازاي الله كان بيعد قلب الشعب من خلال ملوك وامبراطور ورا امبراطور ومملكة ورا مملكة، ولا واحدة فيهم نجحت، ولا قضاة إسرائيل نجحوا، ولا ملوك إسرائيل نجحوا، ولا ملوك بابل، ولا من بعدهم فارس، ولا من بعدهم الرومان، ولا اليونان. كل مملكة أقصى وأصعب من اللي قبلها. ولغاية النهاردة لو بنبص على أي ملك أو رئيس أرضي يقول هو ده اللي هيحلها، هو ده اللي هيصلح الدنيا، ونلاقيه زيه زي اللي قبله ويمكن أسوأ وأسوأ وأسوأ. انتظار الشعب كان للمسيح في حياتكم وأيامكم وحياة كل بيت إسرائيل سريعا وفي زمن قريب. في دانيال يقول عن هذا الشخص إن هو ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لن ينقرض. الخبر السار اللي بيتكلم عنه إشعياء، على جبل عالي اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا. ايه الخبر الحلو؟ هوذا إلهك، هوذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له، هوذا أجرته معه وعملته قدامه. الملك ده مختلف، ده زي الراعي يرعى قطيعه وبذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. ما أجمل على الجبال قدمي المبشر اللي جايب جود نيوز، خبر حلو. إيه الخبر الحلو؟ قد ملك إلهك. الخبر الحلو، الإنجيل، نفس الكلمة اللي تترجم في العهد الجديد يوانجيليون، الإنجيل، the gospel، إنه في ملك جاي يملك علينا. ثم يجي هذا الملك، لو تفتكروا أول آية وقفنا عندها وكان عنوان الوعظة قد جاء الملك، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، ابن داود المسيح والملك. ومتى هو الإنجيل اللي بيقدم يسوع بصفته المسيح الذي تحققت فيه كل تطلعات إسرائيل وتمت فيه كل نبوات العهد القديم وكمل فيه كل المكتوب. يسوع هو المسيح، يسوع جاي عشان يملك. إنجيل مرقس يبتدي بنفس الكلمات، يقول جاء يسوع بعد ما أسلم يوحنا، جاء يسوع يكرز، يكرز يعني good news the gospel، ببشارة ملكوت الله. إيه البشارة؟ قد كمل الزمان، جاء الوقت خلاص، اقترب ملكوت الله، the kingdom of God is at hand. اقترب دي مش يعني لسه جاي، لكن خلاص جه وصل. فتوبوا وأمنوا بالإنجيل. ويوحنا واحد يقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا، تابرناكل، نصب خيمته بيننا. أصبح يسوع هو نقطة الالتقاء ما بين السماء والأرض. لكن هل يسوع كان زي الخيمة كده مكان لازم نروحه، زي الهيكل مكان لازم نروحه عشان نتقابل مع السماء عشان نشوف السماء على الأرض؟ لا، يسوع خد الملكوت، ملكوت الله كان حاضر في المسيح وكان بينتشر، كان بيروح يشفي، كان بيروح يغفر خطايا، كان بيصنع معجزات، كان بيعلم، كان بيكرز، ويقف يقول ملكوت الله بينكم، ملكوت الله قد اقترب. كان بيعمل بقع كده من حضور الله على الأرض، من ملكوت الله على الأرض. وهو هنا في متى 6 بيعلمنا نصلي ليأتي ملكوتك. احنا عايزين الدايرتين يقربوا، احنا عايزين السماء تيجي على الأرض. وينهي كمان متى 6 يقول اطلبوا أولا، مش بس بكلماتكم وصلواتكم لكن بقلبكم وتوجهاتكم وأعمالكم، اطلبوا أن يأتي ملكوت السماوات. كل اللي قاله يسوع، دي حاجة أبهرتني وأنا بدرس مقدمة العهد الجديد الحقيقة، كل حاجة يسوع قالها وكل حاجة يسوع عملها
كانت

تتميم لنبوات العهد القديم عن المسيح الملك وعن ملكوت الله الجاي. هقول بسرعة 4 حاجات دي لوحدها ممكن تاخد دراسة كاملة، لكن كرازة يسوع وتعليمه كانوا عن الملكوت، زي ما قرينا لسه حالا كان يكرز ويقول قد اقترب ملكوت السماوات. طب تعليمه الموعظة على الجبل، فاكرين يوسف ناثان السنة اللي فاتت قال الموعظة على الجبل هي خطاب العرش، هو ملك واقف على الجبل زي ما موسى وقف على الجبل يتكلم عن شكل الملكوت. أول تطويبة طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، مش بس

تعليمه، لكن أمثاله انبهرت لما عرفت إنه حتى أمثال المسيح كان فيها صدى لنبوات العهد القديم. فيتكلم في العهد القديم في إشعياء مثلا عن إنه كلمتي لا ترجع إلي فارغة، كلمتي زي البذرة زي الزرع. يجي رب يسوع يتكلم عن خرج الزارع ليزرع. في إشعياء يتكلم عن الكرمة، ويجي رب يسوع يتكلم هو كمان عن الكرمة. معجزات يسوع كانت تتميم لنبوات العهد القديم. إشعياء 35 يقول إنه تتفتق عيون العمي وأذان الصم تتفتح. فلما يجي يوحنا المعمدان يشك هل أنت هو الآتي أم ننتظر آخر، يقول لهم إيه؟ بصوا حواليك وشوفوا عيون العمي بتتفتح وأذان الصم بتتفتح. قولوا ليوحنا الكلمات دي، لأن هو عارف إن دي علامات إن ملكوت الله قد جاء. أخيرا وليس أخيرا القوات اللي الرب عملها، إشباع الجموع، ده كان مرة تانية بيوريهم إزاي زي ما الله أشبع الشعب في العهد القديم، جاي المسيح عشان يشبع الشعب. إخراج الشياطين، يقول لهم إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. يسوع ورسالة يسوع وإرساليته ما كانش هدفها إنه يدينا تذكرة عشان نروح السماء، لكن كانت إنه يجيب السماء على الأرض ويرسل أولاده وتلاميذه والكنيسة عشان إحنا مش نروح السماء لكن نجيب السماء في كل مكان نتحرك ليه. الفكرة دي بقالي كام يوم وأنا بدرسها بتتحداني، هل أنا فعلا في كل مكان بتحرك بجيب حضور ربنا؟ السؤال كده كل حد فينا يسأله نفسه، هل كل مكان بروحه أنا بجيب ملكوت الله على الأرض؟ الهدف إننا نفضل نجيب ملكوت الله على الأرض لغاية لما يجي كمال الملكوت. بصوا بقى من التكوين للرؤية، ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة، مرة تانية مكان سكن الله. إيه اللي حصل؟ مش إحنا طالعين لها، ده هي اللي نازلة من السماء من عند الله. مرة تاني السماء جاية على الأرض، وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس. هوذا مسكن الله مع الناس، ملكوت الله هو حكم الله وسلطانه اللي بيجي من خلال أنا وإنت، زي ما هنشوف كمان شوية الكنيسة اللي بتنتشر وسط العالم عشان تجيب ملكوت الله على الأرض. لكن إيه معنى إن إحنا نقف ونصلي ونقول ليأتي ملكوتك؟ وهل فعلا محتاجينه؟ وهو مش جه خلاص، مش ملكوت الله جه، مش يسوع قال إنه قد اقترب ملكوت السماوات أو أتهاند خلاص وصل؟ فكركوا أني المرة اللي فاتت لما تكلمنا عن ملكوت تاني قلنا إن هو أتى ولا زال يأتي وسيأتي، هو ملكوت حاضر هو موجود لكنه لسه لم يكتمل الآن وليس بعد. طب إيه اللي مانع؟ إيه اللي موقف إن ملكوت الله يجي؟ هنا نفسي أقف دقيقة كده ونفكر شوية بتطبيق لحياتنا العملية. المشكلة إن إحنا عايشين في صراع ممالك، كل حد فينا عنده مملكته اللي هو عايز يفرض فيها إرادته وسلطانه، وكمان احنا عايشين في عالم فيه صراعات قوة غير عادية، كل واحد عايز يقول انا الاجمد انا الاقوى. فكروا فيها حتى في الاشغال، في العائلات جوه الكنيسة، مرات بنبقى عايزين نفرض رأينا فكرتنا مشيئتي انا، مش ليكن تكن مشيئتك لكن لتكن مشيئتي انا، انا عايز انا اللي املك، انا عايز انا اللي اتحكم في حياتي. المشهد ده أفضل ما يوصفه هو سفر القضاء، يمكن ثلاث مرات يقول الكلمات دي. في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، فإيه اللي كان بيحصل؟ كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. فاكرين المصيبة اللي حصلت في الأول إيه؟ رأت المرأة، شافت بنفسها، شافت لنفسها، لوط شاف لنفسه. الوقت اللي فيه مفيش ملك لله، مفيش ملك بيوحد الشعب، كل واحد بيعمل ما يحسن في عينيه، والنتيجة هي اللي بنشوفه حوالينا، ظلم اجتماعي، أغنياء وفقراء، ناس عايشة بذخ غير عادي وناس مش لاقية تاكل، مجاعات في حتت كتير جدا في العالم، حروب وخراب، لأنه كل واحد عايز يفرض

سلطان وعلاقات مكسورة وبيوت خربانة، ألم نفسي وعد بقى زي ما أنت عايز، مفيش حد ما اختبرش على الأقل واحدة أو اتنين من دول، إحساس الهجر والترك، الفقد، حزن أو اكتئاب، وحدة، قلق، خوف، إدمان. هو ده اللي بيحصل لما إحنا اللي بنملك ونبتدي نتصارع مع بعض على مين اللي مشيئته تكون. إيه اللي إحنا محتاجينه؟ محتاجين اللي بيتنبأ عنه إشعياء يقول هو ذا بالعدل يملك ملك. أنا مش عارف كم واحد لما بيقرأ الكلمات دي بيتعزى، أنا بتعزى، بقول يا رب أنا عايز الملك ده يملك على حياتي، وعايز أنا كمان أملك زيه على الأرض، زي ما الكتاب يقول سنملكه على الأرض. في الإنجليش واضحة شوية، بيتكلم إن في ملك وفي أمراء، اللي هو يسوع الأخ الأكبر، وإحنا الأولاد التابعين نكون بنملك زيه. إزاي؟ يقول يكون إنسان كمخبأ من الريح وستارة من السيل. مش واحد بيفرض سيطرته، مش بيسيطر، مش بيحاول يمتلك بالعنف وبالقوة، لكن بيفتح قلبه، بيفتح نفسه، بيكون مخبأ من الريح وستارة من السيل، كسواقي ماء في مكان يابس، كظل صخرة عظيمة في أرض معيّة. إشعياء 11 يقول يخرج قضيب من جذع يسى، ينبت غصن من أصوله. ده مين ده؟ يسوع المسيح. يحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، ده بيجيب السمع على الأرض، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب. خدوا بالكم بقى، على عكس حواء وعلى عكس لوط وعلى عكسي وعكسك، لا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع عين أذنيه، بل يقضي بالعدل ويحكم بالإنصاف، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. لما بشوف الطريقة اللي يسوع عايز يملك بيها بالحب وبالعدل وبالحكمة على قلبي وعلى العالم، ببقى فعلا عايز أقول ليأتي ملكوتك. عايز أختم بالفكرة الأخيرة، إزاي يجي ملكوت الله؟ إزاي نشوف ملكوت الله بيجي؟ وهنا عايز أفكركم إن ملكوت الله مش بس إن أنا لما بقولها بقول له يا رب ليأتي ملكوتك عليا، وإن كانت دي نقطة البداية، ليأتي ملكوتك عليا وعلى بيتي وعلى حياتي وعلى أفكاري وعلى ممتلكاتي، لكن كمان ليأتي ملكوتك على الأرض، ليأتي ملكوتك على كنيستنا، ليأتي ملكوتك على بوسطن، ليأتي ملكوتك على أمريكا، ليأتي ملكوتك على الشرق الأوسط وإلى أقصى الأرض. إزاي يجي ملكوت الله؟ نقطة الالتقاء الجديدة النهاردة، أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها. فأفسس يقول كده، كل البناء، إحنا بقينا البناء بتاعه، ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم يا كنيسة بوسطن ويا كنيسة الرب في كل مكان، مبنيون معا مسكنا لله في الروح. نقطة الالتقاء الجديدة، إحنا أفراد وكنيسة، إحنا بقينا المكان اللي بيجيب ملكوت الله على الأرض. مش بس كده، إحنا مدعوين إننا نوسع الدايرة أكتر وأكتر، وكل حد فينا يخرج من الكنيسة يروح لشغله، يروح لبيته، يروح لجيرانه، يروح لكل حتة ويجيب ملكوت الله على الأرض. وأنا الأيام اللي فاتت عمال أفكر كده وجوايا تبكيت من روح القدس، اني حاسس انا عايش في ملكوتي اغلب الوقت، بركب اوبر، بروح اشتري حاجه، بقابل ناس، عايز الخدمه بتاعتي وعايز امشي. كم مره بصلي اقول له بجد لياتي ملكوتك عليا ولياتي ملكوتك من خلالي. عايز احط 4 تطبيقات، لما نبص على الملوك في الكتاب المقدس وتاريخيا هنلاقي فيه على الاقل 4 تطبيقات، 4 اشكال بيقدم بيها الشعب إيمانه أو تبعيته لهذا الملك. أول حاجة هي الولاء. لو الله هو الملك، لو أنا بقول له يا بابا اللي في السماء أملك علينا، يبقى أنا محتاج أراجع ولائي وانتمائي. لما راحوا يمسحوا داود، جاء جميع أسباط إسرائيل إلى حبرون وتكلموا قائلين، قالوا لداود كده، هو ذا عظمك ولحمك نحن، إحنا بتوعك، إحنا بتوعك.
والتاي الجتي

وقت ما كان داود مطرود يقول له امشي انت مش معانا، فيقول له حي هو الرب وحي سيدي الملك. بحب الآية دي، انه حيثما كان سيدي الملك ان كان للموت او للحياة فهناك يكون عبدك ايضا. وانا عايز مرة تاني اشجعنا واشجع نفسي اننا نراجع ولائنا وانتمائنا لمين. مرات كتير بيبقى ولائي وانتمائي لطائفة معينة، لكنيستي، لعيلتي وبيتي وصحابي، لفريق كورة، لحزب سياسي، وده كله مش وحش ان يبقى عندي ولاء وانتماء لدول، لكن ولائي الاول دايما لازم يبقى للملك الحقيقي. ولائي لازم اراجع لو النهارده اي حد او جهة او مكان من اللي انا بنتمي ليهم دول انتمائي فيه تعارض مع انتمائي للملك، انا هنا لازم اقف وافكر انا بنتمي لمين. هل انتمائي لبلد معينة بأعلى من انتمائي للملك السماوي؟ هل انتمائي لطائفة، فكر ديني حتى أو كتابي، أعلى من انتمائي للرب نفسه؟ على فكرة الامتحان الأول للقصة دي هو المحبة. لو أنا عارف أحب فأنا بنتمي للملك ده اللي بيملك بالعدل، اللي بيقضي للمساكين. لكن لو أنا فاقد للمحبة، لو أنا بتنافس، لو أنا غضبان، لو جوايا غيرة، لو عندي تحزب، أنا هنا محتاج أقف وراجع انتمائي. وأنا بتوجع أوي أوي لما بشوف ناس باسم يسوع وباسم الإيمان المسيحي بتصارع بالسيف وبالعنف وبتطالب بقتل وبتطالب بتدمير وبتطالب بعنف وبتطالب بظلم عشان يجيبوا ملكوت الله. أي ملكوت هذا؟ واضح إننا محتاجين تاني نقف ونفتكر مين الملك اللي احنا بنتبعه. لكن التطبيق التاني هو الطاعة والخدمة. لو كان هو الملك، لو كنت سيدا فأين هيبتي؟ في سفر الجامعة يقول أنا أقول احفظ أمر الملك، اعمل اللي الملك يقول لك عليه، أقف واسأله عايزني أعمل إيه النهاردة في قراراتك الصغيرة وقراراتك الكبيرة. يقول حيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان، ومن يقول له ماذا تفعل؟ كم مرة وقفت في حياتي في قرارات وسألته أنت عايز إيه، وكان اللي هو عايزه مختلف عن اللي أنا عايزه. ويمكن دي نتكلم عنها أكتر في اللي تكن مشيئتك. مش بس إني بنتمي ليه اسميا، لكن أنا كمان بأطيعه وكمان بخدمه. التطبيق الثالث هو ممتلكاتي. عمليا الملك هو يملك الأرض والناس كلها وكلاء عليه، ومفيش أجمل من صلاة داود وهو في أخبار الأيام الأول 29 يقول له كده، يقول له لك يا رب الملك الغنى والكرامة من لدنك. فلما يجي يديله يقول له منك الجميع ومن يدك أعطيناك. هل أنا بفكر في حاجتي على إنها بتاعتي ولا على إن أنا وكيل عليها وإن هو الملك الحقيقي؟ أخيرا وليس أخيرا الحرب. الملك ليه حق إنه ينتخب ناس من وسط الشعب عشان يحاربوا عنه. النهارده أكيد مش مقصود بعد كل اللي قلته إن إحنا نرفع سيف وسلاح، لكن مقصود إننا نحارب حروب الرب، الحرب الروحية. إحنا مطلوب مننا إننا زي ما بولس قال كده، إنه معركتنا، محارباتنا ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات. مطلوب مننا إن إحنا نهدم حصون. أسلحة محارباتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. محتاجين نقف ونحارب في زمن فيه فعلا عدو الخير بيحاول يفرض سيطرته في الأرض، بتزق ملكوت الأرض، ملكوت الظلمة، بيحاول إنه يقفل على النور. وأنا وإنت مطلوب مننا نمتلك أراضي بالصلاة وبالحرب الروحية وبمواقفنا الأخلاقية نثبت بيها ولائنا وانتمائنا للملك. الكلمات دي لمستني وأنا بحضر، لما عمساي وقف كده وقال لداود لك نحن يا داود ومعك نحن يا ابن يسّى. أنا لك نحن ومعك نحن. حي هو الرب حيثما كان سيدي الرب، إن كان حي سيدي الملك إن كان للحياة وإن كان للموت،
موت هناك يكون عبدك.

0: أيضا ساعتها بس يكون الله هو الملك الحقيقي. نفسي ناخد دقايق كده ونمتحن قلبنا فيها قدام الرب. قول يا رب أشكرك لأن أنت عايز تسكن وسط شعبك. أشكرك لأنك مختار كل حد فينا وكنيستك إنها تكون هيكل للروح القدس، روح الله يسكن فينا. أنت مختار إنك تجيب السماء على الأرض. أنت مش بس عايز تاخدنا للسماء، لا أنت عايزنا نجيب السماء على الأرض، كل حد فينا في بيته، في علاقتنا بأزواجنا وزوجاتنا، في تربيتنا لأولادنا، في صداقتنا، في خدمتنا، في علاقتنا بالناس اللي حوالينا. يا رب علمنا ازاي نجيب السماء على الأرض. يا رب فك ايدينا من كل الحاجات اللي فيها احنا اللي عايزين نملك ونسود ونسيطر. يا رب ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. آمين. أطلب من توني والفريق يجوا ويقودونا الدقايق اللي جاية في أوقات نطلب فيها كده ونعلن ملك الله علينا.
1: خلينا نكمل كده في روح الصلاة، انه يا رب تعالى يا رب، انت وسود، انت واملك يا رب. يا رب تعالى وجهز قوانينا علشان نكون أنية تعرف تشيل حضورك، وتعرف انه نعمل دورنا اللي انت عايزنا نكون نعمله في الأرض دي. يا رب فكرنا ان انت عايزنا نكون بنعكس مجدك، ونكون بنجيب ملكوتك، ونكون بنجيب حضورك في الأرض عشان تملك. رب ادينا رب انه نحط عينينا عليك يا رب، نحط عينينا على دورنا، نفتكر انه احنا جايين علشان في الأرض دي موجودين كدور، انه نعكس ملكك في الأرض ونحضر ملكك هنا في الأرض. مش بس إنه نكون بنعبدك بس وإحنا موجودين في الكنيسة، أو مش بس إنه نكون بنستمتع بحضورك، لكن كمان نكون بنعكس ده للناس. يا رب يا رب خليك كده يا رب، إنه خلينا كده عينينا تكون عليك، إنك تكون أنت المركز في حياتنا، إنه أنت الأول وقبل كل شيء في حياتنا. يا رب يا رب جايين بنقدم لك نفوسنا، بنقدم لك ذواتنا يا رب، بنعيد كده ترتيب حياتنا من تاني، ونعيد ترتيب أولوياتنا من تاني، عشان تكون أنت السيد، وتكون أنت المركز، وتكون أنت اللي قدامنا وعنينا عليك يا رب. يا رب نختارك تكون الأول، نختارك تكون قبل كل شيء في حياتنا، نختار حضورك، ونختار خدمتك، ونختار الدعوة اللي على حياتنا يا رب إنها تكون رقم واحد. نقدم نفوسنا يا رب وذواتنا ذبيحة ليك يا رب النهارده. خلينا نقول له كده، بختارك تكون الأول وقبل كل شيء.

رب ابدأ فينا يا رب، ابدأ فينا أنه نحطك يا رب المركز، ونحطك يا رب الملك يا رب على حياتنا يا رب. بنحط حياتنا كده قدامك يا رب، مستنين يا رب حضورك، ومستنين ملكوتك في حياتنا يا رب، مستنين يا رب نعين مجدك يا رب، ونشوف ملكوتك وهو بيملك علينا وعلى الناس حوالينا. ادينا يا رب كده انه في كل مكان بنروحه ان نكون مش احنا اللي بنروح المكان ده وبندخل وسط المكان بس، لكن يا رب بنجيبك انت وبنجيب ملكوتك في المكان ده يا رب. ملكوتك في اشغالنا، ملكوتك في بيوتنا يا رب، ملكوتك يا رب يمتد الى كل مكان بنروحه، كل مكان يا رب بتمتد إليه إيدينا يا رب. يا رب تعالى وخلينا نكون أنية بتعكس حضورك وبتعكس ملكوتك وبتحضر ملكوتك يا رب وسيادتك على كل مكان بنكون فيه يا رب. ليه كل مجد. أمين.

عدد 11. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائية. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا. إيه رأيك تقول معي العدد ده؟ لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزياتكم وخلاصكم، العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزياتكم.

سيادتكم وخلاصكم. فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الألام كذلك في التعزية أيضا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. ما زلت بفكر نفسي أنه قد ايه فاضل لي من عمر، قد ايه فاضل لي من ايام، قد ايه فاضل لي من وقت في حياتي. انا بتكلم علينا لو انا بخدم الله نفسي اكون عملي وحقيقي. حقيقي يعني انا هنا رجلي لسه لمس الارض، على فكره انا مش طير في السماء، لا انا لسه هنا، انا لسه هنا بكل ظروفي بكل احوالي، ومش مجرد اكون مكنه وعظ عايزه توعظك علشان تقول لك المفروض يكون ايه ولازم نعمل ايه، لكن في وسط الحتة اللي احنا فيها، حتى في وسط الحفرة، حتى في وسط طين الحمقى، هو مش بيرميني بالطوب، هو مش بيلومني، هو مش بيقول لي دي كانت غلطتك يا خايب بدور على حد يطلعك، هو بينزل ليا هناك علشان يجيبني من أسفل سافلين ويثبت على صخرة رجلي. وأنا بصلي من كل قلبي أنه هذا الإله يكون مرسوم قدام عيني وعينيك، عندنا فهم واستنارة مين هو الإله ده الحقيقي، ده اللي تجسد، اللي قال أن الراعي الصالح يضع نفسه على الخراف، واللي أنا مصدق أنه لسه راعي صالح وبيحط نفسه على الخراف. يحط نفسه على الخراف مش بس انه مات علشاني وعشانك، لكن يضع نفسه على الخراف، يحط نفسه مكانها، يحس بيها، يشعر بيها، بخوفها، بقلقها، باضطرابها، بتوهنها، بشتتنها، بغيرتها، بحرصها على اللي جاي، بكل حاجه فيها. هو يعرف يحط نفسه مكانها، عشان كده يعرف يعينها ويساعدها. لو في حاجة نفسي أقولها لك النهاردة أنه أصلي من كل قلبي، مش دينون الأحد، لكن بصلي ربنا يدي لك أذان تعرف تفلتر اللي بيتسمع، عيون تعرف تميز إيه اللي بيتشاف. لما الإيمان والحياة، هو ده تصور الإيمان، في الإيمان ممارسة، الإيمان قناعات، والقناعة على قد ما بتكون فيك على قد ما بتعيش وتمارس. في تصوير لحياة الإيمان على إنها حرب مع إبليس وانتصارات دائمة، وانتصارات إيه؟ دائمة دائمة دائمة. وأنا بسميهم أولئك اللي هم بتوع في الارتفاع فقط نكون، في الارتفاع إيه؟ فقط نكون. فأنا بحسب نفسي أنا مش عارف أكون في الجروب ده، يعني الجروب اللي هو بتاع في الارتفاع فقط نكون، مش عارف أكون فيه يا أخي، أنا ما بعرفش يعني أنط فيه علشان أكون في الارتفاع فقط إني أكون، ولأن ما بعرفش أكون في ده، خليك معايا، ما بعرفش أكون في الارتفاع فقط أكون، اللي هو رسم حياة المؤمن اللي هو عضلات روحية ومفيش حرب بتيجي عليه غير وهو مكسرها ودايس في كل حاجة، وإبليس تحت الأقدام ومطرشق دماغه واللي هو فيه، وأنا في الدرة واكل علقة ما أكلهاش حمار في مطلع،
ولا حرامي في مولد زي ما كانوا بيقولوا اصحابنا، ما تكسر حتت. لكن لما باجي بقى في وسط البتاع ابتسم، والكم كلمه اللي انا حافظهم وهللويا وامين ونشكر الرب والرب الصالح والحاجات اللي احنا متعودين عليها كلنا، لكن جوايا البعض بيحس كده.

انه مع مستوى الحياه اللي بترسم انه الدنيا لازم تكون فوق كل الوقت والنصره واللي لينا في المسيح يسوع. لو انا مش عايش ده بيكون جوايا احساس بالذنب، في حاجه غلط، واحساس بالقله، انا قليل، انا مش هنفع اعيش الحياه دي، الحياه اللي بيرسموها لنا دول، الحياه العالية دي أنا مش عارف أنط فيها، مش عارف أكون موجود فيها، وحاسس بصغر نفس جوايا. وده وقت الشرير فيه بيكذب علي كذب الدنيا كلها، كذب الدنيا أنه خليني أبص جوا نفسي وجوا ظروفي وجوا أحوالي. وده أحسن حاجة لما أبص يعني جوا نفسك، لكن عادة هو بيعمل كده، يخليك تبص على اللي حواليك، تبص على ده وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده، ونقل عينيك من على اللي مفروض تحط عينيك عليه، بتحط على ظروفك أو على الناس اللي حواليك. الكتاب بيقول في تيموثاوس الأولى 4:1، لكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة اللي يحصل يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. الأرواح المضلة عمرها ما تكون كذب 100%. اللي ضل ده ما كانش ماشي في الصحراء بيدور على شارع، لا ده كان ماشي في الطريق، ده كان ماشي في السكة، ده كان ماشي في الهاي واي ومستني حتة يطلع منها، لكن ضل في حاجة طلعته برا. دايما الضلال حق ممزوج بكذب، والاتنين مخلوطين ببعض. والشرير لأنه حافظ الكتاب كويس جدا جدا جدا، وحتى لما يجي يمتحن في كل مرة مكتوب، ولأن لو مش فاهم وما عنديش روح تمييز هقع بسرعة جدا جدا. أنا بصلي من قلبي أنه ما نكونش زي دول اللي أطفال روحيين، كل ما حد يقول لك كلمتين تمصمص وتتعزى. سامعني ما تتعزاش على كل حاجة، الله يخليك عشان خاطر المسيح. ميز اللي بيتقال، ينفع اللي بيتقال ده حقيقة ولا لا. كلمة الله بتقول انه بولس واللي معاه كانوا في مدينة في حتة، وبعد كده بيقول وان اللي في المدينة دي كانوا اشرف من الذين في تسالونيكي. ليه؟ لانهم كانوا بيفحصوا الكتب كل يوم، هل هذه الامور هكذا، اللي بيقولوا الراجل ده حقيقي ولا لا، علشان نصدقه، علشان نآمن بيه. انا بحس اوقات كتيره انه في مؤمنين كتير عاملين راكبين المراجيح. حد ركب المراجيح؟ في الغالب في اجيال ما شافتش الحاجات دي. لما جينا هنا قدامنا هنا في حاجه اسمها يوم البحار. حد يعرف يوم البحار؟ بس زمان كان غير بقى، مراجيح وعيال صغيرين وبيوت صوانططه كده وحاجات جميله. المرجحه حضرتك انك تكون تشوف حد يزقك مره واثنين وثلاثه، فانت في لحظه تحت، في اللحظه الثانيه مالها فوق، اوكي، واللحظه اللي بعدها بتكلم على حد تعرفه؟ لا ما اعرفوش، ما اعرفش الحاجات دي، اللي هو احضر الاجتماع يا جدع، ولا احضر مش عارف مؤتمر، ولا مش عارف ايه، فوق. ما لحقتش اوصل للسياره، دبيت خناقه انا وهي، انت واهلك واللي جابوك، لا ما احنا كنا فوق، ما احنا من شويه كنا في الحته دي خالص خالص خالص، ومتعزي ومطمن وفرحان والدمعه على خدي ورافع ايدي، ويعني لو طلت هعمل مش عارف ايه. وبعديها ايه ده؟ ايه مرجيحة؟ مش كده مرجيحة، في حاجة واخداني لفوق، في حاجة جايباني لتحت. بولس الرسول بيقول مش ده اللي مفروض نكون موجودين فيه. في أفسس 4:14 يقول لكي لا تكونوا فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس إلى مكيدة الضلال. الوعي هو طعام قوي، والدعوة اللي ربنا مديها لنا ان احنا مش نشرب لبن ده وانت صغنطوط وانت بتركب المرجيحة، اوكي، شكلك ماسخ قوي لو انت ملتزم كل يوم تروح المراجيح وحد يزقك وانت كبير، مش في حاجة

غلط، في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة فيك. عبرانيين 5:14 تقول كلمة الله: أما الطعام القوي لمين؟ للبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. أنا بصلي من كل قلبي ربنا يقودني ويقودك إلى هذا النضج، إلى حواس مدربة، إلى بطن روحية اتعودت تاكل لحمة وطعام قوي. في وسط الحدوتة اللي أنا بسألها لك دي، باعتبار أن أنا بحاول أكون واقعي وعملي،

هسأل سؤال. السؤال أنا سألته لنفسي من كام شهر كده، أول السنة. أوقات كتير بيعدي عليك وقت أنت حاسس فيه بالتقل، حاسس فيه أنك تعبان، حاسس فيه أنك مش قادر تكمل. وبعدين بتكلم أنا وزوجتي العزيزة أم نادر في حاجة، وبعد كده غصبا عني اتحمقت، يعني مش صرخت فيها، اتحمقت يعني بكيت. لما بكيت بكايا كان بصوت عالي، دينا بنتنا كانت موجودة فسمعتني من أوضتها فخرجت. بس أنا كنت بقول تعبير، هو أنا من حقي إني أقول إن أنا تعبان؟ دينا جت طبطبت عليا وحضنتني، طبطبت عليا، من حقك يا بابا، من حقك إنك تقول إنك تعبان. السؤال في ذهني فضل من وقتها، هل من حقي أقول إن أنا تعبان؟ في بعض الناس أنت ما بتقبلش في حياتك إنهم يكونوا تعبانين، ما ينفعش تكون تعبان. أنت لازم تفضل راكب على القطر وشغال 24 ساعة، كل الناس تقع، أنت ما تقعش، أنت لازم تفضل مكمل على طول، بالذات لو أنت شخص مؤمن، لو أنت حد بيشجع الناس، لو أنت حد عنده رسالة، لو أنت حد عنده إيمان، لازم تفضل مكمل على طول. يجي لك وقت تقع، يجي لك وقت تحس إنه في حاجة فوق الطاقة أنت مش قادر عليها. بولس الرسول اللي أنا بسميه رسول الرجاء حس الإحساس ده، وعد عليه هذا الوقت في زمن من الأزمنة في الحياة. بيقول في عدد 8، فإننا لا نريد أن تجهلوا يا الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا. عارف يعني أيسنا من الحياة؟ إن شاء الله لا تتعاش ولا لحظة ولا دقيقة يا أخي، كفاية كده، مش مستحملها، أنا مش مستحمل أكتر من كده. تأملي النهاردة، أنا عايزك تبقى وعي كويس قوي من نفس الكلمة دي، أثقال فوق الطاقة. أثقال مالها؟ فوق الطاقة. بولس يائس من الحياة، هو ده نفس الراجل اللي قال في كورنثوس الأولى 10-13، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، لكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة المنفذ لكي تستطيعوا أن. بس أنا مش محتمل. هو نفس الشخص، مش حد غيره، أنا جالي وقت مش محتمل. أقول لك على حاجة، مفيش حاجة معزياني، مفيش حاجة مخلياني أطمن عشان أكمل المشوار وأكمل الحياة. فوق الطاقة، أثقال فوق الطاقة. طيب، أثقال فوق الطاقة، أولاً لما بيكلم على فوق الطاقة، خلينا أقول لك، أولاً نمرة واحد وقبل أي حاجة، الحمولة الزيادة. الحمولة ليه؟ الحمولة الزيادة. لما تطلع أي

مصعد أسانسير يكتب لك فيه حمولة ثلاث أشخاص، أربع أشخاص، ثمان أشخاص وأي حاجة، لكن ده حمولة فوق كده ما يستحملش. الكباري اللي بيعدي كوبري أو أي مهندس بتاع كباري في يافطة كده من بره، الكوبري ده حمولة قد كده ما يستحملش زيادة عن كده، لو في تقل أكتر ينهار. إن شاء الرب عن قريب نرجع لقاعة المنار، اللهم أمين، حد يقول معي أمين. لكن وإحنا بنعيد بناها من تاني علشان تتعمل، باشمهندس جرجس مش هنا، فالأرضية زي ما هي، لكن في حاجات هتعلى أكتر وتكبر وحتطول. فأنا لقيت أخذ وقت طويل، وقت طويل قوي ما فيش حاجة ظهرة على السطح. فأنا رحت سألت بتعملوا يا جماعة، لقيتهم حفرين تحت في الدور اللي تحتاني ده ومركبين عواميد حديد تاني أكتر غير اللي موجودة ومعضدين بيها الأرضية. فأنا رحت سألت إيه الأخبار، قال أصل إحنا هنزود الحمولة هنا، الحمولة القديمة العواميد الراكبة ما تشيلهاش، عشان كده معضدينها بزيادة علشان تقدر تشيل. الحمولة الزايدة معناها إنه في تراكم في حياتي وفي حياتك بيتقل عليا وعليك، فقدرتك المعتادة على هندلة أمور، على حل مشاكل، على تحمل بعض الحاجات، بيجي في وقت من الأوقات قدرة تحملك قد كده شايل. على فكرة أنا من نوع الحمول، على فكرة أنا من نوع اللي بفوت، تمام؟ أنا حمول بس بعمل إيه؟ بكتم واكتم واكتم واكتم لغاية ما بيجي حاجة فيه في المثل الدارج العادي بيقول الـ إيه؟ عملت إيه هي الشعرة التي قدمت؟ كان يا عيني البعير كانوا محملينها بقد كده تقيلة قوي، بس شعراية واحدة جات حمولة زايدة وظهر البعير انكسر وانحنى. الأحمال الزيادة بتزيد ما بتخفش، وده اللي بيوصل الناس زي ما وصل بولس كده لليأس، للانهيار العصبي. مرات بقول لك فلان بعد عنك جاله انهيار، الانهيار العصبي ده ما بيجيش في لحظة، ده مش جلطة كده وفاتت، ده حاجة اتبنت بقى لها وقت وقت وقت وقت، وقدرتك النفسية والروحية لم تحتمل، فجسدك بعديها بينهار لأنه مش قادر إنه يشيل كل ده. في ناس بتخش في حاجات كتير عشان تسكن الألم والوجع اللي جواها، لكن الحمولة بتزيد أكتر وأكتر وأكتر. من الطبيعي ان احنا نلاقي ده في اسلوب حياتنا ومعيشتنا من الضغوط المتزايده حوالينا. بولس الرسول وصف شكل حياته، وانا عايزك واحنا هنقرا الوصف بتاع بولس الرسول، الحموله الزياده شكلها ايه، تخيل معايا وحط نفسك مكانه. انا متاكد ان كل واحد مننا ممكن يكتب قائمه زي كده من الاحمال الزياده اللي موجوده عنده. في كورنثوس الاولى اصحاح 11 بيقول الرسول بولس، بيتكلم على ناس بيعايروه، بيقول اهم خدام المسيح، اقول كمختل العقل، اتكلم بقى زي المجانين، اقول كمختل العقل انا افضل. أفضل في إيه عم؟ المسحة بقى والزيت والأعمال وقيامة الموتى والشفاءات ولا واحدة من دول، ولا واحدة من دول. إيه أنت أفضل في إيه؟ أنا أقول لك أنا أفضل إيه؟ في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون صعب قوي لما يكون السي في بتاعك انك زرت السجن اكتر من اي حد تاني، يعني دايس بسم الله ما شاء الله، في السجون اكتر، في الميتات مرات كثيره، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلده الا واحده.
كنت شايف فيلم

المسيح، فيلم باشن، اي حاجه من دول، ده مره واحده بس الرب يسوع اتجلد فيها 39 جلده وشفت لحم جتته متفرط منه. ده مش مره واحده، خمس مرات. ثلاث مرات ضربته بالعصي، مره رجمت، ثلاث مرات انكسرت بي السفينه. ليلا ونهارا قضيت في العمق، ليلا ونهارا، يوم بليلة أو ليلة بيوم قضيت في عمق البحر. يعني يمكن متعلق بحتة خشبية ولا حاجة ماسك فيها 24 ساعة ومش عارف هيروح فين بعدها. الكلمة اللي بعدها يقول بأصفار مرارا كثيرة، بأختار سيول، بأختار لصوص، بأختار من جنسي جماعتي، بأختار من الأمم، بأختار في المدينة، بأختار في البرية، بأختار في البحر، بأختار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار. أسهار مش كان سهران بيصلي؟ النهاردة أنا بدور على الترجمة، لم أعرف للنوم طعما. تاني، في أسهار. القلق كان وكلني مش عارف أنام، عشان كده سهران وقت طويل وأوقات كتيرة. في جوع وعطش، عد علي وقت لا لاقي أكل ولا لاقي أشرب. في أصوام مرات كثيرة، أوقات كتيرة عدت علي، دي مش أصوام أنا مختارها، مش لاقي أكل، مش لاقي أكل. وبعد كده يقول إيه؟ في برد وعري، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس. من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لم ألتهب. ألتهب هنا يعني حد حامل، لا، هي التعبير الإنجليزي to burn out. من يعصر وأنا ما تحرقش، أقع، أخلص، أنتهي، أنهار، يحصل لي انهيار. جماعة ده بولس بكل اللي هو فيه، ظروفه، اضطهاده، سجن، ظلم، ضرب، مواجهة الموت، قلة نوم، أرق، قلة أكل وشرب، من غير كسوة، من غير إقامة محددة، في أوقات كتيرة الحياة مليانة بمفاجأتها الغير سارة ليا وليك، ودي بتزود أحمالنا أكتر وأكتر. كل واحد فينا عنده قائمة، قائمة الخاصة في الأحمال اللي هو بيحملها. في حاجات ملناش يد فيها، وفي حاجات لينا يد فيها. مش كل الأحمال اللي عندك رزية من إبليس أو بلاوي من الناس التانية. في أحمال هي سوء اختيار، واختياري واختيارك في حاجات كتير. فغلطية 6-7 بتقول كلمة الله لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، إنما يزرع الإنسان ماله إياه يحصد. في بطرس الأولى 4:15 فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر بسبب أن أنا عملت حاجة غلط أو متداخل في أمور غيره. أيا كانت الأحمال في حياتك أو في حياة الناس اللي حواليك، عايز أقول لك بس على حاجة، ده اللي أنا بتعلمه اليومين دول وبقى لي وقت بتعلمها، ما تستقلش بيها، قدرها في نفسك وقدرها في غيرك. أوعى تستقل بالأحمال، لكن واجهها عشان تعرف تتعامل معاها، وعشان تعرف تلاقي سكة ازاي تترفع من عليك. جماعة اقول لكم على حاجة، واحنا بنسمع احزان بعض واوجاع بعض، انا بستغرب علينا مرات، وانا معاكم يعني اكيد، من الرد السريع والحلول السريعة. يا راجل ده، يا اختي ده، مش عارف ايه، ما بقنش، ما بسمعش، ما بحسش ان انا بحط نفسي مكان الاخر عشان احس بيه. احكامي سريعه وللاسف حلولي سطحيه. حلولي مالها؟ في تعبير بالانجليزي بيقول no easy answers. في الاجابات السريعة

0: السريعة والبسيطة ما تنفعش في حل المشاكل. وإحنا كمؤمنين دايما عندنا لستة لستة كده على طول، حد يدوس عليك فعندك حل للمشكلة، يعمل كذا وتسوي كذا، ومع نفسك ما انتش قادر تحل مشاكلك الخاصة بيك. اوعى تحكم حسب الظاهر بعينيك لما حد يكون بيشتكي أو حد حاسس بألم وجع. ما تستهنش بأحمال غيرك. كورنثوس الأولى 4:5 بتقول كلمة الله: إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. ارحمني من أكون معزي متعب زي أي أصحاب أيوب. معزون متعبون كلكم، ان انا بفترض افتراض وعندي حكم بحكم بيه وبرميه على اللي عنده المشكله وعنده الهم اللي هو عايش فيه. بسالك يا رب النهارده ساعدني وارحمني من الحكم على غيري. لما تكون مش لاقي رد للسؤال ما تردش. لا بس عيب، ما يصحش. لا يصح صدق. لما في بداية خدمتي أي حد كان يجيني بمشكلة لازم ألاقي له رد. لازم ألاقي له إيه؟ ما جاي لي ليه هو يا جاي؟ لازم ألاقي له رد، لازم ألاقي له حل. ربنا علمني مع السنين في أوقات كتيرة ما ردش، أوقات كتيرة أقول ما أعرفش، أوقات كتيرة أقصى ما عندي هو هصلي لك، وبصدق هصلي لك لأن أنا مش عارف أقول لك إيه وحل مشكلتك ممكن يكون فين. ربنا دينا نعمة علشان نفهم الأحمال ونفهم يعني إيه حاجة حقيقية في حياتنا. طيب شيء تاني كويس، كتر خيرك فهمت النهاردة إن اللي عنده حمولة زي ده من حقه إنه يقول إنه تعبان. بس في ناس لمؤاخذة أسطوانة في لسانها إنه أنا تعبان كل الوقت، تعبان تعبان تعبان تعبان تعبان. الرسول بولس رغم حالته اللي هو فيه وقال جالنا وقت يئست من الحياة، لكن في حاجة تاني علمتني ازاي ان انا لسه مكمل اعيش لغاية دلوقتي. الشيء التاني اللي عايز اقول لك عليه كيفية التعامل مع الاحمال. كيفية التعامل مع الاحمال. تعامل مع الاحمال ازاي؟ في حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين. نمرة واحد انك تزيد قدرة التحمل، زي ما كنت بحكي لكم كده على العواميد اللي ركبوها دي عشان لو في حمولة زيادة العواميد دي تشيلها، او الناحية التانية انك تخفف الحمولة فالظهر ما يقعش ما يتكسرش. نمرة واحد تزود قدرة الاحتمال، قدرة الاحتمال، قدرة الاستيعاب، علشان أنا وإنت يبقى عندنا مقدرة إن إحنا نحمل حمولة الزيادة. تحصل إزاي؟ تحصل إزاي في حياتك؟ الكتاب بيسميها بعض الأسماء، من ضمن الأسماء اللي بيسميها التدريب، بيسميها التمرن، بيسميها الانضباط. بولس الرسول بيسميها الضيقات. الضيقات شيء مهم في حياتي وفي حياتك لتشكيلي وتشكيلك، وعلشان الضيقات علشان ربنا يعمل حاجة جوه قلوبنا اللي بيها نكبر واللي بيها قدرة الاحتمال تزيد عندي وعندك. رومية 5 أصحاح 5 عدد 1 بتقول كلمة الله: بولس الرسول بيقول قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا. هو نفس الراجل على فكرة اللي قال أيسنا من الحياة. عالمين أن الضيق يعمل إيه؟ ينشئ الصبر، والصبر تزكية، يعني شخصية، يعني أنت تشكلت شخصيتك بتتشكل. الصبر تزكية، والتزكية مليانة بالإيه؟ بالرجاء. والرجاء مش هيفشل أبدا. ليه؟ لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لينا. أنا متأكد، أنا واثق، أنا عارف في حاجة انسكبت جوه قلبي إن أبويا السماوي حبني وحط ابنه مكاني، هو معايا وحيفضل معايا لغاية آخر لحظة. حاجة مسكوبة جوه قلبي. فالضيقة اللي أنا بمر بيها، الضيقة دي لازمة جدا
1: علشان

يكون في حياتي صبر، والصبر ده هو اللي هيشكل شخصيتي بكل ما فيها. في مدرب كابتن عادل هنا من كام سنة في الزمانات قبل الكورونا، رحت له النادي، كابتن أنا عايز كده تاخدني يعني غسيل وماكو علشان، فروحت أول مرة طلعت بنهج، قلت إيه الراجل عايز يكرمني بزيادة، فيعني شد علي حبتين، فبس عشان الحرج وبتاع، فروحت مرة كمان، رحت المرة الثانية وهو إيه بقى اضغط شيل حط اعمل سوي، وأنا يعني لولا الملامة وهو راجل يعني عضو عندي في الكنيسة يعني هيطلع مني شوية اتجاهات مش كويسة يعني، وأروح نافض القصة وأروح وأمشي، وأنا كانت دمعة فعلا من عيني من كتر الضغط اللي أنا موجود فيه بسبب طبعا قلة اللياقة والعضلات. ابتسم في وشي وقال لي حاجة، قال لي أبونا لو مش هتتوجع مش هتستفيد. قال لك تاني، لو مش هتتوجع مش هتستفيد، لأنك لو بتعمل الحاجة اللي انت قادر عليها ولا عضلة فيك اتحركت حصل فيها حاجة. المدرب الشاطر اللي بيحط ضغوط علشان يشد عضلة معينة عشان يقوي حتة فيك، ليه؟ عشان تقدر تشيل شيلة معينة. اي حد بيلعب اي حاجة في الحياة لما تبتدي تتدرب من تاني مش عارف شايل 10 كيلو وانت بتنهج وتعبان، بعد شهر شهرين ثلاثة شايل 50 وخفيفة، شايل 70 وماشي الحال. ليه؟ لأنه في حاجة، الذين بسبب التمرن في حاجة تقدر بيها أنك تزود الحمول. جماعة تاني أثقال فوق الطاقة، إزاي أخلي فيه طاقة علشان الأثقال دي أحتملها؟ أني أسمح للرب وأنا شايفه أنه بيزود طاقتي بأحمال، لما بتجاوب معاها وفيها ألم وفيها وجع وفيها حيرة وفيها دموع، لكن فيها شكر وفيها تسبيح وفيها يقين، أنا عارف أن محبتك انسكبت جوه قلبي، في حاجة بتديني مقدرة أني لسه أقدر أشيل أحمال أكتر وأكتر. الرب هو عمانوئيل، الرب مش ضدي، الرب معايا، هو معاك في كل أمر، عنده قصد وعارف قدرتي وقدرتك وعايز يشكل فينا وعارف إزاي يستخدم الظروف والمفاجآت. مفيش مفاجأة بالنسبة له بما فيها المصيبة اللي حصلت، بما فيها الكارثة، بما فيها الباب اللي اتقفل، بما فيها الحادث اللي أنا مريت فيه، ولا واحدة من دول مفاجأة بالنسبة له، ولا واحدة من دول هو شهق من السماء وقال خليني أنزل أشوف ابني حصل له إيه. هو عارفها قبل ما تحصل كويس جدا، وعيني عليك مستني عشان يعينك ويساعدك، ومستني العينين اللي تترفع بتيه وتقول له أنا لسه مصدق في رحمتك وفي محبتك، أنا لسه مصدق في صلاحك، لكن عايزك تعديني وتوريني إيدك علشان أقدر أتحمل، وأقدر لو كان ده في مشيئتك وفي قصدك أعرف أكمل بيه لغاية الآخر. جماعة اللي أنا بحكي لك عنه من البداية أن الراعي الصالح بيحط نفسه عن الخراف، الرب يسوع كان كده. عبرانيين 5:8 بتقول كلمة الله، ومع كونه ابنا تعلم الطاعة من إيه؟ مما تألم به. أنا وإنت مش بنتعلم إزاي نتصاغ بين إيديه غير بالتدريب المستمر واللي فيه ألم زيادة علشان نقدر نشيل مسؤولية زيادة في حياتنا. لو علشان تتحمل أثقال فوق الطاقة أنت محتاج أنك تزود قدرة الاحتمال. الحاجة التانية بقول لك إيه، مش عايز أزود قدرة الاحتمال، خلصنا الحدوتة دي عم، أنا بشيل 10 كيلو، عايز أشيل 10 كيلو خلاص تمام كده تمام. لا عايز مسؤوليات جديدة ولا ربنا يستخدمني ولا الأفلام بتاعت التعزية اللي أنتوا بتعملوها دول، أنا قدرتي قد كده، مش قادر على أكتر من كده. في حل تاني للي مش عايز أنه يشيل أحمال بزيادة، الحاجة التانية أنك تخفف الأحمال. بولس ذكر 3 حاجات من اختباره الشخصي هنا، 3 حاجات هو عملها علشان كده عدى وكمل لغاية الآخر. نمرة واحد الاتكال. تقول كلمة الله عدد 9، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي

الموتى، يقيم الموتى. الاتكال ببساطة واختصار، اسمعني من فضلك، أن تجعل همك هما للرب. تخلي همك هم لمين؟ الهم هو كلمة هم جاية هي نفس كلمة الأصل بتاع اهتمام، ونفس كلمة

الاتكال انك تاخد همك وطعم. كم واحد قاعد على كرسي هنا؟ عارف انت عامل ايه؟ عارف انت عامل ايه باختصار؟ متكل على الكرسي. الكرسي شايل حمولتك. اكيد طبعا القود الكرسي ليه مقدره في الحمول، لكن هو شايل حمولتك، معناها انت جيت قعدت ريحت بكل تقلك عليها. لو عايز تخفف الاثقال ما تنهارش تحتيها، الاتكال فعل انا وانت محتاجين نعمله. انا جاي في كل يوم مع كل موقف صعب ارمي حمولتي عليك، احط اللي عندي عندك انت. ده قرار ارادي انا باخده بوعي. مره ما تقولش انا زهقت، مش هتنفعك الزهقان. وانت زهقان اعمل هذا الامر. بطرس الاولى 5:7، ملقين كل همكم عليه لانه هو. ما اعرفش كم واحد مصدق لسه في الحكايه دي انه بيعتني. ايوه اخي، بس هو اقول لك على حاجه، بس ما تزعلش مني، طويل البال قوي رد فعله. يعني على زي كنت بنحكي الاسبوع اللي فات كده عن العدل، يعني عشان ياخد امر في قضيه بياخد وقت طويل جدا. هو كده، بس انا محتاج اني اثق فيه وعارف انه موجود ويجازي الذين يطلبونه. امثال 3:5-6 الايه الشهيره، توكل على يهوه، توكل على يهوه بيه بكل قلبك وعلى فهمك. هو في حد تعبني غيره؟ هو في حد وجعني اساسا غيره؟ في حد مشايل لي الحموله اكتر من فهمي؟ لان انا عايزها تتحل كده وتتحل بالطريقه الفلانيه. عارف لو انزاح، عارف لو ربنا نقله كده راح في حته تانية، صدقني كتير من حملي وغمي اليومي ربنا هيرفعه من عليا. مين قال؟ ما اعرفش. على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعمل ايه؟ اعرف وهو هو يقوم سبلك، هيمشيك السكه، هيمشيك الطريق ليه للموت. ايوه مخارج، هيعرف يوري لك، يفتح عينيك امتى؟ لما بتعرف ازاي تتكل عليها. يوم بعد يوم انا بصلي من كل قلبي خلي الاتكال طريقه انت بترمي بيها احمالك. خد بالك من حاجه اسمها التراكم في حياتنا. التراكم هيكسرك، التراكم هيكسرك، هيكسرك. والتراكم معناها عارف بتعمل ايه؟ بتبقى اقول لك انا بتعمل ايه. الحاجه هنا على السطح لسه حاصله خلاص. التراكم هو ايه؟ انا ما اتعاملتش معاها وعملت ايه؟ زقتها لتحت. ازاي بزقها لتحت؟ بمشي مع الحياه وظروفها واليوم اللي جاي عليا ماشي فيه، داير فيه، وبحاول اني مش انسى، لكن اتعامل معاها اني ما اتعاملش معاها، اتعامل معاها اني ما اتعاملش معاها. فبضغطه لتحت، بضغطه، فبيزيد وبيكون حاجه جوه روحي وجوه قلبي، بيعمل لي جلطه روحيه، وبيقفل نفسي، وبيقفل صلاتي، وبيقفل مشاعر قلبي كويسه، ومودي بيتغير، وحاجات كتيره بيتغير فيا. ليه؟ لان انا بضغط لتحت. انا بصلي من كل قلبي النهارده لو حمولتك بتزيد اعرف يعني ايه يوم بعد يوم تتكل عليه وترمي حمولتك عليه. ده مش وعظ، ده ممارسة يومية، ده إدراك عقلي كده وانت قاعد على كرسي مطلعهم. أنا ده اللي شايله، ده اللي أنا حاسس بيه، ده اللي مخوفني، ده اللي قلقني، ده اللي أنا حاسه أن عايز أنتقم من فلان وعايز أعمل كده. أنا جاي رمي عليك بالكامل وبقول لك علمني أعمل إيه يا رب. نمرة 2، نمرة 1 إيه؟ لا مش سامع. نمرة 1 إيه؟ الاتكال. نمرة 2 الرجاء. الرجاء بيقول بولس الرسول، بيقول بولس الرسول في نفس عدد 9 وعدد 10، يقول لكن لنا أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الموت. كان لنا في أنفسنا حكم الموت، أيسنا من الحياة، كان نفسنا أن احنا نموت، حكم الموت موجود فينا مش قادرين نعيش. لكن الذي نجانا من موت مثل هذا، فعل ماضي نجانا، وهو ينجي، هاللويا، الذي لنا رجاء فيه أنه
سينجي أيضا فيما بعد. أقول لك على حاجة جميلة بولس عاشها علشان يقدر يخفف الحمولة من عليه. أنا مصدق في هذا الإله الذي يقيم الموتى.

أدعو الأشياء غير الموجودة وكأنها موجودة. حتى لو أنا وصلت للموت، حتى لو ده إحساسي أن كل حاجة فيا وقفت، اتعطلت، يبست، نشفت، ملهاش ولا حاجة، أنا مصدق في الإله اللي نجاني قبل كده واللي لسه بينجي وسينجي لي رجاء فيه أنه هيقيمني من الموت من تاني. لي رجاء فيه. الرجاء، الرجاء هو انك لسه في امل، لسه في رجاء. مش رجاء وامل انه في حاجه مختلفه هتحصل. الرجاء والامل ان في اله بيقيم الموتى. طيب نسمع امين تاني كده في اي حته هنا. في اله بيقيم الموتى، مش بيشفي من المرض، مش بيفتح ببان، مش بيزيح، مش لا لا لا، ده بيعمل ايه؟ كل حاجه بعد ما ماتت يعمل فيها ايه؟ يعرف يحييها من جديد. لو حد مصدق يرفع ايده معايا ويقول انا مصدق، انا مصدق، انا مصدق، انا مصدق انه الرجاء. عارف لو انقطع مني ومنك الرجاء، ده اللي ابليس بيعمله لما اليأس بيدب جوانا، لما الحمولة بتزيد بتلاقي نفسك غصب عنك من غير ما تحس ان الرجاء اتقطع من جواك، والتعبير اللي بيجي من وراه وبيوشوش فيك ويقول مفيش فايدة، مفيش فايدة، مفيش فايدة. نفسي تعلي صوتك وتقول له كذاب أبو الكذاب، طول ما هو حي وموجود لسه في فايدة، لسه في فايدة. ليه؟ لأنه ده رجائي فيها، ده الرجاء اللي قادر يقومني وينجيني ويشجعني ويصنع فيا حاجة جديدة. كم واحد يفتكر للرب أي حاجة كويسة عملها معاه؟ حد يفتكر اللي فات؟ عارف الترنيمة بتقول بفتكر لك كل خير، ما من مرة، ما من مرة، ما من مرة واشتكيت ورفصت وعملت وسويت، وبعد ما عملتها وبعد ما انت خلصتها بصيت ورايا وقلت كل الأشياء بحكمة صنعت يا رب، كل الأشياء بحكمة صنعت. ده عملك ودي ايديك الكريمة اللي لسه مكملة معايا. انا هفتكر لك كل خير حتى لو طال الوقت، انت لسه عندك حلول. بولس الرسول عاش بده، الرجاء ده كان جواه دايما، عمره ما كان متشكك ولا متقلقل في وقفة ربنا معاه في كل المواقف، حتى في اللي انا قريته لك ده، في الضرب وفي الموت وفي الاضطهاد وفي الجوع وفي قلة النوم وفي الأرق، كل كل كل ده متأكد ان الرب واقف معاه. تيموساوس الثانية اصحاح 4 بيقول بولس الرسول وقف في المحاكمه قدام قيصر وما حدش وقف معاه، ما حدش كان موجود معاه يوميها. بيقول عدد 16 في احتجاجي الاول لم يحضر احد معي، بل الجميع مالهم تركوني. ما اعرفش كم واحد فينا حاسس هنا بنفس الشعور، في وقت انت كنت محتاج حد يقف معاك ما حدش كان جنبك، تقدر تقول الجميع تركوني. صعبان عليك، صعبان عليك، ونفسك مكسورة وحزين. بولس كان عنده حاجة تانية مختلفة، قال لا يحسب عليهم، لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وعمل في إيه؟ وقواني لكي تتمم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد. ده اللي أنا اختبرته، ده بتاع مبارح، ده الموقف اللي أنا كنت موجود فيه، هو أنقذني من فم الأسد. بس عندي يقين ورجاء اللي هو إيه؟ وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور. آمين. أنقذني وحينقذني. قول معي بصوت عالي، أنقذني وحينقذني. أنا مصدق فيه لغاية الآخر. تكلم بيها وقولها واعلنها. في روميا بولس الرسول، الرجل ده جميل، جميل واقعي وجميل وعملي جدا، ومش في الارتفاع على طول. عايش هنا لكن عارف إزاي، عارف إزاي يجدد قلبه ورجاه في المسيح يسوع. في روميا 15-13، الله افتح ايدك معايا، الله خليك واستلمها كده، افتح ايدك معايا، ايوه افتح ايدك كانك افتح ايدك واستقبل مكتوب كده. بتقول كلمه الله ليملأكم اله الرجاء كل سرور وسلام في الايمان لتزدادوا في الرجاء بقوه الروح القدس. ميل كده، ميل 45 على اللي جنبك وقولها له بصوت عالي، ليملأك اله الرجاء كل سرور
والسلام في الإيمان.

لتزداد في الرجاء بقوة الروح القدس. رد عليه وقول له أمين. هتخفف الحمولة ازاي؟ نمرة واحد، نمرة اتنين، يكون عندك رجاء. الرجاء مش انت اللي بتجيبه، ده اله الرجاء اللي يملاك بيه لما انت عايز. نمرة تلاتة، نمرة تلاتة، اطلب المعونة. اطلب ايه؟ المعونة. تيجي المعونة منين؟ بولس بيقول حاجة اخيرة، بيقول في قصة المعونة دي، بيقول ايه؟ اسمع كده، يقول عدد 11، وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. أطلب المعونة. هو بيقول بولس الرسول، أنا بشكر الله لأجل مساعدتكم، مساعدتكم بالصلاة. الصلاة خلت أن في ناس كتيرة بيفتكرونا، بيشكروا الله علينا وعلى ربنا ادهولنا. ده معزينا ومشجعنا أن الحياة ليها معنى، تستاهل، تستحق كل ثمن انه يدفع فيها. طلب المعونة انك بتشارك حد حواليك بالألم بالوجع علشان يصلي لك. ناس موثوق بيها، مش اي ناس عشان اقول لهم صلوا علشاني. غلطية 6:2 بتقول كلمة الله، احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. ما أروع أن يكون في جسد، ما أروع أن يكون في جماعة مؤمنين، حد يقدر يشاركنا، حد نقدر نقول أحشأنا معاها. في شريط عند أخونا ماهر فايز زمان جميل، لو تحب تسمعه، اسمه ما انتاش وحداني. ميل على جنبك قوله ما انتاش وحداني، ما انتاش وحداني. اليأس عادة بيخلينا محطوطين في كورنر، تحس إنك لوحدك، محدش حاسس بيك، محدش حاسس بيك، ولا حد دريان، ولا حد فاهم، ولا حد عارف. لكن الحمولة لما ترمي عليك ان انا ادور على حد اقول له ده احتياجي، من فضلك صلي معايا. يعقوب 5:16 بتقول كلمة الله، اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، باتجاهات خطأ، زلات بمشكلة، بأزمة، بضيقة، بحاجة مش عارف أحلها، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين، مرة تاني، أثقال فوق الطاقة، حاجة من الاثنين، حاجة من ثلاثة. يا إما تنهار تحتيها، باي باي، خلاص ربنا معانا كلنا، نحصل بقى شوف إيه اللي هيحصل وإيه اللي هيكون. أو الاختيار التاني، إنك تزيد قدرة التحمل. قدرة التحمل تيجي ازاي؟ مع كل ضيقة بتعدي عليك اتعلم انك تجيل ومصدق وماسك فيها ومتكل عليه بكل قلبك علشان يقدر يشددك ويشجعك تقدر تكمل. فالحمولة حتى لو زادت، لكن قدرتك زادت مع الوقت. الحاجة الثالثة والأخيرة، خفف الأحمال من عليك، خفف الأحمال. ينفع تيجي تحد يقول له صلي لي، ماشي هيصلي لك، لكن في مسؤولية عليك انك تعمل ايه؟ تاخد قرارك. وقرارك ده مش ربنا قاعد بعيد هناك. بص اقول لك على حاجة، خلص انا قفلنا، ماشي يا عم، مش عايز انزل تحت عشان بيزن السماعات وبتعمل حاجات كتيرة كده، بس انا عايز اقرب منك، ولا انا عايز اقرب منك اقوله لك ببساطة شديدة. ايا كان تعاسة حالة حضرتك، ايا كان مزاج اللي جابه اللي جابه اللي جابه ومش عارف ايه، انا بقولها لك بالبلدي وبالعاميه وباللي انت مهما اللي انت بتمر فيه، ما في حد اصدق منه يكون قريب منك ويحس بيك ويسمعك. تعرف لما تجيني انا في قلبي ممكن اقول لك كلمتين وجوايا انا حاكم عليك وبشتكي، ما انت عيل عوج، ما انت لو تتعدل مش هيحصل ده في حياتك، اقول لك كده جوايا يعني. هو عمره ما يقول لك كده، هو ياخد بايديك يسندك ويشجعك ويرفعك ويفكرك بحق ويفكرك بمكانتك ويفكرك بوعوده ويفكرك بامانته ويفكرك بكل حاجه طيبه علشان يرجع ويحطك مره تاني في الحته اللي مفروض انك تكون موجود فيها. صدقني صدقني صدقني، كلمته عشان تشجعني وتشجعك الليلة، مهما كانت أثقالك فوق الطاقة. نمرة واحد، سامحني إن أنا حكمت عليك، سامحني إن أنا ما حسيتش بيك،
سامحني افتكرتك ان انت دايما لازم تبقى حلو.

وتبقى كويس وتبقى جميل وتبقى طعم، والمؤمنين لازم يكونوا فرحانين كل الوقت. لو كنت علمتك كده في يوم من الأيام سامحني، أنا آسف، ده مش حق، ده مش حقيقة. الرب يسوع اختبر كده، تقول كلمة الله أنه كان يدهش ويكتئب وقال نفسي حزينة. جه عليه وقت وقال إلى متى أحتملكم، إلى متى أكون معكم. ده اللي بيوصينا بولس الرسول أنه يكون جوانا صبر المسيح. صبر المسيح لإنسان هو على الأرض في طاقة احتمال، في حتة، في مستوى، في أمر، لكن لولا ما أنه بيجي لإلهه وبيرمي كل عنده. في ذلك اليوم تتركونني كلكم ولكني لست وحدي لأن الآب معي. وقف معي وقواني، سندني وشجعني وقومني من تاني. بصلي من كل قلبي النهاردة، روح الموت اللي ماسك واللي ضاغط على ناس كتيرة بحاجات كتيرة، صلاتي حتى لو كان اليأس، حتى لو كانت الحمولة زايدة، في اسم الرب يسوع ينكسر ده من عليك النهاردة. وينكسر مش لأنه عمل معجزي عجائبي هيحصل، لأنك اتجاوبت ولأنك عايز تعمل حاجة مختلفة. إن الإله الذي مش هيخلينا نجرب فوق الاحتمال عارف المستوى لغاية فين، ولو انهارنا أنا حاجة أقول له أنا غلطان لأن ما عرفتش أجيبهم وارميهم عليك، لأن استنيت بني أدمين واستنيت ناس، لأن اتكلت على نفسي وذاتي. لكن النهاردة أنا بقول لك يا رب أشكرك لأنك بترد عقلي وبترد كلمة حكمة جوايا أني أعرف وارمي أحمالي عليك. ارفع قلبك معي أقول له أشكرك يا رب، أشكرك، أشكرك يا سيد، أشكرك، مبارك شخصك يا رب، مبارك شخصك، هللويا هللويا هللويا هللويا. تعال وانت فاتح ايدك معايا الليله وقول يا رب انا جاي اسلم نفسي من تاني يا رب، كل اللي فيا يا رب. تعرف تعبي، عارف ازمتي، عارف مشكلتي، عارف ضغوطي، عارف أحمالي، عارف اللي عندي يا رب. بعترف قدامك أنه صعبان عليا يا رب، صعبان عليا نفسي، صعبان عليا من ناس ومن ناس قريبين، صعبان عليا من اللي أنا عملت معهم خير ووقفت ليهم والنهاردة مش موجودين أو بيحدفوا عليا طوب. أنا جاي لك النهاردة يا رب بكل التقل اللي أنا حاسس به، بكل القطر اللي أنا سحب ورايا وحاسس أنه تقيل تقيل. أنا جاي النهاردة من تاني يا رب، جاي أتعلم إزاي أتجاوب مع عمل نعمتك يا رب، أتجاوب مع الأحمال والأثقال اللي بتيجي في حياتي يا رب. وبصلي في اسمك النهاردة أعرف إزاي أحسبها كل فرح لما تيجي عليا، وأنا عارف أنك عايز تمكنني أكتر، تشدد عودي أكتر، عشان أعرف أشيل يا رب، عشان أعرف أدي لك فرصة تثق فيا بمسؤولية أكتر وبأمانة أكتر في ملكوتك اللي أنت حطيتني فيه يا رب. يا رب أنا بصلي في اسمك النهاردة ادينا كلنا نسمح لك تزود قدرة الاحتمال في حياتنا يا رب، بالطريقة اللي انت بختارها، بالطريقة اللي انت عايزها يا رب. سامحني على كل ملامة مدفونة كانت جوايا، سامحني على كل شكاية تكلمت بيها، سامحني لاني حاولت مرات ومرات اتكل على ذهني وعلى فهمي وعلى طرقي وعلى فهلوتي وعلى اللي عندي وعلى وسائل الناس وعلى اللي يساعدني وعلى اللي يقف جنبي، معرفتش اجي ارميها عليك انت وشيلها لك انت. وانت اللي انا اختبرتك مره ومرات وثقت فيك وشفتك امين، امين للاخر، امين بلا نهايه يا رب. سامحني سامحني، علمني في كل يوم يا رب اعرف احط عيني عليك، علمني في كل يوم اعرف اتكل على شخصك يا رب، اعرف ارمي همي عندك، علمني افتح شفتي واقول لك

أنا جاي أرميهم عندك يا رب. أقول لك على اللي تعبني وجعني، شكرا لأنك بتسمع كل الوقت، شكرا لأنك متاح، شكرا لأنك متاح. بتصل بناس ما بيردوش، بتصل بناس بيقفلوا في وش السكة، بتصل بناس تليفونهم مقفول، لكن لما بتصل بيك أنت موجود كل الوقت يا رب. وأنا بصلي في اسمك علمني، علمني حتى لو أنا مش شايفك لكن واثق فيك أنك موجود، أنك سمعني حاسس بيا، أنك مديني ودانك وأنك بتكلمني، لكن مرة كتير أنا مش سامع. أنا بصلي في اسمك علمني أسمع صوتك يا رب. أنت اللي قلت خرافي تسمع صوتي، أنا أعرفها فتتبعني. نادي علي من تاني النهاردة يا رب، كلمني عشان أعرف أسمعك وأمشي وراك يا رب. ما أمشيش ورا دماغي اللي تعباني، لكن أمشي ورا صوتك أنت، مهما كان أنيني، مهما كان وجعي، مهما كان الحتة اللي أنا مستحليها لنفسي عشان أمشي فيها يا رب. أنا بصلي في اسمك النهاردة يا رب، ارجع من تاني يا إله الرجاء، املاني بالإيمان عشان أزداد في الإيمان بكل سلام بقوة الروح القدس يا رب. املاني من تاني يا رب، أنا محتاج إنك تملاني يا رب. جدد قلبي وأشواقي فيك يا رب، وعلمنا بص للي حواليا، علمنا شارك، علمني ابعت لي حد أثق فيه، ابعت لي حد أقدر أقول له صلي معايا، صلي علشاني. علمنا اقتنع إني ضعيف وأنا لوحدي يا رب، إني سهل الكسر جدا. علمني أفهم إنه اثنان خير من الواحد، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. شدد قلوبنا بيك يا رب.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم ورد إلينا مسجل فيديو، تعال نشوف مع بعض السؤال بيقول إيه ونرجع نجاوب على السؤال.
2: كنت عايز أعرف، هل المسيح علم بمحبة الأعداء ولا بذبحهم؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل علم المسيح بمحبة الأعداء أم علم بذبح الأعداء؟ يمكن واحد يتصدم من السؤال، لكن ده سؤال البعض الذين يقرؤون بعض نصوص الكتاب وينزعون

من سياقها ومن القرينة ويفسروها على مزاجهم. زي إيه؟ زي الجزء اللي ورد فيه لوقا 19 الأعداد من 11 ل 28. الرب بيقول إيه؟ وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم. أول ما يقول كان قريبا من أورشليم يعني الرب بيقترب من مدينة أورشليم وأحداث الصليب، يبقى لازم ناخد الجو اللي الرب بيتكلم فيه. وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، فدعا عشرة عبيد له وأعطاهم عشرة أمناء وقال لهم: تاجروا حتى أجيء. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. الرب بيتكلم عن اللي هيحصل في الصليب بس بطريقة مثل قبل ما يروح للصليب. ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح عشرة أمناء. فقال له: نعما أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل خمسة أمناء. فقال لهذا أيضا: وكن أنت على خمس مدن. ثم جاء آخر قائلا: يا سيد، هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، اللي أنت اديتهوني أنا شلته وحافظت عليه، ما تاجرتش بيه، اتفضل، لأني كنت أخاف منك، إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع، بيهين السيد ويتهمه بالقسوة والظلم. ويكمل ويقول: فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان صارم أخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة فكنت متى جئت أستوفيها معربة؟ ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده العشرة أمناء. فقالوا له: يا سيد، عنده عشرة أمناء، لأني أقول لكم إن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي، مين أعدائي؟ أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فاتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم. أولا المسيح يتكلم هنا بمثل، يتكلم بمثل وبيقول قصة في مثل. القصة تتكلم عن المسيح نفسه اللي هيروح للصليب وهم هيرفضوه ويقولوا مش عايزينك تملك علينا، ولما يرجع تاني الفريق اللي رفضه وقالوا مش عايزينك تملك علينا يستحق القضاء. طب والفريق اللي قبله وأخذ العطايا من إيده وتاجر بها يستحق المديح. والحقيقة المسيح في حياته علم كثيرا عن المحبة، بل هو المحبة المتجسدة. هو احنا ننسى قول المسيح بخصوص الأعداء في عظة الجبل الشهيرة متى 5:43-48: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. الكلام ده كلام مطلق، يعني كلام واضح ما فيهوش فصال. المسيح بيقول لك حب عدوك. هل المسيح غفر لصليبيه تعبيرا عن محبته لأعدائه؟ على الصليب هو اللي قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. إذن لا فصال أبدا في قضية أن المسيح علمنا بمحبة الأعداء، لكن نفهم الكلام الوارد في إنجيل لوقا في قرينته. الرب رايح لأورشليم وعارف أنه هيروح لأورشليم فيصلبوه، فمسبقا بيقول لهم إيه اللي هيتم. قال لهم على الإنسان الشريف اللي رايح عشان ياخذ ملكا، لكن لما راح وزع عطاياه على العبيد عشان يتاجروا، في جماعة قالوا ما احناش عايزينك تملك علينا. هم اللي قالوا له ما احناش عايزينك تملك علينا دول يستحقوا ايه في المثل؟ يستحقوا الذبح. طب واللي تاجروا بالعطايا إكراما للسيد يستحقوا ايه؟ يستحقوا المديح. فيا إما المدح يا إما الذبح. وخد بالك الكلام ده فين؟ في المثل. بس الكلام اللي في المثل يعبر عن مصيرين ينتظران اللي هيتعلقوا بالمسيح واللي هيرفضوا المسيح. اللي هيتعلقوا بالمسيح اللي هيقبلوه ربا ومخلصا لن يهلكوا، بل بالعكس هياخدوا حياة أبدية.
واللي هيرفضوا المسيح طبعا المصير الطبيعي هو الطرح في

0: جهنم إلى أبد الآبدين، دينونة أبدية مشبهة هنا بالإيه؟ بالذبح. فلما أقول إن الخاطي هيترمي في جهنم، ما تقوليش ده ظلم من عند الله. أم الخاطي مكانه إيه؟ واحد مجرم بيعيث في الأرض فسادا، والحكومة قبضت عليه ولبساه التهم وكل التهم والأدلة ضده، وبعدين اتحكم عليه. تفتكر القاضي هيحكم عليه بإيه؟ يعني هيحكم عليه بالعقوبة، العقوبة إن كانت سجن أو إعدام. هكذا أيضا الخاطئ البعيد عن الله الآن أمامه فرصة للرجوع، إن قبل المسيح ياخد حياة أبدية، يعفى من الهلاك الأبدي، ياخد حياة الله يسكن فيه روح القدس. لكن اللي هيفضل رافض المسيح تفتكر منتظره إيه؟ اللي هيفضل يعيش في فساده وشهوته وقسوته ونجاسته وزناه ومخدراته وسكره تفتكر منتظره إيه؟ الكتاب المقدس يقدم لنا تعليما واضحا، وهو بيقول لنا إيه؟ بيقول في يوحنا 3:36: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية. ولم يسكت الكتاب عند هذه النقطة، لكن فصل وكمل: والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. إن البشارة أو الكرازة كاملة، الكرازة الكاملة، إن أمنت بالرب يسوع المسيح تخلص، وإن لم تؤمن فلن ترى حياة. هذه الكرازة الكاملة. البعض بيجنب الجزء الآخر علشان يبقى لايت قدام الناس ومحبوب. لا، علينا أن نقدم الكرازة كاملة. هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كمل، بل تكون له الحياة الأبدية. اللي هيآمن بالمسيح له حياة أبدية، واللي مش هيآمن بالمسيح هيهلك. شوف الكتاب بيقول إيه في أعمال الرسل أصح 17: بولس وهو في أريوس باغوس قدام الفلاسفة والقضاة والعلماء بيقول: الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان، ده أمر، أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. فهناك رحمة مقدمة لمن يقبل المسيح، وهناك عذاب أبدي ودينونة أبدية تنتظر كل واحد يرفض المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة رح أتحدث عن موضوع أواني للاستخدام. رح أتحدث عن حياتنا كخدام، أنا وأنت، كأواني يستخدمها الله حتى يتمم فيها مقاصده في هذه الحياة. وسوف نتكلم عن مثال في كلمة الله عن حياة بولس الرسول. بولس الرسول في وقت من الأوقات قال: إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. واليوم سوف نتكلم عن هذه الأواني الخزفية، كيف الله يختارها، كيف الله يعدها ويحضرها حتى تكون جاهزة للاستخدامات الإلهية في حياة كل واحد فينا. أقرأ معكم من سفر أعمال الرسل والإصحاح التاسع وابتداء من العدد الأول. كلمة الله تقول: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: الرب، أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس، والكلمة تعني صعب عليك أن ترفس قطعة مدببة من الحديد، أمر مستحيل، أنت تؤذي نفسك قبل أن تؤذي الآخرين. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد مني أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة، وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. إذا نقرأ عن حياة بولس الرسول، بولس الرسول من كتب أكثر من نصف أسفار العهد الجديد، وهو واحد من أعظم القادة في تاريخ المسيحية. كيف تحول من

عدوا إلى رسول يسوع المسيح، كيف دعاه الله وقد قبل دعوة الله لحياته. قبل ما يتعرف على الرب كان بعيد عن الله، وبكل سرور كان يقتل المسيحيين، معتقد أنه يقدم خدمة لله. كان يمضي من مكان لآخر يهدد ويضطهد المؤمنين، لكن الله كان منتظره حتى يغيره وحتى يستخدمه. واليوم في هذه الحلقات سوف أنظر إليكم إلى حياة بولس الرسول، كيف أن الرب غير هذه الآنية، وكيف أنه أنهى خدمته بطريقة قوية غير الطريقة التي بدأ بها. اليوم أريد أن أتكلم إليك أن الرب يريد من كل واحد فينا كخدام للرب، كخدام للملكوت، أن ننهي جيدا، لأنه كثير من الخدام بدأوا بدايات صحيحة لكن لم ينهوا جيدا. الكتاب المقدس بيخبرنا عن القادة والخدام والملوك المذكورين في كلمة الله، فقط ثلث هؤلاء أنهوا حياتهم بطريقة جيدة. الكتاب المقدس يخبرنا أيضا أن بولس الرسول تقابل مع الرب وجها لوجه في طريقه إلى دمشق، والرب غير حياته، والرب صار معه خطوة بخطوة حتى يستطيع أن يفهم مقاصد الله لحياته. والله جعله متضع، جعله يقدر يسمع صوت الله ويعمل ما يريد الله من حياته. وهكذا إيماني أنه الرب عم يأخذ كل واحد فينا في رحلة، رحلة من التغيير، رحلة من الشفاء، رحلة الله يغيرنا فيها من الداخل قبل الخارج، حتى يحضرنا حتى نفهم مشيئته ونعمل بها في حياتنا. شارك معكم كلمة للتشجيع، أن الطريقة الأساسية التي يستخدمها الله معنا في سماع صوته لحياتنا، الطريقة الأولى والرئيسية هي كلمة الله. عشان هيك أنا بشجع كل مؤمن وكل خادم، إذا أردت أن تسمع صوت الله لحياتك اجلس أمام الكلمة، اجلس أمام كلمة الله، خذ وقت قدام الرب في الصلاة، لأن الرب سوف يتكلم إلينا من خلال كلمته. مهما كان عمرك في الإيمان، إذا كان عندك القلب اللي مشتاق أنه يعرف الرب ومشتاق أنه يسمع صوت الله، إذا بتيجي وبتفتح كلمتك وبتقعد قدام والله قادر أن يتحدث إليك من خلال الكلمة. بولس كان شخص متعلم وبلغة أيامنا وكأنه شخص معه شهادات كثيرة، لكن كل شهاداته وكل إنجازاته وكل معرفته لم تكن مهمة أبدا بالنسبة له. أكثر شيء كان بهمه أنه يعرف الرب يسوع المسيح. بولس لم يكن يعرف الرب قبلا، بالعكس كان يضطهد الرب وكان يضطهد أولاد الرب، لكن في وقت من الأوقات قال عن كل الامتيازات اللي عنده وعن كل الأشياء اللي في حياته أني أحسب كل الأشياء نفاية من أجل فضل معرفة الرب يسوع الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وبعدين بقول في نفس الإصحاح في رسالة فيليبي، بقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. بولس كتب رسالة فيليبي بالسجن، وهي من الرسائل اللي كتبها في أواخر حياته. وبولس بقول في هذا الوقت لأعرفه. بولس أنت لسه ما عرفته، بولس أنت تقابلت معه وجها لوجه، أنت خدمته، أنت تعرضت للظروف الصعبة والضيقات والاضطهادات لأجله، لكن بولس كان في داخل قلبه صرخة، كان في داخل قلبه جوع وعطش، يا رب أريد أن أعرفك، أريد أن أختبر قوة قيامتك في حياتي. بولس الرسول اجتاز في كثير من الامتحانات واجتاز في كثير من التجارب حتى يصل لهذه المرحلة من العمق ومن النضوج الروحي ومن النمو. وكثير مرات احنا بنسأل أنفسنا كخدام، ليه احنا لازم نجتاز في كل الأمور اللي بنجتاز فيها؟ نجتاز في ظروف صعبة أحيانا، نجتاز في ضيقات، نجتاز في امتحانات، وهناك امتحانات كثيرة للقيادة وامتحانات كثيرة بمر فيها كل خادم وبمر فيها كل قائد. امتحان البرية، الأوقات الصعبة، الأوقات جافة في حياتنا، امتحان الإحباط، امتحان سوء فهم الآخرين وسوء تقدير الآخرين، أمور كثيرة وامتحانات كثيرة الله يستخدمها في حياتي وحياتك حتى يغيرنا، حتى يعدنا، حتى يدربنا ويجهزنا لما يريد أن يصنع في حياتنا. الرب يريد أن يعمل بعمق في داخلك، ولا يريد أن يعمل بشكل سطحي، يريد أن يعمل بشكل عميق في حياة كل واحد فينا. بولس الرسول دعا نفسه في الرسائل، قال أنا عبد ليسوع المسيح. وعادة العبد لا يعمل ما يحسن في عينيه، لكن يعمل ما يرضي سيده فقط. بولس كان شخص مستخدم من قبل الله، كان مستخدم لأجل مقاصد الله. وصلاتي لنفسي ولكل واحد فينا أن نكون مستخدمين من قبل الله ومستخدمين لمجده.
اليوم احنا بنتحدث عن الاواني اللي بيستخدمها الله، وبولس الرسول في رساله كورنثوس

الثانية الإصحاح الرابع وعدد 7 بقول إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. في قصة جدعون في قضاء والإصحاح 6 و7 بنشوف أنه جدعون ذهب حتى يحارب المديانيين والله أعطى له خطة معينة، قال له خذ معك احمل الأبواق في يد واحمل المصابيح، لكن في جرار في في في في, في, في المصابيح في قلب الجرار، وهكذا عندما أخبرهم لما بتكسر الجرار النور يظهر من خلالها. وهكذا في حياة كل خادم فينا بحاجة ننكسر كخدام، وهكذا إخوتي الأحباء الرب يريد أنه يكسرنا، يريد أن يكسر الأنا اللي فينا، يريد أن يكسر الإناء الخزفي حتى من خلاله يظهر نور المسيح في حياتنا، في حياة كل واحد فينا. وهكذا أيضا في حياة كل خادم فينا شقوق في حياتنا، في أشياء مكسورة في حياتنا، والله يسمح بأنه يستخدم هذه الأشياء المكسورة حتى يظهر نور المسيح اللي فينا. بولس الرسول أيضا في رسالة تيموثاوس الثانية يقول ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان، فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح. بولس في حياته كان إناء غير نقي. الكتاب المقدس بيخبرنا أن بولس كان ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، وعادة كلمة ينفث تستخدم للدخان الخارج من أنبوب. بولس كان مليء بالغيرة، مليء بالعصبية، مليء بالذات، مليء بالأنا، وكان يذهب ويقتل المسيحيين لأجل إيمانهم. الكتاب المقدس يخبرنا أنه كان معه رسائل أن يوثق ويقتل المسيحيين. بولس كان إناء غير نقي، وفي مرة من المرات بقول ليس يسكن في أي في جسدي شيء صالح. الكتاب المقدس بيخبرنا أن بولس كان مجذف، كان ضد الرب يسوع المسيح، وكان ضد الكنيسة أي ضد المؤمنين. واليوم اعرف أنه اللي ضدك هو ضد الرب. بولس كان بيعمل كل شيء حتى يدمر كنيسة الله، لكن الله كان عنده خطة لحياة بولس، وبولس لم يكن يعلم هذا. لكن أجا وقت التغيير، أجا الوقت اللي تقابل فيه مقابلة شخصية مع الله وجها لوجه. واليوم اعرف أنه الله عنده خطة لحياتك، خطة رائعة جدا. ربما أنت مش شايف هاي الخطة، ربما أنت مش فاهمها، لكن في وقت من الأوقات في الطريق الله سوف يظهر لك مشيئته، والله سوف يظهر لك خطته، كما تقابل مع بولس. وبولس تقابل مع الرب مقابلة شخصية، مقابلة وجها لوجه. وهكذا الله يريد. ربما أنت بتسمعني في هذا اليوم وأنت مش خادم، ربما أنت بعيد عن الله. كيف الله اليوم غير حياة بولس من شخص بعيد، من شخص نقله من النقيض إلى النقيض؟ هكذا الرب قادر أن يغير حياتك اليوم ويلمسك ويعمل في حياتك ويغيرك تغيير كامل، ثم يستخدمك كما استخدم بولس الرسول. اليوم اطلب من الرب انه يتقابل معك، يتقابل مع حياتك ويصنع معك التغيير الذي يريد ان يصنعه معك. وبولس عندما تقابل مع الرب سأل سؤالين، وأنا هدول السؤالين بسميهم أهم سؤالين في الحياة. السؤال الأول اللي سأله بولس من أنت يا سيد؟ والسؤال الثاني بيقول يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ وإخوتي الأحباء أعتقد أنه هدول السؤالين أهم سؤالين ممكن يسألهم إنسان في حياته. السؤال الأول من أنت يا سيد؟ مين أنت يا رب؟ يا رب خليني أعرفك، خليني يكون عندي علاقة معك وشركة معك، أريد أن أعرف شخصيتك، أريد أن أعرف شخصك. والسؤال الثاني يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ ما هي دعوتي؟ ما هي رسالتي في هذه الحياة؟ وهدول السؤالين بولس من أول مقابلة مع الرب قدر يسأل أهم سؤالين في الحياة. وبصلي إحنا كل واحد فينا بيسمع هاي الكلمات فعلا نقدر نسأل هذه الأسئلة لأنفسنا، يا رب مين أنت؟ وبنفس الوقت يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ بولس كان آنية غير نقية، كان بحاجة للروح القدس حتى الرب ينطفه، حتى الرب ينقيه، حتى الرب يعمل تغيير في حياته. وإخوتي الأحباء التغيير لا يحصل في حياتنا فجأة، لكن التغيير يحدث في حياتنا بالتدريج وبرغبة منا. لازم يكون في عنا رغبة للتغيير، لازم يكون عنا الرغبة إنه نتغير. الكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. كثير من المؤمنين بيقولوا لو الرب عايز يغيرني خليه يغيرني، لو الرب عايز يستخدمني خليه يستخدمني. الرب عايز، لأنه الرب بيقول في كلمته أنه هو مشتاق يغيرنا ومشتاق يستخدمنا، لكن الله يريدنا أن نأخذ خطوات نحوه. رسول يعقوب

يقول اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. فكر فيها، مين اللي لازم يقترب أول؟ أنا لازم أقترب من الله، أنا لازم أطلب التغيير، أنا لازم أطلب إنه الله يعمل في حياتي. لو لم يكن لديك رغبة في التغيير فلن تتغير أبدا. في قصة عن شخص لما كان في العشرينات من عمره قرر إنه يغير العالم، بعدين لما أصبح في الثلاثينات من عمره قرر إنه يغير زوجته، قال زوجتي فيها أمور كثيرة بحاجة لتغيير، لكن لما صار في الأربعينات اكتشف إنه هو اللي لازم يتغير، وصرخ للرب من كل قلبه وقال له يا رب يغيرني، وهنا بدأ التغيير في حياته. إخوتي الأحباء، الله يريد أن يغيرنا، يريد أن يعمل فينا، يريد أن يشكلنا، لكن التغيير يبدأ بطلب منا، التغيير يبدأ بأنه أنا أطلب إني أقترب من الله حتى يصنع في حياتي. آمين.

النهارده هحاول اغطي زي ما تقول كده نقطتين. النقطه الاولى هنسميها مستويات التواصل ما بين الزوجين، والنقطه الثانيه مضمون التواصل ده او يعني محتوى التواصل. ناخد النقطه الاولى وهي مستويات التواصل. اول مستوى من التواصل تقدر تسميه مستوى الاكلاشيهات. ايه بقى مستوى الاكلاشيهات ده؟ اللي هو احنا عايشين مع بعض تحت سقف واحد جوه بيت واحد 100 متر كده، والتواصل اللي بيننا وبين بعض على هذا المستوى الضحل اللي ما فيهوش اي تواصل. الاكلاشيهات: صباح الخير، صباح النور، تشرب شاي، شكرا، الولاد ايه اخبارهم، ايه ناموا. هو ده المستوى اللي فيه اكلاشيهات. عايزين نشتري للولاد كسوة الصيف، عايزين. هي الاكلاشيهات، وهو اضحل واقل واتفه مستوى من مستويات التواصل ما بين الزوجين. مستوى نمرة اتنين. مستوى نمرة اتنين تقدر تقول عليه المستوى الانباء. يعني ايه الانباء؟ يعني اخبارك ايه النهارده، اخبار يومك ايه. فانا بحكي اخبار اليوم، رحت الشغل والمرور كان زحمه،

ومش عارف ايه، هو نشرة الأخبار، موجز الأنباء، موجز مش نشرة، هي موجز الأنباء. فموجز الأنباء ده هو عبارة عن موجز ولمجرد سرد الأنباء ليس إلا. المستوى الثالث، عارفين يا جماعة لما بيقول لك في التلفزيون التعليق على الأنباء، يعني احنا سمعنا الأنباء، فالأنباء كانت إيه؟ الأنباء أخبار يومك إيه؟ أخبار يومك كذا، أنت أخبار يومك إيه؟ أخبار يومك كذا، واحد اتنين تلاتة، أدي ده موجز الأنباء. التعليق بقى على الأنباء أنا بشرح، فحصل كذا وقابلت فلان وعلق و حاجات زي كده. يعني أنا بدي زي ما تقول إيه؟ أنت يعني حتى مش انطباعات، ما توصلش الانطباعات، هو بس إيه تفصيل شوية. يعني لو في موجز الأنباء في بقى التعليق على الموجز ده، التعليق على الموجز ده فيه شوية تفصيلات للأنباء اللي حصلت معايا في خلال اليوم. المستوى الأعمق شوية اللي فيه أنا بقول رأيي أو بشارك برأيي بحكمي على الحدث اللي حصل، اللي اديت تفصيل أكتر فيه، ثم بقول أنا شايف أنا قراءتي لهذه الأحداث إزاي. فأنا بقول مثلا إيه؟ إن أنا إيه أخبار يومك إيه؟ إن رحت المكتب النهارده، أوكي ده الموجز. نمرة اتنين التعليق، وكان معايا فلان وفلان في المكتب أو في الشغل الشركة أو في أي مش عارف إيه. كويس؟ وبعدين بقول الاتنين دول كل ده لسه في الأنباء، إحنا لسه في موجز الأنباء، والاتنين دول اتخانقوا. بعد كده بقى ايه اللي بيحصل؟ ان انا بقول ما هو حكمي، الاتنين اللي غلسوا على بعض ولا اتخانقوا ولا مش عارف ايه في الكنيسه ولا في المكتب ولا مش عارف ايه، فانا بحكي بقول ما هو حكمي. فبقول كان غلطان جدا فلان ده، كان غلطان جدا لانه هو ابتدى بدايه ما كانتش مش عارف ايه، او انا بقول حكمي انا شايف ان فلان ده فعلا مع حق، او اتنين جيراننا الاتنين راجل ومراته اتخانقوا، فانا بقول ما هو حكمي. واخد بالك ازاي؟ اوكي انا شايف ان لحد المستوى ده لسه مفيش تواصل. ليه مفيش تواصل؟ لان من اول الاكلاشيهات اللي هو اتفه واضحى المستوى لحد الحكم على الاحداث، يعني خليني اقول ايه، يعني يمكن الحكم حكمي على على على ما حدث يمكن يا دوب افتتاحية التواصل، يعني استهلال التواصل، بشاير التواصل. التواصل الحقيقي ان انا احكي، ابتدي يعني احكي مش بس على حكمي لكن كمان مشاعري. فانا اقول ايه؟ اقول انا زعلت قوي لما حصل ما بين فلان وفلان. كلمة أنا زعلت قوي لما دي بتعبر عن حكمي؟ لا، هل بتعبر عن إيه؟ أظن إنها بتعبر عن مشاعري. فأنا بفتح، بقدم شعوري، بقدم قلبي، بقدم احتياج ما. أنا اتضايقت قوي لما أنت قلت الكلمة دي قدام الناس. أنا كده بقول إن أنا بأجرح. كبريائي يقول لا أنا مش هقول كده. كبريائي ممكن يقول اللي اتقال ده غلط، بس لما بقول أنا بأجرح أو أنا النكتة اللي أنت قلتها دي، أو لما قلت إحنا أصلنا بناكل مش عارف إيه، أو اتريقت على تنظيفي للبيت، هنا أنا بعبر عن مشاعر. تعبير عن مشاعر ده في تواصل عميق. لكن المستوى بقى اللي هو المستوى ده يأخذ تواضع وصدق وأمان، إحساس بالأمان دي مهمة جدا يا جماعة، وده اللي جايين له بعد شوية. إحساس بالأمان، أنا مش خايف أن أفتح نفسي وأعبر، خلي بالك بقى من الكلمة دي، وأعبر بشفافية عن لو هستعمل كلمة باللغة العربية عن مكنونات قلبي. ايه بقى يطلع ايه مكنونات قلبي دي؟ ان انا اقدر اكشف عن نفسي وشعوري وما في اشعر به

0: كده بس بشفافية.
1: عارف هصورها لك يعني بفكرة إنه في دايرتين، عارف دايرتين، كل ما بنتنقل من المستوى الأول للتاني للتالت للرابع كل ما الدوائر دي عمالة تقرب من بعض كويس، يحصل التماس، خلينا نقول يحصل التماس في المستوى بتاع إصدار الحكم ده. أنا شايف إن فلان غلطان، خش معايا بقى،

في بداية التعبير عن الشعور، في بداية إني أقول لك أنا حسيت بإيه لما حصل كذا. لم مش لازم يكون حصل بيني وبينك، أو بيني وبينك، سواء حصل بيني وبينك أو بيني وبينك، أو حصل إحساسي عن اللي بيحصل في البلد بقى، ولا الشركة ولا الكنيسة ولا مش عارف إيه. دي بداية الانفتاح. الشفافية إن بتصل الدائرتين دول إلى مستوى من الأوفرلاب، التداخل إلى أقصى مستوى ممكن يحصل. طبعا بالتأكيد اوعى تتوقع أن يحصل تطابق كامل، أن محيط الدائرة دي هيركب بالضبط على محيط الدائرة دي، لا يمكن يحصل. لكن على الأقل مفيش الحواجز دي. تاني، تحصل إزاي وإمتى وإيه بقى اللي يوصلنا للنقطة دي؟ تاخد وقت، تاخد إحساس بالأمان أن أنا مش خايف أقول اللي جوايا، مش هيحصل انفجار، مش هيحصل تحقير لمشاعر، مش هيحصل مش عارف ايه. حب، وتصميم على اننا نتقارب وننفتح بعضنا على بعض. دي المستويات، دي المستويات. عايزين نتكلم شويه بقى عن، يعني لو هفترض سؤال، ايه الامور اللي لازم نتكلم فيها أنا وشريك الحياة، أنا وجوزي، أو أنا ومراتي؟ لو في شوية حاجات لازم نتكلم فيها، نتكلم في إيه؟ تعال ناخد شوية عينات كده. عينة من ضمن العينات الـ الـ الـ المسافة. المسافة أقصد بيها إيه؟ ان ايه المسافه اللي بيني وبين شريكي؟ اخ، هو في مسافات؟ احنا مش قلنا التطابق والدوائر ومش عارف ايه؟ خلي بالك، اصبر عليا، احنا قلنا ده في التواصل، في التواصل. لكن في حاجه اسمها انا في الوقت ده محتاج ابقى لوحدي. مثلا انا في الوقت ده في الشغل ما احبش ان انت تكلمني او انت تكلميني طول الوقت في التليفون، لان انت قاعده في البيت مثلا وعندك وقت وفاضيه، فكل ما هتشوفي حاجه في التلفزيون، ولا كل ما عيل يعيط، ولا كل ما مش عارف تكلميني. انا محتاج اركز شويه في، او انا محتاجه اركز شويه في ده. فانا هنا عايز اتكلم عن مسافه. المسافه دي يا ناس مطلوبه، دي يعني انا عارف ان البعض بيتخض ازاي وبتاع، مطلوبه جدا، مطلوبه جدا. لانه التلاحم ده لن يكون تلاحم، التلاحم والاوفرلاب ده لن يحدث الا من نقطه استقلاليه. يعني لو انا ما عنديش الاستقلاليه في اني اقدر اكون لوحدي، فالتلاحم ده مش هيلثي. دي بيسموه كوديبندنسي، الاعتماديه اللي مش عارف ان كل واحد واقف على التاني كده. عارفين يا جماعه بيصوروها بايه؟ بيصوروها بيقول لك ان في فرق بين الاثنين اللي مع بعض، العلاقه على شكل حرف الاي في الانجليزي، الاي او الام. ايه الفرق بين الاي والام؟ بيقول لك الاي ريليشن شيب لو واحد من الاثنين راح، الضلع الثاني هيجرى له ايه؟ هيقع. الاثنين ساندين على بعض، دي الاعتماديه، دي الاعتماديه المتبادله، الكوديبندنسي دي. لكن بيقول لك الهيلثي ريليشن شيب اللي هي بيسموها بحرف الام في الانجليزي، ان في ضلع واقف على رجليه كده وفي ضلع واقف على رجليه كده، بس الاثنين ماسكين في بعض فيعملوا حرف ام، دي العلاقه الهيلثي، دي العلاقه الصحيه الناضجه الجميله. فحاجه من ضمن الحاجات انه في مسافه ما بيني انا والشريك، ان في وقت انا هقعد لوقت، انا في وقت هقعد في مع اصحابي البنات، صحباتي يعني، صحباتي البنات، وان انا هقعد مع اصحاب الرجاله او حاجه ما. كويس، ففي مسافه. الحاجه الثانيه هي يعني هقولها كده بس ما تفهمنيش غلط، مناطق القوه او النفوذ. مين هيبقى دي منطقه النفوذ بتاعته اقصد ايه بالحدوته دي؟ مثلا لو افترضنا انه الست الزوجه في العفش هتحط الكنبه على الحيطه ولا تحت الشباك
ولا هتحط

الصورة دي كده ولا هتحط الصورة دي كده ولا مش عارف ايه. الطبيخ، فهتطبخ المكرونة كده ولا البامية ازاي ولا المسقعة ازاي ولا مش عارف ايه. فدي منطقة النفوذ بتاعتي. طبعا في مناطق مشتركة جدا، يعني ما ينفعش اقرر الفلوس مثلا لوحدي، ما ينفعش، لكن على الاقل في مناطق نفوذ معروف انه غالبا الحتة دي بتاعت جوزي، هو الحقيقة اللي بيفهم في الحاجات اللي هي فيها معرفش تصليح ولا التعامل مع الصناعية ولا الجيران ولا مدارس العيال، هو شاطر قوي. فدي منطقة النفوذ بتاعته. الضياع بقى ده، اللخبطة دي، ان الزوج عايز يخش جوه صينية المكرونة بمناخيره، ولا ازاي تتعمل المسقعة، لان امي كانت بتعمل المسقعة بالمنظر ده، مزعج جدا. دي شوية حاجات يا جماعة عايزين بس نفكر فيها، عايزين نتفق عليها. بس المبدأ بتاعنا، الهدف بتاعنا، هو التقارب ما بين الدائرتين في التواصل، من مستوى الأكلاشيهات السطح التافه إلى هذه الشفافية في التواصل. وهنكمل مع بعض.

بالصلاة ننال الغفران، في صلاتنا نطلب احتياجاتنا وليست رغباتنا. من رحمة الله بنا أنه لا يستجيب لكل صلواتنا. الصلاة لا تغير إرادة الله، ولكن تغيرنا نحن لكي نقبل ونخضع لإرادة الله. الصلاة معركة خفية، والعالم والضغوط معركة ظاهرة. لو انتصرنا في المعركة الخفية انتصرنا أيضا في المعركة الظاهرة. في الصلاة بيأخذ الله طبيعتنا الصعبة ويعطينا من طبيعته الإلهية. الصلاة الحقيقية تنشئ تغييرا وتبديلا فينا. الصلاة هي الطاقة الروحية للمؤمن، بدونها تصبح الحياة بلا قوة. في الصلاة نسمع صوت الله وننال بركاته التي لنا عنده، ونعلم الاتجاهات التي نسلكها. الصلاة هي سلاحنا القوي ضد إبليس والعالم. الصلاة هي الجو الصحي المعقم الذي يقتل فيروسات الخطية. الصلاة هي طريق الإرشاد الصحيح لحياتنا. الصلاة هي قوة للضعفاء وثروة للفقراء. الصلاة هي شركة وعلاقة صداقة وحوار بيننا وبين الله. صلي كما لو أن كل شيء يتوقف على الله، واعمل كما لو أن كل شيء يعتمد عليك أنت. القلب المرفوع في الصلاة بدون كلمات أفضل من الكلمات المرفوعة بدون قلب. الصلاة ليست تدريباً ولكنها أسلوب حياة.

ومنها في ايديك شايفها يوماتي غلاوتي عليك دي قصة حياتي ضامنها في ايديك يا يسوع شايفها يوماتي غلاوتي عليك

لو قدم لك شخص شيك على بياض وانت تكتب الفلوس اللي عايز تاخدها، فكم ستكتب؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. أرجو أن تتواصلوا معنا أحبائي المشاهدين بكل الطرق، نتمنى أن تصلنا منكم رسائل. اكتب لي قصة أعجبتك، قصة حياتك، قصة من الحياة نتبارك بيها ونسجلها وتكون واحدة من قصص البرنامج. تقدر تواصل معنا على موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة بالعربي أو Your Life in a Story بالإنجليزي أو جروب حياتك في قصة. أيضا على اليوتيوب قناتنا بعنوان حياتك في قصة، تقدر تشاهد كل الحلقات السابقة وتعمل تحميل ليها كمان. قصتنا النهاردة من القصص الحقيقية، القصص الرائعة. قصتنا النهاردة بعنوان شيك مصرفي، شيك على بياض. شيك على بياض قصة حقيقية بتكلم عن الشيك الذي قدم لجون ويلبر شامبمان. ولد جون، ده خادم عظيم للمسيح، ولد جون ويلبر شامبمان يوم 17 يونيو سنة 1859 في ريتشموند ولاية انديانا.

أنا ورقد في المسيح في عيد الميلاد في الغرب 25 ديسمبر 1918. هو مبشر إنجيلي خدم في نهاية القرن 19 وكان يخدم ويسافر مع المرنم الشهير وقتها تشارلز ألكسندر. مر دكتور جون ويلبر شامبمان بضيقة شديدة واضطر إلى السفر إلى أقصى الغرب غرب أمريكا. جاء أحد أقاربه الشيوخ ليودعه فترك في يده ورقة صغيرة. تطلع الدكتور شامبمان إلى الورقة فوجدها شيكا مصرفيا يحمل اسمه وموقع عليه الشيخ دون أن يحدد القيمة. فالدكتور جون شامبمان سأل الشيخ اللي اداله الورقة قال له أتقصد أن تعطيني شيكا مصرفيا على بياض لأضع الرقم الذي أريده؟ فأجابه المليونير الأخ الشيخ ده نعم، فإني لا أعرف ظروفك ولا ما هي احتياجاتك لتملأه حسبما تشعر أنك محتاج للمال. منين ما تشعر أنك محتاج للمال؟ حط ألف، حط مليون. طب يا ريت لو يعني حاجة جميلة جدا. قام الدكتور شامبمان برحلته وعاد معه الشيك. لم يكتب عليه شيئا لكنه كان مطمئنا طوال رحلته أن بين يديه إمكانيات سحب الملايين إن احتاج. وقال رغم أني لم أستغل هذا الشيك لكن هذا الشيك كان سبب تشجيع كبير ليا. فكل ما كنت أتعرض كنت عارف أن في إيدي شيك على بياض أقدر أكتب فيه حتى الملايين. ورجع الشيك للشخص المليونير وشكره رغم أنه ما صرفش منه، لكن وجود شيك على بياض اداله الامان. وكان دايما الدكتور بيحكي عن هذه القصه، الدكتور شامبمان بيحكي عن قصه الشيك على بياض ويطبقها عن شيك اخر على بياض هام جدا. ساستكمل القصه معك بعدما نستمتع بترنيمه من الروائع الفها دكتور باسم رشدي حبيبنا الغالي، ولحنها اخويا بهجت عدلي المبارك، ويرنمها لنا اخويا الغالي يوسف صمويل. ابقى معي الى ما بعد الترنيمه.

0: مين ما تتغير.
1: أكيد الوعد ده ليا كان ترنيمة رائعة رنمها لينا أخونا يوسف صمويل من تأليف الدكتور باسم رشدي وتلحين أخويا بهجت عدلي في قصتنا النهاردة اللي تنطبق تماما على هذه الترنيمة، أو هذه الترنيمة تنطبق على قصتنا شيك على بياض. دكتور جون شامبمان لما اتعرض لضائقة مادية وكان في الغرب، واحد من الشيوخ مليونير هو بيسلم عليك ده بيقول له أنت رايح المشوار ده خد ده معاك، فبص فتح لقي شيك بس فاضي ممضي بس، قال المليونير حضرتك نسيت تكتب القيمة يعني، قال له لا ما أنا سايبها كده سايبها على بياض، اكتب أنت تكتب ألف تكتب مليون منين ما تلاقي نفسك محتاج لمال اسحب. قال الدكتور شامبمان خادم الرب الجميل لف كتير واحتاج كتير بس ما صرفش الشيك، لكن قال كل ما كنت أمر بأزمة ضائقة مادية كنت دايما مطمئن لأن لو هزني فعلا عندي شيك على بياض. قصة كان دايما يوعظ بيها الدكتور شامبمان ويقول لينا شيك على بياض عند ربنا، وأنا عايز أشاركك في هذه الحلقة في ثلاث شيكات على بياض. يعني وانا بضحك طبعا اثناء الحلقه قلت ده حاجه كويسه جدا، شيء جميل ان واحد يدي واحد شيك على بياض ويقول له اكتب اكتب مليون اكتب. ثلاث شيكات على بياض. الشيك الاول شيك الصلاه المستجابه، شيك الصلاه المستجابه، والشيك الثاني شيك الوعود فلا تنساها، والشيك الثالث شيك الرؤية التي تراها. شيك صلاة مستجابة، شيك وعود لا تنساها، شيك رؤية سوف تراها. في صفات لشروط الصلاة المستجابة حسب كلمة الله. من أهم هذه الشروط للصلاة المستجابة مثلا أذكرك بشروط الصلاة المستجابة اللي حسب كلمة الله. واحد، أن تكون الصلاة بثبات في المسيح، مثلا إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم، يوحنا 15:7. وأن تكون حسب مشيئة الله في يوحنا الأولى 5:14، إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها نحن. لكن الشرط الثالث من شروط الصلاة المستجابة هي الإمضاء، شيك على بياض. بص يقول المسيح مهما سألتم باسمي، يا سلام، فذا

ذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. تاني هقرا الآية. مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. يوحنا 14-13. وكل دارسي الكتاب بيقولوا يعني إيه إن سألنا شيء باسم المسيح؟ مش بس نقول له يا رب نصلي هذا في اسم المسيح وإن كان هذا حسن، لكن صلي صلاة باسمه. يعني قل له يا رب أنت عايز إيه مني؟ ماذا تريد أن أفعل؟ يقول لك أنا عايز أنت مثلا أستخدمك زي يوسف صمويل في الترنيم، زي الدكتور باسم رشدي في التلحين، زي الناس اللي في الاستوديو هنا، المنتج الجميل أخويا هاني وهيب حنين وأخويا ريمون ميلاد في الإنتاج وهكذا، والكاميرا بيبول. كل واحد مننا ربنا عايزه في حاجة. أثناء الحاجة اللي ربنا عايزها منك، كل هو اللي قال لك اعملها، كل ما تطلب باسمه أي كأن المسيح بذاته يسأل فسوف يستجيب. يا ريت نكون واثقين في هذه الشروط للصلاة المستجابة. لكن مش بس شروط الصلاة المستجابة، شيك شروط الصلاة المستجابة، لكن شيك الوعود فلا تنساها، وحاشا إن الله ينساها. أنا أقصد، وكان دايما دكتور شامبمان في القصة دي بالذات يتكلم على فكرة الوعد. معلش إخواتي المؤمنين وأخواتي المؤمنات اللي بيشاهدون، المسيحيين الحقين، ركز معايا. في فرق بين الوعد العام في كلمة الله، كلام ده عملي على فكرة، والوعد الخاص. مثلا بطرس ربنا قال له انزل من القارب وامشي على المية، هو قال للمسيح إن كنت أنت هو فمرني أنا آتي إليك، قال له تعال. نزل بطرس على المية، حط رجله لقيت المية بقت صخرة، حط رجله التانية المية بقت صخرة، بص على المسيح ماشي، بدأ يشك وقع. طيب الرب قال لبطرس بريمة معينة بكلمة معينة امشي على المية، هل معناته إني أنا أكون ماشي في سفينة مثلا من فنلندا، بنسافر في السفينة دايما من فنلندا للسويد مثلا، أو نايل كروز في النيل في مصر، وأقول بطرس مشي على المية وروح طالع من المركب وأمشي؟ لا طبعا، إلا إذا قال لي. فهنا في سوء استخدام للفكرة. الوعود عامة، خصص الوعد ليك، قل له يا رب أنا عايز ريمة مخصوصة. في وعود الإسرائيليين ليهم، وعود الذين هم إسرائيليون لهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، رومية 9-4، كورنثوس الثانية 7-1، لنا المواعيد أيها الأحباء، دي مواعيد أكيدة، لنطهر ذواتنا من كل دنس الروح والجسد، وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم، غلاطية 3، وهكذا. لكن يقول حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما الوعد والقسم تكون لنا ثقة. بمعنى يعني هقول حاجة بس أرجو أني يعني ما كنتش بضايق حد من المشاهدين. قصة مكررة ومعروفة، شاب حاضر مؤتمر لمدارس أحد وعايز يتجوز، ومعه شابة برضو حاضر المؤتمر، هو بيصلي فهم غلط ان ربنا وعده ان البنت دي هتبقى مراته كويس. فراح قال لها على فكره انا ربنا وعدني امبارح وعد حلو. قالت له وعدك ايه؟ قال ربنا وعدني انه شيك على بياض، يعني وعدني اني حضرتك هتبقى مراتي. قالت له لا انت فهمت غلط، ده مش ممكن ربنا يكون وعدك، انا مش مناسبه ليك، صلي تاني. المهم كان المؤتمر 5 أيام، على اخر يوم صلى وصام وقال لها الرب أكد الوعد 100%. قالت متأكد؟ قال لها آه. طب ربنا ما قالكش حاجة أعمل إيه في جوزي والتلات عيال؟ قال لها إيه ده؟ أنت متجوزة ومعاكي تلات عيال؟ أهو ده يعني تخيل الوعد. وده اللي أنا عايز أقوله، ده لا يقلل من إن الوعد ربنا لما بيقول لي حاجة وأنا راكع من خلال كلمته وبيقول لي يا زكريا أو يا فلانة يا فلان أنا هديك الوعد ده، السماء والأرض تزولان، شيك على بياض، الله ما يرجعش أبدا طالما مضى باسم المسيح. بس المهم تأكد أن ده الوعد. شيك الصلاة المستجابة، شيك الوعود بس اوعى تنساها، شيك الرؤية لكي تراها. مكتوب بلا رؤية يجمع الشعب، أما حافظ الشريعة فطوبى. ما أروع يا أحبائي كل مرة

0: الرب أعطى رؤية في الكتاب. مثلا إدى الرب رؤية شيك على بياض لنحمية، رؤية أنه يروح يبني أسوار أورشليم. صعوبات رهيبة، ربنا غير الملك وغير مهمة بنة الأسوار في 52 يوم. ليه؟ لأنه اداله شيك على بياض وقال له روح ابن الأسوار. ادى ربنا رؤية لنوح أنه يبني الفلك، حصل تمام. ادى ربنا رؤية ليوسف أني أبوه وأمه وإخواته هيسجدوا لي، رؤية غريبة جدا، حصل. قل له يا رب افتح عيني علشان أتمسك. على فكرة عكس القصة بتاعتنا دي، بختم بيها قصة تاني ما قلتهاش في حياتك، في قصة قريتها كتير، قصة حقيقية عن واحدة ست قروية من صعيد مصر، باعت كل اللي ليها وابنها راح الخارج، وقالت لي يا ولدي بقى اهتم بيا، انا ما عنديش ولا حاجة، انا بعت لك الصيغة وحتة الارض وكل حاجة عشان تاخد فيزا وتروح اوروبا، وابقى بس يعني اهتم بيا. قال لها حاضر. مرت على القصة دي 3 سنين، والخادم دي قصة حقيقية ومعروفة يعني، الخادم بيزور الست حزينة كئيبة وتبكي. تخيل حضرة الخادم، ابني سافر وبعت له الصيغة، قال له ما بعتلكيش فلوس؟ قالت له لا، بيبعت جوابات وفي كل جواب حتة لونها كده، حتة صورة ملهاش طعم ولا قيمة، بس لاني بحبه بجيب حتة عجينة ولزقهم. الخادم بيبص لأن الأوضة مليانة شيكات، دي قصة حقيقية، شيكات تساوي آلاف الجنيهات. قال لها يا ستي ده انت غنية جدا، ده انت عندك شيكات رهيبة ما صرفتيش. قالت له لا، ما دي صور. قال لها لا، دي شيكات. مرات كتيرة ما بنبقاش عارفين إمكانيات الله لينا. يدينا الرب نعمة أحبائي بعد هذه القصة شيك على بياض، ناخد وقت النهاردة. أنا بدعوك النهاردة وبدعوك النهاردة وبدعي نفسي، قل له اكشف لي يا رب، اكشف عن عيني فأرى الرؤى، رؤى القدير، وأرى ماذا تريد أن أفعل. هتلاقي كنوز ربنا كتيرة ليك، عندك بركات، عندك خيرات، عندك شيك على بياض، اكتشفه واستخدمه. وأتركك، اكتب لي أراءك، اكتب لي ما حدث معك. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمه في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ورا الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 28 اغسطس 2026. الحقيقه في كتير قوي، نياحه كاهن وكهنه بيرحلوا، عندنا كمان وفيات لاطفال سواء بحادث او بشكل مفاجئ، فالحقيقه الموضوع ده يعني انتشر بشكل كبير. عندنا كمان في فاكرين المستوطن الاسرائيلي اللي كان اعتدى على راهبه ووقعها، والفيديو ده كان انتشر بشكل كبير جدا. المحكمة الإسرائيلية طب برأته ومش فاهمين بصراحة، قالك ما كانش واعي يعني وقتها، فده دليل براءة ليه. كمان بنتابع معاكو الحقيقة الفيضانات اللي حصلت في الحدود طبعا الهندية الصينية، ارتفع الحصيلة القتلى إلى ما فوق 500 شخص مع عدد المفقودين فوق 2500، وإنه طبعا معرض حصيلة القتلى والمفقودين للزيادة، ومساعدات من أمريكا ومن دول أخرى علشان خاطر محاولة يشوفوا لو في ناجين وسط الطين والصخور اللي كانت انجرفت بشكل كبير جدا. عندنا فيضانات في أماكن أخرى، عندنا كمان حريق الجزائر 12 وفاة و54 مصاب، وأعلنت الجزائر الحداد 3 أيام. عندنا بقى بالنسبة لمضيق هرمز، الحقيقة خلاص كده إعلان رسمي من أن واشنطن هي اللي بتسيطر على مضيق هرمز مع طبعا العقوبات الإيرانية الموجعة. فدلوقتي كل يعني نقدر نقول كل الاتجاهات دلوقتي والبذل جهد كبير جدا علشان خاطر انه العقوبات على إيران تؤتي بثمار، ده بالنسبة للإدارة الأمريكية. عندنا كمان في مقترح لإنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت بين قطر وإيران وسلطنة عمان. الرئيس ترامب بيقول أنه إيران بتتوسل لإبرام صفقة، وطهران بتؤكد أن الضغط لا يجدي نفعا. ترامب بقى بالنسبة للخلافات اللي مع كندا والجمارك المتبادلة، بدأ دلوقتي بالفعل يعني

أن يوقع أمر بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، والحقيقة أشاد بهذا التغيير وقال لك يا جماعة احنا عندنا كده خليج المكسيك بقى خليج أمريكا، بحيرة أونتاريو بقت بحيرة أمريكا، احنا عايزين كمان نغير أسماء المحيطين الأطلسي والهادي، يعني الأطلنطي والهادي، فهنشوف هيغيرهم ولا لأ. بالنسبة للانتخابات الأمريكية، جدد ولاية أمريكية يقودها ديمقراطيين وجماعات مدافعة عن حق التصويت بالبريد، الحقيقة ان هم مصرين انه يصوتوا بالبريد، يعني تصويت البريد كده مفيش قرارات لغيته، فهيكون نوفمبر الجاي في تصويت بالبريد. بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت مقتل شخص وإصابة 7 جراء غارات روسية على مدينة سومي في أماكن منقطعة عنها التيار الكهربائي، وبيقولوا لهم خلاص سيبوها، فالحقيقة الوضع في تصعيد كبير جدا. وزي ما كنت قلت لكم الحلقة اللي فاتت ان زيارة مدير السي اي اي راتكليف للولايات المتحدة الأمريكية ما كانتش على شيء، عفوا لروسيا، مدير مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية ما كانتش عشان خاطر الحرب الروسية الأوكرانية، لكن كانت علشان خاطر روسيا تضغط على إيران بالنسبة أو تساعد أمريكا بالنسبة لعقوبات على إيران. الحقيقة في احتفالية كده تم الحقيقة وداع مؤثر لكارولين لافيات المتحدثة باسم البيت الأبيض، وكان في صور برضو انتشرت ليها أنها في آخر يوم ليها كانت واخدة معاها أطفالها وزوجها تقريبا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التزامه بمنع الشريعة الإسلامية تماما داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وعندنا كمان هنتكلم على الموضوع الخاص بأنه برضو في قرار بأنه ما يكونش في تغيير جنس للأطفال في المدارس ولا يقنعوهم بأن أنت ولد ولا بنت. أما الداخلية في مصر، ضبطت 2 من أبناء سيدة كانوا اعتدوا عليها. عندنا برضو شوية أمور مثيرة للجدل. عندنا برضو حرامي كان أمام اعتداء على حرامي أمام مستشفى المهندسين، بس هو الفكرة مش اعتداء غريب، يعني عادي، ده هو سرق فمسكوه بقى وربطوه وسحلوه، والناس كتيرة يعني بصراحة شايفة أن إيه العنف، إيه العنف ده يا جماعة، ما تسلموه للشرطة، في إيه، إيه اللي أنتوا بتعملوه في البلد ده. في كمان كان سرقة قلادة الماس أو الماس من لملكة مصر السابقة نازلة من متحف في فيينا. عندنا بقى الأمور في جنوب لبنان مشتعلة، الأمور في غزة مشتعلة، الجيش الإسرائيلي كمان أعلن قتل المسؤول عن نشاط حماس في مخيم جنين بغارة جوية. عندنا أيضا بالنسبة لمنطقة علي الطاهر في جنوب لبنان لا تسوية، ومصدر مقرب من حزب الله بيقول بنرفض تسليم تلت علي الطاهر وسنخوض المواجهة مع إسرائيل إذا حدثت. أيضا بالنسبة في دلوقتي استعداد لانتخابات رئاسة فرنسية وفي مرشحين، فالحقيقة اليساري مالونشان هو مرشح لخوض جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الفرنسية. عندنا برضو بالنسبة لبريطانيا ودلوقتي ذكرى رحيل الأميرة ديانا، هيكون يوم 30 أغسطس ودي الذكرى 29، لكن الحقيقة شقيق الأميرة ديانا كشف أنه هيكون في كتاب جديد هيصدر دلوقتي في الذكرى 29 مش 30، والكتاب ده هيحكي عن أمور كتيرة ويوضح وبيقول أن في أكاذيب انتشرت، هيحاول أنه يصحح هذه الأكاذيب. كمان خبر تاني من بريطانيا، بعد 6 سنوات في أمريكا الأمير هاري وميغان وصلوا لبريطانيا وهيستقروا في بريطانيا دلوقتي، والأمور واضح مع الأسرة المالكة أصبحت أفضل بكتير. تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارة رابزون، والمفروض انه محمد صلاح، وكان فيه طبعا والديل علشان او الاموال اللي اتدفعت كانت مبلغ كبير جدا عشان يجيبوا محمد صلاح في الفريق، ولكن الحقيقة هزيمة ثقيلة امام فيرناتس فراشي 4-0. انا سمعت يعني في ناس بتقول 4-5، انا سمعت انه 4-0، فدي هزيمة ثقيلة الحقيقة. في ده يعتبر كده ترابزون غادر الدوري الأوروبي، وناس كتير من في تركيا دلوقتي زعلانين وخصوصا في ترابزون على الصفقة اللي كانوا دفعوا فيها أموال كتير عشان ينقذوا الفريق لمحمد صلاح، ولكن جاءت الهزيمة الثقيلة.
عندنا الحقيقه نياحه القسي يوحنا جرجس كاهن كنيسه السيده العذراء بالعباسيه، بنعزي كل اسرته وكل محبيه وشعب كنيسته. السيده العذراء بالعباسيه الشرقيه تنايح عن عمر يناهز 78 عام. طبعا بنعزي اسره اي حد راح له عزيز عليه هذه الايام. عندنا بقى اسر حادث كتبوا انه وفاه لوسيندا بشاره، اسر حادث اليم بشرم الشيخ، والحقيقه يومين بعد يومين من الاحتفال

عيد ميلادها، صدمه صعبه جدا لاسرتها، هي البنت الوحيده عندهم، ربنا يا رب يعزيهم ويطبطب على قلوبهم. اقيمت صلاه التجنيز النهارده الجمعه بكنيسه مريم مرقس النزهه شارع الخمسين، والعزاء هيكون بقاعه كنيسه كان العزاء برضو بنفس القاعه كان النهارده. عندنا كمان برضو انتقلت الى الامجاد السماويه ايضا ملاك ايضا جويل.

0: وجويل برضو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوش سبب الوفاه، يمكن لوسيندا قالوا سبب الوفاه كان حادث في شرم الشيخ، لكن بالنسبه لجويل ما كانش اتكتب السبب الحقيقه. لكن ايا كان السبب، بنعزي اسرتها ومحبيها، وبنعزي كمان بكرر عزائي لاسره اي حد راح له عزيز عليه هذه الايام لاي سبب كان. فوجئنا كلنا الحقيقه بانه تم محكمه اسرائيليه برأت المستوطن الاسرائيلي اللي اعتدى على راهبه بشكل غبي جدا كان في الشارع، وراح يعني الفيديو ده انتشر مره ثانيه، مره واحده راح عليها وراح زقها ووقعت وراسها اتخبطت واتفتحت. فالحقيقه فوجئنا بانه المحكمه في القدس برأت المستوطن اسمه يونا شرايبير، عنده 36 سنه. قالوا ايه بقى؟ قالوا انه هو كان بيمر بحالة ذهنية ذهانية وهو كده غير مسؤول جنائيا عن تصرفاته وقت الحادث، وقررت المحكمة إيداعه مستشفى للعلاج النفسي. يعني موضوع المختل نفسيا والمهتز عصبيا والحاجات دي كلها مش بس في مصر، هي للأسف في دول أخرى ربنا يسامحهم. ومحدش قال برضو الحالة الصحية إيه للراهبة، ولكن يعني حقها في السماء. نروح للحيال الفيضانات اللي كانت شديدة جدا من كام يوم وبشكل مفاجئ، وهذه الفيضانات شفنا المشاهد كانت مشاهد مزعجة. هذه الفيضانات كانت على الحدود ما بين الهند والصين، وزي ما قلنا لحضراتكم وفيات أكثر من 500 وفاة ومعرضة للزيادة، يعني ناس كتير مفقودين. والحقيقة أنه الموضوع جه فجأة، دي المشكلة. مشكلة الحادث ده أنه يعني ما كانش حد، ما كانش فيه تحذيرات، ما كانش فيه اي حاجه خالص الحقيقه. وانه الانهيار كمان في انهيار جسر جراء الفيضانات، يعني في عدد كبير جدا من المشاهد اللي بتبين لنا الدنيا ايه، مشاهد برضو بتورينا ايه اللي حاصل بعد طبعا بعد ما خلاص وهنا انهيار جسر اخر. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير الاول اللي بيوري دلوقتي من فرنسا 24 العدد القتلى اللي زاد والمفقودين، وطبعا في مساعدات دلوقتي جهات مختلفة بتقدمها.
1: سرعتهم يركض النيباليون ولا مفر من كارثة بحجم بلد، فيضان عارم يحمل طينا وصخورا وجليد، والسبب انهيار كتلة في نهر جبلي بمنطقة الهيمالايا.
2: شهدنا أمس في المناطق الهندية من نيبال فيضانات مدمرة للغاية. لقد انفصلت تقريبا 4 مقاطعات عن باقي البلاد وجرفت جميع الجسور.
1: تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين في الوديان وسفوح التلال التي غطتها الأنقاض، وتستخدم المروحيات في عمليات البحث ولإسقاط المساعدات الطارئة للمحاصرين في البلدات والوديان. مئات القتلى والمفقودين على مستوى البلاد، وإلى أعدادهم تضاف كارثة انهيار البيوت وتشريد سكانها.
3: أبحث عن الجميع، من الصعب التمييز بين أفراد عائلتي وغيرهم لأن جميع سكان قريتنا بمثابة عائلة واحدة.
1: الأمم المتحدة تتقدم بدورها بالتعازي إلى أسر الضحايا وتتعهد بدعم البلد المنكوب.
2: أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا وأعرب عن تضامني مع جميع المتضررين. تعمل الأمم المتحدة على حشد الإمدادات والفرق الإنسانية، ونتعهد بدعم الجهود الوطنية لتقديم المساعدات الطارئة والدعم.
1: كارثة لم تنتهي فصولها، إذ تحذر نيبال والصين من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال هيمالايا، حيث تهدد بحيرتان تشكلتا على جانبي الحدود بين البلدين باجتياح.
0: في مشاهد جديدة بدأت تظهر، وفي بعضها كمان الواحد حاسس ايه ده، معقول دي حقيقية مش AI؟ يعني لقينا طبعا هنا ده من العربية، فاحنا متأكدين منه انه طبعا لان بيكون في تأكيد قبل عرضه. انهيار جسر في نيبال جراء الفيضانات، وصلت مشاهد مروعة للدمار، وزي ما قالوا كمان ان في دلوقتي تهديد بسدود تانية ممكن وجسور تانية ممكن تنهار.

0: إنذار صيني عاجل، بحيرة خلف سد منهار في نيبال تهدد مناطق شاسعة أيضا بالفيضانات. كان في مشاهد في منطقة راسو في نيبال بتظهر لحظة انهيار سد كهرومائي قيد الإنشاء، وبدأت ناس تخاف من السدود. يا جماعة قال لك يا لهوي لو سد النهضة كمان حصل له حاجة، وفي سد باين في أندونيسيا. فبدأ الكل دلوقتي يحاول يشوف الأمان بالنسبة للسدود، وبرضو لو في اي حاجه ممكن تاثر على هذه السدود، لان شفتوا الكارثه، كارثه غريبه جدا جدا. وده الفيديو اللي انا يمكن بقول لحضراتكم عنه، مشاهد جديده من الحدود. المشاهد دي بتخلينا يعني مش عارفين بقى بجد، يعني المشاهد دي صعبه قوي قوي. قالوا انها من الحدود النيباليه الصينيه للفيضانات الجارفه، شكلها كده في بعضها حقيقي وبعضها اي يعني شكل الفيديو ده مدمج، لان ناس كتير كانت بتقول ايه ده، الناس ازاي فين اللي بيصور، وفي مشاهد كده مظهره بتظهر انه شكل اللي بيصور ده جاي عليه الدنيا، يعني الفيضانات دي والعربيات اللي اتقلبت والصخور اللي اتجرفت مع الموضوع ده. وعندنا كمان كان في برضو صور الأقمار الصناعية اللي أظهرت تدمير موقع صيني حدودي عقب انهيار طيني أيضا في نيبال، وبيوريكم الفرق. طبعا في كمان كانوا برضو نيبال والصين بيحذران من مخاطر فيضانات جديدة مع تهديد بحيرات بالفيضان وانهار سدودها بعد هذه الفيضانات الكبيرة جدا جدا. وبرضو يعني كان في برضو عمليات الإنقاذ الحقيقة، تواصل فرق الإنقاذ في نيبال محاولتها للوصول إلى أكثر من 100 عامل عالقين داخل نفق في ورشة لبناء سد كهرومائي بمقاطعة راسو بعد الفيضانات اللي ضربت المنطقة. الجيش كان نجح في إجلاء 350 شخص، والسلطات بتحذر زي ما قلت لكم من فيضانات جديدة قد تهدد الكرة الواقعة في جبال الهيمالايا. عندنا بقى السر يا جماعة، كل الناس كانت بتسأل ايه اللي حصل ليه، وما كانش في انذارات قبليها برضو ليه. طبعا هنا في برضو تقرير من قناة العربية بيورينا الحكاية في الاول وفي الاخر، بسبب طبعا تغير المناخ وطبعا ارتفاع حرارة باطن الارض، عشان كده في سلوك بدأت ان هي تغادر الجبال الثلجية، وده اللي حصل. وخلينا نسمع هنا إيه اللي حصل بالضبط وأدى إلى هذه الكارثة.
1: صور فضائية التقطت المشهد قبل الكارثة وبعدها. في الأولى ثلوج تغطي المرتفعات ومجرى نهر تريشولي يبدو في وضعه الطبيعي، وفي الثانية رواسب بنية تغطي السفوح والمياه تملأ مجرى النهر بعد فيضان هائل. وبين الصورتين تغير كبير حدث في المنطقة خلال وقت قصير، لتبدأ معها محاولات فك لغز ما جرى في أعالي الجبال. الصور والتحليلات الجيولوجية تشير إلى ذوبان كمية كبيرة من الثلوج خلال الساعات 24 التي سبقت السيول، مع احتمال انفصال جزء من كتلة جليدية وسقوطه في قاع واد بعمق مئات الأمتار. هذا الانهيار قد يكون دفع كميات كبيرة من المياه والصخور والرواسب نحو الوادي، لكن السبب الذي أدى إلى تحرك الكتلة الجليدية لا يزال غير محسوم. فرضية مطروحة تشير إلى زلزال ضرب المنطقة قبل دقائق من وقوع السيول، وربما ساهم في حدوث الانهيار.
2: But from the footage I've seen on this occasion, it seems that there may be ice there, but what was evident was a very large volume of water. So it looks like there must have been a lake of some form involved in this catastrophe.
1: وفي الوقت الذي يحاول فيه الخبراء تحديد التسلسل الدقيق للكارثة، تتزايد المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا، وتعيد الكارثة تسليط الضوء على التغير السريع الذي تشهده جبال المنطقة، بعدما قالت الأمم المتحدة إن جبال نيبال فقدت قرابة ثلث جليدها خلال نحو 3 عقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
0: طبعا زي ما بيحصل اي كوارث بتلاقي ناس بتسرق وسط الكوارث ده، فطبعا حادثه اثارت استنكار واسع. الشرطه النيباليه القت القبض على رجلين سرقوا اقراض ذهبيه من امراه توفت جراء الفيضانات، وده بيحصل كتير برضو، بنلاقي في مصر وفي حتت كتير قوي تكون حادثه عربيه صعبه جدا، تبص تلاقي ناس داخله تسرق حاجات من العربيات اللي بتكون حصل فيها حوادث، فمواضيع صعبه يعني. عندنا كمان بالنسبه بقى لل البحث في الوحل عن مئات المفقودين في الفيضانات. وعلى فكرة في سياح من أمريكا ومن أوروبا.

0: عشان كده في جهات كتيره جدا بدات تقدم مساعدات علشان خاطر ما بين مساعدات طبعا لفرق انقاذ، ما بين مساعدات علشان يكون في مساعدات عينيه. فخلينا نشوف هذا التقرير.
1: طوفان هاجمهم وطمرهم بالوحل، هذا ما حدث مع زوار مناطق حدودية في جبال الهيمالايا بين نيبال والتبت حين فاجأتهم فيضانات كارثية. أكثر من 360 شخصا قتلتهم الفيضانات في حصيلة أولية مرشحة للازدياد، خاصة أن أعداد المفقودين تتراوح بين 1000 إلى 1500 شخص. البحث عن ناجين يشبه الأفلام أيضا، مروحيات تجوب الوديان لرصد أي إشارة استغاثة من ناجين محتملين، فيما يغطي الوحل مركبات ومنازل. مسؤولون في قطاع السياحة قالوا إن حوالي 540 أجنبيا من 31 دولة من بين السياح المفقودين في نيبال، معظمهم من الهند والصين، فيما تم الإبلاغ عن فقدان 65 أمريكيا و53 أوكرانيا و33 بريطانيا و25 أستراليا ومثلهم من الكنديين، إضافة لأعداد من جنسيات أخرى. سبب الكارثة، فقد ألقت الصين ونيبال باللوم على انهيار نهر جليدي دفع الصخور والجليد والطين والحطام إلى الأنهار في الجبال ففاضت وكان ما كان.
0: الرئيس الامريكي كمان كان ليه تعليق، لان في امريكان كتير موجودين على فكره. طبعا الارقام اللي موجوده في الفيديو ده، معلش الفيديو ده كان امبارح، طبعا الارقام زادت زي ما اعلنتها لحضراتكم. اما الرئيس الامريكي فبيصف ما حدث في نيبال بالكارثي، مؤكدا تواصل واشنطن مع القياده هناك وعرض تقديم المساعده، واشار الى وجود عشرات الامريكيين.
2: When we've called Nepal, we've offered any help that they need. You know, we have a very good relationship with Nepal, and that was a brutal. That wasn't just that was mud and water as a mixture. Nobody's ever seen anything quite like that. We're very powerful, strong, you know, strong, well-built buildings were wiped out like they were toothpicks. That's a terrible thing. No, we are sending aid. And we've spoken to the leadership, and we let them know anything they want, we'll have. And there were 50, maybe 60 Americans over there. We haven't gotten the full list yet, but hopefully they're okay. But that looked pretty, that looked like something that people will not be, somebody will be lost, unfortunately.
0: الحقيقة ان الفيضانات مش بس في الحادث الصعب ده جدا، لكن كان في فيضانات اجتاحت مناطق اخرى، مشاهد متداوله اظهرت انهيار جليدي هائل وقع قبل يومين في الجزء العلوي لنهر نورث ويسترن الجليدي في الاسكا، حيث اندفعت كتل ضخمه من الجليد نحو الاسفل مولده سحابه كثيفه من مسحوق الجليد ورذاذ الماء. طبعا انتوا في التقارير كنتوا بتشوفوا برضو انه الناس بيقولوا هل في زلزال حصل، لكن في تقارير ثانيه بتقول الاحتباس الحراري هو السبب بالنسبه لانهيارات الجليديه دي كلها. باريس لقينا بعد ما كان طبعا الفتره اللي فاتت حر وحروق والدنيا دي، فوجئنا بالفيديو ده منتشر امطار بعد امطار وبرق ورعد. بقى هنا بصوا اماكن اللي هي الاندر جراوند مترو الانفاق، وان يعني اندفاع المياه بشكل كبير جدا جدا. كان في برضو في بلدة تقع جنوب ولاية جوجرات الهندية جرفت المياه السيارات ودخلت المياه المحلات التجارية والمنازل بعد هطول أمطار غزيرة متواصلة. فده برضو زي ما انتم شايفين منطقة أخرى في الهند كمان أمطار غير المنطقة اللي كان حاصل فيها الفيضانات. عندنا برضو الطائف السعودية سيول جارفة اجتاحت حي الوسام، جرفت مركبات حاويات ومياه غمرت الطرق. يعني زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، يعني بجد كوارث وفيضانات وحاجات وتغيرات في المناخ في كل مكان. نروح بقى لكارثة الحرائق في الجزائر. بصراحة يعني طبعا عدد 12 وفاة وكانوا شيعوا الجسامين، وكان في 54 مصاب على الأقل. أعلن الرئيس الجزائري الحداد ثلاثة أيام على طبعا هذه الكارثة. أكثر من 90 منطقة ما زالت فيها الحرائق، وفرق الحماية المدنية بتواصل جهودها طبعا لهذه السيطرة. وقال لك إن 174 حريق خلال 24 ساعة تم اخماد 110، فلسه بيقولوا حوالي 100 حريق لسه مشتعلين. 64 برضو عندنا كان زي ما قلنا اصابه 54 ووفاه 12، وفي 6 مصابين في حاله خطره.

كان في مشاهد برضو مشهد مرعب لمنزل كانت بتحاصره ألسنة اللهب ضمن الحرائق الغابات في ولاية جيجل الجزائرية. صياحات واستغاثات طبعا من جزائريين بعدما حصرتهم النيران على شاطئ بولاية جيجل أيضا. وكان طبعا كل دي أمور صعبة جدا جدا. خلينا نشوف التقرير ده اللي بيقول لنا عن الواقعة بتفاصيل أكثر.

0: كمان عندنا بقى في هاواي الولايات المتحدة الأمريكية كان في ثوران لبركان وحمم هائلة، وده على فكرة كل شوية بيكون في انبعاث هذه الحمم الهائلة بارتفاع شاهق ودوامات غازية في جبل كيلايوا في هاواي. نروح بقى لموضوع الإعلام النهاردة بالنسبة لمضيق هرمز وإعلان واشنطن بأنه سيطرنا على المضيق، وإعلان رسمي من قادة في الولايات المتحدة الأمريكية. مضيق هرمز يعود إلى واجهة المشهد الدبلوماسي، ولكن هذه المرة عندنا حاجتين، طبعا إن أمريكا خلاص سيطرت على المضيق، الحاجة الثانية إن في مقترح لإنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت بين قطر وإيران وسلطنة عمان، مبادرة تأتي في خضم ضغوط أمريكية متزايدة على طهران واللي بتؤكد إنها تخوض حرب اقتصادية شاملة طبعا مع تحركات دبلوماسية تهدف لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية مواجهة التحديات المتفاقمة. الحقيقة أنه دلوقتي مضيق هرمز يعتبر محور رئيسي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقول أنها ليست في عجلة لإنهاء الحرب ولا تهتم حتى بالاتفاقات دي كلها، واتفاقات إذا كانت موضوع الممرات الأخرى ولا اتفاق اللي بين إيران وتهران، ولكن طبعا هنا الاتفاق التركيز دلوقتي من ترامب على أنه مضيق هرمز تحت سيطرة أمريكية، والنقطة الثانية تشديد العقوبات على إيران لإضعافها وخروج الشعب الإيراني لإسقاط الحكومة الإيرانية.
1: لهذه الحرب والولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها. بهذا التصريح الإعلامي حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف المواجهة مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ماضية بحسب قوله نحو تحقيق نصر كبير فيما تواصل بلاده الضغوط الاقتصادية على طهران. وقد استهدفت عقوبات جديدة عشرات الأشخاص والكيانات والسفن المرتبطة بإيران في وقت تقول تقديرات إن صادرات النفط الإيرانية تراجعت بنحو 85% منذ بداية الحرب، لكن في المقابل تتحرك الدبلوماسية على أكثر من جبهة. فمن جهة تحاول باكستان إعادة إحياء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ومن جهة أخرى تعمل سلطنة عمان على اتفاق يسمح بإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز عبر بحث ممر مؤقت وآمن للسفن وإزالة الألغام. زخم دبلوماسي تسعى الدوحة إلى تعزيزه، إذ يصل رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم الخميس إلى طهران في زيارة تبحث خفض تصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار، إلى جانب بحث ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز. وبين الضغط الأمريكي المتصاعد وتمسك إيران بمواقفها، يبقى مضيق هرمز هو الورقة الأهم في هذه المواجهة، فبإغلاقه بسبب هذه الحرب تراجعت حركة التجارة العالمية بشكل حاد، إذ لم تعبره يوم الثلاثاء سوى 5 سفن تجارية مقابل متوسط بلغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة.
0: زي ما اتقال في التقرير طبعا تراجعت التجارة العالمية في هذا المضيق الهام بنسبة 85% تراجع يعني، وفي تقارير بقى بنقول بعد 6 شهور من هذه الحرب ايه اللي حصل، والمضيق طبعا والتجارة العالمية اكتر حاجة اتضررت. لكن دلوقتي الحقيقة الرئيس ترامب بيعلن مضيق هرمز مفتوح، الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة هرمز، والرد الإيراني متواضع جدا، وبيقول ان الإيرانيون لا يرغبون في ان نعود إلى مهاجمتهم، وهذه خلاصة الأمر.

0: وبالتالي طبعا دلوقتي أصبح أنه المضيق تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. تصريحات بتقول لم نعد نهتم بمذكرة التفاهم، وطبعا وبيقول لهم كده دلوقتي المعادلة انقلبت. قائد القيادة الأمريكية المركزية براد كوبر بيقول نجحنا في إزالة الألغام اللي زرعها الحرس الثوري الإيراني في ممرات الملاحة بمضاق هرمز. والمفاجأة يا جماعة أنه كان فيه 200 يعني اعتبروه 200 لغم، بس بعد كده اكتشفوا انه كان في عبوات ما فيهاش الغام، والعبوات اللي كانت فيها الغام وفعاله هم بس 20، يعني 10% من ال 200 جزء اللي كانوا تحت الميه. وامريكا نجحت في ان هي تخرجهم كلهم. لقينا كمان ايران لا تسيطر، برضو المتحدث باسم كده المركزيه، ايران لا تسيطر على المضيق، السفن تعبره بمساعدتنا. قال برضو ان احنا ساعدنا نحو 1500 سفينة على عبور مضيق هرمز مطلع مايو. أرقام مختلفة بين الجيش الأمريكي وشركات تتبع حركة الشحن، بيقولوا أنه طبعا يعني في لسه على فكرة برضو بعض السفن اللي لسه موجودة التي لم تعبر بعد. وفي نفس الوقت برضو كان طبعا في تراجع كبير جدا للتهديدات الإيرانية، ما فيش الضربات اللي كانت بتوجهها إيران أو زوارق بقى إيرانية بتضرب في السفن، فده برضو حاجة مهمة جدا جدا. لكن المنظمة على الجانب الآخر، المنظمة البحرية الدولية، بتقول أن 6000 بحار عالقونا مع 400 سفينة في مضيق هرمز، يعني لسه ما رجعتش طبعا الملاحة خالص. وزي ما قلت لكم أنه بعد 6 أشهر على إغلاق المضيق التجارة البحرية تتراجع بنسبة 85%. وفي بعض التقارير اللي بتقول برضو قد إيه كم سفينة عبرت لغاية دلوقتي، الدنيا حصل إيه. طبعا كان حصل انفراج شوية لما وقعوا مذكرة التفاهم في يونيو، لكن الوضع لغاية دلوقتي لم تعود الملاحة كما كانت من قبل في مضيق هرمز. وزي ما بقول لكم طبعا تقارير كتيرة جدا بدأت تدرس، وقنوات كتير جدا بدأت تعمل زي الإحصائيات دي عن كام سفينة، الدنيا ايه دلوقتي، الممرات البديلة ايه. لقينا برضو في خدعة بقى مهم جدا التقرير ده، انه ايه الخدعة اللي اسقطت، الخدعة اللي استخدمتها واشنطن علشان تعتبر، واللي اسقطت بها ورقة مضيق هرمز من يد طهران. لو تقدر زميلنا نكبر جزء من الشاشة، لان هم بيبقوا دايما عاملين حين كتيرة فيديوهات على جزئين. بشكرك جدا.
1: عبور في ظلام حماية أمريكية، كيف أسقطت الناقلات الشبحية ورقة مضيق هرمز من يد إيران؟ كيف تختفي الناقلات ثم تظهر؟ تفاصيل سنكشفها لكم في الخطوة التالية. ناقلة كبيرة تدخل إلى منطقة تحميل النفط، تمتلئ خزاناتها، تبدأ رحلتها باتجاه مضيق هرمز، ومع اقترابها من منطقة الخطر يطفأ جهاز AIS، هذا النظام الذي يبث معلوماتها. وهنا علينا توضيح أمر مهم جدا، الناقلة لم تختفي فعليا، الرادارات الأقمار الصناعية لا تزال قادرة على رصها، لكنها لم تعد تظهر بالطريقة نفسها على أنظمة التتبع. ثم تأتي الخطوة التالية، العبور ليلا، تتجه الناقلة نحو هرمز بعيدا قدر الإمكان عن الساحل الإيراني، تدخل أخطر جزء من رحلتها هنا تحت حماية أمريكية. ولكن حتى نفهم كيف تجري العملية فعليا، ها هي الناقلة اليونانية مثلا كيكو، مثل خزاناتها كانت ممتلئة، محركاتها تعمل بشكل طبيعي، حل الليل، هرمز أمامها في مياهه بحرية الحرس الثوري. هنا تبدأ أخطر دقائق هذه الرحلة، هل ستعبر هذه الناقلة بأمان؟ الأمان هنا في صمت إشارة التتبع، تنطفئ الإشارة ولكن لا تتوقف الناقلة، لا تغير وجهتها فقط بل تختفي من شاشات التتبع. تمر الساعات، يأتي الصباح، وفجأة تظهر الإشارة من جديد في الجهة الأخرى من مضيق هرمز في خليج عمان. هنا تبدأ الحيلة الأهم، الناقلة التي تعبر هرمز ليست بالضرورة هي التي ستكمل الرحلة إلى آسيا، فبعد خروجها من المضيق تلتقي ناقلة أخرى تنتظر في خليج عمان، وهنا تنتقل الحمولة من سفينة إلى أخرى، فالناقلة الثانية تحمل النفط تواصل طريقها نحو آسيا، أما الناقلة الأولى فستعود أدراجها إلى الخليج لتكرر حيلة العبور من جديد.
0: نيجي بقى للعقوبات الأمريكية الناجحة اللي خلت إيران تصفها بأنها إرهاب ضد الدولة، وطبعا يعني استغاثات وأمور تانية بيقولوا أن كده برضو الرئيس ترامب راح قال يا جماعة على فكرة بيتوسلوا إليا علشان إيران بتتوسل وطهران بتروح.

0: ترفض الضغوط، قال بتتوسل لإبرام صفقة بتؤكد أن الضغط لا يجدي نفعا. الولايات المتحدة لما صعدت ضغوطها الاقتصادية والسياسية على إيران طبعا نفى ترامب وجود أي مفاوضات، وقال طبعا أنها دولة فاشلة، اتهمها بالتوسل لإبرام صفقة مع رفضه الاجتماع بمسؤوليها، هددت واشنطن بمعاقبة الدول والجهات اللي بتتواصل التجارة مع إيران، ولم تستبعد فرض عقوبات على بنوك صينية كمان. وأكدت إيران أن إعادة فتح مضيق هوربورس مرتبط بإنهاء الحرب، بس هو ترامب بيقول أنه مفتوح يا جماعة. المهم أنه المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت أن الحصار البحري مستمر وأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، ولقينا أنه دلوقتي حاملة طائرات أمريكية سيودور روزفلت متجهة دلوقتي للشرق الأوسط، مكان برضو حاملة طائرات أخرى، ما بيحاولوا برضو ما يبقاش في جهد جامد على حاملة طائرات واحدة. جينا بقى لقينا ردود من مثلا محسن رضائي كان بيتوعد، وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بيتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بيقول له هنرسله للجحيم. طب أنت دلوقتي بتتكلم على رئيس وزراء إسرائيلي يعني، وأنت أساسا علاقة دلوقتي حربك كلها مع أمريكا، ده حتى أمريكا بتضغط على إسرائيل إن هي ما تقومش بأي ضربات لإيران تماما. لقينا برضو إنه رضائي برضو أكد في لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن طهران لا تثق بالأمر يعني أو بأمريكا عفوا. جينا بعد كده لقينا أن عراقجي بيقول أجرينا مناقشات بناءة مبتكرة مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، وزي ما قلت لكم برضو الكلام ده كله علشان في محاولات أن يبقى في فتح طبعا ممرات برضو بديل أو يعني ممرات أخرى للتجارة. عندنا كمان بقى بالنسبة للمواضيع دلوقتي، وانه العقوبات والحصار اودت باكلها، وزي ما قلنا كده وباكد عليكم تاني ان وول ستريت جورنال اكدت عن مسؤولين امريكيين ان الرئيس ترامب اوفد مدير وكالة الاستخبارات راتكليف الى روسيا. ليه بقى؟ علشان خاطر يحث موسكو على وقف علاقاتها الاقتصادية والامنية مع ايران. وجه تصريح من لافيروف النهارده كان بيقول فيه انه ايران عندها استعداد ان هي تفتح المضيق لو اتشالت العقوبات، بس انت كده متاخر قوي لانه كده الاعلان النهارده ان المضيق تحت سيطره الولايات المتحده الامريكيه بالكامل، يعني ده اللي قاله ترامب واللي قالوه مسؤولين كتير. كتب كمان وزير الخارجيه الامريكي سكوت بيسنت على منصه اكس تعليقا على قرار فرض العقوبات الجديده على ايران، وبيقول انه ايه بقى الموضوع ده يا جماعه، عايزين بس عشان ما يبقاش في لبس في القصه. دلوقتي ناس كتير كانوا بيقولوا الله طب ما ايران مفروض عليها عقوبات قد كده ليها سنين، بس خلوا بالكم ان بيكون في التفاف على موضوع العقوبات دي بشكل كبير جدا، وعشان بيحصل التفاف ممكن تكون روسيا بتساعد، الصين بتساعد، فدلوقتي كل الادارات الامريكيه بما فيهم السي اي اي بتحاول ان هي تتاكد من انه مفيش ممرات خلفيه علشان خاطر ايران تقدر ان هي تفلت من العقوبات دي. وتعهدت وزاره الخزانه الامريكيه بقطع جميع المسارات الماليه المتبقيه لايران ووضع حد في نهايه المطاف لتهديد هذا النظام. يجي بقى الرد الايراني ويقول لهم ايه اللي انتم بتعملوه ده، وبيستغيثوا بقى بالامم المتحده وبيعيطوا اهو، ومجتبى خامنئي بدا يقول ان اي حد هيظهر امور داخل ايران هيبقى ليه عقوبات، وان احنا هنعتمد على سلع اخرى والامور ده. خليني اقول لحضراتكم برضو مجتبى خامنئي دعا المسؤولين الايرانيين الى الحفاظ على الوحده والتماسك الاجتماعي وتجنب الاستقطاب والخطابات المحبطه وعدم حصر الخيارات بين الحرب والمفاوضات، واشاد باداء الحكومه الايرانيه وصمود الشعب الايراني خلال الاشهر الماضيه، وطالب بابراز قوه ايران ومعالجه نقاط ضعفها بالعمل والتخطيط بدل التركيز عليها. يعني قال ما تطلعوش، لانه كتير جدا طلعوا وبينوا قد ايه ان الحاله الاقتصاديه صعبه في ايران. فخلينا نشوف هذا التقرير المعترضين على العقوبات اللي يوضح ان فعلا العقوبات اوجعت ايران بشكل كبير.
1: يتصاعد وباب دبلوماسي، تقول طهران انه لم يغلق بعد. ايران ترد على حملة واشنطن الاقتصادية الجديدة باتهامات هي الاقصى. وزارة الخارجية الإيرانية وصفت عملية المنبوذ الاقتصادي بأنها إرهاب دولة وإعلان حرب اقتصادية، وقالت إن العقوبات الأمريكية تستهدف معيشة الإيرانيين وتمس الغذاء والدواء والرعاية الصحية، ودعت الدول إلى عدم تنفيذها معتبرة أن الانخراط فيها يمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي. لكن التصعيد في اللهجة لم يلغي الرسالة السياسية الأبرز من طهران. وزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن إعادة الدبلوماسية

0: الدبلوماسية إلى مسارها ليست مستحيلة.
1: إعادة المسار الدبلوماسي إلى سكته ليس بالأمر المستحيل، لكن ذلك يعتمد على إدراك الولايات المتحدة أن الضغط لا يجدي نفعا. ينبغي بناء الثقة واعتماد أسلوب حوار يتسم بالاحترام والاعتراف بحقوقنا والوفاء بالالتزامات.
0: رسالة جاءت غداة مباحثات عراق جي في طهران مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ضمن تحركات تهدف إلى خفض تصعيد وإحياء الحوار، وتتمسك طهران بتفاهم يونيو أساساً لأي مفاوضات جديدة، فيما تراهن الوساطة الإقليمية على تضييق الهوة بين شروط إيران وسياسة الضغط الأمريكية.
2: حاجة مهمة جداً كان أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط أسئلة مراسلين ومذيعين. الحاجة المهمة دي أنه كان بيقول أنه بيصرح أن بلاده بتتجسس على الصين، فقال لك هو كمان سألوه طب هي قال لهم زي ما الصين بتتجسس علينا احنا بنتجسس عليها، وانه ليس ملزما بالاعلان عن كل شيء فيما يتعلق بسؤال صحفي بشأن حقيقة فرض عقوبات على البنوك الصينية بسبب طبعا ايران. خلينا نسمع كده بيقول ايه الرئيس الامريكي.
3: What about China? We hear they're spying. We spy on them too. So it goes.
4: Why not sanction Chinese banks though who are doing business?
3: Well, who said I'm not? You said, why not? I mean, who said I'm not? You don't know if I'm doing it. Well, I don't have to announce everything, do I?
2: حاجة تانية مهمة برضو في الشأن ده، لأنه في تقارير من صحف أمريكية بتقول إن كده أمريكا استنفذت كل، ومن صحف أوروبية برضو إن استنفذت كل الذخيرة وما عندهاش أي حاجة تضرب بيها. لكن زي ما احنا شايفين النهاردة فعلا كان على الرسمي بسيطرة أمريكا على مضيق هرمز والعقوبات، وجينا لقينا بيت هيكسس كمان بيعلن إعلان مهم جدا وهو وزير الحرب، وبيقول إنه الحقيقة إنه هيبقى في سلح في أمريكا، وبيرعى دلوقتي الموردين، بيرعى الشركات الصغيرة في أمريكا عشان تصنع سلاح بدل ما يجيبه من موردين أجانب.
5: صنع في أمريكا، سلح في أمريكا، عنوانا لحملة جديدة أطلقها وزير الحرب الأمريكي من قلب العاصمة واشنطن بميزانية تقارب 500 مليار دولار أمريكي. الحملة تهدف لتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب عن طريق إشراك المزيد من الشركات الأمريكية الصغيرة في صناعة الدفاع الأمريكية وتعزيز سلاسل الإمداد العسكرية. وستجمع الشراكة الجديدة بين متطلبات البنتاغون وبين برامج التمويل والاستثمار التابعة لإدارة الأعمال الصغيرة. هيكسيث كشف عن لجنة مصانع الحرب الصغيرة ستمنح القوات الأمريكية ميزة طويلة الأمد تضمن عدم اختبار أي خصم لقوة أمريكا، وبذلك يعيد إحياء نموذج مستوحى من التعبئة الصناعية الأمريكية أنشأها الكونغرس عام 1942، أي خلال الحرب العالمية الثانية.
2: زي ما شفتوا موضوع تسليح، موضوع إيران وبنوك، عفوا موضوع الصين وبنوك صينية، موضوع CIA وأنه هو راح لمدير CIA وأنه راح لروسيا عشان برضو موضوع إيران وتنفيذ العقوبات وأنه يكون في العقوبات دي يعني مجزية على إيران. لقينا كمان خبر تاني النهاردة بيقول لنا أن الخزانة الأمريكية استهدفت بنك مصر في الإمارات. إيه ده بنك مصر في الإمارات؟ طب إيه الموضوع؟ كل دي في إطار برضو إعلان وزارة الخزانة بأن هم يعني هيعملوا أي حاجة علشان يتأكدوا أن مفيش التفاف حول العقوبات. فاللي اتقال الحقيقة كانت قال كده أنه اتهامات أمريكية بأن فرعي البنك اللي هو بنك مصر في الإمارات نفذ معاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية. أمريكا قالت أن في معاملات بحوالي 1.8 مليار دولار تمت لصالح أكثر من 100 شركة خلال الفترة من 2024 ل 2026 بالنسبة لإيران. هنا برضو بمفيدة لإيران. الإجراء المقترح يتعلق بشكل أساسي بالمعاملات اللي بالدولار وبالخدمات المراسلة المصرفية في المؤسسات الأمريكية. الإجراء مش معناه إغلاق بنك مصر في الإمارات أو إيقاف البنك بالكامل، فهو مقترح يقطع الإجراءات تنظيمية، ولكن كان رد البنك المركزي المصري قال إن الإجراء يا جماعة محدود بفرع بنك مصر في الإمارات، لا يشمل بنك مصر داخل مصر، لا يشمل فروع بنوك مصر في الدول الأخرى، لا يشمل أي بنوك مصرية أخرى. وأكد أن البنك المركزي ووزارة الخارجية المصرية على تواصل مع الجانب الأمريكي بشأن الموضوع. ما يعني معلش الترجمة هنا بيتكلموا برضو نفس الخبر ده اللي هو كتب أنه هو دلوقتي علشان خاطر أنه في المؤسسات دي اللي هم لقوا أن هي، بس هم مش كاتبين تمويل لإيران، بس عموما كان كتب وانتشر على مواقع على

0: مواقع كتير يعني. المهم قال لك دلوقتي بالنسبه للمصريين يا جماعه مفيش اي حاجه هتحصل، دي ازمه مرتبطه بعمليات بنك مصر في الامارات والدولار ملهاش ليها علاقه خالص، بنك مصر برضو عشان الناس تطمن، وبالتالي الموضوع هنا له علاقه فقط بانه في معاملات اكتشفوا ان هي بتمول وبتودي دولار لايران، فبدات دلوقتي الخزانه الامريكيه زي ما قلنا بتتتبع اي حاجه ممكن من شانها اي بنوك صينيه اي بنوك في اي مكان ممكن ان يكون عن طريقها بيوصل تمويل الى ايران. الرئيس ترامب والسعاده الكبيره طبعا وكده انتصار بقى يا جماعه، غيرنا بحيره اونتاريو الى بحيره امريكا. طب هي البحيره دي فين؟ دي جوه امريكا بس يعني مع الحدود مع اونتاريو كندا وبتدخل لغايه كندا يعني، بس الرئيس الامريكي مش عاجبه بعد الخناقات كده اللي على الجمارك ما بين كندا والولايات المتحده الامريكيه، فتم تغيير الاسم وترامب طلع وقال انه انا كمان مستني بقى عندنا خليج المكسيك خليناه خليج امريكا، فاضل بقى المحيطين الاطلسي والهادي. خلينا نسمع هذا التقرير.
1: لا يخفي الرئيس الأمريكي رغبته في توسيع حدود بلاده، وهذه المرة تتجه أنظاره إلى بحيرة أونتاريو، إحدى البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية التي تتقاسم الولايات المتحدة وكندا مياهها، فيما يقترح اسما جديدا لها بحيرة أمريكا.
2: الولايات المتحدة تدرس بجدية تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، لأننا لا نتوقع أن نجري الكثير من الأعمال التجارية مع أونتاريو بعد الآن.
1: أهمية هذه البحيرة تتجاوز بعدها الجغرافي، فهي جزء من أكبر منظومة للمياه السطحية العذبة في العالم، وتوفر مياه الشرب وتشكل ممراً للنقل وتدعم قطاعات متعددة، وعلى ضفتها الكندية تقع تورونتو أكبر مدن كندا وأحد أهم مراكزها الاقتصادية. ويعيد هذا الطرح إلى الأذهان سلسلة قرارات مماثلة من أبرزها تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، لكن مع الجارة الشمالية لا يقف الأمر عند إعادة التسمية، بل يحمل رسالة سياسية في فصل جديد من المواجهة التجارية. فبعد انهيار المحادثات فرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، وردت أوتاوا بالمثل بفرض تعريفات انتقامية على سلع أمريكية بالقيمة نفسها تقريبا. وتزداد حساسية الخلاف مع حجم الترابط الاقتصادي بين البلدين، إذ تتداخل سلاسل الإمداد في مجالات حيوية من السيارات والطاقة إلى الزراعة، ما يجعل استمرار التوترات مكلفا على الطرفين.
0: برضو التقرير ده كان قبل ما يوقع، خلاص ترامب وقع امر تنفيذي امبارح وكان فرحان جدا وكان مع وجود الصحفيين، ويمكن برضو كان من ضمن الحاجات سئل في حاجات تانية. فالحقيقه كان عندنا المشهد التالي بتاع توقيع ترامب، انا عندي لينكين في الرقم ده معلش. تمام كده بشكركم. فدلوقتي الرئيس الامريكي وقع الامر التنفيذي اللي بيقضي رسميا، وطبعا الامضه المشهوره بتاعته كتير دي، وعرضها على الصحفيين، وكمان وجه طبعا الامر قال لك احنا عملنا كل الاجراءات عشان يتغير فورا في الخرائط وفي جوجل وفي كل حاجه، وبذلك تحصل احدى البحيرات العظمى الخمس في امريكا الشماليه على تسميه رسميه جديده من جانب الولايات المتحده الامريكيه بحيره امريكا وليست بحيره اونتاريو. بعد كده راح ترامب بقى قال لك ايه، لا خلاص بقى يا جماعه احنا عايزين نغير كمان بقى بقيه الدنيا عشان كله يبقى باسم امريكا.
3: The Gulf of Mexico, we change it, and now it's very routinely the Gulf of America. So if you think about it, we have a Gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
0: المحيطين الاطلنطي والهادي هيغيرهم ان شاء الله. الحقيقه في خبر مهم وانا كنت قلت لحضراتكم المره اللي فاتت، بس النهارده بنقول تفاصيل. الخبر ده ان كان في مخطط لتفجير مبنى الكابيتول، بس المفاجاه ان كانت بتخطط لتفجير مبنى الكابيتول دي امريكيه واعتنقت الاسلام وتنقبت، والحقيقه اخت اسمها جيسيكا. الاخت الفاضله جيسيكا بعد ما اعتنقت الاسلام كانت بتعمل تتواصل مع داعش في سوريا، عناصر داعش من سوريا، علشان نبتدي بقى نعمل ايه، تفجر مبنى الكابيتول. حيث اعلنت السلطات الامريكيه احباط مخطط لتفجير مبنى الكابيتول بولايه نيويورك في مدينه البانيا. يا جماعه لان هم فكروا البانيا، لا هنا دي مدينه في ولايه نيويورك. تمام. المهم انه كانت عايزه تفجر تقتل عدد كبير من اعضاء مجلس الشيوخ. المهم المراه دي بقى طلع اسمها جيسيكا بوي.

0: جيسيكا عندها 35 سنة وبعد ما اعتنقت الإسلام باسمها عائشة. أوكي عائشة سيف. وبحسب وزارة العدل الأمريكية وثائق القضية اعتنقت الإسلام قبل نحو 5 سنوات. بدأت تستخدم اسم عائشة سيف. كان في صور تاني معلش يمكن مش معانا النهاردة لكن هم كانوا مبينينها. هقول لكم بقى اللي حصل من الـ FBI عشان تعرفوا برضو إنه مفيش حاجة بتعدي كده. كيف تم كشف المخطط؟ هي كانت بيجيلها دعم مادي من تنظيم داعش. وبعدين اتهمتها عفوا السلطات بان في تقديم دعم مادي لتنظيم داعش. الرصد المخطط بقى كان في حصل رصد لمنشورات وحسابات مرتبطه بجيسيكا اللي هي عائشه، تضمنت رسائل مؤيده للارهاب ومنهم منشور كان بيمجد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. فبداوا بقى ايه ولقوا انه في تواصل مع اشخاص من داعش سوريا مرتبطين. لقوا بداوا برضو يحصل دلوقتي مصادر سريه تابعه للتحقيق قالت ان هي قالوا انها زارت مبنى الكابيتال عده مرات، التقطت صور ليه باطار مع ما وصفته السلطات بعمليات استطلاع للهدف، واشترت مواد السلطات قالت كانت تستخدم في تصنيع عبوات نسب. هي بعد ما عرفت اللي عرفوا الاخبار دي كلها على فكره الاف بي اي اصدر قرار بمراقبتها تماما، مراقبه تليفوناتها ومراقبه كل وسائل التواصل اللي بتعملها. ومن خلال كمان المراقبه دي كان في عناصر من الاف بي اي هم اللي باعوا لها الحاجات اللي هي الخاصه بالتفجير علشان تبقى مؤكده بقى وعشان ما يكونش في اي خالص مواجهه يقول لك، لان الاخبار اللي زي كده والحاجات اللي زي كده ما ينفعش ان امريكا يبقى فيها اي ثغره من خلالها اي محامين ياخدوها علشان يتبرؤوها. فالحقيقه المتابعه كانت دقيقه جدا وبدانا بقى نشوف انه دلوقتي المتهمة دي تم طبعا القبض عليها وتوجيه اتهاما فيدراليا محاولة تقديم دعم مادي من منظمة إرهابية، والعقوبة دي بتصل لعشرين سنة. بجانب طبعا أكدت وزارة العدل كمان أنه دلوقتي المفروض أنه بعد كده هيثبت إدانتها في أمام القضاء بالنسبة للموضوع محاولة تفجير مبنى الكابيتول. وطبعا هم كده أحبطوا هذا المخطط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التزامه بمنع الشريعة الإسلامية تماما داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الحقيقة اعترف في الوقت نفسي بعدم وجود تطبيق فعلي لها بالبلاد باستثناء بؤر صغيرة دلوقتي قال أنه بيجرى التعامل معها. جاء ذلك في خلال مقابلة مقابلة تلفزيونية أكد فيها أن الشريعة الإسلامية لا تناسب إطلاقا الثقافة والقوانين الأمريكية، وأشار لرفضه التام لانتشارها مشيدا بنظام القانون الواحد السائد في أمريكا ووصفه بالأفضل. وزعم ترامب أن الشريعة أصبحت أسلوب حياة موازن في مدن أوروبية للأسف زي لندن وباريس، واعتبر أن هذا الوضع أمرا سخيفا مجددا تمسكه بالنظام القانوني الأمريكي رغم بعض الإحباطات. طبعا عبد الرحمن السيد وهو اللي زي ما قلنا لكم وقت ما كانوا بيدعوا لانتخابه في ميتشيغان فلقينا انه كان طبعا تأييد كبير جدا وكأنه مثلا نصرة للإسلام، ودلوقتي بيستضيفوه ووجه سؤال غريب للمذيع بتاع قناة فوكس وقال له هل انت مختون، وبعدين قال لك طبعا كمان مش بس ده هو بيدافع عن عمليات التحول الجنسي للأطفال والكسر. فبالتالي يعني الموضوع هنا لما قال له انت في ختان ولا لا، قال له مذيع فوكس قال له الختان مش اخصاء، يعني مش زي ما انت بتعمل عمليه لتحول مثلا رجل امراه ومن الطفوله. فللاسف الشديد لقينا الاخ عبد الرحمن اللي كانت عليه دعايه وكانه نصره للاسلام بيشجع التحول الجنسي. ما علينا، في النهايه دلوقتي اثار الجدل ولقينا بس لقينا بقى متناسبا مع الكلام ده كان في قرار مهم جدا من الرئيس ترامب اعلنه بنفسه على جميع المدارس العامه في امريكا، تم ابلاغها بانه اذا قيل لطفل انه في الجسد الخطا فان هذا يعد اساءه معامله للاطفال، وسوف نتخذ الولايات المتحده الامريكيه خطوه تاريخيه لضمان حصول كل طفل في امريكا على فرصه الوصول الى تعليم عالي المستوى. وانه الموضوع ده يا جماعه بدا دلوقتي انه هيكون قانون علشان ما فيش حاجه اسمها طفل صغير يغيروا له الجنس في المدارس. كارولين ليفيات كده خلصت الفترة بتاعتها بالنسبة لمتحدثة باسم البيت الأبيض، والحقيقة في قالت إن ده كان شرف حياتي وكلمت على الرئيس ترامب وقالت على فكرة يا جماعة ده بيبذل مجهود، الراجل ده بيبذل مجهود كبير جدا جدا علشان خاطر الولايات المتحدة الأمريكية.
1: honor of my life to serve as your White House press secretary, sir. It really has

0: And I just want to let everyone in this room know how hard this man works for all of you and for every American across the country. Regardless of whether they're a Republican or a Democrat, you call this man at 6 in the morning, you call him at 3 in the morning, he picks up the phone because he's looking out for you. And he needs your help with a Republican Congress for the next 2 years so he can make our country greater and stronger and wealthier than ever before. So get out and vote. Thank you.
1: بتشجع على الفوتينج طبعا بالنسبه للجمهوريين في الانتخابات النصفيه. والحقيقه ان كان برضو انتشرت صور ان كان في صور عائليه مع زوجها ومع طفليها عند منصه القاعه اللي كانت طبعا بتلقي منها. على فكره في فرق كبير قوي بينها وبين زوجها في السن، هو 60 سنه تقريبا حاجه 20، بس بيقولوا ان هم في يعني اسره جميله. فدلوقتي كارولين لافيات بعد كان في برضو مشاهد بتوثق الظهور الاخير لمتحدثه البيت الابيض. عندنا الحقيقة يمكن برضو شوية أمور كده سريعة بالنسبة لمثلا شركة ميتا. توصلت الأخبار الأمريكية تسوية تاريخية مع 29 ولاية في إطار الدعوة اللي بتواجهها المجموعة الكالفورنية بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على المنصات، والحقيقة مقابل دفع أكثر من 16 مليار دولار وافقت الشركة الأم الفيسبوك وإنستجرام على إجراء تغييرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار. وده من الحاجات طبعا اللي كانت مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. في برضو في البنتاجون في مراجعة بتضع 4 خيارات أمام هيكسس بحلول 6 نوفمبر وفق رويترز ودول الناتو بتخشى أن تقود العملية تخفيضات واسعة نحو 80,000 جندي أمريكي منتشرين في أوروبا. هنتكلم بقى بسرعة كده عن أمور سريعة حاصلة في مصر. 2 شباب فوجئنا بفيديو رايحين يعتدوا على والدتهم، والحقيقة الاعتداء ده مشاهد مأساوية. الأم استغاثت وطبعا بعديها لقينا أنه ضربوها، كانوا جوه شقتها والجيران اتدخلوا. بعد كده الداخلية ضبطت أبناء السيدة زينب المعتدى اللي أبنائها اعتدوا عليها. لقينا برضو موضوع تاني أنه النيابة طبعا بعد 12 ساعة فقط أحالت المتهمين بالاعتداء على والدتهم لمحاكمة عاجلة، لأنه طبعا الوضع كان مأساوي. بالنسبة برضو الاعتداء على الحرامي ده اللي قعدوا يسحلوه، فبرضو كان مشهد وحش جدا جدا يا جماعة. في قانون مش غابة، ما احناش في غابة عشان يحصل كده. هو سرق شوية حاجات من مستشفى، فيعني مستشفى من مهندسين، مش معقول ان السرقة تقابلها هذا المنظر الصعب جدا. كفاية زميلنا. المهم طبعا ناس كتير علقوا على الموضوع ده. عندنا بقى في قلادة لملكة مصر السابقة نازلي سرقت من متحف في فيينا، وعندنا كمان كان في مندوب اقتحم شقة كان فيها واحدة أجنبية وبعدين نادى على زميله وحاولوا ان هم يفتحوا الباب بأي شكل، ولكن قدروا اللي جوه الباب ان هم ما يدخلهمش. طبعا في حوادث وفي امور صعبه، ولكن طبعا على قد ما نقدر حاولنا نقول لحضراتكم اهم الاحداث اللي حاصله. ان شاء الله انتظرونا الاسبوع القادم والمزيد من الاحداث وما وراء الاحداث. الى اللقاء.

صباح الخير، بصلي من كل قلب الرب يدينا وقت طيب النهاردة ويعلن مجد المسيح في اجتماعنا ومن خلال هتافنا بقوة. قولوا أمين. خلونا نبدأ اجتماعنا بالصلاة. تعالوا نصلي مع بعض. تعالوا نرفع عينينا قدام الرب القدير صاحب السلطان ونقول له يا رب منتظرينك بقوة في هذا الصباح. يا سيدنا الكريم، نعظمك من كل القلب لأنك موجود وسطينا بكامل لاهوتك. يا رب جايين قدام جلالك وإحنا لينا ملء الثقة إنك موجود لأجل كل واحد فينا لمجدك يا رب. عينينا تترفع على جلالك في هذا الصباح. إحنا ملناش غيرك وما ينفعش معانا حد غيرك، لأنك فيما قد تألمت مجرباً تقدر أن تعين المجربين، تطبطب وترشد الحائرين، توصل للخطاط وتخلصهم. ما هو ليس بأحد غيرك الخلاص. كلنا جايين قدامك وكلنا منتظرينك وكلنا عينينا مرفوعة على جلالك، لأن كل الذين نظروا إليك باستنار ووجوههم لم تخجل. يا رب تحنن على كل قلب

حزين، وفك كل قلب مقصور، وارفع كل وجه محبط وفاشل لمجدك يا رب. احنا جايين قدامك، فينا المتألم وفينا اللي محتاج تشجيع، ان كنا هنا في الاجتماع او حتى المشاهدين اللي بيشاهدونا على قناة الكرمة. جايين كلنا وعندنا ايمان غير عادي انك موجود علشان تطيب خواطرنا. ما احنا ملناش غيرك في برية هذا العالم، انت الوحيد اللي بتقدر تسند، وانت الوحيد اللي بتحرك، وانت الوحيد اللي بتجبر كسورنا في البرية. لمجدك يا رب، اوصل لكل واحد بيعلن احتياجه ليك ولكل المجد. امين امين. انا بصلي مرة تاني ان الرب يدينا وقت عظيم جدا. تعالوا نرنم مع بعض في البداية، علمني انتظرك يا رب. اروع شيء جدا ان انا انتظر الرب. هو الرب هيوصل؟ اكيد الرب هيوصل، بس كل الموضوع انه بيبقى ليه توقيت وفي وقته يسرع بيه. تعالوا نرنم علمني انتظرك يا رب.

وانت ربي وحبيبي، انت اللي تمسح لي الدموع، انت دوايا وطبيبي، انت حبيبي عزي ونصيبي. اروح لمين؟ بالتاكيد اللي كتب الترنيمه دي شخص مختبر يعني ايه عشره مع الرب، يعني ايه علاقه حميمه شخصيه عظيمه مع الرب، يعني ايه واحد يعرف يطبطب في وقت ما الناس تتركني، يعني ايه واحد يعرف يفتقد في وقت ما الناس

شاوروا عليه معايا، شاوروا مع انت حبيبي عز ونصيبي، اروح لمين غيرك؟ ما تلفش كتير، في الاخر هنلف نلف نلف ونعمل ايه؟ ونلحره هو، لانه ما فيش غيره اصلا. تعالوا نرنم مع بعض.

أروح لمين غيرك وأنت اللي تخفف ألامي. الألام أوقات بتكون من جوه، محدش من اللي بره يعرف عنها حاجة، بس هل الرب يقدر يطيب الخاطر من جوه؟ أه طبعاً. يقدر يوصل لواحدة زي أرملة نايين ويقول لها لا تبكي. يعني إيه لا تبكي؟ ابنها الوحيد ميت، أيوة، بس شوية صغيرين وتعرفوا كلمة لا تبكي دي لها سلطان قد إيه؟ لما الرب يقول لا تبكي غير لما هان إبراهيم يقول لا تبكي.

ما الرب يقول لا تبكي، حول البكا والصراخ لزغاريت. يعني بعد شويه صغيرين الست دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتزغرت. مش بس لا تبكي، لا زغرتي. يعني واحده ابنها ميت، ما تقولها زغرتي بس قول لها لا تبكي، بس شويه صغيرين وهتزغرت. كم حد عنده صراخ هنا؟ كم حد من الحبايب اللي بيشاهدونا على قناة يمكن بيتك مليان صراخ؟ صدقني الرب يحول الصراخ إلى زغريت وفرح. حولت نوحي إلى رقص. إيه ده؟ إيه الروعة دي؟ عشان كده وأنا برنم الكلمات الجميلة، تعالوا نتشجع مع بعض، تعالوا نرفع عينينا عليه. وأنا بقول عمري ما ذقت سعادة في قلبي ولا حسيت بسلام في حياتي إلا بقربك أنت يا ربي، بلقى أو بنسى ألامي واحتياجاتي. يلا نقولها ماشي في البرية معايا.

فاكرين القرار بيقول ايه؟ مرفوع انا بقوة. والناس بتسأل كيف، وجوابي ده هو عامل في شخص. ويا بخت الضعيف اللي الرب يعمل فيه، الضعيف يختفي ضعفه وتظهر ايه؟ قوته. يعني داود قدام الناس ضعيف، قدام اخواته ضعيف، قدام بابا ضعيف، بس قدام العدو مين الجبار فيهم؟ هو مين الجبار؟ داود الجبار ولا جليات الجبار؟ ايه رأيكم انت يا اخي سامح؟ مين فيهم الجبار؟ ها؟ متأكدين؟ متأكدين انه جليات؟ ها؟ يبقى الغالب هو الجبار، صح؟ الغالب هو الجبار. هتقول لي صغير، هتقول لي قصير، هتقول لي مش نافع، جبار ليه؟ لأنه غالب، صح؟ فأنا جبار غالب. هتقول لي صغير غالب، هتقول لي ضعيف غالب، هتقول لي قدامك جبابرة، أنا اللي غالب، أنا اللي يغلب هو الجبار. العبرة بإيه؟ العبرة بالنهاية. علشان كده يلا يا جبابرة نرنم ترنيمة جميلة هقول فيها مرفوع أنا بقوة. حد هنا يغنيها معايا الأغنية الجميلة دي؟ يلا نقول مغمور بفيض الروح.

لما جليات يقف قصادك والناس يقولوا مستحيل، اقف واعلن انتصارك واعلن انه في ايدك اسير. انا عارف امكانياتك، عارف انك راعي صغير، لكن بقوة اقتداري انا هعمل بيك المستحيل. تعرفوا ليه؟ لانه الرب مش بيتعاند. يقفل حاجات جوه العدو، يقفل حاجات جواه مش براه. جليات موجود طويل، ايوه قدام الناس طويل، بس هو من جوه هش. مين اللي يعرف انه هش؟ الرب. يعني يقفل يقفل افواه الاسود، بس قبل افواه الاسود ما تتقفل سد نفسهم، صح ولا غلط؟ الاسد ده البق ده بيتحرك بس النفس بعيد عنك، لما تتسد مش هيفتح بقه. حتى لو قدامه مش دانيال، لو قدامه 10 دانيال خلاص، هو نفسه قبل افواهه الرب عمل ايه؟ قفل نفسه خلاص، زي ما قفل نفس الحوت بتاع يونان. خلوا بالكم، لازم النفس تتقفل يا اخي سامح، والا يعمل في ايه؟ ياكله. ما هو سمكايه في بق حوت، هيعمل فيها ايه؟ فالطبيعي انه يتندغ. لا، الرب يسد نفس الحوت، سد نفس الغراب بتاع ايليا كمان. طب لو ما سدش نفسه هياكل اللحمه في السكه، ياكل اللحمه في السكه. فربنا بيعمل حاجات من جوه قدام العدو، يعمل حاجات من جوه، يضرب العدو بصغر النفس. تروح انت تنتصر على الجاهز قد كده صغير، هتروح تنتصر ليه؟ لان الرب هزم العدو منين؟ من جوه. علشان كده المرنم الاخ رافت فوزي اللي كتب الترنيمه قال من بره ايوه هموم، بس من جوه متعزي. طب اللي جوه ولا اللي بره يغلب؟ اللي من جوه. سلم على جنبك قول له اللي من جوه يغلب. اللي جوه يغلب، اللي جوه يغلب. عشان كده وانا برنم الكلمات الجميله دي، تعالوا نقول لما اقول لك مد ايدك على البحر يا ابني مدها، اوعى تنظر لحجم ايدك بصغرها وبضعفها. العدو مهزوم. ليه؟ لانه الرب دخله جوه نفسيته وكسره، وانت هتروح تنتصر على الجاهز. احنا انتصرنا صح؟ مش احنا منتصرين؟ عملنا ايه؟ ولا حاجه، هو اللي عمل كل حاجه. يلا نرنم، تيجوا نقف واحنا بنقول الترنيمه الحلوه دي.

مغلوب مغلوب، إعلان واضح مكتوب في الدم. لما أشوف صليب الجلجسة أعرف إن أنا منتصر. كل ما عيني تيجي على الصليب وأشوف المسيح معلق لأجلي، إذن كان المسيح يصنع أعظم نصرة لتابعيه. أنا انتصرت، غلبت زي ما هو غلب. هو لما قال أنا حي فأنتم ستحيون، يعني إيه؟ يعني كل حاجة ليه بقت ليه. إيه الروعة دي؟ إيه الروعة دي؟ أنت غلبت لأجلي. صرخ المسيح في الصليب الجلجسة علشان إحنا نرنم. مش أنتوا فرحانين؟ الفرح ده مدفوع تمن ولا لأ؟ طبعا. حتى الهللويا بتاعتي كان بدلها في البدلية على صليب المسيح في الجلجسة صرخة. يصرخ المسيح أرنم أنا، يطربت المسيح أتفك أنا، يتهم المسيح بالضعف، يقولوا عني أنا جبار بس. إيه الروعة دي؟ عشان كده وأنا برنم هذا الإله العظيم يستحق كل الإكرام والمجد والعظمة. تعالوا ندي للرب تحية عظيمة ونقول له احنا بنباركك لأنك انتصرت لأجلنا في صليب الجلجسة. ترنيم ترنيم ترنيم، افرحوا افرحوا، سبحوا الرب معايا.

نايمد قولوا بهتاب وإله نايمد بصور يلا قولوها وغنوها بالشعب صباح.

تعالوا نختم مع بعض وقت تسبيحنا بترنيمة ربما تكون هادية وبسيطة بس عميقة جدا وتلخص كل اللي احنا رنمناه. كل اللي احنا رنمناه ثابت إلى الأبد. كل النصرة ليا، كل السلام ليا، كل الأمان ليا، كل القوة والقدرة. ما هو يعطي المعية ولعديم القوة عمل ايه؟ ما عملش حاجة. انا ما بعملش حاجة، ولا حضرتك تقدر تعمل حاجة، ولا نعرف ننتصر بامكانياتنا، ولا حد يقدر يقف قدام الخطية بعضلاته، لانه الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها. امال القوة جاية منين؟ من هو؟ الغلبة جاية من هو؟ الامان والسلام. سلاما اترك لكم، سلامي فكل حاجة منه. عشان كده الكل يمضي ويزول، كل حاجة تعدي الا هو. هو ثابت طول الوقت بكل أحشائه العظيمة معايا. تعالوا نرنم الترنيمة دي، بسيطة الترنيمة بس عميقة. اطمن، مش هيتغير، مش هيخون، مش هيعمل نفسه في مرة مش شايفني، وأنا ضعيف يسند فيا ويشجعني. هو كده. تعالوا نرنمها مع بعض. الكل يمضي ويزول.

في يوم من الأيام هتتفتح عينينا عليه، نقبل قدميه ونقبل إيديه ونقول له ما حرمتناش مرة من وجهك اللي كان بيبتسم في وجوهنا في برية العالم. أنا بصلي من كل قلبي الرب يثبت كل ترنيمة رنمناها ونعيشها.

هي أجمل حاجة التسبيح. الناس برا شكلهم إيه؟ تعرفين، في هموم، في حزن، في يأس، في عبوسة، ده اللي برا. لكن إحنا قاعدين هنا بنعمل إيه؟ بنرنم فرحانين بالرب. بنرنم ليه؟ لأنه الرب معانا. قال المختار

0: تعتبر في القديم إن نزل علي جيش قال إيه؟ لا يخاف قلبي. طب أكمل معاه، لو في فيضان زي بتاع نبال لا يخاف قلبي، لو في فساد وظلم لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب لا يخاف. ليه؟ لأنك أنت معي، عشان كده مش خايف. هفضل على طول أرنم وهفضل على طول أسبح ولا يخاف قلبي لأنك أنت معي. تعالوا كلنا ناخد وقت في الصلاة. قل لي يا رب، مهما كانت الأمور صعبة، مهما كان الغلا فاحش، مهما كانت الأمور في قسوة، لكن لا يخاف قلبي لأنك أنت معي. مهما كسرت الهموم ولا يهمني، لأني في داخلي تعزياتك التي هي تلزز نفسي. ما في شيء يلزز نفسي سوى تعزياتك، عشان كده مش خايف، لا هقلق ولا ههتم ولا هخاف، لأنك أنت معي. خلينا كلنا نعلن للرب الشكر لرعايته لينا، لمعيته معنا، ما بيسبناش حتى وإن إحنا سبناه، هو ما بيسبناش، هو عظيم وصالح وإلى الأبد رحمته. وإحنا بنصلي هيكودنا في الصلاة أخونا الفاضل الأخ إسحاق عزت.
1: يا أبونا السماوي، كل خشوع احترام نأتي عند قدميك
0: لك المجد يا رب.
1: بنشكرك يا رب لأجل محبتك العظيمة لينا، سمحت لينا يا رب أن نأتي إلى قدس الأقداس.
0: هاللويا،
1: نجد رحمة عونا في حينه. فعلا يا رب الكل يمضي ويزول، لكن تبقى أنت يا رب للأبد.
0: هاللويا لك المجد،
1: لك الشكر يا رب أنك أنت لينا إله إله قوي.
0: أيوه.
1: بيمشينا يا رب على مرتفعاتنا. ما فيش أي حاجة تقدر تقف قدامنا. الناس بتشوف المنظور غيمة قد الكف يا رب، حاجة صغيرة، لكن احنا بنشوف يا رب مطر غزير جدا. يا رب انت باركتنا في التسبيح، واحنا واثقين يا رب انك موجود في المكان واشعلت المكان، وباركت عبدك المرنم. كمان يا رب احنا مستنين يا رب تمتعنا وتلززنا بالكلمة. جهز قلوبنا يا رب لسماع الكلمة حتى ما تأتي بالثمار المطلوبة 30 و60 ومائة.
0: كلمنا يا رب،
1: ادي عبدك الكلمة يا رب، وادي كل واحد حسب سؤل قلبه. انت يا رب عارف احتياج كل واحد فينا، وتقدر يا رب تمتعنا وتلززنا بيك. يا رب احنا بنطلب كل ذلك ليس في استحقاق فينا، لكن لأجل اسم يسوع تنازل واستجب، ولك مع الآب كل كرم محمد.
0: آمين. احنا سبحنا الرب وكلمناه في الصلاة، الوقت اللي جاي اللي هيحصل هو هيكلمنا. احنا جايين مش علشان نسمع اخونا جوزيف، كلنا بنحبه وهو الحقيقة مشهود لي من الجميع، هو شبابه كله قدمه لخدمة الرب وده شيء رائع، لكن احنا جايين نسمع صوت الرب، وصوت الرب هو اللي بيفرح قلوبنا وبيفرح نفوسنا، واحنا واثقين أن الرب هيمسح كل كلمة تخرج من أخونا الفاضل الأخ جوزيف عايد. تفضل أخ جوزيف.
2: صباح الخير. دايما بعول على الروح القدس المبدع اللي من آلاف السنين كتب الوحي أو حطه بإشرافه كلمات الوحي، هو الروح القدس اللي يعرف يدينا أحلى كلمات. أنا عجبتني في الصلوة كلمة، مع أني ركزت في كل الصلوة، نستمتع بكلمة الله. إحنا مش مجبرين على كلمة الله، على فكرة إحنا مش جايين الاجتماع كده على غضاضة، ولا إحنا جايين نستمتع بكلمة الله. عارفين في مراعن خضر يعمل إيه؟ وإلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي من خلال القعدة الحلوة، يقول لك دي قعدة حلوة، دي قاعدة مريحة. احنا جايين نستمتع بكلمة الله، ولينا في كلمة الله كل الكفاية. فأنا أعول على المبدع شخص الروح القدس. الغريبة أن بعد الاجتماع نطلع ونقول حقا قد رأينا الرب، وإيه اللي حصل؟ كل ترنيمات وفرحت قلوبنا، فرحت لأن احنا شفنا وسمعنا وتأثرنا بكلمة الله. تعالوا نقرأ مع بعض من مزمور 33 من عدد 12 مزمور 33 من عدد 12 لحد نهاية الإصحاح.

طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. من السماوات نظر الرب، رأى جميع بني البشر، من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض، المصور قلوبهم جميعا، المنتبه إلى كل أعمالهم. لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعزم القوة، باطل هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجى. قولوا معايا عدد 18، هو ذا عين الرب على خائفي الرجين رحمته، لينجي من الموت أنفسهم وليستحييهم في الجوع. آخر عدد، أنفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو. تعالوا نقول كمان العددين اللي باقيين نتشجع بيهم، لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه. تعالوا نقول كمان مرة عدد 21، لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا، لتكن يا رب رحمتك علينا حسبما انتظرناك. آية كمان من أخبار الأيام الثاني 16، عدد واحد بس وبعد كده هنقعد على طول. أخبار الأيام الثاني 16 عدد 9، لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة. تعالوا نقراها كمان مرة، لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. تفضلوا ارتاحوا، الرب يبارك لنا كلمته الحية والفعالة. يمكن المزمور بتاع 33 مشجع ويملى القلوب بالهللويا، وانا بصراحه بحب دايما لما الروح القدس يترجم الترانيم والخدمه كده باكج واحد، وكمان الصلوات، فهي باكج على بعضيها تشجع قلوبنا في البريه اللي بقت صعبه جدا جدا. واسالوني انا، عشان كده عايز اقول لكم من خلال الترنيمات الرب كلمنا، والرب كمان هيكلمنا من خلال النصوص الكتابيه. مزمور 33 ست مرات يتكلم عن عيون الرب أو عينين الرب، عينين الرب اللي بتنتبه، عينين الرب اللي بتشوف، عينين الرب اللي واخدة بالها كويس جدا من القلوب ومن الأعمال. يعني القصة كلها بين عيون الرب، الموضوع ما خرجش ما بين عينيه. وفي أخبار الأيام الثاني الشاهد اللي احنا قرناه أصحاح 16 عدد 9، ده كلام واحد المفترض ان اول ما نقرا العدد ده للوهله الاولى نقول هللويا، بس الامانه مش هللويا. الكلام ده كان كلام توبيخ من حناني الرائي لآسى، آسى اللي كان بيتكل على الرب غالبا ثلاث ارباع ملكه، فجي يقول له يعني جت على الكام سنه الاخيره اللي انت فيها اتكلت على غير الرب. انا عايز اقول لك على حاجه، لان عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلبهم أو قلوبهم كاملة نحوها. عايز أقول لك على حاجة، أنت يوم ما جه عليك الكوشيين واللوبيين جيش المليون، ما عرفتش وما قدرتش وما رضيتش تدخل في تحالفات سياسية، لكنك اتكلت على الرب. وأقول لك على حاجة، والرب كان أديها، الكلمة الشهيرة بتاعت ابن الصغير، الرب أديها وقدود، والرب كان أديها وقدود. بس ليه المرة دي اتكلت على ملك أرام؟ هو الرب عمل معاك ايه غلط، او عمل معاك ايه ما كملش معاك؟ اللي انت اتكلت عليه زي ما قال كده في مزمور 9، يتكل عليك العارفون اسمك، هو اللي ينفع يكمل معاك المشوار. العيب ما كانش فيه، العيب في عينيك، العيب في قلبك، العيب في طريقك، العيب في سلوكك، العيب في افكارك، العيب في ظنونك. ليه اتكلت على ملك أرام؟ اهو ملك أرام نجى نفسه وسابك. واللي يتكل على غير الرب يبقى عامل زي اللي بيحط ايده على عصايه، تعمل ايه؟ عشان كده الكلام ده للوهله الاولى يشجع، وهو فعلا يشجع. بس عايز اقول لكم ان الكلام ده ما عجبش آسى، الملك آسى اللي حكم مملكه يهوذا 41 سنه، جاء عند السنه 36 وابتدى يخيب، وابتدى كده يدورها بدماغه زي مرات كده لما حط الرب على الرف وقول له خلاص انا عارف امشيها، انا هعرف اكملها. 36 او 35 سنه

وانت ماشي كويس بتتكل على الرب والرب كان قادر يكمل معاك المشوار. ايه اللي حصل علشان توصل للمرحلة دي؟ مع اني آسى من الملوك القلائل الأتقياء، عارفين كانوا حوالي 6-7-8 كده، واي نعم برضو ما كانوش أتقياء قوي يعني، لكن على الأقل كانوا أحسن بكتير من كل مملكة إسرائيل ومن باقي ملوك يهوذا، زي مثلا يهوشافاط، زي حزقية، زي عزية، زي يوثام، يوشية، ومن ضمنهم آسى الملك. بس آسى ما كانش مكمل الآخر. تعرفين دايما عندي انطباع مش مهم الأيام الأولى بتاعتي، لكن العبرة بالنهاية في حياتي. عارفين شمشون كانت إيه مشكلته؟ مشي مع الرب كويس قوي، جه في أصحاح 14 15 16، فإحنا طول الوقت فاكرين إيه؟ الحتة الأخيرة، اللقطة الأخيرة، فاكرين داود الملك اللي عمل أمور كتيرة قبل ما يملك وبعد ما ملك، فاكرين له دايماً خطية السطح، مش كده؟ في دايماً حاجة بتلزق فينا في القصة ونهايتها. مالك؟ عمل ايه الرب معاك واثر معاك في ايه عشان ما تتكلش عليه؟ ليه اتكلت على ملك ارام؟ طب ملك ارام عمل لك ايه؟ طب ايه النتيجه اللي حصلت من خلال الكلام ده؟ وللامانه الكلام ده ما عجبش آسى الملك، غضب. والراجل اللي جاي يقول له كلام الرب وجاي يقول له ان عين الرب لسه شغاله ولسه الرب بيجول ولسه الرب بيشدد ولسه الرب شايف وفاحص القلوب، عارفين عمل له ايه؟ رماه في السجن وابتدى يقدر الشعب وعاش كمالة أيام والسنتين رائد على السرير. حتى في رؤاده على السرير لم يطلب الرب، عمل أي طلب الأطباء ومات، خلصت قصته. على فكرة اللي يجي مكانه يشوف التكشيرة بتاعتكم زي العسل، بتعبر عن نهاية هذا الإصحاح. آه فعلا، طب ما أنت ماشي كويس، طب ما انت شفت واختبرت ورهنت على عناية الرب والرب كان قادر يكمل معاك. بس عايز اقول لكم، خلينا في العدد، عدد 9، انه العدد ده على قد ما هو عدد فيه عتاب شديد جدا من حناني الرائي النبي الى آسى، على قد ما الرب قدر يطلع منهم 3 كلمات غاليين جدا على قلبي هقولهم، والرب يدينا نعمة، وعلى قد ما الرب يدينا وقت نتكلم في العدد الجميل ده. العدد ده بيلخص لينا 3 كلمات مهمة جدا: أن الرب لازال يجول، وأن الرب لازال يرى، وأن الرب لازال يشدد. مين يقول أمين؟ لسه الرب بيجول، لسه بيجول، لسه قريب، لسه قريب للذين ينتظرونه، لسه الرب في المشهد، لسه الرب في وسطها، فلن تتزعزع أبدا، لسه الرب موجود. بص بقى يا آسى من الآخر كده، سواء اتكلت عليه أو اتكلت على ملك أرام، سواء حاربت بعشة بقوتك، سواء اتكلت على الرب قدام الكوشيين واللوبيين، الرب موجود، الرب يجول. وكلمة يجول بالعبري جميلة جدا، يستقصى، يطوف، يقترب، يفحص، أو زي مزمور 33، الرب منتبه. أنا مش عارف الكلمة دي ممكن تشجعنا ولا ترعبنا، بس على حسب بقى. بس أنا بالنسبة لي دي بتشجعني جدا، إن الرب يوجد في التفاصيل الدقيقة، في الحاجات اللي أنا مش واخد بالي منها، في الحاجات اللي لما خلصت قلت رب يا رب هو أنت كنت واخد بالك من دي؟ ده أنا ما كنتش واخد بالي. فالرب يوجد في التفاصيل الدقيقة. 3 كلمات اللي احنا نتكلم فيهم بنعمة الرب في حوالي 2 أو 2.5 ساعة، يعني ممكن الهوى يخلص وإحنا نكمل يعني. انتوا قديها ودود برضو يعني. الكلمة الأولى أن الرب يجول. في العدد بتاعنا عيني الرب تجول في كل الأرض. عارفين كل الأرض بتلخص فكرة إن الرب يختفي في أزمنة الضيق، إن الرب مش واخد باله من اللي احنا فيه، إن حبقوق يقول له ماذا تجيب عن شكواي؟ الرب لسه عنيد تجولان في كل الأرض، لسه قدام الحروب هو قادر، زي ما كان أخونا نادي بيقول لسه الرب في وسطها، لسه الرب قادر يكمل. بس الأمر المرعب إن زي ما الرب بيجول في أيوب 1:7، الرب يقول للشيطان ايه؟ مالك في ايه؟ انت مش مظبوط يعني، انت جاي منين؟ قال له من التمشي في الارض وايه؟ والجولان فيها. قال له مالك كده؟ هل جعلت قلبك على عبدي ايوب؟ يعني انت مركز معاه بزياده، لانه رجل كامل ومستقيم. مين اللي شايف ده؟ رب اللي فحص القلوب.

وده اللي يطمننا كخدام ان الرب هو اللي شايف انت حاطط قلبك عليه وانه يحيد عن الشر وانه رجل بار. عايز اقول لكم المعركه تحسم لصالحنا لو عينينا على الرب اللي هو عينه علينا. والمعركه يحصل فيها هزيمه وكسره قدام كل الترنيمات اللي رنمناها لو احنا استسلمنا لجولان الشيطان. امبارح يعلم الرب بعد ما نمت صحيت اكتشفت المفارقة العجيبة اللي ما بين أعمال 10 وما بين بطرس الأولى 5. عارفين أعمال 10 بطرس قال إيه وبطرس الأولى 5 بطرس برضو قال إيه؟ خليني أبدأ بالوحش عشان دايما أحب أنهي بالحلو والطب اللقطة الأخيرة حلوة. بطرس الأولى 5 قال كده: اسهروا وصلوا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر. كملوا يجول ملتمسا من سبطرس. ما سبناش كده قدام المشهد الضبابي اللي حتى لو احنا نمنا عايز يقول في اعمال 10: يسوع الذي من الناصرة الذي جال يصنع خيرا. قدام واحد بيبلع لسه الرب يسوع بيصنع. قدام واحد عمال يجول ملتمسا، عمال ياخد، عمال يقتنس، عمال يدمر، عمال يشوه، عمال يشوش، لسه الرب بيصنع خير. قولوا معايا: الرب رعية. عارفين اخر عدد ايه؟ انما خير ورحمة. يعملوا ايه؟ الرب لسه بيجول يا اخوة، الرب لسه بيجول. وانا جاي من موطن اختبار الايام اللي فاتت شفت الرب قد ايه بيجول في كل الارض، في كل الارض عمال يشدد اللي قلوبهم كاملة نحوه، اللي قلوبهم متمسكة به. مزمور 139 كله على بعضيه جميل ويطمننا، بس أحلى كلمتين عارفين بيقول كده في المزمور: رأت عيناك. عينيك شايفة. طب شايفة إيه يا رب؟ قولوا معايا: مسلكي ومرباضي، جلوسي وقيام، من خلف ومن قدام. طب وكمان اقول لكم على حاجه بس ما بيننا كده: الظلمه لا تظلم لدي والليل مثل النهار. هكذا مفيش حاجه بتغيب عنه، مفيش حاجه بتعدي من تحت ايده، مفيش حاجه هو مش قديها. عشان كده عينا الرب تجولان في كل الارض ليتشدد مع جميع الذين قلوبهم كاملة نحوه. الرب شايف، الرب يقول. قدام المشهد الضبابي الإبليس لحد النهاردة عمال يقول، عمال يدور على اللي نايم، وعمال يدور على اللي مش واعي، عمال يدور على واحد زي آسا يخليه يتكل على ملك أرام، فتكون النتيجة أنه يتهزم، وتكون النتيجة أنه يغضب، وتكون النتيجة أنه لم يطلب الرب، وتكون النتيجة أنه يموت بعد 41 سنة من ملكه. لكن الناحية التانية اللي بتطمن قلبي أن حبيب القلب الرب يسوع لسه يجول يعمل إيه؟ يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. قدام الفكرة الأولى عايز أطمنكم أن لسه رجلين الرب قادرة توصل لينا. في يوحنا 5:1 غالبا فقد الأمل، وعايز أقول فقد الرجاء مع أن الرجاء لا يفقد على الشفاء، لكن شاف خطوين الرب رايحاله بعد 38 سنة عشان تقيمه من العجز الكامل اللي هو موجود فيه. عايز أقول حاجة طبيعية الرب بيعملها: الرب بيشوف وده طبيعي، الرب شايفني وده طبيعي، بس عارفين الأحلى إيه؟ إن أنا كمان أعمل إيه؟ أشوف. هو شايفني، هو رقيب الناس، ده اللي قال عنه أيوب، هو واخد باله مني، عين الرب علينا من أول السنة. هو شايفني، شايفني، بس الأجمل إن أنا أشوفه شايفني. أنا نفسي أقول جملة دايماً أفكر نفسي بيها، جملة المؤمن التقي الحقيقي، المؤمن الحقيقي في الأيام دي يقول 3 حاجات: أن الرب يرى، وأن الرب يراني، وأنا أرى الرب. عارفين يعني الرب يرى؟ مين اللي قال الرب يرى؟ مين اللي قال الرب يرى على جبل على جبل المراية؟ إبراهيم، مش كده؟ الرب يرى يعني الرب يعمل إيه؟ يدبر. هو يدبر. أنا مش عارف تمشي إزاي، حساباتنا كلها باظت، حزبة العيان باظت، بس حزبة الإيمان شغالة، دفتر الإيمان شغالة، حسابات الإيمان شغالة. الرب يرى والرب يراني، شايفني وأنا على جبل المرية، شايفني وأنا في حزبة الإيمان.
لكن الأجمل اللي خلت

إبراهيم يكمل باقي الرحلة بالإيمان أني أرى الله، أنا شايفه. عشان كده كمل رحلة العمر بالإيمان القلبي. تيجي نقولها كمان مرة، الرب يرى، الرب يراني، وكمان وأنا أرى الرب. هو ده المؤمن الحقيقي. في مرة من المرات بعد الإصحاح ده، غالبا بعد إصحاح أخبار الأيام الثاني 16، بعد كده بحوالي 4 إصحاحات، يهوشافاط قال للرب حاجة عظيمة جدا. قال له احنا مش عارفين نعمل ايه امام الجمهور الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، لكن نحوك. بص الحكاية بايظة، واحنا ما عندناش قوة، واحنا خلاص جبنا اخرنا ومش عارفين ندبرها ازاي، وانا ملك لكن نحوك. ايماني وصلاتي النهاردة ان مش بس ندرك ان الرب شايفنا، لكن كمان عينينا تترفع عليه. ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه الكثرة القوة وكونه، قولوا معايا ايه، شديد القدرة. عينيه شايف الكل. وفي اجتماع الدراسة الأربع اللي قبل اللي فات قلت لفظ حلو كده، الرب شواف، بيعرف يشوف كويس ويعرف يوصل كويس، ولسه عينين الرب تجولان في كل الأرض عشان تشدد. بس هو يبص على حاجة، بيبص على القلب الكامل، بيبص على الإنسان الكامل، وبيبص على الطريق الكامل، وبيبص على السلوك بالناموس الكامل، وبيبص على الذهن الكامل. حفظتوهم؟ أول حاجة يبص على قلب الكامل. ملوك الأول 15 بيقول له كده على واحد زي الملوك، بيقول له لم يكن قلبك كاملا كعبدي داود. داود قلبه كامل، داود بحسب قلب الرب، الرب يفرح بقلب داود. لكن مش بس قلب كامل وده اللي يشبع قلب الرب، لكن كمان انسان كامل، الى انسان كامل، الى قياس قامت ملء، بيوصل بينضج بيقرب للرب، عنده حسبه مختلفه، جاي الاجتماع وعينه بص على الرب. بصراحه الاخ هاني الجمله عجبتني واحب دايما تتقال كل مره، نشاور على الرب، عينينا وإيدينا وقلوبنا تشاور على الرب. الحاجة اللي غير كده أعتقد دي حاجة لا تصلح. الرب بيدور على قلب كامل ويعرف إزاي يشدده، حتى لو قلب موجوع، حتى لو قلب مكسور، حتى لو قلب مجروح، الرب بيدور على إنسان كامل يعرف ينور ذهنه. لكن كمان الرب بيدور على طريق كامل. مزمور 101، أتعقل في طريق كامل، أسلك في كمال قلبي. أنا ماشي في الطريق الكامل. وداود لما حس في مرة من المرات أن الطريق مال، قال له اهدني طريقا أبديا. يا رب رجعنا تاني للسبل الكاملة والطريق الكامل، رجعنا تاني للقلب الكامل المستقيم قدامك، رجعنا تاني للقلب اللي انت تعرف تتعامل معاه. كلام حناني لآسى، لسه الرب موجود ولسه الرب فاحص القلوب. لكن كمان الرب بيدور على شخص يسلك في ناموس كامل. ايه الآية اللي بتقول كده؟ مزمور لكن في ناموس الرب، طب والآية الثانية اللي هي ناموس الرب كامل يعمل ايه؟ يرد النفس. تخيلوا قدام كلمة الله نفسي تترد، قدام كلمة الله ذهني يستنير، قدام كلمة الله طريقي يتعدل، قدام كلمة الله وفي حضرة الله قلبي يكون كامل قدامه. الرب قال كده في إنجيل متى، كونوا كاملين لأن أباكم الجناب بتاعته زيه هو كامل. ده اللي بيميزنا، ده اللي عايز أقوله في الفكرة الأولى، وبعد كده هدخل على الفكرة الثانية. ده اللي بيميزنا، ده اللي بيميزنا لما الرب يجي يشوف الطرق كاملة. الرب يعدل كل ما هو معوج، يعدل كل ما هو ملتوي، يعدل كل ما هو مزدوج. مش عارف ليا وقف في النص وقال لهم حتى متى تعرجونه بين يعني انتوا مين بالظبط؟ ان كان الرب هو الله فاتبعوه، ان كان البعل فاتبعوه. عشان كده الرب النهارده بيدور على قلوب كامله وعلى طرق كامله وعلى سلوك كامل وعلى ذهن كامل وعلى ناموس كامل يرد النفس. امين. طيب الفكره الثانيه ودي اللي هقف عندها شويه، ودي بصراحه الرب كلمني انا فيها قبل ما انا اكلم حضراتكم، والرب شجعني فيها قبل ما انا اشجع حضراتكم من خلال كلمه الله.
الفكرة الأولى

الأولى الله يجول، الرب يجول، وده يطمن القلب. لكن الفكرة الثانية، الرب يرى، الرب شايف، الرب شايف اللي محدش شايفه، الرب كاشف اللي محدش يقدر يكشفه. في مزمور 33 بيقول المنتبه إلى كل أعمالهم. ده واخد باله كويس قوي، ده عارف اللي حضرتك بتعمله محدش شايفه،

عارف خدمتك قد ايه هي خدمة مؤثرة، حتى لو عيون الناس مش شايفاها، بس عيون الرب شايفة، ما عندوش ضلمة. مزمور 139. هقول كم حاجة كده ومش هطول فيهم، حاجات الله يراها. أول حاجة، الرب يرى الطريق قبل أن أراه. يعني إيه؟ رب شايف السكة، رب شايف السكة من أولها، من أول ما ألقيت عليك من الرحم لحد آخر يوم في عمري. طب ده يطمننا ولا يخوفنا؟ يطمننا مش كده؟ ده يرفع عنا الحرج، يرفع عنا الحرج، يرفع عنا التشكيك، يرفع عنا التشكيك، يرفع عنا الأسئلة اللي فيها هنكملها ازاي. صدقني لو سألتني أنا وأنا أفكاري بسيطة جدا، سألتني نكمل الحياة ازاي بالحسبة البشرية تبوظ. لكن الرب عارف الطريق حتى لو أنا مش عارفه. في مرة من المرات الرب رآهم منزعجين وإيه؟ ومنطرق. رآهم، خلي بالكم من كلمة رآهم، عمل الرب تحنن. مرة من مرات التلاميذ قالوا له: أما يهمك أننا نهلك؟ على فكرة هم التلاميذ اللي قالوا له في نفس الإصحاح: أما يهمك أننا نهلك؟ هم اللي قالوا: من هو هذا؟ الرب عارف الطريق. مرات لما أحس أن الطريق اللي أنا مش قادر أمشيها أقول له: يا رب بس أنت عارف الخطاوي كويس جدا، أنت عارف حتى زلات الرجل، أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليلا لإيه لزلقت خطواتي، أنا قربت أضيع. بس الرب عارف الطريق. أشجعكم بحاجة حلوة فرقت معايا من كام يوم. سفر الخروج صح 14، الشعب أخيرا جات له انفراجة. إيه هي الانفراجة؟ هيطلعوا من أرض مصر. خروج 14 أول حاجة الرب قالها لهم: بصوا أنا مش عايز منكم أي حاجة، الرب يقاتل عنكم. طب يا رب من فضلك من فضلك ركز معايا، أنا مركز معاكم يا رب. هو أنت شايف اللي احنا شايفينه؟ أنا شايف اللي انتوا شايفينه واللي انتوا مش شايفينه. طب يا رب حضرتك واخد بالك مين ورانا؟ فرعون. طب حضرتك شايف ايه اللي قدامنا؟ لما أقول لك مد إيدك على البحر يا ابني. طب يا رب البحر ده ما هنعمل له ايه؟ انا متهيأ لي كده يا دكتور هاني، وسط الاتنين مليون اللي طالعين واحد واحد من ضمن الاتنين مليون الف قلبه كده سامح، يعني انت يعني هتعمل ايه؟ يعني فرعون ورانا والبحر قدامنا، يعني بالبلدي العبودية ورانا والموت قدامنا، هتعمل ايه؟ يعني هتشق البحر؟ قال له: ايوه شق البحر، اشق البحر. صعب عليا يعني؟ يعني مثلا واحد عيل او راجل كبير بيحكي مع نفسه كده مع الرب: هشق البحر. طب ايه رايك بقى انا احلها من ورا ومن قدام؟ في خروج 14:21 الكتاب يقول: الرب اجرى ريح شرقيه طول الليل، كل الليل اجرى. بص، يبقى اول حاجه الرب يقاتل عنكم، كملوا معايا. وايه؟ مالكش دعوه بالطريق، مالكش دعوه بالقتال، هو يعرف يعملها. عمل كده مع موسى، وعمل كده مع يشوع، وعمل كده مع يوشافاط، وعمل كده مع كل الملوك اللي اتكلوا على الرب باستثناء آسى في اخر ايامه. يبقى الرب يعرف يقاتل، الرب يعرف يجري امور ما تخطرش على بالنا. طب انتوا عارفين رقم 3 ايه في خروج 14؟ اعتقد عدد 28. لا ممكن 27 26. أيوة، مد إيدك على البحر لترجع المياه على وعلى مركب. تعرفين قبليها يقول إن رب أشرف على عسكر المصريين. يبقى الرب يقاتل، مين يقول أمين؟ الرب يجري، هو عارف الطريق، والطريق اللي أنا مش قده أنت تمسك إيدي بيه. لكن كمان الرب يعمل ايه؟ الرب يشرف. طب يوم ما الرب يشرف عارفين عمل ايه؟ الرب اشرفه بعمود نار وعمود سحاب. الرب يشرف الطريق اللي انا مش قده، الطريق كبير عليا. يا آسى، يا عم آسى، اللي الرب كان معاك 35 سنة في ملكك هيعجز يكمل معاك 5-6 سنين كمان؟ هيخربت وديك موت ولم تطلب الرب. أشجعكم، الرب يعلم الطريق.

طريق. هقول كلمتين ويعني هعتمد على حضراتكم في الإجابة. يعني الرب حافظ وحافظ. أشكر الرب ما حدش حرك راسه. الرب حافظ وحافظ. الرب حافظ كير، يعني يعرف يحمي. وجده في قفر وفي خلاء مستوحش خارب. عمل إيه؟ أحاط به. وعمل إيه كمان؟ مش احنا بنتكلم عن الرب اللي يرى؟ لاحظه وصانه. يعني صانق حدقة عينيه، يعني حطه جوه العين. وأسرع حاجة بتقفل في الحياة هي العين. اعمل بس كده، اروش حد كده يقفل عينه. صانق حدقة عينيه. الرب حافظ، لكن كمان الرب حافظ. حافظ ايه؟ لا مش معلش انا اسف، مش هي دي. الرب حافظ الطريق. لو انتوا راكبين معايا العربيه مثلا وانا مش عارف الطريق، صدقوني هتنزلوا او هتسالوني حضرتك عارف الطريق؟ عشان لو مش عارف هتغلبنا. بس الرب عارف الطريق، عارف ان ده بحر، وعارف ان الرجعه لفرعون المره دي هتكون قاسيه جدا. فالرب حافظ. 2 مليون مواطن يعبروا في البحر والرب عارف الطريق. ده اللي خلى الشعب بعد ما عبر، والراجل اللي انا مش عارف اسمه ده اللي هشوفه في السماء غالبا، اللي قال ايه؟ يعني انت هتشق البحر؟ اه شقيت لك البحر. عارفين الشعب تغنى وقال ايه؟ الفرس خروج 15 وعمل ايه؟ ترحمه في البحر. مش حاجه صعبه. الرب زي ما الرب يقول، الرب يرى، عارف الطريق، عارف طريق عيالي وعارف طريق بيتي وعارف مستقبلي. هو حتى ما بالأوقات المعينة وإيه؟ وبحدود مسكنهم. وده يطمن القلب، ده يخلينا الابتسامة تملأ وشوشنا، والترنيمة اللي في البرية تبقى ترنيمة حقيقية. نعرف نرنم للرب ترنيمة حقيقية وإحنا في البرية. فالرب حافظ وكمان وحافظ. الرب يقول والرب يرى. طب كمان يرى إيه؟ يرى حاجة جميلة جدا، يرى القلب. في صموئيل الأول 16 عدد 7، بعد ما الرب رفض شاول، قال للرب لصموئيل، قال له حط إيده على كتفه كده، قال له صموئيل أقول لك على حاجة، يعني ما تتخدعش لو سمحت بعينيك في الناس. لا كما يرى الناس. الناس تنظر، شكرا، الناس تنظر إلى العينين، أما الرب فيعمل إيه؟ رب ينظر إلى القلب. للدرجة اللي فيها جاب يسى كل عياله، وكل عياله هقولها لكم بالصعيدي ربع، كل واحد أحسن من التاني. فرب لا مش عينيك شايفاهم كده، بس أنا شايف حد تاني أنت مش واخد بالك منه، غالبا ورا الغنم، غالبا ده اللي بحسب قلبي. ركز يا صوميل. الناس تنظر إلى العينين. اسمعوني وما تزعلوش مني، كفاية خداع بالعيون. خلي الرب هو اللي يفحص القلوب. خلي الرب هو اللي يفحص القلوب. أنا اتشجعت جدا لما عرفت إن الرب هو اللي قال الكلام ده، مش صوميل. إنه لأن الرب ينظر، أما الرب فينظر إلى القلب. الناس بتشوف العينين، الناس بتشوف المظاهر، الناس بتشوف الانبهار، الناس بتشوف الصورة الخارجية، بس الرب عارف اللي جوه، عارف اللي محدش عارفه، وعارف قلبك. فاكرين ماذا قال حناني لآسى؟ ليتشدد مع الذين قلوبهم مالها كاملة. الرب بيدور على قلب كامل. بصراحة الأيام دي اللي احنا فيها الخداع كتير جدا، حتى في الأوساط الروحية الخداع بقى كتير جدا. بس اللي يطمن القلب ان الرب هو اللي فاحص القلب. مين يقول امين؟ الرب شايف المشهد، مفيش حاجه صعب عليه. مش بس الرب يرى الطريق وهسمعهم بعد شويه، لكن كمان يرى القلب. اقول لكم على حاجه، الرب يرى الدموع. الرب يرى الدموع. اشعياء 38، حزقيا لما صلى، اشعياء راح له قال له ايه؟ الرب سمع صلاتك. كمل وعمل ايه؟ ورأه، شاف دموعك. هي نفس الشاهد اللي في ملوك الثاني 15. الرب سمع صلاتك لما حط وشه للحيطة وحس انه خلاص ايامه بتقترب على انتهاء. الرب سمع صلاته ورأى دموعه. الرب بيشوف الدموع. خليني اقولها بلغة بسيطة، الرب بيقدر الدموع. زي ما بيسمع الصلاة الرب بيقدر الدموع. الايام اللي فاتت
يا ناس اعرفهم ويمكن ما اعرفهمش،

بكوا كتير جدا، مفيش دمعه مخفيه عن الرب. الرب بيعرف يترجم كل دمعه بتنزل. بحب جدا جدا جدا جدا جدا حنة وهي في الهيكل، وهي عارفه الست دي مجنونه، الست دي مجنونه فعلا. الكتاب مرتين يقول لان الرب قد اغلق رحمها، يعني عارفه ولا مش عارفه؟ عارفة أن المشكلة خلاص متعقدة، عارفة. بس الكتاب يقول عنها إذ أكسرت الصلاة، مش كده؟ وهي تقول لعالي إني أعمل إيه؟ أسكب نفسي أمام الرب، أنا جاي قدامه. هو الوحيد اللي يسمع أنة القلب، وهو الوحيد اللي يترجم دمعة العين، وهو الوحيد اللي يحس بالوجع اللي موجود في القلب. طب بمناسبة الطريق والعين، أو بمناسبة الطريق والدمعة، مزمور 56: تيهاني رقبت، اجعل دموعك في زقك. يعني زقك، يعني هو مبدئيا كده تيهاني رقبت، يعني انا عمال اروح شمال ويمين شمال ويمين، والرب يعمل ايه؟ عينه عليا، مش كده؟ وانا ماشي شمال ويمين، وانا عمال اتخبط شمال ويمين، وانا رايح شمال ويمين، الرب بيحوش دموعي في مخبأه، بيحوش دموعي في مخبأه. أنا بحب جداً الكنيسة بتاعة سفر الأعمال، عارفين كويس جداً إن بطرس مش هيطلع عليه شمس، وعندنا تجربة أليمة مع أخوه. ماله أخوه؟ حصل له إيه؟ مش كده؟ يعني الكلام ده حقيقي ولا فيك؟ حقيقي، مش كده؟ فبطرس نايم ومحروس في 4/4 من العسكر، وكانت، قولوا معايا، الكنيسة تصير منها أو تجري منها صلوات لأجل بطرس بلجاجة، مسكين في الرب، بيصرخوا للرب، مجتمعين معا لأجل هذا الرجل العظيم اللي الرب استخدمه. أيوة يا رب تعرف تبدل الأحداث، أيوة يا رب بتقدر الدموع، أيوة يا رب أنت شايف المشهد، حتى لو المشهد 4/4 من العسكر الرب بيرى الدموع، زي ما هو شايف وكاشف الطريق، وزي ما هو عالم الطريق، وزي ما هو حافظ الطريق، وزي ما هو عارف القلب وعارف خبايا القلب، هو كمان شايف الدموع. هقول الكلام ده عشان أمجد الرب. يوم الاثنين اللي فات كنا في حلقة يعود فيحينا، ساعة 6:15 بالضبط، أخويا بيتر كان بيصلي لأجل الأخت مريان مرات الأخ سامي، هم مسافرين برا، 6:15 قبل الحلقة. واليوم اللي قبل الحلقة احنا مش عارفين لا ننام ولا عارفين نعمل اي حاجة، وكان اسهل حاجة علينا ان احنا نعتذر. فراح بيتر قال لي لفظ: ما تيجي نطلع نمجد الرب، تيجي نحط الرب في حتة نقول له ان احنا بنصدق فيك، احنا بنصدق فيك. وعلى غير العادة وبدون اي اعتبار للهوى ولا الكاميرات، الاخ بيتر فضل يصلي اكتر من 7-8 دقايق وبسمعوها، يصلي كأنه بيصلي لوحده في الأوضة. وانت تقدر يا رب، وانت تعرف تغير مجريات الأمور. قبل الحلقة كنا بنصرخ ان الرب يتمجد في حاجة غالبا مش هتحصل، الواقع والمنطق بيقول مش هتحصل، واحنا قلبنا مفتور، موجوعين، قلوبنا مكسورة، ولا زالت قلوبنا مكسورة. هو صلى صلاة رجتني من جوه وهزتني من جوه، ولا عمل اعتبار لأي حاجة غير ان الرب بيسمع الصلاة ويرى الدموع. 6:15 بالضبط طلعنا من الحلقة الساعة 7، لقينا في رسالة مبعوثة 6:15 ان الرب تمجد. 6:15 في نفس الوقت، واللي كاتب الرسالة الاخ رامي صديق كاتب كده ان الرب عملها بطريقة اعجازية احنا مش عارفينها اتعملت ازاي. الدرجة اللي فيها يقول لي بص، وانا اقول له بص انا مش مصدق عملها. فده زود ايماننا ان الرب يقدر يكمل مع الاخت مريان، ويقدر يكمل مع الاخوه اللي في المستشفيات والناس اللي بنصلي عشانهم. والمكان ده حيطانه لو بتتكلم هتتكلم على الصلاه اللي بتتصلى في المكان دوت. الرب بيسمع الدموع، والاوضه دي شاهده عن استجابات صلوات كتيره جدا. مين يقول امين بايمان؟ الرب يرى الدموع. فاكرين الست العظيمه ام اوسطينوس قالت ايه عن ابنها اللي كان غالبا ما فيش منه رجا؟ قالت ابن الدموع ماله؟ هلكش أبدا. لسه موجوعين على أحبائنا، ولسه قلوبنا مكسورة عليهم، بس الرب شايف الدموع. مش بس شايف الدموع، ده بيشدد، يجي طبطب، لا لا لا لا، ده بيمسح الدمعة. حضرتك رنمت 6 ترانيم عن الدموع، بيمسح الدمعة. يقول لمريم: لماذا انت بتبكي ليه؟ انت شو واخده بالك انا مين؟ انا اديها، لا لا لا، انا اديها وقدود.
يمسح الرب

دموعنا؟ يمسح الرب دموعنا. الرب شايف دموعنا؟ قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك ودموعي، دموع البسيطة اللي ما حدش يعرف أنا حاجة في زقك. اجعل دموعي في زقك، انت حافظها. وكأن في يوم الأيام ممكن أنسى أن أنا بكيت، والرب يقول لي بس أنا ما انساش، أنا ما انساش، أنا ما انساش كل مرة قلبك اتفطر، أنا ما انساش كل مرة صليت لأجل ابنك وانت مليان باليأس، صليت لأجل بنتك أو ابنك أو حفيدك أو أي حد صليت له وفقدت الأمل أنه ممكن يتغير. بس الرب يقول لك أنا رد لك دموعك فوائد، ورد لك اللي ضاع بالدموع طب النتائج. مين يقول أمين؟ يبقى الرب يرى الطريق، والرب يرى القلب، والرب يرى الدموع، والرب يرى التيهان. الرب يرى إيه كمان؟ الرب يرى الإيمان. أسألكم سؤال قبل ما نختم شوية صغيرين. آسى آخر 5-6 سنين اتعامل بالعيان ولا بالإيمان؟ عارفين العيان عمل له إيه؟ أفقدوا رؤية الرب، وأفقدوا الثقة في الرب، وأفقدوا الاتكال على الرب. الغريب إن زي ما الرب هو عارف الطريق وعارف القلب وشايف وفحص العيون والدموع وعارف تيهاني ويعرف يردني بنعمته لأن هو لسه بيقول، هو كمان عارف الإيمان، عارف حزبة الإيمان. 3 مرات في 40-11 يتكلم على ناس أتقياء، سارة وموسى وإبراهيم، كان عندهم حزبة مختلفة اسمها حزبة الإيمان. حزبة الإيمان، وبصراحة الإيمان حاجة العالم برة ما يصدقهاش ولا يشوفها. بس إيه اللي مطمننا؟ إن إحنا عايشين بالإيمان. الإيمان هو الثقة بما يرجى، قولوا معايا، والإقام بأمور لا ترى، لا ترى، ما تتشافش. طيب إيه بقى موضوع الإيمان؟ الرب شاف 4 يعني خلاص سواعد إيديهم خلاص اتكسرت. كتاب يقول لما في مرقس 2 لما رأى إيمانهم. رب عمل معجزة لما رأى إيمانهم. يا إخوة إيماننا ده يغير الأحوال، مع أن كان في زحمة ومع أن كانت الدنيا صعبة ومع أن القصة مؤلمة، راجل قعيد ما بيتحركش. لما رأى إيمانهم قال المفلوك، اللي حرك قلب الرب إيمان الأربعة، المرأة الكنعانية، الرب عمل إيه لإيمانها؟ عظم إيمانها، راحت له وكملت معاه رغم الكلام القاسي اللي سمعته، لكن الرب عظم إيمانها، قال لها عظيم. عارفين قائد المئة؟ ماذا قال الرب عن قائد المئة؟ لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا، ما فيش زي ده. مين وسطينا قادر يكمل بالإيمان؟ أنا النهاردة جاي أقول لكم يلا نتشدد، يلا نكملها بالإيمان. حزبة العيان باظت، حزبة العيان تكئبنا، حزبة العيان ترجعنا نعيش زي العالم، حزبة العيان بوظت حياة آسى في آخر أيامه، لكن حزبة الإيمان لسه شغالة. الكالكوليتر بتاع الإيمان مش بيطلع الأرقام زي بعضيها، يعني لو كتبت 5+5 مش هيطلعها لك 10. الآلة بتاعتنا اللي بالحجارة تطلعها 10، بس الآلة الحسابية بتاعت الرب تطلعها حاجات تانية. واسألون أنا وحضراتكم عندكم من الاختبارات ما يكفي في حزبة الإيمان. بس خليني أقول، أنا مش عايز أتكلم عن قائد المئة ولا عايز أتكلم عن المرأة الكنعانية، عايز أتكلم عن الأربعة اللي كان عندهم سواعد الإيدين، اللي شالت المفلوك ووصلت بيه للرب. عارفين إيمانهم صدق لحد فين؟ إن مفيش سقف مع الرب، مفيش سقف مع الرب، ده احنا نشيل السقف. هو من امتى علاقتنا بالرب كان فيها حدود؟ ده احنا نكسر السقف ونوصل للرب. واول ما الحالة جت عند رجلين الرب، الرب بص على القلب لما رأى ايمانه. اقول لكم على حاجة واقبلوها مني في المحبة، لو سواعد ايدينا مش قادرة تساعد، لسه ركبينا تعرف تساعد. لو سواعد ايدينا ما تتحركش لمساعدة الاخرين، لسه ركبينا ينفع تدخل عرش النعمة وتفتقد إخواتنا. لسه دموعنا شغالة، لسه نقول للرب مش هننام ولا هنهدى غير لما تتمم الأمر. مين يقول أمين؟ ينفع نفعل الإيمان النهاردة؟ ينفع نفعل الإيمان قدام عيان مليان بالصعوبة؟ أنا يعني الأيام اللي فاتت دي كانت أيام صعبة جدا عليا. الحاجة الوحيدة اللي انتصرت هي الإيمان، هي اللي انتصرت. مشاهد

واقعيا بصدق، واقعيا مؤلمة، واقعيا فيها نهايات. بس كان دايما الرب يقول لي مش دي النهاية، مش دي النهاية، لسه لسه لسه، سيبني أكملها بطريقتي، بس أنت صدق، بس أنت صدق. لكي يشدد الرب قلوب كاملة مصدقة نحوه. إحنا خدنا الطريق، خدنا القلب، خدنا الدموع، خدنا التيهان، خدنا الإيمان. هاخد حاجتين ونصلي. الأمانة، الرب شايف الأمانة، الرب شايف الأمانة قدام الإزدواجية. عبرانيين 4:13، لأن كل شيء ماله عريان ومكشوف لذاك الذي معه عمرانا. عشجعك أخي هاني، الرب شايف كل حاجة، الرب شايف كل حاجة، شايف الأمانة. آسى وداود قال للرب في بداية حياتهم، انظر كيف سرت أمامك بالأمانة وباستقامة قلب. بص على أمانتي، بص ان انت اله ما عندكش محاباة، زي ما قال بولس في روميا 2، الهنا ليس عنده محاباة. صدقيني، صدقني، الرب بيعرف يقدر الامانة كويس جدا. ده مش بس بيقدر الامانة، ده بيشجع على كل شخص امين قدام الرب. يعرف الرب النهاردة يخترق، تخترق عينيه وتشوف امانتنا. نعم نعم، انا دايما اقول له يا رب العالم اللي بره ده ما فيهوش امانه، ولازم نعيش زي العالم عشان نقدر نعيش. الرب ما بيردش، الامانه ما بيردش، يقول لي ما انا مش هرد عليك، انا مش بتاع الكلام ده. ده انا اله الامانه، انا اله الامانه. اعطوا عظمه لالهنا، هو الصخر الكامل صنيع كل طرقه، اله امانه لا جور فيه. يحب ولاد يبقوا امنه، تزعلوش مني. ثالث مرة أقول ما تزعلوش مني. المؤمنين محتاجين يعيشوا بالأمانة في الأيام اللي احنا فيها دي. محتاجين نرجع تاني نعيش بأمانة. متخافيش، متخافش. الرب شايف، شايف حزبة الأمانة. الرب عارف يميز ما بين الإزدواجية والألعيب والإعوجاج وما بين الشخص الأمين. الرب الله يرى، الله يراني، وأنا بالإيمان والأمانة أرى الله. الرب شايف، الرب كاشف، الرب عارف حسبته مختلفة عن حسابات البشر. آخر حاجة، الرب يرى الخادم قبل الخدمة، الرب يرى الخادم قبل الخدمة. بالمناسبة عشان بس ما حدش يحسب نفسه بعيد عن الموضوع ده، ده السالك طريقا كاملا هو يخدمني. تمام، يبقى الرب بيدور علينا كخدام، حيث أكون أنا يكون خادمي. كلنا خدام. الرب عايز يقول إن نتاج الخادم الحقيقي هي الخدمة. كمان مرة عايز يقول أنا شايف خادم حقيقي، ولأنه خادم حقيقي بيعرف يقدم خدمة حقيقية، غير كده غلط وعبس. لوقا 12:42، ركزوا معايا، ده آخر شاهد أو اللي قبل الأخير. فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم قبل ما يدي، وقبل ما يتحرك، وقبل ما يشتغل في الكرم، وقبل ما يبادر في الحقل، قبل ما يعمل كل ده بيدور على ثلاث حاجات، إنه وكيل وإنه أمين وإنه حكيم. والرب يفرق معاه ويشوف التلاتة، ولأنه إله بيرى بيدور على هل أنت وكيل حقيقي مستأمن على اللي أنا ديتهولك، هل أنت أمين، هل أنت حكيم. بعد كده أقدر أديلك العلوفة تديها في وقتها، أقدر أستأمنك. الرب بيدي وزنات كتيرة جدا، بس قبل ما بيدي الوزنة بيعمل تيست، اختبار للوكالة وللأمانة وللحكمة. الله يرى؟ الله يرى. حناني راح لآسى وقال له عايز أقول لك على حاجة، مش عارف هتعجبك ولا لا، بس غالبا ما عجبتوش وغضب ورمى في السجن. لسه الرب يرى، لسه الرب كاشف، وعلى قد كمال القلب على قد ما الرب بيشدد. مين يقول آمين؟ احنا خدنا أول كلمة، الرب يجول، مش كده؟ بس خلي بالكم مين كمان بيقول؟ شيطان. هننام هيبتلع،
هنصحى هنشوف الرب اللي بيصنع، لكن كمان الرب بيرى. خدنا 7 حاجات، انا مش عارف ازاي جت الجراءه

اخد 7 نقط بس هي جت كده. يعني اول حاجه الرب يرى ايه؟ الطريق، ما نخافش. 2، الرب بيرى ايه؟ القلب، تخافش. 3، الرب بيرى ايه؟ الدموع. 4، الرب بيرى التيهان. 5، الرب بيرى الايمان. 6، الرب بيرى الامانه. 7، الرب بيرى الخادم الامين. ساعتها هيشدد القلب، ساعتها سواعد الايدين والرجلين تمشي بثبات، ساعتها نكمل مع اله امين. قال كده في افسس 6، تقووا في الرب وفي ايه؟ وفي شده قوته. طب ما تيجي نقول مزمور 46 اللي احنا قلناه كتير الايام اللي فاتت، الله لنا عونا، عمل ايه؟ وجد شديدا. بنتكل على النعمه، بنتكل على الرب، الرب موجود. طب عدد 5 بقى بالمره طالما طلعتيه، الله في وسطها فلن تتزعزع. مع اقبال كل صبح يعمل ايه؟ يعينك. شايف الطريق، شايف القلب، شايف العينين، شايف التيهان، شايف ايماني، شايف امانتي، شايف خدمتي. والرب يشدد على قد ما يكون القلب كامل قدامه. عايز اقول رساله اخيره ونصلي. انا مش عارف حضرتك معروف ولا مش معروف، مش عارف حضرتك مشكلتك متشافه ولا مش متشافه. انا عارف اللي انت فيه الناس حاسه بيه ولا لا. حضرتك يعني اتكلمت، الكل يمضي ويزول، من ضمن اللي بيزول ايه؟ الصديق، مش كده؟ لكن يبقى يسوع المسيح، هو صديق منتصف الليل. يجي في الهزيع الرابع، يجي في ايام صعبه، يعمل حاجه عظيمه جدا في اشعياء 63:9، بمحبته ورأفته عمل ايه؟ حملهم كل الايام القديمه. مين مصدق في هذا الاله؟ على قد ايماننا وعلى قد ثقتنا واتكلنا، تعالوا نرفع قلوبنا للرب. يلا نرفع قلوبنا. عايز اشجع كل خادم وكل شخص امين وكل واحد بيسلك باستقامه، ابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. هو شايف كل شيء مكشوف قدامه، ولسه الله بيرى كاشف وشايف وعارف. من فضلك، وأول مرة أقول اللفظ ده، مش عايزين نهرب ما بين إيدين الرب النهاردة، مش عايزين نعمل زي آسى نتكل على غير الرب، نتكل على ملك أرام. الرب شايف الطريق، الرب فاحص القلب، الرب حاطط الدموع في زقه، الرب بيقدر الأمانة، لا الرب بيقدر الإيمان. معلش هعمل حاجة غريبة، ممكن تفتحوا عينيكم كمان مرة. معلش أنا عايز أقول على حاجة بعد فكرة الخادم، عايزين وقفة قبل الوقفة، مش وقفة العيد، في وقفة قدام كرسي المسيح. عايزين الأيام دي وقفة حقيقية قدام الرب. مين يقول أمين؟ وقفة حقيقية قدام الرب. عايزين نعمل كده توقف لأمور كتيرة في حياتنا ما كانش فيها أمانة، وكأن الله لا يرى بس الرب شايف، عينيه تجولان في كل الأرض. عايزين وقفة، لأن في يوم من الأيام سنقف أمام كرسي المسيح. فوقفة هنا ترحمنا من وقفة هناك، وقفة حقيقية كخادم وكخدمة وكإيمان وكطريق قدام الرب. ساعة هنا إنها ساعة الآن لإيه؟ نستيقظ. تحمينا من ساعة هناك اسمها ساعة الدينونة، ساعة نفوق فيها. هقول كمان مرة، وقفة ترحمنا من وقفة قدام كرسي المسيح، وقفة فيها لا نخجل في مجيئه، لأن أتاري الرب من أول العمر لنهايته شايف وكاشف كل الأمور. طب طالما هي وقفة ووقفة، ما تيجي نقف، تعالوا نقف وإحنا بنصلي وبنختم. اللي يقدر يقف وإحنا بنختم مع أخونا هاني.

طريق فاحص القلوب، بيقدر الإيمان وبيكافئ على الأمانة وبيرجع من التيهان، لأنه إله يرى، الله يرى، الله يراني، وأنا بالإيمان أرى الله.

آخر دقيقتين قبل ما نقعد، قول يا رب أنت حافظ الطريق وأنت حافظني من الطريق يا رب. الطريق اللي أنا مش قده أنت تمسك إيدي بي، أمسكت بيدي اليمنى برأيك تهديني، واليوم مجيئك تحفظني من مجد المجد، ما تحفظنيش مكسور ولا مهزوم قدام إبليس اللي يجول ملتمسا من يبتلعه هو. مبارك اسمك يا رب، أنت لسه بتجول، لسه عينك بتجول.

في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. عين الرب على خائفيه الرجين. بنترجاك النهاردة. قل له كده، بنترجاك النهاردة. كمل معنا الطريق، حط عينيك علينا في الطريق، عينك علينا ومكملة معانا، ودي من الرحمة لينا يا رب. طلبة تانية والأخيرة، قل له أنت بتقدر الأمانة، أنت بتقدر الإيمان، أنت بتقدر حزبة الإيمان. حزبة العيان باظت، إمكانيات العيان باظت، تقارير الأطباء باظت، صلاتنا هزيلة، بس بالإيمان نرجع تاني في محضرك. أنت مقدر دموعنا، أنت مقدر إيماننا. بنترجاك يا رب، بنترجاك يا رب، بنترجاك يا رب.

ما دمت ربي في الطريق لن أضيق لن أخور، عالما ما في الطريق، ضامنا عندي السر في الطريق. أنت لي، أنت سيدي الوفي.

معي في الطريق يا أعز صديق، وفي وسط الضيق لما بناديك حالا بلاقيك، مدد لي يديك وبتسندني وتقول لي ها أنا. كلنا كلنا طول الوقت، أيوة طول الوقت، في الوسع وفي الضيق، في المرض وفي الشفاء، وأنا واقع وأنا قايم وأنا مسنود وأنا ضعيف. تعالوا نرنمها كلنا مع بعض الترنيمة الجميلة دي.

الصليب. أيها الجندي الجبار، سنغلبه عن قريب ونرجع بالانتصار غصب عن عين العدو. احنا راجعين ايه؟ بالانتصار. يلا نرجع.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطيئة.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عبدك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي.
3: كنيسة المسيح وجسده في كل مكان، الكنيسة الحية المجاهدة على الأرض لأجل استعلان الله فيها السلام والنعمة ليكم، وحلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين. بيبارك البرنامج الدكتور صمويل ماهر. أهلا بك يا دكتور.
4: أهلا بحضرتك أخي باسم.
3: مبسوطين بوجود حضرتك معنا ومتباركين جدا.
4: ربنا يباركك ويبارك كل الأحباء المشاهدين معنا النهاردة.
3: أشكرك. أهلا بك يا صمويل، شكرا لعزفك ومساندتك لينا. أهلا بك أخونا أيمن.
5: أهلا بك
3: دكتور صمويل. اعتدنا في البرنامج ناخد شخصية من رجال الله ونتكلم عن الخفاء. أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، وإن العلن اللي بنشوفه في الحياة ده وراه خفاء عميق جدا. وزي ما قال أحد القديسين القول الجميل جدا، كلما كان الخفاء قويا كلما كان الحاضر ممتع. يعني بيعيش في واقع حقيقي جدا ومليان بالقوة. شخصية النهاردة من الشخصيات اللي كانت مسؤولة في شعب الله، وهو الملك آسا. ادينا فكرة، لأنه احنا هو جاي في حقبة زمنية مختلفة شوية يمكن عن داود، مختلفة شوية عن سليمان. نحب نعرف، ربما يكون بيشاهدنا حد لأول مرة بيسمع الاسم أو بيسمع عن الشخصية، فنحب نعرف التكوين والحياة والظروف اللي كانت فيها شخصية آسا الملك.
4: آسا معنى اسمه الرب طبيبي أو الرب شفائي. داود الملك ابن سليمان الملك، بعديه راح بعام الملك وانقسمت المملكة وإلى سبطين بس، وخدهم سبط يهوذا وخدهم أبية، ويربعام ابن رباط خد الباقي كله. وبعديها جاء أبية الملك الشرير، وهذا الملك الشرير أنجب آسا الملك الرجل القديس ده. وتتعجب قوي أنه الكتاب يحكي لنا عن أنه هذا الملك آسا بسبب قداسته واستقامته الله أعطاه نصرة على الأعداء، والأعداء كان عندهم مليون جندي. طبعا الرقم ده النهاردة كبير قوي
3: طبعا.
4: يعني ده وطن مثلا عربي، ما عرفش فيه كام مليون جندي في الوطن العربي مثلا. يعني مليون جندي كما كان في ذلك الوقت في السنين
3: طبعا.
4: دي
3: طبعا عايز أقول كده، الأعداد ما كانتش بالحجم ده ولا الكبر ده، وانت بتقول رقم كبير بالنسبة للزمن نفسه.
4: صحيح. خليني أقرأ لك بعد إذنك عشان الأحباء المشاهدين يتابعوا معنا في سفر أخبار الأيام الثانية صفحة 14. ثم اضطجع أبيه مع أبائه اللي هو أبوه يعني، فدفنوه في مدينة داود، وملك آسا ابنه عوضا عنه. شوف بقى الملك القديس يحصل إيه، والأب القديس يحصل إيه، والأم القديسة، والصاحب الشغل القديس، والرئيس القديس. واستراحت الأرض 10 سنين. ليه؟ وعمل آسا
3: ما هو صالح
4: ومستقيم في عيني الرب. أخ باسم، الكلمة دي قرأت في الكتاب المقدس أكتر من 200 مرة، في عيني الرب. والملوك وشعب الله وكل الناس ينقسموا إلى قسمين. إما أن يعمل الصالح والمستقيم في عيني الرب، إما أن يصنع الشر برضه في عيني الرب.

0: عزيزي، أبشع ما في الخطية إن إحنا بنعملها في عينين ربنا وفاكر إن ربنا مش شايفني، لكن هي الواقع كده. وعشان تلخص حياة البشر في كلمة، في جملة أو في عبارة، تقدر تكتب على قبر كل واحد أو على تابوته هذه الكلمة: إما صنع الشر في عيني الرب، أو صنع المستقيم في عيني الرب. كمل معايا. نزع المذابح الغريبة والمرتفعات وكسر التماثيل، قطع الصواري وقال ليهوذا أن يطلبوا الرب إله أبائهم وأن يعملوا حسب الشريعة والوصية. نزع من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس كما مرة يقول لك، واستراحت المملكة أمامه. دايما القداسة تدي راحة
1: حتى لو الزمن متعب.
0: طبعا.
1: حد من المملوئين جدا بكلمة الله في العصر الحديث اللي احنا بنعيشه يعني، قال: ما تقوليش الخدمة بتاعتك شكلها ازاي، خلينا اشوفك وانا اقول خدمتك بمخدومينهم شكلها ازاي. يعني في ناس بتعيب يقول لك اصل الناس بتحب الخدمة دي عشان فلان، الناس بتروح علشان فلان. ما اكيد الشخص ده في عمل نعمة ربنا اللي بيجتذب الناس، اللي حتى المسيح نفسه رب المجد في زمن حضوره على الأرض بالجسد كان الجمع يسحمونه، مع أن الكتبة والفريسيين برضو كانوا حاجات كبيرة جدا. الملوك كلهم ما بين شرير وصالح. جميل جدا الكلام هنا عن آسى الملك، أنه استراحت الأرض. وانت بتشاور على نقطة جميلة يا دكتور، أن الراحة هنا من الفعل القداسة اللي كان عاش فيه. يعني ممكن يكون الزمن متعب وفي أعداء، مش ما فيش أعداء، والوضع مهوش الوضع المستقر، لكن في راحة حقيقية داخلية
0: برغم أنه يعني ورث الشر من أبوه. يعني ورث مملكة معجونة بالشر والخطية، مملكة يهوذا، ورث الشر. لكن طب ما تطلع زي أبوك، يعني من شاب أباه
1: فما ظلم،
0: فما ظلم يعني حقيقي. مش طبيعي. قال لك لا لا لا لا، احنا فعلتنا جدي وجد وابو جدي وجد جدي كانوا قديسين، انا هطلع مش زي ابي ابويا الشرير. أنا هطلع زي داود وأطلع زي سليمان جدودي الكبار، هم دولة القديسين. حتى وهو بيقول لهم أصله في حاجة حصلت في حياة داود وحياة سليمان. داود وسليمان الاثنين تتقال عليهم نفس الكلمة: وكان أن داود لما سكن في بيته وأراحه الرب
1: من كل جهة.
0: ياه، من كل الجهات. هو دي ممكن احنا تعودنا الأيام دي نقول ما فيهاش راحة، بس الكتاب بيقول غير كده. يعني ممكن واحد يعيش في الراحة، يمكن تيجي عليه الظروف بس مستريح. وفي أيام الطوفان اللي كانوا موجودين جوه الفلك كانت المية بترفعهم، واللي بره الفلك كانت المية بتغرقهم. نفس المية اللي كانت بتغرق الناس اللي بره الفلك كانت بترفع وبتحمي الناس اللي جوه الفلك. فالمشكلة مش في وجود المية، المشكلة أنا جوه الفلك ولا أنا بره الفلك. والفلك يرمز إلى شخص المسيح. لو أنا جوه الفلك هتيجي الأمواج. مرنم زمان رنم ترنيمة كنا بنقولها وإحنا صغيرين: أنا عايش في الفلك، أنا عايش في سفينة المسيح،
1: أنا قلبي مطمن،
0: أنا قلبي مطمن جدا وضميري مستريح. مهما تيجي الأهوال، بركان ولا زلزال، لو ينابيع الغمر انفتحت فأنا مرتاح البال.
1: الآية اللي قالها رب المجد، قال: في العالم سيكون لكم ضيق. ده طبيعي جدا، لكن ده النص الآية فعلا،
0: ونص الحقيقة،
1: ونص الحقيقة. لكن النص الثاني قال: ولكن ثقوا. الراحة هنا مش إن الضيق مشي، لكن إن أنا غلبت العالم اللي فيه الضيق.
0: صحيح.
1: جميل التعبير اللي حضرتك أشرت إليه دلوقتي. فلك نوح مشكلة ما كانتش في المية، المية بتضرب ده زي ما بتضرب ده، بس مكان الراحة كان جوه.
0: صحيح.
1: ما كانش بره.
0: مرنم قال له كلمة حلوة، قال له: الراحة فيك.
1: والراحة فيك.
0: الراحة فيك. هنا آسى قال: أنا زي أبويا، زي جدي، مش هكون زي أبويا الشرير. وثلاث مرات: استراحت الأرض، لأن الأرض استراحت، لأن الرب أراحه. وده ما كانتش نهاية القصة. عاد 10 سنين في راحة. بس المصيبة اللي حصلت بعد كده. ايه اللي حصل؟ خرج زارح الكوشي من اثيوبيا بجيش 1000 1000 مليون يعني، وبمركبات 300 وإتى

إلى مريشة وخرج آسى للقائه. وهو قاعد في أمان الله، مش بيقوم بغزوات وقتل وحروب وينشر كلام بالسيوف والقتل، لا، ده راجل قاعد في أمان الله، هجم

0: رب إلهه. لو سمحتوا أحبائنا المشاهدين، يا ريتك تقول معايا الآية الجميلة دي، الصلوة دي. أيها الرب، أيوة، ليس فرق عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة. فساعدنا أيها الرب إلهنا، لأننا عليك اتكلنا وباسمك قدمنا على هذا الجيش. أيها الرب أنت إلهنا، لا يقوى عليك إنسان. اللي حصل، ضرب الرب الكوشيين أمام آسى وأمام يهوذا، فهرب الكوشيين وضربوا جميع المدن لأن الرب كان عليهم، ثم رجعوا إلى أورشليم. وكل ده الرب هو اللي كسر الأعداء. وصلاة آسى اللي عاوزين نتكلم فيها كتير النهاردة، لأن الرب أراحهم وكان الرب بيقاتل عنهم وهم صامتين.
1: أنا مش قادر أعدي المشهد ده، وبالأخص أنه بتبان فيه حاجة مهمة جدا، أنك تعيش في قداسة ده مش معناته أن الأمور تفضل مستقرة وفي ثبات كامل. وزي ما بيقولوا الحرب ستأتي تأتي، إما أن تخنع أمامها أو تهاجم وتواجه لأجل مجد الله. بس صلاة آسى الملك، ولما طلع عليه الجيش المليون جندي ده، وده عدد كبير جدا، صلاته شايفها ازاي دكتور؟ يعني خلينا كده نوصف الصلاة ونقسمها عشان نعرف كمان نظرته عن نفسه كانت ايه في الصلاة، ونظرته عن الله كان شكلها ازاي.
0: عجباني قوي الجملة اللي قالها، أيها الرب ليس فرق عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة. دي الآية اللي قالها يوناثان. قال إيه بقى يوناثان؟ قال ليس للرب مانع
1: أن يخلص.
0: من أن يخلص بالكثير أو بالقليل. أصل آسى خدها من كلمة ربنا ومن تناقل الأخبار، وعرف أنه داود كان بيحب يوناثان وسمع التاريخ ده جده. قال ليس عند للرب مانع من أن يخلص بالكثير أو بالقليل. جدعون قال له أنا عشرتي هي الزلة والمديانيين سقينا المرار. قال له اذهب بقوتك هذه. طب مش هتديني قوة؟ قال له بالقوة اللي عندك. أصل ربنا ما عندوش مانع أنه يعمل بالقليل أو بالكثير، ويعطي النصرة بالقليل. يا رب أنا عاوز أقول لك، مع فيلبس عندنا ألاف الناس، 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد، وكل اللي حلتنا 5 خبزات وسمكتين. طب ما هذا؟ لهؤلاء ليس عند الرب مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير.
1: في إشباع الجموع 5000 كان في حاجة جميلة جدا كنت قريتها لأحد مفسري كلمة الله في إنجيل يوحنا، فقال إنه رب المجد قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. رب يسوع قال الكلام ده، فرد فيلبس وإندراوس قالوا هنجيب منين ده، ما يكفيش. فبعدين واحد منهم قال هنا في غلام معاه 5 خبزات وسمكتين، فالكاتب فسر وقال الكلام الجميل ده، قال 5 خبزات وسمكتين زائد فيلبس وإندراوس يساوي لا شيء، ولكن 5 خبزات وسمكتين زائد يسوع المسيح يساوي 5012 قفة.
0: صحيح، مظبوط مظبوط.
1: ليس عند الله مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. بس الوضع البشري بيقول أنا جاي علي 1,000,000 واحد، طب على الأقل يكون عندي أقول نصهم، حتى لو ما انتصرتش أقدر أوقع ربع الجيش ده وتبقى دي أكثر انتصار أنا عملته. لكن هو كان شايف نفسه إزاي في المشهد ده يا دكتور؟
0: هو كان عنده الحقيقة يعني 300,000 وعنده من بيشدوا بيضربوا بالسيوف وبالسهام 280,000. لكن الحقيقة رغم القوة اللي عنده وهم الأعداء أكتر منه، لكن كان متكل مش على قوته لكن على إمكانيات الرب.
1: عايز أرنم هنا ترنيمة وأكمل على إمكانياته واتكاله ورؤيته للشكل ده في ترتيلة جميلة بنصليها بتقول هو ضمني
0: بيطمني
1: قريب مني حبيبي يسوع، جه وفداني غير حالي، عبرين شايلين في القلب هتاف ورايات مرفوعة لرب عظيم، وقلوب فرحانة وما بتخاف بتمجد غافر، ذنبي عظيم هو ضمني.

0: الحاجات الجميلة حد كتب قدام الله وقال له الكلام الجميل ده، قال له تديني الانتصار وتقول لي ده انتصاري وترد الاعتبار، وكأنه ده اعتبار. ودي كلمات من عمق الاختبار. أسأل ملك وصلاته يا دكتور. احنا وقفنا عند نقطة مهمة جدا، قال له يا رب انت ما بتفرقش معاك لا الكتير ولا القليل، بل بالعكس انت اللي فارق معاك قوي انك انت اللي تحب تساعد. ومن الحاجات الجميلة ان اشرت عليها حضرتك انه دي كانت بداية صلاته. يا رب ليس عندك مانع ان تخلص. تكملة صلاته كان منظور فيها شكله ازاي يا دكتور صامول؟
1: هو صلى الصلاة الجميلة دي، قال له ليس عندك مانع أن تساعد بالقليل أو بالكثير، بالقوي وبالضعيف ما تفرقش عندي، وما ليس فيهم قوة، لأنه ليس فينا قوة يا رب ولسنا نعلم ماذا نفعل، لكن نحوك أعيننا. الصلوة بتاعته كانت جميلة خالص، يقول كده فساعدنا أيها الرب إلهنا لأننا عليك اتكلنا وباسمك قدمنا على هذا الجيش. أنت الرب، أنت إلهنا، لا يقوى عليك إنسان. يعني هو بيقول له في حياتي يا رب أنا عندي مصارعة مع إبليس، لأن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، لكن مصارعتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. عشان كده الكتاب بيقول إيه؟ إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. إله السلام، مسحنا إله السلام مش إله الحرب. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم
0: سريعا.
1: هو لا يسحق ولا تحت رجلي. أضرب لك مثل، الولد الصغير وإنت عندك أولاد صغيرين، يشوف صرصار كده يجري على ماما، يا ماما يا ماما، الصرصار هيكلني يا ماما هيكلني يا ماما، تقول يا ولد، تروح ماسكة الشبشب وموتاه، تقول تعالى يا ولد دوس
0: ادرب.
1: فالواد اللي عنده 3 سنين يرفع رجله كده وبكل فخر واعزاز كده ويروح داس الصرصار. واول ما بابا يرجع يقول له شفت يا بابا اللي حصل؟ خير يا حبيبي؟ قول له يا بابا الصرصار

0: الحصار كان هياكلني بس انا موتته دوست عليه. مين اللي تضحك؟
1: ماما.
0: ماما ليه؟ طول ما انت كنت خايف منه. خلينا نعترف ان ابليس مش مليون مليون جندي مخيف. وصدقني في ايامنا ديت اللي ما شافش ابليس يبقى لا مؤاخذه مش بيشوف. في الارهاب في الاكل في الخراب في الدمار في الخيانات في البيوت الخربانه يا اخي انا استطيع ان المسه في في في المجتمع في في في الخصام في المشاكل. ده اللي يلمس عربيه واحد يبقى الناس عاوزه تطلع تاكله. ايه الكراهيه اللي حاصله في الناس دي؟ بليز زرع الخصومات. طيب وبعدين بس من 2000 سنه جه المسيح جرد الرياسات اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. داس الشيطان سحق العدو. ايوه قم انا بعديها ب 2000 سنه اجي ما هو داسه ادوسه انا يبقى انا اللي دوسته ولا هو؟
1: اعطيتنا السلطان
0: صحيح. يبقى اله السلام
1: سيسحق
0: الشيطان تحت
1: ارجل.
0: هو موته على الصليب جرد قوته. بس انا فاضل حاجه واحده بس ان امارس هذا السلطان. فرق كبير ما بين السلطان والقوه. انا مره سمعت عن واحد بلدياتنا يعني دخل الامن المركزي جيش وبعدين لبسوه لبس الجيش ومسكوه صفاره وقفوه في الميدان. الراجل يرفع ايده كده يوقف العربيات اتوبيسات وتريلات ينزل ايده تمشي. روح البيت قال لمراته الحقيني انت شايفه الدراع ده
1: بيوقف البلد كله.
0: هو تكوني فاكره دراع عادي ده انا ارفعه كده انزله. اسم الله عليك يا اخويا اسم الله عليك. بس بعد اسبوعين البدله بتاعت الجيش اتوسخت. مش قضيه يعني لبس جلابيه او تريننج كده وقف في الشارع هو معايا الصفاره. طبعا شكلك عارف القصه اللي حصلت يعني.
1: لا
0: يمسك الصفاره ويصفر ان حد يوقف له مفيش
1: محدش داسه
0: لا ده يبصوا له يضحكوا عليه ويمشي. راح يقول لها الحقيقي انا كنت اتاري ما عندوش قوه ده عنده سلطان. هم ما كانوش بيقفوا له هو لكن بيقفوا للسلطان اللي الدوله اديته له في صوره البدله العسكريه اللي كان لابسها. انا ما عنديش قوه. وقاسى ما كانش عنده قوه لكن قاسى قال له قوتي في السلطان اللي انت بتدهوني. انت الذي اعطيتنا سلطان ان ندوس الحياه ورقه. انت اللي قلت دفع علي كل السلطان. انا من هذا السلطان انا بمارس سلطاني على ابليس. واؤمن انه ما عندكش مانع انك تعطي النصره. فكانت النتيجه ضرب الرب الكوشيون امام قاسى امام يهوذا. هم نفسهم هربوا والرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. وطرد قاسى والشعب الذين معه وسقطوا من الكوشيين حتى لم يكن لهم حي لانهم انكسروا امام الرب وامام جيشه. جيش الرب يعني مش جيش قاسى. فحملوا غنيمه كثيره جدا وضربوا جميع المدن التي حول جرار لان رعب الرب كان عليهم ثم رجعوا الى اورشليم.
1: دكتور حضرتك اشرت لحته جميله جدا وهو انك تستخدم سلطان بدون وجه حق. يعني عسكري اللي كان واقف في المرور كان السلطان ممنوح له من البدله ومن الهيئه اللي اديته الكلام ده. في قصه جميله في اعمال الرسل عن ولاد سكاوى.
0: ايوه.
1: وحب يستخدموا السلطان ده ولما لقي واحد عليه شيطان قالوا باسم يسوع المسيح الذي يكرز به بولس.
0: صحيح.
1: والشيطان رد كلام غريب جدا. بولس انا اعرفه يسوع انا اعلمه وانتوا جايين منين؟ وكانت النتيجه وثب عليهم. قبل ما اكمل القصه ونشوف قاسى وقف بعد الانتصار ولا كان ليه صلوه تاني وكمل تاني نشوف ايمن كتب لنا ايه الحلقه ايه النهارده.
2: الايه بتاعت النهارده بتتكلم في اخبار الايام الثانيه 14 وعدد 10 وعدد 11 بيتكلم الكتاب كده بيقول كده ايها الرب ليس فاركا عندك ان تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوه. انا حبيت اطلع بس من نمط خط النسخ وخط الريش تقدير او اللي هو الفري. حبيت ادخل للديواني تاني واشكل واعمل معاه تشكيل تاني ادخل معاه الرقعه. والفرق ما بين الاثنين في واحد بيتشكل واحد مش بيتشكل. لكن احنا عشان عارفين الايه فما بتكونش صعب علينا في الكتاب.

0: دكتور صامويل آسى الملك انتصر، لكن بعد ما انتصر صلى ولا اكتفى؟ خلاص ربنا ادانا
1: لا، ده عاش في قداسة. خليني احكي لك اللي عمله آسى هذا الرجل العظيم في التطهير والقداسة. بص معايا في ملوك الأول 15. عمل ما هو مستقيم في عيني الرب زي داود أبوه. عمل إيه بقى؟ أذال المأبونون اللي هم بتوع الشذوذ الجنسي من الأرض. اللي بيقولوا لك الشذوذ الجنسي ده واحد بيكتب باليمين والتاني بيكتب بالشمال. ده الكتاب يسميها فحشاء. ولما الكتاب يقول عليها فحشاء ما اقدرش اقول عليها مجرد مرض نفسي.
0: والرسول اتكلم في رساله روميا في اصحاح الاولاني وهو لسه بيصنف حتى،
1: صحيح،
0: بدايه الاصحاح
1: ذكور بذكور.
0: فعلين
1: نزع جميع الاصنام التي عملها اباؤه. ايه ده؟ اصل النصره دي ما تجيش من فراغ. ما بقاش عايش في الخطيه. انا بشوف ناس يشرب سجاير ويجي له سرطان في الرئه، يقول لك ربنا بيجرب عبده البار.
0: ده صليب لازم اشيله.
1: ايوه، اصل المؤمن مصاب. مصاب فين يا عم؟ ده انت بتاخد عقاب خطيتك. ده انت بتشيل جره مخرومه بتاخد عقاب خطيتك، بتغرقك.
0: مع ان الثقافه في الغرب ان الناس بتهتم بصحتها لدرجه انها بتعيش اعمار مش موجوده في الشرق كتير جدا. يعني ممكن تلقى واحد عنده 80 سنه ولسه قادر يكمل كمان.
1: صحيح.
0: وقت.
1: صحيح. كمل معايا. معك امه خلعها من أن تكون ملكة لأنها عملت تمثال.
0: لا، دي ما تتعداش. يعني أمه دي حاجة مهمة جدا، يعني على الأقل لو حتى بتعمل كده يتغاضى عن ده.
1: لا،
0: لأجل أنها أمه.
1: لا، الله الأول. شوف اللي عاوز يعيش في قداسة، بص، يا إما ياخدها كلها يا إما هو بقى حر يعيش على كيفه، يختار. ما هو اللي تعبنا اليومين دول ان احنا بنعرج ما بين الفرقتين. انت ماما على عيني وراسي، بس تعملي تمثال ما تنفعش تبقي ملكه، اصلك هتبقي قدوه للناس. طب اذا كانت جلاله الملكه يا اخويا، اذا ما كانش قدر يصلح امه هيصلحنا احنا؟
0: حقيقه.
1: طيب كمان، قطع تمثالها واحرقه في وادي قدرون زي ما عمل موسى. كان كاملا مع الرب كل ايامه. وأدخل أقداس أبيه وأقداسه إلى بيت الرب من الفضة والذهب والآنية. إيه كمان؟ وقال ليهوذا أن يطلبوا الرب إله أبائهم وأن يعملوا حسب الشريعة والوصية. أقول لا تعليق.

0: يكفي انه نفذ قول الانجيل وان كان جه بعديه بسنين كتيره جدا، من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني. ولما شاف امه بتعمل كده رفض ان ده يكون قدوه لباقي الشعب. مشاهدينا، في ختام حلقتنا يكفي ان احنا نطلع بالتعبير الجميل جدا اللي قاله آسا الملك: يا رب انت ما عندكش مانع ابدا انك تساعد واحد معاه عدد قليل او واحد معاه الكتير، مش العدد اللي بيفرق معاك، ولا يقوى عليك انسان يا رب ولا حتى الخطيه فينا، لكن انت اللي بتدي القوه وبتدي النصره وبتدي المعونه. نتعلم درس النهارده من صلاه آسا ان الراحه الحقيقيه مش في ان الظروف هي اللي تستقر ولا ان الوضع اللي حوالينا يتغير، لكن الداخل هو اللي يستقر ويتغير في محضر الله. وده اللي يخلي صلوات زي صلوات آسا تيجي بالاعتراف بالجميل امام الله على عمله وتحريضه للشعب بالعيشه حسب المخافه وحسب الوصيه. النعمه معكم، والى اللقاء في حلقه اخرى من برنامج صلوات القديسين.
1: امين
0: امين يا دكتور.

0: أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين ليلقي لنا ضوءا على إحدى المشاكل الطبية وكيفية علاجها من الناحية الطبية ومن الناحية الروحية أيضا. في هذه الحلقة أستضيف ضيفا عزيزا كريما. لو حاولت أن أقدم وأصف وضعه الطبي لاستهلكت وقت الحلقة ولم يكفيني، لكن أكتفي ببعض الإشارات فقط عن مكانته الطبية التي أعطاها الله له. ضيف العزيز هو الأستاذ الدكتور عصام رعد. دكتور عصام هو بروفيسور في الطب ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة تكساس مستشفى ام دي أندرسون، وهو رئيس المؤسسة العالمية للتعليم الطبي وايم. دكتور عصام حائز على عدة جوائز في الطب، أشهرها Outstanding Inventor، المخترع المتميز، إذ له حوالي 12 اختراع طبي في مكافحة الجراثيم والأمراض والأوبئة. دكتور عصام اختير في السنوات الأخيرة في قائمة أفضل الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أعطاه حاكم ولاية تكساس لقبا شرفيا كأدميرال في تكساس نيفي. دكتور عصام له 250 بحث طبي منشور في المجلات العلمية الطبية سواء الأمريكية أو العالمية، وقد شغل مناصب مختلفة بما فيها مستشار الكونغرس الأمريكي ومؤسسة CDC في مكافحة الجراثيم وانتشار الأوبئة. هذه عينة وليس كل ما شغله دكتور عصام رعد والوضع الطبي الذي أعطاه الله له. دكتور عصام معانا لكي ما يكرس لنا ما وصل إليه من علم وطب، ويعطينا أن نستفيد من خبرته الطبية والروحية أيضا. في هذه الحلقة دكتور عصام سيناقش معنا موضوعا شيق للغاية. دكتور عصام كان له الحظ أن يشرف ويباشر على أول مريض في العالم تمت له جراحة زرع القلب، وهذا هو موضوع حلقتنا. دكتور عصام، أرحب بك ترحيبا دافئا قويا، ويشرفنا فعلا أن تكون معنا لكي ما نستفيد مما أعطاه الله لك سواء في المجال الطبي أو في المجال الروحي. وحلقتنا كما قدمت لأحبائنا المشاهدين ستكون عن جراحة زرع القلب. إيه اللي حابب تقوله لنا؟
1: شكرا دكتور ماهر، إنه امتياز خاص لي أن أكون في جزء من هذا البرنامج الطب والحياة. وكما تفضلت حضرتك وقلت أنه من أعظم إنجازات الطب الحديث هي عملية زرع القلب الجديد بواسطة جراحة الصدر. هذه العملية تبدو معقدة، وبالفعل إنها طويلة، تستغرق ساعات طويلة، ولكنها تحل مشكلة أساسية، وهي واقع فشل القلب أو احتقان القلب القصوري. ولعل أسباب نجاح هذه العملية الجراحية يعود إلى إدراك الإنسان إلى عدة حقائق علمية وطبية ثابتة، ولضيق الوقت سأحاول ألخصها كما يلي.
0: تفضل.
1: الحقيقة الأولى أن احتقان القلب ناتج عن أمور مختلفة جدا، لعل أهمها مثلا الذبحة القلبية أو ضعف عضلة القلب، الذي له أيضا أسباب مختلفة مثل التدخين. في بعض الأحيان قد يكون كثرة الكحول، شرب الكحول، قد تكون مخدرات، قد تكون جراثيم متنوعة مثل الفيروسز، الأكو فيروس والكوكساكي والCMV وغيرها، ولكن أسباب مختلفة. ولكن هذا الوضع الذي يسمى

0: heart failure, advanced heart failure, أي قصور القلب الاحتقاني، له عوارض أيضا تتلخص في عدة أمور أو عدة عوارض أساسية. واحدة منها هو ضيق النفس المستمر، خاصة عند ممارسة أي نشاط يقوم به الإنسان. أبسط نشاط يقود إلى ضيق في النفس وإلى تعب متواصل وإلى عدم قدرة على التنفس. الشيء الآخر هو تورم الجسم خاصة في الرجلين وعند القدمين. هذا الواقع هو واقع مرض في القلب متقدم، أي أن هذه الحقيقة الأولى الذي يدركها الطب أن لا يمكن للأدوية أن تسبب بشفاء المريض، أن تقود إلى شفاء المريض، بل في أحسن الحالات تؤدي إلى التخفيف البسيط من العوارض مثل ضيق النفس والتورم. لذلك هذه الحقيقة الأولى تتجوهر بأن هذا القلب صار عاجز عن أن ينبض بالدم وأن يوزع الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم. يمكن أن نراها في صور مختلفة، وقد اخترنا بعض الصور عن القلب الذي هو متضخم في هذه الحقيقة الأولى. حين نرى هذه الصورة الأولى نرى هنا جراحة القلب، وكما يظهر القلب هنا نرى أن القلب المحاط بهذا الدهن هو متضخم في حالة من التضخم، ونبضة القلب ضعيفة، لذلك يصير الضغط في وضع منخفض، ويصير هذا كما قلنا الجسم غير قادر أن يأخذ من القلب ما قد صنع القلب.
1: دكتور عصام اسمح لي أستوقفك لحظة واحدة. حضرتك تؤكد أنه لا يمكن علاج هذا القلب ولا بد من زرع قلب جديد. يعني وصلنا إلى مرحلة مستحيل معها العلاج الطبي ولا بد من إجراء هذه الجراحة.
0: صحيح.
1: تفضل.
0: صحيح. وقلنا على الصعيد التشخيص هذا الوضع يكون بعدة صور أو أشعة مختلفة، ومنها الصور الصوتية مثلا تظهر أن عضلة القلب متضخمة وأن القلب الإجكشن فراكشن صار ضعيفا، أي قدرة القلب أن يدفع بالدم نحو الأعضاء صار ضعيفا جدا. هذه الحقيقة الأولى، أن الأدوية لا يمكن أن تقود إلى شفاء تخفف من العوارض. الحقيقة الثانية أن بعض الاختراعات الأخرى مثلا القلوب الاصطناعية المركبة أو الأشياء الحديثة التي تركب مثل شرودر هارت، البلاستيك هارت، يعني أي القلب الاصطناعي شرودر هارت، غير قادر أن يقود إلى أيضا حل المشكلة، لأن جسم الإنسان يلفظ ما هو غريب، ما هو اصطناعي. ولذلك هذا الشأن في زراعة قلب اصطناعي
1: فشل
0: في المدى الطويل. في المدى القصير يساعد، ولكنه لا يمكن أن يقود أن يطيل الحياة وأن يعطي فعلا حياة جديدة من الناحية الطبية، وبالنهاية يؤدي هذا إلى موت المريض. الحقيقة الثالثة المهمة التي لابد من إدراكها هنا أن لابد من قلب جديد لإنسان عنده قلب صحيح، ما عندوش هارت فيلير. هذا الإنسان عنده قلب صحيح، قد يكون شاب في صحة جيدة. كيف يمكن أن تحصل على قلب
1: زي اللي في الصورة
0: كما نرى هذا القلب الجديد الذي يزرع هنا مكان القلب القديم؟ هو قلب صحيح،
1: صغير الحجم،
0: صغير الحجم وفي حالة جيدة، وهذا القلب حين يزرع يعطي حياة جديدة. المشكلة هنا كيف يمكن أن تجد شخص يعطي قلبه؟ يعني أنت عندك مشكلة قلب احتقاني فاشل عاجز، كيف يمكن أن تجد شخص يعطي قلبه؟ لابد أن هذا الشخص أن يكون قد مات في حادث فجائي، وقبل أن يرفع أن يلفظ أنه قد مات فعليا he's brain dead، ولكن قلبه مازال صحيح ينبض، تأخذ هذا الجسد إلى مستشفى، وثم يرفع القلب الجديد كما نرى هنا في هذه الصورة، ويوضع مكان بعد من ينزع القلب القديم يوضع مكان القلب القديم. ولابد من هذا الشخص الذي قد قدم قلبه يكون قبل الحادث قد أوصى أنه مستعد أن يعطي أعضاءه بما فيها القلب لإنسان الذي هو بحاجة إلى قلب جديد.
1: قد إيه الوقت ما بين المفروض ما ينزل

0: تتش عنه ما بين نزع القلب الجديد وزرعه في الشخص.
1: لازم يكون في أسرع ما يمكن.
0: أسرع ما يمكن.
1: لأنه سيوضع القلب في ثلاجي، يجب أن الجسم يكون في ثلاجي في حين، ولذلك الشخص الذي هو في حالة من الكوما يوضع يبرد أيضا القلب ويرفع بسرعة، لازم تكون ساعات قليلة جدا. يجب أن يكون الشخص الذي يقدم قلبه، مثلا صار معه حادث فجائي، لنقول أكسيدنت بالسيارة، هذا الشخص يجب أن يؤتى به من مسافة أصغر من 500 ميل، يعني إذا كان في مسافة مئات الأميال يؤتى به بطائرة أو بهليكوبتر حتى يحصل على القلب الجديد. الحقيقة الثالثة الرابعة التي هي مهمة التي يجب إدراكها، يجب أن يدرك الإنسان المريض قبل ما يقوم بهذه العملية الجراحية، وهي مكلفة جدا على فكرة، قبل ما ينزع قلبه هذا الإنسان الذي يعاني من قصور القلب، أنه بحاجة إلى جراحة، وأن كل المحاولات الأخرى الغير جراحية لا تفيد، وأنه مستعد أن يحصل على قلب يكون عنده ماتشينج، يعني يماثل وضعه هو من ناحية القلب،
0: وأن يتخلى عن القديم
1: ويتخلى عن العادات القديمة. أنا هذا شيء مهم جدا.
0: نعم.
1: دكتور ماهر، يعني إذا شخص كان يمارس التدخين وقد صار معه ذبحة قلبية، فيجب أن يتجنب هذه المساوئ، إن كان تدخين أو كحول أو مخدرات أو ما أدى إلى فشل القلب أو إلى قصور القلب، فيجب أن يتعهد أنه لن يمارس هذه المساوئ. ولذلك في هذه الحقائق ملخص مفيد لموضوع يمكن معقد ولكنه مهم جدا، أن هناك أمل لأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، من تقدم القلب، فشل القلب المتقدم أو من القصور الاحتقاني، أنه يكون هناك قلب جديد ليعطيهم حياة طبية جديدة.
0: إذن عزيزي المشاهد، خلاصة حديث أستاذنا الفاضل الدكتور عصام في كلمتين: لا أمل ثم الأمل. لا أمل لأن القلب وصل إلى حالة لا يصلح معها أي علاج، والأمل هو في زرع قلب جديد، لكنه وضع لنا شروطا صعبة للغاية لكي تتم هذه العملية. أبسطها وأهمها وجود شخص مائت أو مات في الحال وافق على أن يعطي قلبه، وأيضا موافقة من صاحب القلب المريض على أن ينزع قلبه ويلقى وأن يقبل قلبا جديدا، بشرط أيضا أن لا يعود إلى العادات القديمة التي أدت إلى مرض القلب القديم. أعتقد الموضوع شيق للغاية. عزيزي المشاهد، ابقى معنا بعد هذا الفاصل لكي ما نواصل مع الدكتور عصام لنرى المزيد من الحقائق بخصوص جراحة زراعة القلب الجديد.

0: أعزائنا المشاهدين، عدنا لكي نواصل مع دكتورنا الفاضل الدكتور عصام ونسمع منه رؤيته الروحية لهذا الأمر، زرع القلب الجديد. تفضل دكتور عصام.
1: كما سبقت وقلت أن هناك تشابه حقيقة بين الواقع الطبي في أمراض القلب والواقع الروحي.
0: نعم.
1: وهذا لا عجب فيه، لأن الخالق هو واحد.
0: نعم.
1: والطبيب هو واحد. نعم. هذا الطبيب الأعظم.
0: نعم.
1: الذي صمم الجسد أيضا صمم الروح. يخبرنا الكتاب المقدس أن الإنسان مصاب بمرض قلب روحي مستعصي. إذ يقول مثلا في سفر إرميا النبي في 17:9: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه.
0: نعم.
1: وكلمة أخدع من كل شيء desperately wicked.
0: Yes.
1: يعني مستعصي، وضعه متقدم. Yeah. جدا.
0: بالمناسبة أعتقد أنه كلمة نجيس incurable.
1: صحيح.
0: يعني لا شفاء له.
1: صحيح. هذه حالة متقدمة جدا.
0: نعم.
1: أنا الرب فاحص القلب، يقول مختبر الكلى، لأعطي كل واحد حسب طرقه. كأن الرب شخص للإنسان بعد سقوطه أنه في وضع قلب متقدم، فشل قلب متقدم جدا، والحالة مستعصية جدا عن الأدوية. ترى ما هي هذه الأدوية؟ الحقيقة الذي ندركها هنا وفي التشابه بين هذه الحقائق، أن الإنسان يحاول أن يعالج نفسه في مراهم وفي أدوية لا تفيد شيئا إطلاقا من ناحية تغيير قلبه. مثلا يحاول أن يعالج الإنسان نفسه من ناحية التدين الخارجي، من الطقوس، بغض النظر بأي دين، يحاول أن يمارس طقوس من الخارج.
0: نعم.
1: المسيح يقول، هذه الخالق يقول أن هذه الأمور لا تغير قلب.
0: نعم.
1: الإنسان، العبادة الخارجية الطقسية الشكلية أو الأخلاق الجيدة مثلا. يعني يحاول أن يعيش الأخلاق الجيدة من الخارج، ولكن هذه لا تغير مشاعر القلب.
0: صحيح.
1: إن كان هناك شهوة أو إن كان هناك طمع أو هناك حقد أو هناك بغض، لا تغير. هناك يحاول يمارس الأعمال الصالحة.
0: نعم.
1: الأعمال الخيرية مثلا.
0: نعم.
1: يظن أنه إذا مارس أعمال خيرية قد تغير طبيعته، ولكن طبيعة الإنسان من الداخل فاسدة. يقول عنها الرب يسوع المسيح له كل المجد في متى 12:35، يقول هذه الأعداد الحلوة: الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور.
0: نعم.
1: من الداخل، من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة.
0: نعم.
1: لذلك كما قلنا أن الإنسان لا يمكن أن يتغير بممارسة العبادة الخارجية.
0: نعم.
1: وأيضا ثانيا يجب أن يدرك الإنسان أن حتى الأشياء مثل العلم والثقافة والطب النفسي لا يمكن أن تغيره من الداخل، مثل ما كأنه القلب الاصطناعي لا يمكن أن يغير يعطيه قلب جديد. هذه أشياء مؤقتة. حتى أحدث اكتشافات علم النفس لا يمكن أن تهذب النفس وتصلح الطبيعة وقلب الإنسان الروحي. من يغير الشهوة في الداخل؟ من يغير الحقد؟ من يغير عدم القدر الغضب الذي يأتي من الداخل؟ من الداخل، من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، قتل، دعارة، سرقة. ثالثا، الحقيقة الذي يجب أن يدركها الإنسان روحيا، وهي موازية للحقيقة الطبية، أنه يجب أن يؤمن أن الله يريد أن يعطيه طبيعة جديدة، أي قلبا جديدا روحيا وقلبا طاهرا. وهذا شيء مهم جدا. هذه رسالة الكتاب المقدس ورسالة المسيح له كل المجد. في القلب الجديد، يا ابني أعطني قلبك. الرب يريد أن يعطي الإنسان الطبيعة.

0: الطبيب الأعظم يريد أن يضع فيه طبيعة جديدة ويرفع القلب القديم، ولذلك يريد أن يعطي هذا القلب الجديد الطاهر بلا لوم وبلا عيب، إذ أرسل كلمته الأزلية في شخص الإنسان يسوع المسيح الذي مات من أجل خطايانا. فذلك حين نأتي إلى المسيح في هذه التوبة الصادقة، نأتي إلى الصليب، تحدث هناك عملية زراعة قلب، تحدث هناك عملية زراعة أو جراحة روحية، يمكن أن نقول عنها أنها جراحة روحية، إذ يتعامل الخالق الطبيب الأعظم معنا حين نأتي إلى الصليب، يأخذ مبضع الصليب ويرفع فينا هذه الطبيعة القديمة ليضعها على الصليب، ينزعها منا ويعطينا قلبا جديدا، كما يقول الوعد طبعا للحياة الجديدة لإنجيل المسيح، أني أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. لاحظ مثلا الصورة التي نراها في هذا القلب، يجب أن ينزع القلب القديم لكي يضع في الإنسان قلب جديد لكي يعطيه حياة أبدية. فهذا القلب القديم كما قلت حضرتك من عدة دقائق يرمى في الزبالة في النفاية، ولابد من الطبيعة القديمة أن ترفع لكي يضع الله طبيعته. ويجب أن ندرك هنا الحقيقة، أن الذي قد قدم نفسه لأجلك هو وحده الذي لديه القلب الصحيح، وهو الرب يسوع المسيح، وهو قد أتى على الصليب لكي يرفع طبيعته، وهنا مقصود فيها ليس القلب اللحمي ولكن طبيعته الروحية، أي روح المسيح طبيعته الروحية، لكي يرفع طبيعتك أنت السيئة أيها المشاهد، ويعطيك طبيعته المباركة المقدسة، ويضع فيك قلبا جديدا وروحا جديدا. لذلك للإنسان لكي يحصل على هذا القلب الجديد من الناحية الروحية، أي الذي هو طبيعة المسيح المقدسة، عليه أن يأتي بتوبة صادقة، كما يفعل الإنسان الذي يريد أن تجرى له هذه العملية الجراحية في زرع القلب الجديد. يجب أن يأتي بتوبة صادقة قائلا أنه لن يمارس هذه المساوئ فيما بعد، والرب يعطيه هذه الطبيعة الجديدة، وأنه يرفض الشهوات والأهواء، طالبا من الرب يسوع أن يرفع قلبه الشرير ويعطيه هذا القلب الجديد الطاهر الذي هو نتيجة لعطية وعمل نعمة المسيح على الصليب من أجله.
1: دكتور عصام، حضرتك ذكرت لي قبل ما نصور أنه كان ليك فرصة أن تباشر أول مريض في فلوريدا، وجريت له زراعة، وأعتقد أنه كان أول مريض في العالم
0: فلوريدا.
1: شفته في فلوريدا، لكن هو كان أول مريض في العالم.
0: لا، بولاية فلوريدا.
1: أجريت له جراحة زراعة قلب. كان ليك حديث معاه. ممكن تقوله لنا؟
0: كان حديث شيق جدا، إذ دخلت إلى الغرفة بعد العملية، وكان يمكن حوالي 48 ساعة بعد العملية، وسألته كيف تشعر الآن؟ فجوابه الأول كان لهذا المريض أني أشعر كإنسان جديد. وفعلا حين يعطي الرب قلب جديد للإنسان بالفعل يعطيه حياة جديدة ويجعل إنسان جديد، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، يعني هناك صار فيك طبيعة جديدة، ويمكن لك أن تحيا حياة على مستوى روحي لائق بالإله القدوس الذي دعاك إلى حياة مقدسة جديدة طاهرة نقية ملؤها المحبة والقداسة أيضا.
1: دكتور عصام، بلا شك إحساس غريب وعجيب عند هذا المريض وهو ذاهب للطبيب وعارف أنه القلب سينزع منه ويلقى منه، يعني إحساس أكيد ما جربناهوش وإن شاء الله ما نجربهوش، لكن أنا مش قادر أتخيل إحساس واحد رايح ينزع منه قلب ويرمى ويوضع في داخله قلب جديد. هل ليها تطبيق روحي؟
0: طبعاً، يعني حين يذهب المريض إلى هذه العملية تشعر أنه في نوع من الارتياب، ومن نوع يمكن في الصراع كيف سيحصل على الخوف طبعا، وحين يكون الإنسان يفكر في الحياة الجديدة أيضا وفي عمل نعمة المسيح، كأنه هناك يفكر هل من الممكن، ماذا سيحصل، ولكن حين يختبر هذا العمل الجديد هناك حياة بالفعل جديدة بكل معنى الكلمة. الفارق الأساسي يمكن أو الفوارق بين الاثنين.

0: أن الإنسان حين يحصل على القلب الجديد روحيا لا يعيش فقط لمدة 10 سنوات أخرى بحالة صحية، ولكنه يكون له حياة إلى الأبد كما يقول المسيح. ثانيا أن هذه العملية المكلفة قد دفع ثمنها الطبيب الذي قدم القلب. ثالثا، وهذا الموضوع مهم جدا، أن كانت العملية الجراحية من ناحية طبية مؤلمة، هذه العملية بلا ألم لأن الطبيب الذي قدم القلب قد تحمل الألام لأجلك، فهل عظيم. تأتي إليه؟
1: عظيم. عزيزي المشاهد، بلا شك قصة شيقة أن يصل العلم إلى اختراع هذا الأمر، أن يزرع للإنسان قلب جديد أخذه من إنسان آخر. لكن دكتور عصام، خدنا إلى البعد الروحي، والبعد الروحي لا يقل أبدا في روعته وسموه عن البعد الطبي. عزيزي المشاهد، لقد فسد قلب هذا الإنسان من الاحتقان ومن الفشل، وجعل صاحبه غير مستريح، مش قادر ينام، مش قادر يمشي، مش قادر يمارس أي نشاط من نشاطاته المعتادة. على الجانب الروحي، هل تشعر معي بالفشل الأخلاقي، بالفشل النفسي؟ هل تشعر أن الحياة مع الزوجة ومع الأولاد ومع المجتمع ومع نفسك أصبحت حملا لا يطاق؟ إذا كنت تشعر بالتعب وبالارتباك وبالتوتر في علاقتك مع نفسك ومع الآخرين، لماذا لا تشعر معنا، ولماذا لا تقتنع أنك تحتاج إلى عمل إلهي معجزي يغير الكيان؟ الكتاب المقدس يتكلم عن القلب باعتباره صورة للجوهر الروحي للإنسان، وفي سفر حزقيال أصحاح 18 تحدى الرب الإنسان وقال له اعمل لك قلبا جديدا، وهو يعرف أن الإنسان لا يستطيع أن يغير داخله. لكن في نفس السفر أصحاح 36 يقول الرب أنزع منكم قلب الحجر وأعطيكم قلبا جديدا. أؤكد لك عزيزي المشاهد أن الألاف والملايين على مر العصور أتوا لهذا الطبيب العظيم الرب يسوع المسيح، هذا الخالق الذي تحمل غضبة العدل الإلهي ومات عنا لكي ما يؤهلنا لزرع قلب جديد. لقد حصل الدكتور عصام على هذه المعجزة وزرع له قلب جديد، وحصلت عليها أنا، وحصل عليها الملايين على مر العصور. فلماذا لا تكون من نصيبك أنت بصرخة حقيقية وتوبة ورغبة في أن ينزع القلب القديم وتحصل على كيان روحي جديد يضعه الرب فيك في الحال؟ أتمنى من قلبي أن تكون قد استفدت من هذه الحلقة. أشكرك على وجودك معنا، أشكرك دكتور عصام على وجودك وتعبك والمعلومات القيمة التي قدمتها لنا، وأيضا التطبيق الروحي الذي نحتاج إليه جميعا. عزيزي المشاهد، أتركك وإلى لقاء جديد مع حلقة جديدة من برنامج الطب والحياة.

0: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله.
1: لكن دم المسيح المتاح هو وحده يطهر من كل

عندك في الأسبوع 168 ساعة، يعني 10,080 دقيقة، يعني 604,800 ثانية. بتعمل فيهم إيه؟ وبيضيع منهم قد إيه؟ احسب حسبتك.

شاوي كلام. انا نفسي اسكت واسمع لك قدامك اهدى تمام. والمرثى تصبح مريم مع انه صعب كتير مش نافع، بس اقرر محتاج قوة تحرير.

حب الناس.

وأنا بسجد لجلالك كل يوم لما افتكر الأيام اللي أنا كنت منك فيها محروم، وشريط حياتي ينعاد كان كل معنى الحياة فيها شلة ولمة وصحبة ولاد عايشين الوقت لحظته، واليوم تتحدد خطته من فكر الفرفشة اللي ساد.

ولعبنا كتير وضحكنا كتير، خصوصا لما تكون هناك أفيات جداد وصحصحنا أجسادنا قوي والروح جوانا في حالة رؤاد. قد إيه ما كانت حياتي فارغة من غير يسوع، قد إيه من السنين كلها الجراد، ورغم إن حياتي ما كانش ليها لزوم تيجي في الوقت التمام تغيرني وتحطني في عملك وخطتك.

0: تعلن إدارة السماء عن فتح الباب لقبول التائبين الذين قبلوا عمل المسيح الفدائي على الصليب، وتنبه الإدارة أنها ليست لها أي فروع أخرى، كما تحذر من انتشار شائعة أنه يمكن إعادة الامتحان في تاريخ لاحق.
1: بيقولوا ينبوع المية موسيقته الحلوة تروح لو شلنا منه الصخور. مش كل صخور في حياتنا صخور محتاجين نشيلها، مش كل الصخور دي صخور وحشة، لأن في منها اللي بيطلع منا الموسيقى الحلوة.

اتصل واحد بشركة الكمبيوتر بعد ما اشترى الجهاز بتاعه بأسبوع واحد بيشتكي إن حامل الأكواب اللي في الجهاز بتاعه باظ. استغرب المهندس وقال له إحنا ما عندناش أجهزة فيها حامل أكواب، أنت متأكد إن اشتريته من عندنا؟ قال له الراجل أنا متأكد. قرر المهندس إنه يروح يشوف المشكلة دي بنفسه. وراح المهندس فعلا وبص على الجهاز، والراجل قعد يشرح له يقول له أنا جبت الكمبيوتر ده من عندكم، وبفتح حامل الأكواب ده وبحط المج بتاعي وانا بشتغل، بشرب شاي وبشتغل كويس، بس بعد اسبوع لقيت نفسي مش عارف ادخله تاني بيعلق. ضحك مهندس الكمبيوتر وقال له على فكره ده مش حامل اكواب، دي حاجه اسمها سي دي درايفر. السي دي درايفر ده هو اللي بيشغل السوفت وير الموجود اللي ممكن تنزله على اي جهاز، وممكن كمان

تخزن عليها داتا كتير. في حاجات كتير في حياتنا ممكن تكون عندنا زي الصحة أو المال أو الوقت، ومفكرين إن إحنا عارفين نستغلها كويس. لكن اللي عايز أسأله لك النهاردة، يا ترى صحتك وفلوسك ووقتك أنت عارف تستغلهم الاستغلال الأمثل، ولا بتهيألك إنه اللي أنت بتستغله في حياتك ده هو ده أحسن حاجة؟ يمكن تكون فاكر إن الوقت والمال اللي عندك هي دي أحسن استغلال ليهم، زي ما الراجل كان مفكر إن ده حامل الأكواب. اللي أنا عايز أقوله لك إنه المسيح قال إنه قد أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. عيش حياتك مع المسيح، ودي وقتك ليه، ودي كل إمكانياتك ليه، صدقني هتقدر تطلع ثمر أكتر، وهتقدر تلاقي معنى لحياتك أعمق وأحسن.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. السؤال في هذا اليوم هو

0: أن الإنسان يريد أن يعمل جراحة خارجية لكي يغير من منظره، يمكن الأنف طويل أو الأذن طويلة يغيرها، يريد أن يغير مرات تجميل في شكل الوجه، جراحة خارجية تجميلية. لكن لماذا لا يتغير الإنسان من الداخل؟ من يستطيع أن يغير إنسان مدمن على الكحول، مدمن على المخدرات، مدمن على الأشياء الغلط؟ من يستطيع أن يغير من الداخل؟ أحبائي، نحن كثيرا ما نحاول أن يغير الإنسان من الخارج، غير البدلة، غير البيت، غير السيارة، غير كذا، غير كذا، ولكن ماذا عن الإنسان في الداخل؟ من يغير هذا الإنسان؟ هذا هو السؤال، من يستطيع أن يغير الإنسان من الداخل؟ في القصص التي سنراها اليوم سنختبر معا، وأرجو أن نراقب بإمعان، ماذا حصل في حياة الأشخاص الذين دخل المسيح إلى حياتهم فغيرهم تغييرا جذريا. وأريد أن أعرفكم في البداية عن شخص اسمه داروين. وكان هذا الإنسان إنسانا صعبا، إنسانا قويا، ولم يكن يهتم بأمور الله. وعندما كان في المدرسة الثانوية كان يلعب لعبة الفوتبول، وكان يعتقد أنه هو المسؤول وهو المهم. ولكن حياته تغيرت مع مرور الزمن، ووجد داروين نفسه بحاجة إلى أن ينظر إلى الفوق. تعالوا معي لنراقب قصة داروين.
1: أردت أن أكون مشهورا وأن أحظى باحترام الجميع وأن أجمع ثروة طائلة وأشتري منازل كثيرة.
2: في المدرسة الثانوية، داروين بنجامين من إنجلوود كاليفورنيا عاش على تشجيع الجماهير. الكثير من السكان المحليين رفعوه كبطل رياضي.
1: كنت أفضل لاعب في الولايات المتحدة بين المدارس الثانوية، وكنت ملقبا بداروين السهم أو بنجامين الجواب، وكنت فخورا جدا بنفسي.
2: وعندما التحق داروين بجامعة باسيفيك في ستاكتون، خفت المجد الذي حققه في بلدته الأم، وتلاشت كل آماله باحتراف رياضة الركبي.
1: كان مدربي في المدرسة الثانوية يعاملني كرياضي محترف، كان يشجعني دائما. وعندما التحقت بجامعة باسيفيك عملت كرياضي أدنى مستوى، لم أجلس أبدا على مقاعد لاعبي الاحتياط. أما في الجامعة فقد جلست عليها، وقد أزعجني هذا، حطمت معنوياتي في الجامعة وفقدت الأمل بالمشاركة بمباراة كرة القدم. أثبتت عزيمتي، لذا انحرفت وأدمنت على الكوكايين و الماريوانا وعشت حياة ترف.
2: منحته حياة الترف والإدمان على المخدرات الشهرة والسلطة اللتين لطالما سعى إليهما.
1: استمديت شهرتي من الزمرة التي كنت أعاشرها، بالإضافة إلى الصيت والسلطة والمال والمنازل والسيارات والمجوهرات، لكن أخلاقي انحطت، وقد انغمست في الإدمان على الكوكايين وحياة الترف لسبع أو ثمان سنوات.
2: ثم التقى داروين بامرأة إسبانية جميلة تدعى يولاندا.
1: كانت شريكتي في السوق، وكانت علاقتنا مقتصرة على القاسم المشترك الوحيد بيننا، وهو الحميمية والمخدرات ولا شيء آخر.
2: كانت حياة الترف المجنون والإدمان على المخدرات القوية مليئة بسوء المعاملة.
1: أهنا بعضنا وضربنا بعضنا، كنت أرميها من النافذة، وكانت تصدمني بالسيارة، وكانت الشرطة تحضر إلى منزلنا.
2: وقد زادت علاقتهما سوءا عندما حملت يولاندا.
1: المخدرات تعمي بصر الإنسان عن مسائل الحياة الجوهرية وتجره إلى طرقات ملتوية وتكلفه مبالغ طائلة، وقالت لي إنها ستنجب ولدينا، طلبت مني أن أرافقها إلى المستشفى لتنجب ولدينا إلى العالم، فرفض.
2: لكن حماة داروين أقنعته بمرافقتها إلى المستشفى ليكونا إلى جانب يولاندا، فوصلا بعد وقت قصير من الإنجاب.
1: رحب بي الطبيب واصطحبني إلى غرفة صديقتي، وكنت قد فوتت ولادة ولدي. ثم اصطحبني إلى زاوية وأراني طفلة نصف سوداء نصف إسبانية، عيناها وأنفها مثلي، فلم أشك أبدا أنها ابنتي.
2: لكن فرحته برؤية ابنته لم تدم طويلا. اكتشف داروين أن زوجته وضعت طفلتين توأمين، والتوأم الثاني مصابة بتشوهات خطرة.
1: كان حجم رأسها مرتين أكبر من رأس أي طفل، وصدرها محطم، وكان لديها كيس يمتد من أسفل رأسها إلى أسفل ظهرها. كانت كل أعضائها نافرة ولا تملك مستقيما، وكانت مشلولة في نصفها الأيسر. وتذكرت أنني مددت لها السبابة فأمسكته، ومع أنها لا تتكلم شعرت أنها تقول لي هذه

0: الكلمات: أبي، أوه أبي، أعرف أنك هنا، ساعدني، أنا أتألم. فأبعدت يدي عنها وتذكرت المخدرات على الفور، وعرفت أن نمط حياتي هذا هو الذي أدى إلى ولادة ابنتي في هذه الحالة السيئة للغاية.
1: طوال 5 أيام كافح الأطباء لإنقاذ حياة ابنته.
0: حملتها بين ذراعي وقلت لها: حبيبتي، أنا أسف جدا بما فعله أبوك بك، لكن سأعيد نظر في حياتي وسأراك في ملكوت الله، مع أنني لم أكن أخدم الرب حينئذ، لكن للمرة الأولى في حياة ابنتي ال5 أيام حملتها بين ذراعي، فنظرت إلي وأخذت نفسا، وللمرة الأولى فتحت عينيها وطلقت عيوننا مباشرة، فضحكت وشهقت وماتت بين ذراعي. تجربة قاسية، وقد لمت صديقتي على موت ابنتنا وأردت أن أقطع علاقتي بها،
1: لكن الله كان يغير قلب داروين. وعندما ذهب لسماع صديق قديم له من الجامعة اسمه داني مور يعظ، عرف داروين أن عليه أن يتقدم عند اختتام العظة ويقبل يسوع المسيح.
0: نهضت، وكانت هذه أصعب خطوة أقوم بها. شعرت أن أحدا يصدني، فتقدمت وارتميت بين ذراعيه، ومع أنه كان هناك عرفت أنه لم يكن هو. فقلت له: داني، ساعدني، أنا مدمن على الكوكايين والكحول، وقتلت ابنتي بيدي. داني، أنا أبحث عنك منذ زمن طويل، أنا متعب.
1: بعد أن شهدت اهتداء داروين إلى الإيمان، قابلت يولاندا هي أيضا يسوع مخلصا لها.
0: كل ما يسعني قوله هو أنني منذ 13 من نوفمبر 1988 خلصني الله وشفاني وملأني وحررني، وأصبحت طاهرا منذ ذاك. لم أعد أرغب قط في تناول المخدرات، لم أخن زوجتي بعد ذلك، وسأحتفل بالسنة 11 على ولادة الثاني. لقد أصلح الله حياتي.
1: تشكر يولاندا الله كل يوم على زوجها وعلى عنايته بولديهما.
2: عندما أنجبت ولدي الاثنين، لم نكن حينها أنا وزوجي نخدم الرب، كنت لا أعرف معنى للعائلة، وكان لدي ولدين وأنجبت ولدين منه، وكنت أتساءل، أنا لا أريد أن أستخدم كلمة أم عزباء، لكنني لو اضطررت إلى تربية الأولاد بمفردي من دون والدهم، فكيف سيكون مستقبلهم؟ لكن أبيهم الآن يحميهم ويصلي معهم ويحبهم ويعلمهم عن الرب، وهذه هي العائلة التي أريدها أن تكون عائلتي بكل صدق.
1: شكل داروين ويولاندا شهادة حية للكثيرين، فهم يساعدون المدمنين على المخدرات بالأخص، ويعملون دائما على إخراج المدمنين من حياتهم البائسة. يشكر داروين الله كل يوم على حياته الجديدة.
0: الله هو كل شيء لي، هو كل ما أحتاجه. أنا لا أفهم حقا محبته ورحمته، لكنني أعرف أنني عندما رددني العالم وعاملني كعلكة ومضغني وبصقني، وعندما كنت في الحضيض صرخت إلى الله بقلب صادق جدا، فانتشلني من الهاوية وعانقني وحملني، لم ينبذني ولم يبصق علي، لم يعيرني على مساوئي، في الواقع عبر لي عن حبه وقد وقف إلى جانبي مذ ذاك.

0: يظن الكثير من الناس بأن السعادة تكمن في تجميع المزيد من المال، وإن أصبح الإنسان ثريا فهو ينال السعادة المطلوبة. ولكن أن للمال أن يملأ الفراغ الموجود في قلب كل إنسان. هذا الفراغ سمح الله به لكي يأتي الله ويملأ هذا الفراغ في حياة الإنسان. الكثيرون يسعون لكي يحصلوا على المال وعلى الشهرة، ومن بين الذين كانوا يسعون لذلك شخص اسمه توماس جونسون. كان توماس جونسون طالبا في المدرسة الثانوية، طرد من المدرسة لكي يسير في الشوارع، ولكنه فجأة أصبح يتعامل بالمخدرات، وأصبح يتعامل مع النساء البغايا، وهكذا أصبح مليونيرا. ولكن لم تكن نهايته سعيدة، ففي يوم من الأيام اقتحم بيته رجال الشرطة. تعالوا معي لنراقب ما حصل في حياة هذا الإنسان.
1: داهمنا حوالي 40 شرطيا وقد أوثقوا يدي وساقوني إلى السجن.
2: نشأ توماس جونسون في بروكلين نيويورك. لطالما أمن والده حاجات العائلة المادية، لكن فيما يتعلق بالعاطفة الأبوية
1: لم يكن والدي يوما جزءا من حياتي. أذكر جيدا أنه لم ينادني يوما باسمي ولو حتى لمرة واحدة.
2: كان توماس تلميذا متفوقا، لكن في سن 13 دفعته الحاجة للانضمام إلى عصابة والإدمان على المخدرات والكحول.
1: بدأت أدخن الماريجوانا وكنت أعاقر الخمرة قبل ذلك، ثم أدمنت الهيروين.
2: ثم امتهن توماس الإتجار بالمخدرات، وما زاد الأمر سوءا أن صديقته حملت منه، ما جعله يترك المدرسة ليبحث عن عمل. تزوجا بعد سنتين، ومع أن توماس تحمل مسؤوليته كوالد وزوج، واصل تعاطي المخدرات والإتجار بها. في تلك الفترة وهب صديقه الحميم حياته ليسوع المسيح، ودعا توماس ليقوم بالأمر نفسه. لكن بدلا أن يختار المسيح، اختار توماس المخدرات، واختارت زوجته رجالا آخرين، ما أدى إلى انهيار زواجهما. لكن في سن 26 عمل توماس في مجال التمثيل، ولموهبته الفطرية لعب أدوارا كثيرة، ما شجع توماس على الحلم.
1: أردت أن أصبح أفضل ممثل وأن أكون مشهورا وأحظى بالتقدير وأحقق النجاح في عملي.
2: لكن توماس لم يحقق حلمه بالنجاح، فراح يبيع المخدرات لمشاهير الفن، وانخرط في طقس ديني نيجيري.
1: شعرت أنني محبوب، كنت أحظى بالاهتمام بينهم، والاسم الذي منحوني إياه كان اسم الموت.
2: طلق توماس زوجته وأصبح سائق سيارة أجرة، وقد انغمس كثيرا في مجتمع المخدرات القذر، وأصبح مصمما أكثر من أي وقت مضى أن يكون خادما أمينا للموت.
1: كنت أتعاطى المخدرات لأقود طيلة الليل وأجني مالا كثيرا، وللمرة الأولى في حياتي رحت أعاشر النساء. لم أكن أؤمن بالله، فمن يردعني؟
2: عاش توماس مع امرأة كانت مدمنة على المخدرات ومصابة بالإيدز، ومعا أنجبا ابنتين، واحدة منهما ماتت بالإيدز. أصيب توماس

0: بالإيدز وراح جسمه يضعف أكثر فأكثر. وبما أن ليس لديه ما يخسره، راح يعاشر نساء أخريات مصابات بالإيدز، ظناً منه أن الجنس والمخدرات سينتشلانه من فراغه.
1: التقيت بنساء أخريات حوالي 8 أو 9، جميعهن من المدمنات المحترفات. جمعتهن في بيت واحد وراحت الفتيات تمارسن الدعارة وأنا أتاجر بالمخدرات، وكنا نجني ملايين الدولارات.
0: كان كل شيء يسير جيداً حتى أوقف توماس. أمضى توماس 8 أشهر فقط في السجن، لكن عقابه تخطى حدود السجن.
1: رجعت مباشرة إلى المكان الذي كنت أتاجر فيه بالمخدرات وأدير أعمال الدعارة، فوجدت أصدقائي أنفسهم قد حلوا مكاني وشكلوا عصابة محاولين قتلي مرتين، فهربت لإنقاذ حياتي. وجدت نفسي وحيداً. لم يكن لي أي معارف أو أقارب ألتجئ إليهم، كما لم يكن لي أي أصدقاء، وأنا مدمن على المخدرات أيضاً.
0: كضحية للتشرد والمرض، ظن توماس أنها ما هي إلا مسألة وقت حتى يموت بالإيدز. لكن في أحد الأيام خلال عشاء ميلادي، سمع توماس تاجر مخدرات سابق يتكلم عن اختباره مع يسوع.
1: كانت تلك المرة الأولى في حياتي التي دخل فيها إنجيل يسوع إلى قلبي.
0: التمس توماس من يسوع المسيح غفران خطاياه ودعاه ليكون رباً ومخلصاً له.
1: شعرت أنني تجددت كلياً، وشعرت بارتياح كبير كحمل أزيل عن كتفي، وشعرت أنني تحررت، فوجدت السلام الذي كنت أبحث عنه وقد وجدته في يسوع المسيح.
0: ولم تتوقف قوة الله الخلاصية عند هذا الحد. بعد أن دخل إلى مركز لإعادة تأهيله، خضع توماس لفحوصات طبية في عيادة.
1: أفاد الأطباء أنني لست مصاباً بالإيدز، كان جسمي سليماً. لم أصدق إفاداتهم، فهذا غير منطقي.
0: نقل توماس إلى مستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.
1: كانت النتائج إيجابية، من دون أي علاج أو أي دواء أو أي شيء. وجدت نفسي معافاً تماماً.
0: ولم يتعاطى توماس المخدرات أبداً بعد ذلك، فقد نفح الله الحياة مجدداً في رجل عاش 19 سنة باسم الموت.
1: اكتشفت الله كأب لي، وبعد أن وهبته حياتي عاهدته في عقلي وقلبي أن أتبعه، ومنذ ذلك اليوم رحت أختبر المعجزات تباعاً. هو يحبني مهما حصل لي، يكفي أنه يدعوني باسمي.
0: لم يطل الأمر حتى اكتشف توماس القصد من حياته، وهو أن يخدم الله كراعٍ. اليوم هو راعي بيت الأمل، وهي خدمة تساعد المساجين السابقين على الانخراط مجدداً في المجتمع.
1: أنا أبشرهم وأحاول أن أكون أباً لهم كما كان الله أباً لي.
0: ساعد الله توماس كي يكون زوجاً محباً لزوجته الجديدة وأباً حنوناً لخمسة أولاد. وقد أدرك توماس أن تحوله هذا كان بفضل يسوع المسيح.
1: لقد استخدم الحماسة التي كانت تملأ قلبي، الحماسة نفسها التي دفعتني إلى الإتجار بالمخدرات وممارسة الرذيلة، استخدمها الله ليحول حياتي.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.

نشكر الله أيها الأحبة من أجل التغيير الحقيقي الذي جرى في حياة أحبائنا. تغيير ليس من الخارج، كما ذكرت الإنسان يريد أن يغير الإنسان من مظهره الخارجي، لكن الله يريد أن يغير الإنسان من الداخل. لذلك تقول كلمة الله: يا ابني أعطني قلبك. سؤالي هو، وأكون صريح معكم، ما الذي يستطيع أن يغير قلب الإنسان؟ الزوج الذي قلبه تحجر مع الأيام، الزوجة التي تحجر قلبها مع الأيام، العامل الذي معك أصبح إنسانا مخادعا، من الذي يستطيع أن يغير حياة هذا الإنسان؟ هل يمكن كثرة الصلاة أن تغير حياته؟ هل يمكن أن تغير حياته كثرة العبادة؟ هل يمكن أن تغير حياته كثرة الصدقة والإعطاء للآخرين؟ من الذي يستطيع أن يغير الإنسان؟ أحبائي، نحن لسنا بحاجة إلى تجميل، عملية تجميل خارجية، نحن بحاجة إلى عملية تغيير حقيقية، نحن بحاجة إلى تحول قلب الإنسان. اسمعوا معي ما تقول كلمة الله. يقول أنه في الأيام الأخيرة أني أنزع قلب الحجر منهم، أعطيهم قلبا لحميا، أكتب شريعتي على قلوبهم وأضع روحي في داخلهم. يا سلام، ما أروع الله! الله يريد أن يكتب شريعته على قلوبنا، الله يريد أن يضع روحه في داخلنا. لكن هذا القلب، من يستطيع أن يغير هذا القلب النجس؟ قال داود في الماضي: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. هذا القلب الذي تصدر منه كلمات غلط، هذا الذي تصدر منه تصرفات غلط، قلب الإنسان المليء بالأفكار الشريرة، المليء بالزنا، المليء بالعهارة، المليء بأفكار القتل، المليء بالغش والخداع، من يغير هذا القلب؟ اسمحوا لي أن أسأل هذا السؤال: من منكم على استعداد، إذا في آلة حديثة اخترعت يمكن أن تصور نوايا هذا القلب، من منكم يستعد أن يدخل في هذه التجربة؟ آتي بآلة لكي أصور ما في داخل القلب من أفكار ومن توجهات ومن دوافع داخلية وأعرضها على الجميع على التلفزيون، هل من متطوع؟ أعتقد أن كلنا نقول: لا، أنا لا أستطيع أن أفعل هذا. لكن أقول لكم: الله يرى كل ما في داخلنا، الله يعرف كل كلمة فينا قبل أن ننطق بها، يعرف الدواخل، يعرفنا من الداخل. لذلك أيها الأحباء، نحن لسنا بحاجة إلى تغيير خارجي، نحن بحاجة إلى تغيير داخلي. لذلك أيها الأحباء، عندما جاء المسيح، جاء لا لكي يغير الإنسان من الخارج، جاء لكي يعطي الإنسان قلبا جديدا. الإنسان أحبائي بحاجة إلى أن يخلق من جديد. ماذا قال المسيح عندما جاءه ناموسي أو رجل لاهوتي؟ ماذا قال له؟ ينبغي أن تولد من فوق. نحن بحاجة إلى هذه الولادة الجديدة. قال المسيح: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. كلنا ولدنا في الجسد، كلنا ولدنا بعد عدة أشهر، 7 أشهر أو 9 أشهر من الحمل في بطون أمهاتنا، ولدنا حسب الجسد. لكن نحن بحاجة أن نولد بالروح. وكيف تتم عملية الولادة بالروح؟ تتم عملية الولادة بالروح عندما أنت تأتي وتقول له: يا رب أنا خاطي، يا رب أنا بعيد عنك، يا رب أنا بعيد ونجس ومش قادر أجي إليك لأنه أنا خاطي وأنت قدوس. أحبائي، الخبر السار: المسيح عندما جاء وحمل خطيتنا، جاء وحمل أثامنا كلها على نفسه، وقال على الصليب: قد أكمل، قد تم العمل العجيب الذي عمله المسيح على خشبة الصليب. وعندما مات المسيح ودفن، أخذ موتنا، أخذ خطايانا، أخذ ألامنا، دفنت معه، وقام المسيح من بين الأموات بدون خطايانا وبدون موتنا. موت المسيح موت نيابي عنا، كفاري نيابي عنا. في اللحظة التي نقبل فيها المسيح مخلصا لحياتنا، عندئذ كما أن المسيح مات ودفن، وكأننا نحن أيضا متنا ودفننا لكي نقوم إلى حياة جديدة. وكلمة الرب تقول: كل من هو في المسيح
فهو خليقة جديدة.

الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هل تشتاق أخي المشاهد، أختي المشاهدة، هل تشتاق من كل القلب إلى تغيير حقيقي؟ ليس تغيير تجميلي، تغيير حقيقي. أنت تعلم في الداخل ما في داخلك، والله يعلم أكثر وأعظم، والله يحبك ويريد أن يغير حياتك من الداخل. كلمة الله تقول كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة. إذن أنت بحاجة إلى أن يخلق قلبك من جديد، أنت بحاجة إلى أن ينزع الحجر منك كما تقول كلمة الله. يكون في تلك الأيام أني أنزع قلب الحجر منهم وأعطيهم قلبا لحميا، أكتب شريعتي على قلوبهم وأضع روحي في داخلهم وأجعلهم يسلكون في فرائدي ويحفظون أحكامي. إذا أنت كنت مشتاق من كل القلب، تعال معي، تعال معي لكي نرفع هذا الدعاء. يا رب أنا خاطي، يا رب أنا نجس من الداخل، يا رب أنا بحاجة إلى قلب جديد، قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. يا رب ليتك تغسلني حماما مقدسا حتى العظام بدم المسيح فأخلق من جديد. يا رب أنا مشتاق لهذا. إذا أنت طلبت من كل القلب، ثق تماما أن المسيح سمع وأن المسيح استجاب لهذا الطلب. اقبله الآن من كل القلب، تتغير حياتك وتصبح إنسان جديد. وإذا أنت عملت هذا الشيء، تأكد أن التغيير قد حصل في حياتك. ابدأ مع المسيح في حياة جديدة. وإلى المزيد من هذه البرامج، برنامج حياة أفضل، حتى نلتقي في حلقة أخرى. أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن صفات الله، كنا نتكلم الحلقة الماضية عن كيان الله وصفات هذا الكيان. أول حاجة قلناها أنه كيان روحي، أن الله روح والساجدون له ينبغي أن يسجدوا بالروح والحق. الحقيقة أنه الله روح واضح في العهد القديم في أمور كثيرة، لكن ممكن يكون في العهد الجديد ازداد هذا اتضاحا. فنلاقي أنه المسيح عند في يوحنا 4 عند البئر

متقابل مع السامرية وابتدى يفهمها انه يعني يسألها انه عايز يشرب، وبعدين بيقول لها المية اللي انت المية دي اللي بيشرب منها بيعطش، وبعدين الماء الحي اللي هو يعطيه اللي يشرب منه لا يعطش. وبعدين ابتدت تحس انه من هو ده، يعني من هو هذا. فابتدى المسيح يكلمها، هي بتقول له احنا بنسجد في كسامريين، يعني نسجد في مش عارف فين، واليهود بيسجدوا فين. طبعا زعلانه ان مع ان اليهود بيغزوهم بيغزوا السامريين، ويقول لهم احنا عندنا اورشليم، احنا اللي بنعبد ربنا في المكان الصح. فابتدى المسيح يقول لها في اي مكان، فالله خلق كل، فالله العباده الحقيقيه لله انه العباده تكون بالروح والحق. فالله روح، الله روح، والساجدين لي لابد ينبغي ان يسجدوا بالروح والحق. فكيان صفات كيان الله، اول حاجه انه كيان روحي، تاني حاجه انه اله غير منظور. الله اله غير منظور، حقيقه كون الله غير منظور مرتبطه بروحانيه الله سابقه، صفه سابقه. لكننا يجب أن نتحدث أيضا عن الطرق المنظورة التي يعلن بها الله عن ذاته. السؤال، كيف يمكن أن نعطي تعريفا لله غير المنظور؟ إجابة، أن تعبير الله غير المنظور يعني أن جوهره وكل كيانه الروحي لا يمكن أن يراهما أحد. لكن الله يعلن لنا عن نفسه عن طريق أشياء مرئية ومخلوقة. الحقيقة أنه قمة الإعلان الإلهي كان في المسيح. تيموثاوس الأولى 3:16، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لما نيجي نكمل نلاقي طراءة لملائكة. يعني إيه طراءة لملائكة؟ لما نرجع لإشعياء 6 نلاقي أنه الملائكة عندهم 6 أجنحة، من ضمهم جناحين يخبوا وجوههم ما يقدروش يبصوا على الله. لكن في التجسد تراءى لملائكة. فالله يعلن لنا عن نفسه عن طريق أشياء مرئية ومخلوقة، ولكن كانت قمة الإعلان أنه جاءنا متجسدا. غير بقى الصفات الروحانية دي، ننتقل للصفة أو صفات العقلية. صفات عقلية عن الله، صفات عقلية العلم بكل شيء. من ضمن الصفات الأساسية جدا أنه الله يعلم، وإحنا ممكن كل واحد فينا يعلم بعض الأشياء. وحتى في المعرفة بولس الرسول بيقول الآن نعرف بعض المعرفة، لأنه ما حدش فينا يعرف معرفة كاملة. لكن الله هو الذي يعلم بكل شيء. صفة أساسية من صفاته العقلية العلم بكل شيء. يمكن أن نعرف علم الله كما يلي: الله يعرف ذاته بالكامل ويعرف كل الأشياء الحقيقية. الله يعرف هو نفسه، مش يعرف، إحنا اللي بنعرف. وبنقول أن الله يعرف ذاته بالكامل ويعرف كل الأشياء الحقيقية والممكنة بفعل واحد بسيط وأبدي. يقول للشيء كن فيكون. يقول الله بكلمة، الله قادر على كل شيء، الله يعلم كل شيء. في سفر أيوب، إلياهو صديق أيوب يعلن عن الله أنه الكامل المعارف. أيوب 37 الآية 16 إعلان غريب جدا، أنه إلياهو واحد من أصدقاء أيوب، في أيوب 37 الآية 16 بيعلن عن الله الكامل المعارف. إعلان جميل جدا مع أنه واحد من أصدقاء أيوب. أما يوحنا الرسول فيقول في الرسالة الأولى أصحاح 3 والآية 20، أن يقول نصا أن الله يعلم كل شيء. رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 3 والآية 20، يبقى هو يعلم كل شيء. وهو في حسب صديق أيوب إلياهو

الكامل المعارف، وحسب الرسول يوحنا أنه يعلم كل شيء، وحيث أن الله يعرف كل شيء لذلك يطلق عليه تعبير أنه كلي العلم أي كامل المعرفة. صفة أخرى من صفات الله هي الحكمة. حكمة الله تعني أن الله يختار دائما أفضل الأهداف وأفضل الأساليب لتحقيق أهدافه. هذا التعريف يتخطى فكرة أن الله يعرف الأشياء ويحدد أن قرارات الله فيما سيفعل هي دائما قرارات حكيمة، أي أنها ستأتي دائما بأفضل النتائج من منظور الله النهائي، وأنها ستأتي بهذه النتائج باتباع أفضل الطرق الممكنة. لما بنقول كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، لأنه الله هو المتحكم في الأمور، فهو ممكن يكون في شيء شكله سلبي، لكن الله عنده المقدرة أنه يغير هذا الشيء لشيء إيجابي. الله كلي المعرفة، الله كلي القدرة، الله كلي العلم. يؤكد الكتاب المقدس حكمة الله العامة في مواقع كثيرة، فهو يدعى الإله الحكيم وحده في رومية 16، الإله الحكيم وحده. رومية 16 الآية 27، الله الإله الحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد. يقول أيوب إن الله هو حكيم القلب، ده من بداية أيوب 9 في سفر أيوب أصحاح 9 الآية 4 بيتكلم عن الله هو حكيم القلب. في الآية 4 بيقول هو حكيم القلب وشديد القوة، من تصلب عليه فسلم. مين يقف كده ضد ربنا فيسلم؟ عموما إن الله عنده الحكمة والقدرة، له المشورة والفطنة. أيوب 12 الآية 13، فعنده الحكمة والقدرة، له المشورة والفطنة. نرى حكمة الله بصور مختلفة أو صورة خاصة في الخليقة. وتعجب كاتب المزامير قائلا ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، ملآن الأرض من غناك. مزمور 104، ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت. الحقيقة أنه هنا داود النبي أو المزمور 104 بيتكلم على حكمة الله بصورة خاصة في الخليقة، تظهر حكمة الله بصورة خاصة في الخليقة. وإذ خلق الله الكون خلقه ليعطيه المجد يوما فيوما حسب مقاصده التي خلقها لأجلها. وحتى اليوم بينما نرى تأثير الخطية واللعنة على العالم الطبيعي، يجب أن نتعجب من تناغم خليقة الله وتعقيدها وتركيبها. ونرى حكمة الله أيضا في خطته العظيمة للفداء، ده أكتر حاجة فادت الإنسان. نرى حكمة الله أيضا في خطته العظيمة للفداء. المسيح هو حكمة الله للمدعوين. في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول آية، في الأصحاح الأول آية 24 والآية 30 بيتكلم على وأما المدعوين يهودا ويونانيين فالمسيح قوة الله وحكمة الله، سواء إن هم يهود أو وثنيين يونانيين، فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، إن هم الاثنين هيستعينوا بقوة الله وحكمة الله، والاثنين هيقبلوا لأن اليهود رفضوا، لكن بعد كده فتحت باب للأمم وطبعا ظل مفتوحا لليهود. في كورنثوس الأولى 1 الآية 24، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. الآية 30 في نفس الأصحاح، ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. آية عظيمة جدا، ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا، بر المسيح، وقداسة وفداء. بالرغم من أن كلمة الصليب هي جهالة لمن يرفضونها ويعتقدون بأنهم حكماء هذا العالم، نجد أنه في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول أيضا لكن من 18 ل

0: 20 بيبتدي يتكلم إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله لأنها حكمة، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء، حكمة العالمية، وأرفض فهم الفهماء. في الآية 20 يقول أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ الحكمة البشرية حكمة جاهلة. لكننا نجد أن هذا الأمر أيضا هو انعكاس لخطة الله الحكيمة، هو انعكاس لخطة الله الحكيمة. الحقيقة وإحنا بنتكلم عن الأمور السابقة دي لازم ناخد بالنا أنه حكمة الله فداء الله. نلاقي أنه في كورنثوس الأولى الآية الأولى الأصحاح الأول والآية 24 بيقول وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. فبأخذهم المسيح إلى حياتهم فبالمسيح هم كده نالوا قوة الله وحكمة الله، حكمة روحية، لكن طبعا مصدر الحكمة هو الله. والآية 30 في نفس الأصحاح ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة. فهنا بمنتهى البساطة نلاقي أنه الله بيدعو، الله بيكلم عن أنه هو وأما أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله، حكمة من الله وبرا. احنا يمكن برا دي لان احنا الانسان مش هيقدر يتبرر غير ببر المسيح. احنا ان ما كانش يكسونا بر المسيح مش هنبقى ابرار. الانسان ممكن يحاول بنفسه، طب محاولاته بالفشل، بس عندما ياتي الى الله يكتسي ببر المسيح. صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة، فهو يقدسنا وفداء، لأنه فدانا طبعا في البداية. فالفداء التقديس البر كل ده جاي لنا من حكمة الله. فبالرغم أن كلمة الصليب جهالة عند الهالكين، وهنا نلاقي التضاد بين الحكمة الأرضية والحكمة السماوية. فالحكمة الأرضية تقول ياه ربنا عنده ابن ويسيبه يتصلب، دي الحكمة، مش عايز أقول الحكمة الشيطانية، فعلا شيطانية لأنها يعني الرب عبر عنها أنها حكمة جاهلة، يعني معناها أنها ملهاش قيمة، ده بالعكس هي عكس الحقيقة. وحتى بطرس لما قال للمسيح حاشاك يا سيد، المسيح قال له إيه؟ لما يعني حاشاك يا سيد أن تصلب يعني. فالمسيح قال له اذهب عني يا شيطان، لأن الشيطان تكلم على لسان بطرس. الحكمة في أن ربنا يحمي الآب، يحمي المسيح من الصليب، دي مش حكمة، دي جهالة. ونلاقي أنه الصليب هو حكمة الله، لأنه كان لابد أن نموت وكان ربنا عايز يرحمنا. كيف تتحقق العدالة الإلهية والرحمة في ذات الوقت؟ تحققت في الصليب. فالصليب هو حكمة الله، والافتخار به هو افتخار بعمل الله، هو الافتخار بحكمة الله، هو افتخار بقمة ما عمله الله لأجل فدائنا. كان موعود به من أول تكوين 3:15 أنه نسل المرأة يسحق رأس الحية، أنه يجي المسيح مولود من امرأة، مولود من عذراء مريم فقط، ميلاد عذراوي، و على الصليب يسحق رأس الشيطان. وهو ده اللي حصل. فالوعد كان من أول، الوعد بالفداء، الوعد بالخلاص من أول ما سقط آدم، وتحقق ذلك طبعا في الصليب، واكتمل بالقيامة اللي أكدت أنه فداء المسيح كان فداء كاملا وشاملا للجميع، من يقبل إليه لا يخرجه خارجا. خلينا بعد فاصل نكمل الكلام عن صفات الله.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا

0: البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: لنكمل ما بدأناه عن صفات الله، الصفة الخامسة الحق والأمانة. الحق والأمانة، الإله الحق يعني أنه هو الإله الحقيقي، وأن علمه وكلماته حق بلا، بل أيضا المقياس الوحيد النهائي للحق. المقياس الحقيقي الوحيد للحق هو الله. عشان كده المسيح لما كان بيقول اليهود أنا هو الطريق والحق والحياة، الطريق والحق، ممكن الطريق طريق إلى الله، لكن والحق، الحق المطلق طبعا هو الله. ففكرة أنه الحق والأمانة محطوطين مع بعض، يشير الجزر الأول من التعريف إلى أن الله الذي يعلن عنه الكتاب المقدس هو الإله الحقيقي، وأن كل ما يطلق عليه لقب إله، كل ما يطلق عليه لقب إله غيره هو صنم. على فكرة زمان إذا كانوا بيعبدوا الأصنام، ففي حاجة تعليق يهمني جدا إننا ما ننساهوش، إن في مرات إحنا بنعبد الأصنام من غير ما ناخد بالنا. لما يكون واحد البيزنس بتاعه يطلع من الصبح يجي في الليل تعبان وينام عشان يصحى الصبح يروح البيزنس، ولازم يكبر البيزنس بتاعه والشغل بتاعه والعمل بتاعه الخاص، ويقضي حياته كلها على كده، ممكن حتى ما يكونش مهتم بأساسيات الحياة، الأمور الطبيعية في الحياة، الأمور اللي لازم يهتم بها كإنسان، ممكن بيته، ممكن صحته هو نفسها، نفسه هو شخصه، مش مهتم بصحته، مش مهتم بنفسه. فمن غير ما يحس يا جماعة يبقى هو أصبح بيعبد البيت، بيعبد البيت اللي بناه، بيعبد البيزنس بتاعه، بيعبد أحيانا يعبد عيلته، مهتم بكل حاجة تبع العيلة، لكن مش ولا بيصلي ولا بيصوم ولا ليه دعوة بأي حاجة ولا ليه دعوة بربنا، وبيعمل كل حاجة ودنيته ماشية. هو الحقيقة ماشي ده لغاية ما يجي قابل ربنا في الآخر، كأنه هيلاقي نفسه في مفاجأة. طبعا مش ممكن حد في الدنيا يلاقي نفسه مفاجأ بوجود الله في النهاية، لا. ليه؟ لأن احنا نؤمن أن الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. فالله هو الإله الحقيقي، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. مرات من غير ما نحس نكون بنعبد آلهة تانية، لكن على فكرة آلهة تانية الشغل، العيلة، الفلوس، وعبادة المال. أنا مش همسك الجنيه ولا الدولار أسجد له، لكن أفضل في الدايرة بتاعته من غير ما أحس أنا عايز أقرب، مش عارف أول 1000، بعدين ما أعرفش بعديها إيه، 10,000، 100,000، ويبص تلاقيه حتى بعد ما يوصل المليون، طب ما في ناس تانية ابتدية بعدي وعملوا كذا مليون، طب أنا ده الشيطان هو اللي بياخد الإنسان بعيدا عن السفير أو المجال اللي فيه الله، بعيد عن أنه يفكر في الله. الله الحقيقي لابد أن يعبد، وإحنا لما ما ناخدش بالنا من حياتنا بنبقى بنعبد الصنم. الصنم ده ممكن يكون، طبعا ممكن يكون شخص، ممكن يكون الفلوس بطرق مختلفة، البيزنس، أي حاجة من الحاجات اللي بتشغل حياتي 100% وما فيش مجال حتى للحاجات التانية، أو في مجال للحاجات التانية بس ما فيش مجال لله، خلاص هي ده الشيطان كده مبسوط من الحكاية دي. الله الإله الحقيقي، الله إله أمانة، الله إله هو الحق، الحق والأمانة، يستحق أن يعبد. نص كتابي بيقول لنا أما الرب الإله فحق

إله حي وملك أبدي، من سخطه ترتعد الأرض ولا تطيق الأمم غضبه. هكذا تقول لهم الآلهة التي لم تصنع السماوات والأرض تبيد الأرض ومن تحت هذه السماوات. ده إرميا الأصحاح العاشر والآية العاشرة والحداشر. أما الرب الإله فحق، هو إله حي وملك أبدي، من سخطه أو غضبه ترتعد الأرض ولا تطيق الأمم غضبه. هكذا تقول لهم، تقول لهم إيه؟ الآلهة التي لم تصنع السماوات والأرض، الآلهة اللي هي ما تقدرش تصنع السماوات والأرض، تباد من الأرض ومن تحت السماوات. الحقيقة أنه الآلهة اللي بيعوا عايز يلفت نظرهم، ده الإله اللي صنع السماوات والأرض. كل الآلهة التانية دي ما تقدرش تعمل حاجة، تعبدوها إزاي؟ ده كان في إرميا 10 الآية 10 و11، صح، العاشر آية 10 11. كمان في يوحنا 17 آية 3، الصلاة في جثماني. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه هي الحياة الأبدية، الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. نراجع أيضا ممكن كمان شاهد تاني في رسالة يوحنا الرسول الأولى صح 5 آية 20، ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، لأنه قال أنا هو الطريق والحق. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، هذا هو الإله الحق والحياة. ده نفس التعبير اللي قاله المسيح عن نفسه، أنا هو الطريق والحق والحياة. وعلى فكرة المسيح هو على الأرض لما قال أنا هو الطريق والحق والحياة، نلاقي في بعدها على طول أقام لعازر. نلاقي في يوحنا 11 أنه أقام لعازر، إذا كان أعلن أنه هو الطريق إلى الله وأنه الحق والحياة، فأنه هو الحياة لعازر ميت. أقام لعازر، وأقاموا إيه؟ اليهود اتأكدوا أنه مات ثلاث أيام، وده الرابع. وعارفين اليهود حسب فكرهم طبعا أنه في اليوم الرابع ده يقولوا له قد أنت، مش هنقدر نفتح، افتحوا ارفعوا الحجر، لعازر هلم خارجا. هو الإله الحق والحياة. ممكن نسأل عن معنى الإله الحق، الإله الحقيقي، بالمقارنة مع المخلوقات الأخرى التي ليست آلهة. أنه يعني أن الله في طبيعته أو شخصيته هو الذي يتطابق تماما مع ما يجب أن يكون عليه الإله. على فكرة أي حد أمين في بحثه عن الله الحقيقي، لو بيعبد عبادة بوذية، على عبادة هندوسية، أو بيعبد أي حاجة ملخبطة، أو بيعبد الله بس هو فاكر نفسه بيعبد الله، وهو بيعبد بشكل اسمي، هيكتشف، هو يقول لك ده أنا كده فكرت، هو الروح القدس بكته، فعرف إن الإله اللي هو بيعبده ده مش هو الإله الحقيقي، أو هو الإله الحقيقي هو مش بيعبده صح، مش بيعبده. هو مثلا إنسان مسيحي بيعبد ربنا، بس عبادة مسيحي اسمي، فعبادته سطحية، يبقى مش بيعبد ربنا. يبقى هو ممكن بيعبد تشابه أسماء، لكن إذا تشابه أسماء أنه هو اسمه الله لكن مش هو الله. فهو الكائن الكامل في قدرته وحكمته وصلاحه وسيادته على الزمن والكون. هو ده الله الحقيقي، هو ده الله الذي يستحق أن يعبد. خلينا وإحنا بنراجع وإحنا بنعبد ربنا نراجع أنفسنا، هل فعلا نعبد الله الحقيقي بالروح والحق، أم عبادتنا مجرد روتين وعبادة اسمية؟ لنعبد الله بالروح والحق.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شافينا. هقرأ معاكم جزء من سفر الخروج إصحاح 17 ومن عدد 8. وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم، فقال موسى ليشوع: انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. وكان إذا رفع موسى يده إن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده إن عماليق يغلب. فلما صارت يد موسى ثقيلتين أخذ حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يدا ثابتتين إلى غروب الشمس. فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. الجزء ده في الكتاب بيتكلم عن قصة الحقيقة قوية جدا وجميلة جدا. بيقول الكتاب انه جم الاعداء اللي هم عماليق يحاربوا شعب ربنا، ويشوع كان هو القائد بتاع الحرب. فموسى قال ليشوع: انت انتخب الرجال اللي هيروحوا معاك في الحرب، وانا هطلع فوق التلة اصلي. وفعلا وهتبقى عصا الرب في يدي، يعني العصا اللي فيها السلطان. وفعلا طلع موسى هو واثنين اسمهم حور وهارون علشان يصلي فوق. وكل ما موسى كان بيرفع ايديه في الصلاة كان يشوع والشعب اللي معاه بيكسبوا، وكل ما ايديه تتعب وتتقل وينزلها كان الاعداء عماليق هم اللي بيكسبوا. فجاء في وقت حور وهارون قالوا لموسى: مش هينفع انه ايديك تنزل، لانه الايدين المرفوعة في الصلاة هي اللي مخلية يشوع والرجال اللي معاه يكسبوا. فجابوا كده حجر وخلوا موسى يقعد عليه، وحور وهارون كل واحد مسك ايد موسى، واحد من هنا واحد من هنا، ففضلت ايدين موسى مرفوعه لغايه ما انتهاء المعركه. كان المعارك بتنتهي عند غروب الشمس، فلغايه ما غروب الشمس فضلت ايديه مرفوعه، وربنا ادى نصره لشعب الرب وليشوع. القصه ديت جميله انها بتبين وبتبرز حقيقه روحيه عميقه بطريقه ملموسه، بتبين قوة الصلاة ممكن تعمل إيه بطريقة ملموسة قوي. وعشان كده يعني أول تساؤل أنا عايزة أسأله لك وأتساءله هو إيه الأسباب اللي تخلي جيش يكسب في الحرب؟ مش عدد الجيش، كل ما عدد الجيش يبقى أكتر ده بيديله فرصة إنه يكسب. الخبرة، كل ما الجيش ده والقادة اللي فيه يبقى عندهم خبرة كبيرة ده بيديلهم فرصة أحسن إنهم يكسبوا. أكيد المعدات اللي معاهم، كل ما المعدات بتبقى متقدمة ده بيديلهم فرصة للكسبان. أكيد كل العوامل دي مهمة جدا، العدد والخبرة والمعدات، كل العوامل دي أكيد مهمة جدا علشان جيش يقدر يكسب المعركة. بس القصة دي بتقول لنا إنه أيوة الحاجات دي مهمة، بس الأهم هي الإيدين المرفوعة في الصلاة. هو اللي كان بيحصل فوق التلة إنه موسى رافع إيديه في الصلاة، انه الصلاه اللي خلت يشوع والشعب هما اللي يكسبوا. ولو ما كانش موسى بيصلي ما كانوش كسبوا، كانوا هيخسروا في المعركه، لانه كانت كل ما ايديه بتتقل وبتتعب كانوا بيخسروا في المعركه. عشان كده السؤال الثاني اللي كانه يطرح نفسه، طيب هل هي الصلاه مهمه لتتميم مشيئه ربنا على الارض؟ يعني الصلاه احنا عايزين نصلي عشان مشيئة ربنا تحصل على الارض؟ هو مش ربنا يقدر يحقق مشيئته سواء صلينا او ما صليناش؟ هو مش محتاج لصلواتنا علشان يحقق مشيئته؟ الحقيقة طبعا ربنا يقدر يعمل اللي هو عايزه اكيد، وان هو قدير ان هو يتمم المشيئة الالهية بتاعته. بس ربنا في حكمته وفي محبته هو اللي اختار انه يتحرك على الارض من خلال صلاة المؤمنين، من خلال صلاة الكنيسة، إن المؤمنين والكنيسة

مش عايزهم يبقوا ديكور، مش عايزهم يبقوا كده حاجة على الهامش. عشان كده لما التلاميذ قالوا للمسيح علمنا أن نصلي، وابتدى يعلمهم أبانا الذي في السماوات، قال لهم لما تصلوا قولوا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. صلوا إنه مشيئته اللي في السماء تتحقق على الأرض. هو عايز كده، هو عايز اللي يعمله يبقى تجاوب مع صلاة المؤمنين، مع صلاة الكنيسة. جون ويسلي ده كان واعظ مشهور جدا جدا، قال انه اللي ربنا بيعمله هو تجاوب للصلاة بتاعة المؤمنين، علشان هو اللي اختار الامر ده. وعشان كده المسيح قال بوضوح، قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. لان كل من يسأل، اللي هيسأل هياخد، اللي هيطلب هيجد، اللي هيقرع هيفتح له. طب لو ما سألتش وما طلبتش وما قرعتش مش هيفتح ليك، مش هتاخد. الصلاة مهمة لتتميم مشيئة ربنا على الأرض، وده اللي ناس كتير مش مدركاه. حاسين كأنه الصلاة كده يعني تأدية واجب، كأنه تكملة للموضوع، وهو الكتاب علمنا ويسوع علمنا بكل وضوح، صلوا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. عندي اختبارات كتيرة لناس بيشهدوا هي الصلاة عملت ايه في حياتهم، وعملت ايه على المستوى الشخصي في حياتهم. وطبعا ياما صلوات على مستوى الكنائس، على مستوى البلاد، على مستوى الشعوب. في أم بتحكي انه هي وجوزها ما كانش بيبقى عندهم أولاد، وبعد فترة ربنا ادالهم طفل بطريقة معجزية. فالطفل ده لما اتولد هم صلوا قالوا له يا رب الطفل ده هيبقى ليك، عايزينه يبقى فعلا بيعرفك من هو صغير. من هو صغير كان بيروح مدارس الأحد وبيسمع قصص الكتاب المقدس، ومامته علمته أنه يصلي قبل ما ينام. لكن لما كبر شوية بقى في سن المراهقة اتعرف على شلة كانت بعيدة خالص عن ربنا، فجروه معاهم في سكة المخدرات والعلاقات مع البنات، وبعد خالص خالص خالص عن ربنا، وبعد عن الكنيسة وعن الاجتماعات. عارفين مامته كان بتعمل ايه؟ كل يوم لما كان هو يروح المدرسة كانت تدخل الأوضة بتاعته وتلف في الأوضة وتفضل تصلي وتصرخ للرب وتقول له يا رب ابني مش للمخدرات، ابني ليك، ابني مش للعلاقات، ابني علشانك، ابني مش عشان يعيش بعيد عنك، ابني علشان يكون في علاقة حقيقية معاك وفي علاقة قريبة معاك. بتقول قعدت سنتين كل يوم بدخل الأوضة بتاعته وبصلي، كل يوم بدخل الأوضة بتاعته وبصلي. بتقول بعد سنتين في يوم لقيت ابني جاي يقعد معايا ويتكلم معايا، وقال لي ماما أنا زهقت من الخطية، أنا زهقت من الخطية، أنا عايز أبعد عن الشلة ديت، وعايز أرجع تاني لربنا، وعايز أرجع تاني للكنيسة. هل الصلاة مهمة لتحقيق مشيئة ربنا؟ اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. صلوا عشان تشوفوا إيد ربنا بتتحرك وبتحقق الأمور اللي بتصلوا علشانها. اختبار تاني فرق معايا قوي، كنت رايحة عزا في قاعة، وأنا قاعدة في القاعة واحدة ست كانت قاعدة جنبي، فقالت لي أنت ما تعرفينيش بس أنا عارفاكي من خلال برنامج ربنا يقدر، ده أول برنامج عملناه على شاشات التلفزيون. فقالت لي شايفة اللي قاعد هناك عند الرجالة ده، ده جوزي. قالت لي عارفة جوزي ده كان شخص بعيد جدا جدا عن ربنا، وعشان كده معاملته معايا طبعا كان مليانة شتيمة، ومرات بيمد إيده عليا، وكان في خيانات. بتقولي كان الوضع كان صعب جدا، البيت كان جحيم، كان نار. بتقولي كل يوم كنت بركع في اوضتي وانتوا بتصلوا في البرنامج، كنت بصلي معاكم علشان جوزي. كل يوم كان البرنامج بيجي الساعه 9 الصبح، بتقولي كل يوم الساعه 9 الصبح انا بتابع البرنامج وبرجع بركع في اوضتي عشان اصلي لجوزي. قالت لي عارفه جوزي ده دلوقتي بقى ايه؟ مش بس رجع للمسيح، مش بس سلم حياته للمسيح، بقى خادم بيوعظ، بقى خادم كلمة. هل الصلاة مهمة لتحقيق مشيئة ربنا؟ مشيئة ربنا أنه الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. مشيئة ربنا أنه جوزك يجي للمسيح، أنه مراتك تيجي للمسيح، أنه أولادك يجوا للمسيح. بس لازم تصلي، لازم تصلي علشان تقدر تشوف مشيئة ربنا هي بتتحقق على الأرض. فرق معايا جدا، ناس كتير ما تعرفش الخلفية دي بتاع طفل باباه ومامته لما جابوه سموه بيلي،
وصلت

صلوا انه كانوا نفسهم انه بيلي في يوم من الايام يبقى قسيس. وفعلا بيلي كبر ودخل كليه اللاهوت، وهو في كليه اللاهوت لسه طالب في كليه اللاهوت، كان الكنائس اللي القسيس بتاعها هياخد اجازه صيفيه كانوا يستدعوا حد من الكليه بتاعت اللاهوت يجي كده يقضي مكانه شهر في الكنيسه حسب الاجازه اللي واخدها، علشان يبقى نوع من التدريب ليه على الخدمه، هو يوعظ ويصلي وتبقى تدريب ليه.

انا هكتب الوعظه وهتمرن عليها. وناس نصحوه قالوا له روح الغابه كده في وسط الاشجار وتخيل الاشجار كانهم ناس وقول الوعظه قدامهم عشان تتدرب على الوعظه. وفعلا عمل كده واتدرب على الوعظه وراح الغابه وفضل يكرر الوعظه كذا مره. وبعدين هو قاعد في الاجتماع، الشخص اللي كان بيقود التسبيح قال دلوقتي هنرنم اخر ترنيمه. فبيلي ابتدى يحس كده وشه بيسخن وابتدى يعرق. وبعدين بعد ما خلص اخر ترنيمه قال النهارده اللي عليه الخدمه هيبقى يعني اقدم بيلي ان هو اللي هيلقى عليه الخدمه. فبيلي بيقول انا وقفت على المنبر لقيت نفسي وشي سخن قوي، العرق عمال يزيد، لساني بحاول اتكلم، لساني متلعثم، ما قدرتش اقف اكتر من 5 دقائق. واعتذرت للناس اللي قاعده، قلت لهم انا متاسف انا مش قادر اكمل وقائد التسبيح هو اللي هيكمل معاكم. بيقول نزلت من على المنبر، كان في اوضه مكتوب عليها غرفه الصلاه في الكنيسه. بيقول انا دخلت الاوضه دي وركعت وقعدت اعيط قدام ربنا. قلت له معقوله انا في يوم من الايام هبقى قسيس وهبقى مسؤول عن الكنيسه وانا ما قدرتش اقف 5 دقائق؟ بيقول قعدت اسبوع في الاوضه ديت بصلي بصلي بصلي وبطلب ربنا من كل قلبي، وفعلا شعر بلمسات قويه من الرب وشعر بلمسات قويه من الروح القدس. بيقول انا خرجت من الاسبوع ده سوري واحد تاني مليان بشجاعه مليان بجراه مليان بثقه. المفاجاه عارفين مين الشخص ده؟ الشخص ده هو بيلي جريهم. لو ناس منكم سمعوا عنه، بيلي جريهم ده كان من اشهر الوعاظ في امريكا. لما كان بيوعظ كان بيوعظ في الاستاد، لانه ما فيش قاعه في كنيسه ممكن تساعي عدد الناس اللي كانوا بيروحوا يحضروا له، لانه بالالاف كانوا بيروحوا يحضروا. تخيلوا ده بيلي جريهم اللي قال انه قوه الصلاه هي اللي صنعت مني الانسان اللي انتم شايفين ربنا بيستخدمه دوت. الصلاه مهمه لتتميم مشيئه ربنا، هو اللي اختار في حكمته وفي محبته ان هو يتمم مشيئته على الارض من خلال صلاه المؤمنين وصلاه الكنيسه. طيب عشان كده الكتاب بيوري لنا بوضوح انه ربنا لما يعلن مشيئته، لما يعلن عن حاجه هو عايز يعملها، هو بيعلن عنها علشان نصلي لها فتحصل، بيعلن عنها لاولاده وللمؤمنين وللكنيسه عشان تصلي لها فتحصل، مش بتحصل بطريقه اوتوماتيك. وده اللي حصل لما ربنا قال لإيليا انا سارسل مطر. كانت الدنيا بقى لها 3 سنين و6 شهور ما فيش مطر والدنيا نشفت خالص وكان في مجاعه، فربنا قال له انا هارسل مطر. عارفين لما إيليا ربنا قال له انا سارسل مطر عمل ايه؟ طلع فوق الجبل وحط كده راسه ما بين ركبه وابتدى يصلي وابتدى ينادي الغلام بتاعه اللي بيخدمه يقول له روح كده ناحيه البحر شوف لو في اي سحب. فيروح الغلام ويرجع يقول له لا الدنيا صافيه خالص، يعني السماء صافيه خالص ما فيش ولا سحابه. فيعمل ايه إيليا؟ يكمل يصلي ويبعت الغلام ويرجع يقول له الدنيا صافيه. 7 مرات بعت الغلام بتاعه لغايه ما الغلام جه قال له انا شفت سحابه قد كف. فقال له خلاص المطر جاي. وبيقول انه من هنا الى هناك لقى كده السماء ابتدت تسود والغيوم كترت قوي، وقال بعت لاخاب الملك قال له روح علشان مش هتعرف تروح من كتر المطر. طب هو ليه إيليا طلع يصلي لما ربنا هو اللي قال له انه هيرسل مطر؟ إيليا فاهم الحكايه دي، ربنا قال له انه هيرسل مطر علشان ربنا بيحقق مشيئته من خلال الصلاه، فبيعلن المشيئه بتاعته علشان نصليها فتحصل، علشان نطلبها فتحصل. عشان كده عايزه اقول لكم ان كل واحد من ولاد ربنا ومن بنات ربنا، سواء انت عمرك مع المسيح 20 سنة، سواء عمرك مع المسيح شهور، كلنا مدعوين للصلاة. في ناس كده بتفتكر تقول الصلاة دي للأسس للخدام، لكن أنا يعني أنا صلاتي تفرق. كل واحد مدعو أن هو يصلي علشان هو اللي قال اسألوا تعطوا اقرعوا هيفتح لكم، صلوا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. سمعت عن مجموعة من السواح كانوا رايحين بلد فلقوا راجل كبير كده قاعد قصاد البيت بتاعه، فسألوه قالوا له في حد عظيم اتولد في القرية بتاعتكو ديت؟
فالراجل رد عليهم قال لهم احنا القرية ديت مش بيتولد فيها غير اطفال، ما بيتولدش فيها عظماء.

ودي الحقيقة، إنه الصلاة مفيش حد بيتولد عظيم في الصلاة، كل الناس بتتولد أطفال، بس في واحد بيصلي ويمارس الصلاة فيكبر ويكبر ويكبر، وفي شخص يفضل طفل صغير خالص لأنه هو مش بيمارس الصلاة. القصة بتاعت النهاردة بتورينا قوة الصلاة بتعمل إيه، لأنه ناس كتير مش مصدقة مش مدركة هي الصلاة ممكن تفرق قد إيه. بس مفتاح مهم في الصلاة إنك ما تزهقش، إنه يبقى عندك مثابرة، إنه يبقى عندك مثابرة، إنك ما تزهقش، لأنك تقول أنا صليت كتير وما فيش حاجة حصلت. في حاجات هتاخد أيام، في حاجات هتاخد شهور، وفي حاجات هتاخد سنين. عارفين جورج مولر ده كان معروف عنه انه رجل الايمان، قعد 40 سنه يصلي لصديق ليه، والناس كانت تقول له انت بتصلي ما فيش حاجه بتحصل، كان يقول لهم طول ما انا بصلي في حاجه بتحصل حتى لو انا مش شايفها. ويوم جنازته صديقه دوت سلم حياته للمسيح، كان بيبكي بدموع قدام ربنا وسلم حياته للمسيح. المهم القلب المثابر. عارفين زي حنة لما راحت بيت ربنا، لان هي كانت زهقت من ضرتها انها بتعايرها انها عاقر، وهي خلاص مع ان جوزها كان بيحبها جدا بس هي مش عايزه تكمل بلا ثمر. اما راحت بيت ربنا تلاقوا قلبها ده مصر انها مش هتسيب ربنا غير لما تنال الاستجابه، فعماله تصلي وصوتها مش طالع، بتحرك شفايفها من كتر ما طولت في الصلاه. عادي كان افتكرها سكرانه، فهي قالت له انا مش سكرانه، انا انسانه حزينه، حزينه الروح، وجايه اسكب قلبي قدام ربنا. يا عالي الست دي مش هتروح من غير ما تنال استجابة، الست دي مش هتقوم من غير ما تنال استجابة. انت يمكن مش عارف يعني ايه القلب المنسكب قدام ربنا، القلب اللي واقع في عرض ربنا. وفعلا حنة ما روحتش غير لما اخدت الوعد من خلال علي الكاهن انه زي الوقت دوت هيبقى معاكي طفل. مهم القلب المثابر. عايزة اشجع كل ام عمالة تصلي لعيالها ولسه ما تجوش للمسيح، كل زوجة عمالة تصلي لجوزها ولسه ما جاش للمسيح، كل حد عمال يصلي لأمور ربنا أعلن له عنها ولسه ما حصلتش، كمل كملي، ما تزهقش ما تزهقش. عايزة أختم بالقصة دي، جايز حكيتها لكم قبل كده بس بتفرق معايا لأنها بتعبر بطريقة ملموسة هو إيه اللي بيحصل وإحنا بنصلي. زي ما جورج مولر قال، طول ما احنا بنصلي في حاجة بتحصل حتى لو احنا مش شايفينها. في خادم هندي بيحكي انه ده اللي حصل معاه بالظبط، انه راح يعمل نهضه في بلد، وكل يوم بعد النهضه اول يوم قال انه الناس اللي عايزه تسلم حتى المسيح تيجي قدام، تتفضل قدام. فالناس طلعت قدام وصلى معاها، وبعدين دعا المرضى ان هم يطلعوا علشان يصلي معاهم. فبيقول في ست كبيره كانت عامية، فحفيدها مسكها من ايدها وجابها عند المنبر، وهو حط ايده عليها وصلى. الست حست انه في قوه كده بتخترقها لكن عينيها ما فتحتش. تاني يوم برضو دعا الناس اللي عايزه تسلم حياتها وناس المرضى، والست دي طلعت قدام وصلى لها وما فيش حاجه حصلت. في اليوم السابع الست دي طلعت قدام وحط ايده عليها وصلى لها، وابتدت تصرخ تقول انا شايفه انا شايفه انا عينيا فتحت. وطبعا الاجتماع كله اتقلب وكانت معجزه قويه قوي. بس هو بيقول بعد ما الاجتماع خلص والناس روحت، انا دخلت اوضتي وسجدت قدام ربنا وقلت له يا رب الست دي اللي فتحت في اليوم السابع ليه ما فتحتش في اليوم الاول؟ انا كنت بصلي لها من اول يوم، كل يوم صلينا لها، مش معنى في اليوم السابع؟ فربنا ورى له صوره كده في ذهنه انه الست دي كانه كان في اخطبوط موجود على عينيها. ورى له كل يوم وانت بتصلي في رجلين من رجلين الاخطبوط كانت بتتقطع وتقع، اليوم الثاني رجلين ثانيه بتقع، لغايه اخر يوم كل رجلين الاخطبوط وقعت، وعشان كده الاخطبوط نفسه وقع والست دي عينيها فتحت. طول ما انت بتصلي في حاجه بتحصل، طول ما انت بتصلي في حاجه بتحصل. موسى قال ليشوع اختار انت الرجاله اللي هيحاربوا معاك، وانا هطلع فوق التله وعصى الرب في يدي، وفضل رافع ايديه حتى لما تعبت سندوا له ايديه، فضل رافع ايديه حتى غروب الشمس، والرب ادى نصره نصره لشعبه وليشوع. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معانا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: هي عايزة ارحب بضيوفنا. اهلا بيك يا مارجو، وحشتينا، غبتي علينا شوية المرة دي.
1: اهلا
0: اهلا
1: بيك يا
0: بيكي،
1: نور.
0: اهلا بيك يا ديفيد، انت كمان وحشتنا. انا فرحانة قوي انه انتم موجودين النهاردة معانا. عايزة ادعوك وادعوكي في المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي، غمض عينيك وصلي معانا واطلب ربنا معانا. تعالى النهاردة قدامه، تعالي النهاردة قدامه، اعترف وقول له يا رب انا بعترف ان الصلاه ضعيفه جدا في حياتي، بعترف ان انا بعتذر ان انا مشغول مشغول مشغول، بس يا رب النهارده انا راجع واقول لك يا رب اديني قوه من عندك يا رب. انا عايز يا رب ركبي ترجع تاني يا رب تتشدد يا رب، واسجد قدامك وايدي يا رب المرتخيه ترجع تتشدد تاني يا رب، وارفعها يا رب قدامك. انا عايز ارجع تاني يا رب، يا رب فعلا لصلوات يا رب مقتدر يا رب، اصدق انك انت بتسمع وبتستجيب يا رب. كل يا رب تعب، كل يا رب زهق، كل يا رب كسل يا رب يرفع عني النهارده، وارجع تاني يا رب للمخدع، اغلق بابي خلفي يا رب، وارفع يا رب صلوات يا رب ليك يا رب، وانت تتجاوب معاها في اسم يسوع.
1: ايوه يا رب، تعالى النهارده يا رب، شدد وشجع كل ركب مخلعه وكل ايدين مرتخيه يا رب. تعالى على كل حد كان ماشي مشوار في الصلاه لكن تعب يا رب، تعب يا رب، وعدو الخير فشله يا رب، ان الاستجابات ما جاتش يا رب. انت اله الاستجابات، انت سامع الصلاه، اليك ياتي كل بشر يا رب. عشان كده احنا في البرنامج ده بنصلي، لان متاكدين انك سامع وانك بتصنع عجب يا رب. نشكرك، تعالى تعالى تاني يا رب، لكل ام لكل اب، تعالى شددهم، تعالى قول لهم الطريق لسه موجود، الاستجابه موجوده، كملوا كملوا. تعالى للشباب، تعالى لكل حد بيقول لك انا مش بعرف اصلي، تعالى قول له انا عايزك ما تاخدش فورمه معينه في الصلاه، تعالى اتكلم معايا، تعالى اقترب الي، تعالى قرب واتكلم معايا، انا عايز اتكلم معاك. هو ده الصلاه اللي انا عايزه، مش عايز صلاه انت حافظها تقولها لي. تعالى نتكلم مع بعض، انا عايزك تبقى صديقي.

تبقى ابني، تعالى النهاردة جوه حضن يسوع، ما تضيعش الفرصة. النهاردة استجابات موجودة عند الرب، هو عايزك تجيله، مش بس تطلبها، لكن كمان تعالى حبه، تعالى اطلب وجهه واطلب اللي انت عايزه في اسم يسوع.

0: يا رب احنا جايين نرفع رب قدامك يا رب. كل ام يا رب عماله تصلي من اجل اولادها يا رب، وكانها رب يئست يا رب، لانها شايفه انه اللي بيحصل يا رب عكس اللي هي بتصليه. تعالى يا رب شدد قلبها يا رب من جديد. كل زوجه بتصلي من اجل زوجها وكانه قلبها يا رب خار يا رب. يا رب النهارده قوه جديده من الروح القدس عشان يا رب فعلا يا رب القلوب ديات اللي بتصلي تتميل يا رب بالمثابره، وتتميل يا رب بالجراه، وتتميل يا رب بالايمان علشان تكمل وتكمل وتكمل. يا رب انت اللي جاي تشجع يا رب فعلا يا رب قلوب يا رب عماله تصلي بقالها مدد. يا رب انت اللي بتشجع القلوب ديات انها يا رب سوف ترى استجابات مذهله لعقلها، وطرقك يا رب عجيبه. انت جاي يا رب بطرق عجيبه يا رب مش متوقعه، جاي تصنع المستحيل. احنا نباركك يا رب من كل قلبنا، ليك المجد يا رب، ليك المجد.
1: ايوه يا رب انا بتحد بنور يا رب وبصلي من كل قلبي انك تبارك كل الايدين المرفوعه، كل الايدين المرفوعه قدامك يا رب، كل حد رفع ايديه وعشمان فيك، عشمان في السماء، عشمان في يسوع، عشمان انت سامع الصلاه تستجيب يا رب. ومشي مشاوير طويله يا رب، الصلوات دي ما ضاعتش ما راحتش، الصلوات دي موجوده في زق امامك وانت مستنيها تكمل وجاي بالاستجابه. تعالى شدد وشجع قلوب كتيره يا رب، تعالى اسكب صلوات جديده في القلوب، انعش انعش القلوب يا رب، انعش يا رب الناس اللي تعبت وخارت، انت السند، انت اديهم دراعك يتسندوا عليه ويكملوا يا رب لغايه لما يشوفوا. خصوصا يا رب الصلاه للنفوس اللي بعيده عنك، خصوصا اللي بيصلي من اجل ولاده وقرايبه وعيلته، كل حد لسه ما دخلش الملكوت، كل حد لسه ما عرفكش بجد يا رب، انت بتستجيب الصلاه دي بسرعه يا رب. حاصر القلوب دي، حاصرها، شدد يا رب الناس اللي بتصلي، الامهات يا رب خصوصا، الدموع على اولادهم وعلى احفادهم يا رب. تعالى كمان يا رب خرج من الاعداد بتاعت الكوايت تايم، بصلي لكل حد بياخد كوايت تايم بقى بارد وبقى ملل وبقى مش عارف يصلي، انتعاش ونار جديده في الكوايت تايم يا رب، في القعده قدامك اشعل نار الصلاه، انفخ نفخات جديده على النفوس يا رب في اسم يسوع.

جالي كذا طلبة انه فعلا الناس عايزانا نصلي من اجل بيوتها. في كذا حد قالوا انه البيوت خربانة جدا، انه اللي حاصل فيها صعب قوي. وعشان كده لو دي المشكلة اللي حاصلة في بيتك، لو دي المشكلة اللي حاصلة في بيتك، لانه يعني في عايشين مع بعض تحت سقف واحد لكن هم مش طايقين بعض، انه عايزين نصلي فعلا للزيارات من يسوع للبيوت دي، انه الحال يتغير، انه يسوع يجي فعلا بنوره ينور في وسط كل ضلمه. عشان كده اتحد معانا واحنا بنصلي علشان بيتك وعلشان بيتك. يا رب احنا بنشكرك.

0: يا رب احنا بنباركك يا رب، لان يا رب لما يا رب الامر بيبان كانه يا رب فعلا ميؤوس منه يا رب، واللي حاصل يا رب خناقات خناقات خناقات. يا رب تعالى انت يا رب بزياره للبيت دوت، تعالى حط ايدك يا رب على راس كل زوج وزوجه يا رب، يا رب زي يوم ما ارتبطوا ويوم ما توحدوا يا رب مع بعض يا رب، يا رب انه يرجع تاني المحبه الاولى ترجع تاني تضرم في القلوب يا رب. اديلها يا رب نعمه في عينيه واديله نعمه يا رب في عينيها يا رب، يرجع تاني كل واحد يشوف الاخر يا رب فعلا من خلال عينيك انت يا يسوع يا رب. كل يا رب مراره يا رب تدوب، كل عدم غفران يا رب لا يكون، كل كبرياء يتكسر يا رب. أيوة أيوة. تعالى بمعجزات يا رب، معجزات في البيوت يا رب تحصل الليله ديت في اسم يسوع المسيح. ليك أيوة المجد يا رب.
1: كل غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك. اشكرك يا رب، فعلا مشاكل البيوت تبان انها خلاص، وخصوصا البيوت اللي بقالها كتير وسنين طويله، لكن اشكرك انت ما عندكش يأس، انت مش بتمل، انت مش بتتعب، انت عارف وانت تقدر يا رب، انت تقدر يا رب. النهارده جايين بالبيوت دي قدامك، بنقول لك يا رب تعالى اكسر رجل الكبرياء اللي دخلت وعملت حاجز بين الراجل ومراته، اللي دخلت اللي كل واحد مش شايف غير نفسه، مش شايف غير جروحه غير الامه غير حقوقه. تعالى يا رب على كل الكباري التواصل اللي اتكسرت يا رب، تعالى مدها من تاني، تعالى اجعل حوار ناس عاقله يا رب تدخل، ناس مليانه حكمه، ناس مليانه مشوره يا رب تدخل وتعمل خطوات جديده. ضيع الفرصه على عدو الخير انه ينول من البيوت دي يا رب، البيوت دي مبنيه على الصخر، تعالى غير عليها غيره رب الجنود، تعالى يا رب ادخل يا رب وزيح منها كل حاجات دخلت مش بتاعتك يا رب، كل انانيه كل ذات كل كبرياء، تعالى ولغه الحوار ترجع من ناس عاقلين يا رب، وادي بلسم للقلوب المجروحه، بلسم وشفاء يا رب، ما يفضلوش يكتروا الالم يكتروا التعب، لكن يفتكروا ان في بكره وفي بكره ممكن يكون احسن واجمل يا رب. في اسم يسوع نصلي معجزات كتيره تحصل في البيوت في اسم يسوع.

0: معانا تليفون. الو،
1: مساء الخير،
0: مساء النور،
1: انا منى من العسكري.
0: اهلا بيك، اتفضلي. ايوه، شاركي بيها، شاركي بالطلبه. الو،
1: ايوه مع حضرتك.
0: اتفضلي، شاركي بطلبه الصلاه.
1: كنت عايزه اسجل صلاه لابني جاد الصلاه عشان اللي قدم على سفر في ايطاليا، وناس كتير جالها الرد وهو ما جالوش الرد لحد دلوقتي.
0: امين، ربنا يتمم مقاصده ليه. احنا هنبقى رافعينه في الصلاه، وفعلا احنا هنصلي انه مشيئه ربنا زي ما هي في السماء تكون لحياته في اسم يسوع. معانا تليفون تاني. الو،
2: معايا دكتورة نورة.
0: ايوه انا معاك، اتفضل.
2: انا عايزه بنت الصلاه من اجل امراه اخويا عشان عندها فشل كلوي وبتغسل.
0: امين امين امين. هنصلي للامراض بتاعت الكلى في اسم يسوع. بس انا عايزه اشارككم واحنا بنصلي دلوقتي، شعرت انه في واحده ست في الاربعينات من عمرها عندها كانسر في المخ، والكانسر اثر على عينيكي، مخلي عينيكي فيها يعني بليرد فيجن، النظر كانه بتحسي انه مش واضح، وبيجي لك صداع شديد، و يعني انت كلام الدكاتره تعبك جدا وخايفه جدا، وللك انت عندك اولادك صغيرين، وانت فعلا مرعوبه. بس الرب جاي عايز يلمسك لمسه شفاء، وانه الكانسر ده يهرب تماما من المخ، وترجعي طبيعيه 100%، وتكوني شهاده عن يسوع، وتشهدي كتير عن اللي الرب عمله معاكي. عشان كده احنا في اللحظات ديت هنتحد بيكي، حطي ايدك على راسك واحنا بنصلي، وهنطلب فعلا ان الرب هو اللي يتمجد معاكي في اسم يسوع. يا رب احنا بنشكرك لانه قد علمنا انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. يا رب الكانسر يا رب اللي في المخ لا يعثر عليك يا رب، ولا يعثر يا رب على اللي انت صنعته في الصليب، لانه مكتوب انه بجلدتك شفينا. واحنا يا رب في اللحظات ديت نسال انه يمينك القديره تتحط يا رب على راس يا رب اختنا في اسم يسوع المسيح. الكانسر ينطهر في اسم يسوع، كل خليه سرطانيه لا تكون في مخك في اسم يسوع. المخ البرين يرجع طبيعي 100%، وكل المراكز بتاعت المخ ترجع طبيعيه 100%، وعشان كده عينيكي ترجع طبيعيه في اسم يسوع، والصداع لا يكون. يا رب انا بشكرك، بشكرك لانك يا رب تديها رب فعلا يا رب سنين يا رب تعيشها يا رب، واليوم اللي تنتقل فيه يا رب يكون فعلا يا رب يا رب شبعت ايام يا رب، زي ما بيتكلم كده كتاب على رجال ليك يا رب في الكتاب المقدس، انها تكون يا رب شبعت ايام يا رب، وشافت اولادها هم بيكبروا وهم بيرتبطوا وتبقى تيتا. يا رب انت جاي تصنع عمل عجيب يا رب مع بنتك يا رب، انت يا رب فعلا يا رب جاي يا رب تحاصرها يا رب، تحاصرها بعمل الروح القدس يا رب، ويا رب وانت عايز قلبها يصدق انه عصر المعجزات لم ينتهي، انك انت الصانع الايات والعجائب. مبارك اسمك يا رب، ليك المجد.
3: ايوه يا رب، انت ما بطلتش تعمل معجزات ابدا يا رب، انت ما بطلتش يا رب. نشكرك، نشكرك لاجل كلام العلم، نشكرك لاجل ايدك اللي تتحط على راس بنتك يا رب. فعلا انت الاعلى يا يسوع، انت اللي ليك الكلمه الاخيره، مش الطب. بعد ما الطب يقول خلاص وحاله صعبه، انت تقول كلمتك يا رب. اشكرك المرض يختفي من مخها، من راسها يا رب، وعينيها ترجع، وكل الوظائف بتاعت مخها ترجع زي ما كانت يا رب. انت تشفي بالتمام، بالتمام يا رب، على حساب جلدات يسوع وصليبك ودمك الكريم يا رب. اشكرك، اشكرك. املأ قلبها بالايمان، املأ قلبها بالفرح يا رب. اختم عليهم انت، اختم عليهم امتى، وتشوف تحسن ملحوظ عمال يجرى، عمال يجرى، وشفاء كامل واكيد يا رب في اسم يسوع.

0: معانا تليفون. الو الو
1: ايوه
0: اتفضلي. ايوه احنا سامعينك، اتفضلي.
1: انا محتاجة انا يعني مش عارفة يعني هي بتخف وبتزعل، ايه الحل الوجع يرجع تاني كده؟
0: رجليك
1: محتاجة صلاة
0: أمين أمين
1: رجلي اهو.
0: أمين، رجليك تعبانة مش قادرة تمشي عليها. أمين أمين. أنا عايزة نصلي، عايزة نصلي كمان للركب، وعايزة أصلي الحقيقة لواحدة غالية عليا قوي في أستراليا، عندها قطع في الرباط الصليبي في ركبتها، اسمها وفاء. عايزة نرفعها قدام ربنا، وانا عارفه انه في ناس كتير عندها مشاكل في رجليها ومشاكل في الركب ومشاكل في الهيب جوينت، فخلونا فعلا نصلي. حط ايدك وحط ايدك مكان التعب بتاعك، حط ايدك على ركبك، حط ايدك في الحته اللي انت فعلا بتحس فيها بألم، واحنا هنسأل انه الرب هو اللي يجي يمد ايده القديره في اسم يسوع المسيح. يا رب احنا بنشكرك، يا رب بنشكرك لأنك أنت رب اللي تيجي لبنتك، يا رب اللي طلباك.

0: يا رب يا رب، علشان رجليها يا رب تتشدد يا رب، وكل ألم يا رب يهرب، وتلاقي نفسها يا رب بتتحرك بطريقة طبيعية. ونحط يا رب وفاء بين إيديك يا رب. يا رب أنا بصلي يا رب إنه إيدك تتحط يا رب على ركبتها يا رب في اللحظات دي يا رب، في اسم يسوع الألم يهرب من ركبتك، في اسم يسوع يحصل شفاء وهيلينج للرباط الصليبي، ترجعي طبيعية 100%. يا رب كل حد يا رب في اللحظات دي حاطط ايده يا رب على ركبته، يا رب تعالى يا رب مد ايدك القديره، ايات وعجائب، ايات وعجائب، شفاءات ومعجزات يا رب بلا حدود يا رب اللي انت تصنعها. يا رب فعلا انت جاي بالزيارات يا رب، انت جاي تزور يا رب الناس في بيوتها، انت جاي تصنع اللي انت يا رب كنت تصنعه في الكتاب المقدس يا رب، يا رب وانت على الارض، لانك انت حي، لانك موجود، لانك امس واليوم والى الابد. مبارك اسمك، ليك المجد يا رب.
1: اشكرك يا رب، انت تقول تصنع خير وما زلت تقول تصنع خير. تعال يا رب حط ايدك على اوجاع كتيره كتيره لاولادك وبناتك، تعال على الركب كلها يا رب. شعب في شعب مصر الناس كتير قوي قوي قوي ركبها تعبانه، تعال حط ايديك على مامة ديفيد، تعال حط ايديك يا رب على ناس كتيره ركبها تعبانه، تعال اصنع عمليات هيب لناس كتيره يا رب الايام دي، تعال على العظام التعبانه، تعال على اختنا اللي في استراليا يا رب اللي عندها الرباط الصليبي مقطوع يا رب، ما فيش حاجة تقف قدامك، أنت تستطيع كل شيء يا رب. تعالى أنت الرب الشافي، أنت الرب الشافي، الوجع كتير الوجع قليل، أنت بتشفي بالتمام بالتمام. أشكرك، ده مدفوع ثمنه، ده مدفوع ثمنه في صليبك وفي جلداتك يا رب. احنا بنستلم، احنا بنستلم الشفاء يا رب من عندك. أنت يسوع الشافي، أنت ما تغيرتش، ده اسمك، أنت شافي وهتفضل يهوى رافة يهوى ورافة. مد ايدك يا رب، مد ايدك، قول كلمتك النهاردة لناس كتير في اسم يسوع.
0: امين. ربنا معاكم، ربنا يبارككم.

اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن مشكله زوجه بتشتكي انه بتغير قوي قوي على جوزها، بس هي كانت بتقول انه ده بسبب تصرفاته، بسبب كلامه. ازاي انه تعليقاته على ستات غيرها، التعليقات الايجابيه اللي فيها مدح وانبهار كانت بتوجعها قوي. ازاي وقفته مثلا في الكنيسة مثلا بعد الاجتماعات مع بنات ومع ستات تانيين مع ناس كتير تانية، دي كانت حاجة بتضايقها بتوجعها برضو. ازاي انه حتى في الشغل ممكن تلاقيه انه مثلا لطيف جدا مع كل الناس، فالناس واخدة عليه بزيادة، ودي برضو كانت حاجة بتوجعها. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت انه المشكلة جايز ما كانتش في الاحداث اللي هي كانت مضخمها شوية، لكن المشكلة اكتر انه الاحداث دي كانت بتدوس على حتة وجعها، والوجع ده جاي من صورتها هي عن نفسها. هي شايفة نفسها ازاي؟ اتفرضت علينا، جايز اغلبنا يكون اتفرض علينا صورة عن نفسنا من واحنا صغيرين من اللي حوالينا، من جايز تريقة ما كانش حد يقصدها بس ربنا يسامحه، التريقة دي علمت قوي قوي في نفسيتي، من حد اتكلم

0: مع العيب فيا، سواء اتصلح واتغير دلوقتي ولا لا، لكن العيب ده والكلمة دي فضلت محفورة جوايا، ودي اللي الأحداث بتيجي عليها وتدوس فتوجع. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ازاي انه انا محتاجة انه اجي لربنا واقول له الناس قالت عليا كده زمان، انت بتقول عليا ايه؟ اتكلمنا عن آية، وهيكون ده اول سؤال اسأله لضيفنا: كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيب. وهنكمل في الحلقة دي.
1: عزيزي المشاهد، زي ما سمعنا في الحلقة اللي فاتت ان زوجتك حبيبتك وشريكة حياتك ورفيقة عمرك محتاجة انك تساعدها، تشجعها، تكون سند ومعين ليها. والنهاردة في حلقتنا ربنا هيبعت نور جديد اللي بتقدر فعلا تساعد وتعين. وخلينا في بداية حلقتنا النهاردة نرحب تاني بضيف حلقتنا باشمهندس ألفريد صدرك. أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا
0: باشمهندس. اسمح لي ابتدي تاني، احنا الحلقه اللي فاتت ختمناها بالايه اللي حضرتك بتتكلم عنها، انه انا محتاجه انه اسمع من ربنا النهارده هو بيقول لي كلك جميله يا حبيبتي ليس فيك عيب. بس انا برضو لسه عندي سؤال عملي في الحته دي. طيب ربنا بيقول لي كده كلك جميله، بس انا شايفه ان انا مش لبقه كفايه، كنت اتمنى واحب انه ابقى لبقه واعرف اخد ودي اكتر من كده. هعمل ايه؟ اصدق ازاي؟
2: خلينا ناخد حاجه. انا طبعا معاك ولازم برضو نبقى شاعرين ان في ضغوط جايه، بس خليني اقول لك بعض الامثله والقصص تفهمني الفرق الاول ما بين الحاجه اللي عندي مش قد كده وما بين انا شايفها ازاي، متكبره متضخمه، عيني دايما تيجي عليها. جيب لك مثل بسيط. لما بنمسك صور، انا بمسك الصوره ببص على الصوره وجوزي قاعد جنبي، جوزي بيبص يقول لي كنت اموره قوي في الصوره دي. انا ببص
0: صور لينا، يعني
2: لينا مثلا اتصورنا مثلا في اي مناسبه. هو بيبص بشكل عام شفني جميله اموره. انا بقى اول ما بصيت، يا هو ده اليوم اللي كنت مش عامله فيه شعري كويس، سبت كل الصوره الجميله اللي زوجي شايفها لي وراحت عيني على النقطة اللي كان وأنا زمان دايما يتكلموا على حكاية إن الشعر زي ما بتقولي مش عارف إيه أو الملامح إيه. شوفي أنا شايف إزاي وشوفي جوزي شايف إزاي.
1: الزوج عنده مشكلة في موضوع التفاصيل، لكن هو شايفها بشكل عام جميلة ورائعة.
2: أيوة، مش بس التفاصيل، يمكن برضو الناس الباقية، لو أختك قاعدة تتفرجت أو حد غريب، يا منورة الصورة، فاهم قصدي؟ بس
0: لكن انا الحته اللي انا شايفاها في نفسي اللي اتفرضت عليا ما زالت مفروضه عليا بصتي
2: وبتسم نفسي. يعني لا اتفرجت على فستاني ولا اتفرجت ان انا فعلا كنت شاينينج ولذيذه، رحت هو ده اليوم اللي كان الكوافير بتاعي مش موجود، رحت الكوافير تاني وعمل لي شعري مش قد كده. انا رايحه باستمرار ناحيه النقطه اللي اتصورت لي اني انا سلبي فيها ومركز عليها ومكبرها وسد نفسي وكسر عيني. هي دي الفكرة. الفكرة أن الحاجة متكبرة عندي، الفكرة أن الحاجة متبالغ فيها عندي، الفكرة أن العين عمالة ترمي عليها بشكل مزعج لنفسيتي لدرجة أني مش قادر أشوف باقي أنواع الشيء الجميل اللي موجود في حياتي وأستمتع حتى بي. ففي حتة مهمة الأولانية بنقول إيه؟ الأول في حتة موجودة، مش بنكر مثلا أن في حتة في شعري، حتة في عينيا مش قد كده، بس انا مش كل الناس بتبص بالطريقه اللي انا ببص ليها دي. انا اجبرت ابص لها بطريقه مبالغه ومركزه ومتعبه ليا ومستنزفه ليا. شفت الفرق ازاي؟ ايه اللي بيعمله ربنا في الحته دي؟ مش هيقول لي بص يا حبيبي انا بكره هغير لك شعرك واخلي شعرك ناعم جدا، لا. ممكن دي في حاجات بتتغير وحاجات ما تتغيرش، دي انا مش هغيرها، بس هدي لك اول حاجه انك تصدق قد ايه انت جميل، تصدق ان في حاجات تانية حلوة فيك، اشفيك من نظرة العين السلبية اللي تجرت لك دايما تتشد على الحتة الموجعة. انا عايزك تبقى سوي في رؤيتك لنفسك.
0: حضرتك قلت جملة في النص انا بس علقت معايا. حضرتك قلت ربنا هيوريني قد ايه انا جميل. انا العيب اللي ببقى شايفاه في نفسي ده مخليني انه مهما لو الدنيا كلها، لو كل حاجة زبطتها في نفسي ودي مش متزبطة، أنا لسه ما فيهاش جمال.
2: طيب هنا بقى عايزين نكون صادقين مع نفسنا. جمالك الحقيقي حاجة وشفتك ورؤيتك وتقييمك حاجة. يعني الجمال هو موجود، هو الزوج قال والناس قالت بس أنا اللي مش شايف وأنا اللي بعاني، يبقى أنا عايز أغير الشكل ولا عايز

0: غير العينين اللي شايفة. لما بصدق ربنا يقول لي كل الجميلة، أردد كلمات الله جوه قلبي، بيحصل تصحيح للصورة الذهنية لنفسي عن نفسي. بس الخطر زي ما بقولك إن شوفوني الحاجة غلط وبشكل مبالغ وشكل قاسي وشكل عنيف، ورسعت لزقت قاعدة فيا حاجات تانية زي اللباقة. أنا وأنا صغير كنت بتكلم بلخبط في الكلام شوية، انت ما بتعرفيش تتكلمي زي اختك فلان، اسكتي بس انت ما يجوا ضيوف، اوعي تتكلمي لما يجوا ضيوف، بتقعدي تلخبطي. يعني كان عندي عيب، بدل ما تشجع فيه وياخدوا بايدي ويشجعوني كتموني اكتر، اما يجوا ضيوف اوعي تتكلمي احسن تفضحينا. طب انا لو اتقال لي كده وانا اصلا ما كانش عندي جراءه الكلام، متوقع مني ايه؟ يعني في جرائم صدقوني بتحصل من غير قصد في بيوتنا وفي مدارسنا وفي حياتنا واحنا صغيرين. بتتعمل الجريمه في سنه وبقعد اعاني منها بعد كده 20-30 سنه. طيب انا لما صدق اني كل جميل وليس في عيب، طب اقول له ده عيب موجود اهو لغايه دلوقتي لما بتكلم بلخبط، ولغايه دلوقتي لما بتكلم بخش الموضوع والناس احيانا بحس انها بتضحك ضحكه كده بمعنتها استهزاء شويه بيا، ما بعرفش اتكلم فبسكت خايفه من مواجهه الناس والكلام معاهم، ويمكن ده اللي بيخليني جوزي يقعد متكلم وانا ساكته، فابتدي انتقده بقى من قاعده بتفرج واللي بيتفرج بينتقد. طيب الحاله الثانيه ايه؟ انا صدقت ان قال لي كل جميله وليس فيك عيب، يعني ايه بيرفكت كامل ما فيهاش عيب؟ طب ده عيب بحطه قصادك، تحدي العيب ده بحطه قصادك، تغيره اغيره، تديني كلمات من عندك اديك كلمات من عندك، تديني لسان جديد اديك لسان جديد، تديني قدره اني اثق انك هتغير، ودي خلي بالك اهم من الحقيقه زي ما بيقولوا، انا هدي لك الثقه دي وهدي لك بالروح القدس كلمات جديده، وهدي لك بالمعونه الالهيه، لان احنا قلنا الشفاء يحتاج لثلاث نقط، احنا قلنا نقطتين وما قلناش الثالثه. النقطه الاولانيه انا برفض الصوره اللي قالوها لي عن نفسي، برفضها بجديه وبحسم. اثنين بصدق الصوره اللي ابويا السماوي قالها لي، قال لي كل الجميل وليس فيك عيب. ثلاثه بطلب معونه الروح القدس الشافي المعين، لأن يقول الكتاب المقدس أن روح القدس يعين طلباتنا، يعين ضعفاتنا، لأننا لا نعرف ما نصلي لأجله ولكن يعيننا المعين. كلمة معين دي اتذكرت مرة واحدة في الكتاب المقدس بيقول في الحتة دي، وكلمة معين مش بس طبيب، طبيب والممرضة اللي بتقعد مع المريض تتابعه لغاية ما يخف، الممرضة المرافقة اللي تقعد معاكي لغاية ما تقومي بالسلامة وتطلعي تكمل الصحة.
1: طب خليني أستأذن حضرتك قبل ما ننقل على الروح القدس، أنا عايزة بس أتأكد أن أنا فهمت صح الجزء الأولاني. يعني أنه الآية اللي بتتكلم أنه كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيب، هيبقى لو عيب حاجة ما تتغيرش زي حاجة في شكلي مثلا، أنا ربنا بيديني عين جديدة أشوف الدنيا كل ما أشوفش ده المتضخم لكن أشوف الصورة على بعضها.
0: ما ثلاث حاجات دي واحدة منهم
1: بالظبط، والحاجة الثانية لو عيب يتصلح، باخد ربنا بيديني نعمة باخد زي وعد وقوة انه دي حاجة تتغير طالما انها ممكن تتغير، ممكن حاجة اكبر فيها
0: حاجة كمان. افترض ان مثلا عيب في شكلي اسمر شوية، ملامح وجهي مش قد كده وانا بنت، حاجات كتير قوي بتدي جمال للوجه اكتر من بس الصفات والملامح. لما الله يديني محبة ويديني كلمات لذيذة من عنده، كلمات مؤثرة، أكون إنسانة يعني دافية مؤثرة معطاءة محبة، عندي ابتسامة لطيفة زي كده هو. إيه رأيك؟ مرة شاب كان بيحكي بيقول فلانة صارخة الجمال بس أرجوكم ما تكلموهاش، بنقوله ليه؟ قال بس تفتح بقها وتتكلم. سبحان الله غضب ربنا، وفلانة دي ابتسامتها دي بالدنيا، الثانية يمكن
1: أقل جمال،
0: ما كانش بنفس هذا الجمال بس أضاف الروح القدس، وده اللي احنا بنقوله أضاف ليها جمال جديد، يعطيك جمال عوض عن الرماد، وده وعد إله. في حاجات كتير في الشخصية وفي الإنسان، إذا كانت بنت في أسلوبها في شخصيتها في كلامها في عطائها في ابتسامتها، بتخلي شيء كبير قوي يغطي على أي شعور بأن حاجة قليلة أو حاجة مش موجودة. الله إله يا جماعة، إله عظيم يعني جبار يعني قادر.
2: الزوجة لما تاخد نظرة جديدة من ربنا ده يبقى في أمل إن هي ترتاح، وكمان الزوج اللي يرتاح معاها لأنه ده مسبب تعب للطرفين.
0: ويا ريت كمان الزوج يكون مدرك الأحداث دي والشفاء والتغيير، يكون بيساهم بدور جميل، دور بناء، دور إضافي.
2: يعني تقريبا هو كمان يحتاج ياخد نظرة جديدة من ربنا لزوجته.
0: جميل، عشان كده دايما بنقول للزوج، الزوج بيقول إيه؟ أنا الرأس. أنا رأس المرأة.

رجل رأس المرأة. طيب تعال نشوف كده الكتاب حطها ازاي. قال المرأة رأسها الرجل، وقال الرجل رأسه المسيح، والمسيح رأس الله. طب انت كزوج الرأس بتاعك يسوع المسيح بيتعامل معك ازاي؟ تشجيع وحب، صورة جديدة، يدافع ويشفع ويقف ويحامي، يقولك انت جميل وانت رائع وانت ممتاز. لما هو بيعمل معك كده هو رأس، مش فكرة السيطرة. انا

0: كده بروح لزوجتي أقدم لها. لما الله بيديني بشكل عملي بقى وعود للزوجة أو صورة للزوجة، أو الرب كلمني النهاردة عنك وقال لي إنك أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وأنا مصدق الكلام اللي ربنا قاله ده ومصدق إنه هيتحقق وقريب، وتحط إيدك في إيديها وتمسك إيدها كده بشدة وتقولها أنا واثق في إله إنه بيديني جديد وبيديك جديد، وده الإله المجدد والمغير اللي خد الطين وعمل منه آدم وخد الطين وعمل منه آدم وبعد كده حواء. ويقدر النهاردة لو الحياة فيها يعني عندي حاجات سلبية مش توصل لغاية الطين، يقدر يحط بصمته ويقدر يحط لمسته ويعمل يجدد. بس أنا بتكلم كلام عملي على فكرة، مش كلام إنشاء وخلاص. إذا ما كانش إلهنا قادر يغيرنا يبقى إزاي بقى إله وخالق؟
1: أيوة. طيب حضرتك، أنا عايزة أرجع بسرعة قبل ما تنقل على النقطة الثالثة. إحنا قلنا أنه أول نقطة أنا محتاجها كزوجة حاسة بسبب كل اللي حصل زمان بعيب ما، أنه أول حاجة أنا برفض الصورة دي عن نفسي، والحاجة التانية أن أنا بقبل الصورة اللي ربنا بيقولها لي عن نفسي من عينيه هو.
0: الآية دي.
1: كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيب. والجزء الثالث أن أنا هختبر وحطلب معونة الروح القدس. أستاذنا حضرتك، عايزين نفهم أكتر عن طلب معونة الروح القدس بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفريد، حضرتك قلت انه الزوجه دي محتاجه معونه الروح القدس، بشكل عملي ازاي؟
1: في اتنين، يعني في اكتر من جانب. الجانب الاولاني هو مساعدتها على نسيان الصوره السلبيه القديمه. مساعدتها، لان الصوره دي بتبقى عارفه سنين، اتعودت عليها وبشكل غير تلقائي، وبص في المراه وبص على كده، بص في الصوره وبص على كده، مركز على كده، لو حد قال كلمه بعيد عن كده، كل ده اتعودت سنين اني ابقى حساس جدا للسلبيات اللي عندي. فالروح القدس بيساعدني على نسيانها، وفي نفس الوقت بيساعدني على تذكير كلمة الله: ذلك يذكركم بكل ما قلتم لكم. الوعد الإلهي بيستحضره عندي مش كفكرة ومش كمعلومة، لكن كيقين حي. لو بطلب الروح القدس أمتلئ به كل يوم الصبح، بينقل لي مشاعر الآب عندي. كيف يراني الآب؟ كيف يحبني الآب؟ كيف يعتني بي الآب؟ محباته العظيمة تنتقل إلي بالروح القدس، يدفيني. عارفة القلب المحبوب متدفي، عشان كده أن محبة الله انسكبت لينا بالروح القدس. عارفة زي سيل كده، حاجة بتاخدني وتحتضني وتطمني وتهديني أثناء، عايز أقول، فترة العلاج أو فترة التخلص من أظافر الآخرين اللي كانت غائرة في نفسيتي من جوه وكانت خانقة لنجاحاتي. لاني انا عايز اقول لك برضه حاجه، بيقولوا كده بتوع علم النفس ان الصوره الذهنيه ليا لو كانت سلبيه بتديني مشاكل مش قليله، من ضمنها بتخلي مستوى ذكائي ينخفض جدا تحت سجن الخوف من الامور السلبيه اللي عندي. مخي مشلول من مخاوف ضغط علي. بيقولوا كده ان الذهن اللي بيبقى شخص شعر بشعور بحاجات ناقصة عنده أو مش موجودة عنده، بيبقى ذهن عامل زي ملعب كرة بتاع الشيطان، رايح جاي عمال يلعب في الكرة، والكرة دي مين؟ أنا. من هنا يشوتها ومن هنا يشوتها، فجأة انفعل، وفجأة اتضايق، وفجأة توتر، وفجأة أقلق، فجأة أحس بعدم الأمان، وفجأة أروح هنا. ملعب كرة، وهو واخد الكرة عمال يشوت فيها، والكرة دي أنا. تشبيه لما الواحد أراه صعب عليه أبو قوي نفسه، أنه يسيب نفسه لعدو كارح حاقد قاتل، أنه يعتبرني كرة شراب ورايح جاي عمال يتفس في رجله، ياخدني هنا وياخدني هنا وياخدني. طبعا الزوجة بتتألم جدا جدا، مش هي بس اللي بتتألم، أحيانا كمان ألمها ده بيظهر على الزوج، ويبقى البيت قاعد الله أعلم. يعني حتى زوج في مرة قال أنا ما ببقاش عارف، إحنا بنبقى قاعدين كويسين كده في أمان الله، وفجأة البيت يبقى حريقة في 3 ثواني.
2: هو البيت بقى كمان ملعب للشيطان تقريبا.
1: ما هو بقى بسلامته بيجي عشان ايه؟ يشعللها. يفكرها بحاجه، كلمه اتقالت من غير قصد، تليفون زي ما اتقال جه، فجاه الزوجه اتحولت والبيت اتقلب. طب انا ما بعملش حاجه غلط. هو صحيح انا محتاج الله يديني احتواء وحكمه واستيعاب، بس ما فيش حاجه غلط عندي، لكن فجاه الكوره واخبط كده، وفجاه اخبط كده. بيقولوا الكيان نفسه الطاقات الابداعيه اللي فيه بتنخفض الى ما يقترب من الصفر، قوته على التغيير والتجديد بتنخفض. ما هو اتحط في سجن،
0: يعني كانه حتى لو في فعلا في عيب موجود بشكل معين بنسبه معينه.

0: معينة، تصديقي للصورة دي اللي اتفرضت عليا من الناس بيخلي ده بيضعفه. يعني
1: بيضعفه وبيسجنك فيه، عارفة المحيط بيبقى قفل خلاص. يعني مثلا طلبوا منك حضرتك بصفتك انك انت اكيد زوجة لهذا الخادم، مرة جاي حضرتك عليك الخدمة، رعب، خوف، مش قادرة، مش هيحصل، ما انا مش لبق، ما انا مش متكلم، ما هي ماما قالت لي كذا، ما هو بابا خلاص كل الكلام ده ما بيتقالش بالتفكير التسلسلي.
0: لا
1: ده
0: خلاص، ما هي الصورة موجودة،
1: نار طلعت. ولا طب ما هو بيروح لوحده، المفروض انا اشاركه، مش هقدر اشاركه، طب اعمل ايه؟ اموت، اشتعل، وبعدين انتقد، خطر كمان. الاول بنتقد في نفسي وانا مش قد كده، طب بعدين
0: مش هقدر افرض، افضل يعني انتقد في نفسي بس على
1: في
0: طول.
1: في ألعن بقى، لا قدر الله ممكن تيجي على ربنا، ليه سمحت بكده؟ ليه خلتني ابقى كده؟ طب ما هو بيخدم، ما انا نفسي كنت اتكلم، طب ليه انا مش قادر؟ طب ليه انا ما بعملش؟ يا هو غلط وما ادانيش فرصته، يا انت يا رب ليه قصرت معايا كده؟ يعني موضوع دمار ملوش حل غير في الثلاث نقط اللي بتكلم عليهم. واحد، انا برفض ان الناس تسميني وتشكلني وتمثلني وتقول لي انت كده، انا برفض كده، لان هم يقصدوا او ما يقصدوش مش هم اللي خلقوني، ومش هم اللي عارفين الكلام ده بيدمرني ازاي. انا مش برمي المسؤوليه على والدين او اخوه، بس مما لا شك فيه اني برفض تماما البرمجه دي. واحد، اتنين، انا بطلب برمجه السمع، انا عايز اسمع الهي اللي صنعني بيقول عليا ايه، قال لي كده انت جميل وما فيكش عيب، وانا متمسك بالكلام ده لغايه ما يتحقق بكره جزء منه وبعد جزء منه، انا هفضل ماسك في ايديه كده واعمل زي يعقوب، لن اتركك ان لم تبارك، في يوم، في اتنين، في شهر، انا منتظر وبتغير، مش بس بنتظر. ثلاثة، بطلب معونة الروح القدس ورافض فكرة العودة مرة أخرى لسجن الصورة الذاتية عن نفسي.
0: ده السؤال اللي كنت هسأله حضرتك، إنه هل الخطوات دي خلاص يعني زي هتنهي، مش هتحارب في وقت إنه تاني أفتكر الأفكار والكلام اللي كانت بتتقال عليا؟
1: هيبقى في حرب والحاحب. عشان أكون صادق معاكي، حاجة تعودت عليها 20 30 40 سنة حسب العمر أو الفئة العمرية اللي أنا بمر بيها، وتعودت باستمرار أنا أبص على سلبيتي كده ومشيتي كده ومنظري كده، بيبقى صعب ان فجأة ما فكرش بكده. بس في جديد دخل، في حل جديد دخل، في إله عظيم دخل في المشهد، في ضامن للعهد الماضي على عقد جوازنا دخل في المشكلة دي بعد ما كنت محجزها ومعتبرها دي مشكلة شخصية، وهو ليه لي سلبيات وانا هعمل ايه، وكانت القصة كأني راكن ربنا كده على جنب، وانا وهو بنحلها لوحدنا، وسوري بنخبط في بعضنا عشان نحلها.
2: طب الزوج اكيد محتاج نفس المعونه بتاعت الروح القدس اللي بعين ضعفاتنا، لان في الوقت ده يمكن قبل ما الزوجه تاخد الخطوات دي، احنا عايزين نقدم له كمان حاجه تريحه، ازاي الروح القدس هو يكون بعين ضعفه؟
1: هو لو الزوج مش بيعاني من اي مشاعر معينه بانه في حاجه صغيره او حاجه ناقصه عنه، ولو اني اشك كده ما فيش حد فينا ما عندوش حاجه زي كده، احنا كلنا اتاثرنا بتربيه وبنشاه، اذا كانت النقطه دي عبر منها فهو بيعمل مع الله من اجل مراته. عارف بيعيد البناء، الرؤية والبناء الشخصي لمراته بناء جديد على ثقة وعلى يقين وعلى إيمان وعلى وعود سماوية، وبيفرح بتحقيقها بنسب وبتنمو وبتكبر. عارف ابنك لما يبقى صغير ويكبر كده بتشوف حاجة جديدة، الله دي امبارح وهي بتتكلم معايا وكان في ضيوف كانت في منتهى الروعة، انت امبارح كنت لابقه جدا واخدت الموضوع ولفيتي بيه كده، ومع انه كان سؤال محرج وكنت في منتهى اللباقه وخرجت منه. شيء جديد الرب باركنا فيه نفرح بيه، تفرح وانت تفرح. بس انا عايز اقول لكم حاجه، يعني في حاجه عملناها مع الشباب كانت فكره رائعه، لان تعرفي الشباب بيعاني لغايه دلوقتي من اعاده تكوين الصوره الذهنيه السلبيه، قلنا لهم احنا
0: نلحقهم بقى، هم شباب.
1: ايوه، فعملنا سايت كده بين الشباب لطيف، وحطينا من الكتاب المقدس من انا في المسيح من خلال كل ايات الكتاب المقدس، خدت بالك؟
0: زي امثله،
1: زي حاجات جميله، يعني انا جبت حاجات بس يعني خفافي كده، يعني يعني مثلا انت الذي تخدمه الملائكه، صح ولا أليس هذه جميعا أرواح خادمة مرسلة لخدمة العتيدين أن يروا الخلاص؟
2: ممتاز، مفاجئ.
1: يعني الواحد لما يشوفها كده لما الصبح تاخد دي على الصبح كده شيء تاني غير أنك أنت مطرود. حاجة كمان، أنت ابن بحكم محكمة السماء، مش بعيدة، أني أخبر من أجل من جهة قضاء الرب. قضاء الرب يعني المحكمة قضت وقررت أنت ابني، أنا اليوم ولد. انا معايا حكم محكمه يا جماعه،

0: ما يحط المحكمة باسمي أنا، بيقول أنا ابن السماء، أنا أمير، لأن الله بذاته بجلاله قرر أني أخبر من جهة قضاء الرب.
1: يعني ده حكم نهائي،
0: حكم نهائي وبال.
1: النطق بالحكم زي ما بيقولوا.
0: إيه بقى الحكم؟ بيقول إيه؟ بيقول إن حضرتك أمير سماوي وحضرتك أميرة سماوية. أعيش كأمير، أعيش كأميرة، أسمع كلمات الله ليا. يعني ببساطة كده، أنت قيمتك إيه والعناية بيك إيه؟ مش بنقول مثلا أليست جميع شعوركم شعور رؤوسكم محصى؟ عارفين محصى دي؟ أنا بحثت كده فيها شوية، لقيت معناتها إيه؟ نمبرد. أنا كنت فاكر زمان معدودة. عددها يعني مثلا 100,000 شعر، لا، نمبرد يعني مش كده، يعني كل شعرية ليها رقم مسلسل، يعني في باركود كده الشعر حضرتك باركود، لو وقعت شعره مش يقولوا 5 شعرات وقع، شعره نمره 16 و17 او 60 او 80 وقعت. فاللي يعتني بكده ما يقدرش يحل لي مشكله ان شعري كذا او وضعه كذا او تاثيره كذا عليا. ودي بقى عندك في الجدول ده اللي لو تقدروا توصلوه للساده المشاهدين يبقى حاجه جميله.
2: طبعا اي حد من الساده المشاهدين، احنا بيبقى بينزل في اخر البرنامج الايميل بتاعنا، فأي حد هيرسلنا على الإيميل وهيطلب الجدول ده هنكون بنبعته له.
0: الشباب مسميينها حباية الصباحية، يعني كحاجة زي كده، يعني تدريب روحي. والصبح بنشرب كوباية مية وناخد بيها حباية تتداوى. كوباية المية دي إيه؟ بناخد عطية
1: زي فيتامين الصبح كانوا بياخدوا عشان
2: يقدروا يكملوا اليوم.
0: فكل يوم الشباب بيقولوا لبعض احنا أخدنا النهاردة، شربنا، خدنا الدواء بكوبايه الميه، كوبايه الميه اشاره للروح القدس، وحبايه النهارده من انا في المسيح، مثلا انا هيكل للروح القدس، انا ملح للارض، انا نور للعالم.
2: من انا في المسيح دي مش واقفه عليا ولا واقفه عليا، يعني قصدي النهارده انا حاسس ان انا كنت كده كويس، يعني فاروح كده لربنا واقول له انا ها انت شايفني ازاي، بكره لا، لا يعني انا عكيت.
0: لا، الخلاف ان الله لما يتحدث يتحدث عما ينوي ان يعطيه لي،
2: يعني عما ينوي ان يعطيه
0: يعني
2: لي.
0: هو هيديني ان انا ابقى نور، هاكون نور، فبيوعدني اني هكون نور. وبيتكلم بصفه الماضي على اساس اليقين والتحقيق. انا بصدق، أبص أنا تحولت من الظلمة إلى النور يوم بعد يوم بعد يوم. قال لي أنت ملح الأرض، مش شرط أن أنا كنت كده، لكن أول ما بصدق كده يبدأ التغيير في حياتي.
1: عنده شيء متاح لي أنا أصدقه وأناله.
0: أيوه بالضبط كده، بالاختصار اللي أنت قلته، إعلانات الله وعوده لي متاحة، وراها قوة السماء، وراها رغبة السماء، وراها عطايا السماء، بس خد وصدق. وكل ما تصدق تعيش، كل ما تصدق تعيش، وتجد ان الامر بينمو بيكبر. ادي الايمان بيزيد، يبقى هكون ملح اكتر، يعني مؤثر، والملح يفيد التاثير والحفظ، يعني انا هكون في المكان اللي فيه ملح. الله بيستخدمني مش بس تدي له طعم، احفظ المكان ده،
1: احفظ المكان،
0: واكون سبب خير وستره وحمايه للمكان ده. انا نور في المكان اللي هكون فيه، مش هكون ظلمه فيما بعد.
2: طيب هرجع لسؤال كنت سألته حضرتك في الوسط، انه انا هبقى فاهمه كويس ان انا ممكن اتحارب في وقت بالقديم، لكن انا جوه قلبي اتجاه واضح انه انا مش هرجع لده تاني.
0: انا قلت قد ايه الاضرار، زي ما قلت انا بلعب كوره، ذكائي مخنوق، قدراتي مخنوقه، تغييري مخنوق، عيشتي زي ما احنا شفنا كده عيشه صعبه، متألم، حساس، اي كلمه توجعني داخل، مرمي على غيرة مرة، يقول عليها الكتاب كده، غيرة مرة مرمي مدفوع عليه، مين يرضى يكمل؟
2: وفي نفس الوقت العلاج متاح ليا بنعمة غنية.
0: بالضبط، ومين يرضى يعني يبقى بهذا الشكل ويكمل بهذا الحياة وبهذا الألم وانه مستهدف كده؟
2: هو أكيد كدا. أكيد محدش عايز، بس أنا بتكلم على الحرب اللي بتبقى ساعات على الواحد، فالواحد يبقى فاهم خلاص انه أنا حتى لو اتحاربت ده شيء طبيعي، وأنا هكمل في سكتي، أنا برفض ده تماما ومكمل في السكة الجديدة اللي ربنا بيفتحها.
0: خلينا اقولها كمان، مش بس حرب، بقول التعود. انت عارفه الحاجه العاده احيانا، دايما نقول استبدل عاده بعاده، فعشان كده بقول عاده ان كل يوم اخذ من انا في المسيح، هتهاجم عاده قديمه اني اكرر اللي اتقال لي عن نفسي فيما سبق.
2: امين. حابب نشكر حضرتك جدا، وعلى وعد بلقاءات جايه باذن ربنا. حبيبتي الزوجه اللي عانيتي كتير وتعبتي كتير من كلمات وتصرفات جيت الزوج ما كانش قصده من وراها حاجة، ولا كان قصده وحش، لكن داست على حتة موجوعة جواكي.

0: احنا عايزين نمجد ربنا كلنا، انا وانتي وكتير كتير معانا، على النور اللي ربنا اداهولنا، على العلاج، على الحبايه. انا عايزه ابتدي من الاخر، الحبايه اللي ربنا عايز يديها لنا كده في كل يوم الصبح، نغير يقولوا كده على غيار الريق، بدل كل الكلام السلبي اللي سمعناه كتير وأثر فينا. هناخد كلمات الإيمان وكلمات الكتاب المقدس، كلمات الحياة اللي تنقلنا واللي تغيرنا واللي تخلي نفسياتنا نفسيات قوية قادرة تصمد قدام أي عواصف ممكن تتعرض ليها.
1: عزيزي المشاهد، النور النهاردة اللي بعته ربنا اللي بيتغير رؤيتك الذهنية لنفسك، الكلمات اللي بعتها النهاردة من أنا في المسيح. أنا الحقيقة متأثر جدا ببعض النقط لما يقول انك انت ابن للسماء بحكم قضائي، يعني السماء حكمت انك انت ابن. ولما يقول كمان انت الذي تخدمه الملائكه، كل هذه الامور تخليني اراجع نفسي ونظرتي لنفسي. اذا يوجد رجاء، يوجد امل في حياه جديده، في حياه زوجيه سعيده. النهارده ربنا بعت لنا النور ده واحنا بنتمسك بيه. نشكركم اعزائي المشاهدين ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج تصالحوا مع الله.

علشان بنحبك منتظرينك. تقول لنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك. تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم، برحب بيكم وحييكم من خلال شبكة قنوات الكارما وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية أحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان في ذكرى مولده، هل يصلح أن يكون محمد قدوة في هذا الزمان؟ هنتكلم في بعض النقاط وأطرح بعض الأسئلة، وأتمنى إخواتنا المسلمين يفكروا فيها، يدوروا في الكلام اللي هيتقدم، وكل واحد بينه وبين نفسه يطرح سؤال: لو نبي الإسلام موجود في هذا الزمان بهذه التصرفات اللي نقلتها لنا كتب السنة والتراث، هل أنت ممكن تعمل زيه؟ هل أنت لو هو موجود في هذا الزمان، هل قانون الزمن ده، قانون العصر الحالي، كان يسمح لي يعمل هذه الأعمال؟ ولو كان عملها في الوقت ده الناس كانت هتقول عليه إيه؟ وإنت نفسك كان هيكون موقفك عامل إزاي؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، طالما أنت بتحبه وبتتخذه قدوة ومثال وأسوة حسنة لك، هل تستطيع أن تقلده وتفعل مثل ما هو فعل؟ هل تستطيع أنك أنت بتقول أنا متخذ نبي قدوة ومثال؟

ليه، هل تقدر تعمل زيه في الوقت ده؟ وهل القانون النهاردة هيسمح ليك أنك تعمل زيه؟ ده موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب. أنا بصلي أنه ربنا يلمس، نطلع بره الحصار الفكر والذهن اللي احنا ساجنين نفسنا فيه، ونطلع بره الردود التقليدية اللي احنا تعودنا عليها. مش فاهمك، مش عرفك، انت بتثير الفتنة، انت بتتكلم في حاجة مالكش دعوة بيها، خليك في دينك، كل الكلام اللي انت متبرمج ان انت تقوله او تتطاول او تشتم مش هيغير حاجة، مش هيغير حاجة، وهتفضل انت موجود خايف تفكر، خايف تواجه الأفكار دي، خايف تتعامل معها، خايف بينك وبين نفسك، خايف تطرح سؤال، لا تتهم بالكفر أو الزندقة أو الناس تقول عليك أنك ألحد أو عبارات أنت يعني شاري دماغك وتقول أنا في غنى عن الأمور دي كلها، بلاش أدخل نفسي في المتاهات دي كلها. المجتمع الإسلامي اتبرمج على عدة ردود، وللأسف الردود دي جاهزة جواه من غير ما يقرأ ومن غير ما يسمع، هو اتبرمج. أنت مثير للفتنة، أنت شعرفك، أنت ما تعرفش حاجة عن ديننا، الحاجات دي اترد عليها، دي شبهات ضعيفة، ديننا أقوى وأعظم، موتوا بغيظكم، وكل الكلام اللي احنا عارفينه وسامعينه. هنطرح النهاردة الموضوع ده، وأتمنى أنك تحرر نفسك من الردود المعتادة اللي اتبرمجت عليها، وأنك تبدأ تفكر من أجل مصيرك الأبدي ومن أجل خلاصك. تقدر تفكر في السؤالين، لو كان محمد موجود في هذا الزمان، كان المجتمع النهاردة وروح المجتمع النهاردة والقوانين اللي موجودة في المجتمع النهاردة كانت هتسمح لي يعمل كده؟ السؤال التاني اللي نفسي أن أنت تفكر فيه بحيادية، بدون انفعال وبدون غضب وبدون إثارة جواك وبدون تعصب وبدون إنكار، هل تقدر تقلده وتعمل زيه في الحاجات اللي أنا هطرحها قدامك النهاردة؟ خليك جريء، وعلى الأقل بلاش تجاوبني، جاوب نفسك. يا رب جايين قدامك بكل خشوع، بكل اتضاع، بكل احترام، نعلنك أنك أنت الله الواحد الوحيد، الإله القدير، الخالق العظيم، اللي مقاصدك يا رب من الأزل خلاص الإنسان، اللي مكتوب عنك يا رب سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر، اللي ما زالت يدك ممدودة بعد تنتظر من يتجاوب يا رب مع ندائك ومع دعوتك، ودعوتك وندائك يا رب هي لخلاص الإنسان، لأنك تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، لأن ليست مشيئتك، أنت مش الإله اللي تعز من تشاء وتذل من تشاء، أنت لست الإله اللي موصوف أنك تهدي من تشاء وتضل من تشاء، أنت لست الإله اللي عايز تملى الجنة جهنم وتسأل هل امتلأت فتقول هل من مزيد، أنت مش الإله ده يا رب، لكن أنت الإله الصالح اللي مكتوب عنك يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، لأن ليست مشيئتك أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. أظهرت محبتك بشكل واضح، الله بيّن محبته لنا، أظهر محبته، قدم الدليل العملي الواضح اللي يفهمه الإنسان عن محبته، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. بهذا أظهرت محبة الله لنا، أن ذاك وضع نفسه من أجلنا. شكرا ليك يا رب لأجل خطة خلاصك، ولأجل مشروع اللي اتعمل على الصليب من أجل نجاة الإنسان، ولأجل التمن اللي اتدفع، ولأجل الغفران مدفوع التمن، ولأجل المصالحة اللي صنعها المسيح على الصليب. شكرا ليك من كل القلب، بصلي أنك تفتح العينين، تنور البصيرة، ترفع كل قشور وترفع كل برقع وكل غشاوة وضعها إبليس على الأعين وعلى الأذهان. بصلي لأجل قناة القرم يا رب، نعمة وبركة واستخدام مبارك من إيدك يا رب، حكمة ونعمة خاصة للقائمين على العمل، بركة لكل فريق العمل، كل واحد في موقعه في خدمته مكان وفي مكانه يا رب، حماية وسياج إلهي ونعمة، شدد
وشجع ودي حكمة ودي

نعمة، ودي إنه يا رب تستخدم كل برنامج وكل فقرة وكل رسالة وكل مقطع صغير يطلع من خلال هذه المنارة يكون سبب بركة للعالم كله. كل هذا يا أبانا نصليه في اسم ربنا يسوع المسيح، لك من كل القلب نهدي كل مجد وإكرام يليق بيك في اسم الرب يسوع. آمين آمين. قبل ما نتابع موضوع الحلقة عندي بعض التعليقات. الظاهرة قدام حضراتكم دي مذيعة في قناة الأهلي اسمها رضوى عماد، بتقدم فقرة صغيرة. رضوى عماد طلعت قالت إنها ودي صورها في قناة الأهلي، بتقدم برنامج آخر مستجدات أو حاجة زي كده. رضوى عماد طلعت قالت إنها بتقدم كل الدعم لدينا المصري، وكتبت على صفحتها بتقول كده: أنا مش عارفة أنت هتشوفي البوست ده ولا لأ، بس كل اللي فكرت فيه هو دعمك وبس. أنا شخصيا حابة أقول كلمة واضحة جدا في حق دينا المصري، وأعلن دعمي الكامل لموقفها في رفض منع أو خفض صوت الأذان داخل المكان اللي بتسكن فيه. دينا اعترضت على أن صوت الأذان ما يبقاش مسموع، ما بقاش مسموع، ورفضت الفكرة من الأساس وتمسكت بموقفها رغم كل الجدل اللي حصل بعدها وحتى بعد إيقاف برنامجها على قناة المحور. أنا شايفة أن دي لحظة لازم نقف فيها جنبها ونقول لها أنت مش لوحدك، الأذان جزء من المشهد والهوية الدينية في مصر، ورفض منعه أو خفضه بالشكل اللي يمنع الناس من سماعه موقف أنا شخصيا أحترمه وأدعمه. وبطلب من كل متابعية لو أنت مؤمن أن موقف دينا يستحق الدعم، ادعمها بكلمة محترمة، وخلينا نختلف من غير شتائم أو تجريح أو إساءة لحد. كل الدعم لدينا المصري على موقفها وتمسكها برأيها. دي صفحة كوين قلبي دينا المصري أو حاجة، وياريت ندخل ندعمها. دي العبارات اللي قالتها رضوى عماد المذيعة في قناة النادي الأهلي اللي مدعومة من يعني الهيئة الوطنية للإعلام، وهم اللي مشغلينها. ده نموذج للإعلاميات والإعلاميين الجداد، ده نموذج إعلام طالع أو إعلاميات أو ناس طالعين ليهم جزء من الوقت بيطلع على الهوى وبيتكلموا بدون أي فهم وبدون أي حاجة، لمجرد التعصب الديني، لمجرد الدفاع عن حاجة أنا مش فاهم عنها. وأنا متأكد لا رضوى ولا دينا يفهموا أي حاجة في الإسلام، وأنا متأكد لا رضوى ولا دينا ولا الآلاف اللي دخلوا دعموا رضوى ودعموا دينا يفهموا عنها حاجة عن الإسلام. هي بقت غزوة اسمها غزوة الدفاع عن الأذان، لا عارفين أصل الأذان ده طالع منين، ولا عارفين مين عمله، ولا عارفين إن الأذان ده مش ركن أساسي من أركان الإسلام، ولا شيء ضروري، ولا له نص قراني، ولا أي حاجة في أي حاجة. هي هيصة وطلعت. بإحنا شعب دلوقتي شعب بيحب الهيصة، شعب يعني مش عايز أقول العبارات اللي بتتكتب عنهم، عبارات السرسجية والناس اللي مش فاهم أي حاجة، مش حابب أقول واستخدم المصطلحات دي، لكن إحنا فعلا في أزمة كبيرة جدا، أزمة غير عادية. مجرد ما تقرب من حاجة هتلاقي ملايين اللي بتهاجمك، أنت ما تفهمش، أنت ما تعرفش، إلا ديني، الحمد لله على نعمة الإسلام، الأذان، إحنا مجتمع مسلم، إحنا لو مش عاجبك سيب البلد، بلاش فتنة. هيرهبوك بكل الكلام، هيستخدموا ضدك ترهيب وتخويف وتشويه للسمعة وتكفير وتهديد وشتيمة وتطاول بكل الأشكال اللي ممكن تتخيلها. والسؤال، السؤال المهم جدا، هل الناس اللي دعمت دينا المصري وبتدعم رضوى عماد وبتدعم اللي اسمها لولي دلوقتي اللي هتكلم عنها، لولي ليلي فؤاد اللي مفروض أسلمت بقالها شوية وعاملة حديث كأنها بتكلم أمها وبتشتكي من الكنيسة، وطبعا الحوار اللي يسمعه يقول ان هي بتكلم نفسها، مفيش اتصال موجود، لكن برضو آلاف التعليقات اللي بتشتم في الكنيسة واختنا المسلمة الجديدة واختنا المجاهدة واختنا. هنتكلم عن الموضوع ده بعد شوية. ده بيكشف لنا ايه؟ بيكشف لنا شكل المجتمع. المجتمع ده اللي انت عمال تغرقه في التدين، دولة التلاوة ومسابقات القرآن وفرض على الطالب بتاع ابتدائي يحفظ جزئين كل سنة عشان الدرجات، ومادة القرآن بقت مادة تسقط وتنجح. المجتمع اللي انت عمال تصبغه بالصبغة الدينية ده هو ده شكله النهاردة. ماذا تنتظر من مجتمع زي ده؟ قاعد على القهوة، قاعد على المصطبة،
قاعد ماسك الموبايل عمره ما صلاها

وعمره ما بيعرف أي حاجة ولا يعرف يعني الشفع والوتر إيه هو، ولا يعرف صلاة التهجد، ولا يعرف أي حاجة في أي حاجة، وقاعد بس ينظر على التليفون. إحنا مجتمع إسلامي، إلا الأذان، إحنا ندعم دين المصري، إحنا بندعم رضوى عماد، إحنا ومجتمع يعني لو سمع لك سورة الفاتحة ممكن يغلط فيها. ده إحنا كلنا بنشوف مسابقات بيسألوهم اسم أبو النبي إيه، ما يعرفش اسم أبو النبي بتاع الإسلام إيه، ما يعرفش أول سورة في القرآن إيه، ما يعرفش. وده المجتمع اللي بيدافع، ده بيقول لي إيه، إن في شيء غريب جدا جوه المجتمع. المجتمع ده تشوه نفسيا ودينيا وفكريا. مجتمع هم عايزينه كده، عايزينه يفضل في الهري ده، يفضل في الصراع ديني ليل نهار، ما يدورش على أي حاجة تاني، ما يدورش على إزاي يشتغل ولا إزاي ينتج ولا إزاي يفيد المجتمع ولا إزاي يفكر بطريقة فيها نوع من التعقل والحكمة. لا، هم عايزينه كده، عايزين الصبغة دي، هي دي اللي عاجباهم. طبعا دخل واحد قالوا أنت عملت منها بطل واتكلمت وبطل من ورا، ببساطة أنا كمسيحي صوت الأذان لا يضرني في شيء، ومعاها في تمسكها بجزء من هويتها الدينية أو طقوس مثل الأذان، لكن إنها تتمسك بحقها ده بأنها تهين مقدساتنا كمسيحيين فده مرفوض. طبعا التانية ردت عليه رد تمام جدا، الكومنت ده اللي وصف الأذان بالجعير اللي صاحبه مسحه. طبعا دينا المصري اعتمدت في روايتها بعد ما اتزنقت، ودايما الناس اللي بالشكل ده لما يتزنقوا خدوا الردود دي اللي هتسمعوها، انا ما كنتش اقصد، ما كنتش بعمم، انا اصحابي كلهم مسيحيين وبيحبوني، انا بحترم وما اقصدش اجرح حد. دول الاربع ردود اللي هتلاقيهم مع كل واحد بيتطاول على الكتاب، بيتطاول على الايمان المسيحي. بعد ما يتزنق ويتهدد في شغله ويحس انه ممكن تترفع عليه قضايا، ويحس انه دخن نفسه في قضيه ازدراء اديان، هيطلع منهم كلهم متفقين على الاربع ردود دول. انا ما كانش قصدي، انا بحترمهم، اصحابي كلهم مسيحيين، انا كنت برد على واحد، واحنا نسيج وطني وكل الكلام اللي هي برضو نفسها رضوى عماد بتقول الكلام ده. بصوا رضوى عماد طبعا في واحد اسمه ثروت بديع بيقول لها طيب حضرتك هو غلط في الأذان علشان صوته ده غلط، ليه تغلطي في ديانة كاملة أو ليه هي تغلط في ديانة كاملة في طقوسها وهو المفروض مذيع وإعلامية ترسل رسائل هادفة؟ طبعا خد كلام قد كده من المجتمع، أنت مالك، أنت ما تدخلش، أنت إزاي مش عارف إيه، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، وهي الست رضوى سامحة بالكلام ده. واحد تاني اسمه ويليام ساويروس قال لها انت زيها طبالين ولا تفهموا معنى الاحترام. راحت رضوى عماد عامله ايه؟ لا بصي بقى يا استاذ ويليام، اولا انا ما اتكلمتش في دينك فبلاش تنكشني علشان ما تخلينيش اهينك، اتفقنا؟ وبعدين انا لو بطبل فانت بتطبل وبترقص بنص دينك في الكتاب المقدس، وطبعا جابت ايات بتتكلم عن التسبيح وتتكلم عن الحمد وهي مش فاهمه اي حاجه، وكان فاهمه ان الكتاب المقدس بيقول لنا طبلوا وارقصوا على اي حاجه، مش فاهمة معاني التسبيح. لا والغريبة ان هي بتوصف نفسها هذه المذيعة، لا بص بقى استاذ ويليام، اولا بتوصف نفسها في حاجة تاني ان هي درسة الدين المسيحي ودرسة وعاملة مقارنة اديان وتقدر ترد علينا وتقدر مش عارف تعمل ايه وتسوي ايه، اهو بترد على واحد اسمه عبد الباسط بتقول دخل في منطقتي، خليني اطلع عليه 10 سنين دراسة في مقارنة الأديان، أنا حافظة أنا جيلهم صم والله بأرقام الإصحاحات والآيات، بس هو ما يعيطش. دي مذيعة وده أسلوب مذيعة وموجودة في قناة النادي الأهلي دي، وعارفة أنه في جماهير كتيرة بتشجع النادي الأهلي بينتموا إلى الإيمان المسيحي، بس إحنا غالبا في مجتمعنا المصري خدنا أن إحنا نتهان ونسكت، نتهان ويطبطب علينا بعد شوية بعد ما يهنون حقك علينا ونسكت، ومحدش بيتكلم، وطول ما احنا ما بنتكلمش هنفضل نتهان، وطول ما احنا ما بنتكلمش هنفضل امثال رضوى وامثال دينا وامثال هند الضاوي ورولا خرصة اللي كل شويه في البودكاست بتاعها تجيب واحد يفضل ينقد الكتاب المقدس. احنا بقينا كده يا جماعه، بقينا بالشكل ده جوه المجتمع المصري. حاجه تاني، واحد تاني اسمه دكتور محمود جمال، هو عايش هنا واعلن دعوه

عمه الكامل لدينا المصري، وقال يا جماعة ما تتكلموش على لبسها، يكفي وقفتها الشريفة أن هي بتدافع على الأذان. الدكتور ده بقى الإخوانجي ده عايش هنا في أمريكا وبيقول أن المجتمع المصري مجتمع مسلم، وأن مش من حق النصارى اللي جوه المجتمع المصري أن يتكلموا عن الأذان، وده عايش هنا في أمريكا وهنا بيطالب أن صوت الأذان يطلع عادي، وهنا بيطالب أنه أمريكا بلد لكل الأقليات ولكل التجمعات ولكل الهويات ولكل القوميات، ومن حقنا كمسلمين أن احنا نطبق الشريعة الإسلامية ونعلي صوت الأذان. بيتكلم بلغة بيخاطب بيها اللي جوه مصر، دي بلد إسلامية، وبيتكلم بلغة تانية مستغل الحرية اللي موجودة جوه أمريكا، وأنتوا بتتكلموا عن الحرية، فبالتالي من حقي أن صوت الأذان يطلع، ومن حق ان انا اطبق الشريعه الاسلاميه، ومن حق ان انا مراتي تلبس اي لبس هي عايزاه، ومن حق ان انا اعمل كده، ومن حق ان انا اعمل كده. هم دول المسلمين دايما عندهم مش عايز اقول هويتين، لكن دايما عندهم الصوره وعكسها. لما يكون في المجتمعات بتاعتنا احنا مجتمع مسلم، مش عاجبك امشي، مش هتحترم القانون والشريعه امشي، مش هتحترم ان الماده الثانيه في الدستور المصري تنص على ان الشريعه الاسلاميه هي مصدر كافه القوانين، امشي سيب البلد. لكن لما يجي هنا لا، انا مواطن، انا خدت جنسيه، من حق ان انا اعيش زي ما انا عايش، حق ان انا القانون يديني الحق ان انا اطلع الاذان بره الجامع ويتسمع في كل المنطقه وفي كل المدينه وفي كل الشوارع، من حق مراتي تعمل كده، من حق ان انا اطبق الشريعه الاسلاميه. هو دول المسلمين الصوره وعكسها. حلال ليا لما اكون موجود في المجتمع الغربي، حرام على غيري لما يكون موجود غيري في المجتمع بتاعي اللي انا شايفه انه مجتمع مسلم. ليس من حق، هو يرى محمود جمال ده انه ليس من حق المسيحي ان يبشر، ليس من حق المسيحي ان صوته يعلى، ليس من حق المسيحي ان يطالب بحقوق، ليس من حق المسيحي ان يقول يا جماعه الميكروفون حاطينه على البلكونه بتاعتي او الشباك بتاعي ابعدوه شويه مش عارف انام. ليس، انت مسيحي جوه بلد اسلامي ابلع واسكت، خد على دماغك واسكت. لكن انت مسلم تروح للغرب، لا انا عايز حقي، انا عايز حقي، ومعايا بقى اليسار ومعايا التقدميين ومعايا الديمقراط ومعايا ومعايا، انا عايز حقي. هو ده المجتمع الاسلامي. بصوا يا جماعه، واحد كاتب له ايه، او واحده اسمها زهراء محمد، بقت بلد النصارى بس هيجي يوم وقاع الهامور. قاع الهامور ده مصطلح اخواني معناه انه قرب تيجي ثوره تطيح بالسيسي في مصر، بس هيجي يوم وقاع الهامور هيطيروا زي ما طير اللي سبقوه. هي بترمي على مين؟ على النظام السيسي. أول مرة أشوف إعلامي أو إعلامية تدافع عن شريعة من شرائع الإسلام، وكأنه شيء جميل جدا، وكأن المجتمع المصري ما فيش حد بيدافع عن شرائع الإسلام. واحد تاني بيقول له عندك حق، هيزايدوا كتير على جزئية متبرجة دي، وناس للأسف بتعرض ليها صور تسيء ليها وفاكرين كده هيضعفوا موقفها أو ينالوا منها، وللأسف فيهم من ديننا حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا زاطة الدنيا على صفحة رد وعماد، وزاطة الدنيا على صفحة محمود جمال. ويعني اختصارا للوقت، عايز اقول لكم معايا فوق ال 1200 تعليق اللي قدرت اجمعهم، اللي كله بيقولك ده بلد مسلمين، مش عاجبكم النصارى امشوا، مش من حقكم تتكلموا، وشتايم وتطاول، شيء مرعب وشيء مفزع وشيء مش عارف، بينذر لخطر شديد جدا انه احنا رايحين لفين ومصر رايحه لفين. هتعملوا ايه تاني في مسيحيين مصر؟ هتعملوا ايه تاني؟ عندي تعليق تاني، واحد اسمه احمد عبد المنعم، هاتوا. ده من ضمن الناس يعني اللي عندها ضمير ولسه عندها ضمير. هات التعليق ده، بيقول ايه؟ بيدافعوا عن دين المصري عشان شتمت المسيحيين رغم لبسها المخالف لمعتقداتهم تماما. ده مسلم. رغم انهم نفس الصفحات اللي هجمت الطبيبة اللي اتدخلت عشان تساعد المصابين في انفجار مول ارابيلا عشان لبسها، رغم انها كانت بتعمل خير وبتنقذ ناس من الموت. هاجموا بسنت حميدة البطلة الاولمبية علشان بتلبس شورت وهي بتجري رغم انها مشرفة لمصر بميداليات اولمبية. هجم نور الشربيني بطلة اسكواش العالمية عشان جيبت الاسكواش قصيرة. هجموا بنت محمد صلاح
اللي لسه طفلة علشان لابسة فستان صيفي وقاعدة

في حضن أبوها. إحنا عايشين في مجموعة قمة الانحطاط، مقبول أي شيء عندهم، المهم نحافظ على نمط الإسلامي اللي هو بيكره أي حد وكل الناس، وبنتخانق مع المسلمين لو مختلفين في الرأي، ويهاجم المسيحيين، حتى الحيوانات ما سلمتش منهم، بيكرهوا الكلاب، القطط، العصافير. ده يا راجل التماسيح في بحيرة ناصر ما سلمتش منهم، عايزين يموتوها. ناس كل مهمتهم في الحياة أنهم يحاربوا كل شيء حواليهم. وحط تعبير، إيه تربية الزرايب دي؟ الحقيقة هو وصف دقيق لشكل المجتمع. أحمد علي طبعا لما دينا المصري اعتذرت وما اعتذرتش، وطلعت في فيديو قطعت عيش وكفاية عليا كده، وأنا ما كنتش أقصد، أنا كنت أقصد أرد على واحد، مع أنها ما اعتذرتش على أنها، وما اعترفتش أنها هجمت المسيحية والكنيسة، وطلع عشان عارفة أن في شوية كتير جدا بيضحك عليهم بالعاطفة، وبنخلط الأمور، مش بنفرق ما بين مفهوم الانتقام مفهوم العدل. أنا مطالب كمسيحي أن أنا ما انتقمش لشخصي ونفسي، لكن مطالب كمسيحي أن أنا أنادي بالعدل، أن اللي يغلط يتحاسب قانونيا، لأن احنا في دولة. في فرق عن موقفك الشخصي أنك تقول أنا مسامح، بس في حاجة اسمها الموقف العام، حق الحق المدني الخاص بالمجتمع المسيحي والكنيسة. أنت النهاردة بتشجع أن واحد يقول إيه المسيحيين آخرهم إيه، هغلط فيهم وبعد شوية أطلع أظهر وكأني اعتذرت. أحمد علي وده مسلم أيضا عنده ضمير، بيعلق على المسيحيين اللي طلعوا ما احنا مسامحينك دينا، خلاص نقلب صفحة، وكأنهم بيقولوا لها اعمل اللي انت عايزاه، اشتمينا تاني، اضربني تاني، اضربني تاني. فهموا انه حول وجهك الآخر، فهموها غلط. احنا عايشين خنوع وضعف، دي مش محبة، ودي مش شجاعة، ودي مش قوة. انت مجبور انك تعمل كده. المحبة الحقيقية انه وانا بنادي بالعدل اقول انا مسامحك كموقف شخصي، وانا بحبك، بس هو لاني بحبك عايز اقومك، لاني بحبك بنادي بالعدل، لاني بحبك بنادي بالعدل والمساواة على الوطن كله، وجميع ابناء الوطن يعيشوا تحت راية العدل والمساواة. المسيح اللي لما قال حول وجهك الآخر، هو نفسه اللي قال للعسكري للجند الروماني لماذا طلتمني؟ يا جماعة احنا مش ملطشة. تعليم الملطشة ده غيروه من على المنابر، تعليم الملطشة اللي بينادى عليه على المنابر غيروه. المسيحية مش كده، المسيحية في عز قوتي انا بقدم حياتي في سبيل تمسك بالإيمان، لكن لا يدعون المسيح أن نكون ملطشة جوه المجتمع ونتنازل عن حقوقنا ونهدم مبدأ العدل ونقول خلاص خلاص يا جماعة، وهم هيمسكوا الدايرة دي هيشتمك ويقولك فين المحبة، هيهينك ويقولك فين المحبة، هيزلك ويقولك فين المحبة، لأنه عارف نقطة الضعف بتاعتك. استغل نقطة قوية نفتخر بها في إيماننا المسيحي عشان يحولها لك إلى نقطة يذلك بيها ويهينك بيها، يحولها لك إلى نقطة ضعف. عشان كده أحمد علي بيقول إيه؟ مسيحيين كتير طالعين يقولوا إحنا سامحناكي. أحب أقول لهم إن أخلاقكم دي أخلاق انحطاط، أنتم عبيد خانعين. ده مش موضوع تسامح، هي ما دستش على رجل واحد بالغلط بحسب كلامه، يا شوية عديم الكرامة، هي امتداد لسنين من التحريض والتحقير. أي طفل قبطي في المستقبل هيتم امتهانه في المدرسة هيكون بسبب خنوعكم النهاردة وامبارح، هيسكت ويخاف يرد ويقول قالوا لي ما تردش، قالوا لي اظهر المحبة، فخد على دماغك واظهر المحبة، اتلطش وما تتكلمش واظهر المحبة. انتوا بتربوا أجيال عايشة خنوع، انتوا بتربوا اجيال عندها استعداد تداس، انتوا بتربوا اجيال عندها استعداد تتهان، انتوا بتربوا اجيال عمرها ما طالب بحقها، انتوا بتربوا اجيال هتفضل تتظلم وتقول كمان اظلمني، ديني بيقول لي كده اتحمل الظلم. انتوا فاهمين المسيحيه غلط، فاهمين مبادئ الايمان المسيحي غلط.
غلط غلط غلط.

وصلته ان الشخص الاخر يعمل اللي هو عايزه فيك، ويوم ما ترد او يوم ما واحد يتكلم هيطلع هو وللاسف وذميين كتير يقول لك دي مش لغتنا. بترد ليه؟ احنا تعودنا ناخد على دماغنا ونسكت. عشان كده بيقول الشخص ده انه افهموا الامور صح وسيبك من لطمك والتسامح، لاني مش بنشوفها مع الضعيف. الضعيف اللي يقول انا راضي تلطمني وانا بسامح، انت ضعيف لانك انت لا حول لك ولا قوه. لكن مين يقدر يمارس الحقوق المسيحيه؟ القوي، القوي اللي عارف انه يقدر يرد. بس اختار الطريق ده لان انا قوي مش ضعيف، ومش هسيب مبدا العدل ياخد مجراه، وهطالب بالقانون ياخد مجراه، واللي يغلط يتحاسب بالقانون. هناك فرق في القانون ما بين الحقوق المدنية والحقوق الشخصية. تنازل زي ما انت عايز عن حقوقك الشخصية، لكن في حاجة اسمها الحق المدني. الحق المدني ده حق مجتمع، حق أجيال جاية، أطفال في مدارس بتبص انت بتعمل ايه، وقادك القادة الدينيين بتاعتك بيمارسوا ازاي وبيعيشوا ازاي. لإمتى يقف الاضطهاد في مصر ضد الإيمان المسيحي؟ لما المسيحيين يقفوا، لما المسيحيين يفوقوا، لما المسيحيين يطالبوا بحقوقهم، لما المسيحيين يتكلموا، لما المسيحيين يتحرروا من الذمية، لما المسيحيين يتحرروا من الضعف، لما المسيحيين يتحرروا من متلازمة استوكهولم، الدين على دماغي، التلذذ انه اعيش متلذذ بذل من يمتهن كرامتي وابقى مبسوط اديني كمان. عشان كده بيقول لهم سيبك بقى من لطمك وتسامح، لان مش بنشوفها مع الضعيف. أنتم عبيد للقوي والظالم مش أكتر. لما تتحبس النهاردة بكرة هيفكر المعتدي 1000 مرة قبل ما يمارس عليكم العنصرية. طبعا أي الكلمة في الآخر مش هقراها، اقروها أنتم. يعني الرجل ده واضح أنه كفر مننا خالص، ومن الطريقة اللي بيمارس بيها البعض، وفاكر أنه هو يعيني كده مسيحي، اضربني اضربني. المسيح قال لي اتضرب اتضرب اتضرب اتضرب اتضرب. انت فاهم الايه غلط، ومش فاهم يعني ايه المسيح قال من لطمك على خدك الايمن. لطمه الخد الايمن بتيجي منين؟ حاول له الاخر يقول له انا مش هقبل انك تحتقرني، مش هقبل انك تخني او تغدرني، لان لطمه الخد الايمن يا اما بتيجي بدي وده لغه احتقار، يا اما بتيجي من ورا وده لغه غدر. افهموا النصوص صح، اعملوا معروف. دي الممرضة، هات الصورة. دي الممرضة اللي أو طالبة كلية الطب اللي أنقذت الناس، وصحفيين وإعلاميين طلعوا كلموا على لبسها، ما بصوش هي عملت ايه. ودي دينا المصري اللي أصبحت الخضرة الشريفة رابعة العدوية، المجاهدة في سبيل الأدان. أنا مش بتكلم عن اللبس، أنا بتكلم عن طريقة الكلام. بصوا هجموا دي مع إنها مسلمة برضو عشان لابسة إيه، وهي بتنقذ ناس، وما بصوش للعمل اللي عملته، لكن بصوا لبسها، وبصوا لأن دي طلعت عملت نفسها بطلة الأدان مع إن لبسها وشكلها وتفاصيلها وكانت وكانت وكانت وكانت. وأنا لا يمكن نجرح حد ولا نحول الأمور إلى شكل فيه شخصنة، لكن أنا بقول لك روح المجتمع بتاعنا بيفكر إزاي يا جماعة. دي واحدة أسلمت هنا اسمها جيسيكا في أمريكا. يا أخي حاجة غريبة بجد، حاجة غريبة. الشخص يأسلم من هنا تاني يوم يبقى نفس السحنة، نفس الخلقة، نفس الشكل، نفس الفكر، نفس الطريقة، نفس الأسلوب في الكلام. تحس ان الاسلام في 24 ساعة يصبغه ويغير شخصيته تماما، يمحي شخصيته ويحوله في 24 ساعة، في اقل من 24 ساعة يحوله نسخة طبق الاصل من الارهابيين. دي واحدة امريكية كانت مش مسلمة لما اسلمت. عملت ايه جيسيكا؟ جيسيكا كانت حديث الساعة في نيويورك من اسبوع حتى اليوم. تحولت إلى الإسلام منذ 5 سنوات. غيرت اسمها رسميا إلى عائشة سيف، وده أمر طبيعي عاد وبيحصل يوميا على مدار الساعة في نيويورك. الناس تقدر تغير الأسماء.

الأسماء والأديان والهوية وكل شيء، طالما ده مش بهدف التهرب من جريمة أو طالما سجلهم الجنائي نظيف. جيسيكا أبلغ السلطات أنها ارتدت النقاب، وكلامها على السوشيال ميديا أخذ منحنى وصف بأنه المتطرف. سلطات الفيدرالية بتهتم بالنوع ده من البلاغات. بدأوا أصحاب جيسيكا القدام حسوا أنه في تغير في هويتها وشكلها ولبسها وأسلوب كلامها، وكله دفاع عن الإسلام وعن حماس وعن داعش وعن وعن وعن، وآيات قرآنية بتدعو للعنف. أصحاب جيسيكا بدأوا يبلغوا السلطات الفيدرالية، خلي بالكم من الحساب ده، لأن اللغة اتغيرت، طريقة اللغة مختلفة مرعبة، بتنذر بشيء خطر. سلطات الفيدرالية اهتمت وبتهتم دايما بالبلاغات اللي من النوع ده مهما كان عددها. بدأوا في متابعة حساب جيسيكا، منشوراتها وتعليقاتها اللي هو أصبح عائشة سيف، لو أنه تعليقاتها كلها خطيرة للدرجة اللي استوجبت أنهم أخذوا منشوراتها في سرية وراحوا لقاضي فيدرالي وإدالهم القاضي إذن بمراقبة تليفونها وبيتها وتحركاتها وكل شيء. القاضي منحهم إذن قضائي بمراقبة التليفون، مراقبتها هي شخصيا خارج المنزل، لكن ملكوش دعوة بداخل المنزل. نتيجة التحقيقات كانت أن جيسيكا على اتصال مباشر بجماعات إرهابية في سوريا، وأنهم بيخططوا لعملية إرهابية في مدينة في أو سيتي صغيرة داخل نيويورك. ولقينا إعلام من الـ FBI بيقول إحباط عملية تفجير المبنى التشريعي لولاية نيويورك كان خطط لها في 11 سبتمبر اللي جاي. جيسيكا حولوها إلى ذراع إرهابي ومخطط إرهابي ومنفذ إرهابي. دخلت الدين الحنيف يا جماعة، دخلت الإسلام، بركلها. كانت عايشة إنسانة عادية، في 5 سنين من دخولها للإسلام بقت إرهابية، عندها استعداد تفجر مبنى وتموت اللي جواهم بضمير مستريح، وبتعمل عمل تكرم بيه الإسلام، تكرم بيه الإسلام. فتعالت أصوات مرضى، أول ما عملوا كده وبدأوا يقبضوا على جيسيكا طلع بقى منظمة كير وكل المنظمات الإسلامية، دي مؤامرة على الإسلام، ده تكذيب، أنتوا بتكذبوا، أنتوا عايزين تشوهوا صورة الإسلام. راح الـ FBI عمل يا جماعة أفرج عن كل شيء يخص جيسيكا، منشوراتها، كلامها، علاقتها مع المنظمة الإرهابية في سوريا، مراسلاتها، صورها وهي ده جابوها. الغريب بقى يا جماعة جابوها وهي بتروح محلات معينة بتشتري أسلاك، بتشتري مواد كيماوية بطريقة معينة، بتشتري كل حاجة. بيقولوا كده تم القبض عليها رسميا، وفي حوزتها أطنان مؤكدة وموثوقة ومصورة ومسجلة بأدلة قوية لا يمكن بحال من الأحوال الفيدراليين يأخذوها المحكمة إلا بعد بناء قضية ما تخرش المية. وده لسبب بسيط جدا، هو أن القانون في عموم الولايات يحمل الشخص من المقاضاة مرتين على نفس التهمة بموجب نص القانون في التعديل الخامس. يعني جيسيكا دي لو اتبرأت لنقد الأدلة، لو اتبرأت بسبب نقص الأدلة أو شبه التلفيق أو خلل أو يعني كانت تاخد حقها. لكن الإب عمل يا جماعة راقبوها في كل حاجة، إلى درجة أن هم جابوها وهي بتدخل تشتري، صوروها. ده الغريب بقى إيه، الإب آي لما عمل تتبع عمل إيه وعرف أن هي بتحوم حوالين محلات معينة، وقفوا عملاء ليهم جوه المحلات وباعوا لها الحاجة اللي هي داخلة تشتريها. احنا هنا مجتمع ما بيلعبش، اتقرص كتير، لكن انا حبيت اوري ليكم نموذج من المسلمين الجدد. المسلمين الجدد اشرس كتير من ليه؟ لانه ده الفكر الاسلامي. دي واحدة تانية اسمها رانيا ابو اليزيد، على طول هجوم في المسيحية ومقدمة نفسها انها كانت مسيحية واسلمت. بس المفاجأة ايه بقى يا جماعة، هيثم ابو خليل وده اخواني قرر انه يقلب على الاخوان ويطلع البلاوي. قال ايه هيثم ابو خليل؟ قال هذا الحساب لشخص اسمه سلامة،
صدر

0: صورته في ظهوره الأول كسيدة مسيحية، ثم أسلمت وسمت نفسها رانيا أبو اليزيد. بعد ذلك ارتدت النقاب، ثم تخصصت في نشر منشورات كزعيمة مناهضة للانقلاب وسط العالم الطيب، ثم جمعت أموال وتبرعات، وأخيرا عادت بمظهر جديد وخطاب فتنة حراك لجمع المزيد من الحمقى والمغفلين. هذا حساب سلامة المنسوب لرانيا أبو اليزيد. الحساب ده هتلاقيه بينط لك كتير قوي، يدخل يعلق عندك وبتدعي أنها كانت مسيحية وهو حساب لواحد مسلم. طبعا كاتبة كلام صعب قوي، أنا زعلانة جدا والله، بقالي 3 أيام ما بياخدش ذنوب على أحمد موسى وكانت فاكراه أنه هو مات. صباح الخير كل مؤيد السيسي أمهم كذا كذا. طبعا كلام غير عادي غير عادي غير عادي. ده المجتمع اللي احنا عايشين فيه يا جماعة للأسف الشديد. الحاجة الأخيرة قبل ما أدخل في موضوع حلقة النهاردة، في سوريا واحد إمام جامع اسمه عبد الرحمن الجعد، إمام مسجد قرية اسمها تلالين في ريف حلب الشمالي، استدرجوا 4 أشخاص مجهولين من منزله بحجة إتمام عقد قران كتب كتاب، وعثر على جسمانه ملقى على حافة طريق سوران تلالين مصابا بطلق ناري. الخبر ده يا جماعة في 26 أغسطس 26، يعني من أول امبارح. الاستدراج جاء بناء على إيه؟ إن الناس دول قالوا للشيخ الجامع إنه بلاش نحتفل بالمولد النبوي أو مولد محمد، ده دي بدعة وإحنا ضد البدعة لأن هم سلفيين. الشخص ده رفض الطريقة بتاعتهم وبدأ يخطب في الجامع وجوب الاحتفال بالمولد. الناس دول ما عجبهمش طريقته، راحوا مستدرجينه وقتلوه. ده ماهر شرف الدين بيقول كده، لم يكتفوا باغتيال هذا الشيخ بسبب احتفاله بعيد المولد، بل قطعوا رأسه ايضا. اغتيال الشيخ عبد الرحمن الجعد احد شيوخ الكلتاوية بريف حلب ليلة المولد. ايضا في سوريا واحد اسمه الذهبي، ده مصري عايش في سوريا وعنده فرقة كبيرة جدا من السلفيين، عمل حملة انه كان طلع بمظاهرة كبيرة جدا ومعاهم اللبس الطرحة والقماش والربطة والعباية وكل حاجة عشان ينتشروا في مولات دمشق في سوريا ويوزعوا لبس الحجاب ويفرضوه على المجتمع السوري. خلوني أعرض معاكم فيديو بيوثق الكلام ده للشخص ده، أهو دي المظاهرة.
1: لباس الشرعي لحديقة تشرين، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، والمسير بإذن الله باتجاه ساحة الأمويين.
2: يقال أن اللباس الشرعي ليس من عادات أهل الشام،
3: عادة دمشق لأصل، هذا لباس أمهات المؤمنين، هذا لباس أمهات المؤمنين منذ فتحها أبو عبيد بن الجراح الفاتح الأول على العهد العمري، هذا لباسنا وهذا ما نحيا عليه وهذا ما سنموت عليه فداء لحجابنا. تكبير.
0: ايه رايكم يا جماعه في اللي حاصل ده في سوريا؟ طبعا واقف الشيخ ده اللي هو الذهبي بيكرم واحده لبست الحجاب.
4: وفي هذه الوقفه المباركه نصرة لنقاب الشرعي أن نكرم الأخت الفاضلة التي تسعى لنشر العفة والنقاب الشرعي في دمشق وريفها، الأخت رولا الخضي أم محمد، جزا الله عنا كل خير.
5: آمين آمين، جزا الله خيرا.
0: عشان لبست الحجاب بيكرموها طبعا، مش اتغطت خلاص بقى كفن اسود.
5: حكمك الله.
0: ايه رايكم؟ هو ده الاسلام، هو الاسلام مش للحداثه ولا للتقدم، الاسلام كل هم الاسلام ان الست تتكفن باللباس الاسود، يبقى كده احنا دوله اسلاميه. انه نوافق على نكاح الطفله الصغيره، احنا كده دوله اسلاميه، الحمد لله دوله اسلاميه. الاذان يملا كل الدنيا، احنا كده دوله اسلاميه. مسابقات للقران، احنا كده دولة اسلامية. حفظ للاولاد الصغيرين الجهاد وتعليمهم ازاي يذبحوا، احنا كده دولة اسلامية. اقطع الايد، احنا كده دولة اسلامية. افرض الجزية على المسيحيين اللي موجودين، طبعا باللفظ بتاعهم النصارى الموجودين، احنا كده دولة اسلامية. هو كل هدفه ان يعيش نسخة من دولة محمد، يعيش نسخة من دولة ابو بكر. هو

مش هدفه انه الدولة تتقدم، هو هدفه احبس الست في البيت وخليها تلبس الكفن الاسود، هدفه ان العيال دي تطلع تعرف تذبح، هدفه انه نعمل مسابقات القرآن والناس تهز راسها ويقعد جود واتلي القرآن، وهو ده شغلتك في الدنيا كلها اتلي القرآن والعلوم الشرعية والطب النبوي، هو ده هدفك في الحياة. هو المجتمع بالنسبة لي هو الشكل ده يا جماعة، هو عايز المجتمع بالشكل ده. الشيخ أحمد الطيب في الاحتفالية طلع قال هذا الكلام اللي من خلاله هدخل لموضوع

0: اسمعوا الكلام ده.
1: فإذا عزم المسلمون على الحرب فالواجب عليهم شرعا ألا يبدأوا قتال الأعداء قبل أن يخيروهم بين ثلاث: إما الإسلام، وإما معاهدة سلام، وإما القتال الذي يصبح خيارا اضطراريا لا مهرب منه. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وكان قائدا في أحد المعارك، وفي وصية لا يعرف التاريخ لها نظيرا في باب الإنصاف والعدل.
0: الشيخ أحمد الطيب يقول هذا هو الإسلام، أن محمد قبل بداية أي معركة بيحارب بها أعداء الإسلام بيخيرهم من ثلاثة، وكانت وصيته لمعاذ بن جبل هذا الكلام. هنسمع الفيديو وهرد عليه وأقول له يا شيخ عيب تبقى تجاوزت 78 وداخل في 80 أو ربما تجاوزت في 80 وبتكذب. عيب يا شيخ إنك تكذب. هل محمد عمل كده؟ هرد عليك بأدلة قاطعة، بس نكمل الفيديو.
1: حقوق الآخر حتى لو كان من الأعداء المقاتلين. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تقاتلوهم حتى تدعوهم، أي تدعوهم إلى الإسلام. فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدأوكم، فإن بدأوكم فلا تقتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا، ثم أروهم ذلك القتيل وقولوا لهم: هل إلى خير من هذا سبيل؟ فلأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغروت. وقد ذهب المالكية والأحناف إلى وجوب الانتظار 3 أيام بعد دعوة المحاربين من غير المسلمين إلى الإسلام، وألا تبدأ المواجهة قبل اليوم الرابع رجاء أن يقبلوا الإسلام أو يجنحوا إلى معاهدة سلم أو صلح. وأصل ذلك كله حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم إلى الإسلام.
0: طيب الكلام ده كله كذب في كذب. سؤالي بقى لشيخ الأزهر الفاضل، هل محمد لما غزا على قبائل قريش في غزوة بدر الكبرى دعاهم وصبر عليهم 3 أيام زي ما حضرتك بتقول الكلام ده؟ اديني الدليل، أين هو الدليل من كلامك؟ هل محمد لما نزل على بني قريظة وقال أن الله حكم بحكم سعد بن سعد ونزل عليهم وقتلهم 900 واحد على حجر واحد وخد النساء وباع الأطفال، هل صبر عليهم 3 أيام؟ هل خيرهم؟ في كل غزوات محمد 27 غزوة و39 سرية، هل محمد بعت أولا للقبائل دي وقال لهم بخيركم على 3، يا الإسلام يا الحرب يا المصالحة بناء على أنكم تدفعوا الجزية؟ هات لي الدليل. ما اسهل الكلام يا شيخ الازهر، لكن رسولك ما عملش كده. لما عمرو بن العاص جه غزا مصر هل عمل الكلام ده؟ لما ابو عبيده بن الجراح غزا الشام هل عمل الكلام ده؟ لما خالد بن الوليد حول نهر وسموه نهر الدم من كتر الذبح والقتل وراح غزا العراق هل عمل الكلام ده؟ هات لي. لما خالد بن الوليد نزل قتل قبيله مالك بن نويره وذبحهم وذبح وفصل رقبه مالك بن نويره هل عمل الكلام ده؟ هل دعاهم؟ هل صبر عليهم 3 أيام؟ أنتوا بتقولوا كلام غير حقيقي ليس له أي معنى على الإطلاق. هحط قدامكم بعض الأسئلة اللي أتمنى من إخواتنا المسلمين أن هم يجاوبوها، وده موضوع حلقتنا. اعتمد نبي الإسلام في نشر دينه على القتل والغزو وسبي النساء ونهب الممتلكات وفرض الجزية والإتاوات على الشعوب المحتلة بحجة نشر الإسلام، وكان شعاره إسلم تسلم. لنرى بعد ما قام عليه الإسلام وكان سبب في انتشاره، وهل هذه الأفعال، وده سؤالي، يستطيع المسلم الآن أن يعيش بها أسوة بنبيه؟ وهل قوانين هذا العصر تسمح له أن يعيش كما عاش نبيه؟ السؤال الأول ردا على الشيخ أحمد الطيب، وحسب موضوع حلقة اليوم في ذكرى مولده، هل يصلح نبي الإسلام أن يكون قدوة في هذا الزمان؟ السؤال الأول، اسمع مسلم وفكر، هل يستطيع اليوم، هل تستطيع اليوم أنت كمسلم أن تفعل مثلما فعل نبيك وتشتهي زوجة ابنك بالتبني وتسعى لتطليقها منه لكي تتزوج بها؟ ده سؤال بوجهه لكل مسلم. سؤال، ماذا لو كان محمد موجود في هذا الزمان؟ هل كان يروح يتبنى واحد؟ ولو كان التبني مسموح زي ما قبل محمد ما يلغيه، خلينا ناخد محمد من

0: 1450 سنة نعيشه في الزمن بتاعنا ونبص عليه في الزمن بتاعنا وعلى أفعاله. الفكرة الأولى، محمد عايش في الزمن ده، راح تبنى شخص وسمى الشخص ده باسمه، يعني زيد بن محمد، وبعد شوية جوزه، وجوزه مين؟ بنت عمته زينب بنت جحش. بس بعد ما جوز ابنه بقى اللي أصبح رسميا وشرعيا قدام الدولة بورق رسمي، لأن ده كان منطوق، والمنطوق هو عهد في ذلك الزمان، يعني أصبح تشريع رسمي أنه زيد هو زيد بن محمد. خلينا نعيش في الزمن ده، فسماه بورق رسمي زيد بن محمد. وزيد كبر يا جماعة وطلع بطاقة شخصية مكتوب فيها زيد بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ومحمد لقى الولد كبر، قال له ده الولد اللي حلتي، حتى لو متبنيه بس هو اللي حلتي اللي حامل اسمي. فخده وجوزه بنت عمته اللي ما شافهاش بقاله فترة، زينب. بعد ما جوزه بنت عمته راح يزور ابنه، بيت ابنه، لقي بنت عمته اللي هي مرات ابنه حلت في عينيه. قال ايه البلوى السودة اللي انا عملتها في نفسي دي؟ ما كانت البنت قدامي وبنت عمتي ومحدش هيقدر يمنعها مني، فاعمل ايه؟ اعمل ايه يا محمد؟ طلعت الفكره. ايه الفكره؟ اطلقها منه واتجوزها انا. طيب ما يا محمد هيعملوا ردود افعال، والناس بقى في المجتمع هيقولوا ايه الراجل طلق مرات ابنه واتجوزها هو عشان كانت حلوه في عينيه. اعمل ايه يا محمد عشان اطلع من المطب ده؟ الغي التبني. طيب لو محمد عايش في الزمن ده، هل ده كان هيبقى مقبول؟ رد فعل المجتمع كان، صدقوني كان طلع ترند، وكان خد كلام عمره ما كان هيسمعه في حياته. واحد يقول لي انت كذاب. طيب يا حبيبي تعالى نوثق الكلام اللي انا قلته ده بتوثيقات وأدلة. اسمعوا،
1: شوفوا بقى الرياضة الإيمانية، شوفوا الرياضة الإيمانية. على أصلها كان رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسأل عن زيد ما جاش ليه،
0: زيد ما جاش ليه، زيد ابني ما جاش ليه.
1: ذهب مرة فرأى زينب
0: مرات ابنه،
1: فلما دخل عليها وجدها كده مشغولة في شغل البيت ومش عارف ايه
0: بلبس البيت الخفيف،
1: يعني كويسة كده، أن تبارك الله أحسن الخالقين، زي ما تشوف بنتك لابسة حلوة تقول ما شاء الله.
0: لا يا شعراوي، لا يا شعراوي، ما حدش بيشتهي بنته، لكن هنا تبارك الله أحسن الخالقين معناه هي بنت الجمال ده وبنت عمته ومرات ابنه، لابسة لبس خفيف بتاع البيت، لبس البيت، وطبعا متأسف في التعبير أقول إيه، ما كانش فيه ملابس داخلية زمان. فتخيلوا بمنظر زينب بلبس البيت الخفيف واقفة قدام محمد، محمد اللي عنده 54 سنة أو 55 سنة أعصابه تهزت قدام لبس زينب بنت عمته ومرات ابنه اللي واقفة تكنس وتمسح في البيت. بس محمد لأنه عينه فارغة أعصابه تهزت، مش قادر يمسك نفسه، مش قادر يمسك نفسه. تبارك الله أحسن الخالقين، ده كلمة مهذبة من الشعراوي، ده هو ما قالش كده، هو قال لها ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، انا ما كنتش عارف ان انت كده. وعمل ايه محمد؟ رجع بقى اعصابه يا عيني مش على بعضه، مهزوزة. هو ده اللي انتوا عايزينه قدوة، هو ده اللي انتوا عايزينه قدوة. نكمل.
1: مستني بيحصل وبيفتح نفسها من الحاجة اللي عملها فيها الاول، انه ودها هنا وقعدها وعارف انها قاعدة على مضض، فغير يفتح نفسه طبعا. فلما جاء زيد قالت لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال لي تبارك الله أحسن. فقال لها يا زينب،
0: يا زينب
1: محسن لكل الرسول، يعني انت جيت في قلبه أطلقك يا زينب.
0: زيد عايش معاه وعارف ان هو شعاره المرفوع أولا الستات ثم الستات ثم الستات ثم الستات، حبب إلي من دنياكم الطيب والستات والنساء، هو بتاع ستات، هو بتاع نساء. فزيد عارف، قال لا يا زينب لا

0: لا يكون رسول الله انت دخلت في قلبه وفي راجل هامش يقول كده لمراته، دي انتوا خليته زد ايه يا جماعه؟ زي محفوظ عبد الدايم في فيلم القاهره 30 رفع قرنين، واحد يقول لمراته لأن ابويا يكون اشتهاكي وانت دخلته في قلبه فطلقك يا زينب عشان ابويا يتجوزك؟ ايه السفاله والانحطاط وقله الادب اللي انتوا قابلينها دي؟ وقال ايه؟ عايزينه قدوه. يا راجل انت يشرفك واحد يعمل فعل زي ده تتخذه قدوه واسوه حسنه ليك ومثال ليك؟ ده يشرفك؟ ده اللي تاخده قدوه؟ نكمل رحله الشعراوي مع زينب بنت جحش.
1: ورسول الله يتجوزك. قالت له واذا طلقتني اتزوجني رسول الله؟ المساله كلها زي
0: المساله كلها حكايات في حكايات يا شعراوي. ترد زينب بتقول له ايه؟ وايش عرفني لما اتطلقني هو يتجوزني؟ وانت كمان يا زينب عينك فيه ولا ايه؟ ايه ايه ايه ايه الحديث المبتذل ده؟ ايه الحديث اللي فيه وقاحه ده يا جماعه؟ ايه الراجل والست دول يا جماعه؟ واحد يقول لها يا زينب ابويا اشتهاكي هطلعك عشان يتجوزك، والتانيه تقول له طب لو طلقتني ابوك هيتجوزني ولا ايه يا زيد؟ ولا هبقى في الهوا في الطل لا طلتك ولا طلته؟
1: بالله لو ان دين قالت لواحد كان يعمل ايه؟ كان يغلي الدم فيهم.
0: ما هو لو راجل عنده دم وصعيدي وجدع ومجدع وعنده دم، واحدة ما يقدرش اصلا يقول لمراته كده، ما ينفعش يقول ده. يوم ما مراته تقول له صاحبك جه وبص لي بصه الدم يغلي في عروقه يروح يضرب صاحبه. انت رايح بيتي تبصبص لمراتي؟ رايح بيتي تعاكس مراتي؟ رايح بيتي تبص على مراتي؟ ايه قلة الادب دي يا جماعه؟ لكن زيد بقى ومحمد وخير الانبياء والقدوه الحسنه واسوه حسنه وزدنا في دينا يا جماعه، وايه المشكله يعني ان يبص لمراتي؟ وايه المشكله ان يشتهيها؟ ما ده رسول الله. الا رسول الله يا جماعه، الا رسول الله. رسول الله يؤمر بس ويأشر، يؤمر ده انا اطلق له مراتي وامي واخواتي واديها لهم كله وادي له كل العيله. ده المسلم. ده في مسلمين النهارده بيقولوا لو رسول الله عايش وقال يا فلان سيب مراتك هوديها له لحد البيت. ده لو رسول الله عايش وقال يا فلان انا عايز امك هوديها له لحد البيت. صدقوني الرب شاهد في مسلمين النهارده بيكتبوا ده وبيقولوا ده بافتخار بافتخار. وفي مذيع شيخ طلع قال على الهوى الكلام، لو رسول الله طلب امي لذهبت بها الى بيته، او زوجتي او اختي او بنتي لذهبت بها الى بيته. مفيش نخوة، مفيش رجولة إلا رسول الله. نكمل.
1: لما شوف الرياضة الإيمانية. شوف الرياضة.
0: شوفوا الرياضة يا جماعة.
1: الإيمانية.
0: الله.
1: الله.
0: ده الناس قاعدة تقول الله.
1: أولا قلبها وإيه؟
0: الله.
1: وقلبه. سيدنا زيد بيقول قل رحت للرسول وقلت له على كل ما تصنعه من زينب. إن ربنا بقى بيقول عليه ولما قضى زيد منها وطرا زوجناك.
0: طيب ناخد شيخ تاني بيفتخر بالعملة السودة دي.
2: جاء يشكوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حثه على إمساكها. أن تبقى معه، وهو يحب أن الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه رغبة بها،
0: في نفسه رغبة بزينب.
2: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك
0: ما تخفي
2: ما الله مبديه، يعني من الرغبة
0: الجنسية
2: فيها.
0: رغبة فيها مشتهيها يعني.
2: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأنه كان في الأول مولى الرجل يعتبر ابنا له، تعتيقه يعتبر ابنا.
0: لا ما كانش يعتبر، ده كان متبنيه ومديله اسم يا شيخ.
2: ذلك فلا يجوز للرسول.

0: الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج هذه المرأة لأنها ابنة عتيقه،
1: ابن بنته، امرأة ابنه،
0: ابنة عتيقه. فالله جل وعلا بين في هذه الآية الكريمة أن الرسول يرغب فيها،
1: الراجل محرج يكلم، مكسوف يكلم، بيطلع كلام بالعافية،
0: بل كان يحث زوجها على أن يمسك بها وأن يبقيها عنده. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأنهم كانوا في الجاهلية وأول الإسلام.
1: الراجل بيطلع الكلام بالعافية، يعني زي ما بيقول صديقنا، حتى لو مش ابنه، هل يليق بواحد يروح يبصبص ويبص ويشتهي مرات واحد في البيت وهو رايح يطلب طلب أو يسأل سؤال، أو صاحبه أو صديقه أو ابن عمه أو ابن خاله أو المصيبة دي يا جماعة؟ ده السؤال الأول اللي أنا بطرحه لإخواتنا المسلمين. السؤال الثاني اللي أنا بطرحه لإخواتنا المسلمين، هل لو كان في مقدورك اليوم أن تلغي التبني، فهل ستفعل كما فعل نبيك من أجل أن تتزوج زوجة ابنك بالتبني وتتسبب في وجود ملايين الأطفال مشردين في الشوارع ودور الأيتام ينتظرون من يعطف عليهم بالخبز والكسوة؟ حكم ضميرك قبل ما تجاوب على السؤال. السؤال الثالث، هل تستطيع أن تفعل مثلما فعل نبيك وتحلل زواج المتعة الذي حلله النبي في حروبه وغزواته لإمتاع رجاله المقاتلين جنسياً من نساء سبايا الشعوب المحتلة عسكريا؟ فكر في الإجابة دي، فكر في الإجابة. نبيك حلل زواج المتعة، ونبيك حلل نكاح ملك اليمين سبايا الحرب. هل محمد لو عايش في الزمن ده، لو عايش في الزمن ده، يقدر يسبي نساء وياخدهم ويقول دول سبايا حرب ويوزعهم على قادة الجيش ويقول لهم اعملوا اللي انت عايزينه، هم حلال ليكم اعملوا اللي انت عايزينه؟ ما رايك يا مسلم؟ انا بطرح سؤال. انت مش بتحب نبيك وتقول كده الا رسول الله، بافداك ابي وامي يا رسول الله، وانت قدوه لنا ومثال وخير الخلق يا رسول الله. طيب هل تقدر وانت بتتخذ محمد نبيك قدوه تقدر تعمل زيه ده، زي ما عمل؟ ده سؤال اولاني. السؤال الثاني، هل قوانين اليوم لو كان محمد عايش النهاردة أو أنت حابب تعمل زيه، هل قوانين الزمان، هذا الزمان وهذا العصر، هتسمح ليك تعمل كده؟ طيب خلينا نوثق ده بكلام من الشيوخ.
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، موضع عند الطائف،
1: اسمع،
0: فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن، أي من الجماع، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المحصنات هنا المزوجات، النسوة المتزوجات، حرام عليكم أن تتزوجوهن إلا إذا كانت ملك يمين وسبيت، إذا كانت امرأة سبيت فأصبحت ملك يمين، إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن.
1: يعني الكلام ده يا جماعة للي مش فاهم، يعني المسلم محمد شرع لجيشه أنه أي واحدة يا جماعة، أي واحدة أصبحت أسيرة حرب، النتيجة إيه؟ النتيجة أنها ممكن الرجل حتى ده شوف يا جماعه، في سبايا أوطاس هجموا على في غزوة حنين أو سبايا أوطاس وخدوا نساء، صحابة محمد يعني اتكسفوا، قالوا دول زوجات ناس بنعرفهم فامتنعوا. شوف بقى لما يكون الإنسان قرأ أخلاقه أحسن من الإله، أنا مش بشاور على الله الحقيقي، على إله الإسلام، لما يكون الإنسان أخلاقه وإنسانيته أفضل من الإله اللي بتعبده. فصحابة محمد امتنعوا، قال لك لا يجوز، ده زوجات ناس احنا نعرفهم، كانوا صحابنا، نعرفهم من الجاهلية، حتى لو كفار بس احنا نعرفهم. يوم محمد تاني يوم منزل لهم الآية بتاع سورة النساء، إلا ما ملكت أيمانكم، يعني دول محصنات يا عم متجوزين.

0: سيدات زوجات لكن وقعوا في الأسر حلال ليكم. ومحمد أعطى الحل لأصحابه، أعطى الحل لأصحابه أن يغتصب النساء الأسيرات اللي هم زوجات متجوزين أصحابهم اللي كانوا في القبيلة التانية. ومين اللي كان غازي؟ محمد اللي كان. يا شيخ الأزهر يا اصحى يا شيخ الأزهر، نبيك هو اللي هجم على قطاس، ونبيك هو اللي خد النساء، ونبيك هو اللي وزعهم على صحابته، ولما صحابته امتنعوا قالوا عيب نعمل في زوجات أصحابنا كده، محمد شرع لهم آية. يا شيخ الأزهر أنت نايم فين؟ يا شيخ الأزهر أنت نايم فين؟ دول يا جماعة سبايا أوطاس. خلينا أوثق الفيديو بتاع سبايا أوطاس.
1: وعن أبي سعيد الخدري
0: اسمعوا
1: قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزلوا
0: فتحرجوا. صحابة محمد تحرجوا ليه؟ لأن دول كانوا زوجات ناس بنعرفهم وقعوا في الأسر كانوا عايزين يرجعوه. محمد قال لهم لا لا لا لا لا, لا. مش من أخلاقي ولا من مبادئي أن الستات دي ترجع من غير ما تمارسوا معهم الجنس. يلا مارسوا معهم الجنس. نكمل
1: تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية. قولها سبايا يعني نساء سبايا سبيت. وقوله يوم أوطاس يعني يوم حنين
0: غزوة حنين.
1: وأوطاس يقول إنه واد في ديارها وازن قريب من الطائف. وهذه الغزوة تسمى غزوة حوازن الثقيف وتسمى غزوة الطائف وتسمى غزوة أوطاس.
0: لا كذا مسمى غزوة حنين غزوة أوطاس غزوة هوازن.
1: من أزواج فتحرجوا
0: تحرجوا من الحرج
1: وذلك لأنهم لأن النساء إذا سبينا صرنا ملكا للمسلمين.
0: أيوة
1: لكن هؤلاء المتزوجات يشكل على الإنسان كيف تحل له وهي متزوجة. فأنزل الله هذه الآية
0: أنزل
1: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء
0: إلا ما ملكت
1: أيمانكم. والمراد بالمحصنات هنا اللاتي أحصن بالأزواج يعني اللاتي هن متزوجات مع أزواجهن إلا ما ملكت
0: أيمانكم
1: أيمانكم
0: يعني الوعد في الأسيرة. اعمل اللي تعايزه ده سؤالي الثاني هل أنت يا مسلم يا من تتخذ نبيك قدوة ومثلك وتتبع خطواته هل تستطيع أن تفعل ما فعل نبيك اليوم في ظل قوانين اليوم؟ وماذا لو كان محمد متواجد في هذا الزمان وذهب في حرب مع قبيلة أخرى أو مع دولة أخرى وأسر النساء مثلا الكويت مع قطر أو أي دولة وأسر النساء هل يحق له ورجاله أن يغتصب الأسيرات؟ ده قوانين ده الإنسان عنده ضمير أكتر من إله الإسلام. ده النهاردة الإنسان بقوانينه الدولية الوضعية البشرية حرم إيذاء وضرر الأسير ولو اتعمل ده هتبقى فضيحة لكن محمد عملها والمسلمين بيدافعوا وعادي ويقول لك فيها ايه ده كانت سنن الارض زمان وهو ما عملش حاجه غلط وهو سؤالي تقدر تعمل زي ما عمل نبيك في هذا الزمان؟ سؤالي الثاني لو كان محمد متواجد في هذا الزمان تستطيع كان يستطيع ان يفعل مثلما فعل في الزمان الماضي من 1450 سنه بتحتفلوا بمولد مين يا جماعه؟ ناخد فيديو ثاني.
2: كانت ست بقى قاعده في البيت
0: ملك اليمين
2: وبعدين تشوف الزوج تشوف رب البيت او السيد بتاعها وهي بيته وبنته اللي متجوزه وهي جوزه وعمالين يعني ويا بعض كده وهي قاعده بقى كده يوم ربنا يبيح لسيدها ان يراجعها. ليه؟ لان لما السيد يراجعها ثم لا تجد

0: ربة البيت مزية عليها. لأن
1: القرف ده، إيه القرف وقلة الأدب والسفالة؟ كيف كان الشعب المصري يتقبل أن برنامج يدخل إلى المنازل تسمعه النساء والبنات والأطفال، ويسمعوا الشعراوي يقولوا الكلام ده، ومفروض المسيحيين سامعين لأنه البرنامج ده كان بيجي في كل يوم جمعة قبل الماتشات، الناس كلها قاعدة تسمع، خلاص بتجهز للماتشات اللي كانت بتيجي الساعة 3 العصر، ده كان بيجي الساعة 1 وشوية بعد صلاة الجمعة، والشعراوي يطل عليك في البيت ويقول لك الخدامة اللي جوه البيت شايفة سيدها مع ستها في العلاقة الجنسية وقافلين على بعض أوضة النوم، فيقوم ربنا، أي إله بتاعك ده يا أخي؟ ده إله إيه ده؟ ده استحالة يكون إله، يقول لك يقوم ربنا يحلل لسيدها إن ينام معاها جنسياً عشان ما تحسش إن هي محرومة من حاجة وقليلة عن صاحبة البيت. ده دين إيه ده يا جماعة؟ دين إيه ده؟ إله إيه ده؟ تشريع إيه ده؟ مش مصدقيني؟ نراجع كلام الشعراوي، اسمعوا يا جماعة.
0: انتوا اللي متجوزه وهي جوزها وعمالين يعني ويا بعض كده وهي قاعده بقى كده. يوم ربنا يبيح لسيدها ان يضاجعها.
1: يضاجعها جنسيا بدون جواز لان خدامه ملك يمين. طب يا شعراوي بقى، الستات اللي كانت بتيجي تنظف لك الشقه اللي عند الحسين كنت بتعمل زي نبيك ولا ايه؟ ولا كنت بتعمل زي الكلام اللي انت بتقوله فبتعتبرهن خادمات ملك يمين بتدي لها فلوس؟ فكنت بتعمل معاهم ايه يا شعراوي؟ الستات اللي كانت بتطلع لك تنظف الفنانات اللي كانوا بيزوروك لوحدهم وانت وهي لوحدها في البيت والبيت مقفول، ان اجتمع رجل او امرأة لوحدهما ثالثهما الشيطان، كنت بتعمل ايه يا شعراوي؟ كنت بتعمل ايه؟ ما انت حللت اهو، تقول الخدامة الله حلل لسيدها ان يقوم يضاجعها، يعني يمارس معها الجنس، يعني ينام معاها لا جواز ولا غيره، يقول لك ربنا حلل حلل. طب ده بقى تشريع نبيك ينفع تعيش بيه النهارده؟ كل خدامه بقى جايه من بلاد معينه او واحده بتغسل وتكنس في البيت، رجل البيت يقول لها انا بدي لك فلوس وكانك اصبحت اما او جاريه عندي لان في مقابل من الماده او من المال، فبالتالي يحق ليا ان انا اشبع احتياجك وامارس معاك الجنس لان الشعراوي قال كده. يضاجع
0: ان لما السيد يضاجعها ثم لا تجد لربة البيت مزية عليها، لان لما السيد يضاجعها ثم لا تجد لربة البيت مزية عليها.
1: طيب ناخد سؤال ثالث، ناخد سؤال ثالث نحطه قدام شيخ الازهر او سؤال رابع، هل تستطيع أن تشرع وتفعل كما شرع نبيك بأخذ الجزية والأموال من أهل الكتاب الخاضعين لسيطرة وغزو المسلمين لهم بالقوة لبلادهم على أن يدفعوا عن يد وهم صغرون؟ ياللي بتقول بتتخذ نبيك قدوة، تقدر تعمل زي نبيك وتهجم على بلاد الغرب وتجبرهم وتاخد منهم الجزية عن يد وهم صغرون؟ السؤال الخامس، هل تستطيع اليوم أن تتخذ نبيك قدوة فتبيح لنفسك الزواج من النساء بلا عدد محدود أو محدد مقابل تشريع الزواج من 4 نساء فقط لبقية الرجال الآخرين؟ محمد اتجوز 11 ومات وهو على ذمته 9 و4 جاريات، يعني 9 و4 كم يا جماعة؟ 13. تقدر تعمل زي نبيك؟ يقول لك التشريع قال لي 4 بس. انت مش بتقول بتقتدي بنبيك؟ نبيك كان عنده 11، ايه اللي يمنعك تكون عن؟ يبقى القران ظلمك يا اخي، ظلمك، اداله الحق ال 11 واربع جاريات وادالك الحق انت في 4 وحتى مش قادر تقوم بال4. السؤال رقم 6، هل تستطيع اليوم ان تتخذ نبيك قدوه وتشرع كما شرع نبيك واباحه امتلاك النساء كاماء وجواري وخدم للممارسة الجنسية عنوة تحت مسمى ملكات اليمين أو ملك اليمين سواء شراء أو من السبايا؟ وهل قوانين هذا العصر تسمح لك بفعل ذلك؟ وهل ما فعل نبي مقبول ومتوافق بحسب قوانين العصر أو قوانين اليوم؟

0: أجيب على السؤال. سؤال رقم 7، هل تستطيع أن تتخذ نبيك قدوة وتشرع كما شرع لنبيك لنفسه آية مدعي أن الله أباح له أن ينكح أي امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وجسدها، وبلاش الكلمة اللي جاية، له ليستمتع بها جنسيا خالصة له من دون المؤمنين؟ وهل قوانين اليوم تسمح لك بفعل هذا؟ وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها حسب مزاجه بقى، واحدة تيجي تقول له أنا عيني فيك يا رسول الله، أنا عايزاك يا رسول الله، أنا مشتهاك يا رسول الله، إن دخلت مزاج دماغ رسول الله وأراد أن يستنكحك خالصة له من دون المؤمنين، لعقد، إحنا لسه هنضيع وقت بقى نجيب مأذون ونعمل شهود وعقد وغيره، لا خالص، يعني ده تشريع يخص نبيك، تقدر تعمل زيه؟ سؤال رقم 8، هل تستطيع أن تتخذ نبيك قدوة لك وتفعل كما فعل نبيك بأن تغتنم 5 المسروقات المطلق عليها الغنائم من أموال الناس وتقود صحابتك ورجالك في غزوات لقطع طرق القوافل التجارية لتنهبها ثم تتقاسم مسروقات الأموال معهم؟ وهل قوانين هذا العصر تسمح لك بفعل ذلك؟ ده قطع طرق، نبيك كان قطع طريق ومع عصابة بتقطع طريق معه. سؤال رقم 9، هل تستطيع أن تتخذ نبيك قدوة لك وتنكح طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات حتى لو كان جسدها كبير؟ وهل قوانين اليوم تسمح لك بفعل ذلك؟ وهل مقبول لديك أن تفعل كما فعل سيدك أبو بكر الصديق وترضى أن تزوج ابنتك الصغيرة بنت 9 سنوات لشخص يتجاوز سن 50 سنة وأكبر منك سنا لمجرد أنه صديقك أو عالم دين؟ مش عايز تتخذ نبيك قدوة؟ تقدر تعمل ده النهاردة؟ مقبول ليك؟ عيلتك هتسمح لك؟ بنتك هتوافق؟ المجتمع وعرف المجتمع هيوافق أنك تعمل زي نبيك؟ سؤال رقم 10، هل تستطيع أن تتخذ نبيك قدوة لك وتوافق أن تضرب زوجتك بداعي أنها زوجة ناشز وأنها قد خالفت أمر ما لك، أو لأنها قد امتنعت عن ممارسة الجنس معك لسبب ما؟ طبعا موجود جوه البيوت، لكن سؤالي، هل روح المجتمع اليوم وأهل الزوجة يرضون ويوافقون على ضربك لها لأنها ناشز؟ سؤال رقم 11، هل تستطيع أن تتخذ نبيك قدوة وتأمر بقطع رأس أكثر من 100 شخص لقبيلة واحدة لمجرد اشتباه أو اعتقاد من دون أي دليل عليه، ثم تستولي على نسائهم وتسرق أموالهم وتوزع نسائهم على رجالك للاغتصاب الجماعي وتصطفي لك أجملهن؟ وهل القوانين الدولية اليوم تسمح لك بفعل ذلك؟ نوثق الكلام ده يا جماعة بفيديو.
1: سيدنا النبي،
0: خلينا نسمع الفيديو ده.
1: قتل النبي صلى الله عليه وسلم
0: بنو قريظة،
1: انتصر في غزوة خيبر وقتلهم، وبعدين قتل زوج صفية بنت حيي وأبوها كان قتل قبل ذلك في قريظة، وقتل زوجها في زوج صفية، وقتل كذلك ابن عمها،
0: قتل شوية ناس
1: وزوج أختها وشوية حاجات كده، إيه
0: شوية حاجات،
1: شوية مجموعة كده من الناس قتلهم، يعني مش النبي قتلهم، يعني المسلمين قتلوهم وانتصروا عليهم وانتهى الموضوع. واتخذت السيدة صفية في وسط الأسرة وهي بنت حيي بن أخطب، وده كان راجل قائد في يعني بنت زعيم قوم أو بنت سيد قوم. ولما نقول النبي عرس بها قبل أن يصل إلى المدينة،
0: عرس
1: ذلك
0: يعني دخل عليها جنسيا قبل أن يصل المدينة، يعني بعد 3 أيام من قتل أبوها وعمها دون أن تبرأ من حيضتها، ما استناش عليها 3 شهور، عرس بها، نصب خيمة وقال له يا جماعة أنا مش متحمل، أعصابي على بعضها، مش قادر أتحمل أرجع المدينة، خلاص صفية كلت دماغي، انصبوني خيمة، واحد يقفل على الخيمة وهاتوا لي صفية جوه الخيمة. اسمع يا جماعة،
1: صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يصبر حتى يعود إلى المدينة.
0: ما كان يستطيع أن يصبر.

0: حتى يعود إلى المدينة. ما كان يستطيع أن يصبر حتى يعود إلى المدينة. عرس بها في خيمة بعد قتل زوجها وأخوها وعمها وشوية حاجات كده. نكمل.
1: يصبر حتى يعود إلى المدينة. إنما دي بنت سيد قوم. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها المدينة في صورة أسيرة.
0: ونعمة. ونعم الكرم.
1: أو في موقف من المواقف يفهم منها بعد ذلك أن النبي تعطف بحالها.
0: ونعم الكرم.
1: وإنما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد بين أمرين. فاختارت أحدهما. إما أن ترجع وإما أن تتزوج. فاختارت الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يا رجل يا كذاب.
1: فكان الأولى والأصح. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسرع في الدخول به.
0: شوف التبرير. فقه تبرير وترقيع. يقول لك إيه؟ النبي فعل الفعلة الحلوة دي عشان ما ترجعش وتدخل المدينة وهي أسيرة. لكن لما ترجع وتدخل المدينة ترجع وهي مع محمد. بقت من نسائه. زوجته. فعمل إيه؟ ما استناش عليها 3 شهور. ولا انتظر لتبرأ من حيضتها. لكن راح عمل يا جماعة دخل عليها على طول. لا يا حبيبي مش عشان كده. هو خاف حد من صحابته يطمع فيها. فقال لك ملهف أنا بسرعة قبل ما حد يشتهيها. ناخد فيديو تاني.
2: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقع في يده كثير من السبايا من نساء اليهود في يوم خيبر. ومن ضمن هؤلاء السبايا السيدة صفية بنت حيي بن أخطب. في روايتين، رواية بتقول أن سيدنا النبي ألقى عليها ثوبه فعلم القوم أن النبي اختصها لنفسه. ورواية تانية بتقول أن سيدنا النبي وزع السبايا فوقعت في سهم دحية الكلبي. فواحد من الصحابة قال للنبي لا يا رسول الله خلي صفية في سهمك أنت. فأبدل دحية بواحدة أخرى وأخذ السيدة صفية. السيدة صفية عرض عليها سيدنا النبي الإسلام فأسلمت. لأن هي كانت شافت رؤيا قديمة زمان كانت متجوزة.
0: شوف المسلم بقى لما يرقع يقول لك أصل هي كانت شافت رؤيا إن هي تتجوز النبي وهي متجوزة. يعني بتخلوا الناس قلالات أدب ومش متربيين عشان خاطر تحللوا لنبيكم. ناخد بعض التليفونات. معانا زينة. أهلا بيك اتفضلي.
3: سلام المسيح أستاذ أنور.
0: سلام المسيح أهلا بيك اتفضلي.
3: أستاذ أندرو أنا النهاردة يعني بجد يعني الحلقة مش معقولة روعة. هقول لك حاجة.
0: اتفضلي.
3: على موضوع زواجه من مرات ابنه بالتبني وتحريم التبني. عندي سؤال لكل مسلم عايزة يفكر في الحتة دي. ربنا بيعرف أسرار الناس.
0: نعم.
3: يعني قبل ما يفكر في الحاجة الإنسان ربنا بيبقى عارف هو هيعمل إيه وهيفكر في إيه. فليه ربنا ما منعش تفكير محمد ده من الأول ونزله جبريل وقال له لا ما تتبنيش لأن التبني حرام.
0: ده لو كان من الله.
3: ربنا ينتظر كل الفترة دي لغاية ما يتجوز زيد ويزوره في بيته ويشوف مراته وتحلف عليه
0: ويشتهيها.
3: يعني إيه اللي يخلي ربنا ينتظر الحكاية دي كلها؟
0: ده سؤال أنا بوجهه من حضرتك لكل المشاهدين لعلهم يفكرون. شكرا جدا ربنا معاكي. معنا ابن الملك. أهلا بيك تفضل.
4: أهلا وسهلا بيك أخويا أندرو.
0: أهلا بيك تفضل.
4: أنا بس بسأل سؤال. هي المرأة في الشهادة أساسها في الإسلام تبقى كاملة ولا لازم 2 حريم؟ 2 ستات يعني؟
0: ما تنفعش شهادة امرأة واحدة.
4: طيب أمال إزاي نفيسة هي اللي اكتشفت
0: خديجة؟
4: خديجة.
0: ما هو الإسلام قائم على شهادة امرأة. الإسلام كله قائم على شهادة امرأة ومتأسف امتحان أفخاز امرأة. كل الإسلام قائم على هذه الفكرة. أنا بشكرك جدا أخونا ابن الملك من أمريكا. عايز أقول السؤال اللي بعد كده هختم بيه. هل تستطيع أن تتخذ نبي قدوة تفعل كما فعل هو بأن تأخذ نساء قبيلة بالكامل بعد أن تنجح منهن من تريد ترسل الباقي من النساء لبيعهن في أسواق النخاسة؟ وهل القوانين الدولية اليوم تسمح لك بفعل ذلك كما فعل نبيك مع نساء بني قريظة؟ سؤال ال 13

تستطيع أن تتخذ نبي قدوة وترسل لقاتل زوج، وده اللي قلناه عن صفية، وأب وعم وخال وأخ وشوية كده زي ما قال الشيخ، ثم تأخذ الزوجة وتدخل عليها جنسيا لمجرد أنها قد أعجبتك. وهل قوانين اليوم تسمح لك بفعل هذه الأفعال؟ رقم 14، هل تستطيع أن تتخذ نبي قدوة وتكون جالس وسط أصدقائك فتمر عليكم امرأة جميلة فتتحرك أنت لوحدك، فتتحرك أنت لوحدك شهوتك الجنسية، فتترك أصدقائك ومجلسك هذا وتذهب لتأخذ زوجتك من داخل المطبخ، تمارس معها الجنس لكي ما تفرغ شهوتك الجنسية، ثم تخرج وتعود لأصدقائك وهم ما زالوا في مجلسهم وتحكي لهم ما حدث وأنك فعلت هذا لأن الشهوة قد امتلتك. ما رأيكم يا جماعة؟ ده واحد تاخده قدوة، ده متأسف يعني، ده واحد تلفه كده وتحطه في حاجة جنبيك، ما ينفعش يكون قدوة. آخر كلمة أعلق بيها في حلقتنا النهاردة هي جملة قالها أحمد الأزهر، أحمد الطيب: نحتاجك يا رسول الله. أحمد: ما أشبه اليوم بالأمس وما أشد حاجة اليوم إلى النبي محمد لإنقاذه مما غرق فيه من أمراض نفسية وأفات خلقية بين البشر. أحمد الطيب، هو العالم يحتاج للمسيح المخلص ولا يحتاج لنبيك ناكح الطفلة الصغيرة؟ العالم يحتاج لمن يا شيخ أحمد الطيب؟ راجع ضميرك، راجع ضميرك، راجع ضميرك، وأصلي أن الرب يلمس عينيك ويفتح ذهنك ويخليك تكون شخص منصف حقاني وتراجع ضميرك. العالم يحتاج لمن؟ للمسيح المخلص ولا لنبيك ناكح الطفلة؟ على أن نلتقي الأسبوع القادم بنعمة الرب وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم. مش كافر.

مساء البركة والسعادة على كل الحاضرين من حضراتكم في برنامجكم ساعة ونص مشهور على الهواء مباشرة، مضيفكم دكتور مجدي اسحاق. هبتدي بقصة قبل ما أقول القصة بتاعتي أو الموضوع بتاعي، هحكي القصة. النهاردة من المرات النادرة اللي الطب علمني حاجات جميلة جدا جدا جدا ونادرة جدا جدا جدا ومرتبطة بالموضوع بتاع النهاردة. النهاردة حد زارني في المركز عندنا بتعاني من مرض نادر جدا جدا جدا اسمه كورساكوف سندروم. كورساكوف سندروم ده مرض مرتبط بان حد مش عارف يكسر المواد الكحولية، يعني لما نشرب مواد فيها كحول خمور، يعني المادة دي مرتبطة بتتكسر في وجود فيتامين اسمه فيتامين B1 ثيامين. لو الفيتامين ده مش موجود الكحول يتراكم في الجسم يعمل تسمم. مرض نادر جدا جدا، ناس كتيرة بتشرب الكحول في حفلة في بتاع في عزومة، لا قدر الله مش حد بيسكر ولا حاجة، بس لو خد دواء غلط ممكن الدواء ده يؤدي لتراكم سمية الكحول في جسمه يبوظ المخ، يعمل حاجة اسمها كورساكوف سندروم، يؤدي لضمور شبه دائم في المخ. بقول الكلام ده ليه؟ لأن بتكلم النهاردة على حلقة عنوانها كل الحقائق اللازمة عن أدوية فقدان الوزن. الدواء اللي اتاخد من الحالة اللي جات لي النهاردة كان دواء تخسيس. دواء التخسيس ده مع شرب الكحوليات منع تكسير الكحوليات، فجاء تسمم في المخ، جالها فقدان دائم للذاكرة. وده يخليني ابتدي بجملة شهيرة جدا جدا جدا بقول محدش يديك أدوية مجهولة المصدر. ده أول عنوان الحلقة كده، أولكش زي ما بيقولوا، يعني لازم أدوية مرخصة ولازم الأدوية دي تتاخد تحت إشراف دكتور. فالحلقة بتاعتنا مهمة جدا، أدوية التخسيس. أنا

بتكلم في موضوع مهم جدا، مهم القطاع الكبير جدا، لان السمنه انتشرت جدا جدا جدا جدا بين الناس. فببدا كلامي ما حدش يديك ادويه مجهوله، لان الادويه مجهوله ممكن تعملك كوارث. في ناس جالها اكتئاب، ناس جالها زي ما حكيت لكم مرض نادر اهو، وامراض كثيره اخرى ممكن ما نعرفش نلحقها. يعني لازم تبقى ادويه مرخصه تحت اشراف دكتور. والحاجه الثالثه، لو سمحت قبل ما تاخد الدواء لازم تجرب بشكل كافي نظام غذائي مظبوط، انه ممكن تخس من غير الاحتياج الى هذه الادويه. ابتدي الحديث بتاعي بمخاطر السمنه، وهي كثيره جدا جدا جدا، يمكن حوالي 12 13 عيب، لدرجه النهارده السمنه اتصنفت في الامراض العامه هي خامس اسباب الوفاه، انما تؤدي لاسباب مشاكل في المخ ومشاكل في القلب ومشاكل في الكلى ومشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل في الجهاز التنفسي ومشاكل في الوزن على المفاصل والعضلات والظهر الى اخره. كثيره هي بلايا الصديق زي ما بيقولوا يعني. قبل ما ابتدي خليني احكي لكم ان مش اي بني ادم يحتاج دواء تخسيس، لازم تكون سمنه زائده جدا عن الحد. وخليني ابتدي بصوره يمكن تطلع قدامكم على الباوربوينت دلوقتي، هي بنسميها مؤشر كثافه الجسم. اتفضل. ايوه الصوره دي مهمه جدا جدا. مؤشر كثافه الجسم ان احنا بنجيب وزنك بالكيلو نقسمه على طولك بالمتر اس 2. يعني ايه؟ انت وزنك مثلا 100 كيلو، طولك بالمتر متر و7 من عشره في 2 في متر و7 من عشره. الناتج من هذه المعادلة اسمه مؤشر كثافة الجسم. البني آدم الطبيعي يتراوح الرقم ده من 20 ل 25. تحت ال 20 سيبك منه، ده نحيف نحافة ملهاش لازمة ومش موجودة، وبيسموها الأمراض النحافة الزائدة، ودي أنا بشوفها في حياتي نادرة جدا. يجي لك واحد رفيع كده مش عارفين له أول من آخر، طوله زي عرضه، زي طوله زي حاجة، نادرة جدا يعني. كان هي المشاكل فوق ال 25. لو انت مؤشر كثافه الجسم بتاعك من 25 ل 30 انت عندك وزن زائد. ما تقلقش، خد نفس عميق من الهواء النقي وتابع مع دكتور تخسيس. فوق ال 30 بديت بدين، هنا بقى لازم تدخل طبي. فوق ال 40 بدانه مرضيه، البدين جدا جدا جدا جدا، هنا بقى بنحتاج لتدخل ادويه دوائي. وطبعا مع التطور الطبي زي ما تشوفوا في الحلقة بتاعتنا وصلنا لمرحلة في أدوية بتحل مكان عمليات التكميم واستئصال جزء من المعدة إلى آخره يعني. فأنا النهاردة أتكلم على كل ما يجب أن تعرفه عن أدوية التخسيس، وهي حلقة هامة جدا جدا جدا، لأن احنا كشخصين كأطباء بيجينا ناس عندها مرض نفسي من السمنة، بيجي له اكتئاب وبيجي له زعل من نفسه، ما بيخرجش وما بيقابلش الناس بسبب نفسه صعبان عليه من السمنه اللي هو فيها. يلا بينا نخوض القصه بتاعتنا. بس زي ما قلنا لازم دكتور، بس الاول قبل ما نعالج القصه دي لازم نعالج الاسباب، لان في حاجات بتسبب السمنه زي الغده الدرقيه والغده الجركلويه. وبنجرب الدايت والنوم والرياضه الاول، ما فلحش ده كله نبتدي نخش في الادويه بتاعتنا. أول أكشن، أول وأرخص وأسهل وأبسط دواء كلنا عارفينه أو سمعنا عنه اسمه جلوكوفاج. دواء مشهور جدا جدا جدا واشتهر في علاج السكر، آمن جدا جدا جدا حتى للحوامل، ويستخدم أساسا للسيطرة على ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكر من النوع الثاني. الدواء ده بيقلل من امتصاص الجلوكوز من الأمعاء، وبيخفض من انتاج الجلوكوز في الكبد، وبيحسن حساسيه الانسولين. دواء جميل جدا جدا جدا جدا. اهو ادي الميتفورمين موجود قدامكم على الشاشه. دواء جميل، جلوكوفاج مشهور الاسم جدا جدا جدا. والدواء ده يؤخذ مع الوجبه السكريه. يعني لما يكون الاكل بتاعك فيه عيش، مكرونه، رز، بطاطس، يتاخد معاه لانه بيمنع امتصاص السكر. ويفضل لو هو ممتد المفعول اكس ار، بيسموه اكستندد ريليز، اقل اثار جانبيه. انه اكتر اثر مشهور للدواء ده
انه بيتعب المعده، بيعمل شويه غمامان نفس

من للقيء، فلو اتاخد ممتد المفعول الاثر بتاعه ده بيروح. كمان الدواء ده مشهور انه لازم تضيف له فيتامين بي 12 انه بيمنع امتصاص بي 12، فاللي بياخد جلوكوفاج لازم ياخد معاه بي 12 حتى لو خده فترات قصيره. يعني الدواء ده يعتبر من ارخص الادويه في علاج السكر بحاجه ببلاش كده. قلنا دواء لطيف لكنه بيقلل من 3 ل 4 كيلو في السنه، يعني مش حاجه مرعبه، 3 4 كيلو في السنه يعني حاجه بسيطه جدا جدا جدا. اثاره الجانبيه بسيطه، غثيان، انتفاخ، اضطراب معده، اسهال، لكنه دواء ينفع للناس اللي عاوزه تقلل وزنها، حاجه بسيطه. جلوكوفاج. اتنين، دواء رقم اتنين، وبقوله ليه رقم اتنين؟ لان اذا كان الجلوكوفاج بيمنع امتصاص السكر من المعده، هذا الدواء اللي اسمه اورليستات او زينيكال بيمنع امتصاص الدهون من الامعاء، بيوقف انزيم اسمه بانكرياتيك لايبيز فيمنع امتصاص الدهون من الامعاء، وعشان كده بيؤخذ مع الوجبه الدهنيه. الجلوكوفاج مع الوجبه السكريه، ده مع الوجبه الدهنيه. ده برضه مشهور جدا جدا، اسمه اورليستات. ده برضه بيقلل حاجه بسيطه، برضه 3 4 كيلو زي الجلوكوفاج. فطبعا لو استخدمت الجلوكوفاج مع الاورليستات تنزل لك بتاع 5 6 كيلو في السنه. رخيص برضه جدا وامن جدا، بس في كم عيب. يعني اولا ممنوع للسيدات الحوامل، بيمنع امتصاص فيتامينات اللي بتذوب في الدهون، اللي هي فيتامينات A و D و E و K اللي اسمها اديك A D E K. فعشان كده لازم الناس اللي بتاخد الدواء ده تاخد سبلمنت من الادويه دي. بس العيب الكبير الخطير المريع الفظيع انه بيمنع امتصاص الدهون. الدهون دي بتنزل في التويلت، فبيعمل حاجه اسمها اسهال دهني. وما ادراك ما هو الاسهال الدهني؟ رائحه كريهه ودهون بتنزل. تتخيل بقى القصه ان الدهون نازله بقى زفاليت اند بقاليت، يعني كارثه. فالناس اللي تاخد الدواء ده بتكره نفسها من الاسهال اللي بيحصل يعني. فعشان كده الدواء ده بخته في الحياه قليل، يعني عارفين بخته قليل. ده الزينيكال او الاورليستات. لكن في بعض الناس بتاخد الدواء ده ازاي؟ اتعزم عزومه ومش عاوز يتخن في العزومه دي، وعاوز يدبله طاجن ولا طاجن، ومش عاوز تتخن واحده، تزرع بل على القرص وتاكل الدواء ده، بس تقعدي في الحمام بقى مع نفسك شويه، هتقضي يوم مش لطيف ورائحه مش لطيفه وعلاقات اجتماعيه فاشله بعدها كم يوم يعني. اورليستات زينيكال. وبالتالي انا شخصيا في الادويه دي بنصح بيه، لو انت ناوي تلغ لغه عزومه وعارف انك هتاكل فيها اكله دسمه، يبقى خد الدواء ده بس مش كل يوم. ولو برضه تاكل اكله تقيله فيها سكر، هتاكل حلويات، خد الدواء ده عند اللزوم بس مش كل يوم، لان هو اولا مفعوله في الوجبه دي، وعلى المدى البعيد مفعوله ضعيف الحياه للامانه. طيب الدواء الثالث او المجموعه الثالثه من الادويه اسمها البلك فورمينج، الادويه اللي بتعمل بلك جوه الامعاء او المعده. مشهور فيها قشور السيليوم اسمها سيليوم هاسك او الرده، والاثنين دول متوفرين في الاجزخانه. وادي الاثنين دول مع بعض، ادي السيليوم هاسك وادي البران، دول موجودين، دول بيتاخدوا على شويه ميه ويتقلبوا ويتشربوا قبل الاكل، فبيعملوا زي كانك حطيت بالونه، انهم بيمتصوا كل السوائل اللي في المعده، فبيتنفخوا كده زي البالونه، فبيسدوا النفس، بمعنى انك مش هتاكل اكله تقيله. بس ليهم عيب، انه بيمنعوا امتصاص كل حاجه، بيمنعوا امتصاص البروتينات والدهون والفيتامينات وكل حاجه. فادويه برضو ليها شويه عيوب، برضو بتستخدم عند الضروره القصوى في الوجبات التقيله يعني. يضاف اليها بذور الشيا كمان، بس برضو انا بنصح الناس اللي تاخد الادويه دي مش عمال على بطال. دي ادويه بالكي فورمينج دراجز، بتسد النفس مؤقتا في الوجبات السمينه او في العزومات التقيله يعني.

الدواء اللي بعد كده الرابع اسمه كروميوم او كروماكس، وادي شكل الدواء اهو، الكروميوم او الكروماكس. الكروميوم او الكروماكس دي مادة موجودة في الصخور والتربة ومياه المحيطات، بتستخرج منها، بتفك الكربوهيدرات والدهون والبروتينات من بعضها، وبتزود حساسية الانسولين، فبيأثر على الميتابوليزم بتاع

شهر أو شهرين ويقيم، لأن كل بني آدم رد فعله للدواء غير التاني. الدواء الرابع أو الخامس اللي هنشوفه اسمه جارسينيا. جارسينيا برضو أدي شكل الدواء هو، اللي هو موجود في مصر تحت اسم تولانجوسليم أو جارسينيا كامبيجوزا أو الكامبيوجا. الجارسينيا الكامبيوجا ده عبارة عن مادة بتستخرج من نبات الجارسينيا فيها حاجة اسمها الهيدروكسي سيتريك أسيد، بتثبط إنزيم اسمه سيتريت لاييز بيخلق الأحماض الدهنية. برضو ده مشهور، ده بيستخدم من خلال هذا الإنزيم بيمنع تحويل الكربوهيدرات لدهون ويعزز تكسير مخازن الدهون الموجودة جوه الجسم. ادي الدواء هو التولانجوسليم، ده برضو مشهور لإدارة الوزن، مفعوله ضعيف لكنه ملوش اثار جانبيه، برضو يخص تحت اشراف طبيب. بديهولك انا بوستر، يعني انت لما تروح للدكتور يكتب لك نظام غذائي، تاكل ايه وتفطر ايه وتتغدى ايه وتتعشى ايه، ممكن يديك مع الادويه دي كورس جلوكوفاج، كورس جورليستات، كورس جارسينيا، كورس سيليوم، انما الادويه دي ما بتاخدش على طول العمر، فترات قصيره في الوجبات بتساعدك على اساس تحس بتاثير الدايت على حياتك. يعني ايه كمان تاني من الحاجات المشهوره لسه احنا كل ده في الخفيف اللطيف، الشاي الاخضر برضو من الادويه اللي بتخسس جدا جدا، مضاد اكسده وبيسموه ثيرموجينيك، فيه كافيين فبيعمل طاقه بيحرق الدهون، يعني برضو لطيف. الشاي الاخضر بيساعد الناس اللي عامله دايت انها تحس بسرعه الاستجابه للدايت. كل اللي انا قلته من اول كلامي لغايه دلوقتي مع الاكل والنظام الغذائي والرياضه. خلاص نخش بقى في الايه التقيل. كل الكلام ده اظن كتير منكم عارفينه. التقيل بقى نبدا بالدواء الاولاني اللي اسمه كوسيميا، ده في امريكا، وكوسيفا ده في اوروبا. ده عباره عن دواء اقراص بيؤخذ بالفم، عبارة عن مزيج من دوائين فنترامين وتوبايراميد، اكستندد ريليس كبسول، اسمه كوسيميا.

دي أدوية قوية جدا جدا جدا، بتنزل من الوزن 10% في السنة لو استخدمت حبة في اليوم بس. ادي لا راسي قدامك، ممكن تنزل لغاية 10% من الوزن، يعني لو انت وزنك 100 كيلو تنزل تبقى 90، وده رقم كويس جدا جدا. بس طبعا لازم اشراف طبي صارم. ليه؟ اولا بتسبب اكتئاب، وممنوعة للحوامل، بتزود ضغط العين، بتلخبط الغدة الدرقية، ولو وقفت فجأة بتعمل تشنجات. الأدوية دي لم تنجح قوي لأنها عايزة إشراف طبي صارم وغالية جدا، بنتكلم في 200 دولار في الشهر، يعني 10,000 جنيه، يعني السمنة أرحم. اسمه كوسيميا، عبارة عن دوائين في بعض، الفنترامين. الفنترامين ده بيعمل اكتئاب على فكرة لوحده، والتوبيراميت ممكن ده يعمل تشنجات. فعشان كده إشراف طبي صارم. كوسيميا ما نجحش الدواء ده على فكرة، هنشوف ايه اللي نجح دلوقتي. الدواء التاني يمكن نجح اكتر شوية، اسمه كونتراف. ده مزيج من دوائين، واحد اسمه بوبروبيون والتاني اسمه نالتريكسون. كونتراف ده هو شكله، حب يشوف شكله، ادي الكونتراف برضه، ده في حدود 200-300 دولار في الشهر. ده دواء قوي جدا جدا جدا زي الكوسيميا، بيشتغل زي البوبروبيون، ده بيسد الشهية، والنالتريكسون ده بيمنع تأثير المواد الأفيونية أو الكحول للي عندهم مشاكل إدمان، وبرضه بيسد النفس. لقوا إن لما بنحط الدوايين دول على بعض، الدواء ده موجود في مصر على فكرة، اللي هو اسمه كونتراف، ده بيسد النفس وبينزل الوزن حوالي 12% من وزنك في السنة. يعني لو وزنك 100 كيلو تنزل 88 حباية في اليوم أو حبايتين. برضه لازم تحت إشراف دكتور لأنه له شوية مشاكل. بيعمل شوية تغيرات سلوكية وأفكار انتحارية، وبيرفع الضغط وشوية تشنجات. طبعا تقول لي ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور، ايه الأفكار انتحارية؟

اه طبعا لو اتاخد بدون اشراف. انتوا عارفين الناس، في ناس تحب تاخد من الدواء ده بلبعه، يقول لك طالما بيخسسني 12%، ما انا لو خدت 3 اقراص انزل نص وزني، كارثه. فلو خدت اوفر دوز من الدواء ممكن يعمل لك افكار انتحاريه. عشان كده الادويه دي الاثنين سواء الكونترافيكوسيمي ما نجحوش بسبب مشاكلهم الكارثيه الا تحت اشراف طبي دقيق. وانا شخصيا الادويه دي بخليها موجوده مع الدكتور واقول له اديها للمريض بتاعك اسبوع باسبوع، ما تسيبش العلبه بين ايديه. ان ستاتنا الافاضل يقول لك ما دام الدواء ده كويس كترته تجيب نتائج اكثر، دي كارثه برضو من الكوارث يعني. ايه كمان تاني؟ نخش بقى في الادويه اللي بجد، الادويه اللي اسمها حقن التخسيس. وهنا بقى لينا وقفة مهمة جدا جدا جدا في حقن التخسيس. يلا بينا نبتدي المشروع بتاعنا. أول دواء اكتشفوه اسمه ليرا جلوتايد. الأول أحكي لكم قصة الدواء ده إزاي بيشتغل إزاي، وأنا أقول لكم أسامي الدواء التجارية. إحنا عندنا هرمون طبيعي في جسمنا اسمه هرمون الشبع، اسمه GLP-1، اسمه جلوكاجون لايك بيبتايد واحد. اول ما بناكل الجسم بيفرز الدواء ده عشان يحسسك بالشبع. والمفروض ان الدواء ده اول ما الهرمون ده اول ما بتاكله بيطلع بيتكسر في الجسم خلال 2 لـ4 دقايق. جلوكاجون لايك بيبتايد، يعني اول ما بتاكل الاكل بينزل في المعده يطلع الهرمون ده عشان يبتدي يحسسك بالشبع عشان حضرتك ما تاكلش كتير. ده حماية طبيعية يعني. احنا بقى افتكسنا ايه فكرة، بدام اكتشفنا الهرمون ده وقلنا بيكسر خلال 2 لـ4 دقايق، ما تيجوا يا جماعة نطلع الهرمون ده من المعدة، شايفين التقدم المعدة الطبي عمل ايه، ونخلي مدته بدل ما تبقى 2 لـ4 دقايق تقعد من اسبوع لـ7 ايام. رأيك في الافتكاسة دي؟ يعني انا هديك حقنة، اول ما تاخد الحقنه دي يطلع لك الهرمون ده اللي هو GLP-1 حاجه زيه بالظبط، تخليك تحس بالشبع من يوم لـ7 ايام، من يوم لـ7 ايام، تقعد 7 ايام شبعان. فاول ما اكتشفوا الدواء ده اللي هو ليراجلوتايد اللي هو بيقلل حركه المعده والامعاء والى اخره، طبعا هو انت بتجوع بس من اقل حاجه تحس بالشبع، بيحسسك بالشبع فتره طويله. فالدواء ده يا جماعة يعني حاجة اختراع جميل جدا جدا جدا جدا جدا. طبعا بيشتغل بطرق تانية كمان، ان هو بيخلي الجسم يفرز انسولين اكتر من الطبيعي، والانسولين بيدخل السكر جوه الجسم فبيحرق السكر. كمان تاني انه لو مفيش سكر في الدم بيقفل مخزون السكر في الكبد، فالكبد ما يطلعش سكر فيبتدي الجسم تحرق الدهون اللي فيك. بالاضافه ان هو بيشتغل على المخ كمان على مركز الشبع، يعني حاجه رباعيه، حاجه رائعه جدا. اولا بيقلل حركه المعده في حساسك بالشبع، هرمون شبع بيدخل السكر جوه الخلايا، بيمنع الجسم من اخراج السكر فيتكسر خلايا الدهون، وبعدين بيحسسك بالشبع في المخ. حاجه اختراع رهيب. الدواء ده اول ما اخترعوه لعلاج السكر اللي هو اسمه ليراجلوتايد، اسمه فيكتوزا، حقنة مرة في اليوم. وبعدين قالوا طيب ما تيجي نخترع نفس الدواء بس جرعة أعلى شوية للتخسيس. فاخترعوا الدواء اللي بعده اسمه هو ليراجلوتايد بس جرعة أعلى، اسمه ساكسندا. يبقى الفيكتوزا والساكسندا دوايين هو بس واحد بيستخدم لعلاج السكر، هو برضه الفيكتوزا بيستخدم لعلاج التخسيس عشان ارخص يعني، لكن هو اللي بيستخدم لعلاج التخسيس الساكسندا لانه جرعته اكبر وتاثيره اقوى فبنستخدمه في التخسيس. حلو، شايفين الطب بيتقدم ازاي؟ يبقى دواء بيسد الشهيه في المخ وفي الامعاء وفي الكبد وفي الخلايا، حاجه اختراع رهيب. لا واحنا هنسكت؟ مش هنسكت. انا رخر ما سكتش، رحت ماسك الدواء ومزوده كمان، قلت طب ما تيجي نعمل الدواء ده لمده اسبوع بدل ما اديك حقنه كل يوم

ايه رايكم في الاختراع الافتكاسه اللي جايه دي؟ هديك نفس الدواء بس حقنه كل اسبوع بدل كل يوم. فاخترعنا الاوزيمبيك والويجوفي. الاوزيمبيك لعلاج السكر والويجوفي لعلاج السمنه، والاثنين بيستخدموا لعلاج السمنه، الاوزيمبيك والويجوفي. واشتهر قوي الاوزيمبيك على فكره، هو اغلى شويه، ما حقنه كل اسبوع بتتاخد بالتدريج تحت الجلد، هي حقنه رفيعه جدا بتتباع بالاربعه، والحقنه بتتاخد الاول ربع سنتي وبعدين نص سنتي وبعدين سنتي وبعدين سنتي ونص تحت اشراف دكتور طبعا. تروح تاخد عنده في العياده مش تاخد عندك في البيت، او لو ادالك في البيت تبقى انت عارف تعملها ازاي. الادويه دي بتتاخد مره في الاسبوع، يعني تاخد حقنه تسد نفسك مره في الاسبوع، تقعد اسبوع نفسك مسدوده مالكش نفس تاكل، من اقل طبقه تحس بالشبع كانك عملت عمليه بالظبط. ده بيخسسك 15% من وزنك في السنه. يبقى احنا كده عندنا الفيكتوزا والساكسندا مره في اليوم، والاوزيمبيك والويجوفي مره في الاسبوع، 15% من وزنك في السنه بالحقن دي، حاجه رهيبه. يعني تنزل لو كنت 100 كيلو تبقى 85 كيلو، طبعا برضو مع نظام غذائي عشان بس نبقى متفقين يعني. وزيهم بالظبط دواء ثالث او رابع او خامس اسمه تروليسيتي او ديولاجلوتايد، برضو مره في الاسبوع. سكتنا؟ لا مش هنسكت، من الاخر ما سكتش، رحت ماسك نفس الحقنه دي. على فكره يا جماعه الحقنه دي ليها شويه عيوب، بالذات الاوزيمبيك. الاوزيمبيك هي اللي اشتهرت قوي في العالم يعني. اولا اول ما بتاخد حقنه الاوزيمبيك شكلها باين قدامكم على التلفزيون، يعني من شفط الدهون على فكره اللي بياخدوا اوزيمبيك بيبان على وشهم، يسموه اوزيمبيك فيس. يعني في بعض الناس واديني بدعوك اهو، لو انتوا شطار بيطلعوا على الميديا على التلفزيون، مش هقول اسامي طبعا خالص، بس اول ما تبص لوشه تقول عليه انا شخصيا اقول لي اوزيمبيك فيس، اقول له انت واخد اوزيمبيك، لان هو بيقلل الدهون. فالحلويات بقى اللي في وشك اللي هي فراولتين في شفايفك حلوين حلوين، وخدك المبقلز الجميل الحلو ده يتشفط لجوه، وتلاقي وشك شفط لجوه وصدرك دخل لجوه، وتبتدي تقول هو عامل عمليه ولا واخد ادويه، ولو ركزت شويه تلاقي واخد ادويه. اوزيمبيك برضو. خلصت القصه ما خلصتش. ايه تاني؟ ماوس بيعلق يا جماعه. ادي الويجوفي اهو. طلعنا بقى في الاختراع اللي بعد كده المونجارو. ايه بقى المونجارو ده والتيرزيباتايد؟ المونجارو ده عباره عن مادتين مش ماده واحده. يعني كان الاوزيمبيك او الويجوفي او وات ايفر في ماده اسمها جي ال بي 1، ده بقى زودوا عليها ماده اسمها تيرزيباتايد بتزود كمان مفعول الاوزيمبيك او الويجوفي. دي تأثير مزدوج، بتقلل من الشعور بالجوع، وبطريقة تانية كمان انها بتقفل المستقبلات بتاعت الكبد، فيها هرمون تاني اسمه جي اي بي، يعني جي ال بي 1 انهيبيتور او بيبتايد لايك وجي اي بي لايك، المادتين دول بيقووا بعض جدا. الدواء ده يا جماعة كأنك بالظبط عملت عملية، ده بيقللك بقى من لغايه ربع وزنك في السنه. ده كارثه الدواء ده، حاجه رهيبه. تخيل واحد يبقى وزنه 100 كيلو يبقى 100، يبقى 75 على اخر السنه. برضه بيتاخد بالتدريج، اسمه مونجارو، بس عيبه الوحيد سعره 14 17 الف جنيه تكلفته الشهريه. يعني العلبه تروح للصيدلي تطلع من جيبك باكو باكوين، وتروح مديله تقعد تعد كده على صوابعك 17000، انت هيجي لك اكتئاب من ثمنه. يعني هيتخس بس انت هيجي لك اكتئاب، لانك انت تقعد تدفع 17000 جنيه كل شهر لمده 6 شهور سنه. ارحم من العمليه بس الثمن غالي جدا جدا جدا. اسمه مونجارو، تاثير مزدوج، بيحطوا في الدواء ده مادتين، الجلوكوز الجي ال بي 1 ده والجي اي بي، الاثنين دول مع بعض فبيقووا

بعض، فالتخسيس بيبقى رهيب كأنك عملت عملية تكميم. يبقى دي أدوية التخسيس كلها اللي احنا قلناها. لسه يا جماعة، ادي المنجر وحقن المنجر قدام حضراتكم، هي حقن جاهزة متعبية ما بتتعباش يعني. في حاجة تانية يا جماعة، مؤخرا اخترعوا من الأوزيمبيك والويجوفي أقراص اسمها ريبلسس. يعني التقدم العلمي وصل انه ابتدى يخترع من الأدوية دي، بدل ما تاخدها إبر تاخد قرص، برضه بيقلل حركة الأمعاء ويحسسك بالشبع، اسمه ريبلسس. غالي برضه، بنتكلم في 4 5 آلاف جنيه، 7 آلاف جنيه العلبة، كتير قوي. لكن برضو الناس اللي ما بتحبش الحقنة وبتخاف من الإبر ممكن تاخد الريبلسس تحت إشراف دكتور. جميل. آخر ما وصل إليه الطب بقى أدوية تانية جديدة اسمها جليفلوزين، اسمها SGLT2 inhibitor. جليفلوزين دي اختراع رهيب برضو، فكرته سهلة جدا بس عبقرية. الدواء ده اكتشفوا ان هو بيعالج مرض السكر. ازاي؟ بيروح للكلى، خلاص، بيوقف بروتين في الانابيب الكلوية اسمه SGLT2، صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2، المسؤول عن اعادة امتصاص الجلوكوز في الدم. احنا لما بناكل السكر اللي بناكله بينزل في البول، الكلى بترجع جزء كبير جدا منه للدم. هذا الدواء بيروح للكلى يقول لا ما ترجعيش حاجه، سيبيه ينزل في البول، فبيزود افراز السكر في البول. اختراع فظيع برضو. الدواء ده افتكاسه جميله جدا، اسمه في السوق اهو الاسامي بتاعته، جارديانز وفورسيجا، دول اشهر اتنين موجودين، اللي هو الامباجليفلوزين والدابجليفلوزين. ده قرص بيتاخد قبل الاكل، برضو بيستخدم لعلاج السكر وعلاج التخسيس، بس هو فيه عيب واحد انه بيخلي البول بتاعك زي السكر. فطبعا لما السكر بينزل في البول لو ما خدتش بالك ممكن يحصل التهابات في المجاري البوليه، بالذات التهابات فطريه. هو بيفقد لك الطاقة في البول، بس ممكن يحصل لك شوية التهابات في الطرف، عشان كده تعتني بالنظافة بتاعتك كل يوم يعني. تمام. فورسيجا ده مشهور، ادي شكل الدواء قدام حضرتك، 500 جنيه العلبة، 503 جنيه ونص بالظبط، اللي يحب يعرف الثمن يعني. وبالمناسبة هذه الأدوية تستخدم للوقاية من السكر وللتخسيس، واكتشفوا كمان مؤخرا انها بتقي من امراض القلب. يعني دواء على فكرة كل يوم بنكتشف ان هو له مزايا، بيحمي من السكر وبيخسس وبيقي منه، لدرجة ان احنا خايفين قدام شوية لان الدواء ده بيستخدم في مش خايفين، هنبقى فرحانين كل يوم بنكتشف له اكتشاف جديد يعني. حلو كده. طب احنا كده غطينا كل ادوية التخسيس، تعالى راجعها معاكم بسرعة اللي يحب يراجع معايا. اتكلمنا الاول على ادويه خدناهم كده بالترتيب، ادويه سهله بالبق اللي هم الجلوكوفاج، واتكلمنا على الزينيكال او الاورليستات، ده بيمنع امتصاص السكر وده بيمنع امتصاص الدهون. وبعدين اتكلمنا على الادويه اللي بتنتفخ في الامعاء اللي هي البلك فورمينج، لقشور السيليوم وقشور الرده. وبعدين اتكلمنا عن الكروميوم او كروماكس. وبعدين الجارسينيا اللي هي بتمنع تخليق الاحماض الدهنيه. وبعدين اتكلمنا على الشاي الاخضر. وبعدين اتكلمنا على دوائين بالبق، قلنا ما بنفضلهمش، مش حتى مش موجودين في مصر، مش متوفرين قوي، بنخاف منهم، اللي هم الكوسيميا والكونتراف، محتاجين اشراف طبي دقيق، ادويه قويه جدا جدا جدا. الاختراع اللي بعده اللي هو طلع اللي هو الحقن بقى، اللي هي الليراجلوتايد والساكسندا اللي هو الفيكتوزا والساكسندا مرة في اليوم، وبعدين الأوزيمبيك والويجوفي مرة في الأسبوع. وبعدين لقينا بقى اللي هو المونجارو الرهيب، اللي هو عبارة عن

اقوى دواء اخترعوه لغايه دلوقتي للتخسيس، ولكن الدواء ده زي ما قلت لكم هو محتاج اشراف طبي دقيق، والناس اللي بتاخده برضه بجرعات زايده بيجي لهم كارثه، بيجي لهم انسداد في الامعاء. لماذا؟ جرعه زياده، حساسيه زياده للدواء. عشان كده المفروض ان الدكتور يديك الحقنه جرعه قليله وشوف رد الفعل بتاعك. اخيرا قبل ما اقفل، نصيحتي كحد بيحبكم بجد، كل الادويه اللي انا قلتها دي هاتها على جنب، وعشان خاطري جرب جرب الدايت. اقفل بقك، كل اللي في نفسك فيه بس كميات قليله، امشي، اعمل مجهود، اشرب ميه كتير، نام كفايه، بطل توتر، عيش حياه سعيده، لان السمنه ليها اسباب كتيره جدا جدا جدا جدا. ممكن لو ظبطنا كل ده صدقني بنخس. لو انت مزاجك رايق بتخس، لو انت قلبك فرحان بتخس، لان الواحد لما بيبقى متضايق بياكل كتير، لو انت نمت كفايه بتخس، لو مشيت كفايه بتخس. عاوز تاكل عشان خاطري، حط قدامك الطبق كل بالراحه، معلقتين ثلاثه هتشبع بسرعه، اشرب ميه كتير، وقبل ما تجرب كل الادويه دي من فضلك استشير الدكتور بتاعك. ارجو اكون غطيت كل الادويه المطلوبه في فقدان الوزن. فاصل صغير نسمع فيه ترنيمه لطيفه ثم نرجع لاستقبال اسئلتكم، وفضلكم ابقوا معنا او اتركوا.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل أحبائي أعزائي المشاهدين، ومع أسئلة حضراتكم. ما يا سادان لو عارف الكاميرا فين أبص. هم طافيين عليا كل حاجة. تمام، أوكي، اتفضلوا معانا. أول سؤال اتفضلوا. ألو،
1: ألو،
0: أيوه
1: أنا
0: اتفضل.
1: مسافر يا دكتور.
0: مساء النور.
2: أنا كنت بقول يا دكتور مساعد.
1: دكتور مجدي معايا؟
0: ايوه اتفضل.
1: ازي حضرتك يا فندم؟
2: عندي جوزي يا دكتور
0: دول اتنين
2: عنده
0: دخلوا في بعض
2: دواليس
0: ولا ايه؟
2: وفي نعم؟
1: سامعني يا دكتور؟
0: ايوه. طب حد يتفضل، انا سامع اللي بيتكلم، اتفضلي. الو، الو.
1: ايوه يا دكتور.
0: ايوه يا فندم اتفضل.
1: ايوه يا دكتور.
0: اتفضل.
1: بص يا دكتور، دكتور مجدي حضرتك، انا عملت قسطره في القلب.
0: الف سلامه.
1: تمام، الله يسلمك يا دكتور. استكشافيه يعني، قال ان انا عندي تصلب شرايين، والمهم انهم ماشيين على دواء ضغط اسمه

0: قطعتها ولا ايه؟ الو الو، ناخد التاني. الو،
1: ايوه يا دكتور،
0: ايه ماما اتفضلي.
1: حضرتك يا دكتور، عندي جوزي عنده دوالي.
0: عنده دوالي؟ دوالي فين بقى؟ ما الدوالي في كذا حتة، في اللي بالي بالك ولا فين؟
1: عنده دوالي في رجله كلها من فوق لتحت.
0: اه في رجله. آه انا مخي راح لحاجة تانية.
1: وفي عنده واحد طلع في رجليه من تحت واتفتح.
0: ألف سلامة.
1: الله يسلمك يا دكتور، ودلوقتي هو واقف غرز، ففي رجله مليانة كلها من فوق لتحت.
0: بصي، في حاجتين بنروح لدكتور أوعية دموية، حاجتين بنعملهم، يا إما
1: تمام.
0: بيلبس شراب، في حاجة شراب مشهور للدوالي عشان يقفل
1: احنا
0: الدوالي.
1: جبنا له شراب البحر.
0: طب أكمل كلامي وبعدين قولي اللي أنت عاوزاه. بنلبس شراب
1: اتفضل.
0: فترات في اليوم مع دواء مشهور لعلاج الدوالي. لو ما الشراب ده
1: تمام.
0: ما نفعش، في مواد بنحقنها جوه الدوالي بتقفل المواد الواسعة دي. أو الحل النهائي بقى عملية.
1: طب هو دلوقتي يا دكتور خايف من العمليات خالص.
0: طيب يجرب الشراب ويجرب العلاج الدوائي ويجرب الحقن.
1: فاحنا عندك يا دكتور جبنا له الشراب،
0: جبت له شراب. طب كويس، خلاص يلبسه بقى كل
1: بس هي
0: يوم.
1: المشكلة الشراب اللي هو صغير، الشراب ان هو صغير وهو عنده دوالي من فوق.
0: الشراب الصغير هو عنده. طب ما تجيبي الشراب الكبير عشان الدوالي من فوق.
1: تمام. طب هي يا دكتور لو الدكاترة اللي هنا جايبة عملية صعبة يعني وعره.
0: لا ولا وعرة ولا حاجة، سهلة خالص.
1: تمام يا دكتور.
0: سلامته، ألف سلامة يا بابا. فكرة الحقن إن هي مادة سكليروزنج، بتقفل الأوعية الكبيرة، فالدم يبطل يمشي في الحواري بتاعة الدوالي، يعني الشرايط الصغيرة. بالظبط. اه بالظبط كده. ألو،
2: خير يا دكتور.
0: سنور يا فندم، اتفضل.
2: أنا شاب عندي 22 سنة، كنت راجع في يوم من الشغل بتاعي، كان عندي شفت في المستشفى، حسيت مرة واحدة كده بنغزة جامدة.
0: ليه كده؟ طب معلش حضرتك اتصل بينا تاني. هو على فكرة في فكرة كويسة يا جماعة، هل ينفع احنا اللي نكلم الناس؟ ما ينفعش. طيب الو.
1: يا دكتور
0: ايوه فهم، اتفضلي.
1: بقول لحضرتك يا دكتور، مريض السكر وباخد أدوية كتير بعد الفطار، باجي بفطر كويس وبتعشى كويس، ساعة ميعاد الغدا ببقى عايزة أرجع ومش قادرة آكل، ولو كلت معلقتين بالعافية والسكر بيتحرق، كلت معلقتين بالعافية أرجعهم.
0: لا تاني تاني، انت
1: فكسرت بطنة.
0: ايه المشكلة؟ معلش تاني، انك لما بتاخدي الأدوية في الصبح عايز ترجعي.
1: أنا مريض السكر، فباخد وباخد أدوية كتير بعد الفطار، أدوية روماتويد وفيتامينات وحاجات زي كده،
0: طب ده
1: فباجي ساعة ميعاد الغدا
0: لازم تاخدي دواء لمعدتك يا بابا.
1: باخد يا دكتور مش عامل حاجة، مش كسرت بطنة ومش عامل حاجة، فكتر الأدوية دي تعباني كمان أكتر.
0: شوفي، بتاخدي
1: والراجل بالنسبة
0: معلش
1: واحد
0: في التدخل، بتاخدي كنترولوك الصبح؟
1: باخده قبل الغدا.
0: كنترولوك 40.
1: باخده قبل الغدا و بربع ساعة كده أو تلت ساعة،
0: لازم.
1: وكل
0: لا
1: ما
0: لا، قبل
1: بنشرب
0: الغدا.
1: بنحرق بنحرق.
0: قبل اولا هو قبل الغدا بنص ساعة واحد، ولو لسه الأدوية تعباكي وزعي

0: ايه على اليوم ما تكوميهاش كلها الصبح.
1: ما انا باخد بعد الغدا برضو 6 مرات حاجات، باخد
0: 6 مرات
1: البوستر، باخد
0: بتاخدي 6 مرات
1: ما انا
0: أدوية؟
1: مقسمه الادويه 6 باخد 6 بقى ما بين الغدا والعشاء، و6 الصبح ما بين الفطار والغدا. انا باخد اعداد
0: قصدك
1: مغذي وعلاج اعصاب
0: بتاخدي ست اقراص مرة واحدة؟
1: لا، كل ربع ساعه، كل نص ساعه.
0: ايه تقدري تقولي لي الأدوية اللي بتاخديها؟
1: باخد الصبح دكتور ملجا، وباخد
0: انا كنت بس عاوز اسمع الادويه تقول لك تاخديها ازاي يعني. معلش لو تكلمينا تاني اتصلي بينا تاني. الو
2: يا دكتور، انا ميه على عينيا يا دكتور،
0: سلامتك. عندك ايه؟
2: ميه على عينيا.
0: سلامتك. وبعدين
2: وبعد ما عملت ميه بيضه، وبعد كده فصلت عينيا خالص، ما بصيتش غير بسيطه كده خالص، ولا بعرف اقرا ولا بكتب ولا اي حاجه منها. والتاني عليا ميه زرقاء. ايه الحل؟
0: طب انت في مصر ولا في الصعيد؟
2: لا، في الأندية.
0: تحبي ابعتك لدكتور في مصر؟
2: انا في مصر يا دكتور.
0: فين؟
2: انا في الأندية.
0: قال لي بقى تحبي ابعتك لحد في القاهرة يعني؟ ابعتك لدكتور في القاهرة.
2: بس يكون سعره معقول عشان انا
0: لا
2: ظروفي
0: لا،
2: صعبة
0: قولي
2: يعني.
0: له بس انك من طرفي ان شاء الله هيعمل لك كل حاجة كويسة. بعتك
2: يا رب
0: لحد من
2: يخليك يا
0: الخدام
2: دكتور،
0: الكويس.
2: ويطول عمرك سنين طويلة يا رب.
0: عينيا يا بابا. ابعتي لي على الفيسبوك اسمك
2: لا
0: وانا
2: ما
0: هرد
2: عنديش، انا
0: عليك.
2: معايا رقم التليفون ده دكتور،
0: ايوه
2: انا
0: حبيبتي
2: معايا رقم التليفون، انا
0: حاضر.
2: معايا
0: انا
2: تليفوني ده.
0: حاسب لك في الكنترول اسم الدكتور. حاضر. قولي له بس انك من طرف يا ماما.
2: يا رب يبارك لك، يا رب يطول عمرك سنين طويلة يا رب.
0: فوق دماغي فوق دماغي. فكروني يا جماعة بس اسيب رقم الدكتور بتاع الرمض. الو اتفضلي يا فندم.
2: الو
0: اتفضلي.
2: دكتور مجدي.
0: اتفضلي
2: دكتور
0: حضرتك على الهوا.
2: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
2: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم.
2: لو سمحت يا دكتور، انا كنت اثرت مره في رجلي، فقد الوتر اللي هو ركبتي من ورا، فعمل لي زي خشونه كده.
0: طب في وجع مثلا؟
2: في وجع في الركبه، وبعد كده خدت علاج، رحت للدكتور خدت علاج، وقعدت بيه اسبوع، وبعد كده ابتدى حرفيا يبقى من اول لمؤاخذه من ورا كده لغايه الجبهه.
0: ابعتك لدكتور عظم كويس؟
2: فين دكتور عظم؟
0: يعني اسيب
2: انا
0: لك.
2: من المنيا يا دكتور.
0: لا من طب
2: انا من المنيا.
0: ابعتك لحد في المانيا
2: ماشي يا دكتور.
0: برضو كلميني على
2: مين
0: الفيسبوك.
2: ملاوي يا دكتور؟
0: عينيا ابعتي لي
2: انا
0: على
2: من المنيا
0: الفيسبوك.
2: ملاوي.
0: الفيسبوك هيطلع قدامك. ابعتي لي اسمك وانا ابعت لك اسم الدكتور. حاضر. ماشي. المسافة مش بعيدة يعني. الو.
3: الو.
0: ايوه
3: الو.
0: اتفضل.
3: مساء الخير يا دكتور.
0: سنور.
3: لو سمحت، عندي زلالة البول، عندي زلالة البول 115.
0: عندك ايه؟
3: زلالة البول 115.
0: كويس.
3: الو. وفي دكاترة كتبوا لي 375 مضاد حيوي، ودكتور كتب لي إيزابيل بريل خمسة من حد نص متر بتاع ضغط، وانا ما عنديش ضغط، الضغط 130 على 80.
0: لا، احنا بنكتب الايزابريل ده حتى لو ما عندكش ضغط عالي.
3: طب استعمل ايه الزلال؟ الزلال استعمل ايه؟
0: انت عندك سكر. ثواني حبيبي، انت عندك سكر او ضغط؟
3: لا دكتور ما عنديش ضغط، الضغط 180 على 30، 130 على 80.
0: طيب وعندك سكر في

0: طيب الكرياتينين كام عندك؟
1: كرياتينين 63%،
0: لا كويس كويس.
1: واليوريا 29.
0: كويس جدا جدا. لا خد الايزابريل ما فيهوش حاجه.
1: طب استعمل ايه للزلال علاج؟
0: ما هو الايزابريل بيقلل الزلال.
1: يعني استعمل له الايزابريل؟
0: اه كويس جدا.
1: طب يعني ما فيش حاجه افضل، تعرف حاجه للزلال افضل من كده؟
0: لا ده كويس جدا. هي المجموعه كلها اللي اسمها الاس انهيبيتور دي بتمنع الزلال اللي في البول. خده يا حبيبي ما تخافش، خده خده ما تقلقش. ايه بتخليك كويس، خده بس ما تقلقش، مالكش دعوه بتعمل ايه، كويسه. ايوه ما انت سالتني 4 مرات اهو، انا رديت 5 مرات، انا كده هيجي لي انهيار. نشوف غيره بقى. الو، هو مش سامعني ولا حاجه بتاني.
2: الو
0: الو، ايوه يا فندم
2: الو،
0: اتفضلي.
2: انا سامعني يا دكتور؟
0: سامعك كويس، اتفضلي انت على الهوا.
2: ماشي دكتور. يا دكتور معلش، انا عايزه، عندي مرض نفسي.
0: عندك ايه يا ماما؟
2: بص يا دكتور، انا من سنتين ماما توفت، فانا كنت ساكنه في محافظه وامي ساكنه في محافظه، انا كنت اروح واجي على طول، بس انا حاسه ان امي ماتت من سنتين، حاسه بتعنيف الضمير ان انا ما خدمتهاش كويس بامانه، بس انا كاتبه على كاتب صلاتي ركبت سيني
0: بتقول ايه يا
2: وصلت،
0: جماعة؟
2: بس دلوقتي انا عايشه في تأديب ضمير عشان ماما توفت يعني وكده، عشان انا يعني قصرت معاها في خدمتها، فتقول لي اقعدي اقعدي معايا ما تمشيش، بس انا كنت اروح عشان جوزي وكده، فانا كنت في محافظه ومش محافظه تاني، بس فانا بعد ما انا كلمه في تعبت غير كده، كان معايا اخويا كان بيعامل مامي وحش خالص، هو ومراته، ومراته كانت واطيه شويه، وامي كانت تكشف عليه وعلى مراته اكل وشربه، وكنت وكان ابوي بيساعديني اروح اساعده عشان خاطر يخلي باله من امه، ما كانش يخلي باله من امه هو ولا مراته، فانا كنت شايله الشيله انا، وكنت اجي المحافظه المحافظه ناخد امي، وهو كان معتز ما كانش يعمل اي حاجه مع امي، كان ده بالعكس كان بيضربها وكان فيها وكان بيخلي الحاجه بتاعتها وكل هوت يعني،
0: انت عندك
2: عمال بعمل
0: عندك شعور بالذنب يعني؟ عندك شعور بالذنب؟
2: عندي شعور بالذنب، وكان يا مرتب مني حاجه اساعده وكنت اساعده لحد ما،
0: لا ولا ذنب ولا حاجة، انت عملت اللي عليك يا بابا. انت شعور بالذنب ده لما تكوني مقصرة في حاجة، لكن احنا خدمتنا لأهالينا وحبنا ليهم مهما عملنا هنحس بالذنب. فالذنب اللي عندك ده اسمه ذنب وهمي، مش هنحط الذنب جوه دماغنا ونجري في الذنب ده طول الوقت. زي ما ربنا بيسامحك انت كمان تسامحي نفسك. الو،
3: الو
0: ايوه
3: يا دكتور، انا شاب عندي 22 سنه، كنت في راجع من الشغل في يوم، وانا راجع وراكب المواصلات حسيت بنغزه جامده في معدتي من الشمال من فوق، ودوخه ونفسي بيتكتم، حسيت ان انا بموت، واللي هو ابتديت اللي هو حاسس ان انا بموت يعني، فنزلت رحت كشفت تمام، والدكتور قال لي ان هو ده شويه تعب في المعده، فبعديها على طول بعديها على طول بيوم، الكلام ده كان من ساعه حد الزعف، كان من يوم حد الزعف يعني من حوالي شهرين، بقيت بتعب على طول لما مثلا اجي اكل ما بقدرش اكل، على طول عندي انتفاخات، معدتي مليانه على الاخر، عندي تجشؤ كتير جدا، بيبقى عندي نغزات في الصدر، عشان كده عملت تحليل التروبونين وعملت اي سي جي وكده وكويسين، كان على طول في احساس بغثيان، عندي حرقان على طول في الحنجره وفي صدري، البراز بتاعي كان بيبقى لونه فاتح، واحيانا بيبقى فيه حتت غامقه وحتت فاتحه، عندي عسر هضم، والوزن بتاعي نزل حوالي 7 كيلو،

0: تعبان خالص وبكشف كتير معدة، وكل اللي بروح لهم بيقولوا لي تمام، وبحس بتعب شديد في فم المعدة،
1: انت عندك
0: وخصوصا
1: اللي
0: فعلا
1: باين
0: ما هو
1: عليك
0: بحس
1: قوي ان
0: بملل
1: عندك توتر في الجهاز الهضمي.
0: بالظبط. وانا في بعض الدكاترة قالوا لي IBS وقالوا لي يعني حاجات زي كده،
1: ما هو لو هو اي بي
0: فانا
1: اس
0: ايه الحل
1: يبقى
0: اعمل ايه؟
1: انصحك تروح لدكتور نفسي.
0: يعني اعالجه نفسيا، مش جهاز هضمي.
1: بتروح لدكتور نفسي.
0: وعندي مخاط كتير في البراز.
1: ما هو بيعمل كده، الاي بي اس بيعمل كده.
0: وعضلات رجليا على طول ضعيفه، حاسسها مش
1: خلاص انا
0: يعني
1: قلبي
0: بيبقى عندي
1: اتقطع مش
0: احيانا
1: قادر
0: بعد
1: استحمل،
0: ايدي.
1: انا مش قادر
0: فكده يعني
1: استحمل اكتر
0: نصيحه
1: من كده
0: يعني
1: بجد.
0: احجز عند دكتور نفسي.
1: انا قلبي
0: نعم
1: تعب، انا تعبت لك.
0: انا الصراحه عايش في جحيم، خصوصا ان انا بروح شفتات في المستشفى، ما بقاش
1: لا
0: عارف
1: لا
0: اقضي
1: لا،
0: الشفت
1: دكتور
0: يعني.
1: نفسي على طول.
0: وعملت التحاليل كلها، في كالبروتكتين
1: طب
0: وتروبينين والسي بي سي والسي
1: انا
0: ار
1: رايي
0: بي،
1: انت والدكتور النفسي
0: وكله
1: تروح لدكتور
0: كويس يعني.
1: نفسي.
0: نعم يا دكتور.
1: لا يعني ولا حاجة، سلامتك. دكتور نفسي. الو.
2: الو
1: ايوه
2: مساء الخير دكتور مجدي.
1: اتفضل يا فندم.
2: كل عام وكل عام وحضرتك طيب، ولا بيا بيا تعب تعب محبتك.
1: تؤمر.
2: انا دكتور ايدي بتنمل،
1: منين؟
2: وبعد كده رحت ايدي بتنمل في صبع بتنمل، رحت الدكتور عمل لي عمليه اللي بتاعت التوسيع تسليك،
1: تسليك.
2: وبعد ما عملت تسليك تسليك انا تبقى كويس قوي قوي، بعدها بقى 4 اشهر ايدي وقعتني تاني، ومش قادر مش قادر افتحها ولا اقفلها ولا اقدر افتح نفس الكازوزه. والدكتور قال لي انت عاوز عمليه، عاوز حقن، فانا خايف اعمل حقن،
1: لا
2: فاعمل حقن تاني.
1: بالعكس، الحقن ما يخوفش، انت كان اصلا المفروض تعمل حقن. يعني التسليك ده بنعمله في الحالات الشديدة، في الحالات العادية بنعمل حقن. الحقن ده حقنة كورتيزون سهلة خالص. الخط قطع. طيب الو الو،
2: ايوه الو
1: اتفضل اتفضل يا فندم.
2: الو
1: ايوه يا فندم اتفضل.
2: الو
1: حضرتك سامعني؟
2: دكتور مجدي.
1: اتفضل
2: انا سامعك.
1: اتفضل يا فندم.
2: دكتور مجدي
1: اتفضل.
2: مساء الخير يا دكتور مجدي.
1: مساء النور.
2: مساء الخير. عندي سؤالين يا دكتور. السؤال الأول، عندي البروستاتا 80.
1: سامعك يا فندم اتفضل.
2: دكتور نجدي.
1: يا فندم اتفضل، انا سامعك. وصلت للبروستاتا وبعدين؟
2: أدويتها كلها ليها سايد افكت وتزود الضغط ومتعبة جدا. في وصفات اللي هي بذور الكتان وبذور اليقطين وليمون وعسل ابيض، دي ليها فايده ولا وصفات ملهاش فايده؟
1: مفعولها ضعيف.
2: السؤال الثاني،
1: مفعولها ضعيف. مفعولها ضعيف.
2: ليه المفروض في ضعيف؟ طيب السؤال الثاني،
1: خططها. طيب وليه الخطوط تقطع؟ معلقين تليفون. الو.
3: ايوه يا دكتور.
1: اتفضلي يا فندم.
3: أنا أخوي عنده أوتيزم، عنده 20 سنة، بس بقاله مثلا 2 سنين ابتدى بقى بيخاف قوي من الطيارات، صوت الطيارات أول ما بيجي بيضايقه وكده. فإحنا اتكلمنا مع المعالج النفسي بتاعه، قال لنا إن إحنا لازم نحاول نحببه فيها وكده، فابتدينا نعمل كده. بس هو ستيل ممكن لما يسمع صوت الطيارة توصل بيه نوبة غضب وبيخبط على دماغه وكده، فهل في دواء أو حاجة ممكن تقلل الخوف، ولا إحنا لازم نشتغل جلسات تكامل حسي؟
1: اللي بندي فرصة للجلسات قبل الأدوية، يعني في أدوية طبعا بتقلل الخوف.

0: شوف، بس انا بفضل نجرب الجلسات ونستنفذها قبل ما ناخد ادويه خوف.
1: هل الجلسات دي تبقى جلسات تعديل سلوك وإن إحنا نحاول نطمنه أو نحاول
0: ايوه
1: نخليه يتقبل فكرة الطيارة،
0: برافو عليك،
1: ولا جلسات تكامل حسي إن هو يتعرض كتير للسلوك؟
0: الاثنين بينفعوا،
1: الاثنين. بس هو
0: الاثنين
1: إحنا خايفين مثلا إن إحنا ناخده نركبه طيارة فتحصل له نوبة غضب أو نوبة هلع وهو في الطيارة، فهل دي حاجة ممكن تحصل ولا؟
0: طبعا ممكن تحصل. انت ممكن، هو لازم اي طيارة ولا اي حاجة بتتحرك؟
1: هو ممكن يسمعها ويتجاهلها، بس ممكن مرة أكنه دي تبقى سبب إن هو يدخل في نوبة غضب.
0: لا يعني الاتوبيس، العربية، القطر، الكلام ده.
1: لا لا، احنا حتى شكينا إن ممكن تبقى الفريكونسي بتاع صوت الطيارة نفسه بيضايقه، فكشفنا سمع لقينا سمعه مظبوط ما فيهوش حاجة.
0: جربي جربي تعملي له ديسنسيتايزيشن بالمونوريل.
1: اللي هو ايه؟
0: عارفه المونوريل اللي موجود في مصر؟ ب 80 جنيه التذكره، او حتى خدي تذكره ربع، ممكن تجربي تطلعي محطه وتنزلي.
1: اوكي تمام. بس هو الفريكونسي بتاعها صوتها قريب صح؟ قريب من الطيارة،
0: بس
1: فبيركب في قطر مجري
0: الفكره انك
1: عادي.
0: بتشوفي حاجه قريبه وعاليه، و بدل ما تدفعي لك تذكره طياره ويسرق منك في الجو ما تعرفيش تعملي له حاجه.
1: هو المشكلة إن هو بيركب قطارات عادي، بس هي الطيارة بالتحديد خاصة الهليكوبتر ممكن تعمل له انزعاج جامد.
0: لا، ما انا مش هركبه هليكوبتر،
1: واحنا
0: منين ده؟
1: لا، انا اقصد صوتها وهو هنا، يعني هو صوتها وهو في الشارع بس ممكن يخليه يدخل في نوبة غضب.
0: ما هو احنا بقى الديسنسيتايزيشن، احنا بنحاول نسمعه الصوت ارتفيشال. ما هو ده، دي وظيفة المعالج، انه يسمعه الصوت لمدة مثلا دقيقة ويقفله، بحيث ان هو يخليه يتجرأ عليه شوية. اذا ما نفعش ممكن ناخد دواء. الو،
1: الو،
0: ايوه،
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: لو سمحت انا كلمت حضرتك الصباح اللي فات عن ابني ونقص هرمون النمو،
0: الصباح اللي فات
1: و الدكتور طلب مني اللي هو يعمل اشعه على الايد الشمال، وهو عنده 8 سنين. يعني عملتها له من سنتين، اتبين ان عمر العصب 4 سنين والطول 4 سنين، يعني يعتبر ناقص سنتين عن عمره.
0: عملتي، بتقولي عملتي أشعة
1: الو،
0: فين؟ عملتي أشعة على إيه؟
1: اشعه على الايد الشمال لابني، زي
0: تمام
1: ما الدكتور طلب.
0: تمام
1: هو عنده 8 سنين دلوقتي، لكن لما انا عملتها له يعني كان عنده 6 سنين، بس تبين ان هو اقل سنتين.
0: فين السؤال؟
1: معايا يا دكتور؟
0: معاكي. فين السؤال؟
1: وعملت له تحليل الغده، عملت له تحليل الغده طلع طبيعي،
0: كويس
1: وكالسيوم وانيميا طلع تمام طبيعي.
0: كويس.
1: فانا كنت بسال يعني هل نقص هرمون النمو ده بيأثر على العجز؟
0: حاجة بسيطة أوي.
1: لأن هو من البداية كان بياخد جلسات تخاطب، كان كلامه ضعيف خالص، يعني تقريبا مش بيتكلم حاجة،
0: هو
1: كان
0: نقص،
1: عنده صمت اختياري.
0: هو نقص هرمون النمو جه لوحده ولا مع مرض تاني؟
1: معرفش، هو اليومين دول يعني انا بتابع له مع دكتورة فقالت عنده مشكلة في الطول وهيحتاج لحقن هرمون النمو، لكن لسه ما عملتش التحاليل البدائية يعني اللي هي الباقية.
0: لا، هو
1: قالت عنده قصر قامة ونقص هرمون النمو.
0: لا، هرمون النمو ما بيأثرش على المخ إلا حاجة بسيطة جدا.
1: لأن يا دكتور هو 8 سنين، لكن بتعامل معاه يعني مثلا 5 سنين
0: شفتي
1: ستة،
0: شفتي
1: يعني
0: شفتي
1: ساعدني
0: بقية
1: رقابي
0: شفتي بقية
1: نفسيا.
0: شفتي بقية الهرمونات طيب؟
1: وانا عملت التحليل اللي هو تي 4
0: هو تي 3 وتي 4 دول المهمين، دول بقى لو قلوا بيأثروا على الوظائف المخية. ألو،
2: يا دكتور.
0: اتفضل يا فندم.
2: حضرتك

0: انا عملت عصاره قلب واستكشافيه، طلع ان انا عندي كسور في الشريان التالي وتصلب في الشرايين، بس ما احتجتش دعامات او اي حاجه يعني. من قريب ابتديت الاقي رغاوي كتيره في البول، فعملت تحليل 24 ساعه تجميع بول، طلع نسبه البروتين عندي 1.4 من 10.
1: انت عندك سكر او ضغط؟
0: لا انا 43 سنه ما عنديش سكر
1: ولا ضغط.
0: لما بتابع مع دكتور القلب عشان خاطر الضغط يقول لي انت ضغطك كويس، وفي نفس الوقت يديني اللي هو سيلوكونزوب ده بتاع ضغط يعني. المفروض انا ما عنديش.
1: ما هو ادويه الضغط اللي بتشتغل على الكلى بتمنع الزلال. انت تاني واحد يسألني السؤال ده النهاردة. في ادوية بناخدها للضغط مش عشان الضغط، عشان الزلال. ماشي مظبوط. اللي هي اسمها الايس انهيبيتور. المجموعة دي لقوها انها بجرعات قليلة بتقلل الزلال في البول. الو، ما عشان كده بناخد جرعة صغيرة بيسموها سب انتي هايبرتنسيف. سموها سب انت
0: يا دكتور مجدي.
1: ايوه يا فندم اتفضل.
0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: ازاي الحال؟ منورنا يا دكتور مجدي، ربنا يديك الصحة.
1: شكرا يا حبيبي، اتفضل.
0: أنا عملت عملية في الفقرات، أربع مسامير وأربع شرايين.
1: سلامتك.
0: أيوه يا دكتور مجدي سامعني؟
1: أه سامعك.
0: عملت عملية أربع شرايح، أربع مسامير وأربع شرايح في العمود الفقري.
1: ألف سلامة.
0: الله يسلمك. وبعدين عندي نص تحت، سألت الدكتور زي حالاتك قال لك عندك كهرباء قاطعة خالص.
1: كهرباء قاطعة؟
0: رجلي ضغط من نسبة
1: لا لا ثواني، كهرباء قاطعة فين؟
0: مش بتحملها.
1: الكهرباء قطع، الكهرباء قطع فين؟
0: النص التحتاني جالها واحد دكتور.
1: لا في حته الكهرباء لو قطع فيها الدنيا باظت.
0: عملت الشريحه دي.
1: استنى عليا الله يبارك لك عشان افهمك.
0: ايوه دكتور.
1: اللي بالي بالك شغال؟
0: ما فيش حاجة يا دكتور، أنا تعبان بالنص بتاع الثاني ونص الفقان واحدة زي ما عملت الشريحة دكتور.
1: يعني بتمشي على رجليك؟
0: أمشي بس دكتور.
1: بس إيه؟
0: بطيء. رجلي كأنك رابطهم رابطة سودة بعيد عنك. رجلي اثنين.
1: أنت متجوز؟
0: أيوه.
1: وكويس؟
0: لا مش كويس.
1: يبقى في حاجه بقى في العمليه عايزه تتظبط.
0: في العمليه عايزه تتظبط؟ النص التحتاني فلت وحدين والنص الفوقاني وحدين.
1: كده العمليه ما فيها مشكله.
0: العمليه بس.
1: ان شاء الله بس.
0: ما تسلمش عليا العملية بس الظهر فلت فوق وفوق ولتحت. يعني قمت احس نفسي الف يمين وشمال لغاية اقف بنفسي. والبول ضاغط على علي.
1: لا كده في حاجة دايسة على الأعصاب.
0: البول.
1: ارجع للدكتور اللي عمل لك العملية عشان كده في حاجة لازم تعمل رسم عصب.
0: اروح زي ما اجي.
1: نعم؟
0: اروح للدكتور كل شهر زي ما اروح زي ما اجي.
1: روح له.
0: يا دكتور؟
1: تروح له.
0: عشان ما تجيبش نتيجة.
1: هو في حاجة دايسة عندك على العصب. العملية فيها حاجة مش مظبوطة.

0: هو لو كان العملية فيها مثلا ضغط، فيها تجمع دموي، فيها حاجة عايزة تتظبط في الشريحة أو المسامير، بيعمل عملية تانية طبعا. بالظبط اهو. ألو،
1: اه دكتور،
0: أي يا فندم.
1: الو، اه سامعني يا دكتور؟
0: آه
1: يا دكتور انا كنت كلمك مش

0: انا معاك يا دكتور مجدي يا ماما.
1: معايا دكتور مجدي؟ دكتور مجدي هو مش دكتور مجدي بيكلم حد تاني؟
0: لا انت، انا اللي بكلمك، بس وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
1: سامعني كده؟
0: اتفضلي.
1: ايوه يا دكتور، عامل ايه؟
0: الحمد لله كويسين، بخير الحمد لله. اتفضل. كنا عاملين كشري النهارده.
1: الو الو،
0: اسمعينا من
1: الو
0: التليفون يا ماما، اسمعينا من التليفون.
1: ما انا سامعاك من التليفون كده. الشبكه حلوه؟
0: كده حلوة قوي، اتفضلي.
1: بص يا دكتور، انا عندي ورك اليمين يا دكتور دوت تعبني متجوز.
0: وركك اليمين تعبك؟ خط قطع جبنا سلسلة الوراك. الو،
2: الو،
0: اتفضلي يا فندم.
2: ايوه يا دكتور،
0: اتفضلي. ايه الحكايه يا جماعه؟
2: مش الو،
0: يا ماما اتفضلي اتفضلي عشان الخط ما
2: انا
0: يقطعش.
2: ودني ورا ودني واجعني، ورا ودني واجعني يا دكتور.
0: ورا ودنك؟ طيب السمع كويس؟ اسمعي كويس.
2: بسمع كويس، بس ورا ودني في الم شويه،
0: في وش؟
2: ودوخه بسيطه كده. لا مفيش وش.
0: الدوخه دي بتجيلك لما توطي ولا وانتي قاعده؟
2: لا وما ارجع انام كده اريح كده واتقلب النشا التاني واديله
0: ضغطك
2: كده
0: اخباره ايه؟
2: كويس،
0: يعني بس شويه
2: واطي تحت شويه
0: ماله؟
2: الضغط تحت واطي.
0: كام يعني ضغطك؟
2: 120.
0: طيب لو
2: انا
0: في،
2: 70.
0: لو على شوية وجع بيزيدوا ولا زي ما هم؟
2: زي ما هم يعني
0: سيبيه في حاله،
2: بسيط.
0: سيبيهم في حالهم، طالما ما بيزيدوش سيبيهم في حالهم.
2: طب انا عندي 70 سنة يا دكتور.
0: يا رب العمر كله.
2: تعيش يا دكتور.
0: ولا يهمك، طالما ما فيش دوخة جامدة، طالما الوجع ما بيزيدش، طالما الضغط
2: هو
0: كويس.
2: الموضوع ده حصل لي بعد ما غسلت ودني يا دكتور،
0: غسلتي
2: بعد ما غسلت
0: ودنك؟
2: ودني بعدين الوجع ده.
0: لا طب بصي، روحي الدكتور اللي غسلتي عنده ودنك يكشف على الودن كويس، لا يكون في التهاب في القناة اللي غسلتي ودنك فيها.
2: طيب يا دكتور.
0: سلامتك. الو، 10:30 في فيسبوك. الو،
3: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
3: ايوه مساء الخير.
0: مساء النور،
3: ازي حضرتك؟ احنا بنشكرك كتير.
0: شكرا.
3: بقول لك انا عندي بنتي 18 سنه، بقى لها 3 شهور بالظبط اكلها قل جدا وترجيع مستمر. كشفت لها عند دكتور باطنه، قال لي اعملي تحاليل جرثومه، ونشكر ربنا ما طلعتش جرثومه. والترجيع زايد، يعني الدكتور ده كمية علاج للترجيع ما بيقفش الترجيع، على طول شغال ترجيع كده. واخيرا قال لي ممكن نعمل منقار على المعده، بس انا اجلت عشان عندها امتحانات ثانويه عامه داخله على امتحانات وكده، فكتب لها على مهدئ.
0: هو بالظبط
3: فحضرتك شايف ايه للترجيع على طول ده؟
0: ممكن يكون بسبب الامتحانات الترجيع زايد.
3: توتر قصدك يعني؟
0: طبعا توتر اشهر سبب للترجيع وقت الامتحانات، التوتر طبعا.
3: طب اعمل ايه الحل دلوقتي؟ اعمل ايه؟ الترجيع مش واقف خالص وما بتاكلش خالص.
0: ابصي، في دواء مشهور جدا جدا بيبقى عامل زي اللزقه كده، بيتحط على اللسان. انا هممني فتره دخولها الامتحان عشان ما ترجعلكيش في الامتحان. ففي لزقه كده بنحطها على اللسان بتوقف الترجيع.

0: عايزة اقول لك بتاخدها كل يوم.
1: ما فيش فايدة برضو؟
0: ما فيش فايدة، بتاخدها كل يوم.
1: طب
0: وإبر الترجيع كانت بتاخد واحدة الصبح واحدة
1: يبقى
0: بالليل.
1: محتاجين غالبا نحتاج حاجة مهدئة. مهم.
0: هو الدكتور كاتب لها على حاجة اسمها أمي برايد دلوقتي، بتاخدها،
1: ممتاز،
0: تاخد قرصة قبل ما تنام.
1: ممتاز،
0: تمام.
1: بس ما تطوليش فيه. بس
0: اعمل ايه تاني؟ قولي.
1: لا هو امي برايد، ولو ما
0: انا عايزه بس فتره من القانون.
1: لو ما ارتحتش على الامي برايد بنكتب مهدئ اقوى. صوت قطع برضو. الو الو
2: الو، صباح مساء الخير يا دكتور.
1: سيد نور اتفضل.
2: معاك عادل من كاليفورنيا يا دكتور.
1: اتفضل يا استاذ عادل.
2: معلش انا حضرت لحضرتك حلقه على اليوتيوب بتتكلم على الذاكره بالنسبه لكبار السن، واتكلمت عن الاوميجا 3 1000 ملي جرام، كانت قلت لازم تتاخد الصبح. طب الصبح على الريق ولا من ولا من غير ولا بعد الاكل؟
1: بص، هو اختلفت الاقوال. لو هناخدها الصبح هناخدها قبل الاكل على طول.
2: اوكي. طب
1: عشان
2: انا عندي اوميجا 3 880، وعندي اوميجا 6 560،
1: اوميجا
2: عندي اوميجا 9.
1: ثواني، اوميجا 3 صح، اوميجا 6 مش صح.
2: طب كلهم في حبايه واحده يا دكتور؟
1: طيب المرة الجاية ما تجيبش الأوميجا 6.
2: ده 6 ولا 9؟
1: ولا 6 ولا 9، 3 بس كفاية.
2: أوكي. وآخد حباية واحدة ولا حبايتين؟
1: لا، في سن حضرتك كام سنة؟
2: 72.
1: لا، حباية كفاية.
2: طب المالتي فيتامين، في كومبليت مالتي فيتامين ممكن ناخده ده ولا بلاش؟ ولا كفايه بس الاوميجا؟
1: لا لا لا، لازم تاخده
2: المالتي فيتامين.
1: خده بقى في وقت تاني، ما تاخدوش مع بعض عشان معدتك. خده في الغدا ولا حاجه.
2: اوكي ماشي يا دكتور،
1: الف سلامه. اسئله الفيسبوك.

ميرفت عادل. ما الفيتامينات التي تزيد النشاط الذهني وسرعة رد الفعل وتحسين الذاكرة للسيدات فوق الستين؟ فيتامين ب واحد وستة واتناشر، وممكن الجينكو كمان يساعد الاتنين دول. جميل. ايفا بقى جت الماتشا، القهوة الخضراء رايح حضرتك فيها ايه؟ كويسة بس ما تكتريش. ما اعرفهاش يعني. زي الشاي الاخضر بالظبط. لو سمعت يا دكتور، عاوز دكتور مناعة وروماتيزم، للأسف ما فيش حد أعرفه بالاسم يعني، بس ممكن أشوف لحضرتك. حاضر، لو لقيت تابعيني على التليفون وأنا أشوف لك. حاجة تاني؟ جانو ميخائيل، ما رأي حضرتك في عملية البي اف او لشاب في الثلاثينات؟ البي اف او اللي هي البرفوريتد فورمن اوفال، اللي هو الثقب في القلب، ممكن تكون سبب من اسباب اصابته بجلطتين بين كل جلطه والاخرى 7 سنين. هل العمليه امنه ولا اي تيست؟ لا مفيش تيست، العمليه ما فيهاش مشكله خالص دلوقتي بالطرق الحديثه، سهله جدا جدا جدا جدا يعني. كده خلاص. طيب شكرا جزيلا لحضراتكم. بفكركم دايما يا جماعة، المرات اللي جاية بإذن ربنا ما تبقوش تفتحوا التليفونات من أول الحلقة، عشان زي ما انتوا شفتوا التليفونات الكتير ورا بعض بتقطع في وسط الحلقة، فباخدوا بالكم المرة الجاية الحلقة المرة

فجأة مفاجأة جميلة تعجبكم إن شاء الله. صدقوني إحنا مش عايز أقول لكم قد إحنا بنبذل مجهود الأسبوع كله عشان نجيب لكم النص ساعة دي، ممكن تاخد وراها 6 7 8 أيام شغل في الأسبوع اللي قبله، وكل يوم نشتغل بال3 والـ4 ساعات عشان نعمل لكم سلايد واحدة من السلايدات دي. بفكركم الفيسبوك بتاعنا ما يطلع على الشاشة الدكتور مجدي إسحاق أوفيشيال، الصفحات اللي بتنزل لنا أقوال أو ريلز أو كده لو سمحتوا. أنتوا بتعملوا مجهود لطيف معانا، بس خدوا بالكم من الناس اللي بتخش على الصفحات دي بتوجه لنا بعض الحاجات اللي مش كويسة. يعني أنتوا بتنزلوا ريل أنا بقول في الصفحة نتكلم على مثلا 10 نقط، فبتحطوا نقطة، يجي واحد تحت الريل ده يقول لك ايه، ما فين بقيه النقط، الصفحات الكلام ناقص، ويقعدوا يزعلوا مننا كاننا احنا اللي بننزل الريل دي. فخدوا بالكم بس من الحاجات دي عشان ما تزعلش حد يعني. فانما بقيه الحاجات اللي بتعملوها هايله جدا وبتساعد الخدمه مساعده جميله جدا جدا جدا. فكركم الحلقه بتاعتنا بتتذاع النهارده الاربع الساعه 9 بالليل، تتكرر الجمعه الساعه بعد الدور الساعة 4، بعد كده الاثنين اللي وراه. يا رب تكون الحلقات نالت رضاكم، وإلى أن نلتقي بكم في الحلقات القادمة أحلى وأجمل وأرق وأطيب الأمنيات. تصبحوا على مليون خير.

0: الحياة مراحل، طفولة وشباب وشيخوخة،
1: ولكل مرحلة تحديات.
0: كل اللي محتاجينه نتكلم فيها بصراحة ونكون جادين في طرح المشكلة.
2: الموضوع مش بسيط
1: حتى لو كوميديا سوداء،
0: يعني كلام في المليان بدون لف ولا دوران،
1: ونشيل الأقنعة وتظهر حقيقتنا،
0: ونعرف نواجه مشاكلنا بدون خوف.
3: قريبا على شاشة قنوات الكرمة.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده لبرنامج جه وقتك، وزي ما انا متعود اقول وبحب اقولها بصراحه، يعني جه وقتك للبركه، جه وقتك انك تتعلم من كلمه ربنا، جه وقتك انك تسال والخادم يساعد ويجاوب على الاسئله، جه وقتك النهارده انك تاخد حاجه جديده خاصه من الروح القدس ليك انت شخصيا. جه وقتك تسمع ترنيمه جميله تتعز وتتبارك بيها. عارفين احبائي، اقول لكم على حاجه، يعني احنا بنتبارك بيكم، صدقني زي ما بقول لك كده، بنتبارك بيكم فعلا وبنتشجع بيكم كلكم حقيقي. النهارده معانا حلقه جميله جدا، يعني اقدم ضيوف وارجع اقول لكم هنتكلم عن ايه، ايه رايكم؟ لان احب اقدم ضيوفنا الجمال. معانا الدكتور هاني سميح، اهلا وسهلا بيك يا دكتور هاني.
1: اهلا بيك يا
0: سيدي. الدكتور هاني هو مؤسس ومدير خدمه نافع للخدمه، عنوان جميل قوي حقيقي، نافع للخدمه، هو مؤسس ومديرها، كمان هو معلم ومدرس في كليات اللاهوت. ومعانا كمان مرنمنا الجميل الاخ اسحاق منصور، اهلا وسهلا بيك اخ اسحاق، الرب يباركك. يبارككم الرب النهارده، يعني انا مستني نفسي اتعلم في الموضوع بصراحه. عارفين النهارده نتكلم عن ايه؟ النهارده نتكلم عن يعني عنوان التوبه. اسمع بقى الحته الجايه دي، معلش، التوبه انت سمعتها كتير وعنوان يعني عايز اقول لك اتقال كتير قوي، معلش بس اسمع بقى الحته الجايه، التوبه ورد المسلوب. خدت بالك بقى؟ لان ايه؟ لان مرات كتير قوي الواحد يقول لك ايه، طب انا خدت، طب انا سلبت، طب انا شوهت، طب انا عملت، وجيت قعدت قدام الرب توبت يا رب، توبت، طب واللي خدته واللي سلبته اعمل ايه فيه؟ طب هو هيقبل توبتي كده وخلاص بقى عفى الله عن ما سلف ولا ايه؟ صراحه الواحد محتار. طب احنا بنتوب طول النهار، طب والمسلوب نعمل فيه ايه؟ هو يعمل فيه ايه؟ هو يعمل فيه ايه؟ يعني ربنا ايه رايه في المسلوب ده؟ هيغفر لي ولا مش هيغفر لي ولا ده انا عندي شويه اشكال بقى هنحكي عنها مع الدكتور هاني ونشوف بقى يا ترى هنعالجها ازاي. ما تتخضش، ما تقلقش، في توبه وفي رد للمسلوب. يلا مع بعضينا كده نرن ترنيمه ونرجع نحكي مع بعض. امين.

0: مجدا للرب. فيش احلى من الكلمه الجميله يسوع
1: طبعا.
0: مفيش احلى اسم يعني
1: طبعا طبعا.
0: اعزائي نسيت اقول لكم حقيقي هتسمونا تلت ساعه كده او ربع ساعه بس على التليفونات، وبعد كده اهلا وسهلا بتليفوناتكم، بالعكس بتشجعنا جدا. واسال الدكتور هاني اي سؤال يشغلك في الموضوع يعني. ربي يباركك ربي يبارك. دكتور هاني الموضوع مش سهل
1: طبعا،
0: اكون صريح معاك الموضوع مش سهل. انا صباح ربنا وانا صاحي بقول له يا ترى انا عديها ازاي.
1: لا تعدي يا سيدي اللي عدى اللي فات يعدي.
0: دلوقتي بنقول التوبه، احنا العنوان التوبه والرد المسلوب، لكن تعالى بينا يعني نقول يعني التوبه ممكن تعرفها لي الاول يعني، وتساعد المشاهد ايه هي التوبه والكتاب يقصد ايه بالتوبه يعني.
1: طيب خلينا الاول نحط اساس ونتفق مع اعزائنا المشاهدين. انا هتخيل كده لو انا عاوز ابني

0: برج، عمارة، بناية.
1: آه.
0: تمام؟ عايز تطلع الدور الأول والثاني والثالث، يعني البناية بتنمو بتطلع. تمام؟ لكن لو ما عليهاش أساس، مش محطوط أساس متين، لا يمكن هنضمن إن البناية دي هتكون بتكمل طريقها. فاحنا خلينا الأول نبدأ في الأساس. والأساس طبعا هو كلمة الله، لأن ما فيش أي إيمان ولا أي خطوة نمو بمعزل عن كلمة الله. وعلشان أنا كإنسان عايش في حياة مسيحية وإيمان مسيحي، لازم يكون حياة الإيمان بتاعتي مبني على كلمة الله. الكتاب المقدس نفسه يقول أن الإيمان بالخبر والخبر بالكلمة، بكلمة الله. كمان عاوز أكد في الأساس اللي احنا عايزين نبدأ بيه، إن الكتاب المقدس نفسه على لسان رسول بطرس بيقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت الذين تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما لسراج منير في موضع مظلم. فخلينا الأول نحط الأساس، وعلى الأساس ده لو الأساس بقى متين هيبتدي إيماننا يكبر حقيقي ويكون إيمان صلب، مش إيمان بيتزعزع مع أقل ضغط. لو هنطبق المفهوم ده على موضوع حلقتنا النهاردة، موضوع التوبة، خلينا الأول نقول التوبة مش بس مربوطة في حيز المشاعر، هي الموضوع أكبر بكتير جدا من مشاعر قلبية بس. التوبة في الأصل حسب إعلان الكتاب المقدس هي حاجة هنعرفها بعد شوية، بس حاجة إيجابية، مش فكرة جوه ذهني بس، مش مشاعر بس، لا
1: لا هي مشاعر ولا فكرة. طب بس تطلع من جوايا، يعني
0: هي لازم تطلع من جوايا طبعا،
1: تطلع من جوايا،
0: لكن لازم يبقى في برهان حقيقي على توبة صادقة من القلب.
1: يعني مش شرط ان انا بس اقولها،
0: مش، لا طبعا، دايما على طول حضرة القسيس، وهنعرف في الكتاب المقدس ان التوبة مربوطة بالعدل والحق. التوبة مربوطة
1: بالعدل وبالحق،
0: بالعدل والحق طبعا.
1: يعني
0: لازم يكون في فعل إيجابي اللي احنا النهاردة في حلقتنا بنقول عليه توبة، لكن شوف الوجه الآخر للتوبة، كمل التوبة برد المسلوب، وده اللي احنا هنتكلم فيه. طيب خلينا نحط الأساس الكتابي. كتابنا المقدس كله وحدة واحدة. الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد، كل الكتاب هو موحى به من الله. يلا نعمل بقى التدريب اللي احنا قلنا عليه ده. نحط الاساس، بس لما نيجي نحط
1: على
0: اساس
1: على موضوع التوبه، يعني
0: على موضوع التوبه، بس انا برضو كمان عاوز يعني ادي نصيحه لاخواتنا المشاهدين، ان لما نيجي حتى كمان نبني اساس على كلمه الله، ما اخدش جزء واحد بس، اشوف الكتاب المقدس كله بيقول ايه عن الامر اللي انا محتاج اتعلمه وايماني يتبني فيه. يعني لازم التزم بالعهد القديم والتزم بالعهد الجديد، ما كنتش بركز على العهد الجديد وتغاضى عن العهد القديم، ولا اركز على العهد القديم وتغاضى عن الجديد. ليه؟ لان الله نفسه بيقول ان كل الكتاب هو موحى به بالله، ما قالش جزء من الكتاب.
1: 66 سفرا
0: طبعا طبعا طبعا. يلا بقى نغوص بقى في عمق كلمة الله
1: عن التوبة.
0: عن التوبة طبعا. عن التوبة موضوع. طيب كلنا عارفين الكتاب المقدس اللي احنا بنقرأ الترجمة اللي باللغة العربية، لكن الكتاب المقدس معلومة لكل الناس، تقريبا معظم المشاهدين عارفين المعلومة دي، ان العهد القديم معظمه اتكتب باللغة العبرانية، والعهد الجديد معظمه اتكتب كله باللغة اليونانية الكوين. فخلينا نرجع للأصل اللغة ونشوف اتعبر عنها كمان بالترجمة الجميلة كمان اللي في ايدينا
1: بفاندايك
0: طبعا. طبعا كلمة التوبة في العهد القديم ليها معنيين. المعنى الأول بالكلمة بتتنطق كلمة نحم، ونحم بالضبط عاملة زي ما يكون واحد بياخد نفس نتيجة انه شعر بأسى وحزن جواه لانه عمل شيء لا يليق. تخيل معايا كده أسيس، حد ندمان ومشاعره ملتهبة فيه لانه تطاول على شخص اخر او عمل خطأ ما، فيبتدي وهو قاعد كده ياخد نفس، انا غلطان اني عملت كده، انا ما كانش المفروض اكون بعمل ده. فدي الكلمه.
1: طب هي دي توبه؟
0: ده احنا هنبتدي بقى يا سيس، في حاجات ايجابيه

0: عملية طلع نتيجة عن أشواء لتوبة حقيقية. التوبة بتبدأ من القلب، لكن في برهان على التوبة يبدأ حتى كمان من نفسك وانت طالع. شاعر فعلا بحقيقة ان انت قد ايه ضعيف، انت قد ايه نفسيتك تعبانة من الامر ده. خلينا نطبق في الكتاب المقدس. ايوب اختبر الكلمة بتاعت الندم دي اللي هي بمعنى التوبة، اللي هي في اصلها مكتوب نحم. بس الكتاب المقدس يقول لنا ان ايوب لما عاين مجد الله اكتشف قد ايه ضعفه الانساني، وده اجمل حاجه في علاقتنا مع الله. عايز تعرف حقيقتك كويس، تمام، قرب من الرب. انا فاكر لما اشعياء قرب من الحضره السماويه حس قد ايه ان هو نجس الشفتين. الكلام ده موجود في سفر اشعياء. هكذا ايوب عمل كده برضه. خلينا نقرا مع بعض سفر ايوب اصحاح 42 والاعداد 5 و6. ايوب يقول كده عن الرب: بسمع الأذن قد سمعت عنك، والآن قد رأيتك عيني. يعني مجد وحضور الله اتكشف قدامه على طول. كان الفعل المباشر ليه ورد الفعل لحضور الله في حياته يكمل في الآية اللي بعدها ويقول: لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. أندم نحم،
1: يعني عايز اقول يا دكتور، عايز اقول النحم او معنى التوبه، عايز تقول ان هي ندم.
0: ندم، ندم حقيقي.
1: اكون فهمت يعني يعني هو ندم. ندم ان انا اندم دي توبه.
0: طبعا ده اول طريقه.
1: هل الندم يكفي ولا لازم اروح ربنا بيه يعني؟
0: احنا هنكمل.
1: انا برضو
0: هنكمل. لكن نخلي بالنا ان ايوب اول ما عينه اتملت بمحضر الله ومجد الله، الله هو اللي توبه، شعره بالندم ده. وده ياخدني بقى لطرف الحديث للكلمة التانية اللي في العهد القديم اللي برضو بتترجم لكلمة توبة. الكلمة دي بتتقال أوقات كده الاسم العبراني ليها شوب. دي معناها إيه بقى؟ دي معناها إن أنا كنت واقف في اتجاه وأغير اتجاهي 180 درجة وأروح في المسار.
1: إذن التوبة هي تغيير الاتجاه.
0: تغيير الاتجاه. مش على مستوى المشاعر.
1: لا.
0: على المستوى الفعل.
1: مش مشاعر بس.
0: مش مشاعر بس.
1: هي فعل.
0: ده أبسط معنى للتوبة، إن أنا أحصره فقط في حيز المشاعر. دي توبة سلبية. أنا هقول لحضرتك يا أسيس. تخيل معايا موقف مثلا. في حد حجز تذكرة قطار. وهيسافر من ولايه لولايه او من
1: بلد لبلد.
0: بلد لبلد. تذكره القطر بيبقى موجود فيها التعليمات، وموجود فيها رقم القطر، وموجود فيها رقم الرصيف. نتخيل ان الشخص اللي حجز التذكره ده عمل كل حاجه تمام، لكنه واقف على رصيف الغلط. بعد شويه يجي ميعاد القطار، القطار ما يجيش، فشعر ان فيه غلط، في حاجه مش مظبوطه. تخيل معايا الموقف ده. لو إنسان مش مدرك للغلط اللي هو فيه وحقيقة موقفه، هيقعد يتباكى ويقعد يصرخ ويقعد يعيط. طيب خلاص، خلينا افترض أنه هو خد الاختيار ده، أنه هو فضل يتباكى ويتأثر نفسيا، وأنا حزين وفلوس التذكرة.
1: القطر فاته.
0: القطر فات، اوكي تمام. لكن في طبعا كلنا عارفين في قطار بعده، وقطار بقى في فرصه ثانيه وثالثه ورابعه. تمام. طيب الحل بقى الايجابي هو ايه؟ ياخد قرار يغير اتجاه الرصيف اللي هو فيه. هو واقف في المسار الغلط، هو عارف ان هو في غلط. طيب المعرفه وحدها لا تكفي، المشاعر وحدها لا تكفي، لازم التوبه تكون مرتبطه بارادتي الشخصيه. لازم اخد قرار اني اغير طريقه واسلوب حياتي. دي حتى كمان نيجي بقى للكلمه في العهد القديم، بتقول الكلمه كلمه توبه في العهد القديم اللي هي ميتانويا، ودي بتعني نفس الفكره برضو، تغيير الفكر، تغيير مسار الفكر. انا كنت بفكر في الشخص ده بالطريقه دي، وكنت واخد وجهة نظر عن المجموعة دي بالطريقة دي، وكنت حاطط في دماغي ان الكنيسة لا مش هقرب منها، وان بابا لا مش هقرب منه، و

0: كل دي غلط. أنا عشان أكون تائب حقيقي بحسب كلمة الله أغير طريقة تفكيري، مش بس أندم على أن أنا كنت بفكر غلط. يبقى الكتاب المقدس
1: يعني
0: كله
1: يعني أغيرها كمان.
0: آه طبعا،
1: يعني مش بس أندم.
0: لا طبعا،
1: لأن في الواحد بيندم كتير يعني، مش مشكلة.
0: مش
1: بس
0: كل
1: ما غيرتش
0: مش كل الندم، مش كل الندم هو دليل حقيقي على توبة حقيقية. احنا عايزين نأكد لي أعزائنا المشاهدين أن التوبة مش في حيز المشاعر، التوبة في الإرادة. بمعنى خليني أعمل سيميليتور، خليني أعمل محاكي دلوقتي. أنا دلوقتي عطشان وعندي مشاعر من جوه بتحسسني بالظمأ ونفسي أشرب. الحل عشان أعبر عن احتياجي ده لازم أخد قرار إرادي إن أنا أخد كوب مية وابتدي أشرب. طب افرض قعدت أتكلم في مشاعر قد إيه أنا بشعر بالظمأ وقد إيه وقد إيه وقد إيه، لا لازم
1: أخد خطوة. انت كده
0: لازم أخد خطوة إيجابية، لازم أعيد تفكيري تاني، لازم أروح للرصيف الصحيح، لازم أروح للمسار الصحيح. فالتوبة في الكتاب المقدس
1: هو تغيير اتجاه،
0: هو تغيير اتجاه حقيقي ناتج عن قناعة ودافع جوه قلبي.
1: طيب
0: المشاعر وحدها
1: لا تكفي.
0: لا تكفي.
1: طيب خلينا حلو جدا، عندي بقى السؤال التاني. معلش، أنا مولود من الله، بقيت ابن لله في 16 مارس في سنة 71، ده أنا عارفها يعني، والرب غيرني. إسحاق نفس الفكرة، عنده يمكن تاريخ أو ما عندوش، بس هو إيه اتولد حضرتك كده. هل أنا محتاج كمؤمن يعني، أنا دلوقتي بقالي مؤمن بقالي مدة طويلة أو مش عايز أحسب عشان يعني ما علينا، لكن هل أنا محتاج ما زلت أن أنا أتوب، ولا دي للخاطئ اللي عايز يرجع؟ دي للسامرية عشان ترجع، ده لزكة عشان يرجع، دي لدية عشان ترجع. طيب وسمير فهمي ولا سين ولا عين، يعني هل التوبة دي للمؤمن أيضا أم فقط للخاطئ؟
0: التوبة للجميع،
1: للكل
0: طبعا،
1: يعني مؤمن وخاطئ وكله.
0: طبعا طبعا طبعا، كلنا محتاجين
1: ان احنا نتوب،
0: ان احنا نتوب. للأسف الشديد وصل بعض الفكر لداخل الكنيسة ان زي ما حضرتك بتقول ان التوبة للأشرار والخطاة فقط، وطالما انا بقيت انسان مؤمن وخلاص خدت الميلاد الجديد يبقى انا مش محتاج توبة. مين اللي قال كده؟ طيب خليني اجاوب على حضرتك بسؤال يعني نفكر فيه كلنا. لما انا امنت، ليه الرب ابقى ليا حياة هنا؟ علشان يعمل في حياتي تقديس. طيب تقديس من ايه؟ ما أنا خدت الغفران وخدت الخلاص وفعلا بقيت إنسان مولود ولادة ابن وجاه، لكن ما زلت لسه عايش في العالم، فأنا محتاج أجاهد ضد الخطية.
1: إذا ممكن أغلط
0: طبعا طبعا طبعا. هقول لحضرتك يا سيس، لما الكتاب المقدس بيقول تمام إن أخطأنا لنا شفيع واحد ودم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية، عارف حضرتك الكلام ده موجه لمين؟ موجه للمؤمنين.
1: للمؤمنين
0: طبعا. لما الكتاب
1: ناس كتير فهمها رايحة للخطأ.
0: لا طبعا. لا طبعا. طب لما الكتاب المقدس بيتكلم في رسائل بولس الرسول، رسائل بولس الرسول كلنا عارفين انها موجهة للكنائس، يعني موجهة لناس مؤمنين، ونلاقي وسط الكلام يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض لترفع من بينكم كل مرارة وغضب وسخط وهكذا
1: لكرونسوس وغلاطيا
0: لتكن سيرتكم حسنة بين كل الناس. الكلام هنا يا حضرة القسيس وأعزائي المشاهدين موجه للخطاة الأشرار ولا موجه كمان
1: للكنيسة راح للمؤمنين؟
0: إذن الكنيسة المؤمنين محتاجين توبة لأجل تتميم مسار تقديسهم. أنا ما بقولش لأجل تتميم خلاصهم، الخلاص تم في المسيح، لكن أنا حياة
1: تتميم القداسة.
0: تتميم القداسة. القداسة بمعنى إيه؟ إن أنا هتغير كل يوم عن تلك الصورة عينها. طب إزاي هتغير؟ يعني ايه اتغير حضرة السيس؟ يعني كنت ماشي في مسار غلط وانا حتى مؤمن تمام، ورب بيعيد تجديد ذهني تاني، لازم اتوب. لازم ارد المسلوب. طيب. برضه
1: ناخد تليفون من اسكندريه. الاخت سيلا، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. الو،
2: كلام المسيح معك.
1: اهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: الحمد لله. ومع ضيوفك الجواد.

0: ماهر
1: اهلا وسهلا بيك
0: الاستاذاني المرنم الجميل اسحاق. العنوان كالعاده حلو جدا، التوبه ورد المسلوب. كلنا نعرف مثل تلك العشار لما تقابل مع السيد المسيح، وزي مقابلته بالسيد ان هو رد المسلوب اربعه اضعاف. طب لو في واحد ظلم انسان والنعمه افتقدته، فحس ان ظلم بني ادم وهذا البني ادم المظلوم من الاغرمات، ماذا يفعل هذا الانسان برده للمسلوب، لهذا الانسان اللي مش موجود على قيد الحياه؟ ارجو التوضيح من دكتور هاني. سهره روحيه جميله وربنا يبارك.
2: شكرا. انت فهمت السؤال بتاع حضرتك يعني ولا
3: ممكن تفهمنا اكتر يا سيسي كمان عشان اخواتنا المشاهدين؟
2: اعتقد معلش اخواتي استناني ثانيه واحده. يعني حضرتها بتقول ان واحد وهو خاطي، هو خاطي بعيد عن ربنا، سلب، يعني سلب واحد.
3: تمام اوكي.
2: بعد كده
3: تاب
2: اللي غلط في حقه ده. هو تاب،
3: هو تاب ولغاية حقه فرق الحياة.
2: فرق الحياة، نعمل ايه؟ هي ما عرفش يعني.
3: هو سؤال جميل. وسؤال بينم عن رغبة حقيقة. اشكرك طبعا يا اختي سيلة على اتصالك الجميل وعلى ترحيبك. سؤال ينم على رغبة حقيقية في توبة حقيقية. طيب انا اخطأت لحد، المبدأ واحد، انا لازم اتوب واروح اطلب السماح. طب الحاله اللي اختنا متصله اختي سيلة بتقول عليها، طب اللي انا اخطات في حقه ده هو فارق الحياه. لازم نبقى عارفين طالما مبدا التوبه موجود خلاص الله قبل توبتي، ولكن الموضوع متشابك.
2: اعمل ايه؟ ما انا سلبت.
3: الموضوع متشابك. ايه هو نوع السلب؟ انا ممكن اكون سلبت الاب والاب فارق الحياه، تمام، لسه اولاده موجودين، يبقى انا محتاج عبر عن توبتي اللي سلبته ارجعه لاولاده.
2: لاولاده. يعني اذا برضو اشوف السلسله ايه.
3: طبعا. جديه للتعبير عن التوبه.
2: مش عايزين يعني نجري، لان انا عندي حتت بصراحه مضايقاني شويه. فانا لازم اقولها لك. وقول لي انت بقى نتصرف ازاي بصراحه. ناخد وديعه من المنيا ونرنم ترنيم. ايه رايك؟
3: امين.
2: وسامع كلامنا عن التوبه. فيمكن ربي يرشد حد النهارده او بدافع من كلام حضرتك، يعني يقول انا عايز اتوب.
3: امين. كلنا محتاجين نتوب.
2: انا عايز اتوب. امين. ايوه اخو وديع اتفضل.
4: انا عايز اتوب يا ابونا. ازيك يا ابونا؟
2: اهلا بيك. اتفضل يا اخو وديع.
4: اهلا بيك. انا بيك والدكتور هاني، الرب يبارك حياتكم.
2: اهلا بيك.
4: في عجاله عشان ما اخدش وقتك كنت ازعل منك.
2: لم تزعل منك. اتفضل.
4: الجيل لوكا 19. الجيل لوكا 19. عدد 8. وقف زكى وقال الرب: ها انا رب اعطي نصف اموال المساكين، وان كنت قد وجيت باحد ارد اربع اضعاف. قال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. الامر الثاني اصحاح 22، الحديث عن الطويل وعن رد المسلوب وعن كل واحد اخذ شيء لابد يرده. انا عايز اقول حاجه هنا في التوبه والاعتراف. انا بتوب مره واحده وبعترف مره واحده، وعن طريق التوبه وساكب القلب امام الرب وبعترف بخطيتي وبرجع عن خطاياي، ما بعملش الخطيه تاني لا حول.
2: يباركك الرب. دايما كلامك جميل يا اخو وديع، يباركك الرب. انا بتشجع بيك حقيقي جدا. ناخد مصطفى من امريكا. اتفضل يا اخو مصطفى. الو.
5: الو مساء الخير.
2: اهلا يا اخو مصطفى. اهلا بيك. اتفضل.
5: ازيك كيفك؟
2: نشكر ربنا. اتفضل.
5: كلنا لازم نشكر ربنا. انا ما بتنمش النهارده، لكن انا مبسوط اني اخذ الفرصه مع السيس، مع واحد متخصص في الكتاب المقدس، مع واحد يريد علمنا الكتاب المقدس. بصراحه انا عندي سؤالين.
2: تفضل.
5: السؤال الاول: ايه الفرق بين التوبه القلبيه والتوبه العمليه؟ والسؤال الثاني: هل الاخلاق الانسانيه بتتحسن لو الحق ما يرجعش؟ يعني ما يرجعش. انا ارجو توضيح على هذه الاسئله.
2: السؤال الثاني يا مصطفى، معلش. الثاني خد بالك دكتور.
3: انا فاهم السؤال الاولاني، الثاني

0: يعني ايه
1: يا بمعنى معلش. وضح اكتر
0: وضحه يا مصطفى اتفضل.
2: سؤال صعب ولا ايش؟
0: لا لا لا انا ما سمعتوش.
1: محتاج يتوضح اكتر
0: اتفضل.
2: حضرتك عايز نيه كانوا الاسئله
0: اقول السؤال الثاني مره ثانيه.
2: السؤال الثاني اوكي. هل الاخلاق الانسانيه بتتحسب لو الحق ما يرجعش؟
0: كده انا فهمتك.
2: طيب
0: ده سؤال حلو قوي يا مصطفى. هل الاخلاق الانسانيه تتحسن حتى لو انا ما رجعتش المسلوب؟
1: سؤال جميل.
0: نبيه من امريكا فضل اخي نبيه.
3: معك حلقه لسيف
0: حبيب قلبي اتفضل.
3: انا عندي سؤال. الخطيه محيطه بنا بسهوله.
0: اي
3: لانها بتبدا بالفكر. سؤالي الفكره لما بتيجي على ذهني ازاي اعرف الفكره دي جايه من قلبي؟ لان القلب نجيس واخضع من كل شيء والرب لا يعرفه فقط. او جايه من ابليس.
0: او جايه من ابليس؟
3: ايوه.
0: اتمنى اكون فهمت سؤالك. ان شاء الله تقريبا فهمته.
1: انا فهمته طبعا.
0: روماني من المنيا اتفضل يا اخي روماني. الاخ دكتور هاني هيجاوب على اسئلتنا ان شاء الله يعني. ايوه روماني اتفضل.
4: الو
0: اهلا يا روماني حبيب قلبي. ايوه يا بابا اتفضل اتفضل.
4: ربنا يباركك واحنا مبسوطين ان احنا نسمعك.
0: الله يطول في عمرك اتفضل. ايه المداخله؟
4: احنا الو
0: ايوه روماني عندك سؤال ولا مداخله؟
4: احنا كنت عايز اشكر الاستاذ سمير بس.
0: تحت امرك شكرا ليك متشكر. شكرا حبيبي. شكرا روماني ربنا يباركك. انا ما اعرفوش حي بس ربي يباركك. ربي يباركك حبيبي. طيب نيجي شويه بقى كده. انا نفسي اسمع اسحاق يرنم لنا ترنيمه كده عددين ولا حاجه.
1: أمين. أمين.
0: يعني ايه ونفسي نرجع يا دكتور هاني لسؤال
1: اتوب ازاي
0: الاخ مصطفى.
1: الاخ مصطفى اوكي.
0: بعد كده الاخ نبيه من امريكا الثاني
1: اوكي.
0: روماني يعني الراجل يعني مستمتع بالحلقه.
1: امين.
0: نسمع ترنيمة ونرجع أمين. مجد لله.
5: هللويا.
0: هللويا.
5: نطالبك في حياتي يا سيد.
0: أيوة.
5: التفاصيل. نطالبك تبقى أنت صديقي ورفيقي ودليلي.

0: هللويا هللويا، انا طلبك لحياتي يا سيد.
1: نعم.
0: امين امين. طيب دكتور هاني، دلوقتي الاخ مصطفى بيقول كده، ايه الفرق بين التوبه القلبيه والتوبه العمليه اللي بتتكلم عنها يعني؟ ده السؤال الاولاني
1: يعني. تمام. يعني انا مبسوط ان كل المداخلات بتاعه الساده المشاهدين يعني بتنم عن فعلا رغبة حقيقية لتوبة عملية،
0: ولو مشاهدين وسامعين
1: لتوبة عملية حقيقية فعلا. بص يا سيس، احنا عايزين نتفق ان على مبادئ الخلاص مجاني، بالنعمة انتم مخلصون وذلك ليس منكم هو عطية الله. ده موضوع مفيش ده الكتاب المقدس اللي بيقول عنه كده، وليس بأحد غيره اي رب يسوع الخلاص. ده موضوع الكتاب حسمه. نيجي بقى، ده ما يدينيش صلاحية ان انا اتخلى عن مسؤوليتي انا الشخصية في علاقتي مع الله الروحية. الله له كل السلطان وله كل السيادة، لكن في دور على ارادتي انا، ولا يمكن الله يقتحم حد ضد ارادة الله. ما بيديش حاجة لانسان وبيسلبها تاني. من ضمن الحاجات وعطايا الله لكل البشر الإرادة، ولازم تعبير عن التوبة الحقيقية إن الإرادة تخضع لله. خلينا نشوف برضو التوبة العملية. الكتاب المقدس كله، العهد القديم والعهد الجديد، بيأكد على إن التوبة مش مجرد فكرة، التوبة مش مجرد مشاعر، التوبة متزامنة مع دوري أنا في إجراء الحق والعدل والرحمة وعمل الخير اللي أخونا مصطفى اللي اتصل بيقول هي دي الأخلاق. أنا أعرف أخلاق اللي قدامي من مين؟ من فكره ولا من سلوكه؟
0: من سلوكه. أنا فكرة
1: سلوكه ده ناتج عن إيه؟ قرار إرادي منه إنه يتخذ القرار الفلاني لإجراء موقف ما، سواء إذا كان بالسلب والإيجاب. فأنا بان أخلاقه من إيه؟ من سلوكه. الإنسان ينظر إلى العينين، أما الله فحص القلوب والكلى. لكن الكتاب برضو قال لنا كده، من فضلة القلب يتكلم اللسان. خليني أحط قدام حضرتك أنبياء الكتاب المقدس قالوا لنا إيه عن التوبة. على سبيل المثال ممكن ناخد في إشعياء إصحاح 1 ومن عدد 16 لعدد 17، يقول ايه اشعياء النبي على لسان الله بوحي الروح القدس، يكلمنا ويقول اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر افعالكم من امام عيني. الله مراقب تصرفاتنا، الله يلاحظ سلوكنا. وما تنساش اقول لحضرتك تاني، من فضلة القلب يتكلم اللسان. اكيد سلوكي نتيجة طبيعية جدا لما في قلبي. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج شر. ما تحاولش تقنع نفسك إن أنا ضميري من جوه صالح لكن أفعالك شريرة. ما ينفعش. تعال نكمل بقية الآية، يقول لهم إيه إشعياء النبي، كفوا عن فعل الشر. أهو أمور إيجابية. لتعملوا فعل الخير، أهو لازم يكون في إرادة واعية عشان تعمل سلوك يعبر عن تغيير اتجاه القلب. ليس كل من يقول يا رب يا رب
0: يدخل
1: ملكوت السماوات.
0: إذن يعني حضرتك عايز توصل لنا أني لابد أن أتخذ خطوة عملية حتى تبان التوبة،
1: تبرهن على قرار حقيقي من القلب.
0: طب في ما في الاخ نبيه، احنا معانا تليفون بس معلش اخت. الو، ايوه باسم، معانا فينيس. طب فينيس تحب تدخلي بسرعه كده؟ اتفضلي يا فينيس، اتفضلي، مش عايز اوقفك على التليفون كتير.

0: حضرتك، ازيك يا بونا وازاي
1: اهلا بيكي اتفضل. كلنا سامعين. اهلا بيكي.
0: بص يا بونا، انا
1: عايزه
0: بس تلبس الصلاه. اهلا بيك يا بونا. كنت كل بتصلي بس عشان اخويا اللي متجوز عامل عمليه الغضروف، بس الحركه بتاعت البيه بس بطيئه، وعايزين يبعد عن الثلاجات خالص لان اضرارها.
1: انا متهيألي سمعتها شويه.
2: هي طلبت صلاه لاخوها مريض عامل عمليه.
1: عنده مشكله في الغضروف. طيب، وهي نفسها او ان هو يتوب ويرجع للرب ويبطل سجاير.
2: نصلي ان الله يوصله من خلال الحلقه.
1: هنعمل كده. دكتور هاني لازم قبل ما نخلص هيصلي معانا. اهلا وسهلا بيكي. طيب يعني النبي بيقول اني ازاي اعرف ان التوبه دي او انا اسف ان الفكره اللي بتجيني دي جياني من قلبي انا ولا جايه من ابليس؟ لان مرات واحد يقول اي حاجه بيرميها على ابليس، ده ابليس. ممكن اكون انا مش عارف. ده السؤال بتاعه يعني.
2: ده سؤال مهم جدا. بتلف حواليه نقط كتيره جدا في حياتي الروحيه. ازاي اميز الفكره اللي جوايا
1: جايه
2: اذا كانت من الله ولا
1: من ابليس؟
2: تمام. عشان كده الكتاب المقدس يقول لنا احنا محتاجين روح التمييز. زائد لو انا عايز اتاكد ان الامر ده الفكره اللي جوايا دي من ربنا ولا لا، تمام، افحصها في ضوء كلمه الله. عاوز اقول لحضرتك
1: يعني الفكره تجيني دي افحصها في ضوء كلمه
2: الله.
1: اقدر اعرف هي جايه منين.
2: طبعا ارجع تاني، ارجع الساده المشاهدين لقانون في الكتاب المقدس. مهما كنت بتشعر بايه، مهما كانت الفكره قدامك ايه، افحصها في ضوء كلمه الله. وعندنا الكلمه النبويه وهي اثبت الذين تفعلون حسن. أيوة. لا يمكن الله هيقول حاجه في كلمته ويقول حاجه تاني جوايا عكس اللي قاله. مستحيل.
1: فانا لو جبت كتاب مقدس وطبقت الفكره بيه انا هرتاح.
2: انا هعرف ده جاي منين. هيكشف لي الكتاب المقدس زي مرايه. بتكشف لي فعلا.
1: طيب بص، هو دكتور هاني الوقت بيجري، فعايزين برضو نيجي لحته بقى بعد التوبه بقى. خلاص انت كده ايه
2: فهمنا التوبه. خلينا نشوف ناخد خطوات عمليه تبين على توبه حقيقيه.
1: نفسي اسالك في سؤال كده عملي شويه. يا روماني اتفضل يا روماني من القاهره.
3: انت في ابونا.
1: اهلا بيك اتفضل.
3: ربنا يبارككم والحلقه موضوعها جميل الحقيقه.
1: ربي يباركك.
3: كنت عايز اسال سؤال بس للدكتور هاني، يعني يوضح لنا الايه اللي بتقول
1: هو سمعك.
3: كل الخطايا اللي ممكن يعني اي انسان يقع فيها تذكر الا طريقه تجديد على الروح القدس، يعني عشان فيها اراء كثيره لو يوضح لنا بس الايه دي.
1: مش عارف اطلعنا بره الموضوع ولا ايه.
2: طب خلينا نجاوب عليها. لازم نجاوب. لانها خطيه. طيب. لانها نقطه
1: يعني نحكي شويه في الموضوع بتاعنا.
2: نمشي شويه في الموضوع ونجاوب على طول مباشره على
1: الاخ روماني.
2: على الاخ روماني
1: اللي خطيه ان انا اجدف
2: ما مفهوم
1: القدس.
2: ما معنى اللي كان يقصده الكتاب المقدس بالتجديف على روح القدس؟
1: ده يحل لي المشكله.
2: امين.
1: كويس تساعدنا.
2: امين.
1: طيب خلينا نسال سؤال، ناخد حته بقى عملي. دلوقتي بنقول توبه. بنقول توبه ورد ايه؟
2: المسلوب.
1: رد المسلوب. دلوقتي ايه اشكال المسلوب ده؟ ايه اشكاله اللي ممكن نعمله ويبقى ده المسلوب وعايزين نتوب عنه يعني؟ تديني شويه اشكال كده؟
2: طيب
1: وانا هساعدك.
2: قبل ما اقول لحضرتك الاشكال بتاعه المسلوب اللي احنا ممكن نكون انتزعناه بدون وجع حق، لازم ناسسها على كتاب مقدس، على قول الكتاب المقدس طبعا. يعني انا عندي ايه محوريه في سفر اللاويين.
1: سفر اللاويين
2: في العهد القديم
1: بقى
2: اصحاح 6.
1: 6 وعدد كام؟
2: عدد 4 و5 و6
1: عشان ديفيد بس يحطها لنا على الشاشه.
2: اوكي. اصحاح 6 عدد 4 و5
1: اصح 6 عدد 4 و5 و6
2: الاعلان الالهي ده وكلمه الله هنا بتحط الامور في نصابها الصحيح.
1: طيب بتقول ايه بقى؟
2: للاسف الشديد معظم الناس متخيلين انا اروح للعباده الاول، تمام، وبعد كده ابقى توب.
1: طب ايه، ما ايه المشكله؟
2: لا ده مش الترتيب الالهي.
1: ليه ليه يا دكتور هاني؟
2: الله في
1: ما اروح اصلي وبعدين اتوب.
2: لا لا لا، الله بقى رتب الترتيب المظبوط. ما احنا مش هينفع زي ما اتفقنا في بدايه الحلقه.

0: أبني البناية من غير أساس صحيح. طيب الأساس الصحيح الله بيقول إيه؟ الله بيعلن في الآيات اللي جاية اللي هنسمعها دي بعد شوية، تمام، إن الله قدم التوبة برد المسلوب عن تقديم الذبيحة. مش رافض تقديم الذبيحة،
1: يعني التوبة ورد المسلوب أهم
0: لتقديم الذبيحة،
1: مش أهم،
0: لا
1: يسبق،
0: يسبق تقديم الذبيحة. تعالوا نقراها.
1: يا ريت.
0: يقول إيه؟

0: يفضل بقى مجرد بس مشاعر جواه زعلان انه اخطا، لا، لازم يبقى في سلوك يعبر عن التوبه الحقيقيه، وده اللي احنا بنسميه النهارده رد المسلوب. يعمل ايه؟ فاذا اخطا واذنب يرد المسلوب الذي سلبه، او المغتصب الذي اغتصبه، او الوديعه التي اودعت عنده. بعد كده يكمل يقول يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسه. عارف بقى يا أسيس في آية 6 يقول لنا إيه؟
1: نكمل الوضوح ده،
0: نكمل بقى ده. نكمل في آية 6 آية 6 وبعد كده بعد ما يعمل ده تاب ورد المسلوب، بعد كده آية 6 تقول لنا ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه.
1: يعني بعد ما يعمل كل ده يروح لربنا يقدم الذبيحة.
0: يروح يقدم الذبيحة. احنا بقى حاطين عاملين عكس. انا اروح اصلي،
1: كلنا عاملين العكس،
0: اتعبد في الكنيسه بتاعتي بايا كان انا رايح، انا
1: اي شركه
0: شركه كان السيد تمام. طب لازم، لا ده حتى كمان العهد الجديد بيقول نفس الكلام. ان عرفت ان اخوك في مشكله بينه وبينك اترك الذبيحه على المذبح، ده مش معناه انك
1: اترك قربانك،
0: يعني اترك قربانك
1: اصطدم.
0: ده مش معناه ان احنا نسيب العباده، لا لا لا. الاولويه الاول انك تعمل ايه؟
1: اصلح، ارد المسلوب،
0: ارد المسلوب،
1: اروح اصلي.
0: ده نتيجه توبه حقيقيه. لن يقبل ايمان حقيقي بدون توبه حقيقيه، ولن تكون التوبه حقيقيه ان لم تكون توبه ايجابيه. التوبه ليست اتجاه افقي واحد ان انا بس
1: بيني وبين ربنا،
0: لكن لها بعد رأسي ايضا، هو ان انا ارد المسلوب لاخويا
1: اللي انا سلبته. طيب مسعد اتفضل، اهلا وسهلا بيك. ايوه مسعد، الاخ مسعد اتفضل حبيبي، اتفضل، اهلا بيك، اتفضل.
2: انا عايز اسال عكس السؤال اللي قالته الاخت فينا اللي هي من اسكندريه. الانسان اللي مات دوت ارد، يعني انا خايف ارد المطلوب كان مثلا او اي حاجه او محتاجه، وخايف من اولاده الوارثين، بعمل ايه؟ لازم الاقي طريقه، 100,000 طريقه ان انا اوصل لهم بحيث ان هم حتى ما يعرفوش ان انا اللي عامل الحاجات دي او رابط الحاجات دي، لان في افلام شفناها احنا فعلا لازم يردوا المطلوب من غير ما يعرفوا هم مين وكانوا مين. ده اول حاجه. ثاني حاجه، انتوا بتتكلموا على التوبه والانسان المؤمن لازم يتوب. طب بعد التوبه، التوبه دي خطوه واحده واحده، واقف كاني 40 سنه فيها. موجود بعد التوبه في فضائل، المؤمن المفروض يبقى فيه فضائل، يعني ايه؟ يتعلم فضيله الرحمه، يتعلم فضيله يبقى عدده وداع، يتعلم فضيله التواضع.
1: ايوه
2: كله معناها.
1: يباركك رب يا مسعد، كلام جميل ومداخلة جميلة. يعني هو طبعا نرجع لرد المسلوب،
0: رد يعني المسلوب هو
1: بس خايف يروح للعيال
0: وعنده مخاوف
1: العيال يعملوا له مشاكل. قالك ما هل ينفع اعملها من غير ما حد يعرف؟ يعني
0: صدقني، حط عينك على الله وخلي الله يسبقك في مشوار رد المسلوب. والله وحده قادر انه يعطيك نعمه في عين اللي سلبته او ولاد اللي سلبته. تمام، ساعتها هتكون رساله حيه، ساعتها هتكون انجيل حقيقي. عايزين ناكد على حاجه يا حضره القسيس واخواتنا المشاهدين كلهم، الناس مش بتقرا كلمه الله اكتر ما بتقرا سلوكنا وردود افعالنا. انا علشان ابرهن عن توبه حقيقيه كتابيه نابعه من القلب، انا لما اروح اعتذر لحضرتك انا ببقى كده بنفذ الوصيه عمليا.
1: يعني ما احنا عايزين نحط شويه اشكال يا دكتور هاني،
0: ممكن
1: معانا تليفون من انجلترا. أوكي. بس ناخد شويه اشكال كده للمسلوب عشان نساعد المشاهد كمان. يعني
0: أمين.
1: انا هقول لك شويه حاجات كده في دماغي.
0: تمام،
1: معرفش يا رب تعجبك. يعني
0: لا اكيد تعجبني يا سيدي.
1: اخت نهال اتفضلي. اخت نهال اتفضلي.
3: اهلا بحضرتك الاسيس.
1: اهلا بحضرتك.
3: سلامة حضرتك الاسيس سمير، دايما متعلق وبسيط جدا في تقديم كل برنامج،
1: يطول في عمرك
3: وعميق في نفس الوقت.
1: يطول في عمرك.
3: ارحب بحضرتك. بشكركم بجد وبضيوفك المباركين الاخ المبارك اسحاق والدكتور هاني اللي بحييه على خدمته وشعار خدمته نافع للسيد اللي بجد حرك جوايا كده الروح القدس ووشوشني.

0: انه بلاش كمؤمنين وكخدام بالذات نحكم على بعضنا البعض، لان يحضرني مرقص اللي الكتاب بيذكر عنه انه كان محكوم عليه انه لا يصلح للخدمه، لكن بعد كده بولس قال عنه انه كان نافع ليه وللخدمه. فانا هدخل بقى في موضوع النهارده، لانه بصراحه موضوع التوبه بمفهومها الصحيح محتاج بجد تواضع مننا كمؤمنين. لان زي ما حضرتك قلت يا دكتور هاني، كلنا محتاجين للتوبة، مش الخطاة فقط. وداود لما قال في العهد القديم أعوم سريري كل ليلة بالدموع، كان بيضرب لنا أحلى مثال يجب أن يحتذى به، لأنه أكيد يعني أتفق مع حضرتك أن التوبة مش مجرد مشاعر قلبية، ولا هي مجرد فكرة بتيجي على ذهني، لكنها فعل إيجابي بيتطلب رقم واحد تغيير الاتجاه بالفعل وليس بالقول، ورقم اتنين ان انا اخد قرار. وبالمناسبة بحيي حضرتك على المثل الرائع اللي ضربته لنا، لانه لا يمكن هننساه، انه انا لو عطشان ومليان بمشاعر الظمأ لكن ما مدتش ايدي علشان اخد كوباية المية هفضل بعطشي. وهنا يجي دور الإرادة. فعايزة أقول كمان حاجة، وأنا بكلم نفسي أولا ومش عايزة أي حد من المشاهدين الغاليين يزعلوا مني، إحنا كمؤمنين استسهلنا معنى التوبة ورخصنا قيمتها وبقى ثمنها زهيد جدا. يعني ساعات للأسف بنقتصرها بكلمتين بقولهم في مؤتمر أو في نهضة روحية، ويمكن مش في العلن كمان، ده ساعات بنكتفي إن إحنا نتوب في سرنا. فأنا بصلي من كل قلبي إن النهارده يحصل تيرنينج بوينت أو نقطة تحول في مفهومنا للتوبة اللي عايزها الله. هوقف هنا عشان هسأل سؤال واحد بس لحضرتك في الحتة الشائكة بتاعت رد المسلوب. الأخ وديع الله يباركه ذكر إنه إزاي زكى لما تاب ستريت أواي قال على طول إن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف، وعشان كده الرب كافئه بأحلى كلمات وقال اليوم، يعني في اللحظة دي نقدر نقول حصل خلاص لهذا البيت. طب احنا كشعب عربي يا دكتور هاني عموما عندنا مبدأ، لو حد سلف مثلا حد تاني مبلغ كبير من المال وهذا الشخص طمع في الفلوس وما رجعهاش، فنلاقي المؤمنين يقولوا للشخص اللي ضاعت فلوسه ما تزعلش ربنا يعوضك، والآية الشهيرة اللي في عبرانيين إنكم قبلتم سلب أموالكم بفرح. فسؤالي لحضرتك، لو أنا الشخص ده، لو أنا تهونت عن حقي هنا وقبلت سلب أموالي بفرح، مش ده هيعلم الشخص الآخر إنه يتمادى في الغلط اللي عمله وأبقى ما علمتهوش أي حاجة؟ يعني بقيت أنا كمان مجرمة في حقه، لأنه هيفضل يعمل كده تاني، إن ما كانش معايا هيعمل مع غيري. فإيه رأي حضرتك وما هو رأي الكتاب المقدس في هذه الحالات؟ أرجو التوضيح والرب يبارك.
1: رب يباركك أخت نهال. هو يعني سؤال برضو عايزين نتكلم فيه يعني بصراحة.
2: الموضوع شيق وأبعاده كتير.
1: المشكلة إن إحنا باقيين لنا بتاع نص ساعة وخمس دقايق
2: حاجة كده.
1: إن شاء الله نلمها. طيب نجا حمادي، في بنت الرب من نجا حمادي، اتفضلي حضرتك اتفضلي. ألو.
3: سلام المسيح.
1: أهلا بحضرتك اتفضلي.
3: أنا عايز أطلب صلاة.
1: اتفضلي، إيه طلبتك؟ اتفضلي. إيه طلبة الصلاة؟
3: لا ما ابني.
1: مرات ابنك بتشرب؟
2: لا
1: مرات ابنها مالها؟
2: ابنها
3: ما بتشرب مخدرات، صلوا له.
1: ابن حضرتك بياخد مخدرات؟ حاضر نصلي. دي طلبه مهمه جدا
2: مع اختنا اللي صلت من اجل اخوها،
1: اللي طلبت لاجل اخوها. دكتور هاني واخد باله، ان شاء الله في اخر حلقه ناخد وقت صلاه. طيب نخش على السؤال بتاع الاخت نهال. دلوقتي في اشكال، يعني واحد خد من سرق من واحد حاجه وهو مؤمن في ميراث، خد حق اخته، خد حق اخوه، سرقوه في الميراث وعملوا ورق وراحوا كتبوا شغل، واخد بالك ازاي؟ نعمل ايه؟ حاجه ثانيه، دخل محل زي مثلا والمارت ولا كارفور يعني بقى وخدت الشوكولاته وكلت جوه، عجبتني تفاحه خخايه كلتها وخدت بعضي شبعت حي كده، انا اتعشيت وخدت بعضي وروحت. ارد والمارت ازاي وارجع لكارفور ازاي المسلوب؟ قلت

0: على واحد كلمة مش كويسة، مش في حقه وهو مش موجود في القعدة، وشوهت سمعته. وكمان جيت قلت على واحد كده اي حد يعني كده، انا بيعجبني اسحاق، بحبه اعرفه من زمان قوي اسحاق. وقلت الله، جه واحد سالني على اسحاق، انت جايب اسحاق؟ جايب يا عم، ده عليه علامات استفهام، وشغالين علامات الاستفهام، الله ينور. واخد بالك؟ نعمل ايه في المسلوب ده بقى؟ نرده ازاي؟
1: واضح كده،
0: وابدا بالاخت نهال.
1: اوكي
0: يعني.
1: تمام، بس انا الاخت نهال انا عايز بس اوجه نظرها، وطبعا نظرنا كلنا ونظر كل الساده المشاهدين، ان اوقات بيحصل خلط في تفسير بعض الايات لاقتطاعها من سياقها.
0: صح،
1: مش كل ايه في الكتاب المقدس تقطع من سياقها تدل على المعنى المباشر بيه. لازم احط الكتاب المقدس كله، لازم احط اللي قبله واللي بعده. يعني الاخت الفاضلة استشهد بي انهم قبلوا سلب اموالهم بفر. لما نحطها في القرينة بتاعت النص،
0: انا اي حد يسرقني بقول الايه دي بصراحة.
1: لا لا لا لا اطلاقا اطلاق، دي كانت بتتكلم على موجة اضطهاد بتقابل المؤمنين، ولان الرب غالي عليهم اغلى من اموالهم، قبلوا ان يضحوا باموالهم في مقابل تمسكهم بايمانهم بالمسيح. فالمسيح إيمانهم بالمسيح أغلى من مقتنياتهم. وهنا السؤال، إن تعارض إيماني بالمسيح وجوهرة إيماني بالمسيح مع مقتنيات عندي، هشتري مين؟ دي كان مقصود بيها بالآية. لكن هنفترض المثال اللي أختنا الفاضلة بتقول عليه، يبقى احنا لازم نحط النقط برضو على الحروف من الأساس الكتابي. أنا سلبت، أنا تبت فعلا يقينا، والرب كاشف قلبي وغفر خطيتي. وإحنا لازم ننوه على حاجة حضرة القسيس، التوبة ليست ثمن للغفران إطلاقا. الغفران بدم المسيح مجاني، عطية من الله. لربما حد يعتقد أن أنا نلت الغفران نتيجة، بس عشان قلت شوية كلمات ولا لا لا لا لا، لا. الغفران عطية إلهية مجانية. لكن خليني يعني أجمع بعض المخاوف الكتيرة. تمام، إذا كنت أنا عاوز أرد المسلوب وخايف من رد فعل اللي قدامي، وخايف من الشخص، وخايف من سمعتي، و و و في حاجة الله بيعملها، في بيقول لنا ليه رد المسلوب. رد المسلوب في إحراج ليا، بظهر على حقيقتي، وده جزء من تقويم الله لسلوكي اني ما ارجعش تاني،
0: وجزء من التوبه. يعني
1: طبعا طبعا جزء من ان الله،
0: ده جزء العملي،
1: جزء من اخونا اللي كان بيقول ان انا محتاج يبقى عندي اخلاق وتقدس و جزء من ان الله يمنعني من اني اكرر نفس الغلطه تاني هو ان انا رديت المسلوب. فالله بيحجم الامر ده. لو كان في حد تايب حقيقي وفعلا على قلبه يرد المسلوب عنده مخاوف، الله يديك نعمة في عين اللي سلبته. طب ممكن يكون أنا أفترض تاني حاجة، ما بقاش عندي المقدرة أن أنا أسدد الدين ده، روح له وقول له. وده نفس الأمر اللي ينطبق على حد دخل ماركت كبير وابتدى يفتح أكياس معينة شوكولاتة وياكل ياكل بدون ما يحاسب. لا، ده غلط، ده فعل لا يمكن الله
0: يفتحها ويشربها،
1: ده لا يمكن الله يوافق على امر زي كده. طب انا تبت توبه صادقه وخدت حاجات كتيره، اعمل ايه؟ اروح للمسؤول بكل شجاعه واقول له انا عملت فعل خطا، مش عشان خايف من الكاميرات اللي بتراقب المكان، لكن جعلت الله امامي. انا في توبه حقيقيه زي يوسف ما بيقول كيف افعل هذا واخط الى الله. انا خدت مقتنيات بكذا، خدت سلعه بكذا، ما عنديش القدره الماديه دلوقتي ان انا اسددها. وتسيب نعمه الله تشتغل في الشخص اللي قدامك، يقدر الله يحنن قلبه ويقول له خلاص انا مسامحك، او يقدر يجدول لك أو أو أو، لكن لازم تتحمل نتيجة الخطأ اللي أنت عملته، مش نتيجة الخطية. لا، الغفران بدم المسيح مجاني، لكن أنا أخطأت وسلبت حضرة القسيس في حاجة، لازم أكون بدفع ثمن الأمر ده.
0: يعني إذن لازم أدفع، يعني لازم أرد المسلوب
1: برهان،
0: عشان دي تبقى توبة
1: برهان.
0: لكن لو ما ردتش مسلوب يبقى ما بقتش توبة.
1: نرجع تاني، التوبة مش مشاعر.
0: في مشكلة بقى تحصل بيني وبين ربنا وأنا ما ردتش مسلوب ولا إيه؟ يعني مش عارف.
1: يعني عايز اقول له انا بطب بص البر الله لنا في المسيح يسوع، لكن احنا محتاجين

0: محتاجين نتبرر امام الناس بسلوكنا. وده طبعا ياخدنا لقصه ثانيه ان احنا ان البر امام الله احنا مبررين امام الله لكن احنا محتاجين كمان
1: قدام الناس
0: اعمالنا الصالحه فيمجدوا ابانا الذي في السماوات.
1: طب ناخد تليفون. الو ايوه بقى ناردين من القاهره. اتفضلي يا ناردين. اتفضلي. الموضوع شيق قوي. ايوه ناردين اتفضلي. فرح عشان الوقت بس. اخ فوزي اتفضل. فوزي من القاهره. اذا فينا ناردين معلش ارجع مره ثانيه. فوزي اتفضل. الو يا فوزي.
2: فوزي سامع حضرتك.
1: اتفضل اتفضل.
2: طيب السؤال بتاعي عن كلوس الثلاثة تسعة. كلوس الثلاثة تسعة اللي بيقول لتكذبوا بعضكم على بعض.
1: كلوسي ثلاثة تسعة.
2: لا تكذبوا بعضكم على بعض.
1: خلاص ماشي. العصيب
2: قالوا ولبسوا
1: الجديد ماشي.
2: ايوه الجديد الذي يتكتب للمعرفه حتى صور الخالق.
1: ايوه
2: هنا مرتبط ايه بكتاب العقيق. بعض المؤمنين يكتبوا يقولوا ان الانسان العقيق موجود فيه. هل هو موجود فعلا ولا
1: تقريبا تقريبا سؤالك فهمته يا فوزي تقريبا يعني اي كاتش متهيألي فهمته. يعني هو عايز يقول لك ان العتيق هو اللي بيغلط. العتيق هو اللي بيسلب. العتيق هو اللي دخل الماركت ده ويعني الله ينور. لا مش عارف التعبير ده صح ولا لا. بيقول لك طب هو العتيق ما هو موجود جوايا.
0: بغض النظر بقى عن السجلات اللاهوتيه في موضوع العتيق اللي بيعمل ولا بغض النظر عن الامور ده. صدقني يا سيس انا بمنتهى البساطة الموضوع مش محتاج فلسفة ولا الموضوع محتاج تعقيدات لاهوتية يعني ترغبط الناس. حط في قلبك أنا بتوب قدامك رب. خليني يعني نعمل دلوقتي تحدي قدام الكل. مش تحدي شخص. أنا مش بتحدى حد شخصيا. لكن أنا هحطك في اختبار. أطلب من رب قول له رب توبني توبة حقيقية. وأنا هقول لك اسمع كلام اللي رب هيقوله لك بعد ما تطلب توبة حقيقية. واللي الرب يقول لك عليه اعمله. بغض النظر بقى عن كل فلسفات لاهوتية. بغض النظر عن كل مخاوف. بغض النظر عن كل سجلات. مش مهم. لكن اطلب من الرب توبة حقيقية.
1: التوبة الحقيقية يا دكتور هاني تقودني لرد المسلوب.
0: طبعا. طبعا.
1: كمؤمن يعني.
0: طبعا يا
1: حتى لو شوقت سمعة حد.
0: طبعا.
1: شوقت سمعة سوري يعني. شوقت سمعة اسحاق. معلش انا ماسك اسحاق يعني.
0: مثلا ده اسحاق. اسحاق حبيبنا كلنا.
1: ابني حبيبي.
0: اسحاق ده اسحاق اخويا الصغير.
1: دلوقتي سمعه اسحاق مثلا خلاص كده اصلي وارنم واتعزى واتبارك مع المرنمين.
0: لا طبعا لا طبعا.
1: ولا المفروض اروح اقول له واقول له سوري اسف.
0: طبعا طبعا واضح ان في رد مسلوب اغلى بكتير جدا من الفلوس والذهب. رد المسلوب في السمعه. لو اسات وشهرت بحد تبت ومش هعمل كده تاني. روح قول له حقك عليا. صدقني هتكبر في عينيه. صدقني رسالة المسيح هتوصل. وهيعرف قد ايه
1: مش قادر يروح بمكالمة تليفونية اي حاجة.
0: اي محاولات جوه النفس. الكتاب المقدس يقول لنا القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس. اوقات كتيرة النفس بتبتدي تطلع تبريرات كتيرة. انا خايف. انا محرج. ما الموضوع خلص. ما الشخص مات. ما أنا مسؤول. أنا مسؤول. من ضمن الحاجات اللي الناس مش بتتكلم عليها بنقول في الكتاب المقدس الله خلقنا على صورته ومثاله. خلقنا على صورته ومثاله بنقعد نقول فيه حاجات كتيرة. من ضمن الحاجات اللي الرب خلقنا فيها على صورته ومثاله هو الالتزام بالمسؤولية. أنا مسؤول إن أنا أرد المسلوب. مش مسألة جنيه بجنيه. لا. المبدأ نفسه.
1: أنا مسؤول كده. طيب أنا أخذ محمد من هنا. الاخ محمد من هنا اتفضل.
3: تفضل.
1: سبناك وقت طويل معلش. اتفضل حضرتك.
3: معلش سؤال حضرتك. سؤالي حضرتك.
1: اتفضل.
3: انت ازاي بتؤمن ان المسيح هو الله وان المسيح هو كان في رحم من السيده مريم ينزل من السيده مريم؟ يعني طفل او انسان يبقى يكون في رحم السيدة مريم العذراء.
1: اي
3: جبتهم منه ولا
1: حبيبي.

0: حبيبي حبيبي
1: تؤمن به انه هو اله.
0: ماشي يا محمد. بص موضوعك شيق رائع جدا، احنا عملنا عليه حلقات، لكن ان شاء الله اوعدك نعمل حلقه مخصوص ازاي بنؤمن ان يسوع هو الله. حاضر، عناية الاثنين، بس اصبر معانا الاسابيع اللي جايه. اهلا وسهلا بيك. طيب، لان ده موضوع تاني،
2: فبس هنراضيه. طبعا طبعا
0: هنراضيه،
2: من حقه لازم يتجاوب على كل استفسار.
0: هنراضيه ونتكلم في الموضوع،
2: لكن يعني مش عايزين نخرج بره السياق العام بتاع عشان الموضوع. عشان
0: دلوقتي رد المسلوب الديني يعني دلوقتي ممكن نسمع ترنيمه. طيب
2: طبعا طبعا طبعا
0: مع اسحاق
2: طبعا طبعا.
0: وعايز ارجع يعني تقول لي الحاجات العمليه في المسلوب ده. لا اديني شوف حاجات عمليه.
2: اوكي تمام. وعايزين نشجع كمان يعني كل اللي بيسمعونا نتجاوب مع اسحاق ونرنم كمان في البيوت واحنا بنسمع.
0: ماجد للرب، هاليلويا.

0: مجد للرب. كلام عزيز انا في عينيك. امين. عايز هاني لان الوقت بيجري بينا. قول لي بقى اعمل ايه في المسلوب اللي الواحد بيعمله ده كتير قوي ده؟
1: المسلوب مش كله فضه وذهب وفلوس، في مسلوب اشرس بكتير. على سبيل المثال،
0: ايوه،

0: سلبت سمعة حد، النميمة، شهرت بشخص، أخت شهرت بأخت، وصل لمرحلة إنها سمعتها بقت سيئة. طيب أنا تبت أعمل إيه؟ لازم أرد المسلوب، أروح أتأسف، وكل فرصة تجيلي إن أنا أصحح السيرة أقول أنا الغلطان، هي أبر مني.
1: سلب الوقت. ممكن يقول لك أنا قلت وأنا عارف إن هو كده، يعني أنا مثلا شوهت سمعة أختي دي بس أنا عارف إن هي تستاهل.
0: شوف حضرة قسيس، تمام؟ مش مطلوب مننا إن إحنا ندين حد. ده مش دوري أبدا.
1: يعني ده مش دوري.
0: لا طبعا.
1: ماليش دعوة أنا.
0: كل
1: يعني.
0: هو لمولاه. هو لمولاه. والله بقى يقدر يميز جوه روحي إذا كنت بسرد حقيقة عامة لنفع الكنيسة أو نفع الشركة بتاعتي أو وإن أنا أشهر بشخص بعينه.
1: حتى لو بيعمل غلط أنا مش دعوة.
0: هو اللي
1: كل واحد بيغلط يقول لك إيه؟ يقول لك ما هو يستاهل، ما هو غلط، هو يستاهل ياخد فوق دماغه.
0: الله واضح وصريح، أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها.
1: مية مية.
0: هي سامح.
1: لا تدين.
0: لا تدين.
1: لكي لا تدان.
0: لكي لا تدان. بالكيل.
1: الذي به.
0: تأخذ أضعاف. كلنا نفكر كل مرة كنت بدين أخويا في عمل أنا شايف أنه هو غلطان، في نفس الفترة البسيطة كنت بقع في نفس الغلط هو بالضبط. ما بنسمعش، مش بنميز ان ده صوت من الله بيقول لك لا تدينوا، لا تدينوا. الدينونة للرب مش للأشخاص. من أنت يا من تدين عبد غيرك؟ الله حق، الله عادل.
1: إذن أنا محتاج إن أنا أروح وأرد المسلوب ده.
0: طبعاً.
1: سواء شوهت سمعة واحد.
0: طبعاً.
1: أياً كان شكل المسلوب له.
0: أياً.
1: طب إيه رأيك اللي بيخش مكتبة واحد ويعجبه كتاب وياخده ويقول لي أنا هاخد الكتاب ده، ما يقوليش أنا يعني. لا يقول لي فلان ده.
0: خليني أضرب المثل ده علي عشان أنا مكتبتي عزيزة.
1: طب ما تكمله.
0: عزيزة على قلبي. عزيزة على قلبي.
1: أنت فهمت المثل يعني.
0: طبعاً.
1: وياخد الكتاب ويطنش حضرته.
0: لا طبعاً. لا طبعاً. هذه ليست من الأمانة. لا. قول أنا هاخده لمدة أسبوع وهرجعه تاني، وخليك صادق في ميعادك. حصل موقف قبلها اعتذر، ما قدرتش توفي، سيب كل حاجة وتمم كلمتك ووعدك للشخص ورجع له الكتاب. لا ده مهم. عارف حضرة القسيس، ده يخلي فيه مصداقية أكتر وأكتر، ويخلي فيه أمان في العلاقة أكتر وأكتر. لكن تقول لي أنا عندي مكتبة الشخصية فيها أكتر من 2000 كتاب، المكتبة غير المكتبة الإلكترونية. طيب هل ده يسمح لشخص أن يقول لي ما أنت عندك، أنا هاخد كتاب صغير من 2000 كتاب؟ لا، ده تطاول،
1: مش حقي، مش بتاعي.
0: وقيس على كده لما خدنا المثل بتاع الدخل السوبر ماركت، ما هو ممكن يعتقد ظنا سيء انه هي يعني باكو بسكوت هيفرق ايه في العدد اللي موجود على رف ده كله ده. لا اقول لا يحل لك. في مسلوب تاني، مسلوب الوقت.
1: طب بناخد مسلوب الوقت. في اخ بقاله مده عمل اتصل.
0: لا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
1: المخرج بيقول لي عمال اتصل. مرقص. ناخد مرقص يا باسم. الو. طب ناخد روماني باختصار كده ومرقص باختصار بعد اذنك يا روماني. اتفضل يا بابا عشان الوقت بس. اتفضل حبيبي.
2: مساء الخير يا مولى.
1: اهلا مساء النور. اتفضل.
2: حضرتك يا منى لو سمحت، منى كنت عايز اسال سؤال. هو الشخص لما يتسلم حياته ويبتدي ياخد برشام السوس او انتحار، فربنا بيديله فرصه ثانيه او ياخد وقت ثاني، ياخد فرصه 3-4 ساعات بيعيش بعد ما ياخد البرشام، فبيعيش فبيقدم
1: توبه.
2: هو
1: بيروح
2: السماء ولا بالفعل ممكن
1: يروح
2: النار؟
1: حبيبي سؤال برضو مهم.
0: حد في اخر لحظات
1: اخر لحظات راح اقدم توبه يعني.
0: برضو علشان لا يختلط على اعزائنا المشاهدين واللي بيسمعونا واللي هيسمعونا بعد كده، الله لا يبرر على اساس التوبه. يعني مش التوبه،
1: مش كلمه
0: تتقال خلاص.
1: يعني
0: الله يقول لك اقول لي كلمه معينه، لو قلتها لي بالطريقه الفلانيه انا اغفر لك. لا طبعا. الله فاحص القلوب والكلى. الله البار. الله

0: يكفيه الدافع الحقيقي من جوه قلبك.
1: يعني لو في دافع حقيقي عند الاخ ده او عند مش اقول اخ يعني عند فلان ده وانتحر
0: لا هو بيقول حاول دي خطيه ان هو هيخلص
1: بس عاش شويه ومات
0: عاش شويه تاب توبه حقيقيه الله يقبل توبته طبعا
1: يقبل توبته
0: طبعا طبعا عندوش وقت يرد مسلوب او يرجع تاني لكن خلاص ده موقف عابر يعني
1: امين. ناخد مرقص معلش يا مرقص احنا اسفين جدا معلش يا بابا اتفضل.
2: صحيح
1: اهلا بيك اتفضل بسرعه كده.
2: في خادم في الكنيسه اعتدى عليا بالضرب جامد وانا نفسيتي تعبانه من يومها ازاي ربنا يرد المسلوب نفسيتي الحلوه ترجع لي مره ثانيه ازاي ربنا يديني حقي ان انا انتقم من الخادم دوت وربنا يشفي خليلي مين بعده وكده.
1: فهمت يا دكتور هاني؟ طيب يا مارس معلش خليك معانا الدكتور هاني. طب فوزي تخش بسرعه اتفضل يا اخي فوزي. الموضوع عمل زي
0: فجر حاجات جوه كتير.
1: اتفضل يا فوزي اتفضل حبيبي.
2: بالنسبه للكويس 3-9 لازم اعرفي عن انا ازاي اتبع الانسان العصيب والجديد. انا بنعرف ان العصيب فوق ادم.
1: ايوه متهيألي انت أخ فوزي العتيق يعني اصلبه طول ما انت صلبه الجديد موجود انت ما صلبتوش.
0: ايوه ده العتيق موجود طب.
1: فانت فده في ايدك انت تصلب العتيق او عشان كده بولس قال مع المسيح صلبت. فالعتيق ده ممكن يكون يطلع يوم الاثنين والجديد يجي يوم الثلاث والعتيق الاربع يعني يظهر كذا. فالمهم انت عايز تحبسه ولا عايز تطلعه هي دي.
0: امين. خليني يعني الموقف بتاع الاخ مرقص يعني مؤثر جدا جدا جدا. عايز اقول بس نقطه على الهواء. مرقص يعني حاجه مؤلمه جدا جدا يكون حد مسؤول او حد خادم في كنيسه يكون هو سبب الاهانه وسبب المراره اللي جوه. عاوز اقول لك على الهواء كده بالنيابه عنه حقك عليا انا بعتذر لك بالنيابه عنه
1: حبيبي.
0: انا بعتذر لك عن كل مراره اتزرعت جواك نتيجه اساءات اذا كانت لفظيه او معنويه وصلت ليك وده سبب جواه مراره. هقول لك على حاجه يا مرقص واقول لكل الحالات اللي شبه كده صدق في كلمه الرب ورب هيديك قوه تعمل ده. امن فقط ورب هيديك. الكتاب يقولها صراحه ان اخطا اليك اخوك يعني انت اللي اتغلط فيك اتغلط في انا اخويا اخطا فيا
1: غلط في حقي
0: عارف الكتاب يقول ايه تمام اذهب انت وروح عاتبه
1: مع ان هو اللي غلط فيا
0: ده الكتاب. انت عارف الكتاب والمسيح يقول لنا ليه الكلام ده عشان ما تترباش مشاعر جوايا زي اللي اتربت جوه الاستاذ مرقص او الاخ مرقص مشاعر المراره الزعل القهر اللي جوه. ومن هنا بقى من الموقف بتاع مرقص ده تمام نخلي بالنا من بعضنا. واضح ان كم المرار اللي جوانا تجاه اقرب الناس لينا سواء اذا كان في الكنيسه او اذا كان في العيله اكتر بكتير جدا جدا من اساءات انا ممكن اكون فاكرها من ناس غرب. عشان كده الكتاب دايما يوصي ويقول تمام اسلكوا بحسب الدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع ومحبة. الكتاب كمان يقول لنا ذوقا صالحا ومعرفة علم. المؤمن لازم يبقى عنده ذوق يراعي مشاعر أخوه.
1: طب احنا بقالنا 5 دقايق هل ينفع تصلي مع الأحبة اللي نفسه يتوب أو اللي عايز يرد المسلوب عايز يتشجع مش عارف يعمل ايه ممكن تصلي لنا حضرتك؟
0: امين.
1: والناس عايزه عيانين عايزين يخفوا عايزين لمسه من الرب لمسه شفاء يعني. طيب هنسمع موسيقى كده وانت بتصلي. امين.
0: خلينا يعني نقود كل نفس دلوقتي وكل قلب دلوقتي يعني روح قدس ورب كده يعني استثار مشاعره وذهنه وروحه وفكره وفعلا بيقوده لتوبه. بس خلينا نكون متاكدين ان مصدر التوبه الحقيقيه هي من الله.
1: امين.
0: داود يقول يرد نفسي يعني مين اللي بيرد النفس ويتوب

0: وابنه هو الله. لو في حد فينا دلوقتي
1: يا رب
0: شاعر بمشاعر أسى وحزن وزي ما الكتاب بيقول كده خطيتك قدامك كل حين.
1: يا رب.
0: يوجد شفيع.
1: يا رب.
0: يوجد مخلص. يوجد مبرر.
1: عنك.
0: ودم يسوع المسيح ابنه
1: يطهر
0: من كل خطية. أنا بصلي ليك وبصلي لكل حد دلوقتي بيسمعنا. روح الله يخترقك بده. بالإعلان ده. إلجأ للمسيح. إلجأ وقول له توبني يا رب فأتوب. قل له يا رب أنا النهاردة فهمت أن التوبة مش سلبية واقفة على مجرد أحاسيس جوايا. اديني قدرة في إرادتي أن أنا أكون باخد خطوة إيجابية تبرر عن دوافع قلبية حقيقية لتوبة نقية. أنا مؤمن يا رب بيك وعارف أن خلاصي مجاني وعارف أن مفيش حاجة بتغفر الخطية إلا دم يسوع المسيح، لأنه مكتوب عنه يطهرنا من كل خطية. لكن أنا جاي لك النهاردة رب بقلب مكسور، وكمان جاي لك بنفسية مجهدة، وكمان جاي لك جوايا مرارة وجوايا خوف. أنت اللي تقدر تدي جوايا سلام، وأنت اللي تقدر تخليني أتوب توبة حقيقية. أنت كمان تديني شجاعة إن أنا أعبر عن توبتي زي ما كنا بنقول مثل زكا شجاع قدر يعبر بطريقة إيجابية عن توبة وتوجه حقيقي من القلب. قل له كمان يا رب النهاردة لو أنت خايف أنك أنت تغلط تاني مرة قل له قويني تاني. قل له قدس حياتي. قل له خليني أتعلم من أخطائي. قل له خليني أرفض الخطية لما تتعرض عليا. أنت قوي فيا بروحك ضميري وان انا اقاوم الخطيه. انا رب بدونك ما هقدرش اعمل حاجه، لان انت اللي قلت كده بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء. عشان كده جاي لك انا منطرح قدامك.
1: أمين.
0: انا عامل زي المفلوج اللي كان واقف قدامك. انا فقط محتاج منك تقول كلمه.
1: أمين.
0: فترد نفسي. بعلن يا رب عن نفسي دلوقتي وبعلن عن كل اخواتي اللي بيسمعوني تمام ان انا فعلا بوجه قلبي ليك وبعترف بخطاياي أمامك وبقول لك أنا عوجت المستقيم وبقول لك أخطأت إليك.
1: أمين.
0: يا أبتاه.
1: أمين.
0: في السماء وقدامك.
1: أمين. أمين.
0: واثق فيك، واثق في غفرانك، واثق في دمك. اديني كمان إن أنا أكون عندي إيمان وثقة فيك، إني أكون عندي شجاعة أروح أعتذر وأروح أرد المسلوب عشان أنا من جوايا أشفى. كمان يا رب بحط قدامك كل طلبة صلاة بنطلبها من أجل إخوة لينا وأخوات مرضى قاعدين على سرير الفراش دلوقتي، يمكن بيصارعوا في أيام أو ساعات قليلة يا سيدنا رب، لكن أنت وحدك ترى خفايا القلوب يا سيدنا رب. أنا بصلي النهاردة لكل قلب متحجر أنك أنت النهاردة توصله في سريره، توصله في مكانه، توصله في غرفته، توصله على موبايله دلوقتي، توصله هو في الشارع، توصله هو في المواصلات.
1: أمين.
0: أنه يتوب توبة حقيقية قدامك.
1: أمين.
0: وكل حد فينا دلوقتي يحط شخص قدامه يطلب ليه توبة بعد توبة نفسه، والله لا يعصر عليه أمر.
1: أمين.
0: أنا النهاردة بصلي من أجل أن الله يتوبني تاني، وبصلي كمان من أجل إخوة وأخوات ليا أن الله يفتقدهم بتوبة حقيقية.
1: لكن مجد.
0: هذا أبانا أصليه في اسم ربنا يسوع المسيح ولك كل المجد.
1: آمين. حقيقة أنتوا القعدة معكم جميلة قوي.
0: القعدة مع ربنا يا
1: ما يتشبهش بنا. لكن نشوفكم مرة تانية وإسحاق ويعني نسبح ونرنم ونتعزى ونكمل ونتكلم. حقيقة أنا تشجعت جدا النهاردة بجد، يعني تعلمت منك كتير.
0: العفو العفو. كلنا بنتعلم من رب وكلمته.
1: تعلمت منك كتير جدا.
0: كلنا بنتعلم من رب وكلمته.
1: شخصية جميلة.
0: العفو يا سيدي.
1: وإسحاق أخويا ربي يبارككم. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: أشكركم جدا أعزائي المشاهدين الكرام لأجل حسن المتابعة، وأقدر جدا متابعتكم حقيقي. أشكركم لأجل محبتكم. معانا الأسبوع الجاي حلقة من جي وقتك على الهواء مباشرة. هنكون على الهواء يوم الخميس الجاي إن شاء الله مع ضيف جميل جدا وموضوع يعني شيق جدا. فأنا يعني بشجعك لو عايز تشوف الحلقة دي مرة تانية الإعادة بكرة الجمعة الساعة 2 الظهر.

يوم السبت الساعة 1:30 على قناة الكرم عيلة، يوم السبت الساعة 9 بالليل على قناة التلمذة، يوم الاثنين الصبح كمان على قناة الكرمة أو على يوتيوب الكرمة أو يوتيوب برنامج جه وقتك. تقدر حضرتك تشوف الحلقة مرة تانية ونسمع تاني وتسأل تاني على الفيسبوك، ابعت أسئلتك. رب يباركك، وإلى أن ألقاكم مع حلقة جديدة الأسبوع اللي جاي، أترككم في رعاية الله.

Hi, and welcome to a new episode of Waiku. I want to thank all our great viewers for their warm messages and their support. Today, we'll talk about the disease that's also called the expensive cost of creativity and humanity, which is bipolar disorders. There are a lot of influential people that had bipolar disorders, such as Frank Sinatra, Catherine Zeta-Jones, and Abraham Lincoln, Mel Gibson. It affects about 2.5 to 4% of the population, and it's really misdiagnosed a lot in the Middle East countries. Today, we'll talk about bipolar disorder and the lines of treatment, and I have the pleasure to host one of the outstanding psychiatrists in Southern California, Dr. Mukund Deshmukh, for interaction with the program. Send in all your questions to our official Facebook page, White Coat. And if you have any question to our guest during any time during the episode, please call the phone number that will be shown on the screen. أعزائي مشاهدي White Coat في كل مكان في العالم وأعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم. بالحقيقة في البداية بحب أشكركم جدا على التفاعل بتاعكم الرائع وعلى التعديد بتاعكم اللي فعلا بيخلينا عايزين دايما نقدم كل حاجة أو كل ما هو أفضل. النهاردة هنتكلم على مرض موجود بنسبة كبيرة جدا في العالم بنسميه الثمن الباهظ للإبداع في العالم كله في البشرية كلها. كتير من المبدعين بيعانوا من المرض ده. المرض ده بنسميه البايبولر ديسوردرز اللي هو بنسميه التفاعل الوجداني ثنائي القطبية، لأنه الواحد بيروح من مرحلة سبيكتروم عريض جدا، بيروح من مرحلة almost الهوس بيسموها مرحلة الهوس أو الجنان لمرحلة الاكتئاب الشديد جدا، فهو سبيكتروم عريض جدا. الناس بتروح فيه سلبا أو إيجابا، ودايما بيجي لها نوبات شديدة من الاكتئاب، يا إما من الاكتئاب الشديد جدا يا إما من الهوس أو الجنان الفظيع جدا. وهنقول المواصفات وهنقول الأعراض للمرض ده. كتير من المبدعين حوالين العالم زي ما انا قلت عانوا من المرض ده، زي ابراهام لينكولن رئيس الولايات المتحده السابق، زي كاثرين زيتا جونز، زي ميل جيبسون. معظم الشعراء او الممثلين او اللي ليهم درجه او هم فعالين بشكل ما بدرجه من درجات الابداع اتاثروا بالمرض ده. المرض ده على فكره ما بيشخصش بشكل كويس جدا في الدول الشرق الاوسطيه لعدم الاهتمام بفكره الطب النفسي او زياره الطبيب النفسي. مهم جدا ان احنا نتعرف على المرض ده. النهارده هنتكلم على المرض، هنتكلم على كل الادويه اللي موجوده تقريبا في السوق في العالم كله اللي بتعالج المرض ده، وهنتكلم على الاعراض الجانبيه ليها، وهنتكلم على فوائدها، وهنتكلم ازاي نعمل كومبينيشن بينها اذا احتاج الامر. بيسعدني ويشرفني ان يكون معايا واحد من السايكاتريست المعروفين جدا هنا في كاليفورنيا، دكتور مكان دشمك. زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي، عشان تبعتوا لنا اي اسئله على البايبولر ديسوردرز او العلاج، تبعتوا لنا على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت الموجوده قدامكم على الشاشه. او لو ليكوا اي اسئله عن المرض ده او الاعراض، او في حد في الاسره عندكم بيعاني من المرض ده، عشان تسالوا على كل انواع الادويه اللي موجوده وتعرفوا عنها اكتر وتعرفوا اعراضها الجانبيه، تقدروا تتصلوا بينا على الارقام اللي هتبقى موجوده على الشاشه. ويلا بينا نبتدي حلقات او فقرات برنامجنا النهارده من وايت كوت.

recently has shown that men who drink 5 to 8 glasses of water, they get 40% lower chances of flare-up, but to also avoid sugary sodas that might raise the odds of an attack. Number two tip is avoid purines. Purines are natural substance in your food that your body breaks it down to uric acid. Too much uric acid in your body can cause gout, and some food like organ meats, sardines, and beans have a lot of purines and can cause flare-up. Number three tip is eat plenty of fruits that has fibers in it. Fruits are full of fibers and other nutrients that can help to eat you a balanced diet and stay in a healthy weight, plus they have very few purines. Number four tip is choose the right carbs. Processed carbohydrate like white bread or pasta have very few proteins, but they can make you gain weight. So instead, focus on healthy carbs, which has a lot of fibers, such as oatmeal. Number five is cut all your alcohol intake. Alcohol have a lot of purines, especially beer is the worst. Number six tip is eat less meat. You can eat some limited amount of chicken or pork because they have purines less than regular meat. Number seven, choose your fat wisely. Dairy fat are actually low in purines, and dairy purines doesn't seem to cause gout. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الرجال، الحقيقة مرض النقرس بيأثر على نسبة كبيرة جدا من الرجالة في فترة من فترات عمرهم somehow. فالحقيقة احنا النهاردة قلنا نتكلم على خطوات عشان تقلل النوبات الحادة اللي بتيجي من مرض النقرس، وازاي يبقى عندنا لايف ستايل تتماشى مع المرض بتاعنا. الحقيقة رقم واحد ان حضرتك او مريض النقرس بشكل عام يشرب كمية كبيرة جدا من المية، لانه شرب كميات كبيرة من المية كل يوم بتقلل تعرضك للجفاف، لانه الجفاف اللي موجود في جسمك او قلة المية اللي موجودة في جسمك بتساعد انه يحصل نوبات شديدة جدا من النقرس. احدث الدراسات العلمية قالت شرب من 5 لـ 8 كوبايات مية في اليوم للرجال بيقلل تقريبا نسبة الاتاكس دي بنسبة 40% عن الشخص الطبيعي. تاني حاجة ان انت تحاول قدر الامكان ان انت تتجنب البيورينات. ايه هي البيورينات؟ البيورينات هي نوع من البروتينات جسمنا بيكسرها لحاجة اسمها اليوريك اسيد او حمض اليوريك. الحمض ده هو اللي مسؤول عن حدوث مرض النقرس. كمان مهم جدا ان احنا نفهم البيورينات دي بتبقى موجودة في انواع معينة من الاكل زي الكبدة تحديدا، واللحوم الحمراء بتبقى فيها نسبة كبيرة جدا من البيورينات. سمك السردين تحديدا في نسبة كبيرة جدا من البيورينات. الفول والبقوليات فيها نسبة كبيرة جدا من البيورينات. لو تجنبنا مجموعة الأطعمة دي هتقلل قدر الإمكان الإصابة بالنوبات الحادة اللي بتحصل من مرض النقرس. ثالث حاجة ناكل كمية كبيرة جدا من الفواكه والخضار لأنها بتبقى غنية بالألياف، وكمان نسبة البيورينات اللي موجودة في الفواكه والخضار قليلة جدا، فما بتعملش الفلير اب دي أو بتعمل أو تسبب النوبات الحادة من مرض النقرس. رابع حاجة والمهمة جدا إن احنا نختار السكريات بتاعتنا بعناية، أو مصادر السكريات بتاعتنا أو الكربوهيدرات بعناية شديدة جدا. لأنه كتير جدا زي الدقيق الأبيض أو الباس المكرونات بشكل عام فيها بيورينات قليلة صحيح، ولكن الافضل ان احنا نستخدم الحاجات الخاصه بالشوفان زي الاوت ميل والكلام ده، لانه اولا مش هتزود وزنك، فمش هتحط وزن كبير على الجوينتس بتاعتك او على المفاصل بتاعتك، وبالتالي هتقلل حكايه الاتاكس اللي بتحصل للجو. رقم خمسة ودي المهمه جدا جدا ان انت تقريبا تمنع المشروبات الكحوليه خالص. والناس متخيله انه المشروبات الكحوليه اللي هي الحاجات الهارد كور يعني، ولكن ابدا الابحاث اثبتت انه البيره العاديه هي أسوأ ما في الكحوليات اللي ممكن يزود الاصابه بالنوبات الحاده دي من النقرس. فمن فضلكم حتى البيره ممنوع تماما، نمنعها تماما لكل مرضى النقرس. سادس حاجه مهمه جدا انه زي ما قلنا اللحوم الحمراء بيبقى فيها نسبه بيورينات كتيره جدا، فممكن نستبدلها في اكلنا بنوع من الفراخ او البورك اللي هو لحم الخنزير بشكل عام، لانه دول اقل في البيورينات. مش معنى كده ان احنا ناكل زي ما احنا عايزين من الفراخ، ولكن برضو ناكل بنسب محدده. النقطه السابعه والاخيره ان انا اختار مصادر الدهون بتاعتي، وافضل مصادر للدهون اللي ما فيهاش بيورينات كتيره جدا هي منتجات الالبان. فاحاول اخد اتليست كوبايه لبن كل يوم، هيبقى مصدر كويس للدهون المفيده ليا، في نفس الوقت ما فيهوش كمية بيورينات كتيرة. وزي ما عرفتوا البيورينات خلاص هي البروتينات اللي بتتكسر في جسمنا
الحمض اليوريك اللي بيسبب النقص.

خلاص، لو احنا اتبعنا ال7 خطوات دول هنبقى عندنا حياة أفضل، صحية أفضل، وخصوصا لمرضى النقرس، وهيقلل جدا النوبات الحادة اللي بتحصل من المرض ده. This is the month that you have been waiting for, the golden number 9. It's very important to not to lose interest in your diet. The baby will start be growing at a fast rate during the last 4 weeks, and you still need a good balance of diet and a good variety of food. So today we'll discuss the nutrition tips for the last month of pregnancy. Number one tip is divide your meals into 5 or 6 meals instead of 3 large ones, which can make you feel uncomfortable. It's also important to avoid having an empty stomach for a long period of time. Number two is consume food that's rich in calcium, like the fat in milk or the dairy products, to keep your bones strong and to help you to produce milk to breastfeed your baby and your newborn that coming in a few weeks later. Number three tip is drink plenty of fluid to reduce swelling, which may be all in its worst form during the last month. Number four is avoid fried and high-fat food and sweets to prevent gaining too much weight, and it also causes heartburn. Number five is have more vegetables and fruits which rich in essential nutrients and fibers that help to prevent constipation. Number six is to reduce your intake of salt and similar food, such as canned food, salted nuts, pickles, chips, which can make your body to retain water. Number seven is avoid raw or half-cooked meat or meat organs or unpasteurized cheese, as they might contain harmful Listeria bacteria. أعزائي مشاهدي وايت كوت من السيدات، الحقيقة احنا اخترنا النهاردة ان احنا نناقش التغذية السليمة، وخصوصا في فترة اخر شهر من الحمل. ليه؟ لانه احيانا كتير من السيدات في الشهر ده بيقولوا خلاص بقى، يعني احنا زهقنا من ان احنا بناكل دايت معين، فخلينا ناكل اللي احنا عايزينه. والحقيقه انه ده غلط جدا، لانه مهم جدا ان احنا ناكل بشكل كويس وبشكل متزن، لانه البيبي في اخر 4 شهور بيبتدي يزيد معدل النمو بتاعه بشكل كبير جدا. فالحقيقه رقم واحد من الخطوات اللي قلنا اخترنا ان احنا نناقشها معاكم للتغذيه السليمه في اخر شهر من الحمل، انه حضرتك قسمي الوجبات بتاعك ل5 أو 6 وجبات في اليوم بدل من 3 وجبات كبار. والحقيقة أنه ده هيساعدك أن أنت تتجنبي أنه معدتك تبقى فاضية لوقت طويل. كمان تاني خطوة مهمة جدا أن حضرتك في الفترة دي تاخدي أكلات أو مأكولات بتبقى غنية بالكالسيوم. الوجبات الغنية بالكالسيوم دي بتساعد حضرتك أن أنت تعملي حاجتين مهمين. رقم واحد، أن أنت تخلي المخزون بتاعك من الكالسيوم قائم، لأنه البيبي بياخد من المخزون ده كتير. في نفس الوقت ده بيساعد العظم بتاعك كمان ان احنا ما نوصلش لدرجه من درجات هشاشه العظام على المدى الطويل. الحاجه الثانيه انه المأكولات الغنيه بالكالسيوم دي بتساعد الرضاعه الطبيعيه عندك، لما البيبي يجي ان شاء الله خلال 3 أو 4 أسابيع اللي جايين في اخر شهر من الحمل، فده بيساعد الموضوع ده جدا. الحاجه الثالثه المهمه جدا ان انت تشربي كميه كبيره جدا من السوائل. والحقيقه انه في الشهر الاخير من الحمل بيبقى في تورم بالذات في القدمين، والناس بتتخيل انه عشان التورم ده ما اشربش سوائل. المفروض الحقيقه انه العكس، ان انا اشرب سوائل كتير عشان اساعد الكلى بتاعي انها تنزل السوائل دي، وبالتالي تقلل التورم اللي موجود في القدمين. رقم 4، وده المهم جدا، ان انا دايما اتجنب المأكولات الدهنيه واتجنب المواد السكريه، عشان الكالوريز اللي موجوده فيهم وانه الوزن بتاع حضرتك ما يزيدش بشكل زياده عن اللزوم، وبالتالي هيبقى صعب جدا ان انت تخسريه بعد الفتره دي من الحمل. حاجه مهمه جدا ان انا النقطه الخامسه المهمه جدا، ان حضرتك تاكلي يعني بشكل متوازن جدا من الخضروات والفواكه، لانه كمان ده بيبقى غني جدا بالالياف، وبيساعد احيانا كتير من السيدات بيجي لهم نوع من الامساك اثناء فتره الحمل، فالالياف دي بتساعد موضوع الامساك جدا، في نفس الوقت بتساعد حضرتك ان انت تحتفظي بشكل مناسب من الوزن. كمان مهم جدا بتساعد ان انت تاكلي بشكل نورمال، وبالتالي تحصلي على كل الوجبات وكل المواد الغذائيه اللي انت محتاجاها اثناء الشهر الاخير من الحمل. الحاجه السادسه والاخيره والحاجه السادسه والنقطه المهمه جدا، انه ودي كتير من السيدات بيقعوا في الخطا ده،
تجنب الاملاح تماما. كتير من السيدات بيبقى عندهم كريفنجز ان هم عايزين ياكلوا حاجات مملحه زي

المخللات او الاكل المملح جدا او الشيبسيات والكلام كله. الحقيقه انه ده الاملاح دي بتساعد انها تحبس ميه كتيره في جسمك، وبالتالي بتزود كميه التورم اللي بيبقى موجود في القدمين في الوقت ده. اخر حاجه الحقيقه، ودي نقطه مهمه جدا وبقولها لكل السيدات، ان تتجنبي تماما البروسيسد ميت او اللحوم اللي هي زي اللانشون او البسترما او المرتديلا. كمان تتجنبي الجبن الطريه.

نتجنبها تماما لانها بتعمل اضرار ضاره جدا. لو احنا تاني تجنبنا يعني مشينا على السبع خطوات دول هيبقى اخر شهر ان شاء الله سموث جدا، ونتمنى لكم ولاده سعيده. A picky eater or a toddler that will not eat at all can be frustrating for a parent. The parent might have read a stack of books or asked fellow parents what they have done, but feeding your child is not one size fits all process. Here is the seven most common mistakes in feeding your children. Mistake number one is force feeding. If you think that you can force your toddler to eat something or food that he doesn't like, please think again about it. You and your little one will end up upset and confused. And this tactic will backfire on you and will end up, your kid will end up dislike the food and the mealtime as well. But instead, do not make a big fuss of the children or your child that when he or she refused the food. The less of an issue you make of it now, it will be easier for you to make it next time. Wait a little bit and try again with a happy, positive attitude. Mistake number two is insisting on finishing their plates. Parents typically give larger portion than necessary or serve snacks, especially juice, too close to the mealtime. Instead, aim for 2 tablespoons per age for your child for each plate, which is about 2 to 3 dishes a day. So for example, 2 years old, a child should receive 2 tablespoons per dish. So instead of focusing on cleaning their plate, encourage them to eat till they get full. Mistake number three is ignoring food preferences. Toddlers have many more taste buds than adults. So please be considerate when they tell you that they don't like certain food. Mistake number four is giving up too soon. Do not assume if a child rejected a food once, then he or she will never like it again. It takes about 20 times exposing the child to a food and for them to accept it. Do not give up so easy or remove the food from the child list. Number five mistake is feeding inappropriate snacks. Serving cookies or candy bars regularly will get them used to eating high fat and high calorie foods. Instead, plan balanced snacks that include fruit, veggies, and proteins or whole grains or dairy products. Mistake number six, which is very important, using food as a reward. Using sweets or food as a reward that will give the child an idea that sweet food is desirable where the other healthier food is not. Reward your child for a good behavior with a trip to the park or increase their playtime, but never make the food as a reward. Number seven, which is the last one, regulating sugary floats. It is highly recommended that toddlers drink a maximum 1/2 cup of juice per day and no sugary drinks after 5 p.m. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات، الحقيقة اخترنا النهاردة أن احنا نناقش أسوأ 7 أخطاء بيقع فيها الآباء والأمهات بالذات لما بيجوا يغذوا أطفالهم أو يتعاملوا مع أطفالهم في الوجبات، وتش بتبقى أحيانا نايت مير للأب والأم. فالحقيقة الخطأ الشائع جدا رقم واحد أن احنا نحاول أن احنا نجبر الطفل أنه يأكل قدر الإمكان. لو الطفل ما رضاش يأكل في الفترة دي ممكن نسيبه الفترة دي لأنه هيتحول أنه هيكره الأكل وهيكره وقت الأكل بشكل عام، فمش هيأكل خالص. فالحقيقة أن احنا ممكن نسيب أطفالنا لفترة وبعدين نرجع نحاول تاني بأتيتيود أفضل من غير ما نعمل مشكلة، لأنه كل ما عملتي أو عملت كأب مشكلة على وقت الأكل الطفل هيكره الأكل وهيكره وقت الأكل اللي انت بتحاول تقدمه له فيه. فقدر الإمكان نسيب الطفل، ما نحاولش نعمل مشكلة كبيرة على الأكل عشان ما يحسش أنه ده موضوع كبير جدا بتاع كل مرة، ونحاول ان احنا ناكله تاني باتيتيود افضل وباتيتيود ظريف عشان الطفل ياكل. رقم اتنين، ودي المهمه جدا، ان كل اب وكل ام بيصروا اصرار شديد جدا انه الطفل لازم يخلص على الطبق بتاعه. والحقيقه ان احنا احيانا بنحط اطباق اكبر من اللزوم وكميات اكبر من اللزوم في اطفالنا. عشان كده قلت اشارك مع حضراتكم النهارده، البيبي بالذات او الطفل في اول 5 سنين بيحتاج معلقتين كبار، وحجم معدة البيبي بتبقى حجم قبضة يده، فالبيبي مش هيستهلك أكتر من كده مهما حضرتك حاولت. عشان بنشوف أباء وأمهات كتير بيقول ابني أو بنتي ما بيأكلوش وهيموتوا من قلة الأكل والكلام ده، الكلام ده مش صح. البيبي أو الطفل احتياجه اليومي معلقتين كبار بالنسبة لسنه. فلو احنا قلنا معلقتين كبار في الوجبة، يعني لو في 3 وجبات، يعني الطفل مثلا اللي عنده 3 سنين احتياجه 6 معالق كبيرة

0: في اليوم من اي اكل بلس الحاجات التانية اللي احنا ممكن نديها له واللي لازم تبقى بشكل متزن. فمهم جدا ان احنا نصر انه طفلنا يشبع، مش انه لازم يخلص الطبق اللي انا حطيته له، لانه ده بيبقى شيء سيء جدا. رقم ثلاثة، لازم نفهم انه مستقبلات الطعام في اطفالنا وعند لسانهم بتبقى كمية كبيرة جدا وبتبقى اكبر من الكبار. فمهم جدا ان احنا نتفهم انه ما نحاولش نتجنب الاكل اللي ما بيحبهوش، لانه مستقبلات الطعام عندنا مش زي الاطفال، فاحيانا هم بيبقوا مش بيحبوا حاجات نحاول نتجنبها قدر الامكان، ما نجبرهمش ان هم ياكلوها. رقم أربعة، وهو الاستسلام بدري جدا في فكرة الاكل. احيانا بدي لابني او لبنتي نوع معين من الاكل ويرفضوا ان هم ياكلوه اول مرة، مش معنى ان هم رفضوا ياكلوه اول مرة ان هم مش هياكلوه تاني. الدراسات بتقول انه اتليست لازم تحاول 20 مرة في كل اكل لحد ما الطفل يكون امبريشن صح عنه ويقرر اذا هياكله او لا. فالاستسلام البدري في فكرة الاكل دي فكرة مش كويسة. الحاجة التانية، الوجبات السريعة اللي بتبقى بين الوجبات او السناكس زي ما بنسميها، قدر الامكان نحاول نتجنب دول، بالذات الصودا والعصاير والكلام ده نحاول نخليهم مع الوجبة، لانه زي ما انا قلت الشكل الطبيعي ان الطفل لحد سن 5 سنين نص كوباية عصير بتكفيه في اليوم انه يحصل على احتياجاته. فبلاش الكاندي والشوكولاتة والحاجات دي ان انا احاول اديها للاطفال وسط الوجبات. سادس نقطة، ودي المهمة جدا والشيء السيء جدا في ثقافتنا، ان احنا بنستخدم الاكل كمكافأة للطفل. لو عملت كذا هجيب لك الاكلة اللي انت عايزها او هجيب لك الكاندي اللي انت عايزه، وده شيء سيء جدا لانه بيربط السلوك الجيد بالحاجات اللي عالية السعرات جدا، وبالتالي ما بنحافظش على وزن اطفالنا، وبالتالي اللينك ده لازم يتقطع تماما. فكرة انه الاكل كمكافأة دي لازم تنتهي تماما من حياتنا كآباء وامهات. اعمل المكافأة بشكل مختلف، زي ان انت مثلا تاخده النادي او ان انت تزود وقت اللعب بتاعه ربع ساعة لو هو عمل سلوك جيد. فمن فضلكم كل اب وكل ام ما نستخدمش الاكل او السناكس دي او الكاندي كنوع من انواع المكافأة. النقطة الاخيرة اللي تهمني جدا جدا جدا، ان احنا نحاول ننظم المشروبات السكرية او السكريات على طول اليوم. زي ما انا قلت الاطفال ما بيحتاجوش سبيشالي في اول 5 سنين اكتر من نص كوبايه عصير في اليوم، في اليوم كله فقط لا غير. الحاجه الثانيه ان احنا نتجنب المواد السكريه بعد تقريبا الساعه 5 بالليل، لانه دي بتزود النشاط الحركي والنشاط الذهني، بتخلي طفلنا عصبي جدا. لو عملنا 7 خطوات دول هنتجنب ال7 اخطاء الشائعه جدا في تغذيه اطفالنا بالذات في المرحله الاولى من حياته.
1: Chief Medical Officer of Breezes Recovery and Wellness in beautiful Riverside, California. I designed Breezes with the philosophy of treating the whole person with cutting-edge transcranial magnetic stimulation, neurofeedback, and customized addiction-specific mindfulness meditation. Relapse prevention is at the heart of our state-of-the-art program, and brain optimization with our proprietary method is the key to building resilience and experiencing joy and success. Please visit us at www.breezesrecovery.com.

0: being able to sleep, impulsive behaviors such as hypersexual behaviors, a lot of spending. They will go and spend, let's say they will go to...
1: That's the mania part.
0: That's the mania part.
1: So I said in my intro, it's the expensive cost of creativity in humanity. So it's a lot of people, a lot of influential people in the world had bipolar disorders. So it's more related to creativity.
0: The hypomanic phase is considered as something which would be associated with creativity. In manic, they become pretty impaired to have any creative phase. I mean, just as you had mentioned, there are several big names like Winston Churchill and Mel Gibson and Jimi Hendrix. They are known to have suffered from bipolar disorder in their lifetime.
1: So most of the creativity part come in the hypomanic phase, basically?
0: Generally in the hypomanic phase, and that's one of the phase they want to maintain and create and stay right there, and they don't like any treatment. They want to just remain
1: there. They would
0: there.
1: Like to stay in the hypomanic phase.
0: They like to stay in the hypomanic phase because they feel they're on top of the world. They can grab things. They want to do a lot of things. They start new projects. And so it's kind of the allure of that phase is such that they like to stay there.
1: But هي سؤالي الأولاني لدكتور داشمك كان عن إيه هو البايبولر ديسوردر، إيه هو تعريفه، وإيه هو السبيكتروم اللي إحنا بنقدر نمشي أو نتحرك فيه. قال لي البايبولر ديسوردر أو زي ما بنسميه الاضطراب الوجداني أو المزاجي ثنائي القطبية، سموه باي عشان ده مصطلح لاتيني بمعنى اتنين. فهو عامل زي القطبين اللي عكس بعض تماما والبيشنتس بيتحركوا فيهم. البيشنت بيجيلها او البيشنت بيجيلهم نوبات من الاكتئاب الحاد احيانا، او بيجيلها نوبات من الهوس او يعني زي ما بنسميه الجنان الزايد عن اللزوم، وهنشوف ده في الاعراض. والحقيقه في سلايد 2 في السبيكتروم اللي انا بتكلم عليه ده اللي هو ده بالظبط كده، على قمه السبيكتروم بتاتي نوبات الهوس او الجنان. الهايبومانيك فيز اللي هو الفيز الثاني اللي تحتها بنسميه موجات ما تحت الهوس، وده اللي قلنا معظم الإبداع اللي في العالم كله والمبدعين اللي في العالم كله كانوا في المرحلة دي وإبداعاتهم تمت في المرحلة دي، زي ما دكتور داشمك قال وينستون تشرشل، إبراهام لينكولن، ميل جيبسون، كل كاثرين زيتا جونز، كل الناس دي والممثلين والشعراء ومؤلفين الأفلام الكبار جدا، الرسامين كمان فان جوخ كان واحد منهم، عملوا معظم إبداعاتهم في الفترة دي من المرض. قال لي حاجة مهمة جدا انه زي ما احنا قلنا في اخر السبيكتروم بيبقى فيه احيانا تناوب بين موجات الاكتئاب الشديد جدا ودي اللي بتبقى تحت، او مرحلة ما قبل الاكتئاب، وده السبيكتروم اللي تقريبا مريض الباي بولر او زي ما احنا قلنا الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية بيتحرك فيه. So Dr. Deshmukh, what are the symptoms exactly of both pools of the bipolar disorders?
0: I think briefly I already described the manic portion of the spectrum, and now go to the depression portion. As the name suggests, that people are depressed, sad, feelings of hopelessness, feeling slow, not having energy to do things, feeling mostly isolated, feeling withdrawn, thinking of death, not wanting to live. Those are the symptoms that would see in the depressive portion of the...
1: And what about the manic phase again, the symptoms of the manic phase?
0: The symptoms of the manic phase, the hallmark of manic phase is expansive, elated mood, anger outbursts, irritability, impulsive behaviors, distractibility, wanting to do a lot of things, lack of sleep. Those would be the symptoms that would be associated with... manic portion of the illness.
1: Okay. السؤال الثاني كان عن ايه هي اعراض مرض البايبولر ديسوردرز؟ زي ما احنا قلنا مرض البايبولر ديسوردرز له قطبين او له ناحيتين، اللي هو ناحيه الهوس او الجنان الشديد جدا او مرحله ما تحت الهوس، وبعدين المرحله الطبيعيه، ودي الانسان تقريبا بيبقى 35% من حياته في المرحله دي. الحاجه اللي وراها اللي هو الاكتئاب الشديد جدا. في الحقيقة في مرحلة الهوس أو الجنان بيبقى البيشنت بيتكلم بسرعة جدا، بتبقى أفكاره متناثرة بطريقة فظيعة جدا، ما تحسش إنه مركز، سهل جدا بيخرج عن تركيزه ويتكلم من موضوع لموضوع، نومه بيبقى قليل جدا جدا، بيناموا مثلا ساعتين في اليوم كله، وبيبقى بطاقة غير طبيعية برغم قلة النوم ده. كمان حاجة من المهمة جدا إنه بيبقى البيشنت بيوصل لمرحلة من

0: التصرفات الغير واعية، بعض منها تصرفات بتبقى جنسية أو خادشة للحياء. في ناس بتقلع هدومها خالص وتمشي في الشارع مثلا، أو لما بيبقوا في عيادات بنلاقيهم بيعملوا تحرش جنسي بالمرضى الناس التانية اللي موجودة. فأحيانا بتبقى في تصرفات جنسية خارجة عن المألوف بشكل غير طبيعي جدا، بيبقى في اندفاع فظيع جدا في التفكير، زي ما أنا قلت بتبقى الأفكار متناثرة ومشتت التركيز جدا. ده بيبقى في مرحلة المانيك فيز، ودي بتبقى مرحلة صعبة جدا. وزي ما بقول لحضراتكم من دلوقتي، المرحلة دي لما يوصل لها البيشنت ما عندناش غير حل واحد، مفيش أدوية، مفيش طب نكلمه ونهديه، هي مستشفى فقط لا غير، أنه يروح المستشفى، وده هنشوفه بعد كده. الحقيقة في مرحلة الديبريسيف فيز البيشنت بيحس أنه طول الوقت تعبان جدا، بتجيله نوبة من التعب، مش قادر يقوم تقريبا من على السرير يعمل حاجة، عنده مشاكل في التركيز، مش قادر حتى يركز أنه يجيت أي حاجة دون، دايما حاسس انه مش عايز ياكل خالص. في مرحله الهوس دي بيحس انه البيشنت بياكل كتير جدا، ده البيشنت تقريبا مش عايز ياكل خالص، بينام لفترات طويله جدا في اليوم. وبعض منهم، وده برضو اللي هنناقشه النهارده وبنحذر منه، انه بيوصل لمرحله التفكير في الانتحار. فمهم جدا ان احنا نراعي الحاجات دي. دكتور داشمك، what are the types of bipolar disorders that we have?
1: Bipolar disorders in 1982, when M.L. Kraepelin diagnosed it or first formulated, we called it the manic depressive psychosis. But once it changed, the nomenclature changed to bipolar disorder. And once we have the bipolar disorder as a psychiatric nomenclature, we have typed it into two types, bipolar 1 and bipolar 2.
0: And those are the most important types. There is four types in general, but most important two is bipolar one.
1: Cyclothymia and others. Right. So, but we generally talk about bipolar one and bipolar two.
0: Okay.
1: In layman's language, the more severe form is bipolar one. The less severe form is bipolar two.
0: Okay.
1: In bipolar one, you have a manic phase or a mixed phase lasting at least for a period of 7 days. And in that 7 day period, you have to have these symptoms as we described earlier before. Of manic episodes of impulsive behaviors, anger, irritability, sleeplessness, those kind of lasting for at least for 7 days. As opposed to that, in bipolar disorder, you have hypomanic episode, which is a less severe form, rapid talk, less talk, but they are not more severe. I mean, manic episode, you have to hospitalize the patient. Hypomanic can function on the outside. And that has to last only for 4 days.
0: Okay.
1: And then it can be intermittent and could be with depressive episodes as well.
0: And that's the creativity phase, as we
1: said. That's the creativity phase. Yeah, I'm not really convinced everybody becomes creative, but they really feel
0: right.
1: that
0: so they wouldn't take it as
1: they feel that they're creating a lot.
0: And the bipolar 2 are very smart people as well, right?
1: Most of them, I mean, they are intelligent people, either bipolar 1, bipolar 2 are mostly intelligent people. It's not that they have any mental handicap or intellectual handicap, but bipolar 2, because they are more functional, they are able to bring their creativity to the fore. The other bipolar 1, because they're so severely impaired that they cannot really function in that phase.
0: سؤالي كان لدكتور داشمك عن انواع البايبولر اللي موجوده، فقال لي انه في 4 انواع، ولكن اشهر نوعين على الاطلاق اللي هو احنا هنناقشهم النهارده اللي هو بايبولر 1، ودول اللي بيوصلوا لمرحلة الهوس أو الجنان اللي احنا اتكلمنا فيها، ودي مرحلة بتقعد حوالي أسبوع. غير كده البيشنت بيبقى نورمال في النص، وبعد كده بيدخل في مرحلة الاكتئاب. دول بيبقوا أقل إنتاجا في الحياة من بايبولر 2. بايبولر 2 بيوصلوا لمرحلة اللي هي ما تحت الهوس، أو اللي بنسميها الهايبومانيك فيز. زي ما احنا قلنا المرحلة دي اللي هي كل المبدعين، بس مش كل واحد عنده بايبولر 2 هيبقى مبدع. قال لي عشان ما ناخدهاش بس حجة ونقول اصل انا بايبولر 2 ابداع وحاجات كده، فما تبقاش حجة يعني للقصة دي. فزي ما احنا قلنا النوعين الاساسيين اللي عندنا اللي هم البايبولر 1، ودول بيدخلوا في نوبات من الهوس او الجنان الشديد جدا. انا اسف ان انا بقول جنان، بس هي الاكسبرشن يعني، انما مش جنان يعني، زي ما احنا قلنا التصرفات الغير طبيعية والغير مألوفة اللي بتتم. الحاجة التانية اللي هي الهايبومانيك أو البايبولر 2 بيبقى عندهم اكتئاب، وبيوصلوا فقط لمرحلة الهايبومانيك أو مرحلة ما قبل الهوس. عشان كده الناس دي بتبقى productive أو منتجة أكتر، إنما قال لي ده ما

الآثار الجانبية لكل نوع دواء، فده هنناقشه كله في الفقرة الجاية. هناخد دلوقتي فاصل، لو في أي أسئلة لحضراتكم حضراتكم ممكن تبعتوها لنا على أرقام التليفون اللي موجودة على الشاشة، يساعدنا أن احنا نستقبل أي أسئلة حضراتكم عن الأدوية دي. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا عن الباي بولر ديسوردرز.

0: بعد كده ممكن نستخدم الانواع الثانيه من الادويه او الاشكال الثانيه من العلاج. So that's the mood stabilizing part. What else do we use to treat?
1: If it's a manic, as we said, that it has two poles. I mean, one phase is the manic and one is depressive. If it's predominantly depressive phase, then you do have to treat with antidepressant medications. And once we have started with the mood stabilizer, you can start an antidepressant. Or if you start an antidepressant, make sure in good time before he flips to manic phase that the mood stabilizer added to the treatment. Those would be the medication approaches. They are...
0: Before we talk about them individually.
1: Okay, all right.
0: المسج الثانية المهمة جدا الحقيقة لكل البرايمري كير فيزيشنز اللي هو بيشوف جزء من المريض بتاعه داخل في نوبة اكتئاب فيديله مضادات اكتئاب والحقيقة البيشنت ده لو كان انت شفته في المرحلة دي من الاكتئاب واديته مضادات اكتئاب لكن هو عنده باي بولر ديس اوردر حضرتك هتحطه في مانيك فيز او مرحلة الجنان او الهوس. فرسالته الثانيه لكل البرايمري كير فيزيشنز ان ارجوكم مش اي بيشنت عنده اكتئاب نديله مضادات اكتئاب على الفاضي ولكن لازم يتم تقييم شامل ليه. هنبتدي دلوقتي نتكلم على كل الادويه اللي موجوده في السوق. هنبتدي نتكلم عشان حضراتكم تبقى معانا هنبتدي نتكلم على الليثيوم وده من الحاجات المشهوره جدا في السوق. هنبتدي نتكلم على الديباكوت او الديباكين او الدايفايبلوريك اسيد كل الاسماء دي اللي موجوده في العالم للدواء ده. هنبتدي نتكلم على اللاميكتل او اللاموتوجين. هنبتدي نتكلم على التيجريتول او الكاربامازين. هنبتدي نتكلم كمان على الجابابنتين. هنبتدي نتكلم على التوباماكس. كل الادويه دي لو حضراتكم عليها وحابين تسالوا عنها هنتكلمها دلوقتي بالتفصيل. ولكن طبعا لو ليكوا اي سؤال للضيف بتاعنا النهارده حضراتكم تقدروا تتصلوا بينا على الرقم الموجود او زي ما حصل تبعتوا لنا اسئلتنا على صفحتنا على الفيسبوك. So to start, الأول هنتكلم على أول نوع من العلاج اللي هو بنسميه مثبتات المزاج اللي هو بتحط البيشنت في حالة في النص لا هو تحت الهوس أو لا ولا هو عنده اكتئاب شديد جدا. أول ميديكيشن أو أول دواء هنتكلم عليه من مثبتات المزاج اللي هو أي مريض bipolar لازم يبقى عليها هو الليثيوم. So Dr. Deshmukh will start talking about lithium. How we use it as a treatment and what are the side effects that we can avoid?
1: Sure. Lithium has been the oldest mood stabilizing medication around and it's one of the non-anticonvulsant or non-epileptic medication that's used as a mood stabilizing medication. It's very effective so long as it's maintained in a range. The levels have been should be somewhere between 0.6 to 1.2. If the level is less than 0.6, it becomes subtherapeutic. It doesn't really help much. And if it's too much, then it will start damaging kidneys. So it's very critical that people who take lithium should understand that they will have to go for periodic blood tests.
0: Okay. And so they have to follow up for a blood test and blood level of the lithium?
1: Yes.
0: Okay.
1: And
0: what are the side effects of lithium, though?
1: Side effects of lithium are, ladies don't like it, though, it's because it's a weight gain as a problem. But more commonly, when you start diarrhea as a gastrointestinal symptoms. Some of the serious side effects are the lithium toxicity. If it becomes too high, then it causes hypothyroidism, sometimes affect the thyroid gland. It can cause tremulousness, shakiness, and people find it, they cannot write, and then become a little disillusioned. Sometimes you have difficulty walking. It can cause hypokalemia if the potassium levels drop, and if that happens, that can cause cardiotoxic
0: And as you said, it's teratogenic as well, so we try to avoid it.
1: It's teratogenic. It cannot be taken during pregnancy. It can cause
0: teratogenicity. أول علاج الحقيقة بنستخدمه للبايبولر ديسوردرز هو الليثيوم. والليثيوم من مثبتات المزاج اللي بتبقى بتتاخد في البيشنت دي زي ما دكتور داشمك قال انه مهم جدا انه كل البيشنتس بتوع البايبولر اللي سمعنا دلوقتي وبياخدوا ليثيوم مهم جدا ان انت تتابع مع الدكتور بتاع حضرتك عشان نشوف الليفل بتاع الليثيوم اللي موجود في دمك ده قد ايه وزي ما قال انه النسبة الطبيعية للليثيوم عشان يبقى بيتاخد بجرعة علاجية وبيبقى جايب فوائد كويسة ما بين 0.6 لحد 1.2 لو هو بره الجرعه دي اقل مش

هيبقى مؤثر بشكل كبير اكتر، بيعمل نوع من حاله بنسميها تسمم الليثيوم، ودي بتبقى صعبه جدا لانها بتاثر على الكلى، بتاثر حتى على النظر على طول. في ناس بتحس انه نظرها ابتدى يبقى فيه مشاكل. قال لي من الحاجات الاعراض الجانبيه للليثيوم لكل مرضى اللي سمعنا دلوقتي على الليثيوم، ان هو قال لي الستات ما بتحبوش كتير عشان بيسبب نوع من زياده الوزن، فده ما بيبقاش كويس. الحاجه الثانيه انه بيقلل

0: بالبوتاسيوم جدا، فلازم الاحظ كمان اعمل تحاليل والاحظ نسبه البوتاسيوم. قال لي كمان بيسبب انه الايد بيحصل رعشه في الايد كبيره جدا، فدي بنحاول نشتغل على الجرعه نفسها ونقللها عشان نقلل الرعشه دي. قال لي انه بيعمل مشاكل كتيره في الغده الدرقيه، فعشان كده نصح كل المرضى اللي على النوع ده من الدواء ان هم يتابعوا مع الدكتور بتاعهم ويبقى عندهم تحاليل ثابته واضحه عشان نقدر نخليهم على الليثيوم. حاجه مهمه قال انه بيسبب تشوه الاجنه، عشان كده ما بنحبوش في اول 3 شهور من الحمل. الدواء الثاني اللي هنتكلم عليه دلوقتي وكتير من المرضى بياخدوه وجالنا اسئله عليه، الديباكول. So what about now? That's all about lithium. Depakote.
1: Depakote also has been around for quite some time, but much later than lithium. Depakote came in as an anticonvulsant medication and medication for epilepsy, and they found that people with epilepsy, when they had symptoms, they also were adequately controlled. And so that's how we started using Depakote. Generally, Depakote is a good mood stabilizing medication. Again, the problem with Depakote is
0: women don't like it.
1: Yeah, women don't like it because of weight gain. It causes, it also is hepatotoxic side effects. People who drink alcohol should not be using Depakote because they will really damage their liver permanently if they continue to drink and take medication, because they drink and they feel they are feeling of guilt and they feel that, like, let me take my medication so that I'm okay, but that doesn't really work with Depakote. Hair loss, tremors, side effects, sometimes abdominal pain. Those are the common side effects with use of Depakote.
0: And don't they become sometimes very sedated from Depakote?
1: Depakote, in my opinion, more than sedated, it can cause lethargy and feeling of fatigue and tiredness. They don't want to do. But sedation is not that common. I have not seen in my practice.
0: Okay. الحقيقة المديكيشن الثاني أو الدواء اللي هنتكلم عليه ثاني الديباكوت أو الفالبريت أسيد، ديفالبروك أسيد أو الديباكين. الحقيقه انه ده من الادويه، قال من الادويه دي اساسا ادويه صرع، ولكن بنستخدمها مع الباي بولر ديسوردرز. ما حدش يستغرب لانه كتير جدا من ادويه الصرع بنستخدمها في حالات الباي بولر ديسوردرز كمثبتات للمزاج العام بتاع البيشنت. زي ما قال لي انه الديباكود من الحاجات برضو اللي الستات ما بتفضلهاش كتير لانه بيخليك تاكل كتير جدا، بيسبب نوبات جوع شديده جدا، بيزود الوزن بطريقه كبيره جدا. من الحاجات اللي قالها مهم جدا جدا جدا ان احنا نفتكرها انه اي مريض على ديباكوت، ديباكين، ديفالبروك اسيد ما يشربش تماما، نتجنب المشروبات الكحوليه، مش ما يشربش ميه، ما يشربش مشروبات كحوليه تماما ويبعد عنها لانه بيدمر الكبد بتاعه لو عمل كده. برضه بيعمل شويه رعشه في الايدين وبيعمل حاجه اسمها الليثرجي، بيخليك الكلام بتاعك طالع مش واضح، فدي من السايد افكتس. برضو قال لي انه مهم جدا ان احنا دايما نعمل تحليل دم عشان نشوف مستوى الديباكوت في الدم قد ايه واذا هو في خلال الجرعه الدوائيه او لا، فمهم جدا ان احنا نتابع مع الدكتور. العلاج الثالث اللي هنتكلم عليه بعد الليثيوم والديباكوت، علاج مستخدم بشكل كتير جدا برضو ما بين الصرع والباي بولر ديس اوردر، هو التيجريتول او الكاربامازين. سو ناو تيجريتول.
1: There's one thing on Depakote. I think maybe you already explained to them that it cannot be used in pregnancy, just like any other, even if for that matter, Tegretol should not be used in pregnancy.
0: Dr. Dashmak, بس استطرت فكرة الديباكوت وقال إنه كمان ما بنحبش نستخدمه مع البريجنسي لأنه it causes neural tube defect.
1: Neural tube defect.
0: So لأنه بيعمل تشوهات برضو في الأجنة، فبنحبش نستخدمه أبدا مع الحوامل بالذات في ال first trimester. Tegretol.
1: Yeah, Tegretol is another anticonvulsant medication considered to be superior even to lithium in treatment of rapid cycling disorders, bipolar disorder when they are rapid cycling.
0: When you say rapid cycling, I'll stop you. What is rapid cycling bipolar? Because we didn't explain that part.
1: Yeah, rapid cycling is there changes between the manic to depressed, depressed to manic phase is too rapid. I mean, for example, generally in a manic episode, it will last about 7 days, 8 days, 10 days, and then they will be changing over to the depressed phase, or there may be a space in between, or there may be a period when there's no symptom, and then they become depressed. Rapid cycling in the mood changes. For example, morning he is manic, evening he is depressed. Again, he's depressed, and the changes are very quickly, happening quickly.
0: So What else about

0: at all, would you like?
1: So, and Integratrol has, again, has a blood test has to be maintained. It's more effective with the blood test, but blood levels between 5 to 10 milligram per liter. The side effects are skin reaction. It causes a very serious reaction called Stevens-Johnson syndrome. Well, the skin starts sloughing off, so that's one of the symptoms you have to look at.
0: Is it weight
1: watch
0: gain?
1: Out for?
0: Does it cause weight gain as well?
1: No, Integratrol is better for that matter. I mean,
0: so
1: it's one of the better ones. People who are conscious about weight gain, that they can use Integratrol. But it can cause skin reaction, rash, liver enzyme inductions, liver enzymes go up, agranulocytosis, where the blood test therefore becomes quite necessary.
0: لكل المرضى اللي على التيجريتول او الكربامازين زي ما بنقول برضه ده دواء من ادويه الصرع بنستخدمه مع الباي بولر ديس اوردر كمثبتات للمزاج. الحقيقه التيجريتول الميزه فيه عن الباقيين انه ما بيسببش زياده الوزن, وده الخبر الكويس للسيدات انه بيحبوا جدا التيجريتول لانه ما بيسببش زياده كبيره في الوزن. الحاجة التانية انه لازم برضو نعمله بلود تيست عشان ناخد الليفل بتاع الدراج او مستوى الدوائي الموجود للدواء ده في الدم, فمهم جدا برضو ان احنا نتابع مع الدكتور على الاقل مرة في الشهر عشان نشوف المستوى الدواء ده واصل لحد فين في الدم. احيانا بيعمل مشاكل في الجلد, حاجة اسمها ستيفن جونسون سيندروم, بنلاقي الطبقة الخارجية من الجلد ابتدت تقشر وتقع, فدي بتبقى المشكلة الوحيدة في التيجريتول. طبعا مش بتحصل في كل البيشنتس ولكن بعض الناس, ولكن انا قلت مميزات التيجريتول عن الباقيين انه ما بيسببش زياده في الوزن, برضه بيحط شويه لود على الكبد, فمهم جدا ان احنا نتابع انزيمات الكبد لكل الناس اللي على التيجريتول او الكربامازين. What other medication we can use for
1: bipolar disorder? Other lamictal, lamotrigine is another common medication that we use. That's also better for bipolar disorder, which is rapid cycling. Side effects with lamotrigine, again, weight gain. From weight gain perspective, it's a good medication. It does not have any weight gain. However, it takes a long time before it can be. Can be titrated to a therapeutic level, there being because the chances of Stevens-Johnson syndrome and the reaction is high, so we start at a very low dose of 25 milligram and take almost 4 weeks to go to therapeutic range of 100 milligrams.
0: What about Topamax as well?
1: Topamax has an added advantage compared to Lamictal. Topamax also causes people to lose their appetite. So people who are weight conscious and already have gained weight and they want to lose, Topamax becomes a
0: good
1: mood stabilizing medication.
0: So that's the second good news after Tigritol today. Topamax and Tigritol are weight neutral for babies.
1: Yeah.
0: الحقيقة الاثنين medication اللي ناقشناهم للناس اللي على Lamictal أو Lamotrigine, بقال لي إنه ده أحيانا بنستخدمه برضو كمثبتات للمزاج. الحاجة التانية التوباماكس دواء مشهور جدا, وده كل دول على فكرة أدوية صرع بس بنستخدمهم في الباي بولر ديس اوردرز. التوباماكس قال لي من الأخبار الكويسة جدا اللي عليه إن احنا بيقلل الجوع تماما. في ناس أحيانا بتاخده عشان تخس وبتقفل, ولكن ده أوف ليبل, ده مش المين إنديكيشن بتاعه. فبنستخدم التوباماكس عشان نظبط بيه أو نستخدمه كجزء من مثبتات المزاج في bipolar disorders. We have a phone call from Florida. معنا بنت الرب من فلوريدا, تفضلي بس مع استاذنك بسرعه شويه. Hello?
2: Can you hear me?
0: Yes, go ahead.
2: Okay.
0: المديكيشن
2: اسمه اوكاربازيتين.
0: اوكي. هو زي
2: التجريتور.
0: Yes.
1: Yeah, oxcarbamazepine is a modified form of Tegretol, or carbamazepine is called also in the market as Trileptal. It has a similar advantages compared to Tegretol, except that you don't have to do the blood tests as you have to do in Tegretol. You have to be really particular. So that's one advantage you have oxcarbamazepine.
0: بنت الرب من فلوريدا, لو سمعني حضرتك, الأوكسيكاربامازين هو له اسم تاني في السوق بنسميه Trileptal. وهو بالظبط زي التيجريتول, وده احنا شرحناه في اول الحلقه. زي ما احنا قلنا انه التيجريتول ما بيسببش زياده في الوزن, بس مهم جدا انه حضرتك تتابعي ببلاد ليفل مع الدكتور بتاع حضرتك كل شهر عشان نشوف مستوى التيجريتول في الدم. ده للتيجريتول, انما الاوكسيكاربامازين ما بيحتاجش بلاد ليفل, فهو احسن شويه من التيجريتول. عند حضرتك
2: اسئله؟ يعني بلاد تيست؟ What kind of blood test is that?
0: She doesn't need blood test, right?
1: Generally, you do not

0: need blood tests.
1: Okay. But this is for type of SARA.
2: Yes. Usually it's an anti-epileptic that goes من أدوية السرع بس بنستخدمه مع البايبولر ديسوردر كنوع من مثبتات المزاج. Okay. Thank you so much for being with us today. It was very informative. You answered a lot of questions either on Facebook or on air. Thank you so much. And we have other questions we'll answer after the program.
0: Thank you so much.
2: It was a pleasure and honor to have you.
0: Yeah.
2: بنشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة. النهاردة اتكلمنا على البايبولر ديسوردر أو الترابل وجداني ثنائي القطبية. بنشكركم على تفاعلكم على الفيسبوك. هجاوب الأسئلة اللي لسه فاضلة عندنا بعد الحلقة. بنشكركم ونشوفكم الأسبوع الجاي على خير وحلقة جديدة من وايت كوت.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

أهلا بكم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم من خلال شبكة قنوات الكارما. حلقة جديدة من برنامج فجر جديد. شكرا جدا لأجل تشجيعكم ورسائلكم اللي بتوصل دايما مليانة بكلام تقدير وكلام مبارك وكلام تشجيع. أشكرك جدا، اقتربنا على سنة لكن شكرا للرب، يعني الرب مكمل ولسه فيه على قلب الرب مواضيع كتيرة جدا الرب عايزنا نتشارك بيها ونتعلم فيها من كلمة الله. يسعدني ويشرفني يكون موجود معانا حضرة القسيس نبيل إبراهيم. أنا بشكر رب جدا جدا جدا.

0: جدا، وقد ايه فعلا مديون بشكر الرب لاجل اولا معرفتي بيه يمكن 13 14 سنه، ولاجل انه الرب اعطانا نعمه يكون موجود معانا في هذا البرنامج وفي هذا التوقيت وفي هذا الوقت. فعلا كل يوم بكتشف قد ايه نعمه ربنا ان الوقت مثل هذا الرب اقام هذا البرنامج، ومن غير ما نشوف الامور ونشايفين التطورات بيرد على اسئله كبيره وكتيره جدا جدا وتشكيكات موجوده على منصات البعض. الاسيس نبيل هو معد ومقدر، معلم ومحاضر وراعي للكثيرين اللي حابين يتواصلوا معاه. بشكر الرب جدا لاجلك حضرتك الاسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا اخ اندرو، ربنا يباركك ويثمر في حياتك دائما. بركه كبيره وجودي في الخدمه معك، وترتيب الله لهذا التوقيت ممتن جدا لي بكل قلبي.
0: كلمنا الاسبوع اللي فات عن الغفران القضائي او الخلاصي او الغفران الابدي، وفي المحاضره بعتقد احبائنا كانوا بيراجعوا محاضره الغفران الابوي.
1: نعم.
0: النهارده بنتكلم عن الغفران الاخوي، وهو ده شيء شويه يعني يتعلق بأمورنا
1: الحياتية
0: فيها ناحية تطبيقية.
1: صحيح.
0: لو تدينا فكرة صغيرة عن الغفران الأبوي اللي هي يعني إشارة صغيرة، أنا عارف أن الأحباء قروا المحاضرة، وندخل على موضوع النهاردة الغفران الأخوي.
1: أذكر الأحباء أن احنا لما اتكلمنا على الغفران الأبوي، الأبوي هنا نحن
0: الأبدي، اتكلمنا عن الأبدي
1: الأبوي والأبدي، الأبدي أو القضائي أو الخلاصي. قلنا أن ده مرتبط بأبدية الإنسان، أنه بعد أن تنتهي حياتنا هنا من على الأرض ستكون ليست هذه نهاية الحياة، لكنها في واقع الأمر المؤمن هي بداية الحياة الحقيقية المجيدة التي لا تنتهي بالموت، ولا يكون فيها تعب أو بكاء أو ألم أو مرض إلى آخره. كلنا أعتقد كل مؤمن يعرف هذا الكلام لأنه حقائق أساسية في إيماننا المسيحي. وبعدين بنشوف
0: لا للأسف في كتير مش بيعرف، بيلخبطوا الدنيا ببعض، وده دور البرنامج حتى الأسيس. الناس مش قادرة تفرق ما بين الغفران القضائي أو الخلاصي أو الأبدي والغفران الأبوي والغفران الأخوي، كله داخل في بعض.
1: هو يعني مرة تانية الأبدي ده يرتبط يعني خلينا نستخدم كلمة أبدي حتى نميزه عن الآخرين. بالضبط، يبقى ده مرتبط بحياتنا الأبدية، وهذا ليس عرضة للزيادة أو النقص، للرفض أو القبول. إذا كان الله قد قابلني كابن له، فكلمات الله وعطاياه وكل ما يقوله الله لا يتراجع فيه ولا يتغير، فالسماء والأرض تزولان، كلمة الله لا تتغير.
0: يعني تقصد حضرتك الشخص اللي نال الغفران الأبدي،
1: نعم،
0: وسلم حياته للمسيح،
1: نعم،
0: يطمئن.
1: تمام.
0: ده مش كبرياء؟
1: لا، ده ما هو ده نرجع تاني لقصة الكبرياء اللي قالها أحدهم. إحنا لا نعتمد في الغفران الأبوي، في الغفران القضائي القدر، أو الغفران الخلاصي أو الغفران الأبدي، غير مرتبط بما نفعله نحن، لكن كل الدور اللي علينا أن نعيش في داخل وتحت مظلة الرعاية والحماية الإلهية، والله هو الذي يضمن بقائنا الأبدي وحياتنا الأبدية. ليس هذا مبني على ما أفعله أو ما فعلته أو ما سوف أفعله، لكنه مبني على عمل المسيح الكامل فوق الصليب، ودفع ثمن نقلي من الموت إلى الحياة ومن الهلاك إلى الحياة الأبدية.
0: يعني الله ما عندوش أستيكة
1: ده خالص
0: يمسح.
1: وبيقولها بمنتهى الصراحة في يوحنا 10، إن الذين أعطاني الأب لا يستطيع أحد أن يأخذهم مني. ومرة تانية قال الذين في يد أبي محفوظون. يبقى عندنا الأب والابن
0: لا يقدر أحد
1: والروح القدس يخيم بحياته علينا.
0: فلا كده من يقبل إلي لا أخرجه خارج.
1: أمين. بالضبط، ده القضائي أو الأبدي أو الخلاصي.
0: خلينا نستخدم الأبدي عشان مرتبط بالأبدي.
1: تمام.
0: الأبوي،
1: الأبوي ده مرتبط بمحبة الله للإنسان الذي صار ابن للرب وصار واحدا ابنا في عائلة الله. ولما بنقول ابن برضو مرة تاني عشان اللخبطة، مش بنقول ان ربنا خلف، ولا ان احنا يعني شايفين نفسنا قوي وبقينا ابناء وانت تبقى مين عشان تبقى ابن ربنا. لا، احنا بنقول ان الله تبنانا يعني كأبناء. لا

0: أهو صار هو أب لنا وعلمنا حتى في إنجيل متى صح 6 عدد 9 في الصلاة النموذجية لما نصلي نقول له يا أبانا الذي في السماوات صار أبا لنا بالتبني. أما الغفران الأخوي وهنا الله طبعا يغفر خطايانا من خلال عمل المسيح وكفارته الكاملة. الجزء اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة بس عشان نبقى احنا كده عدينا من على الاثنين الاولين ونخش على الثالث ده الغفران الأخوي. هذا يتعلق يبقى في واحد بيتعلق بيني بالأبدية. وبين الله
1: بالأبدية
0: والأبدية وبعدين دلوقتي بيني وبين الإنسان
1: ده الأخوي
0: الاثنين
1: الاولانيين بينه وبين الله
0: تمام
1: فرعين
0: تمام.
1: واحد للأبدية
0: يبقى دول أفقي أمين عمودي وأفقي
1: وعمودي وأفقي
0: تمام. الأفقي هو التعامل مع الإنسان
1: وده اللي بيهم بقى الناس ووصلت لي أسئلة كلام الأسيس نبيل حلو نطبقه إزاي خلينا نمسك بقى التدريج ده
0: تمام. الحقيقة خليني أبدأ لما سألت أنت بتقول أطبقه إزاي أنا هبدأ بالعبارة الأولى ديت في التطبيق العملي. الإنجيل غير المعاش ليس إنجيل
1: يبقى ورق مركون في البيت
0: حبر على ورق زي أي كتاب تاني ولكن الكلمة الإلهية فيها حياة وتغير القلب. إذا أنا بالإيمان وبالتسليم والتكريس الكامل قلت له يا رب أنا عايز أعيش هذه الحياة أنا عايز أقول في البداية الكلام العملي أن الغفران ليس عملا هينا سهلا. أي واحد مؤمن أي واحد عنده أدبيات وأخلاق وقيم يقدر يمارسه نهائي.
1: بنتكلم عن شيء صعب.
0: نحن نتحدث عن ما هو ضد الطبيعة الإنسانية البشرية الطبيعية
1: صح. يبقى الشخص الطبيعي ما بيعرف
0: ما يقدرش. أنت إزاي أنت تدوس علي وتهني أو يعني تطعني أو تأخذ ما لي وتظلمني وأنا في الآخر تقول لي غفران وسامحني تيجي إزاي؟ إنسانيا صعب جدا بشريا مستحيل. ومرات كثيرة إحنا حتى في حديثنا وفي تربيتنا لأولادنا بنربيهم على عدم الغفران. اللي يضربك
1: اضربه
0: اللي يضربك كف اديله اتنين.
1: يبقى احنا عايشين بمبدأ عين بعين وسن بسن
0: بالظبط كده. فإحنا عايشين بمبدأ يختلف عن ما نريد أن نعلمه لأولادنا وما يريد الله أن يعلمه لنا كأولاد له بالتبني. إذن أنا عايز أقول أحبائي أن الغفران واحد من أعظم المعوقات والمعطلات في الحياة المسيحية لمن يعجز ومن يشعر أنه غير قادر على الغفران. وهنا
1: تقصد حضرتك عدم الغفران
0: عن عدم الغفران
1: يبقى عدم الغفران هو من أكبر التحديات اللي بتواجه المؤمن
0: بالضبط. ليه؟ لأن الإنسان بطبيعته عايز يسقر
1: وكرامته بتنقح عليه
0: وحتة الكرامة والحزازية والمشاعر كلها بتقلبه. بتحكم على الإنسان عشان كده اللي عايز وأنا بقول لنفسي قبل حضراتكم اللي عايز يعيش حياة الغفران لن يستطيع أن يفعلها بذاته. وجاء المسيح
1: يعني نحتاج إلى قوة خاصة ونعمة خاصة
0: بكل تأكيد
1: لإطلاق الغفران
0: بكل تأكيد. ليه يا خندرو؟ لأن الرب يسوع المسيح لما جاء لم ينقض الناموس لكن في واقع الأمر على مستواه حتى أصبح للإنسان الطبيعي مستحيل.
1: خدوا البعد أعمق
0: بالضبط كده
1: اداله المعنى الحقيقي.
0: اذا احنا هنا في ايماننا المسيحي لا نتحدث عن ان المسيح جاء لكي ياتي بشيء افضل من الماضي وينسخ ما حدث لكن ده جه على المستوى الى ما عشان كده بيقول انه لم اتي لانقض بل اكمل. يعني ايه اكمل؟ يعني يضع في الصوره المثاليه التي يستحيل على الانسان الطبيعي ان يتممها.
1: عشان كده قال للتلاميذ بعد اذن حضرتك في نفس الاصحاح ان لم يزد بركم
0: على الكتبة والفريسيين بالظبط كده
1: يعني
0: فلن تدخلوا ملكوت السماوات
1: مستوى تاني حياة بالزبط. تانية شكل بالزبط. تاني
0: وقال كلام في الموعظة على الجبل يعني الحقيقة كلام حقيقي وصعب للغاية يعني
1: الشخص الطبيعي ما يقدرش
0: بص ما يقول المسيح إن كنتم تحبون الذين يحبونكم،
1: فأي فضل,

0: فضل لكم. يعني حضرتك بتعزني وانا بعزك، طب ايه
1: ده شيء طبيعي،
0: ايه الغير الطبيعي في هذا؟ ما انا الحرامي بيحب الحرامي صديقه اللي بيسرق معاه،
1: صحيح،
0: الزاني يحب الزاني صديقه الذي يزني معه.
1: نعم.
0: وخد على هذا القياس، هذه هي الطبيعة الإنسانية، الشيء الطبيعي إنك تحب اللي يحبك.
1: وقال كده والعشارين والقطاع يفعلون
0: هذا. لكن إيه العكس؟ إنك تحب اللي بيسيء إليك ويضطهدك ويطردك. هنا تأتي المعوقات وتأتي الحالة التي تخرج عن الإمكانيات البشرية الإنسانية وتتطلب تدخل الله
1: خاصة
0: بقوة روحه لينصرني على ذاتي ويعطيني أن أفعل ما هو مستحيل بشريا. هذا هو الغفران. وأنا قلت عشان كده استخدمت
1: هذا هو الغفران الأخوي.
0: نعم. وأنا بتكلم على كلمة الغفران وقلت هذا التعبير المرة اللي فاتت، الغفران هو الألم الاختياري. وكم واحد فينا عايز يتألم ويختار؟
1: كله رافض الألم،
0: كلنا ده احنا أول صلاة بنصليها لما نجوز في ألم، يا رب ارفع عننا الألم، يا رب انت ليه، ونلوم ربنا انه كأنه هو مصدر الألم،
1: ليه دخلتنا
0: بالظبط. لكن الغفران ألم اختياري. يعني ايه ألم اختياري؟ يعني انا بختار بعد ان تعنتني وأهنتني ها إني أغفر لك وأسامحك. وأنا عايز أقول المسامحة مش معناها إنك أنت أهنتني وبالتالي أنا سأضعك في دائرة معينة أكون حذر فيها منك ومن معاملاتك ومش هتعامل معاك، لكن أسلم عليك كده لما أشوفك ونبقى أصدقاء كده من بعيد لبعيد وخلصت القصة. اللي وضعه المسيح بشريا مستحيل.
1: في سؤالين
0: فضلت
1: الأسيس هنضطر نجاوب، معلش مصطفى، بس هنضطر نجاوب، ربما يكون الأسئلة بتفيد شخص آخر غيره. بيقول إذا كان الغفران يجلب البركة، فهل يمكن أن يكون عدم مسامحة شخص ما في بعض الحالات مشروعا عندما يكون الغفران سببا في تكرار الأذى؟ إذا كان شخص مظلوما ولا يستطيع مسامحة من ظلمه نفسيا، فهل يعتبر ذلك تقصيرا أخلاقيا؟ أم أن هناك فرق بين عدم القدرة على المسامحة وبين الرغبة في الانتقام؟
0: طبعا السؤال بيفترض أن يعني مصطفى أو أيا كان السائل بيفترض
1: يوجهه للعامة،
0: بيفترض أن المسامحة قدرة شخصية تختلف من واحد إلى آخر. لا، هو الموضوع مش كده. احنا ده اللي بدأنا بيه الحلقة عشان نقول انه ليست قدرة شخصية، واحد يقدر واحد ما يقدرش. اللي بيتظلم كلنا بنتظلم، كلنا بشر، كلنا لنا احاسيس، كلنا لنا كرامة.
1: نعم.
0: كلنا لنا الاحساس بانني ظلمت فانا مقهور. الاحساس بالظلم والاحساس بالاهانة والمزلة والسرقة وعدم الامانة وكل اللي انت عملته فيا ايا كان، هذا إحساس عام لكل البشرية، لكل إنسان، سواء كان هذا الإنسان يخاف الله أو لا يخاف الله.
1: بالضبط.
0: وبتختلف في ردة الفعل
1: وطبيعة الشخص يقدر يتحمل لحد فين.
0: بالضبط. والتحمل لا مش شرط، بس خلي بالك أنا طبيعة الشخص يمكن أنه يخزن وما يبينش
1: في طبعا.
0: ده أغلبها
1: للأسف.
0: وعايز أقول إن مرة تانية من يعطيني القدرة على غفران من يعاديني ومن يريد أن يضرني ليس أمرا أو قيم أدبية إنسانية بشرية كما يظن السائل.
1: يعني مش مرتبطة بأدبياتنا أخلاقياتنا البشرية العادية
0: نهائي.
1: اللي بيصطفح حولها
0: البشر، لأن دي كل واحدة ليها أبعادها. يعني أنت تقدر
1: نقطة جميلة.
0: لو قلت كل واحد عنده فيوز اللي هي الكهرباء تستحمل قد إيه الفيوز بتاعت الكهرباء،
1: هيضرب في حتة معينة،
0: واحد 10، واحد 15، واحد 20، واحد 40،
1: صح
0: يعني. لكن النهاية الفيوز هتضرب في الآخر. دي النهاية. عشان كده احنا بنقول ان الامر غير مرتبط بقدرتي، لان القدرات تختلف، لكن في النهاية هنوصل لنفس النتيجة. اذا انا احتاج الى عون الروح القدس، روح الله الروح، ان يمكنني. ومش عيب، وبيعلمنا الكتاب اني اقدر اجي. يعني انا كراعي بيجيلي ناس بيقولوا لي فلان او حصل كذا وكذا وكذا وكذا ومش قادر اغفر. انا يعني انا عندي النيه بس مش قادر، لان كل ما بشوفه بفتكر

0: الإهانة، كل ما بشوفه بيحصل كذا وكذا وكذا. ما هي الإجابة؟ الإجابة بكل بساطة، ما عنديش وصفة أقدر أقولها لك إلا أمر واحد، هو أن تذهب إلى الرب وبكل اتضاع تقول له فلان أهني، أنا بإرادتي أريد أن أغفر له، لكن غير قادر بإني أضع هذا الفكر المسيحي الخاصة بإمكانياتي إني أعمل كده. يا رب مكني إني أغفر لفلان. ولو قلنا الحقيقة الخطيرة الآتية، هذا ربما يدفعنا إلى أننا نسير في طريق الغفران، وهو عارف أكتر خاسر، أكتر خاسر في موضوع المسيء والمساء إليه هو المظلوم أو المساء إليه، هو أكبر خاسر، لأن اللي عمل الظلم، لأن اللي عمل الإهانة هو نايم مستريح ما عندوش مشكلة إذا كان ضميره ميت، وإنت المساء إليك إنت اللي تعبان ومش بتنام. وهذا يمكن أخ أندرو أن يقود إلى أمراض جسدية فسيولوجية،
1: نعم.
0: وكثير من المؤمنين اللي بيعانوا من أمراض مرات كثيرة، وده كلام مش كلام سوري يعني في التعبير دلوشة أو لا كلام لا لا. نظري
1: ده كلام،
0: لكنها حقائق نفسي. حقائق كتابية حقيقية. إنك أنت المساء إليك لما بتخزن جواك الأحاسيس السامة والتلوث المشاعري في داخل كيانك، أنت اللي بتنضر، بتتعب نفسيا، بتتعب جسديا، وكل ده بيؤثر على نفسيتك، وبالتالي يؤثر على حياتك الروحية ومعاملتك أمام الله. إذن أكبر خاسر هو المساء إليه، عشان كده قالوا اغفر ولو بدافع الأنانية.
1: دي كنت لسه أقولها لحضرتك، اللي أنت قلتها المرة اللي فاتت، خليك أناني
0: في هذه الدائرة،
1: واغفر
0: عشان نفسك،
1: عشان نفسك
0: بالظبط كده،
1: عشان ما تأذيش نفسك،
0: إذن
1: عشان تتشفي من المرارة.
0: إذا نقطتين مهمين جدا لو حبيت أتركهم يعني في حديثنا
1: برواز.
0: اليوم
1: نحطهم في برواز،
0: في برواز. الغفران هو الألم الاختياري،
1: نعم،
0: أن تختار أن تغفر رغم ألمك،
1: نعم،
0: هذا ما نقصد. الأمر الثاني، اغفر ولو بدافع الأنانية، يعني عشان حالك أنت الشخص
1: بالضبط. في الأول والأخير أنا اللي هصاب بنوع من المرارة، الغضب، الضيق، الصعبانية، حواجز هتتحط قدامي
0: بالزبط.
1: عزلة، وفي الآخر معطل للبركات. الغفران الأخوي معطل للبركات، وهنتكلم عن المعطلات في الجزء دي.
0: الغفران في حقيقته هو تعبير عن المحبة غير المشروطة، والمحبة الغير المشروطة لم يقدمها إنسان في أكمل وفي كمال صورتها، التي قدمها المسيح على الصليب، اللي كان طب يعني أنت اليهود اللي قتلوك، أو كان حتى كان بقص من اليهود عن طريق الرومان، أيا كان
1: أيا كان
0: يعني، لكن حتى يعني ما حدش يخش في تفاصيل يقول لك أنتوا اللي قتل، هو في واقع الأمر لم يصلب المسيح لا الرومان ولا اليهود في حقيقة الأمر، لكنها خطايانا
1: كلنا يهود ورومان، مسلمين، كل العالم.
0: فماذا فعل المسيح؟ هذا قمة الغفران والعجب العجاب أخ أندرو. كيف يقول المسيح الكامل الصفات الذي كان بلا دنس أو شر ارتفع عن السماوات، يعني يعني يعني لم يستطيع أعداؤه أن يمسكوا عليه خطأ،
1: لهذا جابوا شوط زور ولم تتفق
0: بالضبط، يعني عجزوا في أنهم يدينوه بأي شيء، وهو الكامل الصفات. عشان كده كانت ذبيحته كاملة التأهيل لكي يكون في مكاننا يدفع ثمن، لأنه لم يخطئ، فلم يدفع ثمن خطأه، لكن كان يدفع ثمن خطايا البشرية، لأنه الله ليس إنسانا. لكن ماذا كان يفعل على الصليب بعد هذه الإهانة والاستهزاء والعار؟ وخلي بالك ده مش بس من 2000 سنة، ده حتى هذا القرن 21 لا زالوا يستهزئون بمسيحنا، ويقول لك معلق حتة لحمة على الصليب ومليان دم إلى آخره، تقول لي ده ربنا بتاعكم.

0: كان عارف اللي هيحصل بعد 2000 سنة من تعبيرات فيها نوع من السخرية والاستهزاء.
1: لكن يقول الكتاب في رسالة العبرانيين: من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ماذا كان يفعل المسيح على الصليب؟ كان يقول، قال من الكلمات اللي قالها المسيح على الصليب لما قال: يا أبتا
0: اغفر لهم والتمس العذر،
1: وبعدين لأنهم، وبعدين يديهم يا إيه الرقة، يديهم العذر إن هم مش عارفين، إن هم في جهل، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ويقول الكتاب في لوقا بعد كده: إذ أخذوا ثيابه واقترعوا عليها، يعني ما نفضوه من كل حاجة نفسيا وجسديا وماديا، وهو يطلب لهم المغفرة. أي حب هذا، أي عظمة هذه، أي رقي هذا لم تراه ولم تعرفه البشرية لا قبل ولا بعد ما فعله المسيح. هذا هو المسيح كامل الصفات. اعتبره ضعيفا إن أردت، لكن أنا لا أنظر إليه، لأن الضعيف لا يستطيع أن يفعل ما فعله هو بقوته الخارقة لكل قوة أخرى، لكن كان كمال العمل الإلهي والحب المطلق الذي لا نظير له، والذي قال عنه كاتب الترنيمة: لو صار حبر كل يم وورق كل الفلك وكل عشبة قلم والكل في النسخ اشترك، ما كتبوا ما وصفوا محبة الفادي، فاقت سمت فاضت طمت مقدارها عجيب.
0: هذه قصة الحب العظيم والعجيب.
1: مبارك اسم الرب.
0: في متى 5 الرب بيحط قاعدة مهمة جدا.
1: نعم.
0: متى 5:23-24: فإن قدمت قربانك إلى المذبح.
1: تمام.
0: وهناك تذكرت
1: أن لأخيك
0: شيئا عليك. يعني هو زعلان منك. فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربان. حضرتك الأسيس اسمح لي، لا يوجد دين أو عقيدة على الأرض.
1: نعم.
0: فيها الآية دي
1: لا يمكن، لا ولا يمكن،
0: لأنه الاثنين مفصولين.
1: صحيح.
0: خصامك وشجارك مع الناس حاجة، أنت حر يعني،
1: وعبادتي دي حاجة تانية.
0: وعبادتي دي ليه تربطت العبادة بالغفران مسبقا؟
1: ده مش تربطت أخ أندرو، ده بيقول هنا اترك قربانك مش على المسبح،
0: قدام
1: ما تحطوش. يعني ما تستجريش تدخل إلى حضرة الله بعبادة، أيا كانت العبادة، ذبيحة روحية بذبيحة، يعني
0: ما يقابلها عبادتنا النهاردة، تسبيح صلاة،
1: أي أن الغفران يفوق العبادة.
0: وبعدين احنا قربانك قدام المذبح
1: ما تستجراش تقدمه،
0: تحطه
1: وترجع، وبعدين تبقى تكمل عبادتك. احنا النهاردة بتبقى قالب الدنيا وغير أمين مع الآخرين، وربما سلبت حق آخرين، وربما أنت طالع، يعني أيا كان الهدف الذي تقدم العبادة من أجله،
0: وممكن تكون طالع تخدم،
1: فرق دي عن الخناقة اللي سبب بيتكم،
0: لأن نفس الطريقة البشرية الإسلامية.
1: نعم.
0: صبغ علينا، فصلنا العبادة عن سلوكنا وحياتنا وأمرنا الحياتية،
1: وبقت يعني بقى إحساس لشبع النفس إن أنا بخدم ربنا، خدمة ربنا إنك تصلح الأول اللي أنت عملته. ده مرات كتيرة ما بتبقاش المشكلة مع غرب، بتبقى داخل عيلتك،
0: داخل البيت،
1: وداخل البيت وطلع ترنم على المنبر. يعني يعني يعني
0: المسيح بيحط قيم غير عادية، مفيش زيها.
1: إيه المستوى ده خان؟
0: مفيش زيها.
1: هذا ما نتحدث عنه. إذن دي حقيقة أحبائي، إن كنت خادم، وأنا بكلم نفسي قبل ما أكلمك، وإن كنت أنت من الذين يستخدمهم الرب، ما تستجراش تطلع تقدم ذبيحتك إلا لما تصلح الاختلافات،
0: تصلح نفسك
1: وتصلح نفسك وعلاقتك، بادئا من دائرة البيت أولا، ثم من دائرة الأصدقاء والمعارف إلى آخره. لكن ما ينفعش عبادتك وتقديمك وخدمتك، أو لو كنت أنا خدمتي غير مقبولة. هذه الحقيقة. احنا مرات كتيرة يعني انا بشكرك وبشكر

0: الاحباء اللي اتقالوا عايزين ايه الطرق العمليه، لان احنا مرات كتيره بنقدم الغفران ده كورده جميله
1: مصطلح كبير
0: ويلا خد بقى اهو. لا، ده في ثمن بيدفع، دفعه المسيح بحياته على الصليب.
1: نعم.
0: وغفر، دفعوا في اعمال 7 استفانوس لما قال له يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه.
1: نعم.
0: يعني وموتوه، يعني ما كانش كلام لكن كان عمل. وبنتكلم مره تانية اختار ان يرجم ويموت الالم الاختياري من اجل الغفران.
1: يعني نقدر نحطها في جمله ان كل غفران اطلقه هو هناك يقابله ثمن بدفعه؟
0: 100% كده، بالظبط كده.
1: ما فيش غفران بدون ثمن.
0: بالظبط. لو انت مفكر انك انت هتغفر وخلاص انت بقى يعني الدنيا بقى تبقى عنب معاك يعني زي ما بيقولوا، انت غلطان ومخطئ،
1: بيدور على حاجه تانية.
0: لا، انت مش فاهم الحقيقه انك هتدفع ثمن ربما على مشاعرك، ربما على احاسيسك، ربما
1: ذكريات كانت مؤلمه،
0: حاجات كتير. فالحقيقه هو ان الغفران له ثمن.
1: نعم.
0: وعدم الغفران ثمنه اعظم من عدم
1: أصعب.
0: واصعب من انك تغفر.
1: قاعده ثانيه احطها الرسول بولس في كولوسي 3:13.
0: نعم.
1: محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، لكن اللي جايه ان كان لاحد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا.
0: انا
1: قياس، حط قياس هنا الرسول.
0: سمعت
1: بولي.
0: واحد في الكنيسه مره قال لي اغفر ازاي لما هو مش عايز يعترف بغلطه ومش جاي يعتذر. ما هو ربنا مش قال ان احنا نروح نعترف له الاول عشان يسامحنا؟ قلت له يعني انت حطيت نفسك في مستوى ربنا
1: في مساواه الله
0: وتساوي ذاتك بالله. هو ده الله هو اللي بيدي الغفران، والله هو الذي يمنح القدره.
1: غفران.
0: انت انت انت بتساوي نفسك بربنا؟ لا، خلينا افكرك. قال ايه؟ قال ان لم تغفروا للاخرين
1: لن يغفر
0: لكم.
1: وده الغفران الابوي،
0: هذا هو الغفران اللي بنتكلم عليه. الله غفر لك. يبقى بالتلقائيه والعمل الروحي المتناسق انت تتعلم تغفر لغيرك. وزي ما بيقول في الوحي في كولوسي انه مسامحين بعضكم بعضا. تقول لي ده انت ما تعرفش عمل فيا ايه؟ معلش، هو المسيح اتعمل فيه اكتر.
1: بالظبط. المسيح وأنا كان اللي الموزك. عملت فيه مش حد غريب.
0: بالظبط كده. اذا هنا يتحدث عن الدايره الاولى. اذا كانت الدايره اللي بيتكلم عنها الكتاب دايره الكنيسه، فما بالك دائره البيت اولا اخ اندرو. يعني ما ينفعش انا كخادم ابقى مبهدل الدنيا في البيت عندي ومتخانق مع مراتي ومنكد على بنتي وفي الاخر اروح اقف على المنبر واوعظ. توعظ يعني احنا جبنا الايه بتاعت متى 6 لما بيتكلم على اترك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك وبعدين تعالى قدم قربانك
1: على المذبح.
0: يعني عبادتك مرفوضه حتى يتم الغفران.
1: يعني انا بقفل العباده والشركه بعدم اطلاق الغفران. دي نقطه لازم كل واحد بيسمعنا ينتبه للجزئيه دي حضرتك الاساسيه.
0: وخليني ادي تشبيه بسيط اخ اندرو.
1: اتفضل.
0: لو عندك دايره كهربائيه وهذه الدائره الكهرباء ماشيه فيها لان فيها الاطراف السلوك وكل حاجه ماشيه مظبوطه. لو انت اخذت مثلا النيوترال اللي هو الابيض وقطعته
1: الارضي،
0: لا الابيض غير الارضي. الارضي ده الجراوند. وقطعت الدايره تفتكر الكهرباء هتوصل لحته وما توصلش لحته تاني
1: اطلاقا؟
0: اذا خطيه عدم الغفران وقت العباده من العابد القائد تقطع الكهرباء عن الكنيسه كلها.
1: زمان يا حضرتك الاساس كان في تليفونات ابو سلك.
0: ايوه.
1: في مصر طبعا حضرتك عارف يعني.
0: طبعا.
1: فكان يجي بعض الناس يعملوا مكيده في البيت او الاسره او الاولاد مش عايزين ابهاتهم وامهاتهم يتصلوا بحاجه معينه للعقاب او بتاع، يطلع على السطح يقطع السلك فصل الحراره. دور في قرص تليفون من هنا لبكره.
0: صحيح.
1: الحراره مفصوله عن

0: قرص التليفون ما فيش اتصال وتواصل.
1: صحيح صحيح. اذا هي الفكره الاساسيه، اوعى تفكر ان غلطتك مش هتاثر على الجو الروحي كله،
0: على العلاقه مع الله.
1: مع الله. انت لو في كنيسه وانت يعني بهذه الصوره، هيأثر على العباده شئت ام
0: ابيت. في متى 6:12 في الصلاه ما يسمى الصلاه الربانيه او الصلاه النموذجيه،
1: هي في الواقع 17 من يوحنا الصلاه الربانيه، و 6:9 الصلاه النموذجيه،
0: وده الوصف الدقيق. مبدأ مهم جدا الناس ما بتفهموش، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا.
1: طب عكس الايه ايه؟
0: ولا تغفر
1: يعني ان لم نغفر نحن للاخرين خطاياهم لن يغفر لنا ابانا السماوي خطاياهم.
0: يبقى انا بوقف جزء وبعطل جزء اللي هو الغفران الاخوي والابوي.
1: صحيح.
0: يعني يتاثر الغفران الابوي،
1: اشكرك،
0: بعدم الغفران الاخوي.
1: تمام، ملحوظه صح 100%.
0: وده اللي قاله الرب.
1: يبقى انت بتقفل الباب على نفسك قبل ما تكون بتقفله على غيرك. اذا شوف يا اخ اندرو، لما بنقول اعملها ولو بدافع الانانيه، لانك انت مش عايز تغفر لغيرك، انت نفسك اللي شايل الشيله وهتتعب، وايضا الله لن يغفر لك لانك لا تريد ان تغفر، فانت قفلت الباب افقي وراسي.
0: في متى 18 بطرس شمر الذراع وحب يظهر نفسه انه كريم قدام الرب، وقال العباره دي متى 18:21، يا رب كم مره يخطئ الي اخي وانا اغفر له. هو سال السؤال وجاوب، هل الى 7 مرات؟ يعني انا رايح بكرم يا رب.
1: اه بالظبط،
0: اتصدم بصراحه. يعني انا لو مكان بطرس هتصدم. قال له يسوع، لا اقول لك الى 7 مرات، بل الى 70 مره 7 مرات.
1: يعني الفكره اللي كان جاي بيها بطرس ان التعليم اليهوديه والتقاليد، من غير ما نخش في تفاصيل كثيرة، كانت بتقول انك انت يعني قمة الغفران يصل الى 3 مرات
0: او 4 مرات، استندوا على بعض الايات،
1: وده كان تقليد يهودي، ودول احنا بنتكلم بطرس ده يهودي والمسيح يهودي وبيتكلم وبيتعامل في مجتمع يهودي برضه، عشان ايه ما نسمعش فتاوي في الحتة دي. فجاي للمسيح بيقول له، يعني انا شوف انا التقاليد بتقول 3، انا بقول
0: بكرمي
1: بقول لك 7.
0: ما هو
1: يعني يعني اكتر من مرتين.
0: لا بس بطرس ذكي، لانه سمع الموعظه على الجبل والرب لم يزد بركم على الكتب والفرسين، فهو قال لي بر الكتب والفرسين بيوصل لثلاثة واربعة.
1: تمام،
0: انا يا رب عملت اللي انت قلت عليه.
1: جميل التعليق ده،
0: زاد بري فوصلت لسبعة.
1: فاكيد انت مبسوط.
0: هو هل كان متوقع ان الرب يسقف له؟
1: لا، هو غالبا كان متوقع انه عايز يحظى برضا الرب عليه بانه بيقول الحاجه المظبوطه. فالمسيح صدمه، فخد السبعه ضربها في 10 الاول. قال له لا، ده مش 7، ده 70 مرة. ولا انت هتفكر 70 مرة، ده 70 مرة 7 مرات. الناس يقول لك يعني تغفر 490.
0: لا، احنا بنضربها بس. ده الرب بيتكلم عن بعد تاني.
1: هو لا يتحدث عن نظرية،
0: عن الرقمية،
1: رياضية رقمية، لكنه يتحدث عن الحب. الغفران يعني الغفران يأتي نتيجة الحب الحقيقي. لو ما عندكش حب حقيقي
0: مستحيل
1: للآخر، ده أنت مش تقدر. ده في ناس بتعيش مش قادرة تغفر لنفسها. خاندم
0: صحيح،
1: إذا أنت مش قادر تغفر لنفسك هتغفر لغيرك إزاي؟ لكن الفكرة الأساسية هنا أن الغفران الذي يسألنا أن نمارسه الرب هو غفران غير محدود، مش 490 ولا 99 ولا 500. ده انت لو قلت ان عدد الساعات اللي بتشوف فيها اي حد عشان يغلط فيك يعني تبقى 12 ساعة، لو قسمنا 12 ساعة على 490 تطلع انه يغلط فيك كل ساعة. يعني ده معناه انك بتحتك بيه طول اليوم،
0: انه لازق فيه
1: بالظبط، يغلط فيك كل ساعة. يعني ازاي؟ تقول لي طب يعني انت بتتكلم على الطرف واحد اللي هو بيغفر وسايب الطرف اللي بيهين. لا، الله
0: عايزك انت.
1: الله اولا اله عادل واله امين، وهو لا يقدر ان ينكر امانته او ينكر نفسه.
0: حليل.
1: فهو بيتعامل

0: مع المساء إليه الأول لأنه هو الذي يعاني أكثر، ثم سيتعامل على مع المسيء. مش بأنه سكة ربنا بقى أنت لا، يعني الغفران الحقيقي لا تطلب الثأر، لا تكون غاضبا، لا تسأل عن التعويض الحقيقي، لكن هذا كل عمل يفعله الرب مع المسيء بطريقته الخاصة. لكن أنت لن يمكنك أن تعالج إنسان ولا تعالج نفسك.
1: دي نقطة حلوة قوي، لأن دايما رابطين الغفران بتصليح اللي قدامي.
0: بالظبط كده.
1: وشرطين، يعني عاملينه، حولناه إلى شرطية.
0: بالظبط.
1: في شرط.
0: ودي مصيبة المتزوجين الجدد. يقول لك يعني أنا هغيره.
1: ما حدش بيغير حد. دي نقطة مهمة، حضرتك بتقعد مع شباب داخل إلى سلك الارتباط. نقطة مهمة تقول على الهواء، ما حدش هيغير حد. ولا كده. الرب عايزنا نسخ متشابهة
0: خالص.
1: وبهذه معين نظيره.
0: أمين أمين أمين. يعني فضل. معلش إحنا عمالين بنتكلم على حاجات عملية.
1: عملية، لأنه الناس عايزة وحياتية. حاجات عملية.
0: وحياتية. إذن طب النهاردة واحد أساء إلي ورفض يعتذر وبيقول أنا ما غلطتش. طب أنت تعمل إيه المساء إليك؟ هل هذا يعطيك الحق
1: بأن
0: لا تغفر له؟
1: لا
0: استحالة. إذا كان وأنا هاخدها، يعني هو بهذه الكيفية ربما وضع نفسه في دائرة العداوة بينك وبينه. طب ماذا يقول المسيح عن العداوة؟
1: أحب عداكم.
0: لا طب كمل، وبعد ما تحبهم
1: وباركوا لعني
0: وبعدين
1: وصلوا من أجل الذين يسوا وإحسنوا في مبدأ تعامل.
0: إذن اللي بيطلبه الرب هنا، عشان كده لما حتى غير المسيحيين قالوا إن أعظم ما كتب من كتب سماوية في العالم كله هو الموعظة على الجبل،
1: لأن في بعد وعمق،
0: لأنه لا سمعوا ولا هيسمعوا ولا رأوا ولن يروا ولن يعرفوا نظير هذا القدوس شخص الرب يسوع المسيح الذي إذ أحب خاصته إلى المنتهى.
1: حضرتك الأساس كل المصلحين والفلاسفة والثائرين قدموا للناس أفكار هم ما عاشوهاش.
0: صح صح.
1: ما يميز المسيح أنه لما قال كده عمل كده. يعني لما اتكلم عن أحبوا أعداكم هو عمل كده، لما اتكلم عن باركوا لعنيكم هو عمل كده، لما اتكلم عن أحسنوا إلى مبغضيكم هو عمل كده، وجسد ده على الصليب. وحضرتك اتكلمت من شوية المسامير لسه في ايديه، وبقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون. فالمسيح الوحيد اللي عاش وعلم وعاش، مفيش أي حد تاني.
0: نعم.
1: وتلاميذه، يعني المسيح لا يقدم لنا شعارات، لكن التلاميذ عاشوا ده. استفانوس الآية اللي حضرتك يعني أنا بتوقع أن بولس أو شاول الترسوسي هو قاعد عند الملابس وسامع استفانوس بيترجم، مش معلق، بيترجم على الأرض، وبيقول يا رب لا تقم لهم هذه خطية. بولس بيفكر في نفسه بيقول إيه. أنا أريد تعليق لأحد الأشخاص قال أن موقف استفانوس هز كل كيان بولس لدرجة أنه فضل فاكر وكلم عنه في أعمال 22
0: بعد في اختبار تجديده. صحيح.
1: تفضل.
0: صحيح. إذن الغفران قوة لا يستهان بها، وليس مصدرها الإنسان حتى لو كانت له القيم الطيبة الجيدة، لكنها أمر يمنحه الله يفوق المستوى الإنساني البشري الطبيعي. عشان كده عايز أقول لكل من يجوز في موقف صعب أهينة أو جرحة أو صلب حقه أو انتهكت كرامته أو أيا كان وصعب عليك أنك تغفر، أنا عايز أقول أن المفتاح الوحيد هو أن تأتي إلى شخص الرب يسوع المسيح الذي كان النموذج الكامل في الغفران، وتقول له أنا عايز أغفر، أريد أن أغفر، لكن ليست لي القدرة على الغفران، امنحني قوة جديدة بروحك القدوس، أيدني فأستطيع بنعمتك المعطاة ليا. والنعمة هو أن الله يعطيك شيء لا تستطيع أن تشتريه

0: ولا تمتلكه وهو ممنوح لك هبة. عشان كده بنقول النعمة دي هبة منعم بها عليك. قل له انعم علي بهبة الغفران حتى أستطيع أن أقوم بما لا أستطيع أن أفعله بطبيعتي الإنسانية التي ولدت بها. هنا الله يمكنك ويمكنك من الغفران. وهنا مش الغفران إن أنا معناها هو في حاله أو هي في حالها وأنا في حالي، هذا ليس غفرانا، هذا ترقيع لعملية الغفران. وعمل الله ما فيهوش ترقيع
1: بالزبط.
0: عشان كده اتكلم بمنتهى الوضوح، وانا يمكن التعبير موجود في الاناجيل لما بيتكلم على لا ياخذون ثوبا جديدا وعشان يرقعوا بيه. فده فكر الله. الله يعمل ايه؟ يشيل يرمي القديم ده كله ويخلق حاجه جديده.
1: هللو.
0: يخلي الانسان الداخلي الذي فيك يتغير.
1: هللو.
0: تبقى حساس وما تستحملش حاجة خالص، وكل حد يقول كلمة تحس بالإهانة. اللي يغير ده مش الطبيب النفساني مع احترامي الشديد لكل مساعدته، لكن عمل الروح القدس في داخل الإنسان.
1: يبقى نحن محتاجين أن نتغير أولا داخليا.
0: نعم.
1: عشان نقدر نعيش الغفران.
0: بالضبط كده.
1: يوسف اغتاز في موقف صعب جدا.
0: ده يعني
1: بصراحة يعني
0: إذا كان يعني هو يوسف كان رمزا للمسيح.
1: صحيح.
0: فلا عجب أن هذا الرمز نراه بعد أن باعوا، اللي باعوه مش الغرب، ودي أقصى وأقوى وأعنف. إن اللي يبيعك يبقى أقرب واحد ليك.
1: الغدر،
0: قمة الغدر. قمة الغدر لما يبقى أخ بايع أخوه وبدل ما يموته
1: حسدا، زي يعني ما أسلموه حسدا.
0: بالضبط كده. فكل غيرة وحسد وكله كان في كراهية جواه.
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني الرقة اللي عملوها لكن ليست بإرادتهم كانت من الله، إنهم بدل ما يذبحوه يرموه في بير. وده برضو كان ترتيب إلهي،
1: تدخل إلهي.
0: نعم.
1: هم كانوا واخدين قرار
0: إنه هيخلصوا منه.
1: يخلصوا منه.
0: لكن ماذا فعل هذا الرجل الذي كان يحب الله ويخاف الله، هذا الشاب الذي عاش حياته لله ولم ييأس من الله ولم يهتز إيمانه في كل ما كان يفعل،
1: لأنه
0: كان يرى من لا يرى.
1: نعم. أنتم قصدتم لي شر.
0: بالضبط.
1: شر حقيقي وقع على يوسف من إخوته.
0: لكن في واقع الأمر الله قصد به خيرا. وهنا الصورة العجيبة لعمل النعمة والغفران الإلهي، إنه بعد لما يبقى في قمة السطوة والسلطان وقمة العلو في السياسة يقدر يعمل أي حاجة، يقدر يقطع رقبتهم
1: أو يذلهم،
0: يقدر يذلهم بقيت عمرهم
1: أو يستكبر عليهم أو يعايرهم أو يقول لهم بصوا أنا وصلت لإيه،
0: نوع من ينفيهم ويسيبهم يسمعوا عنه من غير ما يشوفهم. يعني واحد يقول لك ما كان يبقى ليه حق، ده بشريا وطبيعيا.
1: بشريا صح.
0: لكن في واقع الامر لما شافهم
1: بكى
0: وقال لهم انه لا تخافوا ان الله اوجدوا، شوفوا التعبير، ليعولهم. يا سلام.
1: ده شوف التعبير، انا اعولكم واولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم.
0: كان مفروض مين اللي يعزي التاني وطيب قلب التاني بعد اللي اتعمل فيه ده؟ هو المسأ إليه، هو اللي بيعزيهم اللي أساءوا إليه. هنا أخ أندرو كمال العمل والأساس المسيحي في الغفران. عشان كده أرجع أقول تاني، موضوع الغفران ليس موضوع قيم أخلاقية يقوم بها واحد ولا يستطيع الآخر أن يفعلها، لكنه عمل إلهي يصنعه الروح القدس في داخل الإنسان.
1: صحيح. أحد قال تعبير لمسني من زمان كنت قرأته، أنه ولا مرة ذكر عن يوسف أنه بكى وهو بيتباع أو هو في البيت أو هو عند زوجة فطيفار أو هو في السجن. الحالات اللي بكى فيها يوسف فقط في لقائه مع إخواته.
0: نعم.
1: نروح لغفران داود لشاول، ودي أمثلة عملية ربنا بيحطها عشان ما حدش يقول انتوا بتتكلموا كلام كبير صعب يتعاش.
0: صحيح.
1: يوسف كان إنسان حقيقي.

0: عايش الغفران. استفانوس انسان حقيقي عاش الغفران.
1: تمام.
0: الرب في بشريته عاش الغفران.
1: الحقيقه داوود
0: كراهيه شاول لداوود كانت
1: داوود اظهر بحق عمل الله الجاد والمغير لحياته. اللي عمله داوود يوضع في يعني
0: برواز
1: مخصص له.

0: لأن شاول أراد أن يقتله
1: الموضوع
0: ويقطع رقبته.
1: الموضوع لمس خلص. وجودي على الأرض
0: بالظبط كده. ده واحد عايز يمحي كيانك من الوجود. مش بقى واحد أساء إليك،
1: لا،
0: مش واحد هزقك، مش واحد قال كلمة غلط وانت حضرتك تلوت وزعلت ومش قادر تستحملها ومش هتغفر له، ومش واحد قال حاجة أو خد منك حاجة وما رجعهاش واعترف، لا خالص. ده واحد عايز يمحيك من على وجه الأرض.
1: ده قتل وتسبب في تنقلات مختلفة لدو، يعني اتهدمت حياته.
0: المصيبة الكبيرة انه لما دخل في داخل كهف ودخل الى عمق الكهف وجاء شاول ورجاله ودخلوا في ذات الكهف، رجالة، واحنا خلي بالك احنا بنتكلم على العهد القديم اللي كان السيف هو كل حاجة
1: طبعا،
0: والقتل والذبح هو التخلص من الاعداء. ده كان دي كان
1: العرف السائد
0: السائد والعادات الموجوده في ذلك الوقت، عشان مرات كتيره الناس بيحاولوا ينقلوا الصوره القديمه للقرن الواحد والعشرين، وهذا طبعا ظلم على اي حال. فرجالته قالوا له بس انت مسيح الله وربنا جاب لك عدوك لحد عندك، اللي عايز يقتلك اقتله.
1: يعني حطوا له فكره روحيه كان ممكن داود يستند عليها
0: بالزبط.
1: ويعتبر دي
0: ان ده اللي عمله ربنا،
1: ده معجزه من الله. وصراحه لو واحد ما كان يفكر بكده.
0: لكن ماذا فعل داود؟ والغريب ان داود اراد فقط ان ياخذ اثبات ليثبت لشاول انه كان قادرا على قتله، لكنه لن يفعل ولم يفعل ولا يمكن أن يمس مسيح الله كما قال.
1: تعبير خطير قوي داود قال.
0: فقص حتة من التوب بتاعه وخدها، وبعد ما طلع شاول واستفاق من نومه وخرج من الكهف ومشي، طلع داود من بعيد ورجالته ونده عليه وقال له داود أني كان في مقدوري أن أقتلك، لكنني ضرب. يقول الكتاب أن قلبه ضربه، يعني كان عنده وجع داخلي كيف يأخذ قطعة من ثوب الملك مسيح الله الذي أقامه. كلمة مسيح الله الذي أقامه الله مخلصا،
1: مسيح الرب وليس المسيح
0: بالضبط كده. فكيف أفعل هذا؟ كان عنده ألم داخلي أنه حتى التوب لا يجب أنه يهين، ولا حتى ملابس هذا الذي أقامه الله ممسوح الممسوح من الله. فقال له وكان في مقدوري لكنني لا يمكنني أن أمس مسيح الله أو مسيح الرب، وتركه وهرب. وحاول شاول قتله لمرات عديدة وعجز، إلى أن تدخل الله تدخلا مباشرا. الحقيقة أرى في هذه الصورة أن هذا الرجل كان بحق هو الشخص الذي جاء منه المسيح، وكان صورة للمسيح الذي جاء وقال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فكانت صورة حقيقية، وكانها شبه ما سوف يأتي نراه بحق، كانت شبه الحقائق التي رأيناها في المسيح.
1: نختم بسؤال حضرة الأسيس، هل للغفران حدود؟ للغفران الأخوي هل له حدود؟
0: ما المسيح اللي جاوب على السؤال ده وجاوب في بداية الحلقة لما قال لبطرس لا ده أنت مش تغفر 70 مرة لكن 70 مرة 7 مرات، وقلنا أن هذا ليس تعبيرا رياضيا حسابيا لكنه مجازا ليقول له أن الغفران لا يوجد له حدود. أما المسيء إليك الذي لا يريد أن يتوقف فهذه ليست مهمتك أن توقفه، لكنها مهمة الله. ويمكنك إذا كانت لك العلاقة الحقيقية في كل تفاصيل حياتك مع الله أنك تقول له أنا أهنت، أنا اتطعنت، أنا لكن مكني واديني القدرة لأغفر لفلان لأغفر لفلان وأصطلح معه وأترك قرباني قدام المسبح وأفضل المصالحة والغفران عن العبادة، حتى تكون حياتي يا رب عبارة عن مكشوفة أمامك بكل نقاء وبكل صراحة، لأن رغبتي لا أن أرضي البشر لكن أن أرضيك أنت، وأنت ترى كل التفاصيل، فلا يخ

0: يخفى عليك شيئا يا رب. فإذن الغفران ليس له حدود. ومرة تانية ربما تقول مش هغفر لفلان أو لفلانة لأن اللي اتعمل فيا كان
1: كتير
0: ومحدش تاني كان يقدر يستحمل اللي أنا استحملته.
1: بالضبط.
0: ربما تكون
1: لغة ناس كتير.
0: نعم. ربما تكون صحيحة علينا. وربما يكون هذا قد حدث بالفعل. وربما أنت مظلوم
1: وهو صادق في مشاعره
0: وصادق في كل ما تقول. نعم. لكن إن أردت أن تأخذ مجازاة من الرب فقل له ساعدني حتى أغفر، حتى لو أسيء إلي مرة أخرى، واعطني الغفران الحقيقي مش الظاهر الخارجي حتى لا أعاني أنا. لأن مرات كتيرة يقول الكتاب إن نفس الإنسان تحتمل مرضه، أما النفس المنكسرة فمن يحتملها؟ يعني أنت لما بتتعب ونفسيتك بتنكسر مش هتقدر تشيل نفسك، هتقع. عشان كده اغفر ولو بدافع الأنانية لكي لا تعاني أنت من أمراض، من مشاعر نفسية، من ديبريشن، من إحباط، أيا كان اللي ممكن يصيب الشخص. وده بيختلف حسب المقدرة من شخص لآخر، لكن قل له علمني أن أتمثل بيك. ده أنت أعدائك اديت لهم عذر، وهذا ليس عدوي، ربما أساء إلي بطريقة قاطعة وخاطئة وأنا محقوق فيما حدث، لكن أقول لك اديني القوة بالروح القدس حتى أغفر لك. طب ماذا عنك أنت لو كنت لازلت أنت المخطئ وليس لإنسان لكن للإنسان ولا الله ذاته، لأنك ترفض أنك تقبل غفران المسيح؟ أقول لك أن عدم قبولك لغفران المسيح سيكون أعظم دينونة عليك في اليوم الذي سيحاسبك فيه الله، حينما تكون أنت واقفا أمام العدل الإلهي، أمام في العرش الأبيض العظيم. ستدان ليس لأنك ارتكبت الخطأ، وليس لأن شجرة حياتك كانت تأتي بالشوك الذي يدمر كل ما تفعله وتخطئ إلى الله وتكسر كل وصاياه، لكن ستكون جريمتك أن الله أعد لك سبيلا للخلاص بتقديم ذاته ذبيحة وكفارة نيابة عنك لكي لا تموت أنت، وأنت رفضت عمل المسيح. أصلي أنك تأخذ هذا الكلام بجدية. أنا مش بقولك غير دين ولا غير اسم خالص، لكن بقولك أعرف المسيح والذي أحبك أولا حبه أنت أيضا، والذي أسلم نفسه لأجلك ودفع الثمن فيك غاليا، قدم له حياتك فتعيش حياة مختلفة فيها سلام، فيها قدرة على الغفران، فيها طعم يعطي للحياة معنى، بدل ما أنت بتعيش وتقول امبارح زي النهاردة والدوامة اللي أنا فيها مش عارف أخرج منها. الله من خلال المسيح يريد أن ينتشلك من الدوامة التي ستقضي على حياتك. اختار الحياة
1: لكي تحيا.
0: شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة TV App على Apple TV، اذهب إلى App Store.

استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكارما تي في لايف. اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيل الفخاري. في برنامج تشكيل الفخاري في كل مرة الفخار العظيم ربنا يسوع المسيح هياخدنا في جولة روحية جديدة. هنشوف مرة حقل الفخاري، هنشوف مرة بيت الفخاري، هنشوف مرة طينة الفخاري، هنشوف ضغطات الفخاري، هنشوف دولاب الفخاري، هنشوف تشكيل الفخاري، هنشوف مرحلة صعبة في حياة المؤمن بيجتاز فيها مرات فرن الفخاري، هنشوف مرحلة الترك، هنشوف تزيين في الإناء، هنشوف في المراحل الرائعة آخر مرحلة لما بياخد الإناء من طينة عادية كانت في البداية هي طين عجين يبدأ يشكل فيها لغاية لما في النهاية يطلعها إناء رائع جدا كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. لكن في البداية خلونا أتكلم عن أول ثلاثية في الحلقة دي، لازم نعرف معاني للأمور. أول حاجة بيتكلم في

18 بيقول الكلمات ديت: هكذا قال الرب لأرميا قم انزل إلى بيت الفخاري. وزي ما انتم عارفين النص كان الفخاري بيصنع وعاء، هو بيصنع الوعاء، الوعاء فسد. يذكر الكتاب يقول: فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. لازم نعرف أن الفخاري هو الله، لكن الطينة هي الإنسان، هي الإنسان. حياتي وحياتك بتتشكل. وفي نفس أرميا بيقول: هكذا أنتم بيدي كالطين بيد الفخاري، هكذا أنتم بيدي يقول الرب. والرب النهاردة هو بيتكلم لقلبي وقلبك، عايز يخليك النهاردة طينة طيعة، عجينة سهلة، عجينة مرنة، علشان تقدر تاخد اللي على قلب الرب. الرب هيكلمنا. أولا عرفنا أن الله هو الفخاري، الطينة هي الإنسان، الدولاب ده التشكيل، تشكيل الروح القدس على مر الأيام في حياتنا. لكن مع البداية لازم نعرف ثلاثية تاني، لازم نعرف ثلاث حاجات مهمين في حياة الفخاري. لازم تعرف أن الفخاري عنده أول حاجة حق للفخاري، الحاجة الثانية بيت الفخاري، الحاجة الثالثة معرض الفخاري. حق للفخاري، حاجة الثانية بيت الفخاري، حاجة الثالثة معرض الفخاري. فحق للفخاري اللي بيتكلم عنه الكتاب بنلاقي فيه حاجتين كبار. أول حاجة بنلاقي فيه الطين اللي هو بياخد منه علشان يقدر يشكل بيه. ده الطين بيكون في حقل الفخاري، كمية كبيرة في حتة واسعة اسمها بلغتهم المعجنة. المعجنة المكان اللي بيعجنوا فيه الطين ويتخمر، ده بيكون في حقل الفخاري. معاه حاجة مهمة جدا جدا وهنتكلم عنها النهاردة، لأن النهاردة هنتكلم عن حقل الفخاري باتساع. في حقل الفخاري بيوجد حاجة تاني اللي هي الآنية، مش أي آنية، لا، الآنية اللي هي مكسورة، الآنية اللي هي مشروخة، الآنية اللي هي معوجة، الآنية اللي هي ما تنفعش الحاجة أبدا. لما الفخاري بيشتغل على وعاء وبعد ما يخلصه ويحطه شوية في الشمس ويبص يلاقيه اتشرخ من حتة، أو هو بيشيله من مكان لمكان اتكسر، يحس إن الوعاء ده ملوش أي لازمة، يروح واخده رميه في حقل الفخاري. حقل الفخاري فيه مجموعة آنية كتيرة جدا، إناء ناقصه جزء من فوق، إناء الأذن بتاعته أو الودن لما يكون مج جميل كده والودن بتاعته اتكسرت خلاص وهو بيشكل فيه ملوش لازمة، محدش هيشتريه، يروح واخده ورميه. ما معنى الكلام؟ أن ما يوجد في حقل الفخاري هي آنية بلا قيمة بلا فائدة، محدش يشتريها. خلي بالك للثلاثية، بلا قيمة ملهاش أي قيمة، بلا فائدة، ما ينفعش أمسك مج مشروخ وأحط فيه أي حاجة واشرب، ما ينفعش، بلا فائدة، ما تنفعش، محدش يشتريها. ده كل اللي موجود في حقل الفخاري، عشان هنرجع للنقطة دي مرة تاني. لكن زي ما شفنا رقم واحد حقله الفخاري. الحاجة التانية اللي في حياة الفخاري هي بيت الفخاري. بيت الفخاري بيكون فيه موجودة شوية حاجات رائعة. أول حاجة في مكان، لأن أنا رحت بيت الفخاري وزي ما هنشوف بعد شوية، في بلاطة كبيرة أو رخامة كبيرة أو حجرة كبيرة أيا كان مسمى، دي بيعجن عليها الطين مرة تاني. المعجنة الكبيرة ديت المكان اللي بياخد منه الطين وبيعجنه فيه، لكن الحتة التانية هي اللي بياخد منها قطعة الطين عشان يبدأ يعجنها علشان بعد كده يحطها على الدولاب. ففي مكان علشان يعجن فيه الإناء، الحاجة التانية في دولاب الفخاري، ودولاب الفخاري هنتكلم عنه في حلقة لوحدي، واحنا هنتكلم فيه باستفاضة باسم يسوع المسيح. الحاجة التالتة في مكان واسع، المكان دوت اسمه الترك، بيترك فيه الإناء فترة من الزمن علشان ينشف ويسيبه في الشمس مع عوامل التعرية. وفي الآخر خالص في مكان رابع اسمه الفرن. ده كله دوت فين؟ في بيت الفخاري. يبقى في مكان للعجن مرة تاني، في مكان دولاب الفخاري، مكان واسع اللي هو مكان الترك اللي بيترك فيه الآنية علشان تجف، اللي بعد كده في الفرن، ودوت يمكن المكان الصعب جدا اللي مرات بنجتاز فيه واحنا بنتكلم في الجزئية دي عن الفخاري وعن ما بداخل

0: للفخاري وعن مرات كتير وإحنا في الألم، في الألم كيف إيدين الفخاري بتسندنا. لكن شفنا حقل الفخاري، بيت الفخاري، لكن النقطة الثالثة اللي هي مهمة في حياة الفخاري، معرض الفخاري. الفخاري مش هياخدنا طينة وبس وخلاص على كده، ده هيفضل يشكل فينا يشكل فينا يشكل فينا لغاية ما في النهاية يطلع مننا تحفته الرائعة، ودوت اللي رب هيكلمنا عنه باستفاضة في الوقت القادم. خلينا نعرف الكلام الجميل دوت. علشان خاطر تعرف طينة الإنسان لابد أن تزور حقل الفخاري، الطينة هناك والآنية المكسرة هناك، لكي ما تعرف دولاب وفنان أي الفخاري لابد من زيارة بيت الفخاري، لكي ما تعرف تحفة وبإتقان لابد من زيارة معرض الفخاري. خلينا ناخد جولة مع بعض، نطلع نشوف الفيديو دوت وإحنا رايحين لبيت الفخاري ونرجع تاني مع بعض. آمين. دلوقتي رايحين على بيت الفخاري، وبيت الفخاري دوت بيكون بره البلد. ليه بره البلد؟ علشان خاطر بيحتاج مكان واسع، وبيكون فيه فرن الفخاري، وده مكان بيطلع منه نار كتيره. وبيت الفخاري ده جزء، لكن في مكان تاني ملاصق ليه اسمه حقل الفخاري، وفي مكان تالت اسمه معرض الفخاري. حقل الفخاري ديت الآنية اللي مكسرة اللي فاسدة اللي ما تنفعش بياخدوها يرموها في حقل الفخاري. أما بيت الفخاري ده المكان اللي هو فيه معجنة الطين، وفيه كمان بعد معجنة الطين فيه كوخ صغير اللي هو بيشتغل فيه الفخاري، فيه دولاب الفخاري، وفي بعد دوت مكان واسع كبير بيحطوا فيه الآنية بتاعته علشان خاطر الآنية تنشف في الشمس، وبعد كده يدخل على مرحلة اسمها مرحلة الفرن. ده كله اسمه بيت الفخاري. بعد ما بيخلص الإناء بياخدوه بعد كده يحطوه في حتة اسمها معرض الفخاري، ده المكان اللي بيعرضوا فيه الآنية علشان خاطر الآنية ديت تكون بتتباع بعد كده. وكده احنا داخلين على مكان بيت الفخاري. شفنا في زيارتنا واحنا رايحين لحقل الفخاري وبيت الفخاري، وشفنا الآنية اللي كان بيعملها. لكن خلينا في الحلقة بتاعت النهاردة تحديداً هنكون بنركز الكلام على حقل الفخاري. عرفنا أن الفخاري فيه ثلاث حاجات مهمة في حياته: حقل الفخاري، بيت الفخاري، معرض الفخاري. والله يكلمنا باستفاضة في الحلقات القادمة عن تشكيل الفخاري، كيف أصابع الفخاري لما بتمتد داخل الإناء بتطلع أفضل تحفة رائعة. النهاردة هنتكلم باستفاضة عن حقل الفخاري. فحقل الفخاري زي ما عرفنا أن كل اللي موجود فيه هو عبارة عن شوية آنية مكسرة، تعبانة، مجروحة، محطمة، مدمرة. لكن وأنا بدرس في كلمة الله لقيت نبوة في العهد القديم تحققت عن حقل الفخاري في العهد الجديد. خلينا نشوف الكلمات دي مع بعض في اسم يسوع. النبوة موجودة في سفر زكريا وأصحاح 11 وعدد 12. الشاهد ده ما يتنسيش، زكريا 11-12 بيقول إيه؟ بيقول الكلمات ديت: فقلت لهم، نبوة عن الرب يسوع، فقلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. خلي بالك الكلام اللي جاي. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة، فقال لي الرب القها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي سمنوني به. دي النبوة في العهد القديم في زكريا 11-12. خلي بالكم تحقيق النبوة جي في متى. خلي بالكم احنا بنتكلم عن حقل الفخاري. تحقيق النبوة جي في متى، وبيذكر الكتاب الكلمات الرائعة متى 27 وابتداء من عدد 6، وبيقول الكلمات ديت: فأخذ رؤساء الكهنة الفضة، لأن يهوذا باع الرب يسوع، وقالوا لا يحل ان احنا نحطها في الخزانة مرة تاني لأنها ثمن دم. عدد 7: فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري، مقبرة للغرباء، لذا سمي بحقل الفخاري، حقل الدم، إلى هذا اليوم، أي يوم الكتابة. وبعد كده بيكمل وبيقول لك: حينئذ تم ما قيل بأرمية، اللي هو أرمية 18،
1: النبي القائل: وأخذوا السلاسل.

0: 70 من الفضة ثمن المسمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. نبوة في سفر زكريا تتحقق في متى 27، وقعدت أسأل نفسي شوية أسئلة. السؤال الأولاني، ليه الثمن كان 30؟ ليه الثمن ما كانش 20 10 40 50؟ ليه 30؟ عارفين ليه 30؟ لأن بحسب النبوة وإتمام النبوة يذكر الكتاب أن يهوذا باعه ب30 من الفضة. الحاجة الثانية أو السؤال الثاني، ليه كانت 30 من الفضة؟ ليه ما كانوش 30 قطعة ذهب؟ ليه ما كانوش 30 قطعة نحاس؟ إشمعنى 30 ومن الفضة؟ عارف ليه؟ لأن لما يهوذا باعه ب30 30 من الفضة. خلي بالك معايا، يذكر الكتاب الكلمات الرائعة دي، قال لك هاتها خدها اشتروا بيها حقل الفخاري. قعدت أسأل نفسي سؤال تاني، أصل كل الأسئلة إجابتها واحدة لكي ما تتم النبوة، ليه ما اشتروش بيها الكهنة في الوقت ده؟ ودول كهنة فاهمين النبوة، فاهمين كل اللي حصل. ليه ما اشتروش بيها حاجة، ما اشتروش بيها حقل فاكهة مثلا، حقل بقول مثلا، ما اشتروش بيها مكان تاني للكهنة؟ اشمعنى تحديدا حقل الفخاري؟ عارف ليه؟ لكي ما تتم النبوة. ليه لما خدها يهوذا ألقاها في بيت الرب؟ عارف ليه؟ بحسب النبوة، لكي ما تتم النبوة. وهنا غمضت عيني وقعدت أشكر الرب، قلت له أشكرك لأن النبوات تمت فيك. أنت دخلت إلى حقل الفخاري، دخلت إلى حقل الفخاري ولقيت طينة حياتي، إناء حياتي، الوعاء بتاع حياتي المشروخ المكسور المحطم، واشتريت بيه بحسب كلمات النبوة، اشتريت بثمن المسمن يعني ربنا يسوع المسيح، دفع الثمن كما هو علشاني وعلشانك. ما اشتراش حاجة، اشتروا بيها حقل الفخاري. عارف معنى الكلام ده ايه؟ انه دخل الحقل وبص في الحقل ولقى اناء مجروح في الحقل ولقى اناء مكسور في الحقل، وراح جاب الاناء وقال له تعالى من النهاردة أنا عايز أشكل فيك إنك أنت غالي على قلبي، أنت غالي على قلبي. خلينا اللحظات اللي جاية نروح مع بعض نشوف كيف الفخاري الرائع قبل ما يدخل بيت الفخاري دخل إلى حقل الفخاري ولقي إناء مكسور مذلول محطم وجابه وأعاد تشكيله من جديد. خلينا نشوف الفيديو دوت ونرجع مع بعض. مر الفخاري على حقل الفخاري ولقى إناء شكله جميل لكن للأسف واخد ركن على جنب، والإناء دوت بدأ يتحرك ويقول له أنا عايز أتكلم معاك، مش أنت الفخاري؟ قال له أنا الفخاري. قال له أنا عايز أتكلم معاك. بص الفخاري كده لقى الإناء شكله جميل من هنا لكن للأسف مكسور من هنا، وبدأ يتكلم مع الإناء، مالك؟ أنت محطم ليه؟ قال له أنا محطم داخليا وخارجيا. طب فهمني إيه اللي حصل معاك؟ قال لك خارجيا الشكل بتاعي اسمي صعب وجسدي في مرض وشكلي إناء مكسور محطم. فقال له احكي لي. راح تردت عليه وقالت له أنا اسمي لايقة، وكلمة لايقة يعني الإنسان اللي عنده مرض أو بقرة وحشية، وفي كل الحالات الاسم صعب. لكن الأكتر من كده بيذكر الكتاب أن كان في واحد اسمه لابان كان عنده 2، الكبرى اسمها لايقة وكانت ضعيفة البصر. فأنا كمان عناية تعباني، خارجيا أنا مدمرة لكن داخليا أحكي لك، أبويا باعني ب7 سنين شغل فكسر مني حتة، أختي اللي هي تعتبر قريبة مني شكلها حلو فكسرت مني حتة تاني، والحتة اللي اتكسرت مني تاني من أختي كانت صعبة لأن أنا كنت كل ما أبص عليها هي أحلى مني، فده كان بيعمل عندي أنا صغر نفس. لكن للأسف
1: اتجوزت ويا ريتني ما اتجوزت.

0: لان الانسان اللي خدته اللي كنت فاكر ان هو بيحبني وبيحب اختي وخدني مضطر فكسر مني حته تاني، فبيجي الاناء بتاعي كل شويه بيتكسر منه جزء لغايه لما الاناء بتاعي بيجي مشوه. التلاته اللي في حياتي، ابويا مصدر الامان باعني، اختي مصدر الحنان انا قليله وصغيره في عينيها، زوجي مصدر الحب والاحسان للاسف. كل ما كنت بشوفه، كل ما كنت بشوفه وابص عليه وهو بيحب اختي اكتر مني، كان ده بيكسر جزء في الاناء بتاعي. انا مدمره، انا محطمه، لكن خدها الفخار الرائع وبدا يحطها على دولاب التشكيل وقال لها من هنا ورايح سيبيني انا هشكل فيك بطريقتي. جات له ده انا مكسوره، قال لها ايوه، قال لها بس انا عايز اشكل فيك بطريقتي. وبدا الاناء يلف يلف علشان خاطر يبدا يشكل فيها بالطريقه بتاعته. وخلونا نتحرك مع بعض ونشوف ايه اللي حصل في حياه لايقه لما تدخل فيها الفخاري الفخاري الاعظم.
1: شفنا مع بعض شخصية كانت محطمة، مدمرة، مكسورة، مجروحة، مذلولة كانت في حقل الفخاري. لكن خلينا نشوف صوابع إيدين الفخاري وهي بتشكل فيها. شفنا شخصية لايقة، وعندي ثلاثية جميلة في حياة لايقة. لايقة في قلب الفخاري، ولايقة في دائرة اهتمام الفخاري، ولايقة وتعويض الفخاري. لايقة بحسب كلمة الله في قلب الفخاري، لايقة كانت في الخطة، لايقة في الخطة على الرغم الظروف الصعبة اللي مرت بيها، فهي المكروهة وهي المنبوذة وهي الغير محبوبة. لايقة، لايقة لما تزوجت، تزوجت بطريقة ولا بنت في كل التاريخ مرت بنفس الطريقة بتاعتها، طريقة مكر وخداع من أبوها جوازها ليعقوب. لايقة كانت كل ما تشوف نظرات الحب من يعقوب لأختها رحيل لأصغر منها الجميلة، كان الكلام دوت بيدميها من جوه. لايقة، لايقة اللي كانت في خطة الله رغم ان هي فقدت مصدر الامان اي الاب، فالاب حرفيا باعها بسبع سنين شغل. الاخت مصدر الحنان بحسب كلمة الله، وكانت رحيل الاصغر حسنة الصورة والمنظر. لايقة كانت كل ما تبص لها نفسيتها بتصعب عليها، كانت ممكن تحس معها بصغر نفس. لكن الرب بيكلم كل حد النهاردة، حتى لو أنت إمكانياتك أو إمكانياتك بسيطة وضعيفة، أعرف أنك أنت وإنت في خطة الله. أعرف أنك أنت شخص مختلف، أعرف أنك أنت شخص متميز. أنا بصدق النهاردة إن في أمر جديد الله بيخلق جوانا، يدي الفخاري بتشتغل من خلالنا. شفنا الأب مصدر الأمان باعها، الأخت مصدر الحنان كانت في نظرة دونية، لكن الحاجة الثالثة الزوج مصدر الحب والإحسان، واضحة جدا، وأحب يعقوب رحيل. كل ما كان يبص في عينين لايقة ويقول لها أنا بشتغل بسببك سبع سنين تاني، كان بيبقى صعب، كان بتحس بمشاعر الذنب. لايقة ديت على رغم ظروفها الصعبة، واحتمال ناس مننا بتمر بظروف صعبة، احتمال العجينة بتاعت حياتي وحياتك فيها ضغوط وجروح وكسور، حتت بتتقطع منها وأجزاء مبعثرة فيها ومناطق محتاجة إنها تتعدل من جديد.

النهاردة بنشوف إيدين الفخاري وهي بتشكل فيها، لايقة في قلب خطة الفخاري، لكن الكلمة الثانية لايقة في دائرة اهتمام الفخاري. الجميل، عارفين الكتاب رائع والفخاري رائع. يذكر الكتاب بحصر اللفظ: ورأى الله أن لايقة مكروهة المفتاح ففتح رحمها. وراحت بدأت تجيب ليعقوب أبناء. الأولاني كان اسمه رأوبين، ومعنى كلمة رأوبين يعني الله يرى، وقالتها كده: لقد رأى الله مزلتي. الثاني كان اسمه شمعون، معناه الله يسمع، الله يسمع، الله سمع إلى صراخي. إخواتي اللي بتسمعوني، اسمعوني كويس، الله شايف، الله يرى رأوبين، الله يسمع شمعون، الله شايف، شايف الألم اللي انت بتمر بيه، شايف الضغطات اللي بتمر بيها، شايف الحزن اللي جوه، شايف التعب، شايف المرض، الله شايف، الله شايف، والله سامع. اسمع التالتة: وهيتدخل. يا اللي بتسمعني في أي حتة في أي مكان، أعرف كويس إن الله شايف، الله سامع، الله هيتدخل. رأوبين وشمعون. لكن التالت كان اسمه لاوي، كلمة لاوي يعني اقتران، اقترنته، اقتران بالله. الرابع يهوذا، يعني حمد وتسبيح. والجميل في الأمر إن كل أسماء أبناء لايقة مقترنين بالله. وإنت بتمر بظروفك الصعبة النهاردة، أعرف كويس إن إيدين الفخاري هتحوط عليك، إيدين الفخاري هتصنع منك وعاء وإناء، مش أي نوع من الآنية، لكن إناء متخصص، تاخد الطينة وتشكل فيها وتطلع منها إناء، وإناء جديد. ورأى الله أن لايقة مكروهة ففتح رحمها. لكن بعد كده جابت ليعقوب واحد تاني اسمه يساكر، ويساكر يعني أجرة، أجرتي، وقالت الله أعطاني أجرتي. ده كان الخامس. السادس زبلون، زبلون معنى كلمة زبلون يعني يسكن، وقالت الآن يسكن معي رجلي. ولما نمسك الست أبناء بتعود لايقة بطريقة جميلة، خلي بالكم، الله يرى، فالله شايفك وشايفك، الله يسمع أنات قلوبنا فهو بيسمعنا، الله اقترن بنا، فلا بد أن يكون لساننا لسان الحمد والتسبيح مع يهوذا. الرابع بعد كده بيجي يساكر، يساكر يعني أجرة، الله سيعطيك مكافآتك، اللي متألم الله يعطيه مكافآته، يقدر الله يعمل دي كويس، لأنه اللي يعرف يعملها كويس هو يعرف، حتى لو مظلوم، لو مضطهد، لو تعبان، هو يعرف يعمل دي كويس. لكن رقم ستة في الأولاد اسمه زبلون، زبلون يعني يسكن، بعد ما يعمل الرحلة الطويلة دي يسكننا معه في الأبدية. الوحيدة اللي جابت ليعقوب ستة زائد بنت اسمها دينا كانت لايقة، لايقة المكروهة، لايقة الوعاء التعبان، لايقة الوعاء اللي محدش بيسأل فيه، اللي ملجح في حقل الفخاري. لكن شفنا لايقة في قلب خطة الله، وشفنا لايقة في دائرة اهتمام الله، لكن آخر حاجة لايقة ومكافآت الله. وأنا بختم معاكم الجزء الأخير دوت. عارفين لايقة ديت منها، من لايقة دي طلع لاوي، لاوي دوت كل الكهنة بعد كده اللي طلعوا كانوا طالعين من لايقة، من لايقة ديت طلع يهوذا، ومن يهوذا كل الملوك اللي طلعوا بعد كده كانوا من يهوذا، من لايقة يهوذا دوت اللي جي منه سلسال الرب يسوع المسيح. عارفين الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان جرى في عروق لايقة دم ربنا يسوع المسيح. ايه الاكرام ده؟ لانها كانت اناء مكسور مذلول، خدته ايد الفخاري وبدات تشكل فيه، دي لايقة. لكن اجمل ما في الامور، عارفين يعقوب اخر طلبه طلبها ايه في حياته بعد ما قال لك لما اموت ادفنوني؟ ادفنوني فين؟ في المقبره اللي فيها ابراهيم واسحاق وكل الناس الحلوين وساره.
وادفنوني بجوار

اختار زوجتي ليئة. الكلام ده اللي جه في تكوين 49. عارفين رحيل المحبوبة لما ماتت كانوا راجعين من عند لبان، ماتت وليها قبر منفصل. يعقوب حب رحيل ولما اتدفن اتدفن جنب ليئة. حتى إكرام في آخر لحظات حياتها. وأنا بختم بصلي معاكم أن الرب النهاردة يدخلنا في حقل الفخاري، وحتى لو أنت الوعاء بتاعك تعبان مجروح زي ليئة محطم مدمر، أعرف كويس أن أصابع الفخاري هتشتغل في حياتك. أعرف كويس أن تشكيل الفخاري هيدخل إلى قلب حياتك وتتغير وتتحول إلى رجل ورجل آخر، إلى وعاء جديد كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عند أقدام المحبة مع ملك الملوك ورب الأرباب اللي منور جلستنا وحاضر في وسطينك، كلنا ننحني عند قدمي كرامة ومجد ليك ونقول له وجدنا في محضرك، وجدنا في محضرك، افتح عيون إيماننا نشوفك، ومنتظرين كلامك، كلامك أنت، كلامك أنت اللي يعطي حياة. المريض مستنيك والتعبان مستنيك، المريض مستنيك تشفيه والتعبان مستنيك تريحه. كلنا مجتمعين حواليك عند أقدام المحبة نترجى رضاك.

Ne fregare ضاك وعمل نعمتك فينا وفي حياتنا. كلنا نطلبه من القلب. أعرض طلبتك وطلبتك عليه. بيحب كل أحد. يسوع المسيح المحب للإنسان. للإنسان، كل إنسان ومهما كان حاله. بيحب الخطاة، بيحب غير المؤمنين، بيحب البعيدين، بيحب الأشرار، بيحب الإنسان محبة دائمة كاملة أبدية لا تتغير. ده إلهنا، ده إلهنا العجيب العجيب العجيب، حاضر في وسطينا، حاضر في وسطينا، حاضر ليك أنت شخصيا، وحاضر ليك أنت شخصيا، حاضر لكل نفس، حاضر ليستجيب ويغني، حاضر ليعطي بسخاء ويفيد بنعمه علينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. افتح عيون إيماننا نشوفك ونتمتع برؤياك. صوتك يملأ أذننا الروحية. نتملي بنعمتك، كرامة ومجد ليك. ملناش غيرك، ملناش غيرك.

كرامة ومجد ليك، مستحق مستحق مستحق مستحق كل كرامة، مستحق السجود. أرنم لاسمك ما دمت موجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنم لاسمك ما دمت موجود، مستحق مستحق مستحق كل كرامة وكل مجد. انك تتعامل معانا، احنا شوية تراب شوية تراب. مين انا؟ مين؟ يمكن نسيت انا مين، فانا استاهل تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني وتقرب

طب عشتي مين أنا مين؟ فأنا أستاهل اللي عملته علشاني، وأنت بجلالك واقف مكاني وحامل ذنبي ده كتير علينا.

تمسي انا التراب افتكر يا نفسي انا التراب وياك تمسي.

Tensei. Escuru. عظموه زيدوه علوا لأنه مستحق كل كرامة وكل مجد. خدنا على جبل عالي وافتح عيون إيماننا نتمتع برؤياك، نتمتع برؤياك ونتعزى بالشهد اللي هيقطر من شفتيك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ارفعوا الطلبة لي.

كلموا كل إنسان، كل إنسان. مسيح مش بتاع المسيحيين بس، كل إنسان كلم المسيح، قل له طلبتك وشوفه هيعمل إيه، شوفه هيعمل إيه. هو الله الظاهر في الجسد، هو الله الواحد الذي لا شريك له، تجسد من أجل خلاصنا، جه للعالم عشان يشيل شيلتنا. الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. كلموه، كلموه بعشم، بيحبك وبيحب كل أحد، بيحب كل أحد. الأطباء قالوا ما فيش فايدة، هو عنده كل فايدة، يشفي في الحال، يشفي في الحال. قولوا باسم يسوع المسيح المريض هيشفى، قولوا باسم يسوع المسيح الشيطان هيطلع، قولوا باسم يسوع هيبطل كل سحر، كل عمل شيطاني. احنا بنشكرك، بنشكرك يا طيب يا حنين لأجل حضورك. جمعنا حواليك ولادك وبناتك الغاليين عليك، لابد مجهز لينا بركات قطعا، وحتصنع في وسطينا آيات ومعجزات، لابد لابد، ومش حتصرفنا فارغين. كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا لك، كل الكرامة والمجد إلى الأبد، آمين. بنشكر ربنا كتير اللي أتى بنا إلى هذه الساعة، وزي ما احنا متعودين نقول كلمتين ونص ولا كلمة ونص، كلمتين ونص، مش للوعظ ولا للتعليم، لكن روح الله بيذكرنا بأمور واحنا ماشيين، واحنا ماشيين. مرة المرنم بيقول إيه؟ هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. يا سلام، شوف الكلمة، رددها كده في ذهنك وفي قلبك. هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، يعني ما فيش أحسن من أن كل المؤمنين يبقوا إيه؟ في بيت واحد. الله، ويأكلوا من طبق واحد. آه، إحنا تعودنا نقول هو ده ما أحسن وما أجمل أن يجتمع الإخوة معا، على اساس ان احنا في الغربه لسه نجتمع. لكن هل ممكن تتقال الكلمه هنا دلوقتي؟ هو ذا ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوه معا. ودي طلبه الروح القدس، ان يكون الجميع واحد. طلبه المسيح له كل المجد، ان يكون الجميع واحد. طلبة ربنا له كل الكرامة، أن يكون الجميع واحد، أن يكون الجميع واحد. كل الكنيسة ربطة واحدة، كل المؤمنين في حزمة واحدة، كل القديسين مع بعض، مع بعض. ويمكن روح الله ممكن يلفت انتباهنا على ان لما بدأت الكنيسة بدأت على اساس الكلام ده، يعني يقول مرة جميع الذين آمنوا، كل اللي قبلوا الإيمان، يعني مثلا 3000 لو جم بالعظة في يوم 50،

وتاني يوم بقوا 5000، وكل يوم بقى الرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، جميع الذين آمنوا كانوا معا. خذوا بالكم من الكلام، كانوا معا. وكان عندهم كل شيء مشتركا، كيس واحد، لقمة واحدة، بيت واحد. ياه، لا لا لا لا لا لا، ليه؟ شهوة قلب الرب ان يشوف الكنيسة هنخ زي ما هتكون هناك، يسكن الإخوة معا، اللي هو تربطهم المحبة، محبة الروح، وحيروحوا أرض المحبة في الأبد السعيد. أرض المحبة في الأبد، واللي عاش بالمحبة هنا حيوصل أرض المحبة هناك. جميع الذين آمنوا كانوا معا، كل يوم بيصلوا، كل يوم بيجتمعوا، كل يوم بيكسروا خبز، كل يوم كل يوم. ايه، ما وراكوش حاجة؟ لا، ما وراناش حاجة. وسابوا كل حاجة وباعوا كل حاجة ورموا الدنيا من ورا ظهرهم. يا سلام على الإيمان. هو ده الإيمان، هو ده الإيمان، هو ده الإيمان. الإنسان اللي رمى من ورا ظهره كل شيء، إما بالإيمان أو بالفعل، وإن صار نصيبه هو الرب. ويقول نصيبي هو الرب، ويقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. شبعت بيه، معاه مش عايز حاجة تاني، كفاية هو نصيبي، كفاية هو ليا. كانت الكنيسة، يقول أكثر من كده، الأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها. إيه يعني؟ اللي عنده بيت باعه، واللي عنده غيط باعه، ما هو راحوا يسكنوا مع بعض، يسكنوا مع بعض. يا سلام. الأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها. ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. يعني اللي عنده بيت باعه، اللي عنده غيط باعه، اللي عنده أي شيء باعه، باع الكل، واشتروا اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، كثيرة الثمن. ويقول مرة تاني، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا. يا حلاوة الكنيسة، يا حلاوة الكنيسة. فلان قلبه على التاني، وفلان قلبه على كل النفوس، وقبل ما يأكل لقمة يدور على إنه يشبع غلبان أو مسكين، وقبل ما يلبس هدمة يدور على إنه يستر مسكين عريان، وقبل ما هو يعيش يدور على إنه يحيي كثيرين. ده إنسان الله الأمين، إنسان الله الأمين. لم يكن فيهم أحدا محتاجا. ليه؟ لأن كل القلوب امتلأت بالشفقة والحنية، وكل ساند بعض، وكل في ظهر بعض. ده باع وده باع وده باع، واللي محتاج ياخد، فما فيش واحد محتاج. لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها، كانوا يبيعونها. اللي عنده بيت واللي عنده غيط باعوا. إزاي؟ ما هتعيش إزاي؟ لا، ما هو الرب جاي. هنا مربط الفرس، الرب جاي. حرارة الإيمان تخلي الإنسان ينتظر ابن الإنسان. حالا جاي، سريعا جاي،

كده باعوا ورموا. الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. يا سلام، المؤمنين باعوا واشتروا اللؤلؤة الكثيرة الثمن، المؤمنين باعوا واشتروا المسيح، ادوا ظهرهم للعالم، سلموا حياتهم لرب المجد، باعوا الدنيا واللي عليها واشتروا الحياة الأبدية، اشتروا الحياة الأبدية. بعدين جابوا أثمان المبيعات، يعني فلان باع بألف جنيه، يجيبوا الألف جنيه وحطوها فين؟ عند أرجل الرسل. كلمة ليها معنى، عند أرجل الرسل. الشعب شبع بالمسيح ورفض العالم، والكنيسة شبعانة شبعانة عند أقدام الرسل، عند أرجل الرسل. ليه؟ لأن الكنيسة إن كان بطرس أو بولس أو يوحنا أو مرقس أو أو أو سابوا الدنيا ورموا الدنيا من وراء ظهرهم وعاشوا تائهين في البرار والقفار، ويمشوا كرزوا ياكل لقمة حاف، ما ياكلش يلبس ما يلبسش، سابوا الدنيا، ما عادش ليهم رغبة ولا ميل لعملة العالم، لأن شبعوا برب المجد يسوع. كانوا يبيعونها ويأتون بإثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، هذه الكنيسة. وكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. انت محتاج ايه؟ طبعا في أمانة، ما فيش طمع، فيش كذب، فيش كذب. انا محتاج 50 جنيه، اتفضل. انا محتاج 200 جنيه، اتفضل. أنا محتاج 30 جنيه، تفضل. أنا محتاج 10 جنيه، تفضل. أمانة، أمانة، لأن الرب في الوسط. الرب، أرجع تاني وأقول، هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، بحيث يبقى الكنيسة سما على الأرض. الإيمان حيملى القلوب، وصورة الرب تبان في كل عين، في عيون الإيمان، ويجتمع المؤمنين القديسين حوالين رب المجد العريس المبارك، ويبقى غربتهم هنا سما على الأرض، غربتهم سما على دوام مجتمعين حواليه. وده اللي كان حاصل في الكنيسة الأولى، كل يوم كانوا يواظبون على الصلاة والشركة وكسر الخبز كل يوم. ايه ما وراكوش حاجة؟ سيبنا كل حاجة، ما وراناش حاجة، ما وراناش حاجة. عرفنا الرب، الإيمان ملى القلب، فانتظرينه جاي قريب. في بداية الكنيسة القلوب اتشعوطت بالإيمان والعيون ارتفعت فوق، الرب قريب، الرب قريب، الرب قريب، لما نهاية كل شيء قد اقتربت، أنا آتي سريعا رب المجد يسوع. عشان كده كل القلوب تعلقت بالسماء والمجد، وصارت منتظرة مجيء العريس المبارك. كنيسة مشتعلة بالروح، مشتعلة بالروح. وقف عند الكلمة دي، هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. نمرة واحد، رب المجد يسوع في الوسط، هو سر الحلاوة وسر الجمال وسر الفرحة والعز والمجد، المسيح في الوسط. ونمرة اتنين، روح الله مال الكل، مال الكل، بيجتمعوا كل يوم، ما بيملوش، لا ما بيزهقوش، لا. ليه؟
لأن روح

0: الله مليهم ومجملهم بالمواهب، مجملهم بالمواهب، واجتماعات مش كما لقوم عادة، لا، للقاء خاص مع العريس المبارك وتعزية ربانية من روح الله المبارك، وجلسة غير عادية واجتماع غير عادي، اجتماع غير عادي كل يوم كل يوم. يمكن على رأي واحد قال لو طالوا يستمروا على طول ليل ونهار ما ينفضش الاجتماع كان ممكن يعملوا كده. هو ده ما أحسن وما أجمل، أن يسكن الإخوة معا، لأن في وسطهم العريس المبارك وعامل فيهم روح الله القدوس ومجملهم بالمواهب ومليهم بالفرح والسلام. والشيء المهم جدا رباط المحبة، رباط المحبة، ودي العلامة، العلامة. عشان كده المحبين من كل لون، من كل لون ملمومين على بعض، المحبين ملمومين على بعض، إشارة لاجتماعهم في المجد في السماء. إيه اللي جمعهم هنا؟ طبعا الإيمان بالمسيح، لكن اللي جمعتهم المحبة، وده الشيء المهم جدا. يسكن الإخوة معا اللي يحبوا بعض، قلوبهم امتلت بالمحبة، ودي المسيحية الحقيقية، ودي المسيحية الحقيقية. إيمان واحد، فلان مؤمن بالمسيح واعتمد على اسمه، امتلى بالمحبة، روح الله عامل فيه، فبيحب المؤمن الثاني وبيحب المؤمن الثالث، بيحب ده، بيصلي زينا ماليش داخل، ده بيروح فين، ده بيجي فين، المهم ده مؤمن بالمسيح، أحبه من كل قلبي. ودي علامة، صدقوني، علامة لكل إنسان رايح السماء، إنه بيحب كل مؤمن مسيحي، بيحب كل مؤمن مسيحي، ومش بيحبه يعني يشفق عليه، بحبه من بعيد لبعيد وهو في حاله، لا. يسكن الإخوة معا، يسكن الأد الكنيسة، كنيسة المسيح اللي هتنتظره في الزمان الأخير، وليكن الآن كنيسة ممتلئة بالحب، ممتلئة بالحب. أنا مش عايز أطول في الكلام، لكن هو ذا ما أحسن وما أجمل، أن يسكن الإخوة معا. هناك الرب أمر بالبركة، ولإلهنا كل الكرم والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. على طول هناخد تليفونات. أيوة تفضل، مين معايا؟
1: ألو.
0: أيوة مين؟
1: ألو، أنا مدنة.
0: مدنة منين يا مدنة؟
1: أنا مدنة.
0: أنت منين؟
1: من ملوي.
0: من مال؟
1: من ملوي.
0: أيوة.
1: أنا عايزك تصلي لي، أنا قبل كده نت عليك اللي كان عليها روح شيطان، وأنت بتصلي لي المكالمة فصلت.
0: وأنا بتصلي لك إيه؟
1: وغير المكالمة فصلت.
0: المكالمة.
1: ورحت أنت يا بنا قلت لنا أو الخط فصل.
0: أيوة طيب.
1: وقبل كيف حد قال، في حد قبل كيف قال اللي أنت شارب حاجة، وحد قال اللي أنت عليك روح شيطان. وانا مش عارفه الصراحه فيها، بس انا وانا دايما مش بحس بحاجه.
0: مش بتحبي ايه؟
1: وانا نايمه مش بحس بحاجه يعني.
0: وانت نايمه مش بتحسي بحاجه ولا بتشوفي احلام؟
1: لا احيانا بحلم، بس مش احلام اللي هي مزعجه.
0: و
1: واي اب كاهن يصلي لي فرصة

0: وجعني لدرجة إنه بيبقى هيغمى عليا من الوجع.
1: أي كاهن بيصلي لك راسك بتوجعك. طب شوفي
0: وأي عريس بيتقدم لي، أي عريس بيجي لي، فأنا بيمشي من غير سبب، أو مثلا الموضوع مش بيكمل.
1: طيب نخلي الموضوع
0: أنا شكلي حلو.
1: أيوه نخلي موضوع العريس ده على جنب لما ربنا يسمع، لكن عايز أقول لك يا مدنة، أنت بتعترفي وبتتناولي؟
0: أنا بتناول وبحترف، بس بحترف كل فترة مش دايما.
1: وعندك خطايا؟
0: أنا مش ملاك يعني كده عندي.
1: لا بقولي عندك خطايا؟
0: أيوه أبونا عندي.
1: يبقى تعملي إيه دلوقتي؟
0: اللي أنا أتوب.
1: يعني إيه تتوبي؟
0: يعني أرجع لربنا وببته.
1: ما أنت بته برضه.
0: ما أنا بنته، بس أنا دايما يعني أحيانا بعمل غلط، أيوه بندم على الغلط اللي أنا بعمله.
1: طيب.
0: بس أنا مش بإيدي برضه.
1: لا لا، أنت ليكي إرادة وحرية واختيار، وأي إنسان أي حاجة بيعملها بإرادته. أنا بسأل تتوبي يعني إيه؟ تتوبي يعني تسيب الخطية ما ترجعلهاش تاني. يعني إيه؟ يعني مثلا افرضي مدنة، أو بلاش مدنة، واحدة تاني بتشتم، يبقى لازم تتوب. والتوب يعني
0: هو انا يا ابونا
1: نعم
0: مش بعمل يعني الاغلاط دي، عند حاجه اللي انا قريت الناس اللي حوالينا بتاذي، فانا مش حابه اني عندي احساس جوايا اللي انا بكره الناس كلها حتى نفسي.
1: خلينا نتكلم في
0: الحاجه، بس انا مش بعمل غلط ولا ده.
1: يا مدونة خلينا نتكلم في الحاجه المهمه. يبقى التوبة نسيب الخطية ما نرجع لهاش تاني. سمعاني؟
0: سمعيك حاضر.
1: التوبة يعني ايه؟ نسيب الخطية،
0: نسيب الخطية وما نرجع لهاش تاني.
1: قولي معايا يا رب سامحني،
0: يا رب سامحني،
1: واغفر كل خطاياي،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واقبل توبتي من النهاردة،
0: واقبل توبتي من النهاردة،
1: وساعدني
0: وساعدني
1: مرجعش للخطية تاني،
0: مرجعش للخطية تاني.
1: أمين
0: أمين.
1: وحررني من الشيطان،
0: وحررني من الشيطان،
1: وإن كان في سحر ابطله،
0: وإن كان في سحر ابطله.
1: وأنا هصلي لك دلوقتي يا مدنة، ربنا يحلك الأول، وأقول باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد مدنة بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. يلا يا مدنة. نعم.
2: ألا
1: أيوة مين؟
2: أبونا مكاري معاي.
1: مين معايا؟
2: بنت الرب من سوهاج.
1: بنت الرب من سوهاج. نعم.
2: مقابل الأيدي قلت سابوني.
1: اتفضلي.
2: أنا معايا معجزة، أنا كانت رجلي بتوجعنا دوت. أيوة أنا ما كشفتش عليه، بس أنا في يمكن حوالي أسبوع وجعنا.
1: لحظة واحدة.
2: قول الحمد لله أشكرك يا رب لما كانت توجعنا.
1: يا ستي افهميني افهميني لو سمحتي.
2: نعم يا بو.
1: لو سمحتي اتكلمي في هدوء كلمة كلمة عشان أفهم الكلام.
2: ماشي هو.
1: من الأول.
2: أنا رجلي دي كانت وجعانة. خلت أسبوع وجعانة. كانت لما توجعنا أقول أشكرك يا رب والحمد لله.
1: يا بنتي كلامك مش مفهوم.
2: نعم يا بني.
1: انتوا فاهمين كلامها؟

0: الصوت بجد ده يا بوني.
1: كلامك مش واضح. ها؟
0: نعم يا بوني. أنا
1: كلامك أنا. مش واضح.
0: صدقني يا بونا أنا ما سامع.
1: أيوة نعم.
0: ألو
1: مين؟
0: أنا من السودان مصطفى أبو مكاري يونان.
1: مين معايا؟
0: يا أختي أنا بتصل من السودان، المكالمات عندنا غالية ما رخيصة، أنا دي المرة العشرين بتصل.
1: لو سمحت اقفل التلفزيون.
0: أنا بتكلم من السودان.
1: اسمك إيه؟
0: مشكلتي إن ولدي كان قبل ضيف مطار دبي. أنا عايز أصلى من أبونا.
1: اقفل التلفزيون من فضلك.
0: اقفل التلفزيون.
1: ايوه اقفل التلفزيون.
0: ماشي ماشي. الو ايوه يا بونا.
1: اسمك ايه من السودان؟
0: اسمي سهير البدري يا بونا.
1: ايه؟
0: سهير البدري.
1: سهير البدري.
0: سهير البدري من السودان.
1: اي تفضلي.
0: ولدي يا سيابونا يوم 4/9 قبل ضيف مطار دبي.
1: ولدي يوم 4/9 ماله؟
0: قبل ضيف مطار دبي عملوا عليه امر قبض بتهمة ان هو سارق سيارة او مأجر سيارة. سامعني يا ابونا؟
1: ما صوتك مش واضح.
0: بقول لك ولدي قبضوه يوم 4/9 اتهموه بسرقة سيارة.
1: ايوه.
0: وخدوه في الحبس، قعد 6 أيام يا ابونا في الحبس.
1: أيوة.
0: لحد ما جابوا صاحب الاجنس بتاع العربات او صاحب المعرض.
1: ايوه.
0: قال ده ما هو الشخص اللي اخذ منه العربات.
1: ايه.
0: كويس؟ وقعد يا ابونا ولدي 6 أيام في الحبس، سمعني؟
1: لكن طلع برا يعني.
0: طلع براءة يا ابونا الحمد لله من الحبس، نشكر ربنا.
1: طيب.
0: لكن وكيل النيابة ماسك الجواز بتاعه، وكيل النيابة، ورافض يديله الجواز، قال إلا تنقفل القضية يا ابونا، النهارده لي 47 يوم.
1: طب إذا كان صاحب المعرض اعترف، وكيل النيابة حاجة.
0: صاحب المعرض احترف، وصاحب المكتب الشحن اللي بيشحنوا في العربات برضو قال ده ما هو أنطونيوس اللي خد منه العربات، اللي جاب العربات إن أنا أشحنها. لكن وكيل النيابة يا أبونا رافض يديه الجواز، عامل له حاجة اسمها تعميم إني ما يطلع برا البلد. النهارده ولدي ليه 47 يوم في دبي يا أبونا.
1: نصلي ربنا يفرج عنه يا بنتي. حاضر. الله معاكم ويبارك
0: يا رب يا ابونا. عايز صلاتك يا ابونا، صلاه كبيره لي.
1: حاضر نصلي. حاضر ربنا معاكم. ايوه مين معايا؟
2: الو.
1: ايوه
2: ايوه كنت ابونا.
1: مين؟
2: ماجده من سوهاج يا ابونا.
1: ماجده من سوهاج، اتفضلي.
2: عايزه بنتك تصلي لي يا ابونا، متجوزه ليا 6 سنين ورحت لدكاتره كتير وقالوا لي اني حتى فكرت ان انا اعمل حقن مجهري، قالوا لي مش هينفع نسبه النجاح 1% يا ابونا.
1: نصلي يا مجده. لكن عايزه اسالك انت فين من المسيح؟
2: نعم يا ابوي.
1: انت فين من المسيح؟
2: يا ابونا انا بصلي بس ما فيش يعني، كل فتره بعترف مش بعترف على طول، وبخدم ماسكه خدمه مدارس احد وكده يا ابونا.
1: في خطايا؟
2: لا يا ابونا ما فيش خطايا.
1: بتشتمي يا ماجده؟
2: يا ابونا
1: بتشتمي؟
2: بتشتمي؟

0: شتيمة شتيمة
1: شتيمة بعض الأحيان يا بونا.
0: بعض الأحيان بتكذبي برضو بعض الأحيان.
1: يا بونا
0: بتكذبي؟
1: لا
0: ها؟
1: لا يا ابونا ما مش بكذب ولا حاجه.
0: طيب لو سالتك دلوقتي يا مجده انت
1: يا ابونا
0: لو سالتك عايشه حياه توبه ولا خاطيه؟
1: يعني يا ابونا مش حياه توبه على طول.
0: ردي عليا، عايشه حياه توبه ولا خاطيه؟
1: لا خاطيه يا ابونا.
0: خاطيه، يبقى توبي دلوقتي يا مجده، وقبل ما تدوري على ثمرة البطن، وإن كنا حنصلي ربنا يعمل في حياتك، قبل ما تدوري على ثمرة البطن ندور على حياتنا الأبدية. طلبوا أولا ملكوت الله وبر. يبقى يا مجدة أنت وشريك حياتك وكل اللي تعرفيهم ننبه على نفسنا نضمن حياتنا الأبدية الأول. الخطية هتحرمنا من الحياة الأبدية، يبقى نتوب دلوقتي. نعمل ايه يا مجدة؟
1: نتوب دلوقتي.
0: امين
1: امين.
0: سلمي حياتك للمسيح تاني.
1: نعم.
0: تسلمي حياتك للمسيح، تترمي عليه، تقولوا له انا بنتك ورجعالك.
1: توبت ورجعالك.
0: امين. ربنا معك يا مجدة، ونصلي ربنا يا بنتي يزيل الموانع ويفرحك بثمرة البطن. آمين. نعم.
2: أيوة أبونا، أبونا مكاري.
0: مين؟
2: بنت الرب من الفيوم يا أبونا.
0: بنت الرب من الفيوم، نعم.
2: يا أبونا أنا أختي اتعمل لها عمل إن الخطوبة بتاعتها تتفك. هي ابونا فكت كده بقى لها سنه.
0: واللي عرفكم ان العمل عشان الخطوبه تتفك؟
2: نعم.
0: ايه اللي عرفكم ان العمل ده عشان تتفك الخطوبه؟
2: عمل يا ابونا في حد ما كانش عايزه خالص، كان عايزها، كان عايزها لابن بنت ابن جوزها، فهي اصلا بتاع الحاجات دي، واحده تقرب لنا يعني.
0: طب شوفي
2: يا ابونا واتفك. نعم.
0: طيب افرضي ان في عمل صحيح، احنا نعمل ايه؟
2: نصلي يا ابونا، صدقني احنا بنصلي كتير وربنا عارف بالقلوب يعني.
0: شوفي يا بنتي، مهما كان في اعمال او اسحار، اولا توبتنا، توبتنا وترك الخطايا تأهلنا ان احنا يكون لينا سلطان على الشيطان وكل أعماله. يعني الإنسان التايب واللي عايش مع ربنا واللي حافظ الوصية لا يمكن الشيطان يقدر يمسه، ولا سحر يحوى فيه ولا يأثر عليه. يبقى احنا إن كان صحيح في سحر، يبقى علينا نرجع لربنا ونترمي في حضنه وسلمه حياتي وهو يحميني. سمعاني؟
2: ايوه يا
0: ابونا. يبقى علينا ان احنا نرجع للمسيح ونقدم توبه حقيقيه كلنا كلنا، وخصوصا اختك اللي كانت مخطوبه. هتلاقي ربنا يرفع علينا الحرب ويدينا نصره وغلبه وندوق الحياه الكريمه مع المسيح. امين.
2: بس هي يا ابونا هي ما فيهاش حاجه دلوقتي يا ابونا، المشكله فيه هو.
0: ما خلاص احنا هنصلي دلوقتي ونترمي على المسيح وهو يتصرف.
2: هو يا ابونا كده فاكين بقالهم سنه، وهي يعني بيجي لها ناس كتير قوي قوي وناس حلوه احسن، يعني مش قادره اقول احسن منه، هو كويس وحلو بس هي عايزاه هو.
0: لتكن مشيئه ربنا. اتفضلي. ايوه.
3: الو.
0: ايوه مين معايا؟
3: نادية من سوهاج يا بونا.
0: نادية من سوهاج.
3: أيوة يا بونا، عم يا قدسك.

0: ايه
1: هي عامل جود فكر.
0: تقولي ايه؟
1: عندي مشورة وعندي سؤال جود فكر يا بونا.
0: اتفضل.
1: المشورة، أنا اتجوزت في بلد بعيد عن البلد اللي أنا اتولدت فيها، وحاليا أنا عايز أرجع البلد اللي هي جهة أبوي، أسكن يعني في جهة أبوي.
0: الصوت مش واضح.

0: بقول له جدتك انا متجوز، انا متجوزه في بلد غير البلد اللي انا اتولدت فيها.
1: ايوه،
0: فعايزه ارجع اسكن في البلد اللي انا اتولدت فيها، جردة ابوي.
1: ليه؟
0: عشان انا البلد اللي جوزت فيها بصراحه يا ابونا تعبت جدا فيها، وفي مشاكل جامده بيني وبين جوزي، وانا حاليا زعلانه وقاعده ببيت ابوي وعيالي مع ابوهم.
1: انت زعلانه وعايزه ترجعي تسكني في البلد اللي فيها ابوك وامك؟
0: ايوه عايزه اسكن جنبيهم.
1: جنب منهم يعني؟
0: هي ابونا
1: جنب ابوك وامك؟
0: ايوه عايزه اسكن فيهم. حاسه ان البلد دي راح علي، لان انا متجوزه لي 16 سنه، بلد جوزي ما ركبتش فيها خالص. بسأل قدسك افضل لي يا ابوني ولا افضل لبيتي وعيال البلد اللي انا اتجوزت فيها؟ بس انا حاسه نفسي ما ليش راحه خالص فيهم.
1: وجوزك عايز ايه؟
0: جوزي عايز يقعد في بلده، بس انا مش حابه ومش مرتاح فيه.
1: شوفي يا بنتي، لو قلنا انت عايزه كذا وجوزك عايز كذا يبقى هيتشد الحبل، هيتقطع، ومش دي الحياه الزوجيه ولا دي البيوت المسيحية. البيوت المسيحية بنتي فيها رضا وقناعة، وفيها كل طرف خاضع للتاني، وكل طرف بيدور على راحة التاني. راحة التاني يعني الزوج بيدور ايه اللي يريح مراته يعمله، الزوجة بتدور على ايه اللي يريح جوزها وتعمله. لكن لو كل واحد قال انا، هيتشد الحبل، هيتقطع. انت عايزه تسكني جنب بيت ابوك وامك، وهو عايز يسكن هناك، المفروض ايه؟ تصلي. ولما تصلي يا ناديه اطلبي اولا حياه جديده وحياه توبه حقيقيه. سمعاني يا ناديه؟
0: ايوه يا ابونا، هو اللي انا عايزاه.
1: اسمعيني، عايزه اعيش حياه
0: اسمعيني توبه. بس
1: اسمعيني، ان كان في خطيه توبي عنها وتتغيري، سلمي نفسك للمسيح، هتلاقي كل الامور اتحلت. انت واضح انك مغلوبه من خطايا، لازم تتوبي وتقدمي توبه، وبعدين تسيب المسيح يتصرف له كل المجد. تقول له يا رب انا تحت امرك، اللي انت عايزه انا اعمله. هتلاقي المسيح يرشدك، هيقول لك ارجعي لجوزك.
0: تصلي لي انه يهدي جوزي علي، انه يعني انا البلد اللي انا عايز اسكن فيها دي مش وحشه صدقيني، وهعرف المسيح فيها، لان انا وفيها كنت خادمه في الكنيسه، ما كنتش بعيد عن الكنيسه الا من بعد ما اتجوزت.
1: المكان والسكن ما يهمناش في حاجه، يهمنا سلام المسيح يا بنتي، ويهمنا الحياة المرضية أمام الله، ويهمنا جدا إن احنا نكون مستعدين. لو طلبنا دلوقتي ربنا رايحين على فين؟ افهم الكلام، ربنا معاك يا مجد. أيوه مين معايا؟
2: مدحت يا ابو مكتبون.
1: مدحت منين؟
2: من اسيوط.
1: مدحت من اسيوط، تفضل يا مدحت.
2: انا كنت طالب صلاه بس يا ابونا من اجل اختي، يعني
1: اختك من مالها؟
2: كان عندها كانسر في الثدي وخفت منه، بس رجع دلوقتي في الكبد والحالة متأخرة شوية.
1: رجع دلوقتي ايه؟
2: في الكبد.
1: اسمها ايه اختك؟
2: هيبت.
1: ها؟
2: اسمها هيبت.
1: هيبت. نصلي من اجل هيبت، الطبيب الحقيقي يمد ايده ويلمسها لمسة شافية. بس يا مدحت،
2: شكرا يا رب،
1: يا مدحت.

0: قبل ما نصلي للشفاء ونكون صلينا للشفاء، المهم الشفاء الروحي انت واختك وكل العيله. المهم ايه؟ الشفاء الروحي.
1: الشفاء الروحي
0: ان احنا نتوب عن الخطايا، نتوب عن الخطايا ونرجع لربنا، وبعدين نقول له شفيني.
1: امين.
0: نقول له شفيني واحنا نصلي من اجل اختك، ربنا يلمسها لمسه شافيه في اسم يسوع المسيح. امين. ايوه
2: سلام يا بونا.
0: نعم.
2: طلبة صلاة يا بونا من أجل فلوباتير.
0: مين معايا؟
2: بنت الرب.
0: منين؟
2: من القاهرة.
0: أيوة تفضلي.
2: طلب صلاة يا بونا، فلوباتير عنده تأخر دراسي وهو دلوقتي في أولى ابتدائي، بس مش عارف ولا حرف ولا أي حاجة.
0: قالوا عنده أوتيزم.
2: نعم يا بونا.
0: بقول عنده توحد.
2: لا
0: لا،
2: هو شاطر في كل حاجة بس في المذاكرة مفيش أي حاجة، يعني أحفظه كل حاجة بس مش قادر يكتب، بس لكن حفظ أو ينطق الحرف دوت مش عارف الحرف ده إيه.
0: أنت بتروحي الكنيسة؟
2: يا بونا على طول.
0: وبتعترفي وتتناولي؟
2: على طول يا بونا، ما بخلهمش أسبوع ما يروحوش الكنيسة.
0: وعايشة حياة توبة؟
2: الحمد لله يا بونا.
0: أنت هتصلي وإحنا هنصلي وربنا يتمم مشيئته في حياة ابنك، ويديكوا نعمة وبركة وسلام.
2: شكرا يا بونا.
0: سلام. أيوة.
3: أنا أبونا مكاري.
0: أنت
3: أنا مدام رندا من استراليا.
0: أنت مين؟
3: رندا من استراليا.
0: من استراليا؟
3: يا.
0: أوكي. تفضلي يا رندا.
3: أنا طلبة صلاة أبونا، أنا ظروفي صعبة، مقدمة على بيت حكومة، وأنا بهدد كل شوية، كنت ساكن في بيت إيجار، إداني إنذار، طلعت بعدين أجرت على بيت تاني، وصاحب البيت عاوز يزود لي الإيجار، والحكومة مش غاد الوقت ما فوق يعني ما ادتني بيت حكومة، فصلي لي أبونا.
0: يعني هنصلي من أجل البيت.
3: أيوة.
0: أمين. طب قبل ما نصلي من أجل البيت الأرضي، البيت الأرضي، إيه رأيك في البيت السماوي، بيتنا في السماء؟ أنت حاجزة بيت في السماء؟
3: أنا بصلي أبونا، بروح الكنيسة على طول.
0: برافو برافو. هم مستعدة؟
3: أنا مستعدة أبونا.
0: الله.
3: أنا ظروفي صعبة شديد. أنا ظروفي صعبة خالص خالص، تعبانة جدا جدا أبونا.
0: نصلي.
3: ودخلي بحضر خالص.
0: أنا مبسوط أوي إنك بتقولي أنا مستعدة، إحنا هنصلي من أجل البيت ومن أجل ظروفك، وربنا يدبر كل أمور حياتك ويمنحك سلام. آمين. أيوة.
4: ألو.
0: أيوة مين؟
4: أيوة أبونا معاك، أنا بنت الرب من سوهاج.
0: بنت الرب من سوهاج، تفضلي.
4: أتقبل الأيادي يا أبونا.
0: أشكرك.
4: أنا يا أبونا بنتي في ناس عاملة لها عمل، كل ما يجي لها عريس يجي يشوفها ويمشي وما يرجعش تاني.
0: طيب. طيب، كل ما يجي لها عريس ما يرجعش تاني.
4: أيوة.
0: أولا لأن المعين من الله لسه ما جاش، فاللي بيمشي ده مش بتاعها. لما يجي بتاعها والمعين من الله هو اللي هيكمل، فاحنا ننتظر مشيئة ربنا ونقول له رب تمم مشيئتك في حياتنا.

0: لكن قبل الأمور دي حياتنا إيه مع المسيح؟ إحنا فين من المسيح؟ أنت وبنتك والعيلة كلها أنتوا فين من المسيح؟
1: مع المسيح يا ابونا الحمد لله،
0: عايشين حياة توبة.
1: أي الحمد لله،
0: ومستعدين.
1: أي
0: وتايبين.
1: أيوة يا ابونا،
0: وبتعترفوا وتتناولوا.
1: أي الحمد لله.
0: يلا ربنا يتمم مشيئته ويجوز بنتك. يلا أيوة. مين؟
2: هلو؟
0: مين؟
2: أيوة
0: أيوة. مين؟
2: برلان، أنا بنت الرب.
0: منين؟
2: أمريكا، من هيوستن.
0: منين؟
2: من هيوستن أمريكا.
0: من أمريكا؟
2: يا
0: من أمريكا،
2: من هيوستن. أنا مسلمة.
0: هيوستن.
2: هيوستن. تكساس هيوستن.
0: أيوة. أنت مسلم.
2: أنا تعبانة يا أبونا، أنا تعبانة كثير، مكتب لي سحر، لا عم بقدر أتحرك ولا أمشي ولا أنام ولا أكل. هو جاري فوق بحاطط كاميرا عندي ومسلط علي كل لحظة وكل دقيقة سحر.
0: لا الأول استني بس، كلمين الأول.
2: نعم.
0: أنت قلتي أنا بنت الرب، مش كده؟
2: نعم.
0: وبعدين قلتي أنا مسلمة، إزاي؟
2: لا بنت الرب أنا، بس قالوا لي لازم تقولي لهم هيك، بس ما بعرف أنا شو بدك أقول. بردد وراك يا أبونا.
0: ردي علي، أنت مسلمة ولا مسيحية؟
2: مسلمة.
0: طب أمال إيه بنت الرب؟
2: كلياتنا أولاد ربنا يا أبونا.
0: إيه؟
2: نحن كلنا أولاد الرب.
0: خلاص يا بنتي، أنا خدامك، أنا خدامك.
2: يا ما تسلم، الله يخلي لي إياك يا أبونا، الله يخليك يا رب ويديم صحتك عليك يا رب.
0: أنا تحت أمرك، تفضلي. بتقولي إيه؟
2: أنا مكتب لي سحر، أنا عايشة في أبارتمنت بأمريكا، في ناس جيران، أنا عايشة لحالي، حطت لي كاميرا ما عم بقدر أشتكي عليه، ومسلط علي السحر ليلا نهارا بكل ثانية.
0: خلاص، وإحنا بنصلي باسم يسوع المسيح كل سحر يبطل وعمل الشيطان يبطل. هصلي لك دلوقتي باسم يسوع المسيح والسحر حيبطل. امين.
2: امين يا رب.
0: اقول ايها الاله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صوره الناس من اجل خلاص جنس البشر ودخلت الى عالمنا في صوره انسان بلا خطيه الذي هو يسوع المسيح، وكنت وانت في الجسد على الارض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا. بنتك لجأت إليك، لا تردها فارغة باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل. تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. أمين.
2: آمين.
0: أمين. أنا مبسوط منك خالص خالص، لأنك رديتي رد يعني خلاني سكت.
2: فضل. يا عمي لا يا أبونا، نحن كل أولاد الرب لك.
0: برافو يا بنتي، برافو فعلا
2: يا أبونا. أبونا هلأ خلص هيك السحر علي؟
0: نعم
2: خلص السحر من علي؟
0: خلاص خلص باسم يسوع المسيح.
2: أنا أحكي لك شغلة، هلأ أنا جيت عن صاحبتي وهي اللي دلتني عليك، الله يجزيها الخير. ركبت بالسيارة، مليلي السيارة، هلأ ثيابي كلهم سحر.
0: المسيح وحده، أنا خدام، أنا شوية تراب. يلا سلام سلام.

0: الو
1: ايوه، مين
0: الو
1: مين
0: سعيد دار السلام يا ابونا،
1: مين معايا؟
0: ازيك يا ابونا؟ عامل ايه؟ قبل العياده
1: دار السلام،
0: يا
1: اتفضل.
0: ابونا، بنتي كان حصل مشكله كده. انا ما بؤمنش بالسحر ولا بالحاجات دي، بس هي متجوزه من 8 سنين، وفجأة لقينا حاجة بتتكلم على السنة وبتتشنب، ودخلناها المستشفى قبليها، يعني قبل ما يظهر الكلام ده دخلناها المستشفى مرتين، وكان بيجي لها حاجة على قلبها كده، وأعطاها أنتيولا، والدكاترة قالوا لا دي ما عندهاش أي حاجة، خرجوها. وفجأة بعدها لقينا حاجة اتكلمت على السنة، ورحنا عديورة، رحنا بئت معانا الخراج لأبونا بنوب أو أبونا برعام تقريبا، وقال خلاص مفيش حاجة. بعد كده يا ابونا حصل مشاكل بينها وبين جوزها، وبدأ يقول لها انت مريضه نفسيا، وهي قاعده معاها طفلين، وسابها في الشقه. فانا ارجوك يا ابونا دلوقتي المشاكل وصلت للمحكمه وبعدوا عن بعض، هترجع ولا لا يا ابونا عشان الطفلين دول، عشان ما اطولش على قصتك.
1: ودلوقتي بيبان عليها حاجة؟
0: هي هو نظامهم حضري قوي، واحنا يعني ارياف شويه، فهو لما زعل ساب لها البيت وراح عند مامته، لان هو وحيد امه، وهي كانت مطلقه يا ابونا، واحنا قالت انا واخده بطلان، يعني مش هطول عليك الموضوع ده. عرفنا بعدين ان هي لا يعني ما جوزهاش الجواز كده، وكانت متجوزه مدني بس، ولما بتشوفه بتتعب يعني، لما بتشوفه بس. لكن هي قاعده في الشقه دلوقتي بالعيال، وباباه قاعد معاه، دخلنا على السنتين اهوت، وطبعا ولا مصاريف ولا اي حاجه، وفجاه لقيناه عامل طرد ليها من الشقه، وعامل حاجات كده. بدانا بعدها نتحرك، عملنا وضع ملكية على اساس ان هي تبقى قاعده، وعملنا
1: طب خلاص خلاص. طيب لو سألتك ايه ارتباطكم بالكنيسة؟
0: ارتباطها بالكنيسة، بتتناول وبتصلي، وهي دلوقتي يعني عايشة ان هي بتقرا كتب جسمي يرضي على طول،
1: عايشة حياة توبة.
0: عايشة حياة مع المسيح قدام يا ابونا دلوقتي. هما قال قدسك يا ابونا الدير من فترة هي وهو،
1: وانت ايه حالك؟
0: بس من كام سنة.
1: انت ايه حالك؟
0: نعم؟
1: انت ايه حالك؟ انت
0: انا
1: ايه حالك؟
0: انا يا ابونا
1: ايوه
0: انا في حاجة ازاي؟
1: ايه
0: صوت بس مش واضح، اسفة.
1: انا بقول انت ايه حالك مع المسيح؟ يعني
0: معايا ايه؟
1: مع المسيح.
0: انا مع المسيح، اي كلنا صدقني يا ابونا الفتره ديت مع المسيح. ايوه يعني احنا بشر، بس احنا بامانه حاليا مع المسيح، التناول على طول، بس الاعتراف بطول فيه شويه، لان ابدا احتراف البلد غير البلد اللي انا فيه.
1: يعني عايشه حياه توبه؟
0: ايوه يا ابونا صدقني بامانه.
1: طيب وبنتك معاكي دلوقتي؟ بنتك معاكي دلوقتي؟
0: بنتي معايا؟ لا بنتي في الشقة مع بابا، أنا هنا في البيت مع أخواتها الصبيان.
1: اسمها إيه؟
0: كريستينا نادي صليب.
1: خلاص هنصلي عشان كريستينا، اتفضلي. أيوه مين معايا؟
2: الو
1: ايوه
2: اي قدس ابونا
1: مين؟
2: انا بنت الرب من امريكا.
1: ايوه اتفضلي.
2: انا مبسوطه جدا جدا ان انا بكلم قدسك النهارده.
1: بتكلمي المسيح.
2: طيب يا ابونا، ابونا انا عندي مشاكل كتير في بيتي. اول حاجه ان علاقه جوزي على طول بقى عصبي جدا، وعلى طول بيشتم، يعني

0: اكتر حاجه مضايقاني ان هو على طول بقى بيشتم وبيشتم شتايم مش كويسه خالص، وساعات يقعد يقول ربنا مش موجود، ويقعد بيعمل مشاكل كتير جدا جدا. وانا عندي بنت،
1: هو بيقول ربنا مش موجود.
0: بيغيب يغيب كده ويقعد معانا، بيروح الكنيسه وبيتناول، بس هو من النوع اللي بيقعد يقول كلام ويرجع فيه. بس انا ما بيعجبنيش، ان انا عايزه ادور على خلاصي وخلاص بنتي. انا كلمت كهنه هنا كتير عشان يكلموه، كلمت مشوره، بس انا مش قادره على طول بصلي له. بس المشكله ان هو بيزقنا معاه للغلط. انا مش عايزه اعيش حياه خطيه انا وبنتي. هو بيعلمني لما بتعب خالص ان انا اضطر ارد عليه، لان انا هو بيشتم شتايم مش كويسه خالص، شتايم بتاعت شارع، والبنت بتبقى قاعده وبتسمع، ويقعد يقول انا مش عايزها، ساعات انا مش عايزكم، امشوا من هنا. وبعدين يرجع تاني يقول انا مش مقدرش استغنى عنكم، بس احنا مش قادرين نتجنبه. كتير قالوا لنا تجاهلوه، خشوا اوضه قبل ما يجي من بره من الشغل
1: طيب خلاص،
0: وتجاهلوه.
1: طيب فهمت فهمت. اتكلمي عن نفسك شوية كده.
0: انا بحب ربنا جدا جدا جدا، يعني شفيها هي اول حاجه يسوع، لان انا حلمت بيه من فتره طويله، شفته وجاب حضني، وكنت بعيط على كتفه وهو بيطبطب عليا.
1: كلمي عن عيوبك،
0: وكنت عايزه اقول له
1: كلمي عن عيوبك
0: عيوبي.
1: واخطائك.
0: انا مش ملاك، انا ممكن اكون عصبيه، بس انا اللي مزعلني ان انا بضطر ارد عليه، لان انا يعني ده اللي حنين مزعلاني، ان هو علمني ان انا ارد عليه، لاني مش لاقي حد بيحمينا منه، وببقى عايز اسكته من اللي هو بيقوله.
1: يعني هو بيشتم وانت بتردي؟
0: ما كنتش برد، بس احنا بقالنا
1: لكن
0: كتير في
1: دلوقتي
0: المواضيع دي.
1: بترد.
0: دلوقتي انا بضطر ان انا ارد،
1: يبقى
0: بقول
1: انت
0: لنفسي
1: زيه،
0: يمكن لما يلاقيني.
1: يبقى انت زيه.
0: ما دي حاجة مزعلاني، بس أنا مش قادرة أستحمل اللي هو بيعمله، الضغط النفسي ده. وبعدين
1: ردي عليا،
0: يعني هو مثلا بيقعد
1: ردي
0: ساعات.
1: عليا.
0: أيوه يا
1: يبقى
0: أبونا.
1: انت زيه.
0: أيوه.
1: انت
0: طب
1: ايه؟
0: أنا أعمل إيه؟
1: انت زيه. يبقى تبدأي
0: أنا مش عايزة
1: بنفسك.
0: أبقى زيه.
1: انت بقيتي زيه لانك بتردي عليه.
0: أه.
1: يبقى تبدأي بنفسك تقدمي توبة وترجعي تترمي على المسيح. ولما تقدمي توبة وتترمي على المسيح ويبقى لك علاقة حلوة مع ربنا، هتصلي له وهتشفقي عليه، وممكن ربنا يتوبه بسبب صلاتك. لكن انت زيه، يبقى على ايه هنقعد نحكي عن فلان وعن علان؟ يبقى تقدمي توبة حقيقية دلوقتي لربنا. ايه رأيك؟ امين.
0: بس عايزة اسأل حضرتك على حاجة. امين. هو دايما بابا شنودة كان
1: انا
0: بيقول
1: سألت
0: ان
1: سؤال،
0: المعاشرات الرديئة.
1: سألت سؤال وقلت
0: نعم يا ابونا.
1: تقدمي توبة دلوقتي. امين.
0: ايوه امين
1: امين.
0: امين. فأقدم توبة
1: من قلبك.
0: من قلبي.
1: امين.
0: امين.
1: ربنا معك.
0: ممكن اسأل حضرتك حاجة؟ تعيش يا ابونا. عايزه اسال حاجه، هي المعاشرات الرديئه تفسد الاخلاق الجيده؟ يعني معنى كده فين
1: كلمة
0: بقى انا
1: كلمة
0: عايشه معاه
1: كلمة
0: مثلا؟
1: كلمة كلمة كلمة كلمة بهدوء. نعم.
0: ايوه، المعاشرات الرديئه تفسد الاخلاق الجيده. هل احنا اللي فضلنا معاه وهو عمال يشتم وانا بكلم ربنا كتير؟ وطبعا انا كانسانه ممكن اكون بضغط على اعصابي منه.
1: لا
0: هل
1: يا
0: قعدتي
1: بنتي
0: وبنته كمان قاعده؟
1: افهميني، المعاشرات الرديئة يعني واحد مع حد من بره، لكن انت وجوزك مش معاشرات رديئة. انت وجوزك بقيتوا شخص واحد.
0: بس هو بيأذي
1: لكن
0: بنته،
1: كلمة
0: هو بيأذيها
1: المعاشرات
0: وخليها
1: الرديئة
0: بعجل.
1: يعني انا ما شبهش العالم. ربنا معك يا بنتي.
2: الو الو.
1: ايوه.
2: اتصابونا.
1: مين معايا؟
2: متقبل. فوزيه من عين شمس.
1: فوزيه من عين شمس.
2: ايوه يا ابونا. بص حضرتك بنتي بعد ما

0: طلعت من ثانوية عامة نفسيتها زي الزفت، واشتغلت في شغلانة مرموقة ومبهدلاني ومدمراني ويعني وبعيدة عن ربنا، وقلت لك إن هي سيف الملحدة يعني، وبيتنا نار، بيتي نار. سامحني أنا شتامة وحلافة وكذابة، بس مش بحاجة وحشة، مش بحاجة وحشة. أنا بشتم غصب عني للرد فعل أولادي، بحلف لهم كذب لأنهم بيطلبوا مني المستحيل، لكن أنا ست كويسة طيبة حنينة، لكن في بيتي بس الكذب والحلفان، لكن مع أي حد تاني يعني صدقني يا أبونا.
1: طب استني عشان أصدقك، استني. ازاي هتبقي كويسه وانت شتامه وكدابه وحلافه؟
0: غصب عني، غصب عني.
1: لا افهميني يا ست،
0: تقفل السكه بقى
1: افهميني، مفيش حاجه اسمها غصب عني. ربنا لما امرنا ان احنا نتوب هو بيعيننا على التوبه، بس انا بقلبي اجيله واترمي عليه واقول له توبني فاتوب، لكن مش نلتمس الاعذار لينا لانفسنا ونقول ده غصب عني. لا يا ستي،
0: حد صدقني ما بعملش حاجه تغضب حق ربنا، بس غصب عني بيتي، بيتي بس اللي غصب عني. في طلبات بتتطلب مني تلاقيني غصب عني اني احلف كذب، اني اشتم غصب عني، بس بيتي في نار. العيال بعيد عن ربنا، الولد والبنت كبار جابوا الثلاثينات، البنت بتشتغل في شغلانه مرموقه، بس انا ما اقدرش اقولها لك عشان ما، بس لو حصل لها امجد اسم الرب في الراديو واقول لك مين بنتي، مين يا ربي، مين يا ربي.
1: طيب احنا هنصلي من اجل بنتك، بس انت لابد تقدمي توبة دلوقتي عشان انت اللي بتتكلمي.
0: امين يا رب. صلي لي اسلم.
1: اسمعيني بس، اسمعيني، انت بتتكلمي يبقى تقدمي توبة حقيقية. انا بشكرك كتير انك بتعترفي وتقولي انا وحشة وانا بكذب وانا بحلف وانا بشتم، بتقولي مش انت قلتي كده؟ بشكرك كتير والرب فرحان بيكي. انت من دلوقتي تترمي على المسيح، وانت بنته غالية عليه جدا، محبته ليكي ما تغيرتش، اترمي في حضنه وقولي له انا جايه لك الليلاد يا رب، سامحني على اللي فات.
0: اجي لك الليلاد يا رب
1: سامحني على اللي فات.
0: ايش فيها لو كان مرض نفسي ولا عز ولا
1: امين.
0: ايش فيها؟
1: بس استني، مش هنعمل جنازه دلوقتي. انت لو كان عندك حاجة سر خدي نمرة التليفون واتصلي بيهم بالتليفون،
0: اتصل بيهم واقول لهم
1: قولي لهم انت عايزة ايه، وممكن ابقى اكلمك على انفراد. حاضر.
0: ارجوك يا قدس ابونا. ارجوك.
1: اتفضلي. ايوه مين؟
2: ألو
1: مين معايا؟
2: ألو يا بونا، أنا هناء صالح من المانيا.
1: أنت مين؟
2: أنا هناء صالح يا بونا من المانيا.
1: هناء.
2: أيوة يا بونا.
1: من المانيا، اتفضلي يا هناء.
2: أنت حضرتك قلت يا بونا معايا؟
1: أيوة أنا معاك.
2: أيوة يا بونا، إزي حضرتك؟
1: أشكرك، اتفضلي.
2: الله يخليك يا بونا. كنت بسأل لحضرتك يا بونا، يعني في الأول أنا كنت عايشة حياة كويسة مع ربنا في الصلاة وفي قراءتي في الإنجيل، بس بعد ما دخلت بقى بعد موضوع الجواز والخلفة وماسكة شغل برضو، فمش عارفة ألتصق بربنا ولا أعيش معاه زي الأول.
1: أشكرك. شوفي يا بنتي، أنا هفكرك بحاجة. إحنا زرعة ربنا. يعني إيه زرعة ربنا؟ يعني بيقول أنتم فلاحة الله، أنتم فلاحة الله. لما بتجيبي زرعة تزرعي بذرة مثلا، وبعد كده البذرة بتطلع

0: كل يوم بتزيد، كل يوم بتزيد، وزرعة ربنا لابد كل يوم بتزيد. فأنت كنت عايشة مع المسيح، جيت اتجوزتي، لابد حياتك الروحية تزيد وتثبتي أقدامك في طريق التوبة، وكل يوم تزيدي في النعمة. إشي صلاة، إشي قرأت إنجيل، إشي اعتراف، إشي توبة، إشي تناول، وهكذا عليك إنك تزيدي. مش لما اتجوزتي انشغلتي بالبيت والعيال، لا لا لا لا لا. والكلام بقوله لكل إنسان سمعني، أنت كإنسان مؤمن وأنت كإنسانة مؤمنة، لابد أحرص على إني أزيد باستمرار، أزيد باستمرار، أزيد في المحبة، أزيد في الفرح، أزيد في السلام، أزيد في النعمة، أزيد في الإيمان، أزيد في كل بركة، في كل فضيلة. أنتم فلاحة الله. يبقى أنت مش عشان اتجوزتي يبقى ترجعي ورا، لا، ده أنت لما اتجوزتي بقى عليك مسؤولية، ما بقيتش مسؤولة بس عن خلاصك، لكن بقيت مسؤولة عن خلاص اللي معاكي كلهم. يبقى محتاجة تصلي وتزود الصلاة كل يوم، محتاجة تفتحي إنجيلك، محتاجة تاخديهم وتروحي الكنيسة، يبقى محتاجة تعيشي حياة مسيحية متزايدة يوم بعد يوم في النعمة. آمين. أيوة.
1: ألو،
0: مين معايا؟
1: أبونا معايا، أبونا مكاري.
0: أيوة. أنت مين؟
1: أقبل الأيادي يا أبونا.
0: مين؟
1: أنا بنت الرب من سوهاج يا أبونا.
0: بنت الرب من سوهاج. أيوة تفضلي.
1: بس يا أبونا أنا معايا بنتي متجوزة، وجوزها ناس جوزها عاملين لها عمل، وتلاقت العمل في الشقة عندي بنتي وابني، معمول عمل ليهم هنا، ابني أنا بس معمول لعمل ما بيشتغلش.
0: عرفت ازاي ان جوزها عامل عمل؟
1: ناس جوزها عاملين لها عمل يا ابونا، ولقيت العمل في شقتها، وهي ضعيفه جدا ما بتاكلش خالص في بيتها.
0: اهل جوزها؟ عرفتوا ازاي؟
1: ما تلاقت العمل في فرشتها يا ابونا.
0: طب لقيت العمل، عرفتوا ازاي ان اهل جوزها؟
1: لقيت العمل في سريرها من تحت يعني.
0: ايوه، عرفتوا ازاي ان اللي عامل العمل يو لقينا العمل مثلا، عرفتوا ازاي ان اهل جوزها هم اللي عاملين العمل؟
1: العمل موجود في الشقة بتاعتها يا ابونا، في السرير من تحت. العمل موجود، لقيته
0: خلاص، لقينا العمل.
1: بص يا ابونا، وهي تعبانة جدا وما بتاكلش، ومخنوقة في شقتها خالص، ما بتاكلش خالص يعني، وزنها ما يجيش 40 كيلو، ضعيفة يعني، ممكن يغمى عليها من قلة الأكل يعني، فاهمني؟
0: شوفي يا ستي، الشيطان بيحارب ولاد ربنا.
1: إيه يا بن؟
0: الشيطان بيحارب ولاد ربنا وبناته، وإحنا تحت حرب، والحرب مش لينا، الحرب للرب. أنا عشان أهزم الشيطان ويفسد عمل السحر أعمل إيه؟ يبقى ترمي على المسيح، هو اللي يبطل عمل السحر.
1: بنروح الكنيسة وبنتناول نعترف، بس يعني في خطايا.
0: في خطايا.
1: بس بنتي ما بتتناولش كتير يعني، خطايا. ممكن كل 5-6 شهور سنة مرة ما بتتناولش.
0: طيب يا بنتي. يبقى إذا أنت قلت الحل له، الحل التوبة والاعتراف والتناول، هتلاقي الشيطان يبطل وعمله يبطل. يبقى تبلغي بنتك وانت تصلي من أجلها، لابد تقدم توبة وتروح تعترف وتتناول، وحيفسد السحر والعمل. ربنا معك. أيوة.
2: الو مرحبا.
0: ايوه مين؟
2: الو مرحبا ابونا، انا بنت الرب.
0: منين؟
2: الو
0: انت منين؟

0: أنا من الأراضي المقدسة.
1: أراضي المقدس أهلين.
0: أبونا أنا بدي أقول لك أنا قبلت المسيح، بنت مؤمنة بالمسيح وقبلت الرب يسوع، لي علاقة مع الرب. بس زمان كنت كثير أتحارب بأحلام شيطانية، وكنت أشوف عناكب وخير، وتحررت. بس هاي الفترة الأخيرة إنه أنا عم بقترب من ربنا، عم بحس في الهجوم بالليل، ما بقوم إشي بخوفني وبختفي.
1: الشيطان بيخوفك؟
0: ومرات هذيك المرة حلمت كمان بالعنكبوت، لأن أنا زمان كان علي سحر أسود، بس أنا قبلت الرب يسوع المسيح زي كأنه حدا عمل لي.
1: يعني إيه قبلت الرب يسوع؟ أنت كنت مسيحية ما كنتيش مسيحية؟
0: يعني أنا قبلت يسوع، يعني قلت له قبلت مخلص على حياتي.
1: قدمت توبة يعني؟
0: بالضبط بالضبط.
1: أنت مسيحية أصلاً؟ يعني بدأتي حياة توبة.
0: بالضبط.
1: وسلمتي نفسك للمسيح.
0: آمين آمين طبعاً.
1: خلاص يا بنتي، لو في أي خطية الشيطان يدخل، إحنا عشان نقفل الباب على الشيطان يبقى نقفل باب الخطية ونقدم توبة حقيقية، هتلاقي ربنا عمل في حياتنا وادانا سلطان على الشيطان.
0: آمين.
1: ربنا
0: أنا أبونا لحظة أبونا.
1: تفضل.
0: أنا قبلت الرب يسوع. أنا قبلت الرب وأنا عايشة بالتوب. شو أنا اللي بدي أعمل ضد هاي الأحلام؟
1: ما أنا قلت التوبة هتديني حياة مقدسة ومباركة. حتى الأحلام تبقى أحلام مبروكة مع حياتك.
0: وبدي أقول لك أبونا، بدي أسألك أبونا، إذا كان حدا عمل لي تمام سحر وشايله عنده وأنا بقدرش أجي أحصل على هذا السحر وأكبه، إذا أنا أعلنت دم يسوع بالروح بنكسر هذا الأمر عني، صح ولا لا؟
1: حياة التوبة تبطل كل عمل شيطاني، تبطل كل عمل شيطاني.
0: آمين.
1: أيوة مين معي؟
2: ألو.
1: مين؟
2: أنا بنت الرب صهونة.
1: منين؟
2: من القاهرة يا قدس أبونا.
1: تفضلي.
2: يا قدس أبونا كنت عايزة أقول لقدسك إن أنت عايزة تصلي لابني إن عنده مشاكل بينه وبين مراته وكده، تصليهم من الرب يكون في وسطيهم ويديهم هدوء ويديهم حكمة إن هم لسه بداية حياتهم.
1: حاضر، نصلي من أجل ابنك.
2: وكمان يا قدس أبونا أنا عايزاك تصلي لي لأن أنا تعبانة، وبعدين يا قدس أبونا يعني بيجيني حاجات كده غريبة بتحصل، يعني أنا قريبة جدا جدا من ربنا وبصلي وبتناول وبعترف ومواظبة على قراية الكتاب المقدس والأشبية، بس احيانا يا قدس ابونا بفتح الانجيل واقعد بقرا فيه بحس ان انا مش فاهمه، كل اللي بقراه بحس ان انا مش فاهماه.
1: معلش، ربنا يدي فهم ويكون معاكم. ربنا معاك يا بنتي، نصلي من اجلك ومن اجل ابنك. حاضر، تفضل. ايوه.
3: الو.
1: مين معايا؟
3: انا سميرة حنا من امريكا.
1: مين؟
3: سميرة حنا من أمريكا.
1: سميرة حنا
3: من أمريكا.
1: من أمريكا. تفضلي.
3: أيوة يا أبونا.
1: نعم.
3: أنا مبسوطة يا أبونا إن أنا بكلمك النهاردة، بس يعني عندي شوية مشاكل كتار.
1: ما يكتروش على المسيح.
3: أيوة يا أبونا ببركة صلواتك. ابني الكبير، ابني اللي انا هنا في امريكا ومعايا اولادي البنات واولادي الصبيان في مصر متجوزين وعايشين، فكان عندهم كل واحد كان عنده الشغل بتاعه، فيعني ربنا كرمهم وباباهم كان عنده ارض باعوها وعملوا مصنع. معايا يا
1: ايوه.
3: عملوا مصنع واشتغلوا شغالين وكويسين.
1: ايوه كلميني، ايه المطلوب روحيا؟ يعني
3: المطلوب روحيا يا ابونا من ادي 5-6 سنين وابني الكبير مراته سابت البيت ومشيت وخدت

0: الولاد ومشي ومفيش اي مشاكل يعني، من غير اي مشاكل. والمصنع حصلت مشاكل يعني واتقفل، وفي ناس بتقول يعني ادي 6 سنين لا المصنع عارفين يفتحوه ولا وظيفهم عارفين يرجعوها ولا عارف يرجع مراته
1: وولاده. طيب
0: في ناس بتقول له ده معمول لك سحر اسود.
1: يا دي السحر. شوفي يا بنتي، بقول لك وبقول لغيرك ولكل انسان سامعني، ممكن يبقى في سحر، ممكن يبقى في اعمال شيطانيه، ممكن وممكن وممكن. الحل في المسيح يسوع، والمسيح يسوع بحياه التوبه والحياه التقيه والبعد عن الخطايا، الرب يعمل في حياتنا. كلامي ليكي ولكل انسان سامعني، لكل انسان سامعني اللي بيقول سحر واللي بيقول الشيطان، المسيح وحده. والمسيح يشتغل في حياتنا لما نتوب عن الخطايا. مش تايبين عن الخطايا ربنا ما يشتغلش. ربنا معك يا بنت. نعم. ايوه مين معايا؟
2: ابونا مكاري معايا.
1: انت مين؟
2: انا ام روماني من اسيوط.
1: من اسيوط، ام روماني اتفضلي.
2: ايوه يا بتصابونا. بقول صابونا، احنا في بيتنا انا وجوزي في مشاكل كتير من ناحيه اهلي، بيزعل مع اخويا ومع ابويا وبيزعلوا مع كتير مع بعض، وما فيش الصراحه يا بتصابونا ما بنصليش كتير. انا كنت عايزه نصلي معاه، كنت ساكنه صلي معاه لو واتكلم هو عشان يرضى يصلي. هو اليومين دول رفض الصلاه خالص معايا.
1: احنا محتاجين يا بنتي كلنا نرجع لربنا ونترمي عليه، يعني يشيلنا ويشيل شيلتنا، نعيش حياة توبة حقيقية، نسيب الخطايا وهو يشتغل في حياتنا. انما طول ما هو في خطية ربنا سيبنا، ربنا سيبنا. فنصيحتي ليك ولكل انسان التوبة، الرجوع لربنا، نترمي عليه، نسلمه حياتنا، نبدأ حياة جديدة، نبعد عن كل الخطايا، نرفع عينينا للسماء، نطلب الملكوت، الحياة الأبدية أولا، ومشغوليتنا تبقى فوقانية. آمين. نعم. ايوه مين معايا؟ هلو. الو
3: اقبل الو.
1: مين معايا؟
3: بنت واتساك من مريم من اسكندريه. اقبل العيادة تصوم.
1: مريم؟
3: مريم من اسكندريه.
1: ايوه اتفضلي يا مريم.
3: بس هنا بقول له واتساك، انا متجوزه بقالي سنه وثلاث شهور، وكل ما اروح لدكتور يقولوا لي انت ما فيكيش حاجه ويدوني في علاجات وما حصلش حمل، وجوزي ما فيهوش اي حاجه.
1: بقالي كام سنه متجوزه؟
3: سنه وثلاث شهور.
1: لا ربنا حيديك ما تخافيش، سنه وثلاث شهور ربنا حيدي. المهم انت وجوزك تكونوا عايشين مع المسيح وتبعدوا عن الخطايا وتصلوا وتعيشوا حياة الاستعداد، وربنا حيكرمكم ويفرحكم بثمرة البطن. آمين. أيوة مين؟ مين معايا؟ لو سمحتوا اللي معايا يطفي التلفزيون.

0: Jetzt wird Television mein Vater nicht.
1: Stefan!
0: كله سحر سحر سحر. ايوه مين معايا؟
1: ام كرولس من سوهاج.
0: ام كرولس منين؟
1: من سوهاج.
0: من سوهاج. اتفضلي.
1: نقبل ايدك وتكبوني.
0: ايه؟
1: نقبل ايدك.
0: اتفضلي اشكرك.
1: انا كانت معايا معجزه، كانت رجلي وجعانه.
0: ايوه.
1: وكنت أقول الحمد لله أشكرك يا رب، وجيت في يوم وجعتنا، رحت قلت يا رب إن كنت أعي إن فيش رجل بركة أبونا مساري يتروق، وبعد كده وجعتنيش تاني خالص.
0: نشكر الله، نشكر الله يا بنتي، المجد للملك المسيح، المجد للملك المسيح. آمين آمين. غريبة الحاجة الملفتة للانتباه، غالبية الاتصال سحر سحر سحر، أسحار، معمول لي عمل أسحار.

0: امين. ايوه مين؟
1: سلام المسيح قدس ابونا.
0: ايوه مين معايا؟
1: معاك ابنك يعقوب العابر من كندا.
0: يعقوب من كندا
1: عابر. ايوه يا قدس ابونا.
0: نعم يا
1: سيدي. انا عابر، وانا بس من وقت ما تعرفت على المسيح انا ببشر وبتناول وبروح على الكنيسه وبعمل كل واجباتي بالكامل، وانا ما بحبش اقول كده يعني على الهوى، وانا فرد من افراد الكنيسه. ولكن عندي مشكله كبيره يا قدس ابونا، الشيطان مستلمني بقاله فتره عشان يوقفني عن الدعوه والطريق اللي انا مشيت فيه ورا المسيح. انا تركت كل شيء ومشيت ورا المسيح، ومن وقتها وانا تعبان جدا. ولكن اخر فتره الشيطان بيحاربني في كل حاجه. اخر حاجه بدا يحاربني في صحتي، بقى عندي وسواس في الاكل، بقيت اخاف من الاكل. عملت عمليه في بطني من فتره، وبعد ما عملت العمليه بقيت ضعفت شويه وبعدت عن ربنا بالفتره ديت، وقدر بالفعل الشيطان انه يدخل في حياتي وتربى عندي حاجه اسمها الوسواس. رحت لكل الدكاتره ما عنديش اي حاجه في بطني، بعمل كل التحاليل ما عنديش اي حاجه خالص، ولكن بخاف انه بس اكل او اي حاجه، بخاف من الاكل وبيحصل لي مشاكل من بعد الاكل دايما، وعندي اضطرابات في بطني من الشيطان. مش عارف ايه اللي بيحصل معايا بالظبط. انا حطيت الميه قدام التلفزيون ومستني قدسك تصلي لي، وانا هشرب من الميه، وانا واثق باسم الرب يسوع ان انا لو شربت من الميه اللي هتصلي لي عليها مش هاخد اي ادويه ولا اروح لاي

0: دكتور ولا يجينا أي أحاسيس تانية شيطانية أبدا بالنسبة للموضوع.
1: آمين آمين يا حبيبي آمين. شوف يا يعقوب بيقول البعض نحن نبدأ والشيطان يبدأ. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يبدأ التوبة وقبل التوبة كان الشيطان ساكت عنه، لكن جه بدأ التوبة فالشيطان يبتدي الحرب.
0: صحيح.
1: انت جيت للمسيح فالشيطان بدأ الحرب ضدك، لكن يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. احنا لينا وعد بالنصرة العظيمة أعظم من منتصرين، لينا وعد، فثق في المسيح يسوع. بس المهم ان ما يكونش في ضعفات او خطايا في حياتنا. فلو عندك ضعفات او خطايا تتوب عنها دلوقتي قبل ما اصلي، تتوب عنها دلوقتي قبل ما اصلي. امين
0: امين يا قدس ابورا. بس
1: قول يا رب سامحني،
0: بس
1: قول يا رب سامحني
0: دقيقه واحده. يا رب تسامحني
1: واغفر كل خطاياي،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واقبل توبتي،
0: واقبل توبتي يا رب،
1: وابطل عمل الشيطان من جهتي،
0: وابطل كل عمل شيطان من جهتي يا رب.
1: آمين باسم
0: آمين
1: يسوع
0: رب.
1: المسيح الناصري. قوة دم الصليب
0: باسم الرب يسوع،
1: سلطان لاهوت المحي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد يعقوب بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. يلا يا يعقوب.
0: أمين.
1: نعم.
0: شوف.
1: أيوة مين؟ مين معايا؟
2: الو.
1: ايوه
2: اتصابونا.
1: ايوه
2: اتصابونا مكاري
1: اتفضل.
2: اتصابونا كنا عايزين مينا من اسماعيليه.
1: مينا من اسماعيليه اتفضل يا مينا. نعم
2: ايوه اتصابونا
1: اتفضل انا سامع.
2: اتصابونا كنا عايزين اتصل لنا كده الاخ ومرات اسمه رماني حنا، عنده مشاكل في الرئه، عمل بتاع 4 عمليات واخر دكتور قال له ان مفيش امل تاني يعني.
1: لا ان شاء الله ربنا يتمم مشيئته، بس اهم حاجه احنا هنصلي. اسمه ايه هو؟
2: روماني حنا.
1: روماني هنصلي الروماني. بس قبل ما اصلي اسالكم كلكم كعيله، كلكم كعيله، انتوا عايشين مع المسيح حياة توبة حقيقية وعايشين حياة الاستعداد؟ على العموم ممكن نقدم توبة ونرجع للمسيح ونسلم حياتنا ليه ونقول له اغفر يا رب كل خطاياي وابدأ معايا حياة جديدة. اما روماني فنقول يا رب مرضى شعبك تعهدهم بالمراحم والرأفات فيهم، وعبدك روماني أنت هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك. آمين. عبدك روماني بين إيديك، غافر خطايا، آمر ليه بالبركة، تمم مشيتك في حياته. آمين. أيوة أيوة مين معايا؟ ماري من نيويورك تفضلي. ايوه ماري. اطفي التلفزيون من فضلك. الو. الو.

0: you mean, Maya? Hello?
1: Hello?
0: Hey, you mean?
1: ازيك يا ابونا؟
0: مين؟
1: نبيل من سوهاج.
0: نبيل من سوهاج، نعم.
1: نبيل من سوهاج يا ابونا.
0: ايوه سمعت، اتفضل.
1: عامل ايه يا ابونا؟
0: نشكر الله.
1: انا عايش في بحر الخطايا.
0: عايش ايه؟
1: عايش في بحر الخطايا.
0: طب وبعدين دلوقتي ناوي على ايه؟
1: ايوه يا ابونا.
0: ها؟
1: بقول لك انا خاطئ وعايش في بحر الخطايا ونفسي اتوب وارجع للسيد المسيح.
0: طب وايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك؟
1: سمعني يا ابونا؟
0: سمعك، ايه اللي منعك؟
1: اللي منع الخطايا يا ابونا ان اهلي اللي حواليا ما يعرفوش ربي.
0: انت ناوي دلوقتي تتوب؟
1: اي انا عايز اتوب من قلبي. طبعاً.
0: اللي بيكلمك دلوقتي هو المسيح شخصيا له كل المجد. ايه رأيك؟
1: ماشي يا ابونا، عايز اتوب وارجع للمسيح. انا
0: انت ترجع للمسيح، ما تبصش لاي ظرف حواليك، لا انسان ولا غير انسان.
1: ماشي يا ابونا.
0: من قلبك تقدم توبه دلوقتي؟
1: مستعد اقدم توبه من الان يا ابونا.
0: طيب اتاكد ان شخص المسيح قدامك دلوقتي وهو اللي هيقبل توبتك. قول يا رب يا يسوع.
1: يا رب يسوع،
0: اقبل توبتي الان.
1: اقبل توبتي الان.
0: واغفر كل خطاياي.
1: واغفر كل خطاياي.
0: سامحني على اللي فات.
1: سامحني على اللي فات.
0: وابدا معايا بدايه جديده.
1: وابدأ معايا صفحة جديدة.
0: أشهد ليك شهادة قوية.
1: أشهد شهادة قوية.
0: وأمجدك.
1: وأمجدك.
0: في باقي عمري.
1: من أي عمل؟
0: في باقي عمري.
1: نعم أبونا.
0: في باقي عمري.
1: باقي عمر.
0: آمين.
1: آمين.
0: يلا يا نبيل، ربنا معاك. إلى برا جمالا من بال البشر، هو بينجينا من كل خطر. إلى برا جمالا من بال البشر، هو بينجينا من كل خطر. ما أجمالك، نعم ما أجمالك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم.

0: شيخ الحميم، ما أجملك، نعم ما أجملك، نعم.
1: عايش البحر الخضار،
2: بحر الخضار.
3: طب وبعدين دلوقتي نوعك.
0: أيوة مين؟ مين معايا؟
4: صفوت من المنيا يا ابونا.
0: صفوت من المنيا، تفضل يا صفوت.
4: قبل يا ابونا، زي صعبك انت.
0: اهلا يا حبيبي.
4: انت وجودك في بيتنا بركه يا ابونا، صدقني.
0: نعم.
4: وجودك في لما بنسمعك بركه كبيره جوه بيتنا يا ابونا.
0: المسيح هو سر كل بركه.
4: عندنا مشكله يا ابونا مع ابني انا. الجو كان خاطب
0: ابني ابنك
4: خاطب واتجوز من اتجوز يعني بعد الجواز حصل فيه مشاكل ان هو يغمى عليه ويحصل له عمليه تجمدات، فما سكتش وديته

0: ده كان صنوره، فكان كان عليه روح ماجد يا ابونا. فده انت عندك
1: الروح.
0: اعمال في البيت، فتشنا لقينا اعمال، فتشنا لقينا اعمال يا ابونا في البيت
1: الروح
0: كتيره.
1: طلع،
0: نعم
1: الروح
0: يا ابونا،
1: النجس طلع،
0: استنى يا ابونا على
1: الروح النجس طلع من ابنك.
0: طلع يا ابونا، طلع طلع وقال له واصل واصل على الصلاه وصلوا وتناول واعطى لهم ميه دجان ورشه.

0: يرجع له نفس الموقف تاني يا ابوي، بعد ما مشي شويه كويس رجع له نفس الحاله تاني. بس في اعمال كانت موجوده عنده وطلعناها، فمش عارف رجعت ليه تاني يا ابوي، ان كان اهمل الصلاه. هو ما عندوش علاقه بينه وبين ربنا كويس.
1: وانت ومراتك ايه علاقتك بالمسيح؟
0: ما عندوش علاقه بينه وبين، يعني مره يروح الكنيسه و10
1: انت يعني انت انا بسالك كويس. انت بسالك انت انت ومراتك يعني ايه علاقتك بالمسيح؟
0: ما فيش علاقه بينه وبين ربنا، بس هو يعني
1: طيب. انت وخير. انت الاب.
0: انا عندي علاقه بينه وبين ربنا عشان ماشي الكنيسه.
1: عايش حياة توبة،
0: نشكر المسيح. بس في خطايا يا ابونا، يعني انا كل انسان يحيى في الجسد يعني عايش خطيه، يعني مش هنكذب نقول لك احنا عايشين حياه قداسه، يعني كل امور موجوده.
1: يبقى انت الاول تتوب
0: حقيقي يا ابونا، انا مقصر فعلا.
1: انت الاول تتوب وبعدين تصلي لابنك، واحنا هنصلي لك انت وابنك.
0: صلي لي ابونا، صلي
1: بس انت عشان تقدم توبه دلوقتي. انت
0: فضل.
1: امين
0: امين يا ابونا،
1: وتروح تعترف وتتناول.
0: نشكر المسيح.
1: قول يا رب سامحني،
0: يا رب سامحني
1: واغفر كل خطاياي،
0: واغفر كل خطاياي
1: واقبل توبتي من الان،
0: اقبل توبتي من الان يا ابونا.
1: امين
0: امين.
1: ربنا يكون معك. ايوه
2: الو، سلام المسيح.
1: يا على مهلك، مين معي؟
2: انا نيفين من لندن.
1: من لندن؟
2: نيفين من لندن.
1: اوكي ايوه.
2: انا مبسوطه جدا ان ايوه اتسبونا، انا سعيده جدا ان انا بسمع صوتك وانا بتبارك بيك جدا يا اتسبونا. الرب يباركك ويبارك حياتك،
1: واحنا سعداء ان احنا نسمع صوتك.
2: لو سمحت يا صابونة، أنا عندي سؤال.
1: أنت اللي بتبعتي رسائل على الواتس؟
2: أيوة.
1: كلها بتوصل؟
2: متشكرة جدا يا صابونة، رب يباركك ويبارك حياتك ويبارك خدمتك
1: وكل طلبات الصلاة بتاعتك اللي بتبعتيها. أوكي،
2: ربنا يخليك يا صابونة. أنا عندي سؤال يا صابونة. أيوة. الإنسان لما يكون واقع في ضيقة عظيمة جدا لمدة 15 سنة وبيصلي للرب يسوع ليل نهار ان يخلصه من الدقيقة دي، والدقيقة ما بتنتهيش يا قدس ابونا، يعمل ايه؟
1: طيب طيب يا بنتي، شوف الانسان المؤمن مكتوب عنه لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل، ويعطي مع التجربة المنفس. فربنا عادل وحكيم، عادل وحكيم، ممكن يسمح بالتجربة فلان للبركة، ومع التجربة يعطي المنفس. فلان 15 سنة تحت التجربة، يسأل نفسه فلان فين؟ تحت حماية المسيح ولا الخطية حرمته من الحماية؟ ده المطلوب يا نيفين. الإنسان يسأل نفسه إن كان عايش حياة توبة يتمتع بالحماية، في خطايا ربنا يسيبه لوحده، يشيل الشيلة ويحارب لوحده، ولوحده مش هيقدر يهزم الشيطان. يبقى محتاجين نترمي على المسيح، نلجأ له، نتوب توبة حقيقية، وربنا يحارب عننا. آمين امين
2: امين يا صابونة. بس انا يا صابونة عايشه حياه توبه وبتكلم مع المسيح كل يوم، والمسيح بيكلمني وبيرد عليا وبيقول لي كل اله صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان في القضاء تحكمين عليه، هذا هو ميراث الرب لعبيده. بس انا ضعيفه شويه يا صابونة، انا عايشه حياه توبه وبخدم وببشر في الشوارع ونشكر الرب.
1: بركه بركه بركه، ربنا يديك نعمه وبركه اكتر واكتر. امين امين. ايوه في تليفونات تاني كتير، بس باقي دقيقتين، باقي عندي 7 دقايق. اوكي يلا نصلي.

يلا نصلي ونجيلك، واحنا معترفين بأنك بالحقيقة باركتنا وعطيتنا أكثر مما نطلب أو نفتكر. كرم ومجد ليك عبيدك اللي ملمومين حواليك من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. لا شك إنك باركت الكل واستجبت طلبة الكل. في يدك نستودع الكل وضعفي أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين. بالنسبة للمقيدين بالأرواح الشريرة، ليكن عندكم ثقة وإيمان، مجرد ما أصلي الشيطان يطلع. باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: أعزائي مشاهدي قناة كارما، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن هرطقات حول ألوهية المسيح وأيضا عقيدة الثالوث. في هذه الحلقة سوف نجيب عن مزاعم وما يدعيه البعض عن عقيدة الثالوث ومزاعم الاقتباس من الأديان الوثنية أو من الوثنية. ازيك، يسعدنا وشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات رجل الله دكتور فريز صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا.
0: في محاوله فاشله للهجوم على عقيده الثالوث وانكار تفرد المسيحيه، يزعمون ان الثالوث المسيحي مقتبس من الديانات الوثنيه. فلقد قال الدكتور موقظ زقار في كتابه الله جل جلاله 1 أم 3 صفحة 213، نجد أن الكثير من الوثنيين قد سبقوا المسيحيين في القول بالتثليث، وما قول النصارى إلا قول منحول من هذه الأمم، مع تعديل بسيط في صيغ الثالوث الوثني، وذلك بإبدال أسماء الثالوث الوثني بالثالوث النصراني. فكيف يثبت هذا الادعاء وما رأي حضرتك فيه؟
1: الحقيقة هي المسيحية هي الديانة، إذا جاز لي أن أقول ديانة، التي واجهت الهجوم الشرس منذ القرن الثاني الميلادي. فعندما ظهر ماركون في القرن الثاني الميلادي حاول تحريف الكتاب المقدس، أو أنكر صحة ووحي العهد القديم، وأنكر أيضا صحة بقية أسفار العهد الجديد، لم يأخذ منها فقط إلا إنجيل لوقا بعد إجراء بعض التعديلات، ثم أخذ 10 رسائل من رسائل الرسول بولس. استمر هذا النقد حتى وصلنا إلى القرن 17، ومع بدايات القرن 18 ظهرت في أوروبا مدارس النقد العصري، النقد الأعلى والنقد الأدنى. من ضمن ملازمات هذا الهجوم على الكتاب المقدس محاولة أن ينكروا تفرد الكتاب المقدس، وادعوا أن ما جاء في الكتاب المقدس مأخوذ من الديانات السابقة للمسيحية، مثل الحضارة البابلية والأشورية والسومرية والمصرية القديمة والديانات الهندوسية والزرادشتية وغيرها من الأديان. بدأ هذا الموضوع في العالم الغربي، ثم في سنة 1910 في شخص في لبنان محمد طاهر كتب كتاب تحت عنوان العقائد الوثنية في الديانة النصرانية. حاول أن يجمع فيه ما قاله علماء الغرب سواء الملحدين أو الليبراليين، وعندما انتشر هذا الكتاب أخذ منه كثير من الكتاب من أصدقائنا. فعندما نقرأ ما كتبه الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه محاضرات في النصرانية، أو ما كتبه الدكتور أحمد شلبي في كتابيه اليهودية والمسيحية وغيرهم من الكتاب، نجد أنه، وحتى ما كتبه الشيخ منقذ الصقار كما ذكرت حضرتك.

0: في كتابه الله جل جلاله واحد أم ثلاثة، اقتبسوا جميعهم مما كتبه محمد طاهر في كتابه العقائد الوثنية في الديانة النصرانية. فهو هجوم متأخر لكنه يكثر وينتشر في عالمنا العربي الإسلامي.
1: هل بنوا مزاعمهم دول على افتراضات معينة؟
0: بلا شك عندما نرجع إلى ما ذكروه نجد أن هناك عدة مغالطات. المغالطة الأولى هي مغالطة مركبة. عندما ندرس ما كتبوه في كتاباتهم المختلفة نجد أنهم يقولون مثلا عقيدة الثالوث مأخوذة من الثالوث المصري القديم، ثم عقيدة الثالوث مأخوذة من الديانة الهندوسية، وعقيدة الثالوث مأخوذة من الثالوث الإيراني. والتساؤل من أي ديانة قد اقتبست العقيدة؟
1: يعني
0: لما أخذت من الثالوث المصري، لما أخذت من الثالوث الهندي. هم يجمعون الأديان الوثنية أو يقتبسون من الأديان الوثنية كأنها ديانة أو عقيدة واحدة، وهذا قول غير صحيح،
1: لأنه في فعلا تعدد كثير جدا في الديانات.
0: طبعا يعني المفروض أنا أقتبس من ديانة أو من حضارة، ما ينفعش أقتبس نفس الفكرة من عدة ديانات مختلفة وما ما هو موجود في الديانات الأخرى مختلف. العقيدة الثانية أو المغالطة الثانية المغالطة الاصطلاحية، بمعنى أنهم يأخذون المصطلحات المسيحية مثل الثالوث، الإقنوم، الجوهر وغيرها من المصطلحات، ويطلقون هذه المصطلحات على ما جاء في الديانات الوثنية، ثم يزعمون أنهم قد اكتشفوا هذا التشابه. وعندما نرجع إلى الأساطير الوثنية أو الديانات كما كتبها أصحاب هذه الديانات أو كما سجلها علماء الأديان، نجد أن هذه التشابهات غير موجودة، ولكنها هي من تلفيق من يقولون بها. المغالطة الثالثة هي مغالطة التبعية. يعني إيه تبعية؟ الناس الدارسين بيقولوا هناك نوعان من التبعية. في تبعية كاملة، يعني مثلا أتكلم عن عقيدة الفداء، أقول إن كتبة أسفار العهد الجديد لم يعرفوا شيئا عن موت المسيح كفادي إلا عندما اقتبسوها من الديانات الأخرى، وهذا ضد التاريخ، فالتاريخ فيه حقيقة مؤكدة أن المسيح قد صلب وهم شهود عيان. لكن هناك في تبعية ما هيش تبعية كاملة، يعني مثلا استخدم كتبة الأسفار أو استخدم الرسل عندما كانوا يكرزون مصطلحات وتعبيرات تصادف وجودها في الديانات الأخرى واستخدموها كمدخل كرازي، يعني هم اقتبسوا المصطلح وليس العقيدة. يعني أعطي مثال، الرسول يوحنا استخدم كلمة لوغوس، واختبس كلمة لوغوس من الديانة اليونانية والفكر اليوناني كمصطلح، لكن المضمون الفكري والمضمون الإيماني لكلمة لوغوس هو المضمون اليهودي الذي قد تعلمه الرسول بولس في العهد القديم من غمالين وغيره كشخص يهودي. فأعطي مثال آخر، عندما ذهب الرسول بولس في أعمال 17 إلى أريوس باروس، وجد تمثالا مكتوب عليه الإله المجهول ككارز حكيم، استخدم ما لديهم ليقدم لهم كرازة، وهذا ليس معناه أنه قد اقتبس أو آمن بما يعني إله مجهول. في هذا الوقت كانوا بيعتقدوا أو يعبدوا الآلهة اتقاء لشرها، يعني في إله العاصفة، إله كذا، إله المرض، إله كذا، فعشان يتقوا شرهم بيقدموا لهم الذبائح. وبعدين قالوا ربما يكون في إله احنا مش عارفينه فنعمل تمثال ونكتب عليه الإله المجهول، وبكده نبقى قفلنا المشكلة ومش هنواجه أي مشاكل مع الآلهة. بعدين الرسول بولس اقتبس قول من شاعر يوناني سواء كان أراطوس أو أبي مندس، وقال لهم كما قال أحد شعراءكم به نحيا ونتحرك ونوجد، وقال نحن ذرية الله. فالرسول بولس استخدم مصطلحات يونانية واستخدم مثال بما لديهم ليبين لهم، أو استخدمها كمدخل كرازي. فهنا ليست تبعية مطلقة وليست تبعية كاملة، ولكنها تبعية أو استخدام المصطلحات. ثم هناك مغالطة أخرى وهي المغالطة الزمنية. عندما ندرس ما كتبه اليهود أو التلاميذ كجزء من المجتمع اليهودي،

0: ليس لدينا دليل على أن كتبة الأسفار قد عرفوا بهذه الحضارات أو الديانات.
1: صحيح.
0: هذه الحضارات وهذه الديانات كانت مكتوبة، ما لديها من مخطوطات مكتوب بلغة لم يعرفها التلاميذ، فما جاء في الهندوسية كان مكتوب باللغة السنسكرتية أو اللغة الأردية، وليس لدينا دليل مادي يقول أنهم قد عرفوا هذه اللغات. ثم الأمر الآخر في هذه النقطة، أن التلاميذ واليهود أو اليهود ككل كانوا ينظرون إلى أصحاب الديانات الأخرى نظرة سيئة.
1: صحيح.
0: أو بيعتبرونهم ديانات وثنية، وليس من المنطقي أن يقتبسوا من ديانات وثنية ويطبقوها على المسيح. فهناك عدة مغالطات توضح أن هذه المزاعم بالاقتباس هي مزاعم غير صحيحة.
1: بشكرك جدا لأجل الشرح الوافي، لكن هل فعلا في تشابه بين الثالوث الهندي أو الثالوث المصري الثالوث المسيحي؟
0: طبعا عندما ننظر إلى ما يدعونه بخصوص الثالوث الهندي، بيقولوا أن هناك في الديانة الهندوسية ثالوث يتكون من براهما وفيشنو وشيفا، براهما والإله الخالق وفيشنو الإله الحافظ وشيفا الإله المدبر. وهذه من البداية كيف يقال عن الروح القدس في الثالوث المسيحي هو الإله المدبر. لكن عندما نرجع إلى الأساطير الهندوسية نجد أنه ليس ثالوث ولكنه أربعة. كان هناك براهمان الحقيقة المطلقة، ومن براهمان تسلسل براهما وفيشنو وشيفا، وبالتالي ما هو في الهندوسية هو أربعة وليس ثلاثة.
1: إذن كمان بيقال إن دي أساطير مش بتمثل آلهة حقيقية، ما رأي حضرتك؟
0: طبعا كل ما في الديانات هي عبارة عن أساطير آلهة تتصارع وتتزاوج وتنجب، وليس هناك ثالوث بالمفهوم المسيحي اللي هو إله واحد في ثلاثة أقانيم.
1: تمام، لكن خلينا نقول أنه يعني كلمة ثالوث قلنا للتوضيح، هل عرفت في أي دين وثني قبل كده؟ هو يعني هل لقب الثالوث بالأب والابن والروح القدس؟
0: بالطبع لا، وكل الثواليث الوثنية تتكون من أب وأم وابن. وأحيانا نجد في الثواليث المصرية هناك ثالوث يتكون من أم وابنين وبنتين. فهناك ثواليث مختلفة بصيغ مختلفة لكنها لا تتشابه. وحتى إذا افترضنا أنه وجد عدد ثلاثة في أي ديانة، هذا لا يعني أن المسيحية قد اقتبست من هذه الثواليث.
1: وهؤلاء الثلاثة مش واحد، هم منفصلين
0: طبعا، آلهة مستقلة منفصلة.
1: صحيح. طيب كلمنا عن الثالوث المصري الفرعوني ومدى تشابهه بينه وبين الثالوث المسيحي.
0: هناك من يدعون أن أسطورة مصرية عن أوزوريس وإيزيس وحورس، ويقولون أن الثالوث المسيحي مقتبس منها. ولأن الوقت أزف على الانتهاء فأقول أنه لم يكن هناك لحظة من الزمان كان فيها أوزوريس وإيزيس وحورس معا. ففي البداية كان أوزوريس كزوج وإيزيس كزوجة، ثم بعد أن مات أوزوريس وذهب إلى العالم الأسفل كانت هناك لحظة كانت فيها إيزيس كأم وحورس كابن. يعني لم يكن هناك لحظة من الزمان في الأسطورة المصرية كان فيها الثلاث معا. ثم عندما نرجع إلى كتب الآثار المصرية نجد أنه تاسوع وليس ثالوث. يعني كل الديانات كتب الديانات المصرية تذكر أنه تسوع بدأ بأتوم ثم انتهى بإيزيس وأوزوريس وحورس ونفتيس، فهم تسعة وليس ثلاثة، وبالتالي ليس هناك ثالوث. رغم أن البعض يقول أن هناك أكثر من 30 ثالوث في الديانة المصرية، لكن ليس هناك تشابه في هذه آلهة متعددة وليس إله واحد كما هو في الفكر المسيحي.
1: بيقولوا كده هو أنه سبب انتشار المسيحية بسرعة في مصر أنه كان في تشابه بين عقائد المسيحية والعقائد المصرية الفرعونية، وده يمكن اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هيطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني

0: الإلكتروني www.karmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وبنرحب مره اخرى بضيف الحلقات الرجل الله الدكتور فريس صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقه بنستكمل حديثنا، وكنا مع سؤال فعلا قبل الفاصل، كنا بنقول مهاجمو المسيحيه بيقولوا كده ان المسيحيين اقتبسوا عقيده الثالوث من الثالوث المصري اوزوريس وازيس وحورس، وانه سبب من أسباب انتشار المسيحية في مصر أنه فعلا في تشابه بين عقيدة الثالوث في قصة إزيس وأوزوريس وحورس مع الثالوث المسيحي. فما تعليق حضرتك؟
2: من المؤكد أن هذا زعم غير صحيح. طيب إذا قلنا المسيحية قد انتشرت في مصر بسرعة بسبب التشابه، فماذا عن انتشار المسيحية في العالم الروماني الوثني؟ المسيحية قبل أن تصل إلى مصر بدأت أساسا وانتشرت في قبرص وأنطاكيا وفي نيقية، وامتدت يعني في فترة وجيزة كانت وصلت إلى أقاصي أسبانيا، فانتشرت في كل أوروبا في ذلك الوقت. فعلى أي أساس نقول أنها قد انتشرت هنا بدون وجود تشابه وانتشرت هنا بالتشابه؟ عندما ندرس كتب الديانات المصرية القديمة، يعني عندنا شخص ألماني اسمه أدولف أرتمان كتب كتاب تحت عنوان الديانة المصرية القديمة، نجد أنه ينفي نفيا تاما مزاعم التشابه أو الاقتباس ما بين الديانة المصرية القديمة وما جاء في الديانة المصرية. ورغم أن احنا اتكلمنا في الجزء الأول من اللقاء عن أوزيس وأوزوريس وحورس، لكن بما أن هذا الاتهام يتكرر فسأقول بالتفصيل. عندما ننظر إلى الثالوث المصري، قلت إن هو تسوع يبدأ بأتوم، بعدين أتوم أنجب شو وتفنوت، وشو وتفنوت أنجبوا اثنين آخرين جب وأخرى، ثم تزوج وأنجب لنا أوزوريس وإزيس وست ونفتيس. أوزوريس رجل وست، هو مش لا يعني كلمة ست، لكن هو رجل وهو إله الشر. أوزوريس تزوج نفتيس، وإزيس ونفتيس ست تزوج نفتيس. أوزوريس وإزيس حكم مصر، وطبعا هذه أسطورة، فلا يوجد في تاريخ الحكام المصريين، عندما نقرأ تاريخ الثلاثين أسرة التي حكمت مصر لا نجد من يدعى أوزوريس وأوزوريس كحكام مصر، فهذه أسطورة غير مبنية على تاريخ، بينما حقيقة المسيح وتجسده حقيقة تاريخية. كل ما قيل عن المسيحية يبنى على شخص تاريخي ظهر في إطار التاريخ في زمن معين. بعدين تزوج وكانوا حكموا مصر وكانوا محبوبين جدا، فست ابتدى يغير من أخيه، هذا ما تقوله الأسطورة.
1: الأسطورة بالضبط.
2: فصنع صندوقا من ذهب وعمل وليمة، وقال أنه سيعطي هذا الصندوق لمن يأتي على مقاسه، وكان معمول على مقاس أخوه. عندما نام أخوه في الصندوق كان أتباعه موجودين، قفلوا الصندوق وأخوه أخذوه ورموه في نهر النيل. وصل إلى منطقة جبيل في لبنان، إزيس كانت بتحب جوزها فذهبت واستردت الجثمان، وهي تعد العدة لتكفين هذا الجسد، عرف ست أنه قد استردت الكفن، فأخذه وقطعه كما تقول الأسطورة إلى 14 قطعة، رماها في أنحاء متفرقة من جمهورية مصر. ثم عادت إزيس بمساعدة نفتيس وبمساعدة الآلهة، فجمعت 13 جزء ما عدا العضو الذكري، قيل أنه ألقي في النهر والتهمته إحدى الأسماك. بتعويذة سحرية وبمساعدة الآلهة استطاعت إزيس أن تعيد زوجها أوزوريس مرة ثانية إلى الحياة، واتحدت به جنسيا، وذهب أوزوريس إلى العالم الأسفل كراعي أو إله العالم الأسفل. ذهبت إزيس إلى منطقة البحيرات المرة في منطقة الإسماعيلية، واختفت هناك 9 أشهر حتى أنجبت حورس. كبر حورس وحارب عمه واسترد المملكة. أين الثالوث؟ كما قلت أنه في الفترة الأولى كان هناك رجل وامرأة، زوج وزوجة،
1: صحيح،
2: أوزوريس وإيزيس لم يكن

0: هناك حورس. يبقى في المرحلة الأولى ليس هناك ثالوث. بعد أن ذهب أوزوريس إلى العالم الأسفل أنجبت حورس. يعني كان في هذه اللحظات أو هذه الفترة أم وابن. يعني بمعنى أنه لم يكن هناك لحظة من الزمن كان فيها أوزوريس وأوزيس وحورس معا حتى يقال أنه ثالوث. وكما ذكرت هذه أسطورة وما يقوله علماء الديانة المصرية عن أوزوريس وأوزوريس حورس هم تاسوع، ويسمونه تاسوع هليوبوليس وليس ثالوثا. إذن الزعم بأن هناك تشابه أو هناك اقتباس سهل أن تنتشر الديانة المسيحية في مصر، هذا كلام غير صحيح. صحيح. المسيحية قد انتشرت لأنها تعلم وتقدم تعليما إلهيا وتنادي بأساسيات التي يبحث عنها الإنسان ويشتاق إليها، أن يرجع إلى الله ويجد خلاصا. وكل الإنسان، أي إنسان في أي ديانة في أي حضارة، يبحث عن الله. فوجد المصريون كما وجد كل العالم في المسيحية إلها حيا حقيقيا اتبعوه وآمنوا بها، وليس بدعوة أو مزاعم الاقتباس.
1: وبالفعل زي ما حضرتك بتقول، كمان لو كان الثالوث المسيحي مأخوذ من الثالوث المصري ما كانش كنيسة اضطهدت، وما كانش ماري مور أوسكاروزا ديار مصرية يعني استشهد، وكان يعني ما كانش فيه صراع بين المسيحية والوثنية لو هي الاثنين منسجمين مع بعض. إذن فعلا ما فيش فعلا تشابه تماما خالص زي ما حضرتك ذكر. لكن خلينا نخش أصلا في موضوع تاني، هل وجود ثلاث آلهة في أي دين يعني أن الثالوث المسيحي مقتبس منها؟
0: بالطبع لا. يعني إذا تصادف ووجد في أي ديانة وثنية ثلاث آلهة مجتمعة معا وأطلق عليها ثالوث، رغم أن كلمة ثالوث غير موجودة في أي ديانة. وكتبت هؤلاء الديانات أو اللي هي الكتب الخاصة بهم زي الفيدا في الديانة اليهودية لا يوجد فيها كلمة ثالوث ولا يوجد فيها كلمة آب وابن وروح قدس، لكن ثلاث آلهة مستقلة منفصلة. وإذا تصادف أن وجدت كلمة ثلاثة في أي ديانة، هذا ليس معناه أن المسيحية قد اقتبست الثالوث من هذه الديانات
1: الوثنية. بالتأكيد، وإحنا مش بنؤمن بس بثالوث، إحنا بنؤمن كمان بإله واحد.
0: طبعا.
1: فدي نقطة، ثالوث في واحد.
0: وهذا واحدة من الأساسيات الاختلاف، ثالوث في واحد. صحيح. إله وحدانيته وحدانية جامعة، فهو واحد في ذاته في جوهره، ثالوث في أقانيمه. لكن كل ما جاء في الديانات الوثنية هي ثلاثة آلهة. صحيح. وهذا ليس ما تنادي به المسيحية بالمرة.
1: صحيح، وفعلا في الثالوث المسيحي ما فيهوش تزاوج، الثالوث المسيحي مش منفصل زي ما هنتكلم كمان بعد كده في حلقات أخرى. لكن احنا اتكلمنا على الثالوث الوثني، وأيضا اتكلمنا على الثالوث المصري. هل هناك ثالوث آخر نتهم احنا كمسيحيين، احنا المسيحية أخذت الثالوث من يعني ثالوث آخر غير هؤلاء؟
0: يدعي البعض أنه في الديانة الإيرانية أو في الديانة البابلية أقصد، أن هناك ثالوث مكون من سن إله القمر وابنيه شماش إله الشمس وعشتار نجمة الزهرة. يعني هنا ثالوث موجود في إيران، أو يدعون أنه ثالوث، وهذا الثالوث مكون من رجل وابنيه. وهذا أيضا مختلف عن الثالوث المسيحي. وعندما نقرأ تاريخ الأديان وخاصة هذه الديانة البابلية، نجد أن هناك عديد من الآلهة، وأن هناك اختلاف وتناقض ما بين الثالوث المسيحي. فكل الادعاءات سواء ثالوث هندوسي أو ثالوث بوذي أو ثالوث إيراني أو حتى أن البعض قال أن هناك ثالوث في الديانة اليونانية القديمة، وطبعا هذا الثالوث جاء بعد المسيحية، فهذا الثالوث انتشر في القرن الثالث بعد المسيحية، وإذا التشابه هو عكسي. أقول لك فكرة دكتورة لديا، لماذا لا يكون التأثير عكسي؟ لماذا لا يكون ما جاء في هذه الأديان هو تأثير المسيحية وليس تأثير جدا الديانات الوثنية؟ يأتي الاعتراض أن هذه الديانات تسبق المسيحية. أذكر لحضرتك قصة قد قرأتها.

0: عندما كانت بريطانيا تحتل الهند، أحد الضباط في الجيش البريطاني كان لديه فكرة عن هذا الموضوع، ونزل إعلان في إحدى الجرائد الهندية إنه أي شخص يقدم لي مخطوطة تثبت أن هناك تشابه ما بين المسيحية وما بين الديانة الهندوسية أو البوذية هياخد مكافأة. وفوجئ بعد فترة بكم من المخطوطات التي أتى بها البعض، سواء مكتوبة باللغة السنسكرتية أو اللغة الأردية، اللغتان الرئيسيتان في الهند في ذلك الوقت، كان بالنسبة له صدمة. فأخذ هذه الكتابات إلى العلماء المختصين، وعندما درسوا هذه المخطوطات اكتشفوا أنها مزورة بغرض الحصول على المكافأة. ليه؟ يقول علماء الجريمة لا توجد جريمة كاملة، يعني دايما في خطأ بيتركه الفاعل يكتشف من خلاله ماذا قد فعل. فعندما درست هذه المخطوطات وجدوا أنه مثلا أن أبو وأم كريشنا، الديانة الهندوسية فيها ثلاث آلهة، براهما وفيشنو وشيفا. فيشنو تجسد 10 مرات، من ضمن هذه التجسدات كريشنا. فقالوا أن أبو وأم كريشنا ذهب إلى المكان الفلاني ليدفع الضرائب. هم أخذوا ما جاء في الإنجيل اللي هو أنهم ذهب يوسف ومريم إلى بيت لحم ليكتتبا. منين قالوا توبي تاكسد ليدفع الضرائب؟ كانت هناك إحدى الترجمات الخاطئة للإنجيل التي صححت فيما بعد، كتب فيها أن يوسف ومريم ذهب إلى بيت لحم ليدفع الضرائب، ومن هنا اكتشف علماء الآثار أن هذه المخطوطات مزور. كل صحيح. ما جاء من تشابه في الديانة الهندوسية أو البوذية وجد في كتابات هندوسية متأخرة كتبت بعد دخول المسيحية إلى الهند. فالتقليد يقول أن القديس توما ذهب إلى الهند في القرن الأول وبشر بالمسيحية، فربما أن يكون التشابه عكسي، هو تأثير مسيحي صحيح. على هذه الديانات وليس العكس. وكثير من الكتاب اقتبسوا ما جاء في المسيحية حتى تلاقي كتبهم عن أصحاب ديانتهم قبول في المجتمع المسيحي. ربما يكون لدي هؤلاء الشعوب إعلانا شفويا قد تشوه هذا الإعلان مع مر العصور، وجاءت المسيحية لتقدم الإعلان الصحيح الكامل.
1: مشكورة جدا جدا في هذه الحلقة، ربنا يباركك ويبارك خدمتك في وسطينا، ودايما من مجد المجد. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم ومشاركتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، وربنا معكم.

0: ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.
1: هي الحرب فيها جمال. أحب في التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. وفي الحلقات السابقة تناولنا عدة حقائق هامة، على رأسها نظراتنا الصحيحة لله، لهذا الإله الحي الذي نتعامل معه في الصلاة. علينا أن يكون لنا نظرة صحيحة نحوه وتصور كتابي دقيق لهذا الإله. لكن في هذه الحلقة سأتناول مع حضراتكم عنوانا جديدا: الصلاة فن وتدريب. فن يحتاج إلى تدريب. فالصلاة علاقة وصلة مع الله الحي، لكنها كأي فن آخر يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى ممارسة لكي أجيده. فالفنان الرسام يحتاج إلى وقت لإجادة الرسم، والذي يمارس رياضة الغطس أو العوم يحتاج إلى أيضا وقت لكي يتعلم فن العوم. سأبدأ بقراءة جزء من كلمة الله. أرجو أن تفتح معي تيموثاوس الأولى أصحاح 4 وآية 7، كلمات الرسول بولس التي ينصح بها تلميذه تيموثاوس، ويقول له في آية 7 من تيموثاوس الأولى أصحاح 4 والجزء الثاني: وروض نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة، أي المستقبلة. روض نفسك للتقوى. كلمة روض التي يستخدمها الرسول بولس هنا هي من نفس جذر وأصل كلمة جيمانيزيوم، أي التدريب، exercise، train yourself، درب نفسك، discipline yourself. الجسد اللي فينا لا يميل إلى الجلوس والحديث مع الله، كلنا نميل إلى الحركة، نميل إلى المشغوليات، لكن عشان أقعد مع المسيح وأخذ وقت معاه ده ضد مشاعر ورغبات الجسد الذي فيا وفيك. لأجل هذا ينصح بولس بأنه إذا أردت أن تذهب في طريق التقوى، في طريق مخافة الله، روض نفسك لهدف التقوى. إذا أردت